0: موجه لضرب مبرح جدا مما ادى لحدوث سخيف داخلي وفقدان الوعي فقدان الوعي ونقله مباشره الى المستشفى. الشاب حاليا بين الحياه والموت، تمام؟ وضعه الصحي جدا متأزم. احكي كلمه، انا بعرف شخصيا عدد كبير من قيادات قوات الامن الداخلي ووزاره الداخليه، ناس شريفه جدا، ناس قمه في الاكابر والاحترام، على خلق وعلى خلقه كبير. اتمنى منكم تتصرفوا بشكل سريع مع هذا العنصر الهمجي اللي تصرف هذا التصرف اللي بيذكرنا بايام سجون معتقلات الاسد وايام التعذيب بمعتقلات الاسد، وانا احد المعتقلين اللي بعرف كثير منيح كيف عانينا من غياهب التعذيب، ظلم التعذيب في سجون الاسد.
1: بعض الناشطين ذهبوا أبعد من المطالبة بالمساءلة وشبهوا سلوك عناصر الشرطة في مخفر الحفة بسلوك قوات النظام المخلوع في السجون والمعتقلات، وهو ما قاله ناشط في مقطع مصور نشره عبر فيسبوك حصد المئات من التعليقات. دعونا نشاهد جزءا منه.
2: قلبه 3 مرات حتى قبل التحقيق قال لهم أنه أنا معي مرض الناعور، وقال لهم أنه أنا باخد أدوية، ولكن للأسف قوبل بالإهانة، وهذا الكلام من مصادر مقربة من أهله، هذا الكلام أنا مسؤول عنه. اليوم يلي بدافع عن شبيح هو شبيح مثله، ويلي بخاف أنه ينطق الحقيقة لأنه في شوية فلول عم يترصدوا، فهذا الإنسان خليك على جنب.
1: هذه القضية حصدت العشرات من التعليقات والتفاعلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نستعرض بعض ما كتبه السوريون حولها. إيمان كتبت: أن يمارس عنصر شرطة أو أمن أي نوع من العنف على موقوف حتى العنف اللفظي أمر مرفوض. وظيفت الأمن تطبيق القانون في حالة محمد غميرة تحديدا، تصبح المسألة أكثر حساسية لأنه مصاب بمرض الناعور. مازن العرجة كتب أيضا بدوره: محمد غميرة لم يخرج من صيد ناية، للأسف خرج هكذا من مخفر الحفة بريف اللاذقية. ابن الشهيد الحر حسام الدين غميرة الذي قدم دمه دفاعا عن بلده وأهله، واليوم ابنه يعذب داخل المخفر رغم إخبارهم بمرضه. محمد أيضا كتب في تعليق أخير: ما بعرف إذا الشاب توفى ولا لا، بس بالحالتين أنا ماني فهمان ليش كل موضوع لازم يكون في إلهم طبلين ومبررين للقصة. الشيء اللي تعرض له الشاب محمد غميرة اسمه جريمة ضد الإنسانية يا معالي وزير الداخلية. لكن الموضوع لم ينتهي هنا، فلم تمضي سوى ساعات قليلة حتى سجلت قضية جديدة عدها رواد وسائل التواصل الاجتماعي انتهاكا جديدا من قبل عناصر في وزارة الداخلية، وذلك في حفل زفاف بمدينة خان شيخون في ريف إدلب، إذ اقتحمت قوة أمنية من الأمن الداخلي والشرطة العسكرية اقتحمت حفل زفاف واشتبكوا مع بعض الحضور بالأيدي، كما أطلقوا الرصاص بالجو لأسباب لا تزال غير واضحة بالكامل. دعونا نشاهد مقتطفات من الحدث في هذا المقطع المصور الذي وثقه أحد الحضور. لم يمضي وقت طويل حتى نشر بعض الأشخاص المدنيين مقطعا مصورا تحدثوا فيه عن سبب المشكلة وتعرض بعض الحضور للضرب من قبل عناصر دورية أمنية مشتركة في حفل الزفاف، وذلك لاعتقادهم أن شخصا مطلوبا للشرطة العسكرية موجود في هذا الحفل. دعونا نشاهد معا جزءا قصيرا من هذا المقطع.

0: تواجدنا بالحفل الزفاف الساعه 10:30 مساء. قامت دوريات مشتركه من الشرطه العسكريه والامن العام باقتحام الحفل والترهيب. قاموا بتكسير جوالات المعازيم. ليش كسروهن؟ كسروهن لأن المعازيم كانوا عم يصوروا الفاجعة اللي موجودة. يعني شو هالاقتحام هذا؟ أنت جاي تاخذ مطلوب من المطلوب هذا جاي تاخذه بنص حفل زفاف، موجودين 700 شخص بقلب الحفل وجايب كل هالدوريات. قاموا دوريات الأمن العام بتكسير الجوالات، باعتقال 7 أشخاص اعتقال تعسفي، اعتقال تعسفي، وقاموا بالترهيب المعازيم بإطلاق نار لمرحلتين، المرحلة الأولى أثناء الدخول والمرحلة الثانية أثناء الضرب. يا سيادة الوزير، نحن نعلم أنك أنت قوانينك والأوامر اللي بتوجهها إلى قيادة وزارة الداخلية والعناصر الشرطة العسكرية وأمن العام اللي اقتحموا الموجودين اللي اقتحموا حفل الزفاف لا بيمثلوا أبدا سلوك وزارة الداخلية.
1: لاحقا نشر رجل ينحدر من مدينة مورك مقطعا مصورا قال فيه أنه صاحب الشكوى ضد المطلوب الذي لحقته قوى الأمن في حفل الزفاف، ذلك بسبب عملية نصب مبلغ مالي قدره 400,000 دولار أمريكي تعود لسنوات ماضية سبقت سقوط نظام الأسد المخلوع. دعونا نستعرض معا ماذا قال هذا الرجل.
2: أحمد مصطفى قاسم من بلدة مورك، أعمل تجارة في سوق حلبة. متشكر السيد الوزير أنس خطاب ومتشكر الأمن العام والشرطة العسكرية اللي أنصفتنا وحاولت تساعدنا حقوقنا من المدعو بهاء عبد المجيد اليوسف من بلدة خان شيفون. أنا بعام 2021 بعت لبهاء اليوسف سيارة فستق وما قبضت ولا ليرة من حقها، تقريبا حقها 400,000 دولار. لسنة 24 آخر مكالمة بيني وبينه قام دقيت عليه، فتح لي ب 16 رمضان التاريخ، فتح الكاميرا وكان سهران بمقصف او بكازينو وصار يهزل لي كاس الويسكي يقول لي عم بسكر بمصرياتك واللي ما بيطلع بيدك عمله باجرك. وتفاجأت من اسبوع انه بضمن سوريا. كوني عسكري اتجهت فورا على الشرطه العسكريه وقدمت شكوى فيه، وبتشكر الشرطه العسكريه وعلى سرعه تجاوبها. طلعوا داهموا فورا على خان شيخون وما حسنوا يمسكوه، انهزم على حماه وبحماه رجعوا داهموا مره ثانيه. مسكوه الشرطة العسكرية والأمن الداخلي، بس طلعوا أهله فورا من العرس وقاوموا الدوري ونزلوه من السيارة تبع الأمن العام.
1: تعليقات عديدة تركها رواد وسائل التواصل الاجتماعي على هذه القضية، دعونا نستعرض بعضها. ياسر كتب: هذه الأفعال لا تمت لأخلاقيات رجال الأمن والضابطة العسكرية، لا يؤخذ أحد بجريرة أي إنسان مذنب سواء كان أب أو أخ أو عائلة، البيوت لها حرمتها والتعامل مع هكذا مناسبات يجب أن يكون باحترام سواء فرح أو مأتم. أيضا أنس كتب بدوره: أيا كان المطلوب لا يجوز اقتحام العرس وترويع الناس، هذا فشل من الدورية بالبحث عن مطلوب ويجب محاسبة المسيئين من الدورية. حسن في تعليق أخير لهذا الموضوع كتب: ما قام به بعض عناصر الأمن الداخلي والشرطة العسكرية لا يمثل على عقلية الدولة، الهجوم على مناسبة فرح والاعتقال التعسفي دون إذن قضائي هو تصرف يجب أن تقوم الدولة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الفعل. لكن هل انتهى الترند هنا؟ لا، إذ نشر في الوقت نفسه رجل سوري اسمه سامر بوبيس مقطعا مصورا قال إن ابنه موقوف منذ 10 أشهر بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش واختفى اختفاء كاملا ولا تعلم العائلة عنه أي شيء، كما لم يسمح له بالتواصل معه. دعونا نشاهد ماذا قال.
3: أنا والد المعتقل والمغيب قسريا في سجون الدولة السورية الجديدة حذيفة محمد سامر بوبيس. نحن خرجنا من بداية الثورة السورية خارج سوريا، وعاد ابني في شهر 5/2025 بعد التحرير، ومكث في سوريا حتى شهر 11/2025 حيث تم فقد الاتصال به. راجعنا السلطات المختصة عبر تطبيق صوتك وصل، فكان الرد ابنك

0: اعتقل بتهمة داعش وهو قيد التحقيق، وما زال التحقيق مستمرا إلى الآن وقد مضى 10 أشهر بالتمام والكمال. إلى الآن لا أعرف ما هو مصير ابني، أين ابني محتقل، أين محتجز، ما هو وضعه الصحي، ما هو وضعه القانوني. لا يوجد أي زيارة حتى الآن، لا يوجد أي اتصال هاتفي للإطمئنان حتى الآن. هذا الفعل أعتبره فعلا غير لائق بحكومتنا ودولتنا الجديدة.
1: موجة أمطار صيفية خيمت على محافظة إدلب أمس، تاركة خلفها العشرات من المشاهد الفكاهية التي تداولها سوريون على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي. الأمطار نفسها ليست جديدة بالنسبة لأبناء المنطقة، خصوصا أن مشاهد الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الزراعية بسبب العواصف المطرية في العام الماضي ما تزال حية ولم تنسى بعد، إضافة للسيول التي ضربت بعض المناطق كجسر الشغور لا تزال حدثا موسميا ليس غريبا على أبناء المنطقة. لكن موجة الأمطار هذه جاءت صيفية ودرجات الحرارة كانت مرتفعة، ما أتاح لبعض الأشخاص وخصوصا الأطفال السباحة مجانا وفق ما قاله رواد وسائل التواصل الاجتماعي ساخرين مؤخرا. وانتشرت مشاهدينا كما أسلفنا العشرات من المقاطع التي وثقت تفاعل أبناء إدلب مع موجة الأمطار التي خيمت على هذه المنطقة. على الطريق الواصل بين مدينة إدلب وبنش انقطع جزء من هذا الطريق بسبب ارتفاع منسوب المياه على الطريق، لكن ناشطين وثقوا قيام بعض الأطفال بالسباحة في هذا الفيضان. دعونا نشاهد معا.
2: ما شاء الله أمطار اليوم مو طبيعية جدا، أمطار فوق العادة، سبحان الله. هاي إدلب طريق بنش، تحولت من صيف إلى بحر وهم يسبحوا فيه الأطفال والشباب.
1: العديد من المقاطع المصورة وثقها ناشطون لتجاوب أطفال مع مياه الأمطار في إدلب، دعونا نشاهد أيضا. بالنسبة للأطفال الذين كانوا يسبحون في شوارع إدلب أمس، كانت برك المياه التي خلفتها الأمطار ربما يقول البعض أفضل من الشواطئ السياحية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، دعونا نشاهد. طبعا لم تكن جميع المشاهد القادمة من إدلب حول موجة الأمطار هي مقاطع كوميدية أو ساخرة، إذ ألحقت موجة الأمطار أضرارا بممتلكات المدنيين كما هو الحال في هذا المقطع الذي وثق غرق بعض السيارات بسبب موجة الأمطار، دعونا نشاهد.
3: البي ام صارت فرفورة يا اخوي، صارت فرفورة.
4: الزلمة عم بيشكي يا امه.
3: لا حرام. شوف الابو تحت الصيفية. دكتور ايش مشغل ولا؟
1: هذه المشاهد القادمة من إدلب خلفت العديد من ردود الفعل الساخرة في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، دعونا نستعرض بعضها. محمد كتب بدوره على فيسبوك: كنا بسوريا صارت توصل درجة الحرارة للـ50 وكانت ألمانيا درجة الحرارة فيها 10، طلعنا على ألمانيا صارت الحرارة فيها 37 وشوب حرائي وصارت سوريا 10 درجات ومطر وشتوية بالصيف، طيب وين نروح؟ يسأل محمد.

0: حسب تعبيره. سلام أيضا كتبت: الله يعين العالم، فعلا مطر رهيب، كل مطر الشتوية ما تسربت المي للغرف، واليوم بساعة مطر البيت سبح بالمي كما تقول. أيضا آيات كتبت معلقة: السؤال الأهم، وين المسؤولين عن هندسة الطرق واللي ينظموا هاي الشوارع؟ والله لو في محاسبة عن حق وحقيق كان من أصغر شخص لأكبر شخص اشتغل بضمير. وين البلدية؟ كله موظف بدون شغل على أرض الواقع بحسب تعبيرها كما تقول. في فقرة أبرز المقاطع المصورة التي تناقلها رواد وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا مشاهدينا، كان هناك مقطع يظهر مكالمة هاتفية بين الرئيس أحمد الشرع وطالب أنهى شهادة الثانوية العامة بتقدير ممتاز. اعتذر خلالها الرئيس من الطالب بسبب عدم حضوره للفعالية التي أقامتها الرئاسة في دمشق ودعت إليها جميع الطلاب المتفوقين، لكن غاب عنها هذا الطالب نفسه بسبب خطأ في التنسيق. دعونا نشاهد ما فحوى المكالمة وهذا الفيديو عن محافظ دير الزور.
1: بداية المبارك لك هذا النجاح وهذا التفوق، حقيقة يعني يحق لنا بصراحة أن نفخر بك بأمثالك. كمان اسمح لي حقيقة أنقل لك تبريكات وتهاني السيد الرئيس الذي يأسف لعدم حضورك للملتقى اللي صار في دمشق لأسباب ما أحسن حقيقة أن حصل التواصل، فوالله أوصاني أني أتواصل معك وأنقل لك تبريكاته وتهنئاته، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل نراك في قادم الأيام من في أعلى المراتب إن شاء الله بإذنه تعالى.
2: الله يبارك فيكم أجمع، والله يعني حزننا صراحة، يعني استنينا وهناك ما في للأسف.
1: إن شاء الله بإذن الله عز وجل في يعني لقاء قريب إن شاء الله بإذن الله بينه وبينك، وكذلك مع السيد الرئيس إن شاء الله بإذنه تعالى. وإن شاء الله يعني هذا نجاحك هذا بداية، ليس نهاية الطريق، إنما بداية إن شاء الله بداية المسيرة أجمل إن شاء الله بإذنه تعالى.
2: إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك. إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم نلتقي أنا وياك إن شاء الله، وفي لك يعني هداياك راح تصل من السيد الرئيس بإذنه تعالى إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله.
2: تسلم إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك، إن شاء الله نراك على خير، وسلم لي على نفسك ولأهلك جميعا، وبارك لي إياهم. الله يكرمك يا رب.
2: يصل سلامك إن شاء الله، ما يبارك فيك وبالرئيس فيكم أجمع.
1: الله يبارك فيكم، نراكم على خير إن شاء الله، السلام عليكم،
2: إن شاء الله.
0: إذن كما تابعنا في هذا الفيديو، ليس الاعتذار من الرئيس الشرع شخصيا، وإنما نقل محافظ دير الزور الاعتذار لهذا الطالب الذي لم يحضر الاجتماع بين الطلاب المتفوقين في الشهادة الثانوية مع الرئيس أحمد الشرع في دمشق. ننتقل لموضوع آخر مشاهدينا، فجميعنا يعرف تطبيق الأورج أو البيانو المتوفر على أجهزة الهاتف المحمول والذي يلهو فيه أطفالنا عادة بين الحين والآخر، ويشكل مصدر إزعاج للمحيط عشوائية الأصوات التي يصدرها الأطفال منه، وذلك لعدم معرفتهم بطريقة تأدية مقطوعة موسيقية أو أغنية كاملة باستخدام هذه الآلة عبر التطبيق. لكن مقطعا مصورا لطفل يعزف على الأورج في حفلة شرق سوريا أثار موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نستعرض جزءا منه ثم نعود.
3: I'm gonna go to the hospital.

0: من دير الزور إلى دمشق، إذ أن مخلفات البناء تعتبر مؤخرا من المشكلات العميقة التي تحاول البلديات والمحافظات التعامل معها عبر إقناع العاملين في المجالات التي تخلف مخلفات البناء أن لا يرموها في أماكن غير مخصصة لها، وذلك عبر حملات توعية ومخالفات وغرامات. مقطع مصور نشره ناشط مؤخرا يظهر عملية رمي مخلفات في منطقة سكنية وسط العاصمة، بينما تمكن من إقناع القائمين عليها بجمعها مجددا والذهاب لإلقائها في مكان مخصص. دعونا نشاهد.
1: شوفوا كل واحد بيشوف في غلط يوقف، أنا ليكني يا ليك وهي سيارتي وقفته بنص الطريق

0: توقف الغلط، ما بيقبل حدا يكون بردم. يعني هون دمشق محافظ دمشق منين بدها تلاقيها؟ من الشعب ولا من مين ولا من فساد المواطنين ولا شو هالقصة؟ نشوف هلا كمية الردم. هلا اكيد مو هن كلهم كبينهم يعني الشباب، بس ولكن انا اليوم هن امون، ولا اللي اشوف غيره كمان راح يخليهم يقيمون. يعني الشباب دغري تقبلوا بكل صدر رحب وعم يقيمون، هن غلطانين واعترفوا بغلطهم. حيمة 3 اكياس عمي، هدول كل الاكياس الله يرضى عليك، ولا كيس. هدول الاكياس قيمة الاكياس، قيمون هدول بس شان تاني مرة ما تغلط معيتك. يلا فإذا ما كنا تساعدنا ما بيمشي الحال. خليها بلد تنظف يا عمي، بلد خليها تلاق 4 اشارات عم يتكبون لك رصيف يا جماعة. والله العظيم عيب، لازم كل مواطن بشوف حدا عم يكب زبالة يوقف عند حده، لا يسكت على الغلط.
1: ختام حلقة اليوم من ريبوست، دمتم بألف خير.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
1: بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

التطور التقني المتسارع اللي عم نشهده حالياً واللي راح يضل مرافقنا لسنوات طويلة محتاج اتصال قوي ومستمر بالإنترنت، يعني محتاج نضل أونلاين دائماً، نحن وموبايلاتنا وبيوتنا الذكية وسياراتنا ذاتية القيادة وحتى إشارات مرورنا اللي بالشارع.

بس الشبكات الأرضية اللي عندها القدرة على نقل البيانات بسرعة عالية والمعروفة بالفايبر أوبتكس أو الكابلات الضوئية صعب توصل لكل مكان. مناطق شاسعة من الكوكب لحد اليوم معزولة رقمياً وما فيها بنية تحتية للإنترنت. القرى اللي بالجبال، المناطق الصحراوية، الجزر والسفن بالمحيطات، هي مناطق ميتة بخريطة التواصل العالمي. هون بتبرز الأقمار الصناعية كبديل عملي ومنافس حتى، وممكن تعمل ثورة يجي يوم ونسميها ثورة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، اللي برأيي حتغير معنى الوصول الرقمي على الأرض وتخليه متاح بكل زوايا الكوكب. السر بنجاح هي التقنية هو اختيار مدار أرضي منخفض Low Earth Orbit قريب من سطح الأرض لتسبح فيه كوكبة الأقمار المخصصة للإنترنت، واللي بتبعد عن الأرض مسافة بتتراوح بين 340 وال 550 كيلومتر بس، وهذا الشيء على عكس الأقمار الصناعية المخصصة لتحديد المواقع واللي حكينا عنها بحلقة سابقة وقلنا إنها بتبعد أكثر من 20,000 كيلومتر عن سطح الأرض. وقبل ما تسألني شو بيفرق المدار المنخفض عن غيره، خليني جاوبك. كل ما كان القمر الصناعي أقرب من سطح الأرض، صغر حجم الطبق اللاقط وانخفض زمن الانتقال، يعني الزمن بين لحظة إرسال الإشارة ولحظة استقبالها بيصير أقل. وبتعبير أسهل، إذا عم تعمل بث مباشر لشي طبخة من طبخات ست الكل، فمشاهدينك بيحضروا اللايف معك بالتوقيت الحقيقي، أو إذا حدا اتصل فيك فالصوت بيوصل بلحظته كأنه اللي بتحكي معه موجود بنفس المكان، وما رح تحس أنه كلامك بده كم ثانية ليوصل أو بيروح وبيرجع. قبل فترة مو كتير بعيدة كان الإنترنت الفضائي بطيء وكتير غالي، بس الزميل إيلون ماسك نصب نفسه رائد تكنولوجيا الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من خلال مشروع ستارلينك التابع لشركة سبيس إكس، واللي عدد مشتركيها تخطى 6 ملايين مستخدم موزعين على أكثر من 140 دولة حول العالم. لتاريخ فبراير شباط 2025 عدد الأقمار الصناعية اللي بتمتلكها ستارلينك تجاوز 11,000 قمر صناعي، 9600 قمر منهم على مداراتهم وشغالين أوريدي، ولكن الخطة الكاملة للمشروع هي 42,000 قمر صناعي. سرعة الانترنت بستارلينك وسطياً 100 ميجابت بالثانية، وبعض التقارير قالت أنه سرعته بأمريكا بتتجاوز 200 ميجابت بالثانية. بس شو بيلزمنا لحتى نشترك بهي الخدمة؟ القصة كتير بسيطة، أول شيء محتاجه هو الجهاز نفسه، طبق وراوتر وكابلات وتطبيق ستارلينك على الموبايل ليساعدك وين تختار المكان الأنسب للتركيب وتفحص العوائق، لأنه ما بيصير يكون في قدام الطبق اللاقط شجر كثيف أو حيط عالي أو حتى سقف معدني، والتركيب كتير بسيط وسهل وما بده مختص، وبعدها كهرباء مستقرة ومبروك عليك الإنترنت. سعر الجهاز حوالي 350 دولار، وأحياناً بيكون في عروض بتقدم الجهاز مجاناً مقابل الالتزام بالاشتراك لمدة سنة، وهذا الاشتراك بيكلف تقريباً 50 دولار بالشهر وبيختلف من دولة لدولة. ولكن وجود الأقمار الصناعية فوقك لحاله مو كافي، بعض الدول بتفرض قيود تشغيلية وتراخيص معينة لحتى تسمح باستخدام

0: ستارلينج، والأعذار دائما سياسية وأمنية. ولأنه الحساد كتار والسماء كبيرة بتوسع الكل، أمازون أطلقت مشروع ليو واللي كان اسمه كويبر سابقا، لحتى ينافسوا ستارلينج عبر أكثر من 3000 قمر صناعي، ويلي صار منهم 180 بالفضاء. بس اللي بيضحك بالقصة أنه هاي 180 قمر صناعي تبع أمازون نقلتها شركة سبيس إكس تبع ستارلينج، ولهيك منافسة الزميل ماسك صعبة جدا. بالمقابل الأوروبيين حسوا حالهم تحت رحمة إيلون ماسك بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وقرروا يدعموا شركة يوتيلسات ويستثمروا فيها أكثر من 1.5 مليار يورو، خصوصا بعد اندماجها مع ون ويب البريطانية. وهدول تركيزهم مش عليك أنت كمستخدم ببيته، لا، هدول تركيزهم أكبر على الحكومات والشركات الكبيرة، وبدهم يضمنوا لأوروبا استقلاليتها عن المزاج الأمريكي. بس الرعب الحقيقي لكل هدول الشركات مو جاي من أمريكا ولا من أوروبا، جاي من الشرق وتحديدا من الصين. الصين وبكل تقلها عم تدعم هذا المجال بشكل كتير كبير لتصنع بنية تحتية فضائية وطنية للاتصال لأسباب متعلقة بالأمن القومي مثل ما عم بيقولوا. وأطلقوا مشروعين، أولاً مشروع جوانغ، وهذا الرد الحكومي الرسمي لبناء كوكبة من 13,000 قمر صناعي، وثانياً مشروع ألف شراع التجاري يلي بدأ فعلياً بإطلاق أول دفعة من الأقمار الصناعية بعام 2024. الحرب الروسية الأوكرانية خلت عند الناس يقين أنه الإنترنت الفضائي ممكن يغير مجرى المعارك، وهالشي حول مشروع ستارلينج لتهديد للأمن القومي بعيون الصين. مو بحالة الحروب بس، لا، ستارلينج ممكن تكسر جدار الحماية العظيم اللي فارضته الحكومة الصينية لتراقب الإنترنت عندها، يعني ممنوع حدا يستخدم الإنترنت في الصين بدون علم الحكومة. ولهيك الغوالي بالصين ما عم يفكروا بمنافستهم لستارلينج بس، الجماعة عم يفكروا بتدمير كل أقمار ستارلينج الصناعية إذا اضطروا. الجماعة طوروا مدفع بتقنية أمواج المايكروويف طوله 4 متر ووزنه 5 أطنان، يعني نظرياً بينحمل بالشاحنات أو السفن وحتى الطيارات. هذا المدفع عنده القدرة على تدمير الأقمار الصناعية على المدار الأرضي المنخفض، يعني المدار الأرضي تبع ستارلينج. ولحتى نحكي أكثر عن الإنترنت الفضائي وعن واقع الاتصالات ببلدنا، بينضم لنا من كوالالمبور بماليزيا الدكتور حسام الدين الفرة، المتخصص بإدارة وتنظيم الاتصالات والمعلومات. أهلا وسهلا دكتور، مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا دكتور عبد الله، أهلا وسهلا.
0: دكتور، ممكن تشرح لنا عن واقع الإنترنت الفضائي وتحديدا ستارلينك بسوريا من حيث سرعة الإنترنت وتوفره؟
1: تمام. بداية نتكلم على موضوع الترخيص. للأسف يعني إلى الآن في سوريا ترخيص ستارلينك غير مرخص به، طبعا على غرار كثير من الدول، ويوجد طبعا تبريرات من الحكومة، تبريرات أمنية أو تبريرات تنظيمية. بشكل عام الستارلينك أو الإنترنت الفضائي بشكل عام إلى الآن غير مرخص به في سوريا. طبعا توجد حالات استخدام، لكن هي حالات استخدام غير رسمية عبر أجهزة مدخلة من الخارج يتم تفعيلها يعني بطرق ملتفة، وثم يعني إدخالها إلى سوريا واستخدامها. على الرغم من تحذير الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات في سوريا على أن هذا الأمر غير قانوني وقد يعرض صاحبها للمساءلة ومصادرة الأجهزة. هذه من الناحية، إذا تكلمنا من الناحية التنظيمية، حتى ستارلينك نفسها الموقع الآن إذا ندخل عليه، سوريا غير مصنفة من الدول المتاحة فيها الخدمة، على الرغم أنه يوجد تغطية داخل سوريا باعتبار أن الإنترنت وخاصة ستارلينك نتكلم عن الإنترنت الفضائي تقريبا يغطي كوكب الأرض بشكل تقريبا كامل. فهذه من الناحية التنظيمية. بالأمور بالنسبة موضوع التكلفة، التكلفة إلى الآن نحن نتكلم على سوق سوداء، يعني نحن ما نتكلم الآن على شيء مرخص به، أسعار مرخص بها معروفة، إنما هي سوق سوداء يعني، فتختلف صراحة، وتقارير تشير على أنها هي تتبع الأسعار العالمية مثل ما تفضلت حضرتك، يعني من ناحية الاشتراكات الشهرية حوالي $50، وسعر الجهاز برضو يعني، لكن هذا الشيء غير موثق رسميا، ما عندنا احصائيات رسميه تعطينا كم اسعار الستارلينك في سوريا.
0: دكتور في شركات ثانيه غير،
1: اما من ناحيه الجوده تفضل دكتور.
0: دكتور في شركات ثانيه غير ستارلينك شغاله بالبلد، اقصد من حيث الانترنت الفضائي؟
1: لا الى الان التغطيه الممكنه فقط هي عن طريق اقمار ستارلينك فقط.
0: دكتور وزاره الاتصالات وعدت بتحسين كبير بخدمات الاتصالات، ولكن رغم هيك وضع الانترنت بالبلد سيء جدا. وفقا لتقرير صادر عن مؤشر سبيد تيست احتلت سوريا المرتبه ما قبل الاخيره. كيف بتقيم واقع الاتصالات حاليا بالبلد من حيث سرعه الانترنت وجوده الاتصال والبنيه التحتيه؟
1: نعم، للأسف المعلومات اللي تفضلت فيها للأسف هي معلومات صحيحة، وهذا واقع مرير يعاني منه السوريين في هذا الموضوع. أستاذي الكريم، خلينا نحن نفصل الموضوع على أولا عن إلى الخدمات والبنى التحتية. إذا نتكلم عن البنى التحتية، البنى التحتية في سوريا للأسف نحن شبه فينا نقول مدمرة، أو لا يوجد بنية تحتية للاتصالات بشكل فعلي. في مجموعة من الكابلات، مجموعة من المقاسم، مجموعة من الهبات، لكن لا هي ما توفر بنية تحتية لاتصالات عالية السرعة. هذه البنية التحتية أيضا تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى شراكات عالمية. الموضوع ليس بين ليلة وضحاها، لازم يأخذ وقته، بالإضافة إلى أن استثمارات ضخمة في هذا المجال. أما من ناحية الخدمات، للأسف إلى الآن يعني الخدمات المقدمة للأسف ما زالت كمان هي خدمات تعتبر أسعارها غالية، يعني أسعار عالية بالمقارنة مع جودة الاتصالات. يعني نحن أنا نتكلم على سرعة إنترنت على الهاتف الثابت، يعني 3 أو 4 ميجا بيكسل، ما بعرف كيف يعني، هذا ما يكفي أن تفتح ولا حتى فيديو ولا أي شيء يعني. فحتى بالنسبة للباقات الاتصالات من سيرتيل أو MTN في الجوالات برضو كمان هي ما زالت يعني السرعات منخفضة تعتبر بالمقارنة مع الدول الأخرى. السبب الأساسي هو موضوع البنية التحتية بشكل أساسي، البنية التحتية المتهالكة، موضوع الكابلات وموضوع المقاسم وغيره من الأشياء.
0: دكتور إذا ردنا نحكي على الصعيد العالمي، هل بتشوف في منافس لستارلينك؟
1: أكيد في منافسين، لكن إلى الآن نحن ما نقول إن هو منافس حقيقي موجود. ستارلينك قوة جبارة يعني كشركة أقمار صناعية، خاصة أن في عندهم أصلا يعني الصواريخ الخاصة فيهم لإطلاق أو وضع الأقمار الصناعية في مساراتها، وبالتالي نحن نتكلم على يعني شركة متكاملة من ناحية حتى وضع الأقمار الصناعية. طبعا الصين بدأت مثل ما تفضلت حضرتك في الحلقة، بدأت في هذا الموضوع، وتعتبر الموضوع هو بالنسبة له جيوسياسي أكثر ما هو موضوع فقط تقني. يعني لأن الآن صراحة اللي يمسك الإنترنت الفضائي هو من يقرر الآن، إذا إيلون ماسك أن مثلاً حيقطع الإنترنت عنا شو فينا نسوي؟ فالموضوع هو أبعد من موضوع ثورة رقمية، أبعد من موضوع تقديم خدمات، هي عبارة عن فينا نقول بسط سيادة على جزء من الكوكب. فأكيد في منافسين، لكن أنا أعتقد إلى الآن هم ليس بقوة ستارلينك من عدة أمور، لكن يبدو لنا كنحن كدولة ممكن يعني في سوريا، أو أنا كمواطن سوري فيني أعتبر ممكن هذه المنافسة تكون بالنسبة لي هي فرصة صراحة، أن يكون في عندك التنوع. قد يكون مثلا ستارلينك ان احنا ما نحصل على ترخيص بفتره مثلا من المفترات، لكن ممكن احنا نحصل على الترخيص الصيني، ف شيء جميل يعني. نحن بالنسبه لنا بالنهايه يهمنا الحلول على ارض الواقع كدوله خارجه من يعني سنوات من الحرب والدمار، فنحن بدنا اي حل بين قوسين يعني.
0: صحيح صحيح
1: فنحاول فممكن يكون هذه المنافسه صراحه هي تعود بالفائده لنا كمواطنين سوريين، نتكلم نحن عن سوريا. اما بالنسبه لمواضيع عالميه وموضوع الصين وامريكا وكذا، انت تعرف هذا يعني الامور، فلهم يعني وجهات نظر هم يعني ماشيين عليها وسياسات ماشيين عليها. صراحه اتمنى انه يكون موجود اكثر من منافس، اتمنى شركه امازون كمان تطور في موضوع المنافسة. أمازون إلى الآن التغطية ما لم موجودة في منطقتنا تقريبا. أتمنى صراحة أن وجود منافسين أقوياء، للسبب لأنه دائما بس يكون في منافسين معناها في عروض، معناها في خيارات أكثر، معناها أنت ممكن تختار الأفضل، تختار الأنسب. في النهاية ما في هو متحكم واحد في الإنترنت الفضائي في العالم كله.
0: صحيح دكتور، نقطة القوة الرئيسية تبع ستارلينك هو وجود سبيس اكس كشركة لإطلاق الأقمار الصناعية وتثبيتهم على مداراتهم، يعني حتى منافسين ستارلينك مثل أمازون الأقمار الصناعية تبعهم عم تنقلها للفضاء شركة سبيس اكس، ولهيك منافسة سبيس اكس أو ستارلينك تحديدا صعبة جدا. ولكن أنا في عندي دكتور حسام سؤال، هل نظرة الصين تجاه ستارلينك اللي تعتبرها تهديد للأمن القومي وإطلاقا لمشاريع بيقلك أنه نحن راح ندمر مجموعة الأقمار الموجودة على المدار الأرض المنخفض وبيقصده تحديدا أقمار ستارلينك، قديش هذا الكلام منطقي وقديش هذا الشيء واقعي، وهل الصين فيها توصل أو تعمل هيك إذا وصلت لنقطة اللاعودة؟
1: صراحة برأيي الشخصي الموضوع هو هذا موضوع يعني من النوع من انواع الحرب النفسيه، او خلينا نقول الكلام الاخباري او ما يظهر للعالم. ما اعتقد يعني حتى لو الصين تكلمت عن اختراع مدفع ليزر قادر على تدمير الاقمار في المسارات المنخفضه، ما اعتقد اولا انه هذا هو السلاح الفتاك القادر على تدمير كل الاقمار الصناعيه لستارلينك. هذه نقطه. النقطه الثانيه يعني اكيد الموضوع هذا الفضاء ليس فقط لستارلينك، موجود هناك شركات اخرى لها ايضا اقمار صناعيه

0: نظري أو كلام فينا نقول ليس بهذه القوة. النقطة الأساسية يعني هو إذا أنت أردت أنك تمنع خدمة في بلد معين فأنت مالك مضطر، لأنك أنت تدمر القمر الصناعي. يعني في عندك أمور أخرى ممكن تسويها، أمور تنظيمية لها علاقة بالطيف الترددي، لها علاقة بالتراخيص والتغطية. الموضوع يعني يمكن ضبطه بأمور يعني خلينا نقول أسهل بكثير ومنطقية وواقعية. يعني
1: دكتور أتفق تماما معك، تدمير الصين لمجموعة ستارلينك رح يكون على مبدأ علي وعلى أعدائي، فأنت ما رح تدمر بس الأقمار الخاصة بستارلينك، لا، حتى الأقمار الصناعية الصينية نفسها رح تتأثر، سواء كانت إذا كانت موجودة على مدار قريب أو رح تتأثر بالحطام الفضائي اللي موجود أو رح يتسبب عن دمار هي الأقمار الصناعية. بدي أتشكرك
0: كمان
1: كثير
0: دكتور، تسمح لي
1: تفضل.
0: نعم، في دكتور في نقطة مهمة على موضوع تدمير القمر الصناعي. عدد القمر الصناعي على سبيل المثال لو دمرت الصين قمر صناعي، طيب فيما بعد هذه يعني خلينا نقول أجزاء القمر الصناعي المدمرة هذه وين حتبقى؟ حتبقى في الفضاء، وبالتالي أنت أشغلت الفراغ ب خلينا نقول خردة قد تسبب أذى لأقمار صناعية أخرى. فالموضوع مش أنه موضوع نحن دمرنا وأتلفنا فقط، لا، في عندك بعد تدمير القمر الصناعي إن صح التعبير هذا يسبب مشاكل في الفضاء، في يسبب أيضا مشاكل لمحطات المحطة الدولية مثلا على سبيل المثال للفضاء وغيرها من المحطات، حتى المحطة الصينية للفضاء. يعني الموضوع نحن نتكلم على فضاء مشترك للجميع. موضوع التدمير حيكون مثل ما تفضلت يعني له آثار سلبية على ستارلينك وبترجع كمان على الصين أكيد بطريقة ما، في طريقة ما ممكن أصلا في مدار من المدارات ما عاد تستطيع تستخدمه أصلا هي،
1: صحيح صحيح
0: يعني تحط أقمارها الشخصية بعد ما، لأنه في عندك أنت بقايا من الأقمار المدمرة فما تستطيع أن تحط هي أقمارها الشخصية.
1: صحيح
0: فهذه
1: صحيح
0: نقطة يعني أكيد حتفكر فيها قبل ما تسوي أي شيء. يعني
1: صحيح 100%. بدي أتشكرك كثير دكتور حسام، أغنيتنا وشرفتنا بدكتور
0: حيث.
1: تيك، على أمل نلقاك بحلقات قادمة حتى نحكي عن التطور اللي ممكن يصير واللي بنأمل يصير بمجال الاتصالات بسوريا. شكرا كثير، بأمان الله.
0: إن شاء الله يا رب. شكرا لكم. شكرا لكم.
1: تقنية الإنترنت عبر الأقمار الصناعية أكبر من مجرد خدمة إنترنت سريع. الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بيسمح لفريق طبي أفريقي بغرفة عمليات من قلب قرية نائية يعمل استشارة طبية عاجلة ومباشرة بالفيديو مع أطباء تانيين بأي مكان بالعالم، وبتساعد على تمكين التعليم ونشر المعرفة بكل مكان، وبتسمح كمان بمتابعة البث المباشر لمباراة كرة قدم بقلب الطائرات وهنن بالجو. ولكن هالثورة التقنية بتواجه تحدي أكبر مما منتخيل. كيف الشركات بتهدير آلاف الأقمار المتحركة باستمرار؟ كل واحد بيحتاج لصيانة وتحديث وتجنب للاصطدام مع أقمار تانية وكمان تجنب للحطام الفضائي. كيف بدها الشركات تتعامل مع هاي المسائل وكيف بدهم يتعاملوا مع الأقمار الصناعية عند نهاية خدمتها؟ فكروا بهاي الأسئلة وخبروني رأيكم بالتعليقات. لا شك أنه تطبيق الكاب كات حسن خلال السنوات الماضية يكون مفضل عند كثير من المستخدمين وصناع المحتوى، لأنه مجاني بالكامل وبيعطيك إمكانيات واسعة لما تسجل الفيديوهات. بس متى اللي مصرة يكون إلها حصة بكل مجال فاتت على الخط بتطبيق اسمه إيديت، مجاني مثل كاب كات، ولكن متى استغلت أنه كاب كات صار بالفترة الأخيرة يطلب من المستخدمين حق استخدام فيديوهاتهم لتدريب الذكاء الاصطناعي، وهالشي البعض وأنا واحد منهم بيعتبره اختراق للخصوصية. متى كتير شاطرة باستغلال الفرص وقالت أنا ما بدي استخدم فيديوهاتكم لتدريب الذكاء الاصطناعي، يعني صار في عنده شيء تنافس فيه وهنن أسياد المنافسة بالتفاصيل الصغيرة وبيعرفوا كيف يستغلوها. هلأ هاي التطبيقات صارت مهمة وإلها مكانة بسبب الطلب الكبير على التطبيقات المجانية لمن تجد الفيديوهات، يعني نحن منصور لحظاتنا الحلوة مع الناس اللي منحبهم ومنحب نشارك هاي الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولأنه في كتير أوقات هاي الفيديوهات بتكون بدها تحسين، يعني لقطة مزابطة أو بدنا نقطع الفيديو بطريقة معينة ونضيف عليه شوية مؤثرات أو موسيقى، وهون بيبرز إيديت كحل سحري بيريحنا من التطبيقات المأجورة أو يلي بدها تفرض علينا علامة على الفيديو نحن ما بدنا إياها. هذا التطبيق يا جماعة مش مجرد أداة لتقطيع الفيديوهات أو إضافة موسيقى، على العكس تماماً.

وحش مدعوم لإمكانيات الذكاء الاصطناعي وإمكانيات إضافية تانية جبارة، بيفهم الفيديو تبعك، بيفرغ الخلفيات، بيحدد الأشخاص وبيعدل الألوان وبيحسن الصوت بلمسة واحدة ودقة عالية جدا. والأحلى من كل هاد أنه بإمكانك تحفظ الفيديوهات تبعك بدقة 4K وبدون أي علامة أو لوجو ومجانا. وبعد ما تروح على متجر التطبيقات وتنزل التطبيق وتعمل تسجيل دخول هون، حتى تبلش مشروع جديد التطبيق بيعطيك خيارين، إما بتصور فيديو من التطبيق نفسه، وهون التطبيق بيعطيك إمكانيات رائعة جدا مثل إنك تستعمل جرين سكرين لحتى تعزل الخلفية، وبصير بإمكانك تحط الكادر اللي أنت بدك إياه. كمان في عنا ميزة تانية كتير جميلة وهي ميزة التليبرومتر، يعني النص تبعك أنت بصير في إمكانية أنك تقرأه وتتابع الكلام اللي بدك إياه أحسن ما تبتجل، يعني بتحضر النص تبعك وبعدين بتصير بتقرأ من الموبايل وأنت عم بتصور. طبعا فيك تتحكم أنت بسرعة النص وبحجم النص. كمان التطبيق بيعطينا إمكانية جيدة جدا لحتى نختار جودة الصورة، يعني نحن فينا نختار دقة التصوير وجودة الصورة وكم فريم نحن بدنا إياه. هذا كلياته إمكانيات أساسية وموجودة من التطبيق. أما إذا كنت مصور الفيديو تبعك فوجاهز الفيديو تبعك، فبكل بساطة فيك تروح تعمل مشروع جديد ومن الجاليري بتختار الفيديو تبعك وبتبلش المونتاج. هلأ مجرد ما أنه نحن نبلش مونتاج رح نشوف انه في عنا خيارات كتير واسعة وكتير متعددة، مثل انه طبعا شيء اساسي انه يكون في عنا تقطيع للفيديو. رح نشوف كمان انه نحن في عنا نتحكم بجودة الصوت ودقتها ومستوى الصوت، حتى رح يكون سرعة الفيديو فينا نتحكم فيها نسرع او نبطئ، فينا كمان نضيف افكتس معينة مثل انك تعمل بلر على بعض الشخصيات او تعمل زوم او تعمل اي شيء اخر انت من الافكتس اللي موجوده والمتاحه بقلب الفيديو. كمان فينا نحن بعد ما نقطع نحذف ونضيف اي مقاطع، فينا نعمل تعديل للالوان ونضبط الالوان اللي نحن بدنا اياها. كمان في عنا خيار الفلاتر، طبعا الناس اللي بتحب الفلاتر خصوصا الصبايا فيكم تختاروا فلاتر، مجموعه كبيره من الفلاتر صراحه متاحه ضمن تطبيق اديت. وفينا كمان، وهي الميزة اللي أنا تحديداً كتير بحبها، هي تحسين الصوت. فإما نحن فينا نخفض من الضجة بالصوت أو حتى مستوى الصوت نفسه فينا نحن نحسنه ونغيره. كمان بيعطينا مثل أنه نحن ممكن نضيف شيء آخر overlay نعمل للفيديو، وبس نخلص ممكن نحن نعمل عزل للصوت نفسه. وحتى الجرين سكرين خيار مثل كنا حكينا فيه، بعد ما تصور فيك أنت هون بالفيديو نفسه فيك انت تغير الجرين سكرين تبعك وتشيله وتحط الكادر اللي انت بدك اياه. وبعد كلها تضغط على اكسبورت وبيكون الفيديو جاهز تبعك. طبعا قبل ما نضغط على اكسبورت فينا كمان نحن نختار الدقه، اذا كان بدك اياه HD او 2K او حتى 4K. وبعد ما تختار هذه الخيارات اللي بدك اياها انت تضغط على اكسبورت والفيديو تبعك بيصير جاهز لحتى تشاركه على السوشيال ميديا. وهيك منكون وصلنا لنهاية دكتور تيك لهذا الأسبوع. بتمنى تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا فيها وتأكدتوا أنه التقنية ما عادت خيار، على العكس تماما، التقنية صارت أسلوب حياة، ونحن هون موجودين لنعزز حضور الأدوات الذكية ونسخرها لخدمة حياتكم اليومية. وإذا في شي فقرة فاتتكم من فقرات دكتور تيك، فمن خلال هذا الكود فيكن توصلوا لبلايليست دكتور تيك على يوتيوب. وإذا في شي حابين نحكي عنه بحلقاتنا القادمة، فمن خلال هذا الكود فيكن تتواصل معي بشكل مباشر عبر انستغرام. سلام.

0: الذين انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

نشرة جديدة من تلفزيون سوريا نبدأها بأبرز العناوين. إلقاء القبض على قيادي بارز بتنظيم داعش، والاستخبارات العامة تقول أن ذلك تم بعملية أمنية داخل البلاد. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول أنه سيزور سوريا خلال الفترة المقبلة، ويؤكد أن بلاده ستبذل كل ما بوسعها لدعم استقرارها. الاستجابة الطارئة بدير زور تدعم الجسر الترابي على نهر الفرات، وتبرر ذلك بارتفاع منسوب النهر. محافظة دمشق تحيل 5 موظفين للتحقيق، وتوجه لهم تهمة الارتباط بميليشيات النظام المخلوع. أفاد مصدر في جهاز الاستخبارات العامة بإلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش في عملية أمنية جديدة تستهدف نشاط التنظيم داخل البلاد، وفق ما أفادت به وكالة سانا. ولم يكشف المصدر عن هوية الموقوف أو مكان تنفيذ العملية،

0: تأتي هذه العملية في ظل استمرار الأجهزة الأمنية في ملاحقة خلايا تنظيم داعش الذي ما يزال ينشط عبر خلايا متفرقة في عدد من المناطق السورية. أعلنت قوى الأمن الداخلي في درعا توقيف المقدم السابق في شرطة الرقة مصعب أبو ركبة في مدينة نوابير في درعا. وقالت وكالة رويترز إن محكمة فيينا أصدرت حكما بسجن أبو ركبة لمدة 8 سنوات بعد إدانته بإلحاق الأذى الجسدي والاعتداء الجنسي على معارضين لنظام الأسد المخلوع، موضحة أنه غادر النمسا في أثناء فترة استئنافه الحكم الصادر بحقه.
1: المقدم مصعب أبو ركبة ضابط بقيادة شرطة محافظة الرقة.
2: قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا تقبض على مصعب أبو ركبة المقدم السابق في قسم التحقيقات الجنائية في شرطة مدينة الرقة، وذلك بعد أيام من عودته إلى سوريا قادما من النمسا. أدين أبو ركبة بالإيذاء الجسدي والإكراه المشدد والاعتداء الجنسي على معتقلين خلال محاكمته أمام محكمة نمساوية في قضية استندت إلى أدلة وشهادات سوريين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب تحت إشرافه، وحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات. أبو ركبة غادر النمسا مطلع آب الجاري عائدا إلى مسقط رأسه في نوابير في درعا بحسب ما نقلته وكالة رويترز، من دون أن يتم توقيفه عند الحدود أو يحال إلى القضاء السوري آنذاك، بل لقي استقبالا حافلا من أهله بالمنطقة بحسب المصادر ذاتها. على الرغم من إدانته، أوضحت المحكمة النمساوية حينها أن أبو ركبة لم يكن محتجزا خلال محاكمته، وأن مغادرته البلاد لا تشكل مخالفة للقوانين النمساوية لعدم اعتباره في ذلك الوقت خطرا للفرار. واليوم يأتي توقيف أبو ركبة من قبل قوى الأمن الداخلي في درعا بعد بروز اسمه مرة أخرى، ويفتح الباب أمام مسار قضائي داخل سوريا بحق أحد المدانين بانتهاكات خلال عهد النظام المخلوع. يبقى السؤال، هل كانت القضية ستأخذ المسار ذاته لولا التقارير الأخيرة؟
0: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية الأمن الداخلي في محافظة السويداء عن إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات في الريف الشرقي للمحافظة، وأسفرت العملية عن ضبط ومصادرة 37 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، في حين تواصل الجهة المختصة إجراءاتها لملاحقة المتورطين في عملية التهريب. أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد عن تشكيل لجنة مختصة لمتابعة قضية الشاب محمد غميرة وما أثير حول ظروف توقيفه في قسم شرطة الحافة وحالته الصحية. وأضاف الأحمد أن اللجنة باشرت أعمالها بمراجعة إجراءات التوقيف والاستماع إلى المعنيين بالقضية، إضافة إلى التحقيق والتحقق من مدى الالتزام بالأصول القانونية، مؤكدا أن حقوق الموقوفين وسلامتهم مسؤولية لا تهاون فيها. وأوضح الأحمد أنه سيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق كل من يثبت ارتكابه أي مخالفة أو تجاوز. هذا وتفقد معاون قائد الأمن الداخلي لشؤون الشرطية برفقة مسؤولين في فرعي القضايا المسلكية والخدمات الطبية باللاذقية الشاب محمد حسام الدين غميرة في المشفى للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة علاجه. وأكدت الجهات المعنية تكفلها بتأمين الأدوية الخاصة بحالته بشكل كامل، كما شملت الزيارة أيضا منزل عائلته مع التأكيد على استمرار التحقيقات وفق الأصول القانونية للوقوف على ملابسات القضية.
3: مشهد يعيد للأذهان مخاوف من تجدد آلة التعذيب، فهنا يظهر الشاب محمد حسام الدين غميرة في وضع صحي متدهور عقب توقيفه في قسم شرطة الحافة بريف اللاذقية لنحو 3 أيام على خلفية شكوى مالية بحقه. مصادر محلية تحدثت عن ضرب وتعذيب شديدين تعرض لهما الشاب خلال توقيفه، كما نقل عن عائلته قولها إن الشاب تم نقله إلى العناية المشددة، مشيرة إلى توقف قلبه 3 مرات خلال الإنعاش، كما طالبت بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته بالاعتداء على غميرة، مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة وحفظ حقه في العدالة. قيادة الأمن الداخلي بدورها أعلنت فتح تحقيق رسمي بشأن الحادثة يشمل التحقق من ظروف التوقيف مع مراعاة الوضع الصحي للشاب

0: الذي يعاني من مرض الناعور، مشيرة إلى أن أي تجاوز يثبت وقوعه خلال إجراءات التوقيف أو التحقيق سيتخذ بحقه الإجراء القانوني. البيان أشار إلى أن قوى الأمن ستتخذ ما يلزم لضمان حصول الشاب غميرة على الرعاية الطبية المناسبة، مع تأكيدها على أن سلامة الموقوفين وحقوقهم وكرامتهم مصونة وفق القانون. وقع الحادثة وحجم الأذى الذي تعرض له الشاب دفع بأسئلة حول الإجراءات المتخذة داخل المؤسسات الأمنية، وشكل تحديا جديدا أمام بناء منظومة أمنية جديدة تشمل جميع المخافر والفروع ذات الصلة، تحد من تكرار شبح الانتهاكات السابقة، وتراعي حساسية السوريين مما قاسوه طويلا داخل فروع النظام المخلوع.
1: أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق في حادثة مقتل الشاب عبد الله يحيى قبلان إثر إطلاق النار على سيارة كان فيها بمدينة منبجبري في حلب، مؤكدة توقيف العنصرين اللذين أطلقا النار وإحالتهما إلى التحقيق. وأوضحت الوزارة أن الحادثة وقعت في إثر اشتباه إحدى الدوريات الأمنية بسيارة لم تمتثل لأوامر التوقف خلال ملاحقة شخص مطلوب على خلفية عدة قضايا، واعتقاد عناصر الدورية بوجوده داخل السيارة ما دفعهم إلى إطلاق النار عليها، الأمر الذي أدى إلى مقتل الشاب عبد الله يحيى قبلان. وأضافت أن التحقق من هوية المتوفى أظهر أنه ليس الشخص المطلوب الذي كانت الدورية تسعى إلى توقيفه. ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة إعزاز القبض على 4 أشخاص للاشتباه بتورطهم في الاعتداء على الكادر الطبي وتخريب معدات في مشفى ميديكالز. وقالت قوى الأمن أن عملية التوقيف جاءت بعد تحريات مكثفة بشأن الاعتداء الذي وقع قبل أيام، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة، ولا سيما ظروف وفاة أحد المرضى في قسم العناية بالتزامن مع الاعتداء. وأضافت أنه جرت إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

0: قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إنه سيزور سوريا خلال الفترة المقبلة. وأكد أردوغان في تصريحات لقناة الجزيرة إن بلاده ستبذل كل ما بوسعها لدعم استقرارها، وأن سوريا لن تكون وحدها، مشيرا إلى أن أكراد سوريا سيكون لهم نصيب من السلام والاستقرار. أرحب بضيفي فراس رضوان أغلو الكاتب والمحلل السياسي معي من إسطنبول. أهلا ومرحبا بكم سيد فراس. دعني بداية أبدأ معك بقراءتكم لهذه الزيارة ودلالة توقيتها، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في العلاقات اليوم بين أنقرة ودمشق.
1: نعم، يعني أنا أظن ربما كانت هذه الزيارة لها ترتيبات سابقة جدا، أو كأن الرئيس أردوغان كان يريد أن يكون الرئيس الأول الذي يزور ربما سوريا، ولكن يعني الظروف تغيرت الآن. إذا كنا نريد أن نتكلم عن التوقيت الحالي، هناك تغيرات كثيرة في الملف السوري، في الموقف السوري، في التجارة السورية، في الحدود السورية، في التغير في الاستقرار السوري. هناك كثير من المؤشرات التي تستدعي أن تركيا تكون أكثر تداخلا بها لزيادة سرعة النمو في الداخل السوري. هناك ما زال كثير من المشاكل في داخل سوريا تحتاج إلى دعم أكثر. حتى الآن لم نشاهد ذلك الدعم الدولي لإعادة الإعمار، الدعم الدولي لإعادة إحياء المستشفيات، لإعادة إحياء الأتمتة والبرمجة في سوريا. هناك كثير من المشاكل ما زالت موجودة، حتى البنوك لم تدخل إلى سوريا مثلا حتى الآن. حتى ترتيب البيت الداخلي السوري يحتاج إلى توقيت، أي مثل القوانين الداخلية المنظمة السورية تطويرها، هي موجودة ربما سابقا، إعادة تطويرها وإحياء وفق الآن. فذلك كل هذا الأمر أنا أظن أن تركيا تريد أن تدخل لتدعم هذا الأمر، لأن هذا الشيء مرتبط ارتباط مباشر، أي السياسة والأمن والاقتصاد. يعني عندما يتكلم وزير التجارة على أن الزيادة أكثر من 17% خلال الشهور السبعة الماضية في هذا العام، وتزيد في كل عن العام الماضي 45% زيادة.

0: زيادة التبادل التجاري، هذا رقم جميل جيد. فإذا حتى نهاية العام تتحول النتيجة إلى 30-35%، تطور ملفت، والسنة القادمة في نفس التطور نحن نتكلم عن أرقام كبيرة تزداد. فأرى هنا أن تركيا تريد يعني من هذه الناحية المفيدة المباشرة. طبعا إذا كنا نتكلم أوسع من ذلك، تحجيم لإسرائيل التي تريد
1: نعم
0: الضغط على سوريا، حتى الأخبار التي تكلمت عنها كانت تريد أن تضرب بعض
1: طيب
0: المقاتلة في سوريا.
1: سنتناول هذه النقطة بما يتعلق بالجانب الإسرائيلي أيضا. بما أشرت، هناك دلالات كثيرة ربما لهذه الزيارة، لعل أبرزها هو ما صرح به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بما يتعلق بموضوع الأكراد في سوريا. قال إلى أنه سيكون لهم نصيب من السلام والاستقرار بحسب تصريحات الرئيس التركي. لكن اليوم هل تعكس تصريحات أردوغان بشأن الأكراد ربما تحولا في مقاربة تركيا بشأن الملف الكردي؟
0: نعم، هي استمرارية لمنهجية أن تركيا خالية من الإرهاب، وهذا يتضمن مجموعة إجراءات قانونية في داخل تركيا تستمر مع الملف السوري والعراقي في نفس الوقت. لأن إذا كنا نتكلم عن المقاتلين الذين سجلتهم يتبعون حزب العمال الكردستاني، فإذا هم على خانة الإرهاب وتحولون، ما لم يكن هناك تلوث دماء تركية طبعا، لكن هذا لم أظن هو بعيد عن هذا الأمر. فكل هؤلاء دخلوا في سلك الشرطة والأمن والجيش إلى آخره، ستسجل أسمائهم على أنهم من قوى الأمن الداخلي أو قوى الجيش السوري أو إلى آخره، ستتغير المعادلة تماما في هذا الأمر. أيضا بالنسبة لتركيا الذين ينتسبون في الجنسية التركية، القوانين بدأت تظهر بالنسبة في البرلمان التركي والمصادقة على تغيير الوضع القانوني لكل من يسلم سلاحه بشكل كبير. هناك بعض الأسماء الكبيرة، أنا أظن هذه لديها مشكلة ربما ستحل سياسيا وليس قانونيا،
1: نعم.
0: الأسماء الكبيرة التابعة لحزب العمال الكردستاني. وهذا أيضا يجعل أن المنطقة الشمالية الشرقية لسوريا تحتاج إلى كثير من الدعم، وهذا ستستفيد منه تركيا أيضا، دخول الدعم الاقتصادي السياسي التبادل التجاري، لأن أيضا الشمال أو الجنوب التركي والقريب من تلك المنطقة أيضا فيه لنقل الأحزاب الكردية بشكل كبير جدا هناك. فبوادر أن يعني يكون هناك صلح لصالح تركيا طبعا، وهذا ستستفيد من سوريا بشكل كبير جيدة جدا. يعني لماذا لا يتم استثمارها؟ وهذا أظن ما أراده الرئيس أردوغان، بأن أيضا الأكراد سيكون لهم دور كبير، وهذا يعني تماما أيضا يعني نقطة
1: طيب
0: ثالثة،
1: اليوم أيضا
0: سحب الورقة من إسرائيل إذا أرادت أن تستفيد منها هي.
1: ماذا عن مسار الدمج اليوم؟ كيف يمكن أن يؤثر هذا التقارب التركي السوري عموما على مسار اندماج قسد بطبيعة الحال مع بالدولة السورية في ظل الحديث عن اقتراب هذه العملية بشكل كامل؟
0: أستاذ جمال، السؤال مهم جدا، لكن هو مرتبط سوريا تركيا الولايات المتحدة الأمريكية. الضغط الأمريكي كان واضحا بالنسبة لقسد وانتهى الأمر، بمعنى أن على القوات الكردية نفذت ما كان مطلوب منها وتشكرها الرئيس ترامب، والآن قال يجب أن تعود إلى الدولة السورية. هذا مهم جدا، وهذا ما أدركوه بشكل كبير، بمعنى أن مسألة الفيدرالية مسألة التقسيم انتهى، وأن القرار النهائي في الداخل السوري كقضايا الداخلية السورية إلى دمشق وليس إلى أي فرع آخر أو مدينة أخرى. الدعم الكامل من تركيا موجود، الدعم العربي موجود، الدعم الأمريكي أيضا في المساهمة في هذا الأمر. فأنا أظن أن دور واشنطن كان مهم في هذا الأمر. كيفية إدارة الدمج، يعني لاحظنا أن نائب وزير الدفاع يعني هذه يعني بادرة جيدة، هناك يعني تسليم المدن وطريقة البلديات التي تعمل بها تركيا إذا تم تنفيذها نوعا ما في سوريا في نفس الطريقة، يعني أهل مكة أدرى بشعابها، فلذلك هذا سيفيد البلديات أتكلم. على العكس هو شيء جدا يعني الاستقلال الإداري لكل مدينة من الناحية البلديات أو المدنيات مهم، وهو الأنجح، يعني هذا ما رأيناه في نجاح التجربة التركية بشكل كبير.
1: نعم،
0: سينفذ أو إذا نفذ في سوريا سله لكل أتباع، لكن يحتاج إلى دعم كما قلت لك، سوريا تحتاج إلى دعم كبير وتركيا تريد هذا الدخول في هذا الدعم.
1: طيب،
0: طبعا هي ستستفيد وسوريا ستستفيد.
1: أختم معكم سيد فراس، البارحة وسائل الإعلام

0: إسرائيلية تحدثت عن أن يعني إسرائيل بطبيعة الحال كانت تنوي تنفيذ ضربة على سوريا، لكن الولايات المتحدة منعتها من ذلك في ظل تزايد الدور التركي في سوريا اليوم. كيف تنظر إسرائيل برأيكم إلى تنامي هذا الدور التركي في سوريا وتعامل أنقرة بطبيعة الحال مع يعني إسرائيل بما يتعلق بدورها في سوريا؟
1: إسرائيل تنتهج سياسة الاستراتيجية الخيوط المتعددة، ما أرى. يعني هي في نفس الوقت الخارجية الإسرائيلية منذ يومين أصدرت بيان بأن تركيا تحتل ما يعادل 3 إلى 4% من الأراضي السورية، نفس الشيء في العراق، 36% من الأراضي القبرصية. تنتهج على أن تركيا هي الدولة المحتلة وتخرج نفسها في هذا الإطار. أيضا تريد أن تضغط على تركيا في كثير من الأمور، فإذا كان بالنسبة إلى التواجد التركي إذا زاد في سوريا، بالنسبة لها هي كأن تركيا تحيطها استراتيجيا، تلجمها استراتيجيا، تمنعها استراتيجيا. الولايات المتحدة الأمريكية وكأنها تقول الملف السوري لم يعد خطرا عليك يا إسرائيل، فلذلك كل ادعاءاتك بالداخل السوري أصبحت غير ليس لها آذانا صاغية، لا أحد يهتم بها في إدارة ترامب. أنا أتكلم الآن لأن الإدارة السورية الآن هي حليف لمكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة الأمريكية، فما يقلق إسرائيل هو أصبحت جذوبة لزيادة التوسع. أيضا يعني تعتبر النقاط التي دخلت إليها جزءا لا يتجزأ من الأمن. على ماذا؟ لا يوجد شيء يهدد الأمن، وحتى الملف السوري واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تضعه في الدعم التركي وبعده الدعم السعودي لإخراج المنطقة من أزمة الصدام مع إسرائيل. أعطيت إسرائيل ما تريده من التخوف من إيران، وكان لها ما تريد من ضرب إيران وإلى آخره، لكن في الملف السوري على العكس تماما، لم تعطى ما تريد، وهي تريد خلط الأوراق أخيرا لأن قضية السويداء ما زالت موجودة وبعض التدخلات. فأنا أرى بوادر جيدة وفق يعني لن أطيل، لكن بوادر جيدة من إدارة دمشق للأزمات كلها ناجحة حتى الآن بالتعامل مع إسرائيل.
0: كل الشكر لك فراس رضوان أغلو الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من اسطنبول. بحث محافظ الحسكة نور الدين أحمد برفقة نائبه أحمد الهلالي مع وفد من الفريق الرئاسي ترأسه المبعوث الرئاسي زياد العايش بحث مسجدات تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني. وأوضحت مديرية إعلام الحسكة أن اللقاء بحث آخر مسجدات عملية الدمج وآليات متابعة تنفيذها بما يسهم في تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية. وأضافت أنه جرى بحث سبل متابعة الملفات المطروحة ومعالجة الاحتياجات الخدمية بالتوازي مع مواصلة العمل على تنفيذ بنود الاتفاق وتكثيف الجهود المشتركة لضمان حسن سير عملية التنفيذ ومعالجة القضايا ذات الصلة. قالت رئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد إنها ترفض استهداف مؤسسات الدولة، مؤكدة استمرار الاتصالات مع الحكومة. وأضافت أحمد في تصريحات لفضائية رونهاي المقربة من قسد إن المباحثات بين الحكومة والإدارة الذاتية تشمل ملفات سياسية وإدارية وتعليمية وحقوقية إلى جانب التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة الحسكة. وأشارت إلى أن الاجتماع الأخير مع رئيس الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني زياد العايش كان مقررا مسبقا، وشهد بحث عدد من الملفات في مقدمتها التعليم إلى جانب التطورات السياسية والأمنية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في بلدة الرفيد بريف محافظة القنيطرة. وأضاف مراسلون أن القوة الإسرائيلية التي توغلت في القرية ضمت 6 آليات وفتشت أحد المنازل، ويأتي ذلك بعد أن توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية صيصون بريف محافظة درعا الغربي. انتقد الرئيس الكولومبي السابق غوستافو بيترو اعتراف الحكومة الجديدة في بلاده بما سماه السيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة. وقال بيترو في منشور له عبر حسابه على منصة إكس إن الشعب الكولومبي لا يعتبر الجولان

تابعة لإسرائيل، بل يراه مثل معظم دول العالم أرضا سورية. واتهم بيترو إسرائيل باستخدام برمجيات للتأثير على الانتخابات الكولومبية، معتبرا أن ذلك أدى إلى استبدال إرادة الناخبين بالخوارزميات وفرض قيادة سياسية قال إنها خاضعة للحكومتين الإسرائيلية والأمريكية. وقدم الرئيس الكولومبي السابق اعتذاره إلى الدول العربية والمسلمين مؤكدا احترامه لهم.

0: نفذت لجنة الاستجابة الطارئة بالتعاون مع مديرية الخدمات الفنية أعمالا احترازية لتدعيم الجسر الترابي في دير الزور بالتزامن مع ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت محافظة دير الزور أن الأعمال شملت إنشاء ساتر ترابي على الجانب الغربي من الجسر بهدف تدعيمه وضمان استمرارية حركة العبور بين ضفتي نهر الفرات. هذا وقال رئيس الاستجابة الطارئة بمحافظة دير الزور فايز عباس لتلفزيون سوريا إن منسوب نهر الفرات ارتفع إلى 70 سنتيمترا نتيجة لتدفق المياه من سد كديران، مشيرا إلى استمرار الارتفاع تدريجيا ليبلغ 120 سنتيمترا خلال الأيام المقبلة.
1: المنسوب الحقيقي لنهر الفرات ما قبل يوم الاثنين الماضي كان 300 متر مكعب في الثانية وارد من سد كديران. طبعا هذا المنسوب يسمى بالمنسوب الصفري. يوم الاثنين الماضي تم زيادة الدفق إلى 500 متر مكعب في الثانية، ظهر أثره يوم الأربعاء بزيادة بلغت 50 سنتيمتر مكعب ارتفاعا. طبعا ويوم الأربعاء تم زيادة الوارد إلى 600 متر مكعب، ظهر أثره مساء الجمعة حيث بلغ الارتفاع 70 سنتيمتر. واليوم بتمام الساعة العاشرة تم رفع الوارد إلى 725، وبالتالي سيظهر أثره بعد يومين يوم الاثنين القادم، وسيبلغ بحدود متر إلى متر و15 إلى متر و20 متر.
0: وأوضح عباس لتلفزيون سوريا أن الأمور ستبقى تحت السيطرة ضمن الارتفاع المتوقع لمياه النهر بسبب أعمال التدعيم السابقة.
1: ومررنا بفترة الفيضان منذ حوالي الشهر ونصف، بناء عليه قمنا بتدعيم بشكل جيد في المناطق المنخفضة خاصة فيما يخص موضوع محطات المياه. البارحة في تواصل مع السيد مدير المياه أكد بأن جميع محطات المياه مدعمة بشكل جيد باستثناء محطة واحدة هي محطة الجنينة، سيتم تدعيمها إن شاء الله تلافيا لأي خطر قد يحدث مستقبلا. حتى هذه اللحظة الأمور كلها جميعها تحت السيطرة، يعني ليوم الاثنين القادم سيبلغ ارتفاع مستوى المنسوب إلى متر و20 سنتيمتر، بينما في المرحلة السابقة في فترة من الفترات بلغ ارتفاع منسوب النهر 3 أمتار و70 سنتيمتر. فحتى هذه اللحظة وفي الأيام العشر القادمة على الأقل الأمور إن شاء الله جميعها تحت السيطرة.
0: هذا وحذرت وزارة الزراعة المزارعين في الرقة ودير الزور ولا سيما القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات من ضرورة أخذ الحيطة والحذر نظرا للزيادة التدريجية في كميات المياه الممررة من سد كديران. ودعت الوزارة المزارعين إلى نقل المحركات الزراعية والمعدات والآليات الموجودة على ضفاف النهر إلى أماكن آمنة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المضخات والمنشآت الزراعية القريبة من النهر، كما حثت أصحاب المسامك على تأمين معداتهم ومنشآتهم تحسب لارتفاع منسوب المياه وزيادة سرعة الجريان وتجنب الاقتراب من ضفاف النهر أو مجرى المياه خلال فترة زيادة التصريف.

أصيب أربعة أشخاص من جراء حادث سير وقع خلال ركوبهم دراجة نارية على الطريق الدولي بالقرب من بلدة قمحانة بريف حماة. وأوضحت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث إن فرق الدفاع المدني استجابت للحادث وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى حماة الوطني لتلقي العلاج اللازم.

0: أعلنت محافظة دمشق إحالة ملف 5 أشخاص يعملون في إحدى مديريات المحافظة إلى الجهات المختصة عقب ورود معلومات وظهور معطيات على منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود شبهات حول تورطهم سابقاً بأعمال قتالية مع ميليشيات تابعة للنظام المخلوع. وأوضحت المحافظة أن مديرية الرقابة الداخلية باشرت بالتنسيق مع الجهات المختصة إجراءات التحقيق واستدعاء الأشخاص المعنيين، حيث جرى ضبط إفادتهم، والتي أكدت بحسب المحافظة ارتباطهم السابق بميليشيات طائفية تابعة للنظام المخلوع. وأكدت المحافظة أن الملف أحيل إلى الجهات المختصة وأن متابعة الإجراءات القانونية بحق الأشخاص المعنيين مستمرة. أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع تمديد مهلة الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي حتى نهاية كانون الثاني 2027، وذلك بعد تلقي طلبات لمنح ولمنح مهلة إضافية، ولا سيما من أشخاص موجودين خارج سوريا ولم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم خلال الفترة السابقة. وأوضحت اللجنة لوكالة سانا أن التمديد يمثل فرصة إضافية وأخيرة للراغبين في معالجة أوضاعهم بصورة طوعية وقانونية، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى معالجة إرث الكسب غير المشروع وإتاحة المجال لمن ارتبطت أعمالهم أو مصالحهم سابقا برموز النظام المخلوع وشبكاته الاقتصادية لتسوية أوضاعهم. تواصل مديرية البريد في دير زور تسليم رواتب المتقاعدين إلى منازلهم، وذلك لتخفيف العباء عن كبار السن وتخفيف الازدحام عن مكاتب البريد داخل المدينة.
1: وصل راتب ماجد إلى منزله حاملا معه فرحة انتظرها بعدما أصبح بإمكانه تسلم مستحقاته من دون عناء التوجه إلى مراكز التسليم ضمن خدمة أطلقتها مديرية البريد في دير الزور.
2: أنا معي قدم السكري، كنت أتعذب بالوصول للراتب وللتابع السلم من البريد. اليوم الحمد لله مأجورين الشباب، والله يعطيكم العافية، والله الحمد لله، يعني من فضل الله خدمة جدا رائعة وممتازة.
1: يتولى الموظفون إيصال الرواتب إلى منازل المستفيدين وفق تسلسل المناطق، ما يتيح للمتقاعدين وخاصة كبار السن تسلم مستحقاتهم من دون الحاجة إلى التوجه إلى البريد والانتظار لساعات طويلة.
3: الخدمة ممتازة جداً، يعني توصيل الراتب على البيت واحنا موجودين بالبيت قاعدين بالبيت افضل ما نروح نوقف ساعات جوا الشمس، والحمد لله يعني الخدمه كانت ممتازه وحركه منهم يعني رائعه جدا.
4: كنا نتعذب نوقف ساعه طويله بالشمس ويجينا دوره ما يجي، وكانت نوقف يوم ويومين والعذاب والشمس والعرق من كل مكان. هسه مشكورين الجماعه الله يعطيهم العافيه، اجوب على الباب بالبيت جابوا لي الراتب.
1: في 14 من تموز الفائت فتحت مديرية البريد في دير الزور باب التسجيل لخدمة توصيل رواتب المتقاعدين إلى محل إقامتهم بهدف تخفيف العناء والمشقة عنهم.
5: الخدمة طبعا شملت جميع مناطق أو أحياء دير الزور. هذه الخدمة تتم عن طريق موظفينا بتوصيل راتب المتقاعد يعني لغاية منزله، وطبعا شبابنا قام يطلعون جولات صباحية ومسائية بحيث انه يوصلون الراتب بأقصر مدة معينة.
1: تواصل مديرية البريد في دير الزور تنفيذ عملية التوزيع تباعا لتشمل المتقاعدين في مختلف المناطق من مراكز الصرف إلى عتبة المنزل، خدمة إنسانية للتخفيف عن كبار السن وضمان وصول رواتبهم إلى منازلهم بسهولة وكرامة. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: قالت إدارة إعلام الشركة السورية للبترول تلفزيون سوريا إن ثمة انفراجا تدريجيا في أزمة المحروقات مع تزيير تراجع ملحوظ في حدة الازدحام أمام محطات الوقود، وذلك نتيجة حزمة من الإجراءات التشغيلية المكثفة واستقرار تدفق التوريدات. وأكدت الشركة بدأ ضخ كميات إضافية من بانياس باتجاه المحافظات بما يضمن استعادة الاستقرار الكامل خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أشارت إلى أن الفرق المعنية حاليا تعمل بأقصى

0: طاقتها على تنفيذ الطلبات وضمان انتظام التوريدات وحركة التوزيع. أطلق مجلس مدينة إدلب مشروع إدلب تستحق، الذي يستهدف إعادة تأهيل شوارع المدينة وتصفيتها وإنارتها ورصفها بالكامل، وذلك في إطار أعمال شاملة لتحسين واقع الطرق. وفي السياق ذاته انطلقت أعمال إصلاح الطرقات بالزفت في مدينة بنش بدعم من صندوق بنش الخيري وإشراف إدارة منطقة إدلب، بهدف تحسين الواقع الخدمي وتسهيل حركة المرور. أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائية أن إزالة الأنقاض تمثل الخطوة الأولى لاستعادة الحياة في المناطق المتضررة من الحرب في سوريا، مشيرا إلى تنفيذ مشروع إحياء بشراكة مع جمهورية كوريا لإزالة 570 ألف طن من الأنقاض في محافظات حلب ودير الزور وحمص وريف دمشق، بمشاركة أشخاص من المجتمعات المحلية ضمن برنامج العمل مقابل النقد، بما يوفر لهم مصدر دخل ويسهم في جهود التعافي.
1: لا يزال السوريون يعيشون تبعات الحرب المدمرة التي شنها عليهم النظام المخلوع، إذ تواصل الأنقاض وركام الأبنية إغلاق الشوارع وشل الحركة في وقت يقدر فيه حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بأكثر من 100 مليار دولار، بالتوازي مع وجود عشرات الملايين من أطنان الركام الملوث بالمخلفات الحربية. وكشفت تقديرات سابقة للأمم المتحدة أن سوريا بحاجة إلى 400 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد تعرض أكثر من 130 ألف مبنى للدمار منذ عام 2011، حيث كانت لمحافظة حلب والغوطة الشرقية النصيب الأكبر بأكثر من 35 ألف مبنى مدمر في كل منهما. وفي هذا الواقع المعقد، أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن إزالة الركام تشكل المدخل الرئيسي لإعادة فتح الطرق واستعادة شبكات المياه والكهرباء. وبناء على ذلك يسعى مشروع إحياء الممول بالتعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية والمعلن عنه في تموز الماضي إلى رفع أكثر من 570 ألف طن من الأنقاض في محافظات حلب ودير الزور وحمص وريف دمشق، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات الأساسية وتسهيل حركة المواطنين في تلك المناطق. وأشارت اختصاصية الاستعداد للأزمات في البرنامج الكورية جويل سيمي بارك إلى أن إغلاق الطرقات بالركام يعزل مجتمعات بأكملها ويمنع وصول الخدمات، مستشهدة بواقع ريف دمشق الذي كانت فيه الحركة شبه معدومة قبل بدء العمليات الميدانية. ويرتكز المشروع على إعادة تدوير أكثر من 15 ألف متر مكعب من الأنقاض، أسهمت بالفعل في إنتاج أكثر من 123 ألف قطعة من مواد البناء المستعملة، فضلاً عن إعادة فتح وربط 10 كيلومترات من الطرق، بالتوازي مع تنفيذ برامج للتوعية من مخاطر الذخائر غير المنفجرة. وعلى الصعيد الاقتصادي، ساهمت أنشطة النقد مقابل العمل في توفير فرص دخل عاجلة لنحو 1300 مشارك، انعكست مباشرة على إعالة أكثر من 6000 فرد من أسرهم، ما مكن العديد من العائلات من تأمين الغذاء والدواء وإعادة أطفالهم إلى المدارس.
2: رجعت لهم الأمل، إنه كانوا يدحقون على ولد الجيران إنه شلون يوم هذول يروحون على المدرسة وإحنا ما نروح، قلت لهم والله العظيم لرجعكم على المدرسة.
1: وتبقى عودة السكان إلى المناطق المتضررة مرتبطة بقدرة المجتمعات المحلية على تجاوز آثار الدمار واستعادة الخدمات الأساسية وسبل العيش، بما يمهد الطريق أمام تعاف مستدام واستقرار طويل الأمد.
0: وصلت أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين إلى مطار دمشق الدولي بعد انقطاع لنحو 14 عاما. وبحسب رئيس الهيئة العامة للطيران عمر الحصري، فإن عودة الرحلات المباشرة بين برلين ودمشق تحمل أهمية خاصة، ليس فقط من ناحية تسهيل حركة السوريين المقيمين في ألمانيا، وإنما أيضا لما تمثله من مؤشر على عودة شركات الطيران الأوروبية إلى السوق السورية واستعادة الثقة

0: قطاع الطيران السوري. وأشار الحصري إلى أن الخطوط الجوية السورية ستعلن خلال الأيام المقبلة عن عدد من الوجهات الأوروبية الجديدة، والعمل يجري على استكمال الإجراءات التشغيلية والتنظيمية اللازمة لهذه الوجهات. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء مسافرين وصلوا بأول رحلة جوية مباشرة من العاصمة الألمانية برلين إلى مطار دمشق الدولي بعد انقطاع استمر 14 عاما.
1: والله شعور لا يوصف، من 12-13 سنة غربة، هي أول مرة من 13 سنة بشوف أهلي، يعني شعور لا يوصف. الحمد لله الله يسرنا إياها وفتح الطيران ديركت مباشر من ألمانيا لهون، الحمد لله. يعني ما فيني أقول لك شوف شعوري بكون، والله الحمد لله مريحة، معاملة كانت هنيك جيدة جدا، وهون الحمد لله الله ميسروا لنا أمورنا، يعني كثير الحمد لله كثير أمور جيدة.
2: من قبل كنت أطلع دائما عن طريق تركيا، بعدين على لبنان وبعدين لهون، أيام مباشرة على لبنان، فكانت الرحلة تقريبا تطول شيء 12 ساعة 16 ساعة حسب يعني، فكان فعلا مرهق الموضوع خاصة مع عائلة وأولاد يعني، فالحمد لله يعني اليوم مباشرة من ألمانيا لهون على برلين على دمشق بأربع ساعات يعني، فنشكر كثير يعني الحكومة السورية وعامل الطيران وكمان شركة ساند إير الألمانية على مبادرتها.
3: والحمد لله إنه صار في طيران مباشر على سوريا، كنا ننزل قبل على لبنان، الحمد لله هلا لهون. طلعنا من هناك 11 ونص، وصلنا هلا، يعني من شي نص ساعة تقريبا، الحمد لله كل شيء رواق. والله الموظفين كثير أكابر، والشباب كثير أكابر، حرام يعني كثير يسروا لنا أمورنا، من أول ما وصلنا كثير تعبانين، حرام ما أخذوا منا وقت أبدا يعني، الله يجزيكم الخير يا رب.
4: الحمد لله كنا في أول رحلة من برلين على دمشق. في السنة الماضية نزلنا من برلين على لبنان على مطار بيروت، ولكن في يعني اختصار لنا الوقت والجهد للأمانة هناك يعني كتكلفة وكوقت وإرهاق، فكانت يعني ليست بالأمر السهل يعني، ولكن الحمد لله اليوم كانت أول رحلة من برلين إلى دمشق، والحمد لله الأمور كانت جيدة رائعة، اختصار لنا الوقت.
5: الحمد لله اليوم كانت أول رحلة تاريخية من العاصمة للعاصمة، أنا هيك سميتها. أول مرة بنحس بأحاسيس المغتربين اللي كانوا قبل 14 سنة بألمانيا وبيطلعوا ديركت من ألمانيا على سوريا. جربنا هذا الشعور لأول مرة، أنا صار لي 14-15 سنة بألمانيا، وهي أول مرة بنجرب ديركت من ألمانيا على سوريا، والحمد لله رب العالمين، والشكر لكل من ساهم بإنجاز هذا العمل.
0: أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية دخول قرار إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين حيز التنفيذ، داعية المستفيدين الذين لا يملكون وضعا قانونيا آخر إلى مغادرة الولايات المتحدة، محذرة من الترحيل. وأوضحت الوزارة أن سوريا باتت ضمن الدول التي صار إنهاء الحماية المؤقتة لمواطنيها نافذا، إلى جانب هايتي واليمن وأفغانستان والكاميرون ونيبال وهندوراس ونيكاراغوا وفنزويلا وجنوب السودان وميانمار والصومال. وكان دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية قد أعلنت انتهاء تصنيف سوريا ضمن برنامج الحماية المؤقتة اعتبارا من 27 من تموز 2026، مؤكدة أن تصاريح العمل الصادرة حصرا بموجب البرنامج لم تعد سارية. أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي عودة نحو 773 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم طوعا منذ سقوط النظام المخلوع. وقال تشيفتشي إن إجمالي عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم من تركيا خلال السنوات العشر الماضية بلغ نحو 1.5 مليون شخص، مشيرا إلى أن وتيرة العودة تسارعت بشكل ملحوظ بعد الثامن من كانون الأول عام 2024،

نفت وزارة الزراعة صحة ما يتم تداوله عن انتشار حشرة الجراد في مناطق سهل الغال. وقالت الوزارة إن الحشرات التي تمت مشاهدتها هي جنادب محلية، ويقتصر وجودها على طرفي السواق ضمن المنطقة الممتدة من قبر فضة حتى الأشرفية، وعلى مسافة لا تتجاوز نحو كيلومتر واحد. وبيّنت أنها وجهت الفرق الميدانية إلى المباشرة بأعمال المكافحة الكيميائية اعتبارا من اليوم. عرفت مدينة دارية بريف دمشق لسنوات طويلة بكرومها وبورق العنب الذي كان يصل إلى أسواق دمشق ومدن سورية أخرى، لكن مساحات واسعة من الكروم تضررت أو تركت خلال سنوات الحرب، ومع عودة الأهالي

0: لن تعد زراعة العنب كما كانت بسبب نقص المياه وارتفاع تكاليف العمل الزراعي والتوسع العمراني.
1: لطالما ارتبط اسم داريا بكروم العنب التي امتدت على مساحات واسعة من أراضيها، واشتهرت المدينة على مدى سنوات طويلة بإنتاج أجود الأنواع، لكن المشهد اليوم لم يعد كما كان، فسنوات الحرب تركت آثارها الواضحة على هذا القطاع الزراعي بعدما تعرضت مساحات واسعة من الكروم للتضرر أو الإهمال.
2: يعني بالدراني أحسن عيب موجود هو خمس أنواع، الزينة بيقولوا السلطان العنب عليه، والبلدي والحلواني والأحمر دراني، عرفت شو، والأسود. هدول أنواع متميزين يعني بكل سوريا، ما في مثلهم، في مثلهم بس ما بالشكل هذا اللي موجود عندنا بدارية. هاي الأرض ولا أرض المنبعات، هو مزروع عنب من 30 سنة، وإجا الحرب، إجا الجفاف، دمرت العريشة ونقلع منها قسم كبير، ورجعنا نصلح فيها بعد اللي جينا على البلد هون شوي شوي. والله يعني بقوله ب 20,000 الكيلو، بس ما بيوفي حاله يعني، عرفت شوي، لانه اللد العاملي واجار السياره واجار النقل واجار قد ما انتج الفلاح ما بيقدر يغطي حاله، كلها صعب كثير.
1: لم تكن المياه والتكاليف الماديه السبب الوحيد في تراجع زراعه العنب، فالتوسع العمراني دفع المزارعين الى استثمار الاراضي في بلدات كوكب والدرخبيه ومزارع خان الشيح وصولا الى اراضي حوران.
3: 73 وهيك صار في قلة مطر، عرفت علي؟ هاي قلة المطر أثرت، هي يعني كانت هاي كلها هلأ صارت الحمد لله كلها معمرة وراحت بساتين وكروم العنب والجيران راحوا، هلأ كله انتهى العنب طلع عمار بحلو. يعني بدك تقول العنب انتقل من دريا لكوكب، لساهل كوكب بين الدرخبي وكوكب، هنا هلأ هو صبت هيك العرايس.
1: ورغم هذه الظروف يتمسك أهالي داريا بزراعة العنب باعتبارها جزءا من هوية المدينة وتاريخها، على أمل أن تستعيد كروم داريا مكانتها التي عرفت بها لعقود طويلة.
0: تلجأ شريحة واسعة من السكان في دمشق إلى العمل في المهن الموسمية واعتمادها كمصدر دخل أساسي يتغير مردوده مع كل موسم وكل عمل، لكنه يبقى خياراً يعتمد عليه في تأمين تكاليف المعيشة.
4: تتعدد المهن والأعمال في أسواق دمشق، ولكل منها خصوصيتها وظروفها، في حين تحضر المهن الموسمية كخيار يعتمد عليه كثير من السوريين لتأمين مصدر دخل ولو كان مؤقتاً.
5: إحنا كل موسم نشتغل بموسمه هون، تمام، بس هلا الموسم الصيفي دائما بيكون افضل واحسن، عندك عده اصناف، في عندك تيم مثلا عنب دراعي، يعني اشغل بصير حركه اكثر.
4: مع تغير المواسم تتغير طبيعه هذه الاعمال، فتظهر مهن جديده لفتره محدده قبل ان تتراجع بانتهاء موسمها.
6: يعني بالنسبه لي الحمد لله صلي ماشي على هالمنوال تبعها قريب 33 سنه، الحمد لله. يعني موسم الذره بستنى تنمي، ببلش تقريبا من بدايه السادس لنهايه كانون، يعني بصوره لنا عندنا الشهر الكانون وشباط، هذول ما بيكون فيه شغل، العالم كله بيكون يعني ما فيه، ببلش بقى بالثالث ورايح ببلش كمان المواسم الجديده، هيك ماشي.
4: يعود اعتماد كثير من السوريين على هذه المهن إلى عدة أسباب، أبرزها سرعة الحصول على دخل مباشر في ظل تراجع فرص العمل المستقرة وارتفاع تكاليف المعيشة.
7: تعتمد الكثير من الأسر على المهن الموسمية لتأمين مصدر دخل لها، فتكاليف المعيشة المرتفعة في سوريا باتت تحتاج إلى الكثير من العمل. أبو منصور، تلفزيون سوريا، العاصمة دمشق.
0: أقامت منظمة هاور هيلب معرضاً فوتوغرافياً في مدينة القامشلي حمل عنوان أرشيف المجتمع الأيزيدي، وأضم صوراً توثق جوانب مختلفة من حياة الأزيديين، وذلك للحفاظ على الذاكرة الجماعية للمجتمع الأزيدي وتوثيق جوانب من حياته الثقافية والاجتماعية.

اليوم عنا معرض خاص بأرشيف المجتمع اليزيدي. طبعا المعرض هو جزء من أنشطة المشروع.

0: سيدي وتاريخه ما فينا نختزله بالإبادة الجماعية، لأنه المجتمع اليزيدي هو غني بعاداته وتقاليده، بديانته، طقوسه الدينية، الفن والثقافة تبعه.
1: وبهذا المعرض أنا شاركت ثلاث مواضيع. موضوع منه صورت صورة لإنسان إيزيدي من مهجري شنغال، يعني حاولت أبين بالصورة ملامحه، المعاناة اللي عاشها، الزمن اللي يعني شي الزمن عملوا فيه.
2: شهدت بلدة مرمريتا بري في حمص الغربي كرنفالا رمزيا احتفالا بعيد السيدة العذراء وسط حضور من أهل البلدة والمنطقة والزوار.
3: على سوريا الغالي، بتمنى من الجميع، بنعتذر اول شيء من الكل على اي تقصير صار منا. ان شاء الله السنه الجاي بنشوفكم باجمل كرنفال، وان شاء الله كل عام وانتم بالف خير، ينعاد عليكم.
4: كرنفال السنه كثير حلو، كان مختصر نظرا للاوضاع والقصص اللي صارت بالفتره الماضيه. الضيعه كثير حلوه واللمه كثير حلوه والشعب كثير كان مبسوط السنه.
5: كثير كان الكرنفال حلو، تنظيم رائع، كل شيء كان بيرفكت يعني، وبدي اقول ينعاد على الكل بكل الخير، وان شاء الله هيك سوريا دائما يعني باجواء الفرح وهيك.
6: اكيد الوضع رواق وامان وكل شيء، بس بظن في خوف يعني امني اذا صار اي حادث او شيء، عرفت؟ بس كثير اجواء حلوه، كل عام مبسوطه، في حفله، في رقص، في غنى، في كثير قصص، يعني تقريبا مثل كل سنه.
7: كان كثير حلو، مختصر بجوز اسباب شوي ما كان ظابط انه يصير بكل الاماكن، لانه في عالم ما كانت قادرين تكون موجوده، فنحن يعني نشاركهم نفس الوضع، ما فينا نكون نحن اكثر شيء ومثلا هن قاعدين بيوتهم ما عم يعملوا شيء، فنحن نواصل الوضع بكذا مكان ونكون مبسوطين كلياتنا.
6: الكرنفال السنه كان عباره عن كرنفال مصغر بعد قطع السنه كامله، بس انه هيك نعمل جو وتنبسط العالم وتجي العالم تضيع احوالنا وننبسط ونعمل جو هيك. كلنا انبسطنا ورقصنا وغنينا واغاني للضيعه وهيك.
8: الكرنفال كان مختصر هي السنه، بالعاده بنعمله بضيعة مرمريتا كلها يعني حب نمره وهيك، بس هي السنه عملناه مختصر مشان الامان واحسان. كان كثير حلو، احلى من اي سنه كان بصراحه، لانه كان على الضيق وانبسطنا وهيصنا كثير.
2: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين من جراء سلسلة غارات إسرائيلية صادفت بلدتي أنصار ودير الزهراني جنوبي البلاد. وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، نفذ الجيش الإسرائيلي كذلك عمليات نسف طالت عددا من المنازل في مدينة بنت جبيل وعددا من القرى المجاورة، كما أطلق رشاشاته الثقيلة باتجاه المنازل المحاذية لطريق كونين صف الهواء. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي النبطية وأنصار جنوبي لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إن الاستهداف جاء ردا على هجوم شنه حزب الله في مرتفعات علي الطاهر الواقعة ضمن المنطقة الأمنية التي تنشط فيها القوات الإسرائيلية. كما أكد الجيش الإسرائيلي أنه لن يسمح لحزب الله باستهداف قواته وأنه سيواصل العمل على إزالة التهديدات. هذا وشهدت مناطق جنوب لبنان موجة نزوح كثيفة باتجاه شمالي البلاد بسبب الهجمات الإسرائيلية على المنطقة، حيث غادرت مئات العائلات مدن وبلدات الجنوب وسط طوابير طويلة من المركبات على الطرق الرئيسية ونقاط العبور.

سياسيا، دان الرئيس اللبناني جوزيف عون الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان ولا سيما منطقة النبطية ومحيطها. وقال عون إن الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة تمثل خروقات متكررة للاتفاق الإطاري ولعمل مجموعة التنسيق العسكرية والقوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين. وأشار عون إلى أن هذه الاعتداءات أدت إلى مقتل عائلة كاملة في بلدة أنصار، معتبرا أن الانتهاكات الإسرائيلية تشكل رسالة واضحة بشأن المسار التفاوضي.

النفطي والجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار. بدوره أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن التصعيد الإسرائيلي في لبنان يقوض جهود تثبيت الاستقرار في الجنوب داعيا إسرائيل إلى وقفه. وقال سلام إن ضحايا الغارة على بلدة أنصار وبينهم أطفال ونساء ليسوا أهدافا عسكرية، مشددا على أن معالجة أي بنى عسكرية داخل الأراضي اللبنانية هي من اختصاص الدولة والجيش حصرا. وأضاف أن وجود أي بنى عسكرية لا يمنح إسرائيل حق استهداف الأراضي اللبنانية وتعريض المدنيين للخطر، مؤكدا أن اللبنانيين وحقهم في الحياة غير قابلين للتفاوض.

قتل فلسطيني وأصيب 7 آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة بالتزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار وعمليات نسف. هذا وحلقت طائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء خان يونس في قطاع غزة وقصفت عددا من المناطق ما أوقع ضحايا بين الفلسطينيين.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن خروج 22 محطة أكسجين عن الخدمة، محذرة من تعطل 12 المتبقية بسبب استنزاف طاقتها التشغيلية ونقص قطع الغيار. وقالت الوزارة في بيان إن 12 محطة من أصل 34 تعمل في ظروف فنية وميكانيكية بالغة التعقيد، ما يحد من قدرتها على تلبية احتياجات المرافق الصحية. أضافت أن المحطات المتبقية تعمل فوق طاقتها القصوى في ظل تكرار الأعطال، وطالبت بفتح مسارات إدخال قطع الغيارات والمعدات اللازمة لصيانتها إلى القطاع في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي. أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات مداهمة واعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة طالت 7 فلسطينيين بينهم سيدتان. وأوضح المكتب أن الاعتقالات تركزت في جنين وقلقيلية وطول كرم ورام الله، وشملت اقتحام منازل ومساكن للنازحين. وتأتي هذه الاعتقالات ضمن حملة مداهمات متواصلة تنفذها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال بحالات اختناق إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز خلال اقتحامه قرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد هاجم مستوطنون حي شعب اللوز شمال غربي قرية المغير وحاولوا مداهمة عدد من المنازل، فيما اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي المنطقة وأطلقت قنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال بحالات اختناق. ختام هذه النشرة، دمتم بخير.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا.
3: وتتقاطع فيه القضايا، تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.

0: مع انتهاء الحرب في سوريا، فإن مشاريع إعادة الإعمار ليست مجرد إعادة بناء ما هدم، بل يمكنها أن ترسم شكل المجتمع السوري ومدنه وحواضره، كما أنها فرصة لتحديد من يقرر أين تتوسع المدن وكيف توزع الخدمات والطرق والمرافق العامة بين الدولة ومخططاتها العمرانية والمستثمرين والمواطنين. تتداخل مصالح عدة وتحدد من المستفيد من هذه المشاريع ومن سيجد نفسه خارجها. فهل تعيد مشاريع إعادة الأعمار النازحين والمهجرين إلى مدنهم وبلداتهم، أم ستدفعهم إلى هوامش جديدة؟ نناقش في محاورنا لهذه الليلة مشاهدينا، ما دور الدولة والمستثمرين والسكان في مشاريع التوسع العمراني؟ هل إعادة الإعمار تعيد بناء المدينة أم تعيد تشكيل المجتمع؟ وهل يمكن للتخطيط العمراني أن يبني مدينة أكثر اندماجاً؟ للمزيد من التفاصيل سيكون معنا الزميل طارق دعاس في الفيديو التالي.
1: كثير من السوريين أن إعادة الإعمار ليست مجرد إعادة بناء ما تهدم، بل ربما تكون فرصة لإعادة رسم المدن السورية وأنماط السكن والعلاقة بين الأحياء بما يتجاوز العشوائية التي كانت السمة الأساسية لمعظم المدن السورية خلال فترة نظام الأسد. عند الحديث

0: عن التوسع العمراني في المدن تتقاطع عدة عوامل مهمة، أبرزها الدولة من خلال المخطط العمراني والتنظيم، المستثمرون المسؤولون عن تنفيذ المشاريع، السكان وأولوياتهم واحتياجاتهم. إن الهدف الرئيسي من إعادة الإعمار في سوريا بعد الحرب هو تأمين السكن المناسب لمن تضرروا خلال سنوات الحرب، لكن المشاريع السكنية الجديدة وبسبب كلفتها المرتفعة تجعلها خارج قدرة ذوي الدخل المحدود الذين يشكلون الأغلبية في المناطق التي نالت النصيب الأكبر من الدمار خلال الحرب. بالنظر إلى المشاريع التي تم الإعلان عنها في سوريا خلال الفترة الماضية، يلاحظ أيضا طابعها الاستثماري وتجاوز حق النازحين في العودة لمنازلهم، ما قد يخلق فجوة اجتماعية واقتصادية قد تؤثر على العلاقات الاجتماعية وتوزيع السكان والحدود بين الفئات والمناطق. يرى كثير من المختصين أن توزيع المدارس والمستشفيات والحدائق وباقي المرافق العامة ليست تفصيلا عمرانيا، بل يجب أن يساعد المواطن في الوصول إلى العمل والتعليم والصحة والخدمات. إن التخطيط العمراني ليس هدفه جمع الناس في مكان واحد فقط، بل يتيح فرصة لكسر العزلة بين المناطق من خلال تقليل الفوارق الطبقية والمكانية واستعادة المساحات والحدائق والمجال العام وتوفير سكن وخدمات متاحة لمختلف الفئات. إن إعادة الإعمار في سوريا يجب أن لا تكون معركة ضد الركام فقط، بل هي فرصة جديدة لبناء مجتمع أكثر عدالة واندماجا، وهو ما سيحدد طبيعة العلاقة بين فئات المجتمع لعقود قادمة.
1: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه أرحب بضيوفي لهذه الليلة، الدكتور أمجد الفرخ مدير منطقة دمشق القديمة، ضيفي في إسطنبول. معنا أيضا المهندس أحمد زينو، اختصاصي العمارة التشاركية ومؤسس منصة لقاء العمران، ضيفي من باريس. ومعنا أيضا الدكتور منقذ عثمان آغا، الباحث في قضايا إعادة الإعمار والحركات الاجتماعية، ضيفي من تورنتو. أعتقد تورنتو هذه في إيطاليا وليست في كندا. بكل الأحوال أرحب بكم جميعا. دكتور أمجد، دعني أبدأ معك. أنت اليوم تمثل محافظة دمشق بشكل أو بآخر، فيجب أن نبدأ معك بسؤال تأسيسي. هل هناك رؤية لإعادة إعمار المدينة، لإعادة تخطيط مدينة دمشق، إذا اعتبرنا أن دمشق بشكل أو بآخر تشكل دوما مختبرا للأسئلة ولخطط الدولة وتحركاتها؟
2: بداية تحية لك وللسادة المشاهدين. حقيقة سؤال هل هناك رؤية لإعادة تأهيل أو وضع دمشق على خارطة مدينة حضرية قابلة للسكن، يتمتع فيها الساكن بجودة الحياة الملائمة أو الحد الأدنى من جودة الحياة؟ حقيقة لحد الآن ما في هذه الرؤية المتكاملة، لكن هل هناك مشروع؟ طبعاً. نحن بدأت محافظة دمشق من منتصف عام 2025 مشروع تحت اسم دمشق تستعد، كان له عدة مسارات. المسار الأول فيه هو رؤية التطوير الحضري، وله مسارات أخرى مثل حماية التراث، أولويات المدينة. المشكلة الحقيقية لا تكمن بما هي رؤية دمشق أو كيف نستطيع تحقيق هذه الرؤية. المشكلة الحقيقية تكمن ما هي الأدوات المتاحة لوضع هذه الرؤية. اليوم ونحن تحدثنا قبل الهواء يعني عن عقبة حقيقية بين يدينا. اليوم نحن تحملنا إرث من النظام البائد، إرث ثقيل يتمثل ببنية بيروقراطية وتشريعية معقدة جدا. كان الهدف الرئيسي منها هو ابتزاز المواطن وابتزاز ساكن المدينة مهما كان نوعه، مهما انخفض شأنه بالمجتمع أو على منظومة التشريعات التي بدأنا العمل أو الانطلاق منها، مع الأسف معقدة بشكل تعطيلها سيؤدي إلى عطالة الدولة أو إيقافها، وتدوير هذه التنظيمات أو الأنظمة التشريعية أيضا خلق نوع من العطالة. فنحن اليوم في مكان الهدف الرئيسي هو الحفاظ أو منع المدينة من الانهيار المتسارع الذي كانت تعرضت له من نهاية 2017-2018. يعني كل من عاش في مدينة دمشق على وجه التحديد يعرف أنه بعد نهاية 2018 تعرضت المدينة لنوع من أنواع الخسف أو المسخ

0: سميه يعني سواء من ناحيه الخدمات سواء من ناحيه الكتله العمرانيه الوظائف المقدمه للناس كانت بالحد الادنى. اليوم نحاول بشكل جديد هو اعاده تعريف العلاقه بين المدينه والساكن والحكومه. ولاعاده تعريف هذه العلاقه نحن بحاجه لمرحله طويله من النقاشات سواء بين اصحاب المصلحه الحقيقيين اللي هن السكان والدوله والمستثمرين او أصحاب المصلحة فيما بينهم. يعني اليوم أنت حاجات شريحة مجتمعية معينة في مدينة دمشق لنفترض في مناطق المالكي أو الرماني للمهاجرين هي مختلفة تماما عن حاجات أهالي القابون جوبر الأدم العسالي. فاليوم أنت على في مدينة أحيانا تكون الاحتياجات على طرفي نقيض بينما كان يحتاج إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة لرفع جودة الحياة وبين أماكن هي تطمح للحد الأدنى من هذه الحياة سواء
1: لو حتى أوضاعها يعني هذه الأحياء مختلفة من ناحية الملكيات من ناحية وجود الطاب ومن عدمه الدمار من عدمه. ولهذا دكتور يعني وشكرا لك أنك وضعتنا على سكة الحلقة مباشرة يعني لم يكن سؤالي ما هي الخطة بل كيف تخططون. ويعني طالما يعني نفهم اليوم المحافظة دمشق أنه محسوب حساب المجتمعات المحلية فهذا جيد. بس يعني
0: هنا في ملاحظة استدراكية يعني أريد أن الفكرة الرئيسية الحقيقية مثل ما فضلتي هي كيف نضع الخطة. دائما هو يبدأ من البنية. هل البنية الحالية لمحافظة دمشق أو لأي محافظة في سوريا هي بنية إذا تم تدويرها ستقوم بخدمة القضية أو الهدف أو وضع الخطة. حقيقة في محافظة دمشق تم اكتشاف هذا الخلل مبكرا فهناك نشأ مبادرة أو مستوى إداري جديد لم يتم الإعلان عنه أو توظيفه لكن هو بدأ بالعمل هو مستوى إدارة المناطق. تم تقسيم دمشق إلى 6 مناطق أو 6 دوائر إدارات مستقلة. أنا مدير أحد الدوائر هي الدائرة الثالثة بنسميها. تم اختيار هذه الدوائر بناء على تجانس مشكلات هذه المناطق وتجانس من حيث الديموغرافيا من حيث الجغرافيا والاحتياجات. الهدف الرئيسي هو خلق مستوى إداري حقيقي قريب من الناس لكنه مؤثر. يعني بدأ هذا المستوى بصفة معاون محافظ. أنا كنت معاون محافظ للدائرة الثالثة. تم التعديل لإدارة منطقة. الهدف الرئيسي من هذا التعديل هو إشعار الساكن باستقلالية هذه المنطقة. اليوم المركزية كانت تعطل بشكل رئيسي. بنفس الوقت نحن نحاول أن ننتقل باتجاه بشكل تدريجي لأطراف أكثر حرية أطراف أكثر قدرة على التأثير موضوعون على خارطة القرار. هم لا يعني لا نرغب بوجود قرارات لو كانت استراتيجية وصحيحة أن تكون من دون رأي الساكن المحلي.
1: يعني دكتور يعني ما تتفضل به مهم جدا وأنه حدث هناك تقسيم جديد. يعني ما أود أن أسأله أنه هل المستفيد يعني هل الساكن في دائرة معينة يعرف أنه هناك المسؤول الفلاني أنا يمكنني التواصل طبعاً معه لأنه يعني جزء من المشكلة هي تواصل نفسه أصلا مع المجتمع المحلي. ما الذي يعرفه اليوم عن خطط المحافظة فيما يخص الحي الذي يسكنه على سبيل المثال ما الجهات التي يجب أن يتوجه إليها كيف تعقد أصلا هذه النقاشات أو كيف تخططون لعقدها. يعني أيضا تواصل مع المجتمع المحلي هذه نقطة يسأل عنها اليوم.
0: الفكرة الرئيسية أنه ابتداء من اليوم الأول في التحرير تم تفعيل مستوى حقيقي على المستوى المحلي هو مستوى لجان الأحياء. لجان الأحياء كانت هي أداة رئيسية للتواصل بين المركز والأطراف. لكن الصفة الرئيسية بلجان الأحياء هي لجان تطوعية وهي الهدف منها فقط نقل المعلومة والاحتياج وليس لها دور تنفيذي. ثم تم إنشاء مستوى إدارة المناطق. هذا مستوى هو رسمي هو موظف في الدولة. أنا مثلا موجود بوظيفة رسمية من طرف السيد المحافظ في الدائرة الثالثة. أنا مسؤول عن الاقتراب من الشارع أكثر. الهدف الرئيسي أن يكون هناك منفذ حقيقي للشارع على المركز باعتبار صلتي مباشرة مع السيد المحافظ فبالتالي أنا أستطيع نقل الفكرة بشكل مباشر. اليوم نحن نحاول كانت الأول 3 أشهر تجريبية لهذا الموقع باعتبار أنه كان غير موجود في الهيكلية. فأنت من الصعب إدخال يعني السادة المختصون في الإدارة يعرفون إدخال هيكل أو إدخال مستوى إداري جديد كتير معقد وكتير شغلي بدها وقت وبدها SBOs بدها سير إجراءات لحتى يكون هذا المكان معرف بشكل حقيقي. فالفترة الأولى كانت هي فترة اقتراب وتشبيك. كان المطلوب من معاون المحافظ لمستوى المنطقة هو الالتقاء مع لجان الأحياء، مع الفاعلين، مع أصحاب الاحتياجات، هو الاطلاع على المشاريع المنفذة حتى يفهم هو صاحب المركز ما دوره. ثم المرحلة التالية هو تفعيل هذا

0: المركز على اعتباره بعد سنة خلال سنتين سيكون قوة تنفيذية. فالطموح أن نصل خلال سنتين لوجود 6 محافظين من ناحية الفعالية، 6 أصحاب قرار، كل مدير منطقة في محافظة دمشق سيكون هناك صاحب قرار له صلة مباشرة في الشارع، هو على دراية بخطة
1: والمحلي المركز. يعني المواطن المحلي أو الساكن المحلي وين سيكون في سلسلة القرار فيما يخص تخطيط الحي الخاص به؟
0: نحن حتى لا نحول الحلقة مباشرة هو لإدارة المنطقة
1: للإدارة، بس
0: لكن
1: يعني هو هذا السؤال
0: ضمن
1: يصب تماما
0: ضمن إدارة المنطقة. هناك مكتب مخصص لمكتب العلاقات المجتمعية، هو هدفه الرئيسي اللقاء الدوري والمباشر بأصحاب العلاقة، ليس فقط لجان الأحياء لكن الفواعل ما وراء رجال لجان الأحياء، الفواعل المجتمعية الحقيقية، رؤوس الأعمال، التجار، رؤوس المال والتجار، وبالإضافة إلى أصحاب المصلحة الحقيقيين. مثلا لما نحكي عن القطاع الأول أو الدائرة الأولى هي منطقة إعادة إعمار، هي القابون، جوبر، وشرقي باب شرقي. هذه المنطقة لها سمة واحدة هي إعادة الإعمار. فاليوم المسؤول عن هذه المنطقة شغله الشاغل، وظيفته الرئيسية هو نقل قضايا إعادة الإعمار، نقاش مع المستثمرين ما هي الخطط الموضوعة، تقبل الاقتراحات، نقلها للمركز والنقاش جميل. بهذا الخصوص.
1: طيب أستاذ أحمد مرحبا بك من جديد. يعني من خلال البنية التي قام بشرحها دكتور أمجد، هل تعتقد أنه من يحق لهم المشاركة في إنتاج المدينة موضوعين في صلب العملية بالفعل؟ يعني هل هذه العملية تفي بالغرض إذا قلنا أن السكان يجب هم أن يقوموا بإنتاج مدينتهم ومخططاتها وطرق استفادتهم منها؟
2: أول شيء مساء الخير يكون، شكرا كثير نور لاستضافتنا اليوم. أنا بس بدي نوه أنه أنا عضو مؤسس بفريق لقاء، نحن مجموعة موجود معنا 4 أشخاص تانيين،
1: أنا
2: مو لحال المؤسس ولا يهمك. بالنسبة للكلام اللي حكاه أستاذ أمجاد، هو كلام نوعا ما مشجع إذا في توجه لإدماج الفئات المحلية، لكن حاليا من نشعر انه التركيز كامل على مدينه دمشق. يمكن لان الاستاذ امجد هو مختص بمدينه دمشق، لكن اذا ننظر لباقي المدن بنلاقي في غياب للمجتمعات المحليه، ما في عمليه تشاركيه. بجوبر كمثال عندنا المجلس الثوري اللي هو بلش يعمل ندوات داخليه، هو عم يشتغل على موضوع اقرار شكل المدينه، تحديد الملكيات، كيف بده يكون شكل اعاده الاعمار بهي المدينه بمدينه جوبر. لكن ما في يمكن التواصل بين هذا المجلس الثوري والاداره المختصه، هو ما عم يكون كامل، ما عم يكون لسه ما في قنوات تواصل واضحه بين الاثنين او دور واضح لاي حدا. هلا يمكن عم ينحكى، يمكن عم يتناقش ببعض الاماكن، لكن دور كل فئة ما عم يكون واضح. يعني المجلس الثوري بجوبر شو قادر هو يضيف للخطة، أو شو دوره بتركيب الخطة فعلياً على الورق، أو دور شكل المخطط التنظيمي مع الإدارة، مع الهيئة أو اللجان الأحياء اللي عم يحكي عنها أستاذ أمجد، هو غير واضح صراحة حتى لأهل جوبر بتخيل. والتركيز كله على مدينة دمشق، ونحن عم ننسى غالبية عامة سوريا، يعني مناطق شمالية بسوريا أكثر من 70% منها مدمر.
1: يعني هلأ نحن ما عم نركز بشكل، يعني نحن بالصدفة إجا مثال دمشق لأنه الدكتور أمجد معنا، بس طبعاً. يعني نفترض طبعاً. نحن أنه يعني دمشق يجري التجريب فيها وتعمم، ثم يعني ما يجري في دمشق يجب أن يعمم بشكل أو بآخر على باقي المحافظة.
2: إلى خصوصية مدينة دمشق، إلى خصوصية صراحة، هي العاصمة، في عندك الشق الإداري موجود، في عندك كل المؤسسات الدولية المكثفة موجودة بمدينة دمشق. عندنا 3 أحياء، ولكن عندنا ريف دمشق يعني بالأخير. في ما فيني أخذ كتجربة دمشق وعممها على باقي سوريا كتجربة عملية إعادة الإعمار. يفترض يكون في عندنا استراتيجية متكاملة على كامل سوريا بتحكي على كيف ممكن يكون في عنا حزمة قوانين وعنا خطة استراتيجية ضمن مشروع وطني واحد بيحكي على عملية إعادة الإعمار. استدراج المستثمرين كثير كان بكير عليه، من ضمن الأشياء اللي حكاها الأستاذ أمجد أنه كان في استدراج المستثمرين والنقاش معهم. أنا ما بستدرج المستثمر قبل ما أكون أنا جاهز وعندي حزمة قوانين وعندي حزمة إجراءات بتفرض عليه هو كيف يشتغل أو كيف بده يمكن التعامل معه، ما بقدر اتناقش معه وتقبله قبل ما اكون انا جاهز. يعني فلذلك مدينه دمشق ما فيك تقارني مدينه دمشق بباقي، والتضحيه كمثال على عمليه اعاده الاعمار بكامل سوريا الى خصوصيه كثير كبيره. موضوع الملكيات حتى بمدينه دمشق هو شوي ممكن منضبط اكثر من باقي المناطق. النقطه الثانيه عم نسمع على لجان احياء، بس عم نشوف لسه مشروع مره السيتي عنده اشكال.

0: خلي كتير كبيره، وهي من ضمن ما عم بحكي من ضمن دمشق، انا ما طلعت براتها. في عندنا مشاكل ثانيه بغير بغير مناطق بدمشق هي ما عم تتعالج بشكل صحيح، والاستثمارات الضخمه مثل الاوتيلات اللي عم تغير هويه مدينه دمشق من مدينه انتاجيه لمدينه سياحيه استهلاكيه، هذا كمان عم يصير ضمن اي خطه. اذا في عندنا لجان احياء وهي عم تشارك بهذا الموضوع، فهي هون في عندنا اشكاليه كثير كبيره بالبنيه المنظومه تبعها. ف إذا بدنا نخصص الموضوع على دمشق، يعني بتخيل كثير عم نظلم عملية إعادة الإعمار.
1: لا هو ضخمة. هو يعني في أمثلة كثير حتى في دمشق، يعني يقول السكان مثلا اليوم في المزة يقولون أن هناك استثمار معين في حديقة الجلاء، لا يعرف السكان حتى الآن ما هو، يعني ربما أعود إليك في بعض الاستفسارات المتعلقة. أستاذ أحمد طبعاً. يعني إذا في هذا السياق أو مما تفضلت به، هي السلطة التي يعني يجب أن تنبع منها مخططات مدينة وكيفية الاستفادة منها ورسم مرافقها، كيف يجب أن تكون؟ ما هي تراتبية؟
0: هي عملية تشاركية بالبداية بتنبع من فهم المنطقة وفهم تركيبة المنطقة، هل هي منطقة تعتمد أكثر سكنية تعاونية تجارية أو بحاجة، شو احتياجات المنطقة، كيف تركيبتها الأساسية. بعدين ما في مناطق رح نبلش من الصفر، في مناطق ما رح نبلش من الصفر. عملية إشراك المجتمعات المحلية بالتصميم النهائي للمخطط التنظيمي أو لشكل المدينة، هاي بيجي مخطط تنظيمي، هي عملية تكنوقراط بالنهاية، هو بيخدم التطلعات المجتمعية. يفترض تكون في سلسلة حوارات ونقاشات مع أهالي المدينة، تتشكل من اللجان من قلب المناطق، بتتحاور مع لجان اختصاصية موجودة من قبل السلطة، وبيحاولوا يتواصلوا اثنيناتهم لشكل المدينة. بأخير ممكن يكون تحويل شارع، ممكن يكون تخصيص مناطق سكنية، ممكن إضافة مدارس، فالشكل التنظيمي كله بيكون في عملية تبادلية وطويلة الأمد لفهم هذا العقد الاجتماعي اللي بده ينصاغ بيناتهم بين الناس بهذا المكان، أنه نعرف طيب ماشي أنا بدي ابني 3 طوابق أو 4 طوابق 5 طوابق، كله بيجي بيرتبط بعرض الشارع، بيرتبط مع الحاجة السكانية، بيرتبط نحن بدنا مدرسة، فبالتالي لازم ندخل مدرسة ومخطط تنظيمي. ما فينا ننزل بهبوط مظلي ونطبق على منطقة معينة مخطط تنظيمي ونجبر الناس يتابعوا. فهي المخطط التنظيمي نحن عم نسعى دائما لتحقيقه، بس هو آخر شيء هو نتيجة، هو ولكن بيخدم استراتيجية عمل عم تكون مشترك فيها كل الأطراف الموجودين، وهذا بيتطلب تفعيل دور الإدارات المحلية والمجالس الأهلية اللي هي مانا البلديات حتى، يعني مجالس أهلية ممكن ما تكون بلدي، مجلس أهلي موجود من الناس اللي هنا موجودين مختارين بالأحياء المعينة، بيدخلوا باجتماعات طويلة وفيها أخذ ورد وفي نقاش عن شكل المدينة مع بعض، والأخير مع اختصاصيين موجودين من قبل المؤسسات الدولية اللي بتحاول.
1: يعني أستاذ أحمد، يعني الحرب فرضت تغييرا ديموغرافيا، فرضت نزوحا في الداخل السوري، يعني هناك الكثير من المناطق طبعاً التي يسكنها أشخاص اليوم ليست هي المجتمعات المحلية الأصلية. من الذي إذن يعيد تخطيط المدينة هنا؟ من له الحق؟ الساكن الأصلي الذي ينتظر الآن العودة، ولا الوافد إلى منطقة معينة وإلى مدينة معينة واللي يمكن له سنوات يعني يعيش في هذه المدينة ويستفيد من مرافقها، أو يعني موجود هو في حي معين؟
0: هو حقيقة هذا التعريف كتير حساس نوعا ما عند السوريين، من هو ابن الحارة وما هو ابن الحارة، هو ساكن أو جاي ضيف على الحارة. ولكن المدينة ما فيني يكون مثلا أنا ابن مدينة مصياف ومثلا عايش بالشام، إنه بحق اللي شارك بمصياف مثلا، أصدق إذا عم فهم السؤال، مثلا شارك بمعادية المخطط التنظيمي للحي اللي أنا عايش فيه، هذا مصح، لأنه علاقتي مع المدينة
1: يعني قصدي مع تغيير خريطة السكان، كيف يمكن أن نفهم أنه شكل المجتمع المحلي الجديد وما يمكن أن يفرضه أيضا على شكل المدينة نفسها؟
0: يمكن السؤال ما كتير واضح بالنسبة لي، بس كل قاطن بالمدينة هو من حقه المشاركة بهذا النقاشات أو بهذا الحوار أو بتشكيل شكل مستقبل المدينة، لأنه بالأخير هو قاطن وعم يستفاد من المدينة. بالأخير المدينة خدمات هي عملية تفاعل بين الساكن والمساحة العمرانية. كل الأشخاص الموجودين أو القاطنين بهذا المكان بحق لهم تعامل، حتى لو كان مستأجر وليس مالك، يعني عشان كمان يكون، فهو بهم أنت الأشخاص الموجودين بهذا العملية. ولكن المستقبل طويل الأمد هو بيكون مثل ما عم نحكي هلا في عملية اختيارية من مجالس أهلية، والمجالس الأهلية أكيد تتركب من الناس إنهم بيعتبروا حالهم منتمين لهذا المكان، وهذا المكان بيعني هون بيتحاوروا مع مو بروح أنا بجيب كل المستأجرين عندي بالحي وبجمعهم بدائرة معينة بلش ناقش مع المستقبل. فالتغييرات الديموغرافية حصلت ورح تحصل ورح تستمر، وهي جزء أساساً من التعقيد.

0: الضغوطات اللي صارت نتيجة نتيجة الدمار اللي مارسه، وحتى الدمار الممنهج اللي مارسه النظام، ودفش ناس حتى المخيمات، الأحياء العشوائية وإلى آخره. فما فيني أعتبرها هاي مقياس خلص، أنا بدي أخذ مجموعة من العالم ساكنين بهذا المكان تشكل منه لجنة أحياء
1: يعني
0: نتعامل
1: هو
0: معهم.
1: ربما
0: بس
1: كان يعني لب سؤالي انه الى اي مدى التخطيط الجديد للمدينه قد يثبت شكلا من اشكال التغيير الديموغرافي الذي جرى وقت الحرب؟
0: طبعا هو بيلعب دور كثير كبير، بيلعب دور كثير كبير اذا ما انبنى بشكل صح. بمعنى انا ما بقدر ابني على مثلا ابن جوبر اللي انتقل على قلب دمشق فرضا على سبيل المثال، او ابن خلينا نحكي بنكون صريحين، المناطق الشماليه اللي نزلت فرضا على دمشق وبلشت تقطن دمشق او ريف دمشق او هاي الكتله السكانيه. ولكن بالنهايه ما فيني احط هذا المعيار بحساباتي اثناء عمليه بناء المخطط التنظيمي، لانه هيك انا بكون عم عززه. انما
1: واضح.
0: بناء المخطط التنظيمي بيكون مبني بعمليه تشاركيه بين القاطنين، وهي هويتي العامه. الهويه ما بتكون مبنيه على اصله للشخص او منين جاي، لا، انا هويته حي مرتبطه بهذا المكان ويستفاد من هذا المكان بغض النظر عن هويته. بعدين لا ننسى انه في بسوريا العلاقات الاسريه كثير مهمه، اللي بتطور باحياء معينه. لما بيشتري واحد بيت او بيروح لعند اهله بيعمر السطح، بيعمر جنب اهله، لما بيكون في عندهم اراضي شوي كبيره، فهذا بيعزز انه الترابط الديموغرافي الموجود. ولكن ما فيني احطه مقياس بعمليه بناء المخطط التنظيمي، هو بيطلع نتيجة إذا كان المخطط التنظيمي مبني على بنية ديموغرافي أو على شكل ديموغرافي محدد للمدن، فهو إشكالي هذا بصير. لأنه صرت أنا هون عم أقول إنه في فئة معينة بتسكن بجوبر، في فئة معينة بتسكن بالقابون، لا، من موجود هون، من يمتلك أرض، من عنده عقار، نتعامل معه لهدول الأشخاص وهم بيشاركوا بهذا، لأنه هن المستخدمين الأساسيين للمدينة، فهذا اللي بيهمني يكون موجود معي بالشكل النهائي للمدينة.
1: طيب أستاذ منقذ، أرحب بك من جديد. يعني في ورقة لك نشرتها سابقا كانت خلاصتها بأنه تدمير المدن السورية خلال أعوام الحرب كان فعلا سياسيا ولم يكن نتيجة فقط للحرب. الآن إعادة تخطيط المدن وإعادة بنائها من جديد، هل هو فعل محايدة منه أيضا فعل سياسي؟
2: مساء الخير لك وللمشاهدين، وشكرا على الاستضافة.
1: أهلا بك.
2: بطبيعة الحال ما دام الدمار هو فعل سياسي، فإعادة إعمار هو فعل سياسي بطبيعة الحال، لأنه هي نحن بنفكر بإعادة الإعمار كأنه هي عملية عكسية للدمار نفسه. فبالتالي ما دام الدمار هو، أنا بشوفه ما هو فعل سياسي فقط، لأنه ما كان له أبعاد اقتصادية واجتماعية. فهو كان الدمار قائم على استهداف طبقات معينة ذات خلفية اجتماعية وذات خلفية اقتصادية وذات خلفية سياسية. فبالتالي آثاره هي مرتبطة بالثلاث عوامل هي. فإعادة الإعمار إذا نحن ننظر إلها، فلازم نحن نفكر دائما بالأبعاد الثلاثة هي المختلفة، والتفكير بكيفية أو آثار الإعمار على هي الأبعاد. نحن بنشوف المدينة أيضا بتعقيدها، هي ما بنشوف المدينة فقط على أن هي كتل عمرانية ومباني، كمان يعني ممكن نشوف المدينة على أن هي مجتمع قائم على مجموعة من الأفراد بينهم عوامل وترابط اجتماعي، وقائم أيضا على علاقتهم مع السلطة، قائم أيضا على البيئة اللي موجودة ضمن المدينة، سواء كانت هي طبيعية أم كانت سواء مباني. فبالتالي هي عملية إعادة الإعمار تأخذ بعين الحسبان العوامل هي المختلفة جميعا. فالأسئلة الأساسية اللي نحن دائما نشوفها بإعادة الإعمار هي من يقرر ومن يدفع ومن يفقر. فبالتالي هي بتيجي هون العمل السياسي. فنحن بنشوف المستوى الاول كيف نحن ممكن نعكس عمليه الدمار اللي صارت، وهي كان لها اثار طبعا سياسيه اقتصاديه واجتماعيه، لكن السؤال الاخر نحن كيف عمليه عكس هي العمليه عم بتصير؟ مين اللي عم بيقرر بهون؟ اللي هو نحن في عندنا دائما المسارين اللي عم بيكونوا هلا ماشيين بالتوازي، هو المسار الاول عم بيقوده الاهالي طبعا بشكل منفرد، المسار الاخر عم بتقوده الدوله. فنحن هون عم نشوف مسارين متوازيين بيكونوا ماشيين بالتوازي، ما عم بيكون بيناتهم ترابط. فهون هل هدول المسارين رح يلتقوا في المستقبل؟ هون هذا اللي بيحدد الاجابه على سؤال كيف حيكون شكل المدينه بعد اعاده اعمارها، كيف رح تكون التمايزات والتفاوتات الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه ضمن هي المدينه.
1: شكل المدينة ممكن يحدد يعني طبيعة الطبقات الاجتماعية أو يعيد توزيعها، وكيف يجري ذلك أستاذ منقذ؟ يعني هل يمكن أن ينتج انقسامات
2: تمام
1: جديدة في المجتمع، أو على العكس ربما يحل بعض المشكلات؟

0: المشكلات الاجتماعية الموجودة، لأنه يعني في تخطيط المدن، وأيضا إذا أردنا أن نأتي بدمشق كمثال لأنه واضح جدا يعني في دمشق هناك بعض الأحياء يلي لها صبغة طائفية معينة، وهي في نفس الوقت أيضا أحياء عشوائية. فعندما يأتي اليوم من يقول لك على سبيل المثال أنه في تخطيط المدينة الجديد يجب أن تزال المخالفات أو يعني تزال هذه الأحياء المخالفة، فما الذي يعنيه ذلك؟ هل هناك بعد سياسي واجتماعي في هذا الموضوع؟ وكيف يعني ينظر تخطيط المدن لكل هذا التعقيد الاجتماعي؟
1: طبعا هي يعني اللي انت ذكرتيه مثال العشوائيات هو مثال مهم جدا، وهو مثال العشوائيات هو مثال على عدم التخطيط وليس مثال على التخطيط. وهو للاسف نحن ممكن الان نمشي بنفس هذا المسار، وهو غياب التخطيط، غياب دور الدوله، غياب العلاقه بين الدوله وبين السكان او بين الشاغرين هي المساكن وبين اهالي المساكن او الاحياء اللي موجوده. فهذا بنتج هي الانماط العشوائيه من اعاده الاعمار، من العودة غير مخططة والغير مدعومة، فهذا بينتج أنماط مختلفة من العشوائية. فنحن هون بيكون بنرجع لنفس الممارسة القديمة اللي هي كانت الدمار هو قائم على استهداف اجتماعي وسياسي، كان في استهداف لمناطق عشوائية بعينها. هلأ حاليا هو عم بيكون في خطاب بالاتجاه المعاكس، إنه نحن في عنا مناطق عشوائية ذات صبغة اجتماعية وذات صبغة سياسية مختلفة، فنحن لازم نستهدفها. الحل هو بيكون بالتفكير بشكل شمولي، الحل هو بيكون بالتفريق. طبعا نحن النظره هي بتكون شموليه للجانب السياسي والجانب الاقتصادي، لكن هو الحل بده يكون حل ما بيكون هو استهداف فئه اجتماعيه بعينها بقدر ما هو الحل بمشكله المناطق العشوائيه على سبيل المثال، والمناطق المدمره واللي هن بيناتهم تقاطر كبير. هاي المناطق المدمره نحن اكيد بامكاننا نعيد اعاده اعمارها بالواقع اللي موجود حاليا. إعادة الإعمار العملية تبدأ ما قبل عملية الإعمار نفسها. نحن في عنا عملية إزالة الركام أولا، عملية عودة المهاجرين والنازحين واللاجئين، عملية ترميم المساكن، وعملية تثبيت الملكيات، عملية تقسيم الأسهم العقارية بين الملاك وبين الشغالين هي المساكن. فهي العملية كلها هي كل مرحلة من هي المراحل هي في إلى أبعاد، طبعا أبعاد سياسية كبيرة، وبتحدد مين الفاعلين اللي عندهم القدرة أولا على تنفيذ هاي الأعمال، مين المستفيدين من هاي الأعمال، ومين المهمشين أيضا. هذا دائما هو الفئة المفقودة.
0: يعني أخذتني يعني شرحت مجموعة من النقاط بشكل متتالي. يعني بس كان بدي منك يعني توضيح صغير لهي النقطة، إنه يعمل تخطيط المدينة على الطبقات الموجودة أصلا ولا لا، يعيد فرز الطبقات وإنتاجها من جديد، يعني يعيد تشكيل المجتمع من أول وجديد حسب أين يفتح طريق وأين يبني مدرسة وأي أرض اللي صار جنبها مثلا طريق رئيسي صار سعرها أعلى، فبالتالي خلق طبقة اجتماعية جديدة. يعني هذا ربما ما قصدته في سؤالي.
1: تمام. لا هو أكيد إعادة الإعمار هي كل قرار بتعلق بإعادة الإعمار هو في المدينة المعاصرة أو المدينة الحديثة هو سياسي. حتى نحن إذا نرجع للمخططات التنظيمية القديمة في المدن القديمة من وقت الاستعمار للحكومات ما بعد الاستقلال إلى الحكومات المعاصرة، دائما القرارات هي قرارات فيها طابع سياسي. هي طبعا هي تمثل هي القرارات كأنها قرارات تقنية لكن لها طابع سياسي. بيعزل على سبيل المثال بيعزل أحياء عن بعضها، شق طريق معين ممكن يعزل الحيين عن بعضها، ممكن يسهل وصول الدولة لمنطقة معينة، ممكن يعزز مصالح اقتصادية لفئات موجودة معينة، ممكن يهمش فئات معينة أخرى. فبالتالي هاي القرارات هي أيضا الخدمات المقدمة لهي الأحياء، وين نحن ممكن نحدد ساحات عامة، وين ممكن الخدمات تكون كمدارس، ساحات ومشافي. هاي القرارات هي كلها قرارات سياسية. هي برجع للسؤال اللي أنا طرحته اللي هو مين المستفيد أصلا من جميع هاي القرارات، مين اللي كيف تم اتخاذ هاي القرارات، هل كانت هاي قرارات مشاركية أخذ بعين الاعتبار فيها مصالح السكان، أم هي كانت قرارات أجت من الأعلى، يعني هي كانت قرارات فرضت من الأعلى.
0: جميل. يعني هي الحالة العامة، يعني الحالة المثالية لنقل أن الساكن يجب أن يكون هو في صلب الاستفادة، لكن عندما يأتي التخطيط الحقيقي للمدن لا نعرف كيف يمكن أن يعني أن يتحول. أستاذ أمجد، يعني صار هناك الكثير من النقاط. أنت ابن القابون وحتى كان لك دراسة سابقة ربما تتحدث عن نفس الموضوع، أنه كيف ترك البناء العشوائي في القابون أيضا من أجل الاستثمار السياسي فيه. هل تعتقد أنه سيكون هناك في تخطيط المدن في سوريا جانب سياسي قبل أن أعود يعني للتعليم؟

0: عقيب ولو سريعا يعني نحاول أن نغطي
1: حقيقة بناء المدن وتخطيطها هو شأن سياسي بامتياز. لم تنشأ المدن ولم تتطور إلا من مرجعيات سياسية. عندما نتحدث عن بناء مدينة مثل دمشق تم بناءها على شكل، طبعا أنا دائما عندي قناعة أن دمشق لم تتعرض لتطور منذ فترة زمنية طويلة. مدينة دمشق هي تعرضت لشيء اسمه أنبلاند أدابتيشن، اللي هو التأقلم غير مخطط له. يعني هي المدينة استجابت للطوارئ التي مرت بها عبر الأزمان. مثلا فترة البعث عندما أطلق سياسة الطبقة الوسطى أو طبقة الكادحين العمال الفلاحين، بدأ باستقطاب هذه الكتل البشرية باتجاه مراكز المدن، توظيفها في بنية الدولة وهيكليتها عن طريق خلق بطالة مقنعة ضمن كادر الدولة البيروقراطية، دفع هذه الكتل البشرية للتمركز في منطقة أطواق المدن. كان الهدف الرئيسي من هذه القضية هو تفتيت البنية أو تفتيت النسيج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لهذه المناطق. لما تخلق أنت جيتوهات بمحيط المدن هي غير مخدمة من ناحية الحد الأدنى، من ناحية البنية التحتية، من ناحية المعرفية، حتى الفسحات المكان للنزهة أو للاستراحة غير موجود. فأنت اليوم خلقت أماكن بصوت سياسي مغتصب أو مفقود. فبالدراسة اللي نحن كمان كنا حضرنا في المنتدى حلقة عن الصوت السياسي الضائع سمينا مناطق المدن أو أطواق المدن التي ثارت على النظام هي الأطواق التي تم حذف أو شطب صوتها السياسي لفترات طويلة. منطقة مثل القابون، جوبر وسواها من المناطق التي هبت في وجه النظام كانت تعاني بشكل رئيسي ليس فقط من ضعف الخدمات ولا من ضعف البنية التحتية أو الإمكانات، لكن هي كانت معاناتها الأساسية هي فقد الصوت السياسي. نحن في القابون مثلا لم يكن لنا أي دور أو أي قرار في طبيعة المدينة إنشاءها، مع أنه مثلا بمر عنا أكبر أسترادين أو أكبر طريقين مثلا في دمشق، الأستراد الدولي والمتحلق الجنوبي. من القطع العسكرية عنا 7 من قطع الوحدات خاصة، رحبة المدرعات، المخابرات، كلية الشرطة. يعني أنت عندك كل هذه الكتل من الأبنية التابعة للحكومة، لكن مستوى الخدمات منخفض. لم يتم وضع السكان المحليين على جدول أو أولويات الحكومة أو النظام البائد في التخطيط لهذه المدينة. اليوم الفلسفة الحقيقية أو طريقة الإدارة، أنا أريد أن أعود لنقطة البداية، لماذا دمشق هي نموذج أو حلب هي نموذج. اليوم حقيقة على كامل التراب السوري هناك كثير من المبادرات لإعادة تطوير قطاع الإدارة المحلية وفق الإمكانات المتاحة. حلب اليوم عملت نموذج إدارة القطاعات، دمشق حاولت تنسخ نفس النموذج، بإدلب الوضع مختلف. فكل مدينة تحاول خلق نموذج موافق لطبيعة ومشاكل المنطقة، وهذا برأيي هو أمر كتير كتير جيد ومتنوع.
0: بس لأنه يعني المشكلة دكتور أنه الواقع عم يتجاوز هذا الحكي النظري أو الأمنيات. ويعني ذكرنا مجموعة من الأمثلة مع الأستاذ أحمد. هلا عندنا مثلا بياتيز، هذا على سبيل المثال في دمشق تم الإعلان عنه. يعني هذا مشروع يعني لا نعرف كيف نشأ، وهذه هي المخططات من الذي قام بالموافقة عليها، ولينسجم ذلك مع ما يخطط مثلا للمنطقة اللي هي ضاحية إدسية. في المزة ذكرت مثالا آخر متعلق بحديقة الجلاء وطريقة استثمارها. يعني أنت تتحدث عن وضع مثالي والحديث جميل جدا، ولكن يعني حتى فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية هناك دوما ما نسمع عنه في ساحة الأمويين على سبيل المثال. سمعنا عن كثير من الاستثمارات ولا نعرف ما هو الصحيح منها وما هو الخاطئ، ولكن تبدو كلها أنه خارج سياق دمشق.
1: الفكرة الرئيسية لما نتكلم عن موضوع التخطيط لابد من أن يكون مثالي، أو رؤية ماذا يعني كيف نرغب أن ندير الدولة، هذا لابد أن تكون مثالية. أنا لا أقول التطبيق على الواقع مثالي، حكينا تحت الهواء أنه مجموعة الأزمات التي نعيش فيها بشكل يومي ككادر حكومي أو كمؤسسة بيروقراطية تمر بمشاكل سواء على مستوى البيروقراطي أو على المستوى التشريعي. على الطرف الآخر هناك أزمة حقيقية أنا بسميها هي أزمة إدارة التوقعات. كيف نستطيع إدارة توقعات الناس من الدولة أو المستثمرين من الحكومة أو الحكومة من الشعب؟ هذه الأزمة بحاجة إلى وقت حتى تتبلور ويصبح من الواضح أو يصل إلى أذهان الناس أن عطف الماضي على الحاضر قضية كثير خطيرة. اليوم الناس تعامل المحافظة دمشق مثلا بنفس نظرتها التي تعامل فيها محافظة دمشق قبل التحرير. هي عدو مثلا. أنا بالنسبة

0: لي محافظة دمشق كمواطن من أهالي القابون، المحافظة بصفة بفترة النظام هي عدو، أي مشروع تقدم به المحافظة على المنطقة فهو هدفه الرئيسي إما اغتصاب أرض أو تشريد ساكنين.
1: لا بس
0: أو
1: كمان يعني هذه المشاريع غير قابلة للعكس، يعني عندما الآن يبنى مشروع لنقل في المزة وهو غير مناسب أو السكان يعني ليس هذا تصورهم للحي على سبيل
0: لكن
1: المثال،
0: ما الفكرة
1: يعني متى
0: الفكرة
1: سنتناقش حوله إذا لم يكن الآن؟
0: المناقشة الآن المشكلة الرئيسية مثل ما قلت لك اليوم في رغبة حقيقية، نحن عندنا محورين، محور أساسي هو بناء الدولة نفسها، المحور الثاني هو بناء الحياة اليومية. أنت في فرص بالحياة اليومية عندنا الرغبة أنه تخرج للواقع، مثلا لما أطرح موضوع استثمار الحدائق كانت الفكرة الرئيسية استجابة لأزمة بموضوع الحدائق، كان عندنا مشكلة أنه الحدائق متعبة مدمرة هي بحاجة لإعادة تأهيل لكن إمكانات الدولة لا تسمح اليوم أنه يتم إعادة تأهيلها، فتم طرح وضع أو قضية الاستثمار كأداة لإعادة تأهيل الحدائق وضعها على خريطة الاستخدام المحلي. طبعا صار هناك عدة مشاكل بناء على هذا الشيء، في توجيه طلع من حوالي 10 أيام أنه الحدائق في الأماكن استثمارها شرط يكون محلي، يعني هذه الحدائق تعطى للساكنين للاستثمار 5% بناء على وجهة نظر الساكنين، يعني الحكومة ليست متعنتة بموضوع الاستثمار. لكن حقيقة اليوم لما بيكون عندك إرث مثل إرث الدولة السورية بعد نظام الأسد، خزينة خاوية، أنظمة معطلة، بنية بيروقراطية كهلة أو مترهلة، وأنت بحاجة للعبور من عنق الزجاجة. فاليوم نحن نحاول استخدام معظم أنواع الحلول، مثلا تجربي الاستثمار اليوم في أبواب الاستثمار مفتوحة، الناس بال 2025 وفدت إلى دمشق يحذوها الشوق والأمل، يعني الناس مثلي أو مثلي كل الناس اللي راحوا على الشام أو على سوريا بشكل عام كان عندهم رغبة أنه يعملوا تغيير. طبعا المستثمرين هن أخف منا بموضوع المشاعر لكن هن عندهم فرصة الاستثمار. بدأت الرغبة بخلق أو طلب مشاريع استثمارية. اليوم مع الأسف المستثمرين أو خطط الاستثمار ما جميعها توافق الحاجات الاجتماعية، يعني المستثمر بيطلع على عين المكسب.
1: مشان هيك كنا نسأل إنه من يجب أن يستفيد.
0: هنا دور الحكومة يعني. هنا دور الحكومة في وضع ميزان المعادلة. لذلك أنا أقول مثلا قضية مثل إعادة الإعمار هي ما أنا قضية استثمارية، هي قضية وطنية سياسية بامتياز. يعني أنا اليوم لما أقول إعادة إعمار جوبر والآبون هي مو قضية أمتار أو أغلى أو أرخص، هي قضية إعادة الثقة. طيب. بين المجتمع المهجر أو المجتمع الثائر أو هذا المجتمع اللي كان فاقد صوته السياسي وبين حكومة جديدة تنشأ من أزمة أو من واقع حكومة بالية. طيب. قابلة للانسحاب على زمن النظام البائد.
1: طيب يعني من هاي النقطة أعود إليك أستاذ أحمد، كيف يعني يمكن بناء هذه الثقة وكيف يمكن يعني لنقول أنه مساهمة السكان في يعني التخطيط لأحيائهم وبناء أحيائهم أن تخلق عقدا يعني حضريا أو اجتماعيا جديدا في هذه المناطق؟
2: بالنهاية هي علاقة انتماء بالأخير. مشاركة الناس بمستقبل مدنهم هو عملية انتماء، هو تطور طبيعي للثورة اللي مرت على هدول الناس واللي شعروا انهم صاروا في كل مكان. لأنه واحد من أهم العوامل اللي مرت عمرانيا أو التغييرات العمرانية اللي مرت على السوريين بعد الثورة هي إعادة امتلاكهم للمكان، إعادة احتلالهم للساحات. الساحة صارت ملكنا وكان صراع مستمر مع النظام على امتلاك الساحات والطرق الكبيرة، ففي عملية إعادة امتلاك لهذه الأماكن. فالمشاركة بمستقبل شكل المدينة هو بيساعدهم بشكل كتير كبير على إعادة الانتماء لهذا المكان، فبالتالي بيصير في عنا التزام بعملية عقد البناء. بس هلأ أنا بختلف شيء مع أستاذ أمجد ببعض النقط، مو مختلف، خلينا نعقب شوي على نقطة الاستثمارات اللي دخلت على البلد. يعني بنحكي حكي إنه في عنا نحن لجان أحياء وفي عنا آخر شيء في عنا استثمارات هي موجودة بالبلد لا تمت أبداً لمستقبل المدينة، عم تكون رايحة باتجاه تغيير شكل هوية مدينة دمشق، وهاي هي غياب الاستراتيجية العامة أو غياب الخطة العامة أو المشروع الوطني لإعادة الاستثمار أو الجايدلاينز خلينا نقول لكل المستثمرين بدي يشتغلوا بالبلد. لما بشوف أنا كم موتيلات هائل بدمشق، شقق فخمة غير قادرين على الناس على استئجارها، عندنا مشروع مثل أبيات هيلز، عندنا مشروع مثل ماروتا سيتي، عندنا مشروع على شبل قاسيون اللي هو يعني كمان يعتبر منطقة عامة.

0: فتح الاستثمار فيها وقطاعات خاصة ما بنعرف شو عم بصير فوق. في عنا مشكلات كثير كبيرة عم تصير بدمشق، هي رح تكون على المدى البعيد رح نحمل آثارها، الناس رح تحمل آثارها. هذا اللي نحن لازم نكون واقفين عم نشتغل عليه أساساً، ونقول لا، لأنه نحن عم نمتلك القرار هون، الخيار عم يتجه لنا إنه فينا نستثمر هون لا ما فيك تستثمر هون. ليش؟ لأنه أنا ما قررت لسه كيف بدك تشتغل. بدك تستثمر في عندي بنية تحتية، في عند الطرقات، هذا الشكل الأساسي فينا نشتغل عليه مع الناس. الاستثمار بإعادة الإعمار هو أهم من عملية الاستثمار السياحي. فتح دمشق وتحويلها لمدينة سياحية استهلاكية هو غلط، وهون بيجي عدم فهم المدينة، لأنه لب التشاركية هو مو بس نحن نجمع عالم بمكان واحد. الفكرة عم نحكي شوي إنه هدول الناس بيشاركوا برسم المخطط التنظيمي. نرجع لكم، المخطط التنظيمي هو عملية نتيجة، يعني هو محصل آخر شيء ورق طلع معنا، ولكن فهم تركيبة المدينة بمعنى انتقال المدينة منتجة زراعيا، معناته أنا لازم أعطي مساحات زراعية محمية ممنوع البناء فيها. فهم مدينة دمشق أنه هي مدينة منتجة وليست مدينة سياحية فقط، هذا بيساعدني على خلق مدن صناعية بمحيط دمشق بالمناطق اللي هي واسعة. هذا الفهم الحقيقي لطبيعة المدينة.
1: هذا الفهم أستاذ أحمد بيصير بس عن طريق النقاشات؟
0: مو بس عن طريق النقاشات، لا، بس في عندك هذا جزء من الاستراتيجية العامة ببناء عملية إعادة الإعمار. لما بدي أرجع أنا أشتغل على المخطط التنظيمي تبع المدينة، بدي أجي بقسم بالأحياء عشان أفهم. بتلاقي مثلا خلينا نقول ببيلا بهي قطاع صغير ما بنحكي عليها، هي شبه عشوائيات المدينة، يعني ما في واجهات غير منظمة وأشياء، ولكن هي منظمة بتوقعات. إذا بدنا نقول إنه هي مكتبة عشوائية، هاي المناطق هناك في عندك صناعة خشب وموبيليا كتير ضخمة بهذيك المنطقة. طب أنت كيف بدك تشتغل عليها؟ على سبيل المثال أنت بدك ترجع تفتح له المحلات وورش، أو بدك تقول إنه مثلا الورشات بتكون موجودة بهذا المكان وفوقها بصير في عندك
1: أبي سكنية. هذا الحكي مع العالم بهي النقطة أستاذ أحمد، لأنه يعني حتى الأستاذ منقذ طرحها بشكل أو بآخر، أنه في هذه المناطق مثل مناطق أرياف دمشق، يعني في دارية، حتى في حمص، ربما هناك بعض الأحياء يعود الناس ويقومون بعمليات الترميم بشكل منفرد، فيبدو أنه حتى
0: بحاجة
1: يعني
0: للسكن.
1: صحيح،
0: الناس بحاجة للتسكن.
1: أين يلتقي هذا الجهد الأهلي مع الجهد الحكومي؟ ويعني يبدو لأن الموضوع بدأ يخلق مخالفات وعشوائيات جديدة.
0: طبيعي، لأنه ما في عندي قانون ضابط لعملية السكن حاليا، يعني ما حدا عم يقول لك إنه أنت بحق لك وما بحق لك. ما في عندي منظومة قوانين يشتغل عليها، وما في رد مستعجل للدولة باتجاه عملية السكن. لحد الآن ما عندنا قانون بيحكي، أو يمكن فيه ما عندنا قانون بيحكي على حق السكن، بالتالي الناس بدها تروح تسكن، بدها تعيش، ولما ما عم تلاقي إمكانية لأن تعمر بمكان تاني، أو خلينا نقول بنظام عمراني، أو بمصطلحاتنا العمرانية الموجودة بنظام الضابطة اللي بيسمح لك تقول لك قديش بتعمر وكيف بدك تعمر، بيطلع عشوائيات بيعمر بيته بيقول لك بدي اسكن أنا آخر شيء. يعني أنا لما المواطن ما بيلاقي في ردة فعل من الدولة، بده يعيش، بده يسكن، بده يعمر. فأما لما بيجي لعنده وبيقول له إنه شو حاجة السكن هون، كيف نرجع نعمر مع بعض، وبيكون هو جزء من هاي العملية، هو نفسه بينتمي لهي القرار، وبيشعر إنه هو صنع القرار، فبالتالي هو بيطبقه بشكل أو بآخر. بما إذا هو ما نعرفان بيروح بيسأل، ما بيلاقي حدا، بيروح بيسأل عم نشتغل لنشوف، وإنه لازم تراجع دمشق، لازم تراجع محافظة ريف دمشق، نرجع للمركزية الإدارية، بصير هو بده يرجع لحلوله البسيطة، بعمل السطح وخلاص. وأي حدا بيعمل هذا الشيء، وهذا بدنا نحكي بين بعضنا، بلحظة من لحظاته مشروع عند الناس اللي عندها حاجة السكن، بدي اسكن، بدي عمر. أنت وظيفتك كدولة تبني مخططات سريعة، خطط سريعة، مو شرط تكون أنت عم إنه باجتماعك مع الناس أو بلقائك مع الناس أو ببناء هاي الحوارية الموجودة أنت عم تبني استراتيجية عامة لإعادة الإعمار، ولكن أنت عم تحط الناس بدائرة صنع القرار، عم تحمل المسؤولية معك، وعم تشاركهم بهذا الانضباط العمراني اللي ممكن يخلق شيء مهم، لأنه بيعرفوا إنه صاروا عم يبنوا شيء بمس مستقبلهم، فصار ممكن أن يشتغلوا معك بطريقة أخرى.
1: وهذا يعني مثل ما تفضلت ببداية المداخلة، يخلق الانتماء ويخلق الثقة أيضا بأنه للإنسان حق في طبعا المكان نفسه، في المكان وفي المدينة.
0: طبعا.
1: أستاذ منقذ، يعني ما هي المخاطر؟ يعني نحن اليوم أمام أمر واقع شرح جزء منه الدكتور أمجد وجزء منه الأستاذ أحمد. ما هي المخاطر المحدقة اليوم إذا ما تم الاستمرار بدون رؤية واضحة جدا للجميع أو فيها عقبات إدارية وقانونية؟

0: وما إلى هنالك. يعني إذا تم بناء المدينة من فوق بطريقة ما، فما هي مخاطر ذلك؟
1: هو أنا بس بدي أرجع لنقطة الاستثمار، وأعتقد هون إحنا بدنا نميز بين مسارين عم بيكون في مسار الإعمار.

0: اللي احنا عم نشتغل فيها عم بيكون هو في مشاريع تطوير عقاري. المشكله هي بتكون لما نفكر بمشاريع اعاده الاعمار بنفسها، بمعنى انه نحن نفكر باعاده اعمار حي معين لتسليمه لمستثمر خارجي، هذا المستثمر هو بيعيد اعاده اعماره بعقليه التطوير العقاري بتقسيم حصص معينه هي طبعا اقل من الحصه او من اقل، يعني الاسهم العقاريه الموجوده هي اقل من المساحه او القيمه اللي كانت موجوده للسكان سابقا، وبالتالي هون بيكون في اولا خسران مادي للسكان وللمالكين، وايضا بيكون هي المساحات اللي عم بتكون ضمن هي الاحياء هي بتكون على حساب الملاك نفسهم، وهون بيكون نحن عندنا مشكله اضافيه بموضوع التخطيط العمراني لهي الاحياء. فبالتالي نحن هون عم نشوف هدول المسارين عم بيكونوا موجودين، المسار الاول اللي هو الاهالي نفسهم عم بيرجعوا. طبعا انا ذكرت المشاكل الاولى اللي هي موضوع ازاله الركام، موضوع المسح الاضرار للعقارات نفسها، موضوع اثبات الملكيات، هي كلها لسه مشاكل تاتي قبل اعاده الاعمار نفسه. وفي عندنا
1: يعني هي تحتاج الى نقاشات مفصله، نحن اليوم اخذنا منها يعني زاويه صغيره كثير وهي زاويه التخطيط.
0: تماما تماما، لكن اللي انا بدي احكيه انه هو المسار الثاني هو بيكون مسار منفصل ومعطل، لانه هو المسار الثاني تبع التطوير العقاري او الاستثمار هو عم بيكون بيواجه رفض من قبل الاهالي. فبالتالي الخطر اللي نحن عم نحكي فيه اولا هو او عدم اعاده الاعمار في المناطق لفتره طويله، ثانيا نحن عم بيكون في ممارسات لاعاده الاعمار ما عم بتكون منظمه، ما عم بيكون فيها اي ادنى حد من السلامه الانشائيه والسلامه العامه لهي المناطق. في احياء هي بالاصل ما كانت عشوائيه، هي هلا عم تتحول لمناطق عشوائيه لانه عم بيكون فيها البناء بشكل هو غير منضبط ويكون بشكل عشوائي، وبما توفر من مواد، بما توفر من حتى مواد يعني مثل قماش ومثل يعني خشب، عم بيكون في ترميم او اغلاق لفجوات من هي المساكن. فنحن اول شيء عندنا هذا الخطر، هو الخطر سلامه الناس نفسهم بهي المناطق، انه المباني هي فيها تهديد وكذا. الخطر الثاني هو التفاوت، انه نحن اذا تركنا الناس بدون دعم، يعني ما بيكون في دعم، اما دعم على مستوى المؤسسات الحكوميه نفسها او مستوى المجتمع المدني او مستوى المنظمات، فنحن هون عم بيكون الناس عم تطمن بما يتوفر لديها من الموارد. هذا الشيء بيؤدي انه الناس الاغنى او المقتدره او اللي عندها قدره على توفير جزء مالي لترميم منازلها هي رح تتعاقب بشكل اسرع. وهون نحن عم ننقل التفاوت بين الاحياء، عم بصير التفاوت ضمن المبنى نفسه. اذا نحن بنمشي باي حي من الاحياء المدمره فنحن بنشوف التفاوت هلا انتقل ضمن البناء نفسه، بنشوف الطابق الاول مثلا مرمم، الطابق الثاني مهدئ، الطابق الثالث ممكن يكون عليه مغطى بقماش. فنحن هون عم بيكون التفاوت بيتعمق ضمن المجتمع نفسه وعم بينزل لمستويات حتى على مستوى البناء نفسه.
1: استاذ منقذ، يعني باقي معنا 30 ثانيه، فاذا يعني بس مشان نقدر نستكمل الفكره ضمنهم.
0: الفكره الاخيره او الخطر الاخير انه لما يكون يصير في عندنا مشاريع لاعاده الاعمار حيكون في عندنا امر واقع جديد، لانه في عندنا ناس استثمروا في مبانيهم، فهنا راح يرفضوا بالاصل اخلاء هي المباني او هدم اعاده اعمار جديد بدون ثقه، لانه هون ما عم بيكون في ثقه بالممارسات الحكوميه، ما عم بيكون في اشراك حقيقي للسكان بهي القرار. فبالتالي هون عم بيكون في عم نخلق عقبه جديده امام اعاده الاعمار.
1: هو يعني حديث طويل ولا يمل. دكتور امجد، يعني عندك تعليق بثواني قبل ان
2: أساسية نحن شوي غفلنا عن النقاش، وأنا كنت عم فكر دائما أو عم واجهها بإدارتي لقطاعي اللي هو دمشق القديمة. حقيقة اليوم في غياب شديد بالبيانات، يعني نحن اليوم لما بنخطط لمدينة ما بدنا نعرف عدد سكانها، ما بدنا نعرف شو وظيفتها، عدد الفعاليات التجارية الاقتصادية اللي بدي لك إياه، إنه ما ورثناها نظام أسد، حتى كمية البيانات غير موجودة. يعني اليوم أنت نحن نعيش في مدينة ليس فيها عنوان، أنت تدل اللي هي وراء البقالية جنب الجامعة. صحيح. لازلنا نعيش في هذه المدينة، مثل هذه المدينة لا نستطيع التخطيط لها. اليوم لابد أن يكون هناك مسؤولية على مستوى عام، هو مستوى الحكومة أكيد يطلع بالأساسي، لكن المجتمع يجب أن يشارك في هذه المسؤولية بكل النواحي، المبادرات المجتمعية أمر
1: يعني مهم. اليوم حتى بحديثي مع أحمد تحت الهواء كان هناك يعني حديث عن أنه في كثير من المهندسين يتطلعون حقيقة للمساعدة، هذا أيضا برسم المحافظة. أشكرك، شكرا جزيلا.
2: نحن جاهزون لكل المبادرات سواء الفردية أو الجماعية. مكتب عنبر بيستضيفكم دمشق القديمة، نحن بانتظاركم إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك دكتور أمجد الفرخ مدير منطقة دمشق القديمة ضيفي بالستوديو. شكر أيضا للمهندس أحمد زينو الاختصاصي في العمارة التشاركية وعضو مؤسس في منصة

لقاء العمران ضيف من باريس، وشكر أيضا للأستاذ منقذ عثمان أغا الباحث في قضايا إعادة الأعمار والحركات الاجتماعية ضيفي من تورنتو. مشاهدينا شكر موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
3: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
2: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
3: أي تغيير؟
2: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
3: استني استني،
2: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
3: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
2: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
3: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
2: يي إيه والله،
3: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
2: استنوه.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

0: نشرة جديدة من تلفزيون سوريا، أهلا بكم. الاستخبارات العامة تعلن القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش، وتقول أن ذلك جاء خلال عملية أمنية داخل البلاد. تشكيل لجنة حكومية في اللاذقية لمتابعة قضية الشاب محمد غميرة، والأمن الداخلي يباشر إجراءات التوقيف والاستماع إلى المعنيين. الفريق الرئاسي يبحث عملية دمج قسد مع محافظ الحسكة، والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية تؤكد رفض استهداف مؤسسات الدولة. مقتل 11 شخصا بقصف إسرائيلي على جنوبي لبنان، والرئيس اللبناني يعتبر ذلك خرقا للاتفاق الإطاري. في التفاصيل، أفادت مصادر في جهاز الاستخبارات العامة بإلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش في عملية أمنية جديدة تستهدف نشاط التنظيم داخل البلاد، وفق ما أفادت به وكالة سانا. ولم يكشف المصدر عن هوية الموقوف أو مكان تنفيذ العملية. وتأتي هذه العملية في ظل استمرار الأجهزة الأمنية في ملاحقة خلايا تنظيم داعش الذي ما يزال ينشط عبر خلايا متفرقة في عدد من المناطق السورية. أعلنت قوى الأمن الداخلي في درعا توقيف المقدم السابق في شرطة الرقة مصعب أبو ركبة في مدينة نوابير في درعا. وقالت وكالة رويترز إن محكمة فيينا أصدرت حكما بسجن أبو ركبة لمدة 8 سنوات بعد إدانته بإلحاق الأذى الجسدي والاعتداء الجنسي على معارضين لنظام الأسد المخلوع، موضحة أنه غادر النمسا في أثناء فترة استئنافه الحكم الصادر بحقه.
1: أنا المقدم مصعب أبو ركبة، ضابط بقيادة شرطة محافظة الرقة.
2: قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا تقبض على مصعب أبو ركبة المقدم السابق في قسم التحقيقات الجنائية في شرطة مدينة الرقة، وذلك بعد أيام من عودته إلى سوريا قادما من النمسا. أدين أبو ركبة بالإيذاء الجسدي والإكراه المشدد والاعتداء الجنسي على معتقلين خلال محاكمته أمام محكمة

0: النمساوية في قضيتين استندت إلى أدلة وشهادات سوريين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب تحت إشرافه وحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات. أبو ركبة غادر النمسا مطلع آب الجاري عائدا إلى مسقط رأسه في نوى بريف درعا بحسب ما نقلته وكالة رويترز، من دون أن يتم توقيفه عند الحدود أو يحال إلى القضاء السوري آنذاك، بل لقي استقبالا حافلا من أهله بالمنطقة بحسب المصادر ذاتها. على الرغم من إدانته، أوضحت المحكمة النمساوية حينها أن أبو ركبة لم يكن محتجزا خلال محاكمته، وأن مغادرته البلاد لا تشكل مخالفة للقوانين النمساوية لعدم اعتباره في ذلك الوقت خطرا للفرار. واليوم يأتي توقيف أبو ركبة من قبل قوى الأمن الداخلي في درعا بعد بروز اسمه مرة أخرى، ويفتح الباب أمام مسار قضائي داخل سوريا بحق أحد المدانين بانتهاكات خلال عهد النظام المخلوع. يبقى السؤال، هل كانت القضية ستأخذ المسار ذاته لولا التقارير الأخيرة؟
1: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية الأمن الداخلي في محافظة السويداء عن إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات في الريف الشرقي للمحافظة، وأسفرت العملية عن ضبط ومصادرة 37 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، في حين تواصل الجهات المختصة إجراءاتها لملاحقة المتورطين في عمليات التهريب. أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد عن تشكيل لجنة مختصة لمتابعة قضية الشاب محمد غميرة وما أثير حول ظروف توقيفه في قسم شرطة الحفة وحالته الصحية. وأضاف الأحمد أن اللجنة باشرت أعمالها بمراجعة إجراءات التوقيف والاستماع إلى المعنيين بالقضية، إضافة إلى التحقق من مدى الالتزام بالأصول القانونية، مؤكدا أن حقوق الموقوفين وسلامتهم مسؤولية لا تهاون فيها. وأوضح الأحمد أنه سيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق كل من يثبت ارتكابه أي مخالفة أو تجاوز. هذا وتفقد معاون قائد الأمن الداخلي لشؤون الشرطية برفقة مسؤولين في فرعي القضايا المسلكية والخدمات الطبية باللاذقية، تفقد الشاب محمد حسام الدين غميرة في المشفى للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة علاجه، وأكدت الجهات المعنية تكفلها بتأمين الأدوية الخاصة بحالته بشكل كامل، كما شملت الزيارة منزل عائلته مع تأكيد على استمرار التحقيقات وفق الأصول القانونية للوقوف على ملابسات القضية.
2: مشهد يعيد للأذهان مخاوف من تجدد آلة التعذيب، فهنا يظهر الشاب محمد حسام الدين غميرة في وضع صحي متدهور عقب توقيفه في قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية لنحو 3 أيام على خلفية شكوى مالية بحقه. مصادر محلية تحدثت عن ضرب وتعذيب شديدين تعرض لهما الشاب خلال توقيفه، كما نقل عن عائلته قولها إن الشاب تم نقله إلى العناية المشددة، مشيرة إلى توقف قلبه 3 مرات خلال الإنعاش، كما طالبت بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته بالاعتداء على غميرة، مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة وحفظ حقه في العدالة. قيادة الأمن الداخلي بدورها أعلنت فتح تحقيق رسمي بشأن الحادثة، يشمل التحقق من ظروف التوقيف مع مراعاة الوضع الصحي للشاب الذي يعاني من مرض الناعور، مشيرة إلى أن أي تجاوز يثبت وقوعه خلال إجراءات التوقيف أو التحقيق سيتخذ بحقه الإجراء القانوني. البيان أشار إلى أن قوى الأمن ستتخذ ما يلزم لضمان حصول الشاب غميرة على الرعاية الطبية المناسبة، مع تأكيدها على أن سلامة الموقوفين وحقوقهم وكرامتهم مصونة وفق القانون. وقع الحادثة وحجم الأذى الذي تعرض له الشاب دفع بأسئلة حول الإجراءات المتخذة داخل المؤسسات الأمنية، وشكل تحديا جديدا أمام بناء منظومة أمنية جديدة تشمل جميع المخافر والفروع ذات الصلة، تحد من تكرار شبح الانتهاكات السابقة وتراعي حساسية السوريين مما قاسوه طويلا داخل فروع النظام المخلوع.
1: أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق في حادثة مقتل الشاب عبد الله يحيى قبلان إثر إطلاق النار على سيارة كان فيها

بمدينة منبجبري في حلب، مؤكدة توقيف العنصرين اللذين أطلقا النار وإحالتهما إلى التحقيق. وأوضحت الوزارة أن الحادثة وقعت في إثر اشتباه إحدى الدوريات الأمنية بسيارة لم تمتثل لأوامر التوقف خلال ملاحقة شخص مطلوب على خلفية عدة قضايا واعتقاد عناصر الدورية بوجوده داخل السيارة، ما دفعهم إلى أطلاق النار عليها، الأمر الذي أدى إلى مقتل الشاب عبد الله يحيى قبلان. وأضافت أن التحقيق والتحقق من هوية المتوفى أظهر أنه ليس الشخص المطلوب الذي كانت الدورية تسعى إلى توقيفه. ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة عزاز القبض على 4 أشخاص للاشتباه بتورطهم في الاعتداء على الكادر الطبي وتخريب معدات في مشفى ميديكالز. وقالت قوى الأمن إن عملية التوقيف جاءت بعد تحريات مكثفة بشأن الاعتداء الذي وقع قبل أيام، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة ولا سيما ظروف وفاة أحد المرضى في قسم العناية بالتزامن مع الاعتداء. وأضافت أنه جرت إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

بحث محافظ الحسكة نور الدين أحمد برفقة نائبه أحمد الهلالي مع وفد من الفريق الرئاسي ترأسه المبعوث الرئاسي زياد العايش، بحث سبل مسجدات تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني. وأوضحت مديرية إعلام الحسكة أن اللقاء جاء وبحث آخر مسجدات عملية الدمج وآليات متابعة تنفيذها بما يسهم في تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية. وأضافت أنه جرى بحث سبل متابعة الملفات المطروحة ومعالجة الاحتياجات الخدمية بالتوازي مع مواصلة العمل على تنفيذ بنود الاتفاق وتكثيف الجهود المشتركة لضمان حسن سير عملية التنفيذ ومعالجة القضايا ذات الصلة. قالت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد إنها ترفض استهداف مؤسسات الدولة، مؤكدة استمرار الاتصالات مع الحكومة. وأضافت أحمد في تصريحات لفضائية رونهاي المقربة من قسد إن المباحثات بين الحكومة والإدارة الذاتية تشمل ملفات سياسية وإدارية وتعليمية وحقوقية إلى جانب التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة الحسكة. وأشارت إلى أن الاجتماع الأخير مع رئيس الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ الاتفاق 29 من كانون الثاني زياد العايش كان مقررا مسبقا، وشهد بحث عدد من الملفات في مقدمتها التعليم إلى جانب التطورات السياسية والأمنية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في بلدة الرفيد بريف محافظة القنيطرة. وأضاف مراسلنا أن القوة الإسرائيلية التي توغلت في القرية ضمت 6 آليات وفتشت أحد المنازل. يأتي ذلك بعد أن توغلت قوات الاحتلال في قرية صيصون بريف محافظة درعا الغربي. انتقد الرئيس الكولومبي السابق غوستافو بيترو اعتراف الحكومة الجديدة في بلاده بما سماه السيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة. وقال بيترو في منشور له عبر حسابه على منصة إكس إن الشعب الكولومبي لا يعتبر الجولان تابعا لإسرائيل، بل يراه مثل معظم دول العالم أرضا سورية. واتهم بيترو إسرائيل باستخدام برمجيات للتأثير على الانتخابات الكولومبية، معتبرا أن ذلك أدى إلى استبدال إرادة الناخبين بالخوارزميات وفرض قيادة سياسية قال إنها خاضعة للحكومتين الإسرائيلية والأمريكية. وقدم الرئيس الكولومبي السابق اعتذاره إلى الدول العربية والمسلمين مؤكدا احترامه لهم. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيزور سوريا خلال الفترة المقبلة. وأكد أردوغان في تصريحات لقناة الجزيرة إن بلاده ستبذل كل ما بوسعها لدعم استقرارها وأن سوريا لن تكون وحدها، مشيرا إلى أن أكراد سوريا سيكون لهم نصيب من السلام والاستقرار.

0: نفذت لجنة الاستجابة الطارئة بالتعاون مع مديرية الخدمات الفنية أعمالا احترازية لتدعيم الجسر الترابي في دير الزور بالتزامن مع ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت محافظة دير الزور إن الأعمال شملت إنشاء ساتر ترابي على الجانب الغربي من الجسر بهدف تدعيمه وضمان استمرارية حركة العبور بين ضفتي نهر الفرات. هذا وقال رئيس الاستجابة الطارئة بمحافظة دير الزور فايز عباس لتلفزيون سوريا إن منسوب نهر الفرات ارتفع إلى 70 سنتيمترا نتيجة لتدفق المياه من سد كديران، مشيرا إلى استمرار الارتفاع تدريجيا ليبلغ 120 سنتيمترا خلال الأيام المقبلة.
1: بالنسبة للمنسوب الحقيقي لنهر الفرات ما قبل يوم الاثنين الماضي كان 300 متر مكعب في الثانية وارد من سد الجيران. طبعا هذا المنسوب يسمى بالمنسوب الصفري. يوم الاثنين الماضي تم زيادة الدفق إلى 500 متر مكعب في الثانية، ظهر أثره يوم الأربعاء بزيادة بلغت 50 سنتيمتر مكعب ارتفاعا. طبعا ويوم الاربعاء تم زياده الوارد الى 600 متر مكعب، ظهر اثره مساء الجمعه حيث بلغ الارتفاع 70 سنتيمتر. واليوم بتمام الساعه العاشره تم رفع الوارد الى 725، وبالتالي سيظهر اثره بعد يومين يوم الاثنين القادم، وسيبلغ بحدود متر الى متر و15 الى متر و20 متر و20 سنتيمتر.
0: وأوضح عباس لتلفزيون سوريا أن الأمور ستبقى تحت السيطرة ضمن الارتفاع المتوقع لمياه النهر بسبب أعمال التدعيم السابقة.
1: مررنا بفترة الفيضان منذ حوالي الشهر ونصف، بناء عليه قمنا بتدعيم بشكل جيد في المناطق المنخفضة خاصة فيما يخص موضوع محطات المياه. البارحة في تواصل مع السيد مدير المياه أكد بأن جميع محطات المياه مدعمة بشكل جيد باستثناء محطة واحدة هي محطة الجنينة، سيتم تدعيمها إن شاء الله تلافيا لأي خطر قد يحدث مستقبلا. حتى هذه اللحظة الأمور كلها جميعها تحت السيطرة، يعني ليوم الاثنين القادم سيبلغ ارتفاع مستوى المنسوب إلى متر و20 سنتيمتر، بينما في المرحلة السابقة في فترة من الفترات بلغ ارتفاع منسوب النهر 3 أمتار و70 سنتيمتر. فحتى هذه اللحظة وفي الأيام العشر القادمة على الأقل الأمور إن شاء الله جميعها تحت السيطرة.
0: هذا وحذرت وزارة الزراعة المزارعين في الرقة ودير الزور ولا سيما القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات من ضرورة أخذ الحيطة والحذر نظرا للزيادة التدريجية في كميات المياه الممررة من سد كديرة. ودعت الوزارة المزارعين إلى نقل المحركات الزراعية والمعدات والآليات الموجودة على ضفاف النهر إلى أماكن آمنة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المضخات والمنشآت الزراعية القريبة من النهر، كما حثت أصحاب المسامك على تأمين معداتهم ومنشآتهم تحسباً لارتفاع منسوب المياه وزيادة سرعة الجريان وتجنب الاقتراب من ضفاف النهر أو مجرى المياه خلال فترة زيادة التصريف. أصيب 4 أشخاص من جراء حادث سير وقع خلال ركوبهم دراجة نارية على الطريق الدولي بالقرب من بلدة قمحانة بريف حماة. وأوضحت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في المحافظة أن فرق الدفاع المدني استجابت للحادث وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى حماة الوطني لتلقي العلاج اللازم.

أعلنت محافظة دمشق إحالة ملف 5 أشخاص يعملون في إحدى مديريات المحافظة إلى الجهات المختصة عقب ورود معلومات وظهور معطيات على منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود شبهات حول تورطهم سابقاً بأعمال قتالية مع ميليشيات تابعة للنظام المخلوع. وأوضحت المحافظة أن مديرية الرقابة الداخلية باشرت بالتنسيق مع الجهات المختصة باشرت إجراءات التحقق والتحقيق واستدعاء الأشخاص المعنيين، حيث جرى ضبط إفادتهم والتي أكدت بحسب المحافظة ارتباطهم السابق بميليشيات طائفية تابعة للنظام المخلوع. وأكدت المحافظة أن الملف أحيل إلى الجهات المختصة وأن متابعة الإجراءات القانونية بحق الأشخاص المعنيين مستمرة.

0: أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع تمديد مهلة الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي حتى نهاية كانون الثاني 2027، وذلك بعد تلقي طلبات لمنح مهلة إضافية، ولا سيما من أشخاص موجودين خارج سوريا ولم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم خلال الفترة السابقة. وأوضحت اللجنة لوكالة سانا أن التمديد يمثل فرصة إضافية وأخيرة لراغبين في معالجة أوضاعهم بصورة طوعية وقانونية، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى معالجة إرث الكسب غير المشروع وإتاحة المجال لمن ارتبطت أعمالهم أو مصالحهم سابقا برموز النظام المخلوع وشبكاته الاقتصادية لتسوية أوضاعهم. تواصل مديرية البريد في دير الزور تسليم رواتب المتقاعدين إلى منازلهم، وذلك لتخفيف العباء عن كبار السن وتخفيف الازدحام عن مكاتب البريد داخل المدينة.
1: وصل راتب ماجد إلى منزله حاملا معه فرحة انتظرها بعدما أصبح بإمكانه تسلم مستحقاته من دون عناء التوجه إلى مراكز التسليم ضمن خدمة أطلقتها مديرية البريد في دير الزور.
2: أنا معي قدم السكري، كنت أتعذب بالوصول للراتب وللتاروح السلم من البريد. اليوم الحمد لله مأجورين الشباب، والله يعطيكم العافية، والله الحمد لله، يعني من فضل الله خدمة جدا رائعة وممتازة.
3: احنا مقابل ابو الجملة تماما.
1: يتولى الموظفون ايصال الرواتب الى منازل المستفيدين وفق تسلسل المناطق، ما يتيح للمتقاعدين وخاصة كبار السن تسلم مستحقاتهم من دون الحاجة الى التوجه الى البريد والانتظار لساعات طويلة.
4: الخدمة ممتازة جدا، يعني توصيل الراتب على البيت واحنا موجودين بالبيت قاعدين بالبيت افضل ما نروح نوقف ساعات جوا الشمس، والحمد لله يعني الخدمة كانت ممتازة وحركة منهم يعني رائعة جدا.
5: كنا نتعذب نوقف ساعات طويلة بالشمس، ويا يجينا دور يا ما يجي، وكانت نوقف يوم ويومين، والعذاب والشمس والعرق من كل مكان. هسه مشكورين الجماعة الله يعطيهم العافية، اجوب على الباب بالبيت جابوا لي الراتب.
1: في الرابع عشر من تموز الفائت فتحت مديرية البريد في دير الزور باب التسجيل لخدمة توصيل رواتب المتقاعدين إلى محل إقامتهم بهدف تخفيف العناء والمشقة عنهم.
6: الخدمة طبعا شملت جميع مناطق أو أحياء دير الزور. هذه الخدمة تتم عن طريق موظفينا بتوصيل راتب المتقاعد يعني لغاية منزله، وطبعا شبابنا قاموا يطلعون جولات صباحية ومسائية بحيث انه يوصلون الراتب بأقصر مدة معينة.
1: تواصل مديرية البريد في دير الزور تنفيذ عملية التوزيع تباعا لتشمل المتقاعدين في مختلف المناطق،
7: من مراكز الصرف إلى عتبة المنزل، خدمة إنسانية للتخفيف عن كبار السن وضمان وصول رواتبهم إلى منازلهم بسهولة وكرامة. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: قالت إدارة إعلام الشركة السورية للبترول لتلفزيون سوريا إن ثمة انفراجا تدريجيا في أزمة المحروقات مع تزيين لتراجع ملحوظ في حدة الازدحام أمام محطات الوقود، وذلك نتيجة حزمة من الإجراءات التشغيلية المكثفة واستقرار تدفق التوريدات. وأكدت الشركة بدء ضخ كميات إضافية من بانياس باتجاه المحافظات بما يضمن استعادة الاستقرار الكامل خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أشارت إلى أن الفرق المعنية حاليا تعمل بأقصى طاقتها على تنفيذ الطلبات وضمان انتظام التوريدات وحركة التوزيع. أطلق مجلس مدينة إدلب مشروع إدلب تستحق، الذي يستهدف إعادة تأهيل شوارع المدينة وتسفيتها وإنارتها ورصفها بالكامل، وذلك في إطار أعمال شاملة لتحسين واقع الطرق. وفي السياق ذاته انطلقت أعمال إصلاح الطرقات بالزفت في مدينة بنش بدعم من صندوق بنش الخيري وإشراف إدارة منطقة إدلب بهدف تحسين الواقع الخدمي وتسهيل حركة المرور. أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائية أن إزالة الأنقاض تمثل الخطوة الأولى لاستعادة الحياة في المناطق المتضررة من الحرب في سوريا، مشيرا إلى تنفيذ مشروع إحياء بالشركة مع جمهورية كوريا لإزالة 570 ألف طن من الأنقاض في محافظات دير الزور وحلب وحمص وريف دمشق بمشاركة أشخاص من المجتمعات المحلية ضمن برنامج العمل مقابل النقد، بما يوفر لهم مصدر دخل ويسهم في جهود التعافي.
8: لا يزال السوريون يعيشون تبعات الحرب المدمرة التي شنها عليهم النظام المخلوع، إذ تواصل الأنقاض وركام الأبنية إغلاق الشوارع وشل الحركة في وقت يقدر فيه حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بأكثر من 100 مليار دولار، بالتوازي مع وجود عشرات الملايين من أطنان الركام الملوث بالمخلفات الحربية. وكشفت تقديرات سابقة للأمم المتحدة أن سوريا بحاجة إلى 400 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد تعرض أكثر من 130 ألف مبنى للدمار منذ عام 2011، حيث كانت لمحافظة حلب والغوطة الشرقية النصيب الأكبر بأكثر من 35 ألف مبنى مدمر في كل منهما. وفي هذا الواقع المعقد، أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن إزالة الركام تشكل المدخل الرئيسي لإعادة فتح الطرق واستعادة شبكات المياه والكهرباء. وبناء على ذلك يسعى مشروع إحياء الممول بالتعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية والمعلن عنه في تموز الماضي إلى رفع أكثر من 570 ألف طن من الأنقاض في محافظات حلب ودير الزور وحمص وريف دمشق، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات الأساسية وتسهيل حركة المواطنين في تلك المناطق. وأشارت اختصاصية الاستعداد للأزمات في البرنامج الكورية جويل سيمي بارك إلى أن إغلاق الطرقات بالركام يعزل مجتمعات بأكملها ويمنع وصول الخدمات، مستشهدة بواقع ريف دمشق الذي كانت فيه الحركة شبه معدومة قبل بدء العمليات الميدانية. ويرتكز المشروع على إعادة تدوير أكثر من 15 ألف متر مكعب من الأنقاض، أسهمت بالفعل في إنتاج أكثر من 123 ألف قطعة من مواد البناء المستعملة، فضلاً عن إعادة فتح وربط 10 كيلومترات من الطرق، بالتوازي مع تنفيذ برامج للتوعية من مخاطر الذخائر غير المنفجرة. وعلى الصعيد الاقتصادي، ساهمت أنشطة النقد مقابل العمل في توفير فرص دخل عاجلة لنحو 1300 مشارك، انعكست مباشرة على إعالة أكثر من 6000 فرد من أسرهم، ما مكن العديد من العائلات من تأمين الغذاء والدواء وإعادة أطفالهم إلى المدارس.
9: رجعت لهم الأمل، إنه كانوا يدحقون على الولد الجيران إنه شلون يوم هذول يروحون على المدرسة وإحنا ما نروح، قلت لهم والله العظيم لرجعكم على المدرسة.
8: وتبقى عودة السكان إلى المناطق المتضررة مرتبطة بقدرة المجتمعات المحلية على تجاوز آثار الدمار واستعادة الخدمات الأساسية وسبل العيش، بما يمهد الطريق أمام تعاف مستدام واستقرار طويل الأمد.
0: وصلت أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين إلى مطار دمشق الدولي بعد انقطاع لنحو 14 عاما. وبحسب رئيس الهيئة العامة للطيران عمر الحصري، فإن عودة الرحلات المباشرة بين برلين ودمشق تحمل أهمية خاصة، ليس فقط من ناحية تسهيل حركة السوريين المقيمين في ألمانيا، وإنما أيضا لما تمثله من مؤشر على عودة شركات الطيران الأوروبية إلى السوق السورية واستعادة الثقة بقطاع الطيران السوري. وأشار الحصري إلى أن الخطوط الجوية السورية ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن عدد من الوجهات الأوروبية الجديدة، والعمل يجري على استكمال الإجراءات التشغيلية والتنظيمية اللازمة لهذه الوجهات. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء مسافرين وصلوا بأول رحلة جوية مباشرة من العاصمة الألمانية برلين إلى مطار دمشق الدولي بعد انقطاع استمر 14 عاما.
10: والله شعور ما يوصف، من 12-13 سنة غربة، هي أول مرة من 13 سنة بشوف أهلي، يعني شعور لا يوصف. الحمد لله الله يسرنا إياها وفتح الطيران ديركت مباشر من ألمانيا لهون. الحمد لله يعني ما في أجلك شوف شعوري بكون. والله الحمد لله مريحة، معاملة كانت هنيك جيدة جدا، وهون الحمد لله الله ميسر لنا أمورنا يعني كثير الحمد لله كثير أمور جيدة.
11: من قبل كنت أطلع دائما عن طريق تركيا، بعدين على لبنان وبعدين لهون، أيام مباشرة على لبنان. فكانت الرحلة تقريبا تطول شيء 12 ساعة 16 ساعة حسب يعني، فكان فعلا مرهق الموضوع خاصة مع عائلة وأولاد يعني. فالحمد لله يعني اليوم مباشرة من ألمانيا لهون برلين على دمشق بأربع ساعات يعني. فنشكر كثير يعني الحكومة السورية وعامل الطيران وكمان شركة سانت إير الألمانية على مبادرتها.
12: الحمد لله إنه صار في طيران مباشر على سوريا، كنا ننزل قبل على لبنان، الحمد لله هلا لهون. طلعنا من هناك 11 ونص وصلنا هلا يعني من شي نص ساعة تقريبا. الحمد لله كل شيء رواق. والله الموظفين كثير اكابر والشباب كثير اكابر، حرام يعني كثير يسروا لنا امورنا. من اول ما وصلنا كثير تعبانين، حرام ما اخذوا منا وقت ابدا يعني. الله يجزيكم الخير يا رب.
13: الحمد لله كنا في اول رحله من برلين على دمشق. في السنه الماضيه نزلنا من برلين على لبنان على مطار بيروت، ولكن في يعني اختصار لنا الوقت والجهد للامانه هناك يعني كتكلفه وكوقت وارهاق، ف كانت يعني ليست بالأمر السهل يعني. ولكن الحمد لله اليوم كانت أول رحلة من برلين إلى دمشق، والحمد لله الأمور كانت جيدة رائعة اختصارنا الوقت.
14: الحمد لله اليوم كانت أول رحلة تاريخية من العاصمة للعاصمة، أنا هيك سميتها. أول مرة بنحس بأحاسيس المغتربين اللي كانوا قبل 14 سنة بألمانيا وبيطلعوا ديركت من ألمانيا على سوريا. جربنا هذا الشعور لأول مرة، أنا صار لي 14-15 سنة بألمانيا، وهي أول مرة بنجرب ديركت من ألمانيا على سوريا، والحمد لله رب العالمين والشكر لكل من ساهم بإنجاز هذا العمل.
0: أعلنت وزارة الأمن الداخلية الأمريكية دخول قرار إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين حيز تنفيذ داعية المستفيدين الذين لا يملكون وضعا قانونيا آخر إلى مغادرة الولايات المتحدة، محذرة من الترحيل. وأوضحت الوزارة أن سوريا بات ضمن الدول التي صار إنهاء الحماية المؤقتة لمواطنيها نافذا، إلى جانب هايتي واليمن وأفغانستان والكاميرون ونيبال وهندوراس ونيكاراغوا وفنزويلا وجنوب السودان وميانمار والصومال. وكان دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية قد أعلنت انتهاء التصنيف في سوريا ضمن برنامج الحماية المؤقتة اعتبارا من 27 من تموز 2026، مؤكدة أن تصاريح العمل الصادرة حصرا بموجب البرنامج لم تعد سارقة. أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي عودة نحو 773 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم طوعا منذ سقوط النظام المخلوع. وقال تشيفتشي إن إجمالي عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم من تركيا خلال السنوات العشر الماضية بلغ نحو 1.5 مليون شخص، مشيرا إلى أن وتيرة العودة تسارعت بشكل ملحوظ بعد الثامن من كانون الأول عام 2024.

0: نفت وزارة الزراعة صحة ما يتم تداوله عن انتشار حشرة الجراد في مناطق سهل الغاب، وقالت الوزارة إن الحشرات التي تمت مشاهدتها هي جنادب محلية، ويقتصر وجودها على طرفي السواقي ضمن المنطقة الممتدة من قبر فضة حتى الأشرفية، وعلى مسافة لا تتجاوز نحو كيلومتر واحد. وبيّنت أنها وجهت الفرق الميدانية المباشرة إلى المباشرة بأعمال المكافحة الكيميائية اعتبارا من اليوم. عرفت مدينة دارجة بريف دمشق لسنوات طويلة بكرومها وبورق العنب الذي كان يصل إلى أسواق دمشق ومدن سورية أخرى، لكن مساحات واسعة من الكروم تضررت أو تركت خلال سنوات الحرب، ومع عودة الأهالي لم تعد زراعة العنب كما كانت بسبب نقص المياه وارتفاع تكاليف العمل الزراعي والتوسع العمراني.
1: لطالما ارتبط اسم داريا بكروم العنب التي امتدت على مساحات واسعة من أراضيها، واشتهرت المدينة على مدى سنوات طويلة بإنتاج أجود الأنواع، لكن المشهد اليوم لم يعد كما كان، فسنوات الحرب تركت آثارها الواضحة على هذا القطاع الزراعي بعدما تعرضت مساحات واسعة من الكروم للتضرر أو الإهمال.
2: يعني بدي راني أحسن عين موجود هو خمس أنواع. الزينة بيقولوا سلطان العنب عليه والبلدي والحلواني والأحمر دراني، عرفت شو، والأسود. هدول أنواع متميزين يعني بكل سوريا، ما في مثلهم، في مثلهم بس ما بالشكل هذا اللي موجود عندنا بدارية. هاي الأرض ولا أرض المنبعات، هو مزروع عنب من 30 سنة، وإجا الحرب إجا الجفاف دمرت العريشة ونقلع منها قسم كبير، ورجعنا نصلح فيها بعد اللي جينا على البلد هون شوي شوي. والله يعني بقول ب 20,000 الكيلو، بس ما بيوفي حاله يعني، عرفت شوي، لانه اليد العامله واجار السياره واجار النقل واجار قد ما انتج الفلاح ما بيقدر يغطي حاله، كلها صعب كثير.
1: لم تكن المياه والتكاليف الماديه السبب الوحيد في تراجع زراعه العنب، فالتوسع العمراني دفع المزارعين إلى استثمار الأراضي في بلدات كوكب والدرخبية ومزارع خان الشيح وصولاً إلى أراضي حوران.
3: 73 وهيك صار في قلة مطر، عرفت علي؟ هاي قلة المطر أثرت، هي يعني كانت هاي كلها هلأ صارت الحمد لله كلها معمرة وراحت بساتين وكروم العنب والجيران راحوا، هلأ كله انتهى العنب طلع عمار محله. يعني بدك تقول العنب انتقل من درية لكوكب لسهل كوكب بين الدرخبي وكوكب، هنا اللي هو صبت هيك العرايس.
1: ورغم هذه الظروف يتمسك أهالي دارية بزراعة العنب باعتبارها جزءا من هوية المدينة وتاريخها، على أمل أن تستعيد كروم دارية مكانتها التي عرفت بها لعقود طويلة.
0: تلجأ شريحة واسعة من السكان في دمشق إلى العمل في المهن الموسمية واعتمادها كمصدر دخل أساسي يتغير مردوده مع كل موسم وكل عمل، لكنه يبقى خيارا يعتمد عليه في تأمين تكاليف المعيشة.
4: تتعدد المهن والأعمال في أسواق دمشق، ولكل منها خصوصيتها وظروفها، في حين تحضر المهن الموسمية كخيار يعتمد عليه كثير من السوريين لتأمين مصدر دخل ولو كان مؤقتا.
5: احنا كل موسم نشتغل بموسم هون تمام، بس هلا الموسم الصيفي دائما بيكون افضل واحسن، عندك عده اصناف، في عندك تيم مثلا عنب دراين، يعني اشغل بصير حركه اكثر.
4: مع تغير المواسم تتغير طبيعه هذه الاعمال، فتظهر مهن جديده لفتره محدده قبل ان تتراجع بانتهاء موسمها.
6: يعني بالنسبة إلي الحمد لله صلي ماشي على هالمنوال تبعها قريب 33 سنة، الحمد لله. يعني موسم الذرة بستنى تنمي، ببلش تقريبا من بداية السادس لنهاية كانون، يعني بس بستنى عنا الشهر الكانون وشباط، هذول ما بيكون فيه شغل، العالم كله بيكون يعني ما فيه. بلش بقى بالثالث ورايح ببلش كمان المواسم الجديدة، هيك ماشي.
4: يعود اعتماد كثير من السوريين على هذه المهن إلى عدة أسباب، أبرزها سرعة الحصول على دخل مباشر في ظل تراجع فرص العمل المستقرة وارتفاع تكاليف المعيشة. تعتمد الكثير من الأسر على المهن الموسمية لتأمين مصدر دخل لها، فتكاليف المعيشة المرتفعة في سوريا باتت تحتاج إلى الكثير من العمل. عبد منصور، تلفزيون سوريا، العاصمة دمشق.
0: أقامت منظمة هاور هيلب معرضاً فوتوغرافياً في مدينة القامشلي حامل عنوان أرشيف المجتمع الأزيدي، وضم صوراً توثق جوانب مختلفة من حياة الأزيديين، وذلك للحفاظ على الذاكرة الجماعية للمجتمع الأزيدي وتوثيق جوانب من حياته الثقافية والاجتماعية.
7: اليوم معنا معرض خاص بأرشيف المجتمع اليزيدي. طبعاً المعرض هو جزء من أنشطة المشروع يلي بلشنا فيه من بداية 2026. الهدف من المشروع هو لنبين أنه أي مجتمع كان من حقه أنه تاريخه يتسجل، نحافظ عليه من الضياع. وبالنسبة للمجتمع اليزيدي حابين نوصل رسالة أنه المجتمع اليزيدي وتاريخه ما فينا

0: نختزله بالإبادة الجماعية، لأنه المجتمع اليزيدي هو غني بعاداته وتقاليده، بديانته والطقوس الدينية، الفن والثقافة تبعه.
1: وبهذا المعرض أنا شاركت ثلاث مواضيع. موضوع منه صورت صورة لإنسان إيزيدي من مهجري شنغال، يعني حاولت أبين بالصورة ملامحه، المعاناة اللي عاشها، الزمن اللي يعني شي الزمن عملوا فيه.
2: شهدت بلدة مرماريتا بيري في حمص الغربي كرنفالا رمزيا احتفالا بعيد السيدة العذراء وسط حضور من أهالي البلدة والمنطقة والزوار.
3: سوريا الغالي، بتمنى من الجميع، بنعتذر أول شيء من الكل على أي تقصير صار منا. إن شاء الله السنة الجاي بنشوفكم بأجمل كرنفال، وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير، ينعاد عليكم.
4: كرنفال السنة كتير حلو، كان مختصر نظرا للأوضاع والقصص اللي صارت بالفترة الماضية. الضاعة كتير حلوة واللمة كتير حلوة والشعب كتير كان مبسوط السنة.
5: كتير كان كرنفال حلو، تنظيم رائع، كل شيء كان بيرفكت يعني، وبدي أقول ينعاد على الكل بكل خير، إن شاء الله هيك سوريا دائما يعني بأجواء الفرح وهيك.
6: أكيد الوضع رواق وأمان وكل شيء، بس بظن في خوف يعني أمني إذا صار أي حادث أو شيء، عرفت؟ بس كتير أجواء حلوة، كل عام مبسوطة، في حفلة، في رقص، في غنى، في كتير قصص، يعني تقريبا مثل كل سنة.
7: كان كتير حلو، مختصر بجزء أسباب شوي ما كان ظابط إنه يصير بكل الأماكن، لأنه في عالم ما كانت قدران تكون موجودة، فنحن نشاركهم نفس الوضع، ما فينا نكون نحن أكثر شيء ومثلا إنه هني قاعدين بيوتهم ما عم يعملوا شيء، فنحن نواصل الوضع بكذا مكان ونكون مبسوطين كلياتنا.
6: الكرنفال السنة كان عبارة عن كرنفال مصغر بعد قطع السنة كاملة، بس إنه هيك نعمل جو وتنبسط العالم وتجي العالم ضيع أحوالنا وننبسط ونعمل جو هيك. كلنا انبسطنا ورقصنا وغنينا واغاني للضيعه وهيك.
8: الكرنفال كان مختصر هاي السنه، بالعاده بنعمله بضيعه مرماريتا كلها يعني حب نمره وهيك، بس هاي السنه عملناه مختصر مشان الامان واحسان. كان كتير حلو، احلى من اي سنه كان بصراحه، لانه كان عالضيق وانبسطنا وهيصنا كتير.
2: قال مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة واشنطن بوست إن إيران باتت أكثر عزلة من أي وقت مضى نتيجة اعتداءاتها، وأضاف أن الولايات المتحدة تواصلت بشكل منتظم مع حلفائها الإقليميين منذ ما قبل عملية الغضب الملحمي، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب لطالما فضل الدبلوماسية. وتعمل مسؤول إيران باختيار طريق العنف عبر قتل جنود أمريكيين ومهاجمة دول في المنطقة، مؤكدا أن طهران ستواجه عواقب هذه القرارات. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لم تتخذ بعد قرارا بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن الاتصالات التي تجري عبر وسطاء لا تعني وجود مفاوضات مباشرة. وأوضح عراقجي أن المحادثات مع سلطنة عمان منفصلة عن الملف الأمريكي وتركز على مسار فني يتعلق بتحديد خطوط بحرية جديدة لعبور السفن في مضيق هرمز. وفيما يتعلق بمذكرة تفاهم إسلام أباد، قال عراقجي إن هدفها كان إنهاء الحرب وليس وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما، متهما الولايات المتحدة بانتهاك المذكرة ما أدى إلى استئناف المواجهات.

0: أرحب بضيفي تمام الجاسم الصحفي المتخصص بشأن الأمريكي والشرق أوسطي معي من واشنطن. أهلا ومرحبا بكم سيد تمام. اليوم بداية كيف تقرؤون يعني هذه اللهجة بالتصعيد من قبل إن صح التعبير من قبل يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما يتعلق بمضيق هرمز وحديثي عن أن الولايات المتحدة هي من تسيطر عليه وأصبح تابع للولايات المتحدة أيضا بما يتعلق بموضوع استمرار الحصار البحري؟
1: حياتي جمال لك ولمشاهدي ومشاهدي تلفزيون سوريا. أعتقد أننا سائرون باتجاه اللاحل وهذا هو السائد على المشهد، وفي نفس الوقت لن يستطيع أي

0: من الطرفين الحسم العسكري بلا نقاش، وبالتالي سيبقي الرئيس ترامب على الحصار، ستبقي إيران على تعنتها فيما يتعلق بتمسكها بإغلاق المضيق، وبالتالي نحن سنواجه هذا الركود في المشهد الإيراني على مدى طويل. ما يؤشر على ذلك، وهذا جدا مهم، كلمته يوم أمس للشعب الأمريكي، والتي قال فيها على الأمريكيين أن يتوقعوا استمرار أسعار النفط وأن يتقبلوا ذلك، لأننا قضينا على إيران النووية، وفي المقابل سيبقى
1: أعتذر المقاطعة، لكن يعني بما يتعلق في هذه النقطة بالتحديد اليوم، هل يبحث كل طرف الآن عن مخرج من هذه الحرب بما يتناسب مع شروطه بطبيعة الحال، خاصة بما يتعلق بالجانب الإيراني التي قالت اليوم يعني بشكل عام بأن لا يوجد أي تفاوض أو أي تواصل مباشر اليوم مع الجانب الأمريكي؟ اليوم كيف يمكن فهم هذه التصريحات؟ هل تبحث إيران أو حتى الولايات المتحدة عن مخرج من هذه الحرب؟
0: كلا الطرفين إلى الآن يتمسكان بشروطهما ولا يبديان أي تنازلات، ولذلك قلت أننا سنذهب إلى مرحلة المراوحة إلى أجل طويل، لأن التمسك بالمواقف لا يسمح بالعودة إلى طاولة المفاوضات مجددا. لذلك قلت أن الرئيس ترامب يرشح على المدى الطويل ارتفاع أسعار النفط، لأن المضيق سيبقى مغلقا من قبل الإيرانيين، هو يحاول فتحه ولكن القوى العسكرية
1: صرح البارحة بأن يعني مضيق هرمز أصبح تابع للولايات المتحدة،
0: تابع عسكريا، وهذا ما يؤكده كل المحللين، لكن القدرة الإيرانية على تعطيل الملاحة هي التي تقف مشكلة على ذلك، وهو يشير هنا أن المضيق أصبح تابع للولايات المتحدة الأمريكية كسيطرة عسكرية لناحية الحصار، ولذلك يؤتي ثمار هذا الحصار، وإيران لا تستفيد من المضيق، ولذلك هو يقول أن المضيق أصبح بيدنا، لكنه للأسف لا يستطيع إخراج السفن، حتى أن معدلات إخراج السفن حتى على الممر الجنوبي الذي كانت القوات الأمريكية القيادة المركزية تساهم في إخراج السفن المحملة بالبترول عن طريقه تناقصت بشكل كبير بسبب بعض الضربات التي حصلت من قبل الإيرانيين على بعض السفن الإماراتية، والتي تؤكد أن الإيرانيين مصرين على إغلاق المضيق ولعب هذه الورقة، وفي نفس الوقت ترامب مصر على السيطرة العسكرية. لذلك أعتقد أننا سنبقى في هذا المستوى من المراوحة على أقل تقدير حتى لما بعد الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: اليوم ما العقدة الأساسية التي تمنع حتى الآن التوصل إلى أي اتفاق حتى مبدأ اليوم بين يعني طهران وواشنطن؟
0: التعويض. أعتقد أن الإيرانيين حتى تمسكهم بالمضيق يريدون تعويض كلفة إعادة الإعمار في بلدهم وما تسبب بالدمار. الرئيس ترامب لا يقدم أي منفعة من هذا المجال للإيرانيين، ولا يريد للإيرانيين أن يعيدوا بناء البلد لطالما أنهم لن يقدموا تنازل في الملف النووي، وبالتالي سيبقى الحصار، ستبقى إيران مدمرة، وسيبقى الوضع على ما هو عليه، مراوحة دون أي تقدمات. حتى العملية العسكرية التي ممكن أن يدخلها الرئيس ترامب أعتقد أنه جرى إيقافها أو لن تكون مثل ما كان يطمح له، ستبقى عمليات ضربات بسيطة، مناوشات بسيطة ما بين الطرفين، لكن لن تكون هناك حرب في القادم من الأيام.
1: اليوم سيد تمام، يعني لماذا أصبح مضيق هرمز هو يعني المحور الأساسي في هذه المواجهة، بعد أن كان يعني بما يتعلق بالجانب الأمريكي هو إنهاء برنامج إيران النووي، اليوم تحول الوجهة بشكل عام والحديث والتصريحات حول مضيق هرمز بالتحديد اليوم، هل يمكن القول أن يعني البعض يقول أن الولايات المتحدة ربما سقطت في فخ هذه الحرب، حرب الاستنزاف؟
0: بطبيعة الحال نعم، إيران نجحت في جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا المستنقع، مستنقع المضيق، هو دخل الحرب.

0: نجحوا في التمسك فيه والإبقاء على الوضع يراوح على ما هو عليه. بطبيعة الحال هم لم يحسموا عسكريا، ولن تنفعهم القوة العسكرية التي لديهم أو قوة الردع العسكري، الصواريخ التي يطلقونها ما عادت تنفع، بل بالعكس جرت عليهم الضرر الكبير فيما يتعلق بالبنى التحتية، فيما يتعلق بالقدرات العسكرية، حتى أن الأسطول البحري لديهم مدمر بشكل كامل. كل هذه التكاليف تريد طيب. إيران تعويضها عن طريق المضيق، نعم. ولا يعطي الرئيس ترامب مجال في هذا المجال لإيران.
1: أختم معكم سيد تمام، اليوم تحدثت عن هذا المستنقع الذي نجحت إيران بجر واشنطن إليه، لكن هل تمتلك إيران أي خيارات ربما أو أي أوراق ربما يمكن أن تستخدمها لاحقا في حال أرادت التفاوض غير مضيق هرمز؟
0: لا يوجد غير الملف النووي، وهو ما يريد ترامب. يريد تقديم تنازلات مقابل أي مكسب تريده إيران، سواء من المضيق، سواء برفع العقوبات، سواء بإعادة الإعمار، سواء بكافة المجالات. هو يريد تقديم هذه التنازلات من قبل الإيرانيين. الإيرانيين يظهر أنهم يتمسكون بهذا الملف ريثما يحصلوا على قدر الإمكان أو المستطاع من المضيق ما يريدون تحصيله، ليس كورقة تفاوض فقط. يعني الإيرانيين لا يقدموا، يعني كانت لو كان الموضوع بهذا التصور ملف نووي مقابل ملف مضيق هرمز لكان الأمر ممكن أن ينتهي، ممكن أن ترامب يقدم هذا التنازل، لكن الإيرانيين يريدون المضيق كوسيلة للتعويض ثم يتم التفاوض على الملف النووي بشكل منفصل. لذلك هم يصرون على حتى هذه المفاوضات التي تجرى مع العمانيين أن لا دخل للأمريكيين فيها، وفتح المضيق أو إغلاقه سيبقى ورقة خاصة في الإيرانيين وسلطنة عمان، بما معناه هو يقول أنه نحن نفرض
1: سيطرتنا على هذا المضيق. وما صرح به بطبيعة الحال يعني وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن هذا الأمر منفصل بطبيعة الحال عن الملف الأمريكي. أشكرك جزيل الشكر تمام الجاسم، الصحفي المتخصص بشأن الأمريكي والشرق أوسطي، كنت معي من واشنطن.
0: شكرا.
1: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين من جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي أنصار ودير الزهراني جنوبي البلاد. وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، نفذ الجيش الإسرائيلي كذلك عمليات نسف طالت عددا من المنازل في مدينة بنت جبيل وعدد من القرى المجاورة، كما أطلق رشاشاته الثقيلة باتجاه المنازل المحاذية لطريق كونين صف الهواء. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي النبطية وأنصار جنوبي لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إن الاستهداف جاء ردا على هجوم شنه حزب الله في مرتفعات علي الطاهر الواقعة ضمن المنطقة الأمنية التي تنشط فيها القوات الإسرائيلية. كما أكد الجيش الإسرائيلي أنه لن يسمح لحزب الله باستهداف قواته وأنه سيواصل العمل على إزالة التهديدات. هذا وشهدت مناطق جنوبي لبنان موجة نزوح كثيفة باتجاه شمالي البلاد بسبب الهجمات الإسرائيلية على المنطقة، حيث غادرت مئة العائلات مدن وبلدات الجنوب وسط طوابير طويلة من المركبات على الطرق الرئيسية ونقاط العبور.

سياسيا، دان الرئيس اللبناني جوزيف عون الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان ولا سيما منطقة النبطية ومحيطها. وقال عون إن الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة تمثل خروقات متكررة للاتفاق الإطاري ولعمل مجموعة التنسيق العسكرية وللقوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين. وأشار عون إلى أن هذه الاعتداءات أدت إلى مقتل عائلة كاملة في بلدة أنصار، معتبرا أن الانتهاكات الإسرائيلية تشكل رسالة واضحة بأن المسار التفاوضي والجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار. بدوره أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن

الصعيد الإسرائيلية في لبنان يقوض جهود تثبيت الاستقرار في الجنوب داعيا إسرائيل إلى وقفه. وقال سلام إن ضحايا الغارة على بلدة أنصار وبينهم أطفال ونساء ليسوا أهدافا عسكرية، مشددا على أن معالجة أي بنى عسكرية داخل الأراضي اللبنانية هي من اختصاص الدولة والجيش حصرا. وأضاف أن وجود أي بنى عسكرية لا يمنح إسرائيل حق استهداف الأراضي اللبنانية وتعريض المدنيين للخطر، مؤكدا أن أمن اللبنانيين وحقهم في الحياة غير قابلين للتفاوض.

قتل فلسطيني وأصيب 7 آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة بالتزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار وعمليات نسف. هذا وحلقت طائرات مسيرة إسرائيلية في أجواء خان يونس في قطاع غزة وقصفت عددا من المناطق ما أوقع ضحايا بين الفلسطينيين.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن خروج 22 محطة أكسجين عن الخدمة، محذرة من تعطل 12 المتبقية بسبب استنزاف طاقتها التشغيلية ونقص قطع الغيار. وقالت الوزارة في بيان إن 12 محطة من أصل 34 تعمل في ظروف فنية وميكانيكية بالغة التعقيد، ما يحد من قدرتها على تلبية احتياجات المرافق الصحية. وأضافت أن المحطات المتبقية تعمل فوق طاقتها القصوى في ظل تكرار الأعطال، وطالبت بفتح مسارات إدخال قطع الغيار والمعدات اللازمة لصيانتها إلى القطاع في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال. أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات مداهمة واعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة طالت 7 فلسطينيين بينهم سيدتها. وأوضح المكتب أن الاعتقالات تركزت في جنين وقلقيلية وطول كرم ورام الله، وشملت اقتحام منازل ومساكن للنازحين. وتأتي هذه الاعتقالات ضمن حملة مداهمات متواصلة تنفذها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا. سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

السلام عليكم. حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في الساعة الأولى قضية الشاب محمد غميرة الذي تدهورت حالته الصحية خلال احتجازه في أحد مراكز الشرطة في اللاذقية، وإعلان الأمن الداخلي تشكيل لجنة مختصة لمتابعة القضية. نسأل ما حدود صلاحيات مراكز الاحتجاز، ومن يضمن حقوق الموقوفين؟ في المحور الثاني نناقش توقيف المقدم السابق في شرطة الرقة مصعب أبو ركبة في مدينة نوابر في درعا بعد عودته إليها من النمسا التي حكم فيها بالسجن 8 سنوات. فلماذا تأخرت ملاحقته؟ وهل باتت عمليات الملاحقة مرهونة بالتغطيات الإعلامية؟ في المحور الأخير نناقش سلسلة محادثات بين الحكومة ومجموعات محلية في السويداء نتج عنها اتفاقيات لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة والمجالس البلدية بإشراف الوزارات والمحافظة. فهل يبدأ مسار الحل في السويداء بإعادة تفعيل المؤسسات الحكومية؟ أهلا بكم.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية فتح تحقيق في ملابسات توقيف الشاب محمد حسام الدين غميرة وما آل إليه وضعه الصحي خلال توقيفه في قسم شرطة الحرم.

0: حفة، في حين أوضح قائد الأمن الداخلي العميد عبد العزيز الأحمد أن اللجنة باشرت أعمالها بمراجعة إجراءات التوقيف والاستماع إلى المعنيين بالقضية، إضافة إلى التحقق من مدى الالتزام بالأصول القانونية، مؤكدا أن الموقوفين وسلامتهم مسؤولية لا تهاون فيها.
1: مشهد يعيد للأذهان مخاوف من تجدد آلة التعذيب، فهنا يظهر الشاب محمد حسام الدين غميرة في وضع صحي متدهور عقب توقيفه في قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية لنحو 3 أيام على خلفية شكوى مالية بحقه. مصادر محلية تحدثت عن ضرب وتعذيب شديدين تعرض لهما الشاب خلال توقيفه، كما نقل عن عائلته قولها إن الشاب تم نقله إلى العناية المشددة، مشيرة إلى توقف قلبه 3 مرات خلال الإنعاش، كما طالبت بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته بالاعتداء على غميرة، مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة وحفظ حقه في العدالة. قيادة الأمن الداخلي بدورها أعلنت فتح تحقيق رسمي بشأن الحادثة، يشمل التحقق من ظروف التوقيف مع مراعاة الوضع الصحي للشاب الذي يعاني من مرض الناعور، مشيرة إلى أن أي تجاوز يثبت وقوعه خلال إجراءات التوقيف أو التحقيق سيتخذ بحقه الإجراء القانوني. البيان أشار إلى أن قوى الأمن ستتخذ ما يلزم لضمان حصول الشاب غميرة على الرعاية الطبية المناسبة، مع تأكيدها على أن سلامة الموقوفين وحقوقهم وكرامتهم مصونة وفق القانون. وقع الحادثة وحجم الأذى الذي تعرض له الشاب دفع بأسئلة حول الإجراءات المتخذة داخل المؤسسات الأمنية، وشكل تحديا جديدا أمام بناء منظومة أمنية جديدة تشمل جميع المخافر والفروع ذات الصلة، تحد من تكرار شبح الانتهاكات السابقة، وتراعي حساسية السوريين مما قاسوه طويلا داخل فروع النظام المخلوع.
0: للنقاش معي دكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق، أهلا بك دكتور عصمت. ومعي أحمد الصوان المحامي والمستشار القانوني من إدلب، أهلا بك. ومعي المعتصم الكيلاني الحقوقي والمختص بالقانون الجنائي من باريس. ومعي دكتور مجدي الإسلام الاختصاصي في الطب الشرعي مباشرة من برلين. أبدأ مع أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، إذن حادثة قد تمر في مكان آخر بشكل اعتيادي جدا، ثمة شكوى على شخص بخصوص قضية مالية، يدخل إلى المخفر يخرج إلى المستشفى، ما رأيك بهذه القضية تحديدا؟
2: مساء الخير إليك أنسي ألاء وللسادة المشاهدين جميعا. الحقيقة هذه القضية إذا أخذت حيز كبير في الإعلام والرأي العام فيحق لنا أن نتوقف عندها. الحقيقة التوقيف الموقوف، مهمة التوقيف فقط التحقيق.
0: لكن أستاذ أحمد عفوا قبل، يعني لا أريد أن أقاطع، لكن هو المسألة التوقف عند هذه القضايا تتعلق بالضجة الإعلامية أم يتعلق بكونها تستحق أن نقف عندها؟
2: نعم تستحق الوقوف عندها، لأن نحن متأكدين أن هذا الحدث لا يعبر عن مسلك وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية. نحن نأمل أننا فتحنا صفحة جديدة واستبعدنا كل المظالم والاستبداد الذي كانت تعيشه سوريا في مراكز التوقيف ومراكز الاعتقال أي أيام النظام. نحن نريد أن نفتح صفحة جديدة، نريد أن نعطي صورة مغايرة تماما لهذا الأمر. أعتقد من هنا جاء استهجان هذا الأمر. الشيء اللي بدي أقوله أنه التوقيف، مهمة التوقيف أو الاحتجاز هي فقط التوقيف من أجل التحقيق وأخذ المعلومات، وأي تجاوز لهذا الحق وأي تعذيب يتعرض له الموقوف يستوجب المسؤولية. وبالتأكيد قرار وزارة الداخلية السوري بفتح تحقيق هذا أمر جيد. التجاوزات موجودة ولا يمكن أن نضع رأسنا في الرمال وننكر هذه الأمور. أسباب هذه التجاوزات عديدة وكثيرة، قد يكون ضعف التأهيل، قد يكون أخطاء فردية. لا يمكن أن نطلق على هذه التجاوزات أنها سياسة ممنهجة أو سياسة عامة عندنا
0: طيب
2: في سوريا الجديدة. هذا الأمر
0: دعني
2: الأول.
0: أسأل بذلك
2: الأمر
0: يا دكتور
2: الثاني،
0: عصمت، أو تفضل أكمل.
2: نعم،
0: ننتقل
2: الأمر
0: طيب.
2: الثاني الضمانة، لو سألتني عن الضمانة للموقوف، الضمانة هي أمور عديدة. أولا الإعلان الدستوري، ثانيا القوانين النافذة، ثلاثة الأنظمة الداخلية للوزارات والمؤسسات الأمنية. أما الضمانة الأهم فهي ضمانة رقابة القضاء والنيابة العامة. من
0: هو
2: المهم
0: سنتحدث
2: جدا،
0: حقيقة عن الضمانات بشكل أكبر بعد قليل، لكن بالانتقال
2: تمام.
0: إلى دكتور عصمت، دكتور عصمت، يعني هذه التجاوزات موجودة يقول ضيفي، لكنها لا تعكس استراتيجية في الدولة الجديدة، ما رأيك؟ متى ممكن أن نقول أنها تعكس استراتيجية، ومتى يمكن أن نقول بأنها تجاوزات فردية هنا وهناك؟
3: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم، وحيا الله ضيوف الكرام، وحيا الله مشاهدين الأعزاء. طبعا كما ذكرت وتكلمتم في تقريركم، السوريون ولا سيما أبناء الثورة عندهم حساسية كبيرة من مسألة تجاوزات التوقيف، لأنه يعني نالوا منها ما نالوا. فاليوم مسألة تجاوزات خلال مرحلة التوقيف لها حساسية كبيرة عند السوريين، لأنه قدموا تضحيات وقدموا فاتورة بشرية كبيرة حتى نصل إلى هذه اللحظات. كيف نقول أنه هذه التجاوزات هي ظاهرة وسياسة ممنهجة، وكيف نقول عن هذه التجاوزات هي أنها أخطاء فردية؟ بناء على عدد هذه التجاوزات، نتكلم بصراحة اليوم لا يمكننا أن نقول أنه هذه التجاوزات هي سياسة ممنهجة، لأنه لو أردت أن تعديها نعم، لأنه اليوم أي تجاوز عم بيصير فيه ضجة في الشارع، تسليط للإعلام عليه، ومحاسبة فورية. نعم هناك بعض التجاوزات التي لا يتم تسليط الإعلام عليها، لكن كلنا يعرف أنه اليوم يعني إدارة القضايا المسلكية في وزارة الداخلية تتابع الموضوع، المتابعة القضائية وأيضا تتابع أي موضوع بمسألة التوقيف. هناك فرق بين توقيف مؤقت وهو الذي يكون من الأقسام الشرطية في بداية أي تحقيق، وهذا يكون بسيط مدته 24 إلى 48 ساعة وبعدها يتم التحويل إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق. وهنالك التوقيف الاحتياطي، وهذا لا يكون إلا بأمر قضائي من قاضي التحقيق.
0: طيب.
3: فاليوم يعني ما حصل ربما هو أثار استهجان السوريين بسبب أنه نتكلم اليوم عن توقيف مؤقت، وما حصل في هذا التوقيف، لأنه هذا التوقيف مهمته أن يأخذ أقوال الموقوف أو المتهم ويعني يحولها كما هي إلى القضاء، وقاضي التحقيق هو الذي يعني يتوسع في التحقيق، يطلب توقيف احتياطي يعني. فهذا اللي يعني عمل ما عمل. ولذلك أنا أقول وأنا أتأكد أن المتسببين في هذا ويعني سينالون حسابهم، ووزارة الداخلية
0: ما الذي يجعلك
3: في هذا الأمر
0: متأكدا دكتور
3: لديه
0: عصمت،
3: تشدد
0: خصوصا
3: كبير.
0: وأن هذه الحالات متكررة، يعني الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت في تقريرها الذي نشر في بداية هذا العام أشارت إلى حالات من الاعتقال التعسفي، حالات احتجاز تجاوزت 1000 حالة موزعة بين مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ومناطق سيطرة أيضا الحكومة، لكن لم نسمع عن حالات تمت فيها محاسبة. ما الذي يجعلك متأكدا إذن؟
3: سؤال جميل. بداية أنا كنت أتمنى أنه يكون في تفصيل بالحالات الموجودة في مناطق قوات سوريا الديمقراطية سابقا، أو ما كان يعرف سوريا الديمقراطية، واليوم
0: أعطيك تفصيلا حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان 122 حالة تنسب
3: نعم.
0: لقوات الحكومة، 46 حالة تنسب لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، و42 حالة تنسب إلى قوات سوريا الديمقراطية.
3: مجموع؟
0: المجموع يتجاوز الألف. المجموع يتجاوز الألف، لكن نحن نتحدث عن النصف الأول من عام 2026 هذه الأرقام. لكن التقرير كشف عن أكثر من 1000 حالة. تفضل.
3: جميل. الذي يجعلني متأكد أني أنا وقفت على كثير من هذه الحالات وسمعت بكثير من هذه الحالات وتابعنا هذه الحالات، وكان هناك محاسبة حقيقية للمتورطين والمتجاوزين، إضافة أنه اليوم وزارة الداخلية بما يتعلق بحقوق الموقوفين، بما يتعلق بالقانون الإنساني، بما يتعلق بمدونة السلوك، هذه إجراءات كلها اتخذتها وزارة الداخلية، وأيضا اتخذت الجانب المحاسبي والعقابي، لأنه لا يكفي الحالة التأهيلية والتدريبية والتوعوية، وإنما أيضا لابد أن يكون هنالك جانب

0: محاسبة وجانب يعني زجري عقابي حتى يحسب يعني يؤخذ بالحسبان أنه أي تجاوز سيتم المحاسبة فيه، لأنه كما يعني يقال إذا أمن العقاب أسيء الأدب. فأنا أعرف كثير من الحالات التي تم التجاوز فيها تم المحاسبة فيها، على الأقل أنا أتكلم بالحالات التي يعني وصلت إلى مسامعي،
1: لكن يبدو لم يتم الإعلان عنها أو على الأقل السوريين لم يسمعوا بها.
0: بحسب التوثيق وبحسب الحالة، سامحيني اليوم أنا لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي صحة التقرير أو صحة البيانات التي ذكرت في التقرير التي ذكرتيه، لكن أنا أتكلم عن الحالات التي سمعتها في محيطنا في من حولنا. تمت المحاسبة وتم فصل عناصر وتم سجن عناصر وتم إحالة كثيرين إلى القضاء، هذا أنا أتكلمه كواقع حقيقي ملموس. واليوم السوريين يستطيعون أن يقولوا أنه هل التوقيف الآن والتعامل في السجون وزارة الداخلية يمكن قياسه بأي نسبة أو تناسب بما كان عليه الحال سابقا؟ أكيد لا. لكن هل نحن معيارنا هو ما كان عليه الحال سابقا كمان؟ أكيد لا. المعيار هو تضحيات السوريين وما أراد السوريين الوصول إليه. التجاوزات تحصل وفي كل دول العالم تحصل، لكن لا يمكن لتجاوز أن يبرر حتى لو كان منفردا. أي تجاوز يحصل لابد من المحاسبة. التستر على أي تجاوز من أي مواطن هو يكون يشجع، القضية لا يتعلق فيه شخصيا، وإنما هو يكون يشجع بذلك المسيء والمتجاوز على ان يستمر في تجاوزه. لذلك اليوم ايضا هي جزء من يعني من مكافحه هذه التجاوزات هي الرقابه المجتمعيه والتبليغ عن اي تجاوز. لذلك وزاره الداخليه جعلت هنالك رابط الكتروني لمن لا يريد ان يحضر ولا يريد ان يظهر، ومن باب يعني حفظ يعني سلامه كل اللي يريد ان يبلغ بتطبيق صوتك وصل للتبليغ عن اي مخالفه او تجاوز تحصل في يعني من منسوبي وزاره الداخليه.
1: طبعا هو فقط انوه لك وانوه كذلك للمشاهدين باننا حاولنا يعني التواصل مع وزارة الداخلية وطلبنا أن يشاركوا معنا في هذه القضية لكن لم نحصل على إجابة، هذا ضروري التنويه له. بالانتقال إلى أستاذ معتصم، أستاذ معتصم، ما هو المعيار الذي يجعلنا نقول بأن هذه التجاوزات أو هذه الحالات لا تجعلنا نعود إلى عهد النظام السابق؟
2: تحياتي لك استاذي الاء، طبعا شكرا كثير على الاستضافه، تحياتي لضيوفك الكرام. يعني باعتقادي الشخصي بالبدايه المشكله ما لها مرتبطه بغياب النصوص القانونيه وحدها، المشكله الرئيسيه بوجهه نظري هو ثقافه مؤسسيه تراكمت خلال السنوات الماضيه، اعتمدت بشكل رئيسي على الضغط الجسدي، الضغط النفسي، انتزاع الاعتراف، اعتبار الاعتراف محور التحقيق. وهون المشكلة الرئيسية، انه مع كل اسف يعني شفنا نحن اليوم في عنا علم هو علم التحقيق الجنائي ويدرس في الجامعات، يجب كان ان ينقل هذا والاستفادة من الخبرة ان ينقل الى المحققين الجدد اليوم المتواجدين في المخافر. اليوم لا يمكن تبرير على الاطلاق على الاطلاق ان نقول والله تحدث هذه يعني عملية التعذيب تحدث في دولة ما او في دول ما، ابدا على الاطلاق. اليوم سوريا يعني أول شيء التحقيق الجنائي السليم يجب أن يقوم على الأدلة المادية، على أقوال الشهود، على التسجيلات والوثائق، على التقارير الفنية والطبية، على تحليل الوقائع الزمنية، على اختبار صدقية الروايات، مش بس يعني يتم يعني إعادة ما كان يحدث في نظام الأسد. علينا أن نتذكر جيدا أن سوريا وقعت في 2004 على اتفاقية مناهضة التعذيب. اتفاقية مناهضة التعذيب اللي هو بالمادة 12 بتلزم الدولة إجراء تحقيق سريع ونزيه وتتوفر أسباب معقولة للاعتقاد، فقط للاعتقاد بأن التعذيب قد وقع. أيضا المادة 13 بتحكي أنه تكفل حق الشخص في الشكوى ووجوب فحص شكواه سريعا. المادة 15 بتمنع الاستناد إلى الأقوال المنتزعة تحت التعذيب. اليوم حتى الإعلان الدستوري المؤقت في سوريا بصون يعني حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبيعتبر الحقوق الواردة بالاتفاقيات الدولية اللي صادقت عليها سوريا هي جزء لا يتجزأ، وبيأكد أنه المتهم بريء حتى تثبت إدانته. اليوم قانون العقوبات السوري الصادر في العام 1949 بيأكد على موضوع عدم استخدام الشدة والقوة في الحصول على المعلومات. ومع كل أسف يعني حتى يعني صدر قانون رقم 16 في العام 2022 اللي أصدره المجرم بشار الأسد بيجرم التعذيب. فاليوم ما فينا

0: وعلى فكرة لنكون بصورة، اليوم قانون العقوبات السوري بنص على الإعدام للشخص اللي بيرتكب التعذيب واللي بيؤدي إلى موت إنسان. اليوم نحن بنطالب وزارة الداخلية ومنطالب حتى وزارة العدل إنه تتخذ أقصى العقوبات على هؤلاء الأشخاص المرضى النفسيين اللي عم يرتكبوا هاي الجرائم. اليوم بحزبي نفسنا إنه بعد سنة وثمانية أشهر من إسقاط هذا النظام الأسدي، النظام النازي اللي كان يرتكب التعذيب بحق أبنائنا، إنه اليوم تتكرر هاي الأفعال مهما كان السبب. ممنوع على الإطلاق إنه يكون في عنا ممارسات تشبه ممارسات نظام الأسد.
1: أها.
0: اليوم واجب على الحكومة السورية وممثلة بوزارة الداخلية، وما بتكفي إنه يكون في عنا لحنا مدونة سلوك، يجب أن يكون هنالك قوانين صارمة على هؤلاء الأشخاص.
1: قوانين صارمة
0: اليوم
1: ومحاسبة أستاذ معتصم، لكن
0: اليوم
1: أنت
0: صون
1: متابع
0: كرامة
1: للملف
0: الإنسان،
1: ومتابع لما
0: اليوم
1: يجري في
0: صون
1: سوريا، هل
0: اليوم
1: تابعت
0: صون
1: حدوث حالات
0: اليوم
1: محاسبة؟
0: أستاذي آلاء، صون كرامة وحقوق المواطنين السوريين هو الدرجة الوحيدة لإنجاح الثورة السورية، وهو الدرجة الوحيدة والمعيار الوحيد الحقيقي لسوريا الجديدة. اليوم غير مقبول على الإطلاق إنه يسقط حدا أو يتعرض حدا للتعذيب. يا أخي كفانا كفانا من تلك يعني الممارسات
1: لكن أستاذ
0: الصراحة
1: معتصم، إن كنت
0: الأسدية.
1: تسمعني، لا أعرف إن كان الصوت يصل، يعني بيان قيادة الأمن الداخلي قال إن سلامة الموقوفين وحقوقهم مصونة وفق القانون، وإن أي تجاوز يثبت أنه حصل خلال إجراءات التوقيف أو التحقيق سيتخذ بحقه الإجراء القانوني المناسب. هل يمكن أن
0: نعم
1: نقول بأن حدوث ذلك يجعل معيار لعدم تكرار كابوس عهد النظام بالنسبة للسوريين؟
0: أنا أعلم جيدا صراحة، يعني من السيد المحافظ ووزير الداخلية ومدير الأمن الداخلي أنه في يعني تشكلت غرفة عمليات للتحقيق عن هذه الحادثة، لكن اليوم سيدتي الكريمة هذه ليست الحادثة الأولى. لو كان صراحة هنالك صرامة ويعني عقوبة شديدة للأشخاص وفق القانون، أنا لا أريد أكثر من أن يتم العقوبة وفق القانون. مدونة السلوك التي أطلقتها وزارة الداخلية في 21 نوفمبر العام 2025 تضمنت بشكل واضح صون كرامة الإنسان، حظر التعذيب، احترام حقوق المشتبه بهم والمتهمين،
1: إذا التحقيق
0: الالتزام بضوابط
1: لا
0: الضبط
1: يكفي،
0: والتأكيد.
1: المحاسبة ضرورية. سمعت عن حالات محاسبة؟ أنا سألت هذا السؤال قبل قليل أيضا لدكتور عصمت، قال أنه سمع أنه هناك حالات محاسبة حدثت في الحالات السابقة. أنا لم أسمع، أو على الأقل هذا ما يعني ينشر على
0: سيدتي
1: وسائل
0: الكريمة،
1: التواصل الاجتماعي، أنه السوريين لم يشاهدوا حالات حساب لهذه التجاوزات التي حدثت في السابق. أنت أستاذ معتصم ما رأيك؟
0: في قانون العقوبات السورية نص تماما ووضوح بالمادة 391 أنه الأشخاص اللي بيقوموا بعمل التعذيب حسب حالة المشتبه فيهم قد يتعرض، يعني قد تبدأ العقوبة من الطرد والسجن، طبعا الطرد من ضمن المدونة السلوك الخاصة بوزارة الداخلية، لكن جزائيا تبدأ من السجن لمدة شهر تنتهي بعقوبة الإعدام إذا الشخص يعني أدى إلى وفاة الشخص المشتبه فيه. لذلك اليوم أرجو بكل رجاء من وزارة الداخلية، هذا الشخص الذي أساء والذي ارتكب هذا الجرم هو يسيء للدولة السورية، يسيء لسوريا الجديدة، يسيء لدولة العدالة التي نطمح لها، يسيء لتضحيات السوريين، يسيء لأبنائنا الذين سقطوا تحت التعذيب أيام نظام الأسد، ويذكرنا بهذه الحقبة.
1: طيب،
0: اليوم لا بديل عن العقاب، أي محاولة إفلات من العقاب يعني تكريس حالة التعذيب التي مورست علينا طيلة ال 54 عام. ونذكر أن كندا وهولندا رفعوا قضية ضد نظام الأسد، ضد الحكومة السورية السابقة لعدم التزامها باتفاقية مناهضة التعذيب. لا نريد أن يعود هذا الملف من جديد وهذا
1: واضح،
0: الكابوس من
1: اتضحت
0: جديد.
1: الفكرة أستاذ
0: لذلك
1: معتصم، اتضحت
0: نعم
1: الفكرة. دكتور مجد، زوجته لغميرة تقول بأنه يعني يبدو عليه آثار الضرب والتعذيب. التقرير الطبي يعني حتى الآن ما نشر أنه هناك نزيف داخلي، تم إنعاش قلبه أيضا 3 مرات يعني، لكن حتى الآن نتائج الطب الشرعي لم تظهر. من الناحية التقنية، من الناحية الطبية، ما الذي يمكن أن يكشفه الفحص الشرعي لتحديد ما إذا كانت هذه الإصابات، هذا النزيف، هذه الصور التي شاهدناها ناتجة عن تعذيب فعلا؟
2: مساء الخير أخت آلاء، أنت وجميع الموجودين معك والمشاهدين. هلا بالنسبة لحالة هالمريض هذا، لتقييم إن كانت الإصابات حديثة أم مثلا في شدة أو عنف، يجب فحص المريض بشكل

0: دقيق، يعني يجب فحص الجثة، تحديد آثار، إذا آثار شدة أو عنف إذا وجدت، تحديد زمنها، تحديد الزمن، التحديد إذا كان عنده أمراض مزمنة. هالأمراض المزمنة شو هي مثلا؟ ممكن، لأن في أمراض كمان ممكن تسبب نزيف مع السجين وتسبب له وفاة كمان. ففي فحوصات لازم تكون نعملها قبل لكل سجين، قبل ما يدخل النظارة أو قبل ما يدخل الحبس. هذا بيكون تقييم المريض قبل الدخول، وهذا بيحدد إن كان في مشاكل قبل ما يدخل النظارة. أما بالنسبة لحالة هالمريض هذا، فنحن حاليا في عدة فحوصات ممكن، اللي هي الفحص الجسدي، ثانيا الصور الأشعة، ثالثا ممكن نعمل خبرات طبية. الخبرات الطبية ضرورية بهيك حالة لتحديد سبب مثلا الوفاة، لتحديد الإصابات وزمنها، وكمان لتحديد الأمراض اللي معه المريض من خلال قصة سريرية.
1: هو طبعا زوجته حسب ايضا الشهاده الخاصه بزوجته تقول انه تم يعني اخبار من جاءوا الى اعتقاله حسب بتقرير طبي بانه مصاب بمرض الناعور. استاذ مجد،
0: ايوه، هلا للاسف سابقا ما كان عندنا قانون انه يدخل المريض ناخذ القصه السريريه. هلا نحن نتاكد من هالكلام هذا، انه خبرت ولا من خبرت، وتم اعلام الجهات الرسميه اللي احتجزت هالشخص هذا بانه معه مثلا مرض الناعور. لاني بالنسبه لهيك مريض، بالنسبه لهيك سجين مع هيك مرض، هذا لازم يكون في اتخاذ اجراءات مناسبه له لسلامته داخل السجن، حتى لازم يتعرض لفحوصات كان دورية له.
1: هو تعتقد أن المعايير الطبية التي يجب أن تتوافر في مراكز الاحتجاز والتوقيف متوفرة اليوم في مراكز التوقيف في سوريا؟
0: للأسف قلت لك، أنا نحن من قبل الثورة ما كانت موجودة هالمعايير. يعني كنا نطالب سابقا مثلا بإجراء مثلا فحوصات كاملة لكل سجين يدخل، نعرف القصة السريرية، إن كان عنده أمراض مزمنة، إن كان عنده تحسس دوائي، الأدوية اللي بياخدها. لكن ما كان في يعني ما كان في هالاهتمام بهالأمور. حاليا هذا نحن بحالة تحرير، يعني ما صلنا فترة بسيطة، فليتم هالإجراءات هي تاخذ مجراها النظامي. نكون حريصين على حياه حتى السجناء، يعني حتى تقييمهم نفسيا وكل هالامور هاي، هذا كله بياخذ فتره زمنيه. لازم تكون هناك قوانين، لازم تكون هناك لجان طبيه، لازم تكون هناك تنسيق بين اللجان الطبيه، اللجان الامنيه، اللجان القانونيه، بين اهل المريض كمان او المسجون يعني.
1: طيب أستاذ أحمد، هو دائما يعني في مثل هذه الحالات دائما ما يسأل عن ما الواجب اتباعه عند حصول التوقيف، وما الفرق بين التوقيف المشروع وبين الاحتجاز التعسفي أيضا؟
2: تماما، هذا الحقيقة سؤال محوري ومهم جدا. يعني كل المعايير الدولية بتأكد على أنه الفحص الطبي قبل دخول الموقوف أو المعتقل أو السجين إلى مركز التوقيف هو أمر هام جدا لكي يثبت أن ما تعرض له كان مثلا مريض ما قبل أن يتعرض له، أو لكي يؤخذ بالاعتبار معاملته الأمراض اللي بيعاني منها، يعني أن تؤخذ بعين الاعتبار. الضمانات اللي نحن بنقدر بنحكي عنها عن للموقوف هي الضمان الأهم، مثل ما قلت أنا منذ قليل، أنه نحن الإعلان الدستوري والقوانين والأنظمة كلها تطالب بالحفاظ على سلامة الموقوف. التوقيف هو إجراء إداري من أجل الحصول على المعلومات وليس إجراء عقابي. التعذيب، تعذيب الموقوف هو شيء ممنوع ومحظور نهائيا، خاصة أن الإعلان الدستوري كما ذكر زميلي منذ قليل يعني قرر القبول أو يعني التزام سوريا بكل المواثيق والمعاهدات اللي توقعت عليها، ومنها معاهدة التعذيب، ومنها إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب.
1: يعني هو بمركز التوقيف لا يحق لهم أن يستوجبوا
2: الأمور هاي. أستاذ أحمد، يجب نحن نأمل بقوانيننا القادمة وبالأنظمة الداخلية لوزارة الداخلية أو الوزارات أو الأجهزة الأمنية أن تنص وتتضمن بنودة ومواد كافة الاتفاقيات اللي وقعت عليها سوريا لكي يكون الالتزام فيها مؤمن.
1: أستاذ أحمد لو سمحت، إن كنت تسمعني، ثم مشكلة على ما يبدو بالصوت،
2: قوانين معاقبة مخالفتها، كما قال زميلي منذ قليل من أمن العقوبة أساء الأدب. فعندما يرى عنصر الأمن أن العقوبة هي حقيقية وماثلة أمام عينيه عندما يقوم بالتعذيب، فهذا الأمر قولا واحدا سيمنع التعذيب أو سيقلل من هذه الحالات.
1: أستاذ أحمد،
2: إذا سألتني عن الضمانات، ضمانات الموقوف، ما هي الضمانات؟ ذوي الموقوف عندما يعني يؤخذ شخص إلى الاعتقال أو إلى التوقيف، ماذا يمكن أن يفعل محاميه أو ذويه؟ الضمان الأهم هي رقابة القضاء والنيابة العامة، عدم وجود أي شخص في أي مركز اعتقال إلا بموجب مذكرة أو قرار قضائي، هاي أهم ضمانة نطالب بها دائما، لأنه خضوع لهذه المراكز الرقابة القضائية هو اللي بيعطي حماية للموقوفين. أيضا من حق ذوي الموقوف أو محامي مراجعة المخبر أو مركز التوقيف لمعرفة سبب التوقيف، معرفة المستند القانوني، معرفة مصير الضبط. من حقنا أيضا مراجعة القاضي والنيابة لمعرفة كل المعلومات هاي. أعتقد أن بسط القضاء رقابته على مراكز التوقيف وعلى النظارات هو الضمان الأهم لكل من يتم توقيفه.
1: دكتور عصمت، هل من مهام مراكز التوقيف التحقيق مع الشخص الذي يتم توقيفه؟ وهنا يسأل يعني ما المهام المنوطة بمراكز التوقيف وبمخافر الشرطة أصلا، ولماذا يتم التعدي على صلاحيات أجهزة أمنية أخرى أيضا؟
3: هلا المخافر الشرطية تقوم بداية بما يعرف بالتوقيف المبدئي اللي هو مهمته معرفة الهوية، يعني تثبيت الهوية أنه نعم هذا هو الشخص المتهم المطلوب، تأخذ أقواله وتثبت هويته، ثم يحال إلى قاضي التحقيق أو النيابة العامة وهي التي تباشر عملية التحقيق وعملية الاستجواب، وليست مهام المخافر الشرطية القيام بهذا الاستجواب، وإنما هي يعني يفتح ضبط للحالة يثبت فيه المعلومات ويثبت فيه الحالة إذا كان هنالك فيه يعني جرم متلبس به أو توصيف للواقعة أو تثبيت لمعلومات الشخص التي تم توقيفه. وأعتقد أنه غالب التوقيفات تكون هي توقيفات مؤقتة، توقيفات احتياطية بناء على استدعاء يقدم يعني للقاضي النيابة، ومن ثم يتم تحريك توقيف احتياطي على الشخص المتهم والتحقيق معه مبدئيا وتوقيفه. الآن الحالة هاي يعني لابد من التوصيف، هل هو كان توقيف مؤقت مطلوب انه هو معرفة الهوية وتثبيت الحالة، او هو كان توقيف احتياطي بناء على
1: ما الذي يختلف بين الحالتين
3: او قاضي
1: ما الذي يختلف بين الحالتين دكتور عصمت؟
3: في الحالة الاولى اللي هي التوقيف المؤقت ليس من صلاحيات المخفر سؤال المتهم الا عن ردوده، وغالبا هو لا يكون في هنالك توقيف من المخفر بناء على شكاية إلا إذا كانت بالجرم المشهود. يعني لو إنسان ذهب إذا قال أنا فلان أنا أتهمه بالسرقة، فاتهام فلان بالسرقة يتطلب من المخفر استجواب فلان وأخذ أقواله، ومن ثم تحويل الملف، يكون مؤقت توقيف مؤقت مدة 24 ساعة إلى 48 ساعة، وتحويل ملفه إلى قاضي النيابة أو قاضي التحقيق، بناء عليه النيابة العامة أو قاضي التحقيق إما يخلي سبيله ويتركه لعدم وجود أدلة بناء على التحقيقات التي يقوم بها معه، أو يطلب توقيفه احتياطيا لاستكمال التحقيق والتوسع فيه.
1: يعني مراكز التوقيف، ثم طبعا يحدد شكل التوقيف، ثم بعد ذلك يتم تحويله إلى النيابة العامة، صحيح دكتور عصمت؟
3: صحيح.
1: أنا أريد صحيح. أن أفهم ما الذي يمكن أن يكون قد جرى في هذه الحالة التي أمامنا لنصل إلى هذه النتيجة.
3: عندنا يعني
1: حسب المعلومات المنشورة حتى الآن،
3: التصور الأول طبعا التصور الاول ان يكون هنالك بالفعل يعني كما ذكرت زوجة الموقوف ان يكون هناك بالفعل تم ضرب الموقوف ويعني الاساءة اليه او الاعتداء عليه جسديا، وهذا يعني مخالفة جسيمة وحقيقية، وهذا يعني يندرج تحت التعذيب لانه ليس من صلاحيات مخفر الشرطة ان يقوم بهذا العمل. الامر الثاني هو الاهمال الطبي الجسيم، يعني أن يكون هنالك لم يكن هنالك اعتداء أو ضرب من قبل مخفر الشرطة، لكن باعتبار الموقوف يعاني من مرض النعور أي عملية اصطدام أو أي عمل أو أي إشكالية قبل التوقيف ممكن يكون لها مضاعفاتها، وهذا أيضا يتطلب منهم أصلا متابعة لأنه من حق الموقوف يكون لك متابعة حقيقية لوضعه الصحي يسمح له بالتواصل مع أهله ويسمح له بتوكيل محامي وأيضا الطعن بقرار التوقيف. فإما أن نتكلم عن إهمال طبي وإما أن نتكلم طبعا إن صحت الرواية، الآن نتكلم عن الرواية، إن صحت إما نتكلم عن إهمال طبي جسيم أو نتكلم عن يعني ممارسة الضرب والتعذيب.
1: طيب دكتور مجد، هو في هذه الحالة حسب المعلومات المتوفرة حتى الآن من رواية أقرباء غميرة زوجته على الأقل أنه هناك نزيف داخلي معه، هل يمكن أن يحصل النزيف الداخلي يعني من أو مما يمكن أن يعني ما الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى نزيف داخلي في مثل هذه الحالة وهو مصاب بمرض النعور؟ تحقيق عادي يمكن أن يؤدي إلى ذلك؟ الإهمال الطبي يمكن أن يؤدي إلى ذلك؟
0: الإهمال الطبي أو إذا هو مصاب بمرض النعور وتعرض لعملية الضرب فممكن يصير معه نزيف طبي وهالشيء شائع واكيد يعني،
1: لكن يجب ان يكون قد تعرض للضرب يعني.
0: طبعا يجب ان يكون هو تعرض للضرب، لكن كمان الاهمال الطبي مريض ناعور الصفيحات عنده يعني منخفضه جدا، ما في متابعه طبيه، ما في ممكن يكون تواصل. نحن ما عم منخالف رواية زوجته، لكن ممكن يكون ما في تواصل بخطورة هالمرض هذا، يعني بدك يكون الشخص اللي أمامك اللي عم تقولي له إنه مريض ناعور ممكن يصير معه نزف من أي وقعة أو من أي صواب، فالشخص اللي أمامك لازم يكون يفهم شو معنات هالحكي هذا، فلازم يكون نحن في معايير طبية لازم نتبعها، فحص طبي دقيق لكل شخص ممكن يدخل النظارة، في لازم كمان إذا في علامات على الجسد نفحصها نوثقها نثبتها.
1: طيب هو أيضا يعني حسب الرواية تم إنعاش قلبه 3 مرات قبل إنقاذه في المستشفى في مشفى تشرين الذي أسعف إليه.
0: نحن ما بنقول إنه ما حاولوا أسعفوا، أكيد في المشفى رح يحاولوا أسعفوه أنعشوه، لكن الخطأ صار لحظة دخوله النظارة أنه ما صار في متابعة طبية له لهيك مريض. إذا كان تعرض لضرب فهذا سبب أكيد لسبب الوفاة.
1: طيب
0: إذا ما في ضرب حالته الصحية بما أنه مريض ناعور فهي هي كمان حالة بتسبب ممكن تؤدي فيه إلى الوفاة.
1: طيب هو يعني حتى يعني نضع المشاهد أقرب إلى المشهد، هو ما الذي يعنيه مرض النعور وإلى أي درجة هو خطر أستاذ مجد؟
0: أيوة هو اضطراب تخثر الدم. الدم ما بتجلط عند هالنوع من المرضى مما يؤدي إلى نزيف أطول وممكن يؤدي فيهم إلى الوفاة.
1: يعني هو يسبب التخثر؟
0: عدم التخثر. عدم التخثر
1: يعني بمعنى أنه إذا أصيب بجرح ما من الصعب التئام
0: نزيف
1: الجرح.
0: من الصعب التئام الجرح نزيف طويل يؤدي إلى الوفاة.
1: جيد. طيب أستاذ معتصم، يعني هناك تساؤلات اليوم في الشارع السوري، لماذا تحدث مثل هذه الحالات رغم أنه يعني البيانات الرسمية التي تصدر دائما فيها تأكيد على صون كرامة المواطن السوري، عدم التعذيب، عدم الاضطهاد، لكن تتكرر الحالات، أين المشكلة تكمن؟ غياب القانون، غياب الدورات التي يمكن أن يعني تؤهل الأفراد المختصة، وين المشكلة؟
4: يعني بعتقد انه اليوم ما فينا نقول فقط انه التعذيب ممنوع، هو مطلوب في عنا اصلاح جذري لاداره السجون والمخافر ومراكز التوقيف، ووضع ضوابط واضحه للتحقيق تحمي كرامه الانسان وحقوقه منذ لحظه القبض على الشخص وحتى مثوله امام القضاء. شكرا للزميل اللي تحدث قبل شوي على موضوع المخافر، المخافر مو مسؤوليتها التحقيق، يعني مو مسؤوليتها انتزاع الاعتراف. في عنا نيابات عامة وفي عنا قضاة تحقيق، هي مسؤوليتها فقط ضبط الأدلة الخاصة، معرفة الأشخاص المشتبه فيهم، وضبط تحقيق أولي فقط لا غير. اليوم نحن لازم، يعني سيدتي
1: هو
4: الكريمة،
1: دكتور
4: لازم
1: عصمت،
4: نتكلم
1: حتى يعني حتى ربما يسأل من يسمعنا أنه حتى لو كانت مسؤولية المخافر التحقيق، لكن التحقيق لا يجري إلا تحت الضرب.
4: هو بصراحة هي مشكلتنا سيدتي الكريمة، إنه نحن يعني خلال الفترة الأسدية اللي حكمت سوريا كانت بتختصر التحقيق بالضرب والإهانة وانتزاع الاعتراف بالقوة. كل العالم كانت بتعرف ماذا كان يحدث بأفرع الأمن وبالشرطة، أقسام الشرطة، كان يتم انتزاع الاعتراف تحت التعذيب، ليس من خلال الأدلة، ونسيوا تماما إنه يعني يكون في إدانة مباشرة للشخص واعتباره فقط مجرم والانتزاع منه هذا الاعتراف. اليوم التحقيق الجنائي هو علم ومهارة مهنية، وبيقوم على جمع مثل ما ذكرنا الأدلة وتحليل وقائع وفهم السلوك، إجراء مقابلات منهجية غير قصرية مع هدول الأشخاص، غير قائمة على العنف والخوف. اليوم سوريا بتحتاج مثل ما ذكرنا نقل الخبرات الحديثة، تدريب المحققين وتأهيلهم وتمكينهم على هذا الموضوع. اليوم سيدتي الكريمة لابد لنا بعد كل هذه الأحداث وهذه الحادثة بالتحديد، لابد لنا من يعني إعادة هيكلة كاملة وعملية إصلاح كاملة لتلك المخافر وتلك الأماكن، تبدأ أولا من تسجيل جلسات التحقيق بالصوت والصورة ومنع التحقيق بالأماكن الغير معتمدة. لازم يكون في عنا ضمان حضور المحامي وإجراء فحص طبي مثل ما ذكر الأستاذ مجد مشكور، مستقل الموقوف عند الدخول وعند الخروج. لازم اليوم يكون في عنا مثل ما ذكر الأستاذ أحمد إنشاء آلية مستقلة لتفتيش هاي السجون والمخافر وتلقي الشكاوي وحماية المبلغين. لازم يكون في عنا تحريك للنيابة العامة للتحقيق فورا عند ظهور أي معلومات، فقط معلومة، مو ضروري يكون في عنا نحن اليوم تبليغ، أي معلومة بتؤدي لوجود حالة تعذيب لازم اليوم يكون في شكوى تحريك مباشرة من النيابات العامة دون انتظار شكوى الضحية. اليوم لازم يكون في عنا سياسة ممنهجة كاملة، استبعاد كل اعتراف ينتزع بالتعذيب أو بالإكراه، ومحاسبة أي شخص بيمارسه وفق القانون. اليوم لازم نحن سيدتي الكريمة يكون في عنا تحسين لأوضاع السجون ومراكز التوقيف، تدريب العاملين. اليوم نحن ذكرنا منذ يوم سقوط الأسد يجب أن يكون لدينا تدريب جميع العاملين على قواعد حقوق الإنسان، قواعد حقوق الإنسان تنهي وتخرج عقلية استخراج الاعتراف من خلال التعذيب والإهانة.
1: لكن
4: اليوم
1: أستاذ معتصم، هناك يعني من يقول أنه حتى لو كان القانون ملائما وحتى لو كان القانون موجود، ما الذي يضمن تطبيق القانون بالصورة الأسلم أيضا؟ لأنه دائما هناك قوانين، لكن كيف تطبق
4: العقوبة
1: ومن الذي يضمن تطبيقها؟
4: اليوم سيدة العقوبة، يوم وقت بيكون في عنا سلطة قضائية مع مدونات السلوك ومع القوانين، وقت بيكون عنا سلطة قضائية صارمة بموضوع التعذيب وبموضوع الانتهاكات التي تحدث، لن يحدث أبدا أي انتهاكات. اليوم لازم نعرف نقطة كثير مهمة، أنه الموقوف والسجين له حقوق. اليوم لازم أحد يعني أحد حقوق الموقوفين هي معرفة سبب القبض والتهمة. اليوم لازم يكون في عندنا عقلية قرينة البراءة، عدم التعرض للتعذيب والإهانة والتهديد، عدم الإجبار على الاعتراف، الصمت وعدم تجريم النفس، الاستعانة بمحامي والتواصل السري معه، الاتصال بالأسرة، العرض السريع على القضاء. اليوم سيدتي الكريمة
1: أستاذ معتصم، يعني في إطار الحديث عن
4: كما
1: أنه مكان
4: تحدث الأستاذ
1: الاحتجاز
4: من
1: هناك
4: دمشق،
1: عشرات الحالات أيضا التي
4: نعم
1: لا يعرف ذووها أين تم الاحتجاز، أين مكان الاحتجاز أصلا. يعني عندما تتحدث عن مرحلة المحامي، هذه مرحلة متقدمة، أين تتم أيضا حالات الاحتجاز؟ هناك حالات لا يعرف أين تحتجز.
4: لذلك سيدتي الكريمة يجب أولا إبلاغ عائلة الموقوف، يجب حصر الاحتجاز حصرا بأماكن رسمية ومعلنة، ويكون في عندنا نحن سجل مركزي للمحتجزين يمكن للقضاء مراجعته. وانا ذاك سيدة، وكما تحدث الضيف الكريم من دمشق، اليوم المخافر ليس لها سلطة الإيقاف أكثر من بين 24 إلى 48 ساعة فقط لا غير. الحجز المؤقت هو حصرا للنيابات العامة وللقضاء. اليوم عقلية الأسد اللي دمر البلد ليست عقلية نموذجية، هاي العقلية كانت عقلية إدارة المخافر والمؤسسات الأمنية، كانت عقلية هدفها هو بطش المواطن السوري يعني إبراز السيطرة على المواطنين السوريين خارجة عن القانون. اليوم بكل رجاء، اليوم أتمنى من وزارة الداخلية معالجة هذا الموضوع، أن تكون يعني مع الأسف هذه الحادثة أن تكون الأخيرة في سجل سوريا الجديدة، وأن يتم الحساب وفق قانون العقوبات السوري يعني بكل صرامة، وأن لا يكون هنا يعني أن يتم التحويل جزائيا بعد إنهاء التحقيقات، أن يكون هنالك تحويل ملف جزائي. لا
1: طيب
4: نريد فقط العقوبة المسلكية، العقوبة المسلكية أولى، لكن العقوبة الجزائية هي العقوبة الصارمة لهؤلاء الأشخاص الذين
1: العقوبة
4: يرتكبون
1: والمحاسبة
4: الكارثة
1: إذن.
4: هذا.
1: طيب دكتور عصمت، يعني هذه ليست الحالة الوحيدة وليست الحالة الأولى. اليوم مثلا مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا تتحدث عن حالة بعد نحو 4 أشهر على توقيف شاب من عائلة فلسطينية من مخيم خان الشيح بريف دمشق، تطالب بالكشف عن مكان احتجازه وتطالب بالكشف عن وضعه القانوني، لا إجابات. لماذا يحدث ذلك؟ يعني لا يبدو أن الحالة التي أمامنا هي استثناء.
3: لا سامحيني، اليوم ضمن التطبيق نفسه هنالك سؤال، يعني التطبيق اليوم صوتك وصل، هناك سؤال عن وضع الموقوف، الموقوف فلان فلاني أين موجود؟ فيتم الرد مباشرة، هذا موقوف لصالح يعني صالح الجهة الفلانية وموقوف في المكان الفلاني. لكن قضية التوقيف أو التغييب بدون معرفة مصير المغيب، هذا جريمة لا نقبلها ولا يقبلها السوريين. الإشكالية، وأنت سألتي كثير من الضيوف، أنه ما الضمان لتطبيق هذه القوانين؟ أكيد هناك قوانين وهنالك تعليمات وهنالك يعني وهنالك رقابة داخلية. الضمان الأول هو المواطن نفسه، المواطن الذي لا يسكت عن حقه. لأنه اليوم أنا أتكلم بصراحة، بقدر ما بيكون هنالك شعور من قبل، لأنه اليوم في أسف بعض منسوبين وزارة الداخلية وهم أبناء سوريا بالأخير، لا زال عنده باللاوعي تقمص للشخصية النمطية التي في عقله الباطن للمحقق أو لعنصر الشرطة. مع سعي وزارة الداخلية من خلال إدارة التوجيه المعنوي ومن خلال يعني تدريباتها ودوراتها لكوادرها، أن الموقوف له كامل الحقوق التعامل معه.
1: يعني ماذا يفعل،
3: مجرد
1: ماذا
3: أن
1: يفعل
3: يكون
1: المواطن
3: موقوف
1: السوري في مثل هذه الحالات؟ يعني غير
3: الشكوى،
1: الضجة الإعلامية وغير
3: لا
1: الكتابة على وسائل
3: لا
1: التواصل
3: يسكت.
1: الاجتماعي، ماذا يفعل؟
3: الشكوى الرسمية، أنا أتكلم هنالك الشكوى، تقديم الشكاوى سواء للجهات المسلكية والرقابية في وزارة الداخلية أو حتى من
1: هناك
3: خلال القضاء.
1: حالات، هناك
3: أي
1: حالات
3: موقف تعرض
1: تقدم
3: لأي
1: شكوى
3: توقيف،
1: ولا يتم الإجابة عنها، وتم ذكرها عديد المرات صحفيين وغير صحفيين، يعني حتى صحفيين يتعرضون لذلك.
3: جميل، أنا لا يمكننا أن ننكر، نحن نعيش في سوريا ونعرف يعني ما يحصل، لكن هنالك العديد من الحالات نعم تمت الشكاوى فيها وتم الإجابة فيها. ليس الحل أن لا أشتكي، ليس الحل أن يكون صوتي ضعيفا. القضية تحتاج منظمات حقوقية، تحتاج تعاون بين الأجهزة الحكومية، وتحتاج أيضا مجتمع قادر على المطالبة بحقوقه، لأنه هو الضمان الوحيد والضمان الحقيقي للسوريين للحفاظ على مكتسبات الثورة وتضحيات الثورة خلال 14 سنة. لا يوجد صوت اليوم يسكت عن حق. بالتالي نعم، من واجب الأجهزة الرقابية في وزارة الداخلية، من واجب وزارة العدل أن تتابع هذه الحالات، لكن أيضا واجب على كل من تمارس في حق هذه الحالات أيا كان جرمه أن يرفض أن يمارس في حقه تمارس بحقه هذه التجاوزات او اي جريمه كجريمه التعذيب. لانه عند ذلك تكون السرديه كامله، من شكوى الى محاسبه الى متابعه. حتى الاعلام سامحيني اليوم نشاهد الاعلام يسلط الضوء على اي انتهاك، لكنه لا نشاهد متابعه لاي انتهاك الى ان تنتهي المرحله.
1: طبعا إيش حتى الاعلام ما يفعل الاعلام دكتور عصمت، حتى ما يفعل الاعلام يعني يتركز على القضايا التي تنشر، هناك قضايا لا احد يعرف عنها ايضا، هناك من يقول ذلك
3: بين حتى السنة. القضايا التي تنشر سامحيني حتى الان اتكلم، حتى القضايا التي تنشر يتم التركيز عليها عندما يكون هنالك انتهاك، وينتهي دور الاعلام بانه يعني يتابع القضيه يوم يومين، تشكلت لجنه، اختفى دور الاعلام لانه يجد انه ما في مشاهدات لنتيجه اي اي اي حدث حصل، لانه في النهايه لابد من متابعه. اليوم انا اتكلم اليوم عن اعلام،
1: وانت اعلام ليس بالضروره لانه لا يوجد مشاهدات، وانما ربما لا يوجد معلومات.
3: ما النتيجه التي
1: ربما لغياب المعلومه يا دكتور؟
3: ما هي الاجراءات؟ هو ينتظر، هو المعلومه لها طرق للحصول عليها. نتكلم اليوم ليس بالضروره ان تقيم وزاره الداخليه بيان صحفي لتعلن عن النتائج. في النهايه ذوي الضحيه من حقهم ان يعرفوا النتائج، ويستطيعون ان يعرفوا النتائج. هل تحصل مقابلات معهم بعد صدور هذه النتائج؟ هل يتم التسليط عليها؟ بكل الحالات التي تم تسليط الضوء من الاعلام فيها على الانتهاكات، لم يتم تسليط الضوء عن نتائج ذلك حتى على الاقل مع مع مع مع الاشخاص الذين قدموا الشكاوى او التي يعني قيل انه مورس بحقهم هذه التجاوزات. عند ذلك

0: أود الدولة أن تديرها بها. مثلا في حالة يوسف اللباد التي حدثت في عام 2025، قام وزير الداخلية بإجراء اتصال مع والدة اللباد، ويعني ثم بعد ذلك يعني نسيت هذه القصة، على الرغم طبعا من تقرير الطب الشرعي، لكن هذا هدأ من روع الناس. في حالة اليوم مثلا قائد الأمن الداخلي معاون
1: هو وزير الداخلية اتصل
0: اسمح لي قائد معاون قائد الأمن الداخلي في اللاذقية زار غميرة في المستشفى. يعني هناك تخوف، أو هناك من يسأل ما الذي يضمن أن يتم الاعتماد فقط على هذه المبادرات التي تهدئ الشارع بشكل أو بآخر مقابل التغاضي عن محاسبة حقيقية؟
1: سامحيني، خلينا نتكلم اليوم بدور الإعلام فقط. أنا أتكلم بقضية اللباد.
0: لا لا، هل تم الإعلام وغير الإعلام، خلينا نحكي عن دور الجميع.
1: مع والدة يوسف، تمام. أنا أقول دور الإعلام ودور المجتمع، لأنه هو جزء أساسي من مسألة تسليط الضوء على ماذا نتج على من يتجاوز. اليوم هل تم التواصل مع والدة يوسف أو مع أي شخص ممن تعرض لهكذا انتهاكات؟ أنه إيش النتيجة بعد ما اتصل فيك الوزير؟ لوين وصلتوا؟ إيش النتيجة اللي صارت لو بعد شهر أو بعد شهرين؟ تسليط الضوء هون يدفع كل واحد، يدفع المسؤول، يدفع الأجهزة الرقابية على متابعة القضية، ومعرفة أن القضية ليست قضية امتصاص يعني حالة الاحتقان أو حالة رفض السوريين لهكذا التجاوزات باعتبار خرجنا من ثورة. ويسلط الضوء بالفعل هل تمت المحاسبة أم لا، لأنه أنا أعلم أن كثير من القضايا تمت محاسبتها، لكن عدم تسليط الضوء على نتائج المحاسبة يجعل كثير من العناصر التي لا تعرف نتائج ذلك تظن أن القضية بتنتهي بوسة شوارب وخلصنا. فلا، تسليط الضوء على نتائج المحاسبات وماذا حصل تدفع إلى أن الكل يحسب حساب أنه هذه القضية.
0: لكن دكتور عصمت لم تجبني على سؤالي، هل تعتقد بأن الحكومة اليوم الأجهزة الحكومية تعتمد على المبادرات هذه التي أشرنا لها يعني مقابل تميع مسألة المحاسبة؟
1: أنا أقول هنالك لا سامحين، أنت تتكلم اليوم عن المبادرات، أنا أقول هناك في حالات لم يتم الكلام
0: فيها
1: بالإعلام، أو خطوات
0: دعني أقول يعني خطوات
1: ولم تتم
0: يعني
1: تسليط الضوء عليها وتم محاسبتها وتم متابعتها
0: طيب.
1: وانا اقول انه هنالك يعني الامر يحتاج محاسبه، لانه اليوم احنا نتكلم عن بناء جهاز يعني شرطي يحتاج متابعه ويحتاج محاسبه في كل دول العالم.
0: والله انا اتمنى، انا ساذهب الان لدكتور، ساذهب الان لاستاذ احمد الصوان وساعود لك، يعني ساعطيك وقت حتى تعطيني فعلا امثله على حالات محاسبه. انا اتمنى ان اسمع منك ذلك على الهواء. بالعوده الى استاذ احمد، استاذ احمد يعني إذا ثبت تورط
1: بالمحاسبة، لأنه راح يرفع علي دعوة تشهير أنا بالأخير، لكن أنت إعلام تستطيع أن تتابع أي قضية. لكن أنا أقول لك
0: لا تذكر
1: لو
0: ذهب
1: إلى الجهات،
0: كل الحالة الفلانية
1: إلى الرقابة
0: الحالة الفلانية حصل فيها
1: أجهزة مسلكية تستطيع أن تأخذ.
0: دكتور عصمت لا تقول لي أسماء، قل لي الحالة الفلانية في المكان الفلاني حصلت محاسبة فقط، أعطيني مثال واحد يعني حتى أيضا يسمع المشاهد ذلك. طيب أستاذ أحمد صوان، ما التهمة إن ثبت أنه غميرة فعلا تعرض لتعذيب ولضرب بمركز التوقيف؟ ما التهمة التي يتم توجيهها للعناصر المتسببين بتدهور حالة غميرة في هذه الحالة؟
2: نعم، بالتأكيد قانون العقوبات هو الذي يحدد الجرم الذي يحاسب عليه من ارتكب هذه الإساءة أو هذا الضرر أو هذا الأذى لهذا السجين. كما قال الأستاذ معتصم، قانون العقوبات عنا كافي وافي، ولكن يتطلب حسن التطبيق. يعني نحن لسنا في أزمة قوانين بشكل عام، قوانيننا منذ عام 1949 وهي قوانين جيدة وحازمة وصالحة في معظمها، وإن كانت تحتاج إلى بعض التعديل والإضافة والقوانين الجديدة، ولكن قانون العقوبات هو الذي يحدد العقوبة الملائمة لهذا المرتكب. يعني يحال إلى القضاء الجزائي المختص بغض النظر عن المسائل المسلكية أو العقوبة التي توجهها إليه الإدارة أو غيرها، يجب أن يحال إلى المحكمة الجزاء المختصة، وهي تحدد مدى فداحة الجرم والعقوبة المناسبة للارتكاب الذي قام به. بريد أنا بس نوه لفكرة كثير صغيرة، أنه المعايير الدولية كلها بتأكد على أهمية أو توجب على الحكومات ضرورة تدريب الموظفين المكلفين بأعمال الشرطة والأمن والمسؤولية عن الأشخاص المحرومين من حريته خاصة.
0: طيب.
2: يعني موظفي السجون وموظفي الشرطة.

0: هذا أمر كثير كثير مهم. فالمطلوب من وزارة الداخلية الحقيقة القيام بحملة هائلة لإعادة تدريب وتأهيل
1: طيب
0: الموظفين
1: اها
0: وتأهيل الموظفين الجدد في هالأمر هذا.
1: طيب جيد.
0: الفكرة الأخيرة بتمنى بس ما تقاطعيني، بأكد إنه هذه الحادثة ليست سياسة ممنهجة، أكيد حالات فردية لا يمكن قياسها مطلقا بالعهد البائد،
1: جيد،
0: ووزارة الداخلية
1: شكرا على هذه
0: متأكد
1: الإضافة
0: لأنها جادة
1: أستاذ أحمد. دعني أنتقل إلى
0: بالتحقيق
1: أستاذ معتصم، لم يتبقى لدي وقت.
0: والمعنى.
1: التهمة التي يمكن أن توجه للعناصر المتسببين بهذا الضرر والأذى لغميرة، ما هي بشكل واضح أستاذ معتصم؟
2: بشكل واضح هي إساءة، يعني إساءة معاملة مواطن وخلل بقانون العقوبات السوري نتيجة الإساءة وارتكاب عنف. هذا العنف أكيد يعني وفق قانون العقوبات السوري بيؤدي لوجود عقوبات جزائية مش
1: يعني
2: مسلكية.
1: ما في
2: المسلكية
1: خلل
2: بتحتاج،
1: بالقانون، ما في خلل
2: لا ما
1: بالقانون،
2: في
1: القانون
2: خلل، لا
1: موجود.
2: لا لا لا لا أبدا على الإطلاق.
1: أها.
2: اليوم لا، يعني أول شيء يعني ما فينا نحدد مسؤول أو العقوبة قبل انتهاء التحقيق.
1: صحيح.
2: أي وقوع مخالفة إدارية بترتب عليها عقوبة مسلكية، أي حالة ضرب، تعذيب، حجز غير مشروع، تزوير محضر بترتب عليها مسؤولية جزائية، يعني محكمة جزائية. إذا ثبت أيضا أنه في إهمال مقصود أو غير مقصود بتوفير العلاج، وهي نقطة كثير مهمة، رغم العلم بالمرض كمان بيكون عليه مسؤولية بحسب درجة الإهمال والنتيجة. وأكيد يعني مثل ما ذكرنا كلها مرتبطة بقانون العقوبات السوري،
1: طيب
2: أيضا مرتبطة بمسؤولية الرئيس أو المشرف. اليوم مش المهم عندنا صار فقط تحقيق إداري، وهي نقطة كثير مهمة، لكن المطلوب حقيقة يكون في عندنا تحقيق قضائي مستقل
1: تحقيق قضائي
2: وفحص
1: مستقل. إذن
2: فحص
1: هو حتى
2: طبي
1: يعني في
2: شرعي
1: مسألة التوقيف،
2: وأيضا محاسبة.
1: في إذا تحقيق قضائي، فحص طبي والمحاسبة. طبعا هو فقط للتذكير أنه حتى لم يتسنى التأكد من أنه التوقيف الذي جرى لغميرة كان توقيفا قانونيا صادرا عن النائب العام أو الجهات المختصة، يعني حتى الآن لم يتأكد أحد حتى من هذه النقطة. دكتور عصمت، عودة لك بدقيقة واحدة أختم معك إن كان لديك أمثلة، تفضل.
3: لدي عده امثله من طرد عناصر كانوا متهمين بتوقيف احد يعني الاشخاص اكثر من 48 ساعه، وهي المده التي يسمح فيها المخفر، وتم طرد هذه العناصر من الخدمه بسبب تعسف في استخدام الصلاحيات. اعرف حالات اخرى تم احالتهم الى القضاء نتيجه تلقي رشاوى، واعلم عده حالات فيها، لكن وهذه الحالات حصلت في يعني في منطقه سبينه، في منطقه بيلة، في مناطق في ريف دمشق.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عصمت العبسي، لعل هذه الأمثلة تكون يعني
3: حياكم.
1: دليلا على أن المحاسبة فعلا حدثت في بعض الحالات، لمن يقول أنه لا يوجد محاسبة على الإطلاق. شكرا جزيلا دكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق، أحمد الصوان المحامي والمستشار القانوني من إدلب، المعتصم الكيلاني الحقوقي والمختص بالقانون الجنائي من باريس، وشكرا لدكتور مجد الإسلام الاختصاصي في الطب الشرعي كان معنا من برلين. فصل قصير ونعود لنناقش توقيف المقدم السابق في شرطة النظام المخلوع بالرقة مصعب أبو ركبة في مدينة نوى في ريف درعا.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.

0: أعلنت قوى الأمن الداخلي في درعا توقيف المقدم السابق في شرطة الرقة مصعب أبو ركبة في مدينة نوابر في درعا. وقالت وكالة رويترز إن محكمة فيينا أصدرت حكما بسجن أبو ركبة لمدة 8 سنوات بعد إدانته بإلحاق الأذى الجسدي والاعتداء الجنسي على معارضين لنظام الأسد المخلوع. وأوضحت أنه غادر النمسا في أثناء فترة استئنافه الحكم الصادر بحقه.
1: مصعب أبو ركبة ضابط بقيادة شرطة محافظة الرقة.
2: قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا تقبض على مصعب أبو ركبة المقدم السابق في قسم التحقيقات الجنائية في شرطة مدينة الرقة، وذلك بعد أيام من عودته إلى سوريا قادما من النمسا. أدين أبو ركبة بالإيذاء الجسدي والإكراه المشدد والاعتداء الجنسي على معتقلين خلال محاكمته أمام محكمة نمساوية في قضية استندت إلى أدلة وشهادات سوريين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب تحت إشرافه، وحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات. أبو ركبة غادر النمسا مطلع آب الجاري عائدا إلى مسقط رأسه في نوابر في درعا بحسب ما نقلته وكالة رويترز، من دون أن يتم توقيفه عند الحدود أو يحال إلى القضاء السوري آنذاك، بل لقي استقبالا حافلا من أهله بالمنطقة بحسب المصادر ذاتها. على الرغم من إدانته، أوضحت المحكمة النمساوية حينها أن أبو ركبة لم يكن محتجزا خلال محاكمته، وأن مغادرته البلاد لا تشكل مخالفة للقوانين النمساوية لعدم اعتباره في ذلك الوقت خطرا للفرار. واليوم يأتي توقيف أبو ركبة من قبل قوى الأمن الداخلي في درعا بعد بروز اسمه مرة أخرى، ويفتح الباب أمام مسار قضائي داخل سوريا بحق أحد المدانين بانتهاكات خلال عهد النظام المخلوع. يبقى السؤال، هل كانت القضية ستأخذ المسار ذاته لولا التقارير الأخيرة؟
0: أرحب الآن بريم الكساري المحامية في مركز سيري لحقوق الإنسان مباشرة من ريف حماة. أهلا بك. ومعي أسيد الموسى المحامي وأحد المدعين والشهود في قضية مصعب أبو ركبة في محكمة النمسا من الرقة. أهلا بك. ومعي العميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي مباشرة من دمشق. أهلا بك. أبدأ مع سيدة ريم. بعد الترحيب بك سيدة ريم، هناك سؤال، يعني هذا الشخص كيف خرج أصلا من فيينا من النمسا وكان عليه حكم قضائي، وأنت يعني أحد المدعين والشهود في قضيته في النمسا؟
3: مساء الخير، شكرا للدعوة وتحياتي للجميع.
0: أهلا بك.
3: بالنسبة لسيد مصعب أبو ركبة، نحن نتفاجئ المجتمع النمساوي والمحكمة وأيضا فريق العمل في النمسا تفاجأ بهروبه المخطط له سابقا من دون أي معرفة مسبقة من الفريق أو من الحكومة أو من المحكمة.
0: للأسف ثمة مشكلة بالصوت سيدة ريم، ربما أعود لك لاحقا فور إصلاحها. سيد أسيد، أنت محامي وأحد المدعين في قضية مصعب أبو ركبة، هل لديك معلومات عن خروجه من النمسا باتجاه سوريا؟ كيف خرج رغم أن هناك حكم قضائي ضده؟
4: السلام عليكم ورحمة الله. بالبداية تحية لك ولكل الضيوف، وكل الشكر لأبناء الثورة السورية وخصوصا الناشط مالك أبو عبيدة من شباب درعا، لأنه كان له دور بإبلاغي عن وصول أو قرب وصول مصعب أبو ركبة إلى سوريا واعتزام أهله الاحتفال به، مما جعلنا نتحرك بشكل سريع بهذه الدعوة. بالنسبة لهروب المجرم مصعب أبو ركبة من النمسا، كانت عندما كانت المحاكمة في النمسا كان مصعب أبو ركبة يحاكم طليقا بناء على طلب قدمه الدفاع الموكل عن الدفاع عنه، جهة الدفاع التي كانت تدافع عنه، قدمت للمحكمة طلب كونه كان يعاني من ظرف صحي وظرف اجتماعي، فالتمس من المحكمة أن يحاكم طليقة، والمحكمة في النمسا أعطته هذه الميزة على اعتبار أنه لا يشكل خطر على الأمن في النمسا، وهو استغل هذا التساهل من المحكمه، رغم انه فريق الادعاء والمدعي العام النمساوي اعترض على قرار المحكمه وطلب ان يحاكم مصعب ابوك طليقا، خصوصا انه يحاكم معه في نفس القضيه المجرم الاخر خالد الحلبي رئيس فرع امن الدوله بالرقه سابقا،
0: كانوا في نفس القضيه،
4: وكانت له محاوله هروب بعد سقوط نظام بشار الاسد بيومين او ثلاث، وتم القاء القبض عليه، ولذلك تم الاحتفاظ به في السجن، فكان يحاكم وهو موقوف. اما مصعب فكان يحاكم طليقا، وبعد صدور الحكم بسجنه لمده 8 سنوات بتهم الاكراه الجنسي والتعذيب الشديد وانتزاع الاعترافات عن طريق القوه وعن طريق استخدام الاساليب العنيفه وتغييب المعتقلين، بعد صدور هذا الحكم رغم ذلك استأنف عليه واستغل فترة الاستئناف ليقوم بالفرار من النمسا.
0: إذن هو خرج في فترة الاستئناف، لكن أستاذ أسيد يعني قلت هروب، هل هذا من الناحية القانونية فعلا صحيح أنه هو هرب من النمسا؟
4: فعليا هو أنت لما تكون أمام المحكمة وتأخذ إجراء بأن تحاكم وأنت طليق، هذا يعني أن تلتزم بحضور كافة جلسات المحكمة، وعندما تغادر البلاد بدون إبلاغ المحكمة وبدون إبلاغ السلطات فهو إجراء غير قانوني، وطبعا هذا يؤخذ على القضاء النمساوي وعلى الأمن النمساوي. مثل هذا المجرم الخطير كان يجب أن يكون تحت المراقبة على الأقل، أو على الأقل كان ممكن أن يربطوا برجله سوارا إلكترونيا لمنعه من مغادرة البلد.
0: طيب.
4: ولكن هذا كان يعني خلل في القضاء النمساوي والأمن النمساوي.
0: طب الآن يعني بعد أن خرجت قضية أبو ركبة للإعلام، رويترز كتبت عنها أيضا، كيف يعني تعاملت الدوائر المختصة في النمسا مع الخبر، مع خبر خروجه من النمسا ووصوله إلى سوريا؟
4: للأسف الشديد أنا تواصلت يعني مباشرة مع ممثلتنا المحامية تيتيانا اللي هي كانت رئيس فريق الدفاع، فريق الادعاء على المتهمين، وطالبتها بتوضيحات، فقالت أنه هي ما عندها علم بالبداية أنه مصعب هرب، وبالبداية السلطات النمساوية أنكرت أنه هو غادر البلاد، حتى بعد يومين تقريبا حتى اعترفوا انه هو غادر البلاد، فقالوا انه سوف يتم استصدار مذكره اعتقال دوليه النشره الحمراء بين قوسين لدى الانتربول الدولي من اجل القبض عليه في اي مكان يتواجد فيه وتسليمه الى النمسا. طبعا هذا الامر اعتقد انه لا يسري على سوريا، لانه لا اعتقد ان هناك اتفاقيه تسليم مجرمين بين سوريا والنمسا. وأيضا أي دولة في العالم لا تسلم رعاياها.
0: طيب.
4: ويجب على الحكومة السورية الآن ووزارة العدل السورية وهيئة العدالة الانتقالية ووزارة الخارجية السورية التواصل مع الحكومة النمساوية وطلب ملف المحكمة والدعوة كاملة لاستكمال المحكمة في سوريا لينال هذا المجرم جزاء العدل.
0: إذن قانونيا يجب أن تستكمل المحاكمة في سوريا. طيب
4: طبعاً.
0: بالانتقال إلى العميد منير، عميد منير الحريري، كيف تم اعتقال أبو ركبة في سوريا؟ يعني هو خرج من النمسا، ذهب إلى سوريا، دخل إلى الحدود السورية، حصل احتفال أيضا فيه، ثم بعد عدة أيام عندما ضجت وسائل الإعلام بالخبر تم اعتقاله. أنا أريد أن أعرف إذا كان لديك معلومات عن ظروف اعتقاله في درعا.
5: مساء الخير سيدتي إليك وللسادة المشاهدين وضيوفك الكرام. مصعب أبو ركبة ضابط من الضباط القوى الأمن الداخلي في سوريا، خدم طبعا تدرج في خدمته مدير ناحية، بعدين في الأمن الجنائي، بعدين في الأمن السياسي، وتم يعني عمله في الأمن السياسي لمدة سنتين تقريبا مش أكثر. هذا الرجل هو من نظام، كان وشيء طبيعي بده ينفذ تعليمات النظام، وشيء طبيعي بده يضغط على الناس الآخرين كونه هو موجود في النظام ولم ينشق بهذاك الوقت. لذلك كل الإجرام التي كانت هو يرتكبها هي بأس النظام، لأنه هو من أعد أعمدة هذا العمل الذي هو فيه، إن كان في الأمن الجنائي وإن كان في الأمن السياسي. إذن هو كان ينفذ قوانين النظام وما يطلبه النظام، ويعتبر بحكم الناس وبحكم الدولة وبحكم الشعب هو أحد الناس الذين متنفذين والذين قاموا بجرائم تعذيب كثيرة جدا للمواطنين. لكن هذا إن ظروف انشقاقه وإبعاده، هو طبعا خرج من وقت سقوط الرقة، طلع إلى تركيا، ومن تركيا خرج إلى النمسا إلى فيينا، وهناك طبعا إجا. طيب. عند قدومه هو حكى ضيفك الكريم أن هناك لابد أن تم تلاحقته، لم تلاحق يعني معاداة تسجيل المجرمين أو معاداة الأنتربول لا تلاحق شخص لم يصدر عليه حكم، هو لم يصدر عليه حكم إلى الآن. وعندما قدومه إلى الحدود ما فيش أي مذكرات تمنع وجوده أو توقفه على الحدود، لذلك لم يصدر بحقه أي حكم. لكن بعدين صار أنه هو وجد في نوى في درعا، وتم استقباله شعبيا، وأنه هو من الفاتحين أو هو منشق عن النظام إلى آخره، لذلك تم توقيفه بهذه الطريقة.
0: عبيد منير، أريد أن أسأل إن كان ذلك صحيحا، يعني أيضا ثمة معلومات أنه هو عندما دعا الناس، وحتى قام يعني دعوة بعض الجهات الرسمية، وجه دعوة لهم، لا أعرف إن كانوا متواجدين أم لا، لكن يعني كان يقول وينشر بأنه تم تبرئته من التهم التي كانت موجهة إليه في النمسا، هل هذا صحيح؟
5: أختي الكريمة، هناك إشاعات كثيرة صدرت بهذا الحديث، وهناك طبعا تم دعوة مسؤولين كثر. هو اجى من الحدود، اجى منفذ، اجى عن طريق منافذ، احدى المنافذ، ان كان عن طريق منفذ طيران وان كان عن طريق منفذ بري، لم يكن هناك اي اجراء بحقه عندما اتى. والان الى الان لم يتم اي اجراء حقه، وهو هناك يحاكم طليقا في النمسا، ولم يصدر بحقه أي حكم، ولم يعمم اسمه على أي مركز حدودي ولا أي أنتربول ولا أي دولة أخرى.
0: هناك حكم بحقه في النمسا يا أستاذ
5: على
0: منير.
5: سوريا. نعم،
0: ثمة حكم بحقه في النمسا، أنت تقول في سوريا تقصد، لا يوجد حكم بحقه في
5: لا
0: سوريا.
5: لا، لم يصدر الحكم أختي الكريمة، يا أختي لم يصدر الحكم إلى الآن، هو في مرحلة استئناف. أول شيء يحاكم طريقا، لأن كل الجرائم اللي هو هناك جرائم ثابتة كبيرة جدا عليه ما حكموهوش طريقا، وشفنا أنور أسلان وشفنا الحلبي وشفنا آخرين تم محاكمتهم في أوروبا وأثناء التوقيف، لكن هذا يحاكم طريقا الآن لعدم ثبوت أدلة كثيرة عليه. عندما يتم وجود أدلة كبيرة عليه تحاكمه أو تدينه، يتم محاكمته بشكل وهو موقوف.
0: طيب يا عزيزي أستاذ منير، فقط اسمح لي حسب رويترز، أفادت 4 مصادر ورسائل اطلعت عليها رويترز، أن ضابط أمن سوري سابق حكم، هو أنور أبو ركبة، حكم عليه بالسجن في النمسا بتهمة إساءة معاملة معتقلين خلال حكم بشار الأسد، غادر البلاد أثناء استئنافه للحكم وعاد إلى سوريا مطلع هذا الشهر. هذا يعني أنه هناك حكم بحقه، وربما أستاذ أسيد يفيدنا. تفضل أستاذ أسيد.
4: تماماً.
5: أنا لا أعرف أنه صدر حكم، إذا أستاذ عنده ما بعرف.
4: مع احترامي لرأي العميد منير، هذا الكلام غير صحيح. مصعب أبو ركبة صدر فيه حكم مبدئي قابل للطعن تماماً، وتمت إدانته بجميع الجرائم الموجهة إليه. وأنا بدي أعطي ملاحظة صغيرة.
0: تفضل.
4: لما بدأت محاكمته في المحكمة الجنائية الرابعة الإقليمية في فيينا، القانون النمساوي لم يستطع تطبيق قوانين مناهضة التعذيب في النمسا، لأنه النمسا ما كانت موقعة عليها بهذاك التوقيت، فحكم على أساس الجرائم الجنائية اللي هو ارتكبها، وكان في عليه 21 شاهد كلياتهم حضروا أمام المحكمة في النمسا وأمام هيئة المحلفين، وبحضوره وبحضور فريق الدفاع تبع

0: وتم مواجهته من قبل الضحايا اللي تعرضوا للتعذيب، ومن ضمنهم أطفال قصر كانت أعمارهم 16 و17 سنة، مصعب أبو رتبة بيده قام بتعذيبهم وبتكسير أيديهم، وأحد الشهود تم ضربه على أعضائه التناسلية مما سبب له عاهة دائمة. وأنا أحد الأشخاص الذي رأيته بأم عيني يقوم بتعذيب المعتقلين داخل فرع الأمن الجنائي عندما كنت معتقلا لديه. فلا أحد يقول لي جرائمه بسيطة، بدي بس أشرح كلمتين عن مصعب أبو رتبة.
1: بسرعة لو سمحت.
0: مصعب أبو رتبة بتاريخ 2000 إجا على فرع الأمن الجنائي بالرقة، وهو ضابط كان من أشهر الضباط بالرقة باستخدامه وسائل التعذيب لانتزاع الاعترافات. هذا الكلام ما قبل الثورة السورية، وبعد انطلاق الثورة السورية مصعب أبو رتبة كان مسؤول عن اعتقال مئات وآلاف الشباب من المتظاهرين الذين خرجوا ينادون بالحرية السورية ويهتفون يا درعا نحن معاك للموت، وهو ابن درعا. تمام. وهو أحد الأشخاص الذين مارسوا التعذيب، وهو أحد الأشخاص الذي كان واقفا ومن بين العناصر أثناء ارتكاب مجزرة الساعة بالرقة بتاريخ 16/3/2012 عندما توجه المتظاهرين لإسقاط صنم حافظ الأسد، وقاموا بإطلاق النار عليهم. هو كان أحد الناس اللي كانت موجودة بالساعة.
1: إذن قضيته شهيرة يعني ومعروفة للعيان. أنور أبو رتبة
0: وارتكاب مجازر في الرقة.
1: طيب وثمت حكم صادر بحقه، وهو خرج من اللمسة في فترة الاستئناف. عادت معنا السيدة ريم المحامية في مركز سيري لحقوق الإنسان من ريف حماة. سيدة ريم، كيف يمكن تصور الآلية التي تم القبض فيها على أنور أبو رتبة؟ هل تم توقيفه في سوريا بناء على مذكرة أو ملف قضائي داخل سوريا؟
2: لا حقيقة، بما يتعلق بالسيد أبو رتبة وهو أحد أكبر مجرمين النظام، نظام الأسد، خلال رحلة طويلة من بداية 2016 وأنا أتابع هذا الملف بالنمسا برفقة الزملاء ومنهم السيد أسيد الزميل في هذه الدعوة، وأكثر من 21 شاهد مع فريق كبير دوليا تابعنا الملف بدقة. أنا أرغب أو أريد أن أعود إلى قبل هروب أبو رتبة. أريد أن أتناول قليلا الحديث عن القانون النمساوي، لأن هناك حقيقة بعض المفارقات التي يجب أن نتناولها فيما يخص أبو رتبة حتى نستفيد من ذلك لاحقا في سوريا. موضوع توقيفه بسوريا ربما كان بمذكر توقيف أعتقد من داخل سوريا أو ربما من شكوى من الشهود أو لا أعلم تماما، ليست لدي أي معرفة حقيقية بطريقة توقيفه، سمعت بها لأني على طريق سفر. ولكن بالعودة إلى القانون النمساوي، نعرف أنه حاكمت النمسا على الأفعال الجنائية، حاكمت مصعب أبو رتبة على الأفعال الجنائية التي ارتكبها بما يستطيع القانون النمساوي أن يعاقب عليه. لم يكن أن القانون النمساوي حقيقة يسمح بمحاكمتهم بشكل مباشر كما تحدث السيد أسيد كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. المشكلة كانت القانونية تتناول بأنه لم يكن لديهم قانون واضح. نحن نعرف أن 2016 بدأت محاكمات وفق المبدأ العالمي، القضائية العالمية، الولاية القضائية العالمية في أوروبا. بالنسبة لألمانيا هي التي باشرت، بالنسبة للنمسا مشت على خطى ألمانيا ولكنها لم تعدل قوانينها حتى الآن تقريبا. هذه هي المشكلة التي أعطت الفرصة لأبو رتبة بالهروب.
1: طيب بالعودة لك أستاذ منير، هو أيضا يسأل، يعني السؤال الذي يرد اليوم في الشارع السوري أنه يعني رغم أنه الاحتفاء به في درعا بين أهله وأقاربه جرى قبل عدة أيام، ورغم أنه دخل إلى سوريا ولا يوجد تعميم على اسمه عند الحدود، لكن تم اعتقاله في سوريا بعد الضجة الإعلامية التي رافقت الخبر. هل يعقل ذلك؟ كيف يمكن تفسير الأمر؟
3: لا تفسير للأمر، هو كل أنا الحقيقة لست محامي دفاع عن مصعب أبو رتبة، وهو مدان طبعا ومذنب.
1: لا أنا أسألك فقط، أنا أعرف حشاك أن أقول أنك محامي دفاع عن مصعب أبو رتبة،
3: لكن تمام، لكن ظروف اعتقاله أكيد هو الضجة الإعلامية وحديث الناس والاستقبال الذي حصل أكد عليه، وأنه كونه هو له ملاحقة في النمسا، كل هذه الإجراءات عجلت في إلقاء القبض عليه. وهو مصعب أبو ركبة وليس الأول وليس الأخير الذي هو مدان، والذي هناك الكثير من المجرمين لازلون يمرحون ويسرحون في بقلب الشعب السوري، والكثير عمل تسويات، وهناك عتات المجرمين لازالوا بالخارج وبالداخل من الذي لازم أن يتم القبض عليهم. مصعب أبو ركبة ربما هو له أشياء كثيرة سيئة، وربما أثناء خدمته في الرقة وهذا شيء طبيعي، كل ضباط النظام الذين بقوا مع النظام هم جزارين بحق الشعب السوري وبحق شعبهم، والذي مشق في بدايات الثورة شيء طبيعي. لكن في ناس الآن بقيوا إلى آخر مرحلة، يعني تم عندما تم التحرير بقيوا مع النظام، هؤلاء لازم جلبهم على أقصى سرعة. أما ما تم من حول الإيقاف مصعب، هو طبعا عملت كل الظروف الاستقبال الشعبي، وأنه هو جاء كبطل وجاء كشغلته، يعني أنه شغلة كبيرة، بالإضافة إلى أن وسائل الإعلام الأجنبية التي داولت الحديث عنه، كل هذه العمليات عجلت في إلقاء القبض عليه، مما سمح بإلقاء القبض عليه من قبل الأمن العام.
1: طيب عميد منير، هل تعتقد أنه يعني وجود حالات كثيرة لضباط تابعين للنظام السابق يعني يتحركون بيسر وسهولة في سوريا، في المحافظات السورية، هي التي جرأت ضباط سابقين في الخارج أن يعودوا إلى سوريا؟
3: هذا يعني يسمح بذلك، لأنه هناك الكثير من الضباط لجأوا إلى مناطق مثلا قسد في بدايات الأمور، بداية التحرير، وهناك العشرات والمئات من الضباط لجأوا إلى مناطق الانفصاليين في الجنوب، مناطق الهجري، بالإضافة إلى الضباط الكثيرين الذين اختفوا في كهوف وفي جبال الساحل. إذن هناك الكثير، وهناك كثير هرب إلى مناطق في العراق وفي لبنان والآخري. هناك الكثير ربما يراوده نفسه أن هناك يستطيع أن التحرك في هذا البلد في سوريا، وخاصة من عمل تسويات في بداية الأمر. وعمل التسويات هو إعفاءه من العقاب، عمل التسويات، الدولة سمحت في غضة النظر في بداية الأمر من أجل عدم وجود فتنة، عدم لحمة وطنية، إظهار لحمة وطنية، إظهار شيء من الاستقرار في البلد. لكن لابد أن تتم محاسبة كل المجرمين الذين بعضهم كثير يسرح ويمرح، وعلى المواطنين السوريين الدلالة عليهم. يعني هناك الكثير، وخاصة في مناطق شعبية مثل جرمانة، مناطق السيدة زينب الحسينية، هذه مناطق يختفي فيها الكثير كونها أحياء شعبية،
1: لكن هذا لابد دخل أن على الحدود
3: السلطات لإلقاء القبض عليه.
1: هو أيضا يسأل يعني كيف أسماء يعني الضباط تابعين للنظام، على الأقل من رفعت بحقهم قضايا في الخارج، غير معممة على الحدود؟
3: لا، أغلب القضاء التي تم التحقيق فيها عمم أسماهم على الحدود، وهناك كثير من الإجراءات أختي الكريمة. يعني هذا الرجل مثل هلأ شون هرب من النمسا، لم تنتهي إجراءات التحقيق كاملة في النمسا، لذلك لقى في ثغرة وهرب منها. هذا شيء عندنا هون ما بيتمش هلأ، بسم واحد برفع دعوة على زوجته بالطلاق، بده هو أو هي بترفع عليه بالطلاق، بتمنع سفره، بده يكون قدار صدر من المحكمة. إذن هذا الشيء عندما يتم إصدار قرارات حكم تروح تتعمم على إدارة الأمن الجنائي، إدارة الهجرة والجوازات، وتعمم على منافذ الحدود البرية والبحرية والجوية.
1: طيب. سيد، أنا أحاول أن أفكر بالطريقة التي فكر فيها مصعب أبو ركبة عندما قرر أن يفر من النمسا وأن يعود إلى سوريا في عهد نظام جديد، من المفترض أن هذا النظام يعني يلاحق الضباط السابقين. كيف تجرأ على هذه الخطوة أصلاً؟
0: بالنسبة لمصعب أبو ركبة وطريقة تفكيره، اللي يعرف مصعب أبو ركبة وعايش الفترة اللي كان فيها مصعب أبو ركبة يرتكب الانتهاكات، يعرف أنه مصعب أبو ركبة رجل مغرور جدا وعنده ثقة كبيرة بنفسه. يعني حتى أثناء المحاكمة بنفسه كان ينظر إلينا ويتبسم ويقول لن تحصلوا على شيء، ولكن إحنا كان عندنا قناعة تامة أنه هو سوف ينال جزاء العدل. طبعا نتيجة كبر ملف العدالة الانتقالية بسوريا والعدد الكبير من المطلوبين في سوريا للعدالة الانتقالية، ونتيجة أنه لا زالت عجلة العدالة الانتقالية والقضاء السوري في بداية انطلاقاتها، لابد أن يكون هناك خلل، وهذا الخلل أو خليني أقول تقصير غير مقصود من الحكومة السورية أو من هيئة العدالة الانتقالية، ولكن الإمكانيات أقل بكثير من حجم الجرائم والانتهاكات واعداد المجرمين اللي موجودين بسوريا. هذا الكلام مشان يعني ما بدي اخذ مسؤوليه الحكومه، ولكن هذا الكلام هذا هو واقع. فهذا يشجع كثير من الاشخاص لانه يهرب من العداله في اوروبا الى سوريا، عسى ولعل انه هو يستطيع عن خلال من خلال بروباغندا كاذبه يعلن على اساس انه هو شق، خصوصا انه مصعب ابو غادر البلد بالشهر الثالث 2013. هذا يوحي للجميع، هذا يوحي للجميع انه مصعب انشق من 2013. لا لحظه، الرقه تحررت في 4/3/2013 وهرب مصعب ابو رقبه من الرقه بعد سقوط النظام بالرقه، هرب الى تركيا، واثناء تواجده بتركيا لم يقم باي بيان انشقاق ولم يقم بالاعتبار من الضحايا الذين ارتكب الانتهاكات بحقهم، ولكنه عاد ومارس العنجهيه نفسها وقام بالهروب الى النمسا. وانا للصدفه البحته التقينا انا وياه في كامب اللجوء في النمسا، واكتشفت انه هذا المجرم موجود على اراضي النمسا وقدمت بلاغ بحقه. لو لم اراه او يراه بعض الاشخاص من ابناء الرقه من تعرضوا للانتهاكات على يديه، ربما كان مصعب ابو رقبه الان يعيش في النمسا وهو باجمل حالاته ودون ان يعلم فيه احد. ولكن غروره هيئ له انه اذا عاد الى سوريا وقام بهذه البروباغندا يصبح بطل.
1: لا هو حتى قام يعني باجراء يعني لم يدخل الى سوريا وتخفى او اختفى، وانما ايضا يعني قام بالاحتفاء بنفسه والاحتفال ودعوه الناس.
0: تماما تماما، ومشكور اخونا الاعلامي من ابناء درعا مالك ابو عبيده اللي بلغني بنفس اليوم انه في دعوات لاستقبال مصعب ابو رقبه، وانا اعرف انه انت احد الاشخاص المدعين عليه. فمباشره انا بنفس اليوم، طبعا كان ليست لدينا معلومات حتى الان انه مصعب غادر النمسا.
1: انت ماذا فعلت؟
0: بنفس اليوم مباشره بنفس اليوم تواصلت مع وزاره العدل السوريه، وتواصلت مع وزاره الداخليه السوريه، وتواصلت مع مديريه الشؤون السياسيه في درعا، مشكورين اخواننا الثوار في درعا، وحطيناهم بصوره الوضع وارسلت لهم.
1: متى تواصلت معهم استاذ اسيد؟ متى تواصلت معهم؟
0: تواصلت معهم وارسلت لهم نسخه عن اقوال مصعب ابو رقبه في المحكمه بالنمسا، وارسلت لهم نسخه من قرار المحكمه الصادر عن محكمه فيينا المبدئي الذي كان قابل للاستئناف، الذي نص على انه حكم عليه بالسجن لمده 8 سنوات بجرائم الايذاء الجنسي والاكراه الشديد واحتجاز الحريه. فمباشره تواصلت مع وزاره، مثل ما قلت لك، تواصلت مع وزاره العدل، طيب، مع وزاره، طيب، الداخليه، مع احرار درعا وكل من ساهم طبعا، واشكر كل الناشطين السوريين الذين ساهموا معنا بالضغط الاعلامي لتسليط الضوء على وجود هذا المجرم
1: وتم اعتقاله. طيب استاذ اسيد، سؤال سريع لسيد ريم،
0: بس اريد ان اعطي تعليق سريع بعد اذنك. بالنسبه لنا القضيه ليست قضيه شخصيه مع مصعب او غيره، القضية هي أن لا يفلت أي مجرم من العقاب، مو من أجل أن يعاقب فقط، ولكن من أجل ضمان مبدأ عدم تكرار الجرائم.
1: واضح سيد ريم،
0: إذا أفلت هؤلاء المجرمون فنحن أمام جرائم قادمة يمارسها الكثير.
1: سيد ريم، حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات مع ضباط آخرين أيضا تابعين للنظام في خارج سوريا، ما الواجب فعله من الحكومة السورية مع الحكومات الأوروبية مع الحكومات في الخارج من أجل ضمان تبادل المعلومات بين سوريا وبين الدول الأخرى؟
2: حقيقة سؤال مهم، شكرا كثير دكتور. هو ربما من المفيد طبعا أن تتم محاسبة الضباط السورية وليس خارج سوريا. نحن نعرف أن هذه تجربة انتقالية في سوريا أمامها تحديات كثيرة في الواقع، وهي تجربة فينا نقول عنها وليدة تحتاج إلى الكثير من الدعم ودعم الحكومة السورية في مسار العدالة الانتقالية. ربما في اقتراح ربما سيكون من الأفضل أن تتم محاسبة جميع الضباط المنشقين الذين يلجؤون إلى سوريا وفق قوانين خاصة يمكن استحداثها أو ربطها بملف خاص له علاقة بجرائم التعذيب التي ارتكبوها، أن يتم انشقاقهم. هذه على المستوى المحلي. بالنسبة للمستوى الدولي، التواصل مع المحاكم التي قامت بمحاكمة عدد من الضباط السوريين في الخارج سواء ألمانيا أو النمسا، المراكز الحقوقية النشطة التي عملت على ملاحقتهم ومحاكمتهم في المحاكم الأوروبية، أعتقد أنه سيكون من المفيد أن نعمل على جمع أو جلب هذه الخبرات وربطها مع الخبرات المحلية وإيجاد أو إنشاء لا أقول محكمة خاصة وإنما ربما طريقة خاصة لمحاكمة الضباط خصوصا الضباط المنشقين.
1: شكرا جزيلا. انتهى وقتي سيدة ريم المحامية في مركز سيري لحقوق الإنسان، كنت معنا من ريف حماة. شكرا لأسيد الموسى المحامي وأحد المدعين والشهود في قضية مصعب أبو ركبة في محكمة النمسا من الرقة، وشكرا للعميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نناقش بعد الفاصل هل يبدأ مسار الحل في السويداء بإعادة تفعيل المؤسسات الحكومية؟
4: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل، نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي؟ استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
5: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
6: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
7: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: أهلا من جديد. كشفت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا عن تقدم في مسار التفاهمات بين الحكومة ومجموعات محلية في السويداء لحل ملف المحافظة، وقالت المصادر إن الطرفين اتفقا على إعادة المؤسسات الحكومية للعمل تحت إشراف الوزارات التابعة لها وعودة المجالس البلدية تحت إشراف المحافظة باستثناء 4 بلديات ما تزال قيد التفاوض، مع التوجه لتشكيل مجلس جديد للمحافظة. وأضافت أن خطة التنمية لعام 2027 ستشمل مشاريع في السويداء والبادية الشرقية، إلى جانب استئناف المشاريع المدعومة دولياً بالتنسيق مع المجالس البلدية. وفي الملف الأمني كذلك تم الاتفاق على إعادة تفعيل جهاز الشرطة وربطه مباشرة بوزارة الداخلية، على أن يتم اختيار العناصر من المتقدمين بطلبات انتساب قبل أحداث السويداء. إلا أن هذا المسار يسير ببطء وسط عوائق. قالت المصادر إن فرول النظام المخلوع في المحافظة تقف وراءها. للنقاش معي حافظ قرقوط الكاتب والمحلل السياسي مباشرة من ستوكهولم، أهلا بك. ومعي نجيب أبو فخر مؤسس تيار سوريون، ومعنا سيكون من دمشق. أهلا بك أستاذ نجيب. أنت شاركت في هذه المباحثات التي تجري بين الحكومة وبين وفد من أهل السويداء، إلى أين وصلت هذه المباحثات؟
1: هي ليست مباحثات بالمعنى العام، هو نتيجة الضغط اللي صار بالفترة الأخيرة من كل النواحي على ملف السويداء، وبالذات الضغط الداخلي اللي عمله الامتداد الشعبي الممتعض ما بعد قضية هروب الأسرى، وبعد مضي سنة وأكثر من شهر على تاريخ الوعود اللي أطلقت لأهل السويداء ببناء نظام إداري متميز وإلى آخره، لم يعد هناك مجال للمماطلة. وزيارة الأمين العام للأمم المتحدة غوتريش جاءت يعني تدفع باتجاه التعاون على الأقل بالحد الإداري وتحييد المدنيين عن تبعات السياسي والمناكفات السياسية. وقبل الكلام اللي حضرتك تفضلتي فيه، نحن سمعنا حرفيا من السيد المندوب الدائم للأمم المتحدة بسوريا قوله أنه هو بلغ الرسالة تبع الأمين العام للأمم المتحدة للسويداء شخصيا، وقال أنه العالم كله برمته بالأمم المتحدة ودول العالم متفقة على أن وحدة سوريا وسلامة أراضيها واستقلالها وسيادتها هي خيار الدعم تبع دول العالم كلها، فعلى السويداء أن تبحث عن حلولها ضمن هذا الإطار. وبالتالي صار الأمر أسهل على الجميع بأنه يبحث عن المخارج التي تحيد المدنيين عن تبعات المناكفات السياسية، وبالتالي تجنبهم هذه العذابات المستمرة من أكثر من سنة، واللي كانت شايفة فيها الناس الويلات فوق ويلات النزوح وويلات التشرد، يعني عدم مؤاخذة، مع أنه ما حدا قاعد بخيمة ولا حدا قاعد بالشارع، لكن في ضنك عايش نتيجة وجود 32 قرية أهلهم عبي عنه الأمرين لحتى يعيشوا. المخرج الوحيد هو أنه تصير في بلديات، وهي يعني آلية منطقية ومقبولة من كل الناس، هي البلديات اللي تتولى عملية التنسيق وعملية توصيل الدعم وعملية بناء ما دمر يعني، وبناء عليه بدأت المحادثات. هلأ البلديات تقريبا انتهت، يعني باقي 4 بلديات، وهي ليست مفاوضات بالبلديات، هي عبارة عن تنسيق. باقي 4 بلديات بدون تنسيق الوضع تبعهم، المجلس تبعهم إلى آخره. ففينا نقول موضوع البلديات شبه منتهي، محسوم، ارتبط بالدولة بشكل كامل بمسألة الخطط والميزانية وإلى آخره. وحتى قدموا بعضهم، كانوا جاهزين يقدموا ميزانياتهم للسيد المحافظ اللي هو تولى عبء هاي المهمة من أولها لآخرها. وأيضا مؤسسات الدولة مربوطة كاملة صارت بجهاز الدولة، باستثناء بعض المشاكل بالتربية ومؤسسة الكهرباء، والباقي كلياته صار مرتبط بالدولة بشكل كامل، وتحددت ميزانيته وعم يقدم شو بده بال 2027.
0: يعني باستثناء التربية والتعليم الباقي هناك تقدم، أو تقول أنه حسم وحل ملف البلديات في محافظة السويداء؟
1: لا، محسوم مش تقدم، هن انتهت، يعني علاقتهم مع الدولة مباشرة صارت.
0: على أي أرضية انتهت؟
1: على أرضية أنه إدارات السويداء كلها تابعة تدور في فلك الحكومة السورية كاملة، ما في أي أرضية ثانية، ما عاد حدا يقدر يتدخل بعملها، ولا حدا بيقدر كمان يتدخل بميزانيتها أو يسحب منها أو يعطي أوامر فيها باستثناء الصيغة الإدارية التسلسلية المعتمدة بكل دول العالم. هاي الأرضية طبعا.
0: طيب أستاذ نجيب، يعني هذا يعني عندما نقول أنه هذه التفاهمات تجري بين الحكومة وبين مجموعات محلية، هل هذه المجموعات المحلية قادرة على فرض هذا الواقع في السويداء اليوم، يعني في ظل أيضا وجود الفصائل المسلحة؟
1: هاي إلى أبعاد كثير، يعني أهالي السويداء لهم الكلمة الفصل بهذا الأمر، حتى لو تكون يعني خلينا نقول على الهادي أو على الساكت أو من تحت الطاولة. خلينا نقول أهالي السويداء بيعرفوا بعد سنة وأكثر من شهر من الوعود المتكررة بالنسبة لهم، يعني أثبتت أنه ما في شيء، يعني كان في أشخاص، مجموعة أشخاص محددين بذاتهم بيطلبوا منهم الصبر على شيء كان عبارة عن وهم طلع ما له أساس قانوني ولا أساس حقيقي ولا أساس على أرض الواقع، لا في دول داعمة ولا في حدا يعني ممكن يفكر بهمهم أبدا. وبالتالي صار أي حدا رح يقف بوجه الفرج تبع أهالي السويداء رح يكون هو الطرف الأضعف مين ما كان يكون. حتى الفصائل اللي حضرتك عم تحكي عنهم جزء منهم هو موافق ضمنا على ما يحدث، جزء منهم كان يعني إن كان سرا أو علنا هو موافق على مسألة أنه تسير حياة الناس. مين اللي بيقدر اليوم يعترض على تسير شؤون العالم؟ اللي عم يطلع اليوم يقول أنه فلان خائن أو فلان عميل أو فلان يعني ضرب عرض الحائط بمصالح البلد وفكر بنفسه، اليوم هو نفسه ما يملك يعني يجاوب أهل السويداء عن ما قدمه لهم. بالعكس تماما، وأهل السويداء بيعرفوا أنه الطحين اللي إجاهم ببلاش التاجر فيه، والبنزين اللي إجاهم ببلاش التاجر فيه، وحتى الوقود والكهرباء وحتى الأدوية اللي إجتهم مجانا كمان صارت موضوع للتجارة. وشافت بعيونها أنه بالوقت اللي شريحة كبيرة من أهل السويداء كانت تعاني الأمرين بكل مشكلة بتواجهها، كان في ناس عم تكتنز على حسابهم وما عاد هذا الأمر خافي. طيب. وأنا مش عم بهاجم حدا بهذا الأمر، هذا عم بقول لك أنا لغة حال أهل السويداء. لهذا السبب هدول العالم ما عاد بيقدروا يضحكوا على أهل السويداء لمزيد من الوقت ويبيعوهم وهم. وهذا الكلام حتى مبعوث مدير المكتب المبعوث الدائم للأمم المتحدة بسوريا أبلغوا تماما بالسويداء وقال لم يعد يجدي نفعا بيع الوهم. اليوم
0: لكن أستاذ نجيب، يعني هذه الخطابات الدولية والرسمية الأممية وحتى من يعني دول الجوار كانت دائما موجودة، وهنا سؤالي لأستاذ حافظ قرقوط، ما الذي يجعل هذه المباحثات هذه المرة تختلف عن الخطوات السابقة، عن خطوات الحكومة السابقة، عن المحاولات السابقة التي كانت أيضا يعتقد أنها يمكن أن تؤدي إلى حل في السويداء؟
2: نعم، مساء الخير أستاذي ألاء لك والأستاذ.
0: أهلا بك.
2: بتوقع بأنه يعني الظرف الممتد للأزمة اللي امتدت في السويداء ابتدأ يضغط على الجميع لإيجاد مخرج ما بشكل أو بآخر. لكن فقط كي لا أنسى، يعني أريد أن أسأل ضيفك الصديق الأستاذ نجيب، هل المقصود بالبلديات كافة مناطق السويداء المدينة وريفها كاملا، أم فقط القرى الشرقية الغربية والشمالية التي يعني تم تهديمها أو حرقها؟ فقط هذا أريد أن أسأله ليوضح أكثر للناس أقل ما يمكن. أما بشكل عام
0: دعنا نسأله الآن، دعنا نسأله هذا السؤال يعني قبل أن تكمل أستاذ حافظ، ما رأيك أستاذ نجيب، هذا يشمل كافة المناطق الإدارية في السويداء أم فقط في
1: كافة المناطق بما فيهم السويداء، صلخت، شهبة، كافة المناطق بدون استثناء؟
0: تفضل أستاذ حافظ. إذن كافة المناطق يقول أستاذ نجيب.
2: نعم، يعني هذا
1: ويوم الخميس كان في اجتماع لرؤساء البلديات هاي كلها.
2: هذا خطوة للأمام، يعني ما تفضل به ضيفك بأنه يعني تدأت الناس بأنه تهتم وتمسك قضاياها هي. يعني لما نقول البلديات عمليا هي شؤون الناس بشكل المباشر بهمومها المباشر، هم أبناء القرى، لأن كل قرية إلى بلديتها وكل مدينة إلى بلديتها. هذا بالتالي يعود بأنه لم تعد الناس يعني تورد أزماتها لآخرين ليتاجروا بها عمليا. بعد يعني وأؤيد ما تفضل به، بعد يعني هذه يعني سنة وشوي من حالة الوعود وحالة الدم، تسير الآن باتجاه الناس مسكت ملفاتها. أعتقد بأن الظرف كله تغير، تبدأ الرسائل الدولية تصل إلى من تاجر بأزمات الناس بأنه لا انفصال في سوريا، لا يوجد إلا بيع وهم لناس يريدون بناء أمجاد على دفن الماضي، من أمجاد الماضي، أمجاد الماضي وأقصد بها التاريخ الوطني لأهالي السويداء، التاريخ الذي كان أساس في تأسيس الدولة كاملة. فإذا كان لأهالي السويداء مشكلة مع الدولة ليحلوها مع الدولة، كما حللنا نحن كمعارضة مشكلتنا مع فرضا آل الأسد وما قبل آل الأسد، وهكذا كل الدول إذا كانت هنالك معارضة لها مطالب واضحة لتتقدم بها كمعارضة داخل الدولة وتطالب بحقوقها، لكن أن تذهب باتجاه خيارات أخرى هذا أعتقد بأنه خيارات شخصية لناس يريدون أن يبنوا أمجادا على دم الضحايا، هذا من جهة. أما الأمور الخدمية التي هي الآن في طريق أن تعمم على السويداء عن طريق البلديات وبعض المؤسسات الأخرى، أعتقد بأنه يمكن أن يبشر بأننا انتقلنا من إدارة أزمة إلى حل أزمة. يعني كان لنا مأخذ على الحكومة في دمشق بأنها تدير الأزمة ببعض الشعارات وبعض العبارات، ونحن ندرك في السويداء بأن من يتصدر واجهة الحالة العامة كان في السويداء هم من كانوا بالأساس ضمن سلطة آل الأسد وكانوا يعارضون وقفتنا نحن ضد آل الأسد، كانوا حينها وقبل سقوط نظام الأسد يتهموننا بالخيانة والعمالة وأننا إخوانجي وما إلى ذلك، والآن هم ذاتهم أصبحوا أيضا أركان تلك التوصيفات، يعطوا هذا وطني وهذا غير وطني، وهذا أخرجوا المعادلة الأساسية التي تذهب نحو المجتمع وإعادة هيكلة المجتمع والتعامل مع أزماته. سوريا كلها كانت في محرقة وانتقلت من محرقة إلى إعادة البحث عن ذاتها، البحث عن حاضرها ثم عن مستقبلها. على ذلك يعني السويداء أخرجوها هؤلاء ليحتموا بها من قد تكون محاكمات قادمة، إذا كان لم تكن محاكمات قضائية محاكمات شعبية على الأقل، فنحن نعرفهم بالاسم كيف كانوا يعني يترصدون لنا عندما كنا نعارض آل الأسد. أعتقد الآن أن الخدمات التي تفضل عليها ضيفك إذا تركزت بشكل واضح ثم دعم ملف التعليم، وهذا جيل كامل، جيل كامل هذا يعني بأننا جيل وراء جيل، إذا استمر هذا الحال
0: هذه النقطة سأنتقل بها إلى أستاذ نجيب، لأنه قال أنه تشكل أحد التحديات يعني أو هي التي لم تحل حتى الآن، لماذا؟ ما التحديات أمام فك معضلة التربية والتعليم في محافظة السويداء أستاذ نجيب؟ ما الذي يجعلها عقدة؟
1: أستاذي هو ليس فقط ملف التعليم الذي يشكل عقدة، عندك ملف المغيبين أيضا يشكل عقدة، لأنه في عندك عدد كبير من المغيبين مجهولين المصير حتى الآن وأهلهم عم يطالبوا فيهم، وعندك ملف الأسرى على خلفية الأحداث اللي مرت، وعندك خلفية عودة الموظفين المفصولين من عملهم إلى عملهم، هناك ملفات كثيرة تشكل عقدة. لكن لطالما نحن بدأنا بالحلحلي، وهذا طبعا أرجو ألا يفسر هذا الكلام بأنه بيع للدم أو إسقاط حقوق الناس أو عرقلة عودة الناس إلى قراها، أبدا، بالعكس هذا الجهد هو يعني بمنأى عن مسألة الحقوق، الحقوق بتضلها محفوظة والناس بتضلها تطالب بمحاسبة المجرمين والجنات وكل من كان سببا من أي طرف كان بما حدث في السويداء. لكن الملفات هاي في طريقها للحل بالاتجاه الصحيح، يعني بمعنى آخر لما تفعلي البلديات وبعد شوي تعملي مجلس محافظة في السويداء، وهذا جهد حاليا يعني يسار إلى استكماله، وبعديه في مكتب تنفيذي رسمي راح يبلش يشتغل، معناتها أغنية الدعم راح تروح بالاتجاه الصح. وأيضا طيب. في شغلة أنا ما حكيتها اللي هي موضوع تشبيك المنظمات الدولية مع هي البلديات ووضعها تحت رقابة ومكاشفة ويعني تحت نظام الشفافية والحوكمة تبع الأمم المتحدة، بما معناه لم يعد أحد يملك التحكم بالبلديات أو أنه يمشيها على كيفه. وبالتالي أنت باتجاه الحل الصح بأيدي الأهالي، يعني اليوم لما البلدية هي تستلم القرية المهجرة وتجهزها لعودة الأهالي، أليس هذا حل بالاتجاه الصح؟
0: هو حل بالاتجاه الصحيح. أستاذ نجيب، يعني قبل أن يدهمنا الوقت وينتهي، عفوا، دمج الأمن وفصائل السويداء في مؤسسات الدولة، وسيتم تفعيل جهاز الشرطة على أن يتبع لوزارة الداخلية مباشرة، ويتم اختيار العناصر من بين 4000 طلب تم تقديمهم قبل أحداث السويداء. اشرح لي هذه النقطة أستاذ نجيب.
1: على مسألة الحرس الوطني مسألة مؤجلة، يعني هي تسير لكنها ببطء شديد. خلينا نحكي بموضوع اللي هو يعني الشرطة، خلينا نحكي بهذا الاتجاه لأنه هو ناضج أكثر. الدكتور مصطفى بكور مشكورا عمل إعلان من فترة حكى فيها مع أهالي القرى المهجرة أنه هو يعني ممكن أنتم لإزالة القلق اللي عندكم على الموضوع الأمني تختاروا العناصر اللي بتحمي بلدكم من أهل البلد. هل هالعناصر هي من الناس العاديين؟ لا، أكيد هن من الناس اللي تقدموا أو كانوا شرطة وتقدموا وعملوا تسويات إلى آخره مسجل.

مسجلين من قبل ما صار شيء بالسويداء، مسجلين بالقيود وايضا ما عليهم اي اشكاليات بالتحريض او بالعنف او بهيك شيء. وانا عم بحكي عن اهالي السويداء كاملين، يعني مش عن فئه محدده. هدول العالم بيوقع 20 تقريبا عنصر لكل

0: كيف س ما هي المعضلة فيه بدقيقة؟
1: التعليم معضلته أن الدولة لا تريد أن ترسل موظفين يحملون يعني يرمزون للسيادة السورية لحتى يحرسهم حدا يحمل نجمة إسرائيل. هيك صراحة من الآخرة بعطيك لهون العقدة الأساسية، رغم أنه انعرض الأهالي، أهالي السويداء عرضوا أنه يعملوا حماية أهلية، لكن هناك خطر شديد من أنه أحد ما يرتكب حماقة بحق هدول الناس وبالتالي نرجع للمربع الأول. طيب. وترجع الهجمات على السويداء والآخرين. لهذا السبب الملف حساس ومؤجل حاليا، أنا بعطيك من الآخر.
0: شكرا جزيلا نجيب أبو فخر مؤسس تيار السوريون، وسنكون من دمشق، وأشكر كذلك حافظ قرقوط الكاتب والمحلل السياسي من ستوكهولم. اعذرني لم أتمكن من العودة لك لانتهاء الوقت. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
5: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
4: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
5: أي تغيير؟
4: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
5: استني استني،
4: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
5: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
4: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
5: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
4: يي إيه والله،
5: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
4: استنوها.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: الحرب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: رمضان أهلا.
1: سيد النقشبندي منشد ديني ومقرئ مصري، ولد في الدقلية بمصر عام 1921 لعائلة مهاجرة من أذربيجان. تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن في الثامنة من عمره، وكان كوالده صوفيا نقشبنديا. تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر الصوفية، وحفظ أشعار ابن الفارض والبوصري. انتقل عام 1955 للإقامة بجوار القطب الصوفي أحمد البدوي في طنطا، وكان ينشد لزوار المقام، وهناك بدأت شهرته. عام 1967 انطلقت شهرته بعدما عرفه العالم الإسلامي من خلال إذاعة القاهرة والتلفزيون المصري. تميز بطاقة صوتية هائلة، لا سيما في أداء الدرجات العليا ومنطقة الجواب وجواب الجواب. ارتبط صوته بشهر رمضان، وما زال ابتهاله الله يا الله هو الأشهر في العالم الإسلامي.
5: ولم يزل لك في نفوس.
1: كان الرئيس المصري أنور السادات معجبا به جدا، ويدعوه للإنشاد في حفلاته الخاصة والعامة. لحن له الموسيقار بليغ حمدي بطلب من الرئيس السادات نحو 15 نشيدا، أشهرها نشيد مولاي.
5: لك في نفوس الصالحين مكان.
1: تعاون معه شعراء وموسيقيون كبار مثل حلمي أمين محمد الموجي، والشاعر عبد الفتاح مصطفى، والشاعر محمود إسماعيل جاد. تلقى دعوات من معظم الدول الإسلامية، وأنشد فيها في مناسبات دينية وخاصة في شهر رمضان. واكب بأناشيده الأحاديث الوطنية، فأنشد للعرب في حرب عام 1973، كما كانت فلسطين حاضرة في أناشيده. كرمته مصر بمنحه وسام الجمهورية مرتين، وما زال حضوره طاغيا في الذاكرة العربية والإسلامية. توفي السيد النقشبندي الملقب بإمام المداحين عام 1976 عن 55 عاماً، ودفن في القاهرة.

أخبار التاسعة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا في صيد الجولان وبير في القنيطرة، ويفتش أحد المنازل خلال توغله في بلدة الرفيد بست آليات عسكرية. محافظة دمشق تحيل ملفات 5 عاملين إلى الجهات المختصة، وتتحدث عن إفادات تؤكد ارتباطهم السابق بميليشيات تابعة للنظام المخلوع. وزارة الزراعة تنفي انتشار الجراد في سهل الغاب، وتقول إن الحشرات المرصودة تعود لجنادب محلية محدودة الانتشار. وصول أول رحلة جوية مباشرة من دمشق إلى موسكو، ومن المرتقب تشغيل الخط بين البلدين بمعدل رحلة واحدة بالأسبوع.

0: في التفاصيل مشاهدينا، نبدأ هذه الساعة الإخبارية بتطورات الأوضاع في جنوبي البلاد، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا أفاد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نصبت حاجزا عسكريا وفتشت المارة في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي. وفي سياق متصل أفاد مراسلنا أفاد بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرفيد بريف القنيطرة أمس، وأضاف أن القوة المتوغلة المؤلفة من 6 آليات فتشت أحد المنازل في البلدة. ويأتي ذلك على وقع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في جنوبي سوريا، ولا سيما محافظة القنيطرة، حيث ينفذ الاحتلال توغلات متكررة كما يعيق حركة الأهالي. وللوقوف على تفاصيل هذا الملف وهذه الانتهاكات المستمرة من قبل قوات الاحتلال في القنيطرة، ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسلنا محمد فهد. محمد، بداية أهلا بك. إذن الاحتلال وقواته ينصب حاجزا عسكريا في صيد الجولان بريف القنيطرة، نرصد معك تفاصيل هذا الحدث.
1: نعم أمينة، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات هو يتوغل في بلدة جبات القشب بريف القنيطرة الشمالي، ويقوم بتفتيش إحدى المنازل هناك في تلك المنطقة من الجهة الشمالية للبلدة. دخل بقوة عسكرية مؤلفة من 5 عربات عسكرية يقوم بتفتيش إحدى المنازل هناك. حتى هذه اللحظة ما تزال القوة الإسرائيلية متواجدة في تلك المنطقة دون ورود معلومات عن اعتقال او اختطاف، لكن هم متواجدين في بلده جبات القشب يقومون بتفتيش احدى المنازل في ريف القنيطره الشمالي. ايضا هناك توغل منذ ساعه تقريبا ايضا في بلده صيدا الجولان، نصبت حاجزا ايضا ومنعت يعني وصول الموظفين وطلاب ويعني وبعض الطلاب باتجاه اماكن عملهم واتجاه معاهدهم الخاصه. تم ايقافهم لمده ساعه تقريبا دون ومنعهم من الوصول الى مركز المحافظه. هم يعني قادمين من القرى المحيطه بمنطقه صيدا الجولان باتجاه مركز المحافظه، تم ايقاف هذا الحافله وتفتيشها ومنعهم وتم تاخيرهم يعني من التقدم باتجاه مركز المحافظه والوصول الى اماكن عملهم. ايضا كان هناك توغل في بلده الرفيد في الحي الغربي من بلده الرفيد، ودخلوا اليها وقاموا بتفتيش عده منازل داخل المنطقه دون ورود معلومات يعني او الحصول على معلومات عن اعتقال او خطاب. يعني بشكل عام التوغلات امينه مستمره من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي باتجاه القرى والبلدات. تشهد اليوم منذ الصباح الباكر توغل في ريف القنيطره الشمالي وفي ريف القنيطره الاوسط وفي ريف القنيطره الجنوبي، تحركات مستمره لجيش الاحتلال الاسرائيلي. ايضا طيران البارحه ليلا كان يسمع اصوات قصف داخل الجولان المحتل، ربما هي مناورات عسكريه اعلن عنها جيش الاحتلال الاسرائيلي داخل الجولان المحتل، وتسمع بوضوح تحليق الطيران المروحي واصوات القصف داخل الجولان المحتل.

0: يعني هناك مناورات عسكريه اعلن عنها جيش الاحتلال الاسرائيلي في تلك المنطقه. ايضا يعني امينه، بالنسبه للمضايقات للمدنيين هناك يعني بشكل كبير مضايقات للمدنيين من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، خاصه في ساعات يعني النهار عندما يتوغلون يمنعون الاهالي والمزارعين من الوصول الى اراضيهم الزراعيه واماكن عملهم، عدا عن يعني هذه الحواجز التي تقطع اوصال القرى والبلدات وتمنعهم من الوصول الى مراكز عملهم والتنقل بين القريه والقريه او بين البلده والبلده.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بتطورات هذا الملف وهذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في ريف القنيطرة وقرى كذلك. كنت معنا مباشرة من هناك مراسلنا محمد فهد. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا في هذه الساعة، حيث أعلنت قوى الأمن الداخلي في درعا توقيف المقدم السابق في شرطة الرقة مصعب أبو ركبة في مدينة نوابيري في درعا. وقالت وكالة رويترز إن محكمة فيينا أصدرت حكما بسجن أبو ركبة لمدة 8 سنوات بعد إدانته بإلحاق الأذى الجسدي والاعتداء الجنسي كذلك على معارضين لنظام الأسد المخلوع، موضحة أنه غادر النمسا في أثناء فترة استئنافه الحكم الصادر بحقه.
2: المقدم مصعب أبو ركبة ضابط بقيادة شرطة محافظة الرقة.
3: قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا تقبض على مصعب أبو ركبة المقدم السابق في قسم التحقيقات الجنائية في شرطة مدينة الرقة، وذلك بعد أيام من عودته إلى سوريا قادما من النمسا. أدين أبو ركبة بالإيذاء الجسدي والإكراه المشدد والاعتداء الجنسي على معتقلين خلال محاكمته أمام محكمة النمساوية في قضية استندت إلى أدلة وشهادات سوريين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب تحت إشرافه وحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات. أبو ركبة غادر النمسا مطلع آب الجاري عائدا إلى مسقط رأسه في نوابيري في درعا بحسب ما نقلته وكالة رويترز، من دون أن يتم توقيفه عند الحدود أو يحال إلى القضاء السوري آنذاك، بل لقي استقبالا حافلا من أهله بالمنطقة بحسب المصادر ذاتها. على الرغم من إدانته، أوضحت المحكمة النمساوية حينها أن أبو ركبة لم يكن محتجزاً خلال محاكمته، وأن مغادرته البلاد لا تشكل مخالفة للقوانين النمساوية لعدم اعتباره في ذلك الوقت خطراً للفرار. واليوم يأتي توقيف أبو ركبة من قبل قوى الأمن الداخلي في درعا بعد بروز اسمه مرة أخرى، ويفتح الباب أمام مسار قضائي داخل سوريا بحق أحد المدانين بانتهاكات خلال عهد النظام المخلوع. يبقى السؤال، هل كانت القضية ستأخذ المسار ذاته لولا التقارير الأخيرة؟
1: أحبطت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية الأمن الداخلي في محافظة السويداء أحبطت محاولة تهريب شحنة مخدرات في الريف الشرقي للمحافظة، هذا وأسفرت العملية عن ضبط ومصادرة 37 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، في حين تواصل الجهات المختصة إجراءاتها وذلك لملاحقة المتورطين في عملية التهريب هذه. أفاد مصدر في جهاز الاستخبارات العامة بإلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش، وذلك في عملية أمنية جديدة تستهدف نشاط التنظيم داخل البلاد وفق ما أفادت به وكالة سانا. هذا ولم يكشف المصدر الأمني عن هوية الموقوف أو مكان تنفيذ هذه العملية، وتأتي العملية في ظل استمرار الأجهزة الأمنية في ملاحقة خلايا تنظيم داعش الذي ما يزال ينشط عبر خلايا متفرقة في عدد من المناطق السورية. ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة عزاز القبض على 4 أشخاص للاشتباه بتورطهم في الاعتداء على الكادر الطبي وتخريب معدات في مشفى ميديكالز. هذا وقالت قوى الأمن إن عملية التوقيف جاءت بعد تحريات مكثفة بشأن الاعتداء الذي وقع قبل أيام، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة ولا سيما ظروف وفاة أحد المرضى في قسم العناية بالتزامن مع هذا الاعتداء. وأضافت الجهات الأمنية في عزاز أنه جرت إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق في حادثة مقتل الشاب عبد الله يحيى قبلان إثر إطلاق النار على سيارة كان فيها بمدينة منبج بريف حلب، مؤكدة توقيف العنصرين اللذين أطلقا النار وإحالتهما إلى التحقيق. هذا وأوضحت الوزارة أن الحادثة وقعت إثر اشتباه إحدى الدوريات الأمنية بسيارة لم تتمثل لأوامر التوقيف خلال ملاحقة شخص مطلوب على خلفية عدة قضايا، واعتقد عناصر الدورية بوجوده داخل هذه السيارة ما دفعهم إلى إطلاق النار عليها، الأمر الذي أدى إلى مقتل الشاب عبد الله يحيى قبلان. وأضافت أن التحقق من هوية المتوفي أظهر أنه ليس الشخص المطلوب الذي كانت الدورية تسعى إلى توقيفه.

0: بحث محافظ الحسكة نور الدين الأحمد برفقة نائبه أحمد الهلالي مع وفد من الفريق الرئاسي ترأسه المبعوث الرئاسي زياد العايش بحث مستجدات تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني. هذا وأوضحت مديرية إعلام الحسكة أوضحت أن اللقاء بحث آخر مستجدات عملية الدمج وآليات متابعة تنفيذها كذلك، بما يسهم ذلك في تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية. وأضافت أنه جرى بحث سبل متابعة الملفات المطروحة ومعالجة الاحتياجات الخدمية، وذلك بالتوازي مع مواصلة العمل على تنفيذ بنود الاتفاق وتكثيف الجهود المشتركة لضمان حسن سير عملية التنفيذ ومعالجة القضايا ذات الصلة. قالت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد، قالت أنها ترفض استهداف مؤسسات الدولة مؤكدة استمرار الاتصالات مع الحكومة. هذا وأضافت أحمد في تصريحات لفضائية روناهي المقربة من قسد، أضافت أن المباحثات بين الحكومة والإدارة الذاتية تشمل ملفات سياسية وإدارية وتعليمية وحقوقية إلى جانب التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة الحسكة. وأشارت إلى أن الاجتماع الأخير مع رئيس الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني زياد العايش كان مقررا مسبقا، وشهد بحث عدد من الملفات في مقدمتها التعليم إلى جانب التطورات السياسية والأمنية. وفي سياق التصريحات السياسية الدبلوماسية الدولية مشاهدين، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أنه سيزور سوريا خلال الفترة المقبلة. هذا وأكد أردوغان في تصريحات لقناة الجزيرة، أكد أن بلاده ستبذل كل ما بوسعها لدعم استقرارها وأن سوريا لن تكون وحدها، مشيرا إلى أن أكراد سوريا سيكون لهم نصيب من السلام والاستقرار. انتقد الرئيس الكولومبي السابق اعتراف الحكومة الجديدة في بلاده بما سماه السيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة. وقال في منشور على منصة إكس، قال إن الشعب الكولومبي لا يعتبر الجولان تابعا لإسرائيل، بل يراه مثل معظم دول العالم أرضا سورية. واتهم إسرائيل باستخدام برمجيات للتأثير على الانتخابات الكولومبية، معتبرا أن ذلك أدى إلى استبدال إرادة الناخبين بالخوارزميات وفرض قيادة سياسية قال أنها خاضعة للحكومتين الإسرائيلية والأمريكية. هذا وقدم الرئيس الكولومبي السابق اعتذاره إلى الدول العربية والمسلمين مؤكدا احترامه لهم. أعلنت محافظة دمشق إحالة ملف 5 أشخاص يعملون في إحدى مديريات المحافظة إلى الجهات المختصة، وذلك عقب ورود معلومات وظهور معطيات على منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود شبهات حول تورطهم سابقا بأعمال قتالية مع ميليشيات تابعة للنظام المخلوع. هذا وأوضحت المحافظة أن مديرية الرقابة الداخلية باشرت بالتنسيق مع الجهات المختصة إجراءات التحقيق واستدعاء الأشخاص المعنيين بذلك، حيث جرى ضبط إفاداتهم والتي أكدت بحسب المحافظة ارتباطهم السابق بميليشيات طائفية تابعة للنظام المخلوع. وأكدت المحافظة في ذات السياق، أكدت أن الملف أحيل إلى الجهات المختصة وأن متابعة الإجراءات القانونية بحق الأشخاص المعنيين في هذا الملف مستمرة. وللوقوف على هذا الخبر معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالى البحري. ديالى، بداية أهلا بك. إذن تفاصيل ما تم إعلانه من قبل محافظة دمشق عن إحالتها ملف 5 أشخاص يعملون في إحدى مديريات المحافظة إلى الجهات المختصة الأمنية، وذلك عقب ورود معلومات وظهور معطيات على منصات التواصل الاجتماعي بأنهم كانوا متورطين في أعمال قتالية وطائفية مع ميليشيات النظام المخلوع.
1: نعم مرحبا أمينة، بالفعل هم 5 موظفين تم كف يدهم عن العمل من قبل محافظة دمشق وكذلك إحالتهم إلى الجهات المختصة. السبب المباشر لهذا يعني الإجراء هو ورود بلاغ حول هؤلاء الموظفين بأنهم كانوا سابقا قد شاركوا في أعمال قتالية إلى أو ضمن ميليشيات طائفية كانت تتبع للنظام المخلوع. طبعا تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث استدعاء هؤلاء الموظفين وإجراء التحقيقات اللازمة معهم، والذين أقروا حقيقة خلال هذه التحقيقات بأنهم قد شاركوا بالفعل في هذه الميليشيات سابقا، ويعني شاركوا في القتال ضمن هذه الميليشيات التي كانت تعتبر ذات طابع طائفي، وكان يعني هذه الميليشيات مثل ميليشيا ما يسمى بالدفاع الوطني زمن النظام المخلوع، التي كانت قد ارتكبت حقيقة انتهاكات كثيرة بحق السوريين خلال سنوات الثورة السورية. الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل محافظة دمشق هو كف يد هؤلاء الموظفين عن العمل وإحالة الملف إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. طبعا يعني هذه الخطوة أمينة تأتي في إطار أوسع من ما تقوم به اليوم محافظة دمشق من حيث سواء من حيث مكافحة الفساد الإداري، وكذلك كان قبل أسابيع هناك أيضا إجراءات من قبل محافظة دمشق بكف يد عاملين كانوا قد استغلوا مناصبهم الوظيفية ويعني تلقوا الرشاوي، وكذلك بالمقابل أيضا هناك متابعة أيضا لملف المفصولين خلال سنوات الثورة السورية بشكل تعسفي من خلال متابعة هؤلاء الموظفين الذين كانوا سابقا تم فصلهم وتسوية أوضاعهم وإعادتهم إلى العمل.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر، كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالا البحري. هذا وقد أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع، أعلنت تمديد مهلة الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي حتى نهاية كانون الثاني 2027، وذلك بعد تلقي طلبات لمنح مهلة إضافية ولا سيما من أشخاص موجودين خارج سوريا لم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم خلال الفترة السابقة. هذا وأوضحت اللجنة لوكالة سانا أوضحت أن التمديد يمثل فرصة إضافية وأخيرة للراغبين في معالجة أوضاعهم بصورة طوعية وقانونية، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى معالجة إرث الكسب غير المشروع وإتاحة المجال لمن ارتبطت أعمالهم أو مصالحهم سابقا برموز النظام المخلوع وشبكاته الاقتصادية لتسوية أوضاعهم. أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن إزالة الأنقاض تمثل الخطوة الأولى لاستعادة الحياة في المناطق المتضررة من الحرب في سوريا، مشيرا إلى تنفيذ مشروع إحياء بالشراكة مع جمهورية كوريا الجنوبية لإزالة 570,000 طن من الأنقاض في محافظات كل من حلب ودير الزور وحمص وريف دمشق، وذلك بمشاركة أشخاص من المجتمعات المحلية ضمن برنامج العمل مقابل النقد، بما يوفر لهم مصدر دخل يسهم في جهود التعافي.
2: لا يزال السوريون يعيشون تبعات الحرب المدمرة التي شنها عليهم النظام المخلوع، إذ تواصل الأنقاض وركام الأبنية إغلاق الشوارع وشل الحركة في وقت يقدر فيه حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بأكثر من 100 مليار دولار، بالتوازي مع وجود عشرات الملايين من أطنان الركام الملوث بالمخلفات الحربية. وكشفت تقديرات سابقة للأمم المتحدة أن سوريا بحاجة إلى 400 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد تعرض أكثر من 130,000 مبنى للدمار منذ عام 2011، حيث كانت لمحافظة حلب والغوطة الشرقية النصيب الأكبر بأكثر من 35,000 مبنى مدمر في كل منهما. وفي هذا الواقع المعقد أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن إزالة الركام تشكل المدخل الرئيسي لإعادة فتح الطرق واستعادة شبكات المياه والكهرباء. وبناء على ذلك يسعى مشروع إحياء الممول بالتعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية والمعلن عنه في تموز الماضي إلى رفع أكثر من 570 ألف طن من الأنقاض في محافظات حلب ودير الزور وحمص وريف دمشق، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات الأساسية وتسهيل حركة المواطنين في تلك المناطق. وأشارت اختصاصية الاستعداد للأزمات في البرنامج الكورية جويل سيمي بارك إلى أن إغلاق الطرقات بالركام يعزل مجتمعات بأكملها ويمنع وصول الخدمات، مستشهدة بواقع ريف دمشق الذي كانت فيه الحركة شبه معدومة قبل بدء العمليات الميدانية. ويرتكز المشروع على إعادة تدوير أكثر من 15 ألف متر مكعب من الأنقاض، أسهمت بالفعل في إنتاج أكثر من 123 ألف قطعة من مواد البناء المستعملة، فضلاً عن إعادة فتح وربط 10 كيلومترات من الطرق بالتوازي مع تنفيذ برامج للتوعية من مخاطر الذخائر غير المنفجرة. وعلى الصعيد الاقتصادي، ساهمت أنشطة النقد مقابل العمل في توفير فرص دخل عاجلة لنحو 1300 مشارك، انعكست مباشرة على إعالة أكثر من 6000 فرد من أسرهم، ما مكن العديد من العائلات من تأمين الغذاء والدواء وإعادة أطفالهم إلى المدارس.
3: رجعت لهم الأمل، إنه كانوا يدحقون على ولد الجيران إنه شلون يوم هذول يروحون على المدرسة وإحنا ما نروح، قلت لهم والله العظيم لرجعكم على المدرسة.
2: وتبقى عودة السكان إلى المناطق المتضررة مرتبطة بقدرة المجتمعات المحلية على تجاوز آثار الدمار واستعادة الخدمات الأساسية وسبل العيش، بما يمهد الطريق أمام تعاف مستدام واستقرار طويل الأمد.
0: نفت وزارة الزراعة صحة ما يتم تداوله عن انتشار حشرة الجراد في مناطق سهل الغاب. هذا وقالت الوزارة، قالت أن الحشرات التي تمت مشاهدتها هي جنادب محلية ويقتصر وجودها على طرفي السواقي ضمن المنطقة الممتدة من قبر فضة حتى الأشرفية، وعلى مسافة لا تتجاوز نحو كيلومتر واحد، وبينت أنها وجهت الفرق الميدانية إلى المباشرة بأعمال المكافحة الكيميائية اعتبارا من اليوم. وللوقوف على هذا الخبر وتفاصيله وجهود الجهات المختصة هناك من أجل مكافحة هذه الحشرة، معنا مباشرة من حما مراسلنا ياسر الروح. ياسر، بداية أهلا بك. إذن نرصد معك ما تم يعني التصريح به من قبل وزارة الزراعة حول هذه الأنباء عن انتشار حشرة الجراد.
4: بدأت حالة من القلق تنتشر على وجوه الأهالي والمزارعين في قرى سهل الغاب، يعني بعد تداول يعني مقاطع وفيديو مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن ظهور جراد. يعني هذا الأمر بطبيعة الحال أمينة يعني أثار مخاوف كبيرة للأهالي، لأن الجراد بالنسبة للمواطنين والناس مرتبط يعني دائما بصورة وباء يعني زراعي، وقد يهدد المحاصيل ويفتك بالمحاصيل الزراعية. لكن وفق ما تأكد يعني من المعنيين والمهندسين في الزراعة أن هذه التي الجراد أو الحشرة التي شهدت هي عبارة عن جندب صغير يعني محلي يظهر عادة على أطراف السواقي وقنوات الري يعني خلال يعني أوقات معينة من السنة، وخصوصا اليوم يعني هناك ارتفاع درجات حرارة كبيرة تشهدها المنطقة. طبعا الانتشار يعني أمينة كما ذكرت الوزارة يعني كان محدودا ويقتصر على مسافة يعني قصيرة يعني في سهل الغاب ضمن قرية قبر فضة والأشرفية، يعني هذه المسافة قصيرة، ولكن يعني الناس تتخوف دائما من هذه الحشرات، فهي تعتبرها من الأوبئة التي تفتك بالمحاصيل الزراعية. طبعا منذ قليل تواصلنا مع هيئة تطوير الغاب، وأكدت أنهم أكدوا أنهم بدأوا برش المبيدات الكيميائية على المواقع التي رصدت فيها هذه الحشرة، وذلك ضمن الإجراءات المعتمدة التي للتعامل مع يعني هذا النوع من الحشرات التي تعتبر من الحشرات الموسمية. وبحسب التصريحات يعني أمينة، يعني من المتوقع أن تنتهي هذه الظاهرة بشكل كامل خلال الساعات القادمة بعد تنفيذ حملة المكافحة ضمن المنطقة. يعني الناس تتأمل بعد يعني رش المبيدات أن تنتهي هذه الظاهرة بشكل كامل. كما ذكرت لك أن هناك يعني مخاوف للأهالي من انتشار الحشرات، وخصوصا الجراد يعني الذي يعتبر من الأوبئة التي تفتك بالمحاصيل الزراعية.
0: شكرا لك على تفاصيل هذه الجهود وتفاصيل هذا يعني الملف الزراعي وهذه الحشرة ومخاوف المزارعين في المحافظة. كنت معنا مباشرة من حما مراسلنا ياسر الروح. قالت مديرية الخدمات الفنية بالرقة أنها رفعت مستوى جاهزيتها الفنية الكاملة واتخذت إجراءاتها الاحترازية، وذلك تحسبا لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وأوضح مدير دائرة الآليات المهندس أحمد العبو أن الآليات والمعدات الهندسية والكوادر الفنية وضعت في حالة استعداد تام، مع مناوبات على مدار الساعة ومتابعة مستمرة للتطورات، مضيفا أن خطة الجاهزية تشمل ردم السواق الترابية وفتح وتأهيل الطرق وإزالة العوائق والتدخل لحماية المناطق والمنشآت الحيوية عند الحاجة. وضعت الشركة السورية للكهرباء محولة كهربائية جديدة بالخدمة في محطة تحويل التيم في دير الزور، وذلك بهدف تعزيز استقرار التغذية الكهربائية في المحافظة. وبحسب وزارة الطاقة، كانت المحولة العاملة تتحمل أحمالا تصل إلى نحو 75 ميجاوات، في حين تشكل المحولة الجديدة دعما للشبكة مع إمكانية زيادة القدرة وتحسين استقرار التغذية الكهربائية. نبقى في أخبار دير الزور مشاهدينا، حيث تواصل مديرية البريد في المحافظة تسليم رواتب المتقاعدين إلى منازلهم، وذلك لتخفيف الأعباء عن كبار السن وتخفيف الازدحام حتى عن مكاتب البريد داخل المدينة.
5: وصل راتب ماجد إلى منزله حاملا معه فرحة انتظرها بعدما أصبح بإمكانه تسلم مستحقاته من دون عناء التوجه إلى مراكز التسليم ضمن خدمة أطلقتها مديرية البريد في دير الزور.
6: أنا معي قدم السكري، كنت أتعذب بالوصول للراتب وللتاروح السلمي من البريد. اليوم الحمد لله مأجورين الشباب، والله يعطيكم العافية، والله الحمد لله يعني من فضل الله خدمة جدا رائعة وممتازة.
7: ركبين فار صغير، هسه احنا مقابل أول جولة تماما.
5: يتولى الموظفون إيصال الرواتب إلى منازل المستفيدين وفق تسلسل المناطق، ما يتيح للمتقاعدين وخاصة كبار السن تسلم مستحقاتهم من دون الحاجة إلى التوجه إلى البريد والانتظار لساعات طويلة.
8: الخدمة ممتازة جدا، يعني توصيل الراتب على البيت وإحنا موجودين بالبيت قاعدين بالبيت أفضل ما نروح نوقف ساعات جوا الشمس، والحمد لله يعني الخدمة كانت ممتازة وحركة منهم يعني رائعة جدا.
9: كنا نتعذب نوقف ساعة طويلة بالشمس، ويا يجينا دورة ما يجي، وكانت نوقف يوم ويومين، والعذاب والشمس والعرق من كل مكان. هسا مشكورين الجماعة الله يعطيهم العافية، أجوب على الباب بالبيت جابوا للراتب.
5: في الرابع عشر من تموز الفائت فتحت مديرية البريد في دير الزور باب التسجيل لخدمة توصيل رواتب المتقاعدين إلى محل إقامتهم بهدف تخفيف العناء والمشقة عنهم.
10: خدمة طبعا شملت جميع مناطق أو أحياء دير الزور. هذه الخدمة تتم عن طريق موظفينا بتوصيل راتب المتقاعد يعني لغاية منزله، وطبعا شبابنا قاموا يطلعون جولات صباحية ومسائية بحيث انه يوصلون الراتب باقصر مدة معينة.
5: تواصل مديرية البريد في دير الزور

0: تنفيذ عملية التوزيع تباعا لتشمل المتقاعدين في مختلف المناطق. من مراكز الصرف إلى عتبة المنزل، خدمة إنسانية للتخفيف عن كبار السن وضمان وصول رواتبهم إلى منازلهم بسهولة وكرامة. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: عرفت مدينة دارية مشاهدين بريف دمشق لسنوات طويلة بالعنب وبورق العنب الذي كان يصل إلى أسواق دمشق ومدن سورية أخرى كذلك، لكن مساحات واسعة من العنب تضررت أو حتى تركت خلال سنوات الحرب. ومع عودة الأهالي مجددا إلى هذه المساحات الزراعية، لم تعد زراعة العنب كما كانت سابقا، وذلك بسبب نقص المياه وارتفاع تكاليف العمل الزراعي والتوسع العمراني.
2: لطالما ارتبط اسم دارية بكروم العنب التي امتدت على مساحات واسعة من أراضيها، واشتهرت المدينة على مدى سنوات طويلة بإنتاج أجود الأنواع، لكن المشهد اليوم لم يعد كما كان. فسنوات الحرب تركت آثارها الواضحة على هذا القطاع الزراعي بعدما تعرضت مساحات واسعة من الكروم للتضرر أو الإهمال.
3: يعني بالدراني أحسن عيب موجود هو خمس أنواع: الزينة بيقولوا السلطان العنب عليه، والبلدي والحلواني والأحمر دراني، عرفت شو، والأسود. هدول أنواع متميزين يعني بكل سوريا، ما في مثلهم، في مثلهم بس ما بالشكل هذا اللي موجود عندنا بدارية. هاي الأرض ولا أرض النبعة، هو مزروع عنب من 30 سنة، وإجا الحرب إجا الجفاف دمرت العريشة ونقلع منها قسم كبير، ورجعنا نصلح فيها بعد اللي جينا على البلد هون شوي شوي. والله يعني بقوله ب 20,000 الكيلو، بس ما بيوفي حاله يعني، عرفت شوي، لانه اليد العامله والاجار السياره واجار النقل واجار قد ما انتج الفلاح ما بيقدر يغطي حاله، كلها صعب كثير.
2: لم تكن المياه والتكاليف الماديه السبب الوحيد في تراجع زراعه العنب، فالتوسع العمراني دفع المزارعين الى استثمار الاراضي في بلدات كوكب والدرخبيه ومزارع خان الشيح وصولا الى اراضي حوران.
4: 73 وهيك صار في قلة مطر، عرفت علي؟ هاي قلة المطر أثرت، هي يعني كانت هاي كلها هلا صارت الحمد لله كلها معمرة وراحت بساتين وكروم العنب والجيران راحوا، هلا كله انتهى العنب طلع عمار محله. يعني بدك تقول العنب انتقل من درية لكوكب لسهل كوكب، بين الدرخبي وكوكب هنا هلا هو صبت هيك العرايس.
2: ورغم هذه الظروف يتمسك أهالي دارية بزراعة العنب باعتبارها جزءا من هوية المدينة وتاريخها، على أمل أن تستعيد كروم دارية مكانتها التي عرفت بها لعقود طويلة.
1: في دمشق مشاهدين، حيث تلجأ شريحة واسعة من السكان إلى العمل في المهن الموسمية واعتمادها كذلك كمصدر دخل أساسي يتغير مردوده مع كل موسم وكل عمل، لكنه يبقى خيارا يعتمد عليه في تأمين تكاليف المعيشة.
5: تتعدد المهن والأعمال في أسواق دمشق، ولكل منها خصوصيتها وظروفها، في حين تحضر المهن الموسمية كخيار يعتمد عليه كثير من السوريين لتأمين مصدر دخل ولو كان مؤقتا.
6: احنا كل موسم نشتغل بموسم هون تمام، بس هلا الموسم الصيفي دائما بيكون افضل واحسن، عندك عدة اصناف، في عندك تيم مثلا عنب دراعي، يعني اشغل بصير حركة اكثر.
5: مع تغير المواسم تتغير طبيعة هذه الاعمال، فتظهر مهن جديدة لفترة محددة قبل أن تتراجع بانتهاء موسمها.
7: يعني بالنسبة لي الحمد لله صلي ماشي على هالمنوال تبعها قريب 33 سنة، الحمد لله. يعني موسم الذرة بستنى ببلش تقريبا من بداية السادس لنهاية كانون، يعني بسرعة لنا عنا الشهر الكانون وشباط هذول ما بيكون فيه شغل، العالم كله بيكون يعني ما فيه يعني بلش بالثالث ورايح ببلش كمان المواسم الجديدة، هيك ماشي.
5: يعود اعتمادك

0: كثير من السوريين على هذه المهن لعدة أسباب، أبرزها سرعة الحصول على دخل مباشر في ظل تراجع فرص العمل المستقرة وارتفاع تكاليف المعيشة. تعتمد الكثير من الأسر على المهن الموسمية لتأمين مصدر دخل لها، فتكاليف المعيشة المرتفعة في سوريا باتت تحتاج إلى الكثير من العمل. عبد منصور، تلفزيون سوريا، العاصمة دمشق.
1: من دمشق مشاهدينا إلى الحسكة، حيث أقامت منظمة هاوار هيلت معرضاً فوتوغرافياً في مدينة القمشلي حمل عنوان أرشيف المجتمع الإيزيدي، وضم صوراً توثق جوانب مختلفة من حياة الإيزيديين، وذلك للحفاظ على الذاكرة الاجتماعية للمجتمع الإيزيدي وتوثيق جوانب من حياته الثقافية والاجتماعية.
2: اليوم عنا معرض خاص بأرشيف المجتمع اليزيدي. طبعا المعرض هو جزء من أنشطة المشروع يلي بلشنا فيه من بداية 2026. الهدف من المشروع هو لنبين أنه أي مجتمع كان من حقه أنه تاريخه يتسجل، نحافظ عليه من الضياع. وبالنسبة للمجتمع اليزيدي حابين نوصل رسالة أنه المجتمع اليزيدي وتاريخه ما فينا نختزله بالإبادة الجماعية، لأنه المجتمع اليزيدي هو غني بعاداته وتقاليده، بديانته والطقوس الدينية، الفن والثقافة تبعه.
3: وبهذا المعرض أنا شاركت ثلاث مواضيع. موضوع منه صورت صورة لإنسان إيزيدي من مهجري شنغال، يعني حاولت أبين بالصورة ملامحه، المعاناة اللي عاشها، الزمن اللي يعني شي الزمن عملوا فيه.
1: أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بوصول أول طائرة قادمة من العاصمة السورية دمشق إلى العاصمة الروسية موسكو. هذا وقالت المراسلة، قالت إن الطائرة تتبع للشركة السورية للطيران، مشيرة أنها تأتي بعد استئناف الشركة رحلاتها المباشرة إلى روسيا. هذا ومن المقرر تشغيل خط الرحلات بين موسكو ودمشق بمعدل رحلة واحدة كل أسبوع. وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر معنا مباشرة من موسكو مراسلتنا ليلى كف الغزال. ليلى، بداية أهلا بك. إذن وصول أولى الرحلات الجوية المباشرة مما بين وإلى مطار دمشق الدولي وإلى موسكو كذلك، نرصد معك تفاصيل هذه التطورات وعودة فتح المجال الجوي والنقل الجوي ما بين موسكو ودمشق.
4: مرحبا أمينة، فعلا قد وصلت الطائرة الأولى للخطوط السورية بعد توقف التواصل بين موسكو ودمشق بشكل مباشر. قد وصلت الطائرة الأولى قادمة من دمشق، ووصلت في الساعة 7:45 تقريبا صباحا، ثم غادرت هذه الطائرة إلى دمشق حاملة على متنها الركاب الذين تمكنوا للمرة الأولى منذ سنتين من الوصول إلى سوريا بشكل مباشر، حيث كان السوريون القادمون إلى روسيا والمسافرون إلى سوريا كانوا مضطرين للذهاب مستخدمين كانوا مضطرين للسفر إلى سوريا عن طريق دول ثالثة مثل تركيا أو لبنان أو الأردن أو الإمارات، وذلك كان ذلك يحول تكلفة السفر إلى يعني كان يجعلها زيادة عن ما كان يستطيع معظم المسافرين يسمحوا لنفسهم بها. إلى ذلك فإن الشركة الخطوط السورية للطيران قد أكدت أنه افتتاح الخطوط أو استئناف الخطوط الجوية بين موسكو ودمشق. عذرا.
1: نعم ليلى معك في الاستماع.
4: نعم أكدت الخطوط السورية أن هذه أن افتتاح الاتصالات شهد إقبالا كبيرا من قبل السوريين من قبل المسافرين، وأنه تم شراء عدد كبير من التذاكر بعد أن تم إعلان استئناف الرحلات بين موسكو ودمشق منذ أسبوعين، وتم إعلان افتتاح الرحلات في أول الشهر الجاري. خلال الأسبوعين تقريبا تم شراء عدد كبير من التذاكر. إلى ذلك أكدت الخطوط السورية وفرع موسكو للخطوط السورية أكدت بأنه سيتم مستقبلا زيادة الرحلات في حال تم هناك إقبال متواصل من قبل المسافرين على هذه الرحلات. إلى ذلك فإن الشركة السورية للطيران تخطط لتحديث الأسطول الخاص بها، وذلك أيضا يضم استحواذ الطائرات الجديدة من طراز إيرباص، ويذكر بأنه قد تم استلام 8 طائرات من طراز إيرباص في الشهر الماضي بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق. ويذكر بأن الجالية السورية كانت طلبت الجانب السوري كثيرا أو الوفد السوري الرسمي الواصل إلى موسكو في العام الماضي، طلبت منه المساعدة في استئناف الرحلات الجوية إلى سوريا.
1: نعم. شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بعودة الخط الجوي من وإلى دمشق وموسكو. كنت معنا مباشرة من موسكو مراسلتنا ليلى كف الغزال. هذا وكان مطار دمشق الدولي مشاهدين قد استقبل أمس أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين بعد انقطاع لنحو 14 عاما. وبحسب رئيس الهيئة العامة للطيران عمر الحصري فإن عودة الرحلات المباشرة بين برلين ودمشق تحمل أهمية خاصة لما تمثله من مؤشر على عودة شركات الطيران الأوروبية إلى السوق السورية واستعادة الثقة بقطاع الطيران السوري كذلك. وأشار الحصري في ذات السياق أشار إلى أن الخطوط الجوية السورية ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن عدد من الوجهات الأوروبية الجديدة. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء مسافرين وصلوا بأول رحلة جوية مباشرة من العاصمة الألمانية برلين إلى مطار دمشق الدولي، وذلك بعد انقطاع استمر 14 عاما.
5: والله شعور لا يوصف، من 12-13 سنة غربة، هي أول مرة من 13 سنة بشوف أهلي، يعني شعور لا يوصف. الحمد لله الله يسرنا إياها وفتح الطيران ديركت مباشر من ألمانيا لهون، الحمد لله. يعني ما فيني أقول لك شوف شعوري بكون. والله الحمد لله مريحة، معاملة كانت هنيك جيدة جدا، وهون الحمد لله الله ميسروا لنا أمورنا، يعني كثير الحمد لله كثير أمور جيدة.
6: من قبل كنت أطلع دائما عن طريق تركيا، بعدين على لبنان، وبعدين لهون، أيام مباشرة على لبنان. فكانت الرحلة تقريبا تطول شيء 12 ساعة 16 ساعة حسب يعني. فكان فعلا مرهق الموضوع خاصة مع عائلة وأولاد يعني. فالحمد لله يعني اليوم مباشرة من ألمانيا لهون برلين على دمشق بأربع ساعات يعني. فنشكر كتير يعني الحكومة السورية والهيئة العامة للطيران وكمان شركة ساند إير الألمانية على مبادرتها.
7: والحمد لله إنه صار في طيران مباشر على سوريا، كنا ننزل قبل على لبنان، الحمد لله هلا لهون. طلعنا من هناك 11:30 وصلنا هلا يعني من شي نص ساعة تقريبا. الحمد لله كل شيء رواق. والله الموظفين كثير أكابر والموظف الشباب كثير كثير أكابر، حرام يعني كثير يسروا لنا أمورنا. من أول ما وصلنا كثير تعبانين، حرام ما أخذوا منا وقت أبدا يعني. الله يجزيكم الخير يا رب.
8: الحمد لله كنا في أول رحلة من برلين على دمشق. في السنة الماضية نزلنا من برلين على لبنان على مطار بيروت، ولكن في يعني اختصار لنا الوقت والجهد للأمانة هناك يعني كتكلفة وكوقت وإرهاق، فكانت يعني ليست بالأمر السهل يعني، ولكن الحمد لله اليوم كانت أول رحلة من برلين إلى دمشق، والحمد لله الأمور كانت جيدة رائعة اختصار لنا الوقت.
9: الحمد لله اليوم كانت أول رحلة تاريخية من العاصمة للعاصمة، أنا هيك سميتها. أول مرة بنحس بأحاسيس المغتربين اللي كانوا قبل 14 سنة بألمانيا وبيطلعوا ديركت من ألمانيا على سوريا. جربنا هذا الشعور لأول مرة، أنا صار لي 14-15 سنة بألمانيا، وهي أول مرة بنجرب ديركت من ألمانيا على سوريا، والحمد لله رب العالمين، والشكر لكل من ساهم بإنجاز هذا العمل.
1: أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية دخول قرار إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين حيز تنفيذ، داعية المستفيدين الذين لا يملكون وضعا قانونيا آخر إلى مغادرة الولايات المتحدة، محذرة من الترحيل. هذا وأوضحت الوزارة أن سوريا باتت ضمن الدول التي صار إنهاء الحماية المؤقتة لمواطنيها نافذا، إلى جانب هايتي واليمن وأفغانستان والكاميرون ونيبال وهندروس ونيكارغو، إضافة إلى فنزويلا وجنوب السودان مينمار والصومال. وفي أخبارنا الدولية مشاهدينا، قال مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة واشنطن بوست، قال إن إيران باتت أكثر عزلة من أي وقت مضى نتيجة اعتداءاتها. هذا وأضاف المسؤول في تصريحاته الصحفية أن الولايات المتحدة تواصلت بشكل منتظم مع حلفائها الإقليميين منذ ما قبل عملية الغضب الملحمي، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب لطالما فضل الدبلوماسية. واتهم المسؤول إيران باختيار طريق العنف عبر قتل جنود أمريكيين ومهاجمة دول في المنطقة، مؤكدا أن طهران ستواجه عواقب هذه القرارات. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، قال إن طهران لم تتخذ بعد قرارا بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن الاتصالات التي تجرى عبر وسطاء لا تعني وجود مفاوضات مباشرة. هذا وأوضح عرقجي أن المحادثات مع سلطنة عمان منفصلة عن الملف الأمريكي وتركز على مسار فني يتعلق بتحديد خطوط بحرية جديدة لعبور السفن في مضيق هرمز. وفيما يتعلق بمذكرة تفاهم إسلامباد، قال عرقجي، قال إن هدفها كان إنهاء الحرب وليس وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما، متهما الولايات المتحدة بانتهاك هذه المذكرة وبنودها، ما أدى إلى استئناف المواجهات مجددا. يعد مشاهدين مضيق هرمز وباب المندب من أهم ممرات الطاقة في العالم، وخاصة في مجال النفط، ويتصدران الواجهة كلما زادت الصراعات حولهما، بما ينعكس ذلك على أسواق الطاقة في أرجاء العالم.
10: قدر الجغرافيا في المنطقة العربية أن تكون حاضنة لأهم مسارات الطاقة العالمية، فمضيق هرمز يعد شريان الطاقة الأهم، إذ يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، تقارب 20 مليون برميل نفط يوميا، بالإضافة لكميات ضخمة من الغاز المسال خصوصا من دولة قطر. دول الخليج والعراق تعتمد على المضيق لتصدير نفطها نحو الأسواق الآسيوية، الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من أبرز مستوردي النفط عبر هرمز، لكونه أقل كلفة من غيره من الطرق التجارية. ولا يخفى تنافس إيران وأمريكا على التحكم في هذا المعبر فتحا وإغلاقا. أي اضطراب في مضيق هرمز يؤثر على مصير اقتصاد دول آسيوية، وبالتالي على أسواق الطاقة العالمية. أما مضيق باب المندب، الرابط الجنوبي لقناة السويس والثاني في الأهمية بعد مضيق هرمز بملف الطاقة، فيمر منه نحو 9% من تجارة النفط العالمية، بما يقارب نحو 8.5 مليون برميل نفط يوميا، لكنه الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل، فهو يربطها بآسيا وينقل جزءا كبيرا من تجارتها. هنا يتصارع النفوذ أيضا بين إسرائيل وجماعة الحوثي في اليمن، وتحاول إسرائيل تأسيس موطئ قدم لنفوذها في القرن الأفريقي لكي تطل على مضيق باب المندب. تبقى هذه المسارات حيوية بالنظر إلى أن الدول المطلة عليها تمتلك مخزون طاقة يمد الشرق

اختراق أجوائها في وقت سابق من العام الجاري وفق القانون الدولي وقواعد الاشتباك. هذا وأوضح الأنصاري أن فرق البحث والأنقاذ القطرية عثرت على رفات أحد الطيارين وجرى التواصل مع الجانب الإيراني لتنسيق استلامها، بينما لم يستجب الجانب الإيراني لدعوة قطر للاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ. وجاء النفي ردا على اتهامات إيرانية للدوحة باحتجاز 3 طيارين منذ نحو 6 أشهر عقب سقوط مقاتلتين من طراز سو-24 خلال الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي لبنان وآخر مستجدات، حيث اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله اللبناني بخرق وقف إطلاق النار ومهاجمة جنود إسرائيليين داخل الخط الأصفر جنوب لبنان. هذا وقال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يعمل وفق توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تسكت على أي تعرض لجنودها وستعمل بقوة ضد كل التهديدات وفق تعبيره. هذا وقد أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في مدينة بنت جبيل جنوب البلاد، كما استهدف بقصف مدفعي بلدة سربين. وقالت الوكالة إن الجيش الإسرائيلي نفذ كذلك تفجيرين في بلدة الطيبة، وفي حين تعرضت بلدة برعشيت والمنصوري لقصف مدفعي من الجانب الإسرائيلي مع إلقاء قنبلة صوتية فوق بلدة برعشيت. هذا وقد شهدت مناطق جنوب لبنان مشاهدين موجة نزوح كثيفة باتجاه شمالي البلاد، وذلك بسبب الهجمات الإسرائيلية على المنطقة، حيث غادرت مئات العائلات مدن وبلدات الجنوب وسط طوابير طويلة من المركبات على الطرق الرئيسية ونقاط العبور.

من لبنان مشاهدينا ننتقل إلى الملف الفلسطيني وآخر التطورات في قطاع غزة، حيث قتل فلسطيني وأصيب 7 آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع غارات وقصف مدفعي وإطلاق نار وعمليات نسف. هذا وقد حلقت طائرات مسيرة إسرائيلية في أجواء خان يونس في قطاع غزة وقصفت عددا من المناطق، ما أوقع ذلك ضحايا بين الفلسطينيين.

من جانبها حذرت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية من توقف خدماتها ومرافقها الصحية في قطاع غزة، وذلك من جراء نقص الزيوت وقطع الغيار اللازمة للمولدات والمركبات. هذا وأوضحت الجمعية أن نقص الزيوت وقطع الغيار الخاصة بالمولدات الكهربائية يهدد بتوقفها عن العمل، ما قد يعطل الخدمات الصحية وتشغيل الأجهزة الطبية في عدد من المراكز والعيادات. ودعت الجمعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية إلى التدخل لتوفير الزيوت وقطع الغيار اللازمة للمولدات والمركبات الطبية. ختام التاسعة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
3: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: صباح الخير لكم المشاهدين، يوم جديد وحلقة جديدة من صباح سوريا. راح نرافقكم أنا وروز بفقرات خفيفة ومتنوعة وأخبار ونصايح بتهم حياتكم اليومية. صباح الخير روز.
1: يسعد صباحك يا أيهم، صباح الخير لكل يلي صحيوا بكير وقرروا يبلشوا نهار معنا. رح نكون سوا على مدى ساعتين بفقرات مفيدة ومتنوعة كالعادة، بس قبل ما نبدأ خلونا نشوف شو أبرز مواضيعنا لليوم.
0: بصحتك بالدنيا رح نحكي عن متلازمة النفق الرسغي وشو الفرق بينه وبين آلام العظام والمفاصل الطبيعية.
1: أما بفقرة بين اثنين رح نحكي عن المرأة القوية بالعلاقة بين الزوجين وشو الفرق بينها وبين المرأة المتسلطة.
0: بفقرة هاشتاك صح رح نتعلم على طريقة إنشاء إعلان مدفوع على فيسبوك وإنستغرام من طريقة أو من نقطة الصفر.
1: وأكيد معنا بصباح سوريا مواضيع تانية متنوعة مع أبرز برامج ثانية، ورح نحكي بفقرة ميكاب عن طريقة تطبيق الكوريكتر والكونسيلر بالمكياج اليومي، وكل هذا وأكثر بحلقتنا لليوم، فخليكم معنا.
0: يا صباح الخير عن جديد. يمكن من أقرب المناسبات لقلوبنا هي أعياد الميلاد، يعني كل حدا منا بتكون فرحته كبيرة يلي أو لما اللي حواليه بيتذكروا عيد ميلاده وبيحتفلوا له.
1: فعلاً يعني من هذا من يمكن من أجمل اللحظات يعني ممكن يعيش الإنسان، إنه نحن نحس باهتمام الأشخاص حوالينا.
0: في حدا متذكره ومتذكر عيد ميلاده وكذا وهيدي القعدة والجيتو وهالقصص.
1: خصوصاً إذا العيلة أو حدا قريب منك يعني تذكر عمل لك سيربرايز أو مفاجأة ولو هيك بسيطة. وعلى سيرة أعياد الميلاد اسمح لي أيهم، اليوم بدي عايد على زميلنا حيدر بفريق الإعداد. كل عام وأنت بألف خير.
0: كل عام وأنت بخير.
1: وبتعرف كمان أيهم في توأم باندا كمان احتفلوا بعيد ميلادهم، يعني
0: هي يعني ما دخل انه
1: هي ما دخل هي صارت نقله نوعيه هي.
0: طيب
1: كل عام وانت بخير حيدر، في توأم باندا احتفل بعيد ميلاد.
0: خلينا نروح نشوف كيف توأم الباندا العملاقين يلي مولودين بهونغ كونغ جيا جيا وديدي احتفلوا بعيد ميلادهم الثاني يوم السبت مع هدايا خاصه من الخيزران وهتافات حماسيه من المعجبين. خلينا نشوف سوا.

0: وصلنا لفقرتنا الأولى لليوم وصحتك بالدنيا. مع التطور الكبير التكنولوجي يلي عم نشهده باستخدام الكمبيوترات والموبايلات والأعمال يلي بتحتاج حركات متكررة لليد، صرنا نلاحظ زيادة بمشاكل وآلام المعصم عند كثير من الناس.
1: ومن أهم هالمشاكل هي متلازمة نفق الرسغ. أحيانا ممكن نحس بتنميل بالإيد أو خدر والألم، أكيد بالإضافة للضعف بشكل عام، وأكيد هذا الشيء ممكن يأثر على نشاطنا اليومي.
0: هلا لنحكي أكثر عن متلازمة النفق الرسغي، بدي رحب باختصاصي جراحة العظمية والمفاصل الدكتور كنان أسنان. أهلا وسهلا فيك دكتور.

0: سعد
1: صباحك دكتور.
2: صباحك
1: اهلا فيك.
2: طيب يعني ما كثير مسموع، هو فعلا في ناس كثير عنده ألم ما بتعرف شو سببه، بس إنه كلمة النفق الرزغي ما كتير يعني هيك متداولة، خلينا نقول بين الناس شو معناه؟
0: خليني أقول هو متداول الأمر باسمه الجراحي اللي هو تحرير العصب.
2: أيوة.
0: أغلب الناس أو السيدات بيقولوا إنه إحنا عندنا مشكلة بده تحرير العصب. انضغاط أو عفوا متلازمة النفق الرزغي هي عبارة عن انضغاط للعصب بمنطقة الرسغ. إحنا بمنطقة اليد تماما ببداية الكف في نفق بيمرق فيه عصب، هذا النفق يضغط العصب ويسبب الآلام اللي بتشكو منها السيدات طبعا أكثر من الرجال.
2: هذا العصب شو بيغذي أطراف؟
0: طبعا هو بيغذي، هذا بيدخل من الناحية الراحية، الراحية يعني باطن اليد.
2: أوكي.
0: ويغذي الأربع أصابع، ثلاثة الأولانيات ونصف الإصبع البنصر، ويغذيهم بشكل كامل.
1: مع الأسف يعني في أشخاص كثير هلا عم يعانوا من ضعف هذا المكان او من ضعف بهي العمليه، بعمليه انه يمسكوا بايدهم شيء او يحملوا شيء ثقيل، بيقولوا عم عاني من وجع بهي المنطقه بس ما عم يقدروا يحددوا مكان الوجع بالضبط يعني. واكيد هذا الموضوع فيه له عوامل كثيره.
0: الامانه ستايل الحياه اللي احنا عايشين فيه بيفرض هي الالام، والامانه بشكل اكبر عند السيدات. لذلك فعلا هو الم خليني اقول نوعا ما مبهم للمريض، وما بيقدر يشخصه كونه على مسار العصب. إلا أنه هو واضح جدا تشخيصه للطبيب، وخاصة إذا كانت السيدة بتعاني من أعراض بيخفيها خدر أو تنميل أو المراحل اللاحقة مثل ما تفضلتوا أنه ما بتقدر تمسك الغرض أو يوقع من إيدها بشكل أو بآخر.
2: طيب مين الأكثر عرضة للإصابة؟
0: طبعا الحمد لله السيدات.
2: الحمد لله سيدة.
0: حاجتنا نحن الرجال.
2: هيك في كثير أمراض لأبنى.
0: تمام.
1: طيب ليش السيدات؟
0: خليني أقول لك ستايل الحياة أكثر اليوم. يعني عفوا الرجل ما بيمسك موبايله بالساعات وبيقعد عليه مثل ما نتهم مثل السيدات. النقطة الأهم الأعمال المنزلية، يعني الحركات اليدوية المتكررة. طبعا هذا الأمر لا يخلو من إصابة للرجال، وخاصة اللي فيها أعمال مجهدة. يعني مثلا كل عمل يدوي مثل السكرتارية مثلا، أو اللي فيه أعمال يدوية متكررة، الحفر، الطبخ، العصر، التنظيف، لذلك هذا الأمر يغلب على السيدات أكثر، لذلك بنشوفه أكثر. للأمانة السيدة مصابة معرضة لإصابة بثلاث أضعاف الرجل.
2: يمكن كمان حمل الأطفال كتير
0: أكيد بيلعب دور.
2: في كتير سيدة تقول أنا عندي انتفاخ هون.
0: نعم.
2: هذا له علاقة؟
0: لا يصيب بانتفاخ أبدا انضغاط العصب. بالعكس تماما، نحن لما بنضغط العصب بالحالات المتقدمة بتضمر العضلات.
2: أيوة.
0: نعم.
2: طيب هات لنروحك شوي بشكل علمي كتير. أصدرت الأكاديمية الأمريكية لجراحة العظام دليلا مبنيا على مراجعة منهجية واسعة للأدلة العلمية الخاصة بتشخيص وعلاج متلازمة نفق الرسغ، وكانت النتائج يعني يلي بدنا نتناقش فيها سوا. أنه النتيجة الأولى أنه يمكن الاعتماد على أداة CTS السريرية بتشخيص المرض دون الحاجة الروتينية لتخطيط الأعصاب والإيكو وهي الأمور.
0: يعني الله يعطيك العافية، المقدمة ذكرتها دوبني أنا استوعبها.
2: أي ما هي قلت لك أعطيتك.
0: يعني هي الفكرة بشكل أو بآخر يعني بتروح بتودي لنصيحة بسيطة من الجافية للسيدات، خاصة أنه نحن لا تهمل أي ألم ممكن يصيبها، وخاصة إذا كان يسبب خدر أو تنميل. وهذا شيء ضروري لأنه نحن نقدر بالتشخيص أو بالفحص السريري. عندنا مجموعة الأداة CTS 6 بتقول بشكل أو بآخر أنه في علامات نحن بنقدر كأطباء نشخصها بالفحص السريري تودينا باتجاه أنه نشخص هذا المرض ولا لا، دون الحاجة إلى استقصاءات أخرى.
1: تمام. طيب النتيجة الثانية بتقول حقن الكورتيزون ممكن يخفف الأعراض على المدى القصير بس ما بيحقق تحسن على المدى الطويل.
0: شوفي هلا في فرق كتير كبير بين العلم اللي بيقولوه والخبره من الممارسه. يعني انا شخصيا دائما بخير المريض بالخيارات، انه انا عندي احدى درجات التهاب الاعصاب يحتاج المريض الى حقن بحسب التسلسل العلمي. يعني احنا بنمشي بالعلاج الدوائي ونفشل نطرح فكره حقن الكورتيزون. الا اني من الخبره والممارسه السريه لا كتير بنصح بموضوع الحقن الكورتيزون، علما انه هو علاج موصوف بالمراجع العلميه لعده اسباب. اولا انه هو ناكي، هو ما نحل. ثاني شيء تأثير الكورتيزون السلبي مثل ما هو يحمل وجه إيجابي، لذلك نحن بنقول إنه ما دام ما نحل جذري، ما دام ما نحل هو حل مؤقت يحمل بضع من الآلام لأنه هو حقن موضعي. طبعا ممكن يعمل أحيانا ضرر بالعصب إذا كان طريقة الإعطاء خاطئة، وخاصة إنه المنطقة اللي بتحقن فيها شرايين وأوتار، وبالتالي أي ارتطام لا سمح الله بأحد الأوتار أو الشرايين أو العصب نفسه بيسبب مشكلة، وبالتالي أنا ما كتير بشجع، والمرضى ما كتير بترغب خاصة لما بتسمع بالكورتيزون. بس إنه مو حل موصول.

0: خوف سريري اكيد طبعا
1: موجود. طيب النتيجه الثالثه انه لا يوجد فرق بالنتائج بين الجراحه المفتوحه وبين الجراحه التنظيريه.
0: يعني جرح الجراحه المفتوحه اكبر من جرح التنظير بتقريبا نصف الى سنتي
1: بس
0: فقط. فلذلك نحن اليوم لما بتكون الحاله مرئيه بشكل واضح لدى الطبيب افضل من انه تكون عن طريق التنظير. طبعا هو ما في فرق واضح علمي بيقول انه والله التنظير اهم، الا انه قطبه زياده سيدي بس. اللي خضع له القصه مو مشكله بيتحمل
1: يعني
0: قطبه،
1: بيتحمل القطبه الزياده
2: صحيح. طيب النتيجه الاخيره بتقول لا ينصح بالتثبيت الروتيني او العلاج الفيزيائي المكثف بعد الجراحه.
0: للامانه هذا احد الشائعات المغالطات العلميه اللي بتنطرح للاسف من قبل بعض الاطباء او المرضى. بيجي المريض بيقول لك انه انا بعد العمليه قديش، قالوا لي انه لازم ثبتها لشهر بعد العمل الجراحي، وهذا الحكي خاطئ بشكل كثير كبير. اليوم انا ما لازم ثبت بعد العمل الجراحي، اليوم نحن حررنا العصب وبالتالي الطريق الدموي اللي بلش يخدق فيه صار مريح، السبب اللي عامل الاعراض زال، فليش انا ثبت؟ بالعكس تماما، انا بنصح السيده من اجراء ممارسه حياتها اليوميه عن طريق مثلا سشوار الشعر او الطبخ او الشغل بشكل كامل، وهذا الشيء بيفرح الزوج بشكل كثير كبير، خاصه لما بيجي هو وياه على عياده بيقول يعني الحمد لله انا مو انا اللي حاجلي اليومين، قال له لا طبعا
1: لا خلص
0: هي تمارس هي
2: بس ما بتتعب ما بترجع تتعب ممكن الايد.
0: لا هي الاليه، المشكله انه هو خليني اشبه لك اياه للساده المشاهدين انه هو مثل حبل المشنقه على الرقبه، حبل مشنا على هالعصب. نحن كجراحين مهمتنا انه نقص هذا الحبل، وبالتالي اعاده الترويه الدمويه تحتاج الى حركه. وبالتالي هل السؤال المهم، هل يا ترى ينكس الامر؟ هل يا ترى كثير بنسمع نحن لدى السيدات اللي بيراجعوا بيقول لك والله بنت حمسل فيد عملت وما نجحت. السؤال اللي انا مثلا بحب اطرحه وبين عليه انه هل فعلا هي ما بتنجح؟ نعم هي ممكن ما تنجح لاحد سببين. اولا التشخيص الخاطئ. اليوم انا يعني عفوا انضغاط العصب الناصف اللي هو سبب المشكله له عده اماكن على مستوى اليد، وبالتالي ممكن بالراحه، ممكن بالمرفق، ما حول المرفق، وبالتالي التشخيص الخاطئ انه هو مضغوط هون وتحريره بمكان ليس بمكانه ما حيعطي النتيجه. لذلك بيقول لك انا عملت عمليه وما استفدت، اي مو الحق على العمليه، الحق على التشخيص الخاطئ. بالاضافه لنقطه مهمه انه احيانا ما بيتم التحرير بشكل كامل. بعض الاطباء بيحرروا جزء وبيتركوا الجزء، وبالتالي هذا يؤدي الى إعادة الغشاء إلى مكانه وبالتالي فشل الجراحة. لذلك نحن نقول دائما التشخيص الصحيح يؤدي إلى علاج صحيح سواء جراحي أو غير جراحي.
1: طيب هذا سبب دكتوريا اللي بياخذنا انه لتخطيط الاعصاب مشان يعرف الطبيب وين بالضبط في هذا الانضغاط.
0: تماما. هلا احنا الامانه العلامات السريريه بتروح بتوضح بشكل كثير كبير اذا كان الفحص دقيق، لكن عاده نحن بنلجا للتخطيط الاعصاب اولا لتاكيد التشخيص. اليوم الطبيب يعني مع احترامي للجميع لازم يحمي نفسه قانونيا. اليوم انا ما بعمل عمل جراحي اذا مو موثق انه في انضغاط واضح وصريح عن طريق التخطيط. هذا بالنسبة لي. بالنسبة للمريض طبعا نحن نعرف مكان انضغاط، هذا الانضغاط هون ولا لا، وخاصة انه يتشابه الاعراض مع مشاكل الرقبة من ديسكات من أيوة. فتوق نواة لبنية
1: كمان بتوجع الايد وبصير تنميل وخدها
0: تماما. لذلك انت مو معقول تكون مشكلة رقبية تيجي تحرر له العصب فلن يستفيد، وبالتالي نحن نقطة مهمة جدا نحن نعمل تخطيط. طبعا اعطيت علاجات وحاولت واعطيت ادوية والمريض ما عم يتحسن، معناتها في فشل بالعلاج الدوائي، معناتها بدي اروح شوف انه انا هلا صار وقت الجراحه او لا، نعمل تخطيط. فالتخطيط يظهر كامل التفاصيل اللي بتخليني اروح باتجاه الجراحه او لا.
2: صح، بس اكيد في كمان عندنا خيارات ثانيه غير العلاج الجراحي.
0: هو العلاج الدوائي بالمراحل الاولى والممكن العلاج الفيزيائي اللطيف او حقن الكورتيزون قبل ما نوصل للعلاج الجراحي، ولو اني انا اؤمن كجراح انه هو قلع ضرس. يعني خاصة أنه أنا اليوم هو اليوم من تطور الطب صار الأمر لا يستغرق أكثر من 3 لـ4 دقائق
1: بسيط
0: وممكن يجرى بالعيادات. يعني هذا تعليقي على فكرة أنه الجراحة التنظيرية اليوم أنت لما بدك تعمل جراحة تنظيرية بدك تخدر المريض، بدك تلف له تقطع الدم عن إيده، وهذا أمر يحتاج إلى مشفى لحتى توصل للعصب وما إلى ذلك. بينما اليوم نحن بالعيادات شرطنا 3-4 دقائق تخدير موضعي وبيكون المريض تماما ومنحرره. لا أنا لسه إذا المريضة قوية من السيدات اللي عندهم جلد بقول لها تقومي تفرجي شوفي كيف تحرر، شوفي كيف كذا،
1: شوفي كيف عم بعمل لك العملية.
0: فهذا الأمر مريح إلي وإلها.
1: طيب هلا في مضاعفات، يعني في حال مثلا بعض الاشخاص بتعرف يعني بيتاخروا شوي بالعلاج بيحسوا بالاعراض وهيك بس ما بيروحوا عند دكتور. شو الاعراض اللي ممكن تصيبهم او المضاعفات؟
0: يعني احنا اول شيء تبدا الاعراض بالخدر، تبدا بالتنميل، الرجفه، وتنتهي

0: عادة بيسوء لما ما بي المريض بيعالج صح، بيسوء استخدامه لليد وخاصة عند الضمور العضلي. اليوم هي الأعصاب، هذا العصب بيغذي بعض من العضلات، وبالتالي لما بينضغط بيتلف العضلات، وبالتالي يخسر المريض بعض الحركات الدقيقة. لذلك نحن دقيقين جدا مع المرضى اللي عندهم نوع خاص من العمل، يعني مثلا طبيب أسنان مشكلة ما فيني أنا أخذ وأعطي بالموضوع، عازف مثلا موسيقي ويستخدم أصابعه بحالات دقيقة جدا، وبالتالي هو يحتاج إلى الإحساس بشكل كامل. بينما مثلا بعض السيدات ممكن نحن نتلافى نأجل نعمل فرص قبل ما نلجأ للجراحة. لذلك طبعا التشخيص الخاطئ أو العلاج الخاطئ يؤدي إلى تخرب العضلات، بعض عضلات اليد اللي بغذيها العصب.
1: في بعض التمارين حسب ما قرأنا عن الموضوع، تمارين للإطالة حتى يعمل ممكن ستريتشنج للإيد للرسغ، قديش ممكن تفيد بهذه المتلازمة؟
0: كثير ضئيل، يعني مرحلة العلاج الفيزيائي هي مرحلة بسيطة بالمراحل الأولى، جيدة هي غير ضارة لكنها ليست دائما مفيدة، لكن أنا دائما أنصح فيها لا مانع من
1: فينا إطلاع. نعطي هيك شوية تمارين منزلية يعني للسيدات إذا يعني حابين قاعدين مثلا.
0: نحن شوفي أعطي الخباز خبزه، اليوم نحن لما بنشخص وبالمراحل الأولى أو الوسطى أنا بفضل دائما تراجع المعالجين الفيزيائيين. ليش؟ لأنه هذا زلمة دارس وتعبان وعنده خبرة بهذا الإجراء، فنحن بنقول له أنه إحنا التشخيص كذا، وبالتالي بتزور المعالج الفيزيائي أحيانا جلسة بالأسبوع تجرى تمطيط ستريتشينج تنبيه للعصب وما إلى ذلك، وعادة بتحسن المرضى بشكل جيد جدا.
2: دكتوري اللي عندهم إصابات بالكتف كمان أحيانا بيكون عندهم يعني أعراض متشابهة من حيث يعني تنميل وخدر وفي ألم مثلا بهالمنطقة هيدي، وفي كتير الدكاترة للأسف بيلجأوا لموضوع الكورتيزون. وبالتالي بعد الكورتيزون رح يصير في تحديد حركة لأنه ما رح تتحرك، وعلاج فيزيائي وهي القصة الطويلة. شو أفضل علاج لهذا الموضوع؟
0: هلأ مشاكل الكتف متعلقة بالكتف غير منتشرة إلى اليد، بس انتشر الألم من الكتف إلى اليد معناته المشكلة عصبية، بدنا نبحث عن مشكلة بالرقبة تسبب مشكلة بالكتف وتنتشر إلى اليد. أما مشكلة الكتف فهي موضعية، وعادة ما يشكي المريض من تحدد بالحركة أو آلام وما إلى ذلك. تتنقل العلاجات من علاجات دوائية، والعلاج الحجر الأساسي بالعلاج هو المعالجة الفيزيائية، وعادة العلاج الفيزيائي الصحيح بخط الجراح تحت إشراف معالج فيزيائي مختص بيعطي نتائج مثالية جدا. لذلك أنا بأخر موضوع حقن الحقون بشكل أو بآخر بالمفصل إلى أبعد درجة، وخاصة أنه هي اليوم يعني هي عندنا مشكلة نحن اليوم حتى بالعلاج الطبي نلحق الترندات. اليوم شو بيقول الفيس، شو بيقول الشات جي بي تي، بنجي لعند الطبيب بنقترح هذا الأمر. شو رأيك؟ قالوا لي في حقنة يا جماعة موضوع الحقن هو موضوع يجب أن يكون بالمراحل الأخيرة. يوم بتفاجأ مريضة صار لها 4-5 أيام موجوعة، زارت مثلا أحد الأطباء مرحبا هي إبرة، ما بيصير هذا الكلام. اليوم نحن العلاج الفيزيائي وإن لم يفيد فهو لا يضر، هو مجموعة من الحركات ومجموعة من الرياضة ومجموعة من التمارين، وبالتالي إجراؤه مهم جدا. هلأ أنا آسف أحكي بهذه النقطة أني أنا لا أستفيد ماديا لما المريض بيروح بيعمل علاج فيزيائي، لكن إذا بدي أبحث بهذا المنظور مشكلة. فأنا اليوم ببحث عن ما يفيد المريض بمخافة رب العالمين وبترك الأمر للعلاج. هلأ بالمراحل الأخيرة قبل ما أروح لعمل جراحي ما في أي تحسن مضطر أنا ممكن أحقن كورتيزون وتابع المريض بهي الوضعية.
2: طب في كتير يعني هيك بنسمع هذا السؤال أنه نحن نزلنا على النادي صار معنا هاي الإصابة بالكتف، عملنا علاج فيزيائي وهيك بس ما بيطيب الواحد، يعني بيضل فيه هيك ألم بحركة معينة. بعد مرور فترة من الوقت كتير بنسمع من اللاعبين أنه هل الأفضل أنه لا نمارس التمارين ولا لا نوقف؟
0: شوف حسب طبيعة الإصابة، في إصابات تستوجب جراحة منذ اليوم الأول من الإصابة، يعني اليوم بيجي المريض مشخص عنده انقطاع وتري، هذا بيعمل رياضة بيعمل علاج فيزيائي بياخذ إبر لن يستفيد،
2: صحيح،
0: وبالتالي إذا ما رحنا وصلنا الوتر لا يمكن أنه يأخذ نتيجة. لذلك موضوع التشخيص السريري مع الطبيب هو اللي بيوديني للعلاج. يعني في مرضى أنا بنصحه يعمل تمارين وعلاج، وفي مرضى بقول له لا، في مرضى بقول له من اليوم الأول جراحة، وفي مرضى بقول له انسى موضوع الجراحة بشكل كامل لكن مشوارنا طويل. برجع بقول الخطوة الأساسية بالتشافي أنه يرجع لعند الطبيب. خليني نوه على نقطة مهمة جدا للأسف عم نعاني منها، اللي هو عدم وجود كوتش حقيقي مختص متدرب بشكل جيد يشرف على اللاعبين خاصة البودي بيلدينج أو

0: كمال اجسام. السبب انه بعض اللاعبين بيلعبوا تمارين سيئه، بنفكر حاله عم يلعب صح هو عم يسيء لكتفه. احد اهم التمارين اللي بتكون خاطئه هي موضوع رفع الطرف نحو الجانب، اللي هي يعني بنسميها مثلا بالنوادي بسموه الرفرفه.
1: ايوه الكتف.
0: أيوه. تماما للكتف. بيقول العلم انه احنا ما لازم يتجاوز مستوى اليد مستوى الكتف، تلاقي انت هو ماسك الاصقر
1: وعم يرفع
0: وعم يرفع، عم يؤدي الى ارتطام بالاوتار، وبالتالي مشكله عم تتطور بدون علاج. طيب وين المشرف؟ انا اخي انسان عامي ما بعرف، فكر حالي عم بشتغل صح او السوشيال ميديا هيك قال لي، وبالتالي وجود مشرف حقيقي للامانه. انا بصراحه النوادي اللي فيها مشرفين حقيقيين متعلمين دارسين معهم شهادات بدل عليها باللي روح العب هون، لانه انا واثق انك ما حتلعب غلط.
2: طيب بالختام خلينا نعطي هيك شويه نصائح للوقايه، يعني لحتى ما نحن نوصل لمرحله انه نحن ننصاب بهي المتلازمه.
0: يعني النصيحة الأهم دائما هي اللي بتقولها الأمهات، يعني موضوع استخدام الموبايل اليوم. يعني نحن إذا نكون منطقيين، الأم إذا بيأسهل الولد تقول له من الموبايل، فنحن بدنا نقول نحن لا بدنا نستخدم الموبايل بشكل خاطئ ولا بدنا نترك الأمر عشوائي. لذلك استخدام الموبايل لفترات طويلة هو شكل شيء مو منيح، وخاصة إذا كانت وضعيات خاطئة بمسك اليد أو مسك أو طريقة عطف.
2: يعني نحن هون فينا نقول لأهلينا من الموبايل.
0: إيه نعم نعم من الموبايل.
2: اللي إيدي عم تجانب إلا من الموبايل.
0: هلا هي الأم صحيحة
2: ولا دائماً. بقوة.
0: الأم دائما على حق. لذلك هي نعم من الموبايل. اثنين الإجراء التمارين اللطيفة خاصة عند المرضى اللي ممكن يعانوا من أعمال وظيفية مجهدة، مثل مثلا حفر الكمبرسات أو مثلا الكوافيرين الحلاقين أو مثلا سيدات بالمنزل. كمان يعني مشان نكون منطقيين، الإجهاد الزائد في المنزل للسيدة بالأعمال المنزلية يسبب مشكلة. لذلك كمان نحن نصيحتنا شوي صعبة، إنه يا أما الرجل بده يساعدها بالبيت وينقطة مهمة جدا مثل ما أنا بعمل مشان الأمانة، يا أما بدك تجيب أجهزة مساعدة تخفف عن حالك. بالمحصل اليوم يعني صحة اليد مهمة، مشان لا سمح الله ما تلجأ للجراحة يوما ما.
1: شكرا لك دكتور، معلومات كانت فعلا مهمة واستفدنا منها نحن والمشاهدين.
0: خليلي ياكم الله يعطيكم العافية.
2: شكرا كثير لك دكتور، نورت صباح سوريا.
0: كلكم زود.
1: مشاهدينا فاصل صغير وبنرجع لباقي فقراتنا، خليكم معنا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ إيش شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولاب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.

0: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
1: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
2: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير عن جديد، وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة هوا الثانية يلي بنستعرض فيها أبرز البرامج يلي عم تنعرض على تلفزيون الثانية.
1: وبنبدأ معكم ببرنامج أخذ ورد. بالحلقة الماضية تناولت مقدمة البرنامج ورد نجار بأسلوب فكاهي مجموعة من المواقف المتعلقة بنتائج شهادة التعليم الثانوي، خاصة مع الضجة الكبيرة يلي صارت وقت النتائج.
0: برنامج أخذ ورد بينعرض كل يوم أحد الساعة 9 مساء، خلونا نشوف كيف كانت أجواء الحلقة.
2: مرحبا.
3: أهلين، ما معك فراطة كمان؟ شو مشكلتك؟ شو سبب الاعتراض؟
2: التطبيق طلع لي نتيجتين، واحدة ناجح وواحدة راسب.
3: خد هالحبتين، هي حبة مخي عضلي والتانية حبة تحت لسان، إلك وللست الوالدة. يعني لبين ما تعرف المشحرة إذا بدها تلطم عليك ولا تزلغط لك. اللي بعده.
4: بونسوار، تفضلي.
3: ما معك فراطة كمان؟ طيب شو سبب الاعتراض؟
4: طالع لي مجموعة البشري مع أني ما درست، وكان المفروض أرسب وأتجوز وما كمل دراسة.
3: جاية تعترضي كرمال ترسبي مشان السترة؟ تفضلي عيوني، هاي مشان السترة. ريتو إن شاء الله ألف مبروك حبيبتي. اللي بعده.
2: مرحبا.
3: يا عم شو هدول؟ هدول خمسات وعشرات وخمسة وعشرينات؟ ملغيين هدول؟ العمى هدول بيطلعوا شي 100,000 إذا انباعوا خردة ونحاس. شو بتشتغل يا ابني؟
2: معاون شوفير باص والله.
3: إيه إيه الله يعطيك العافية. تفضل. اللي بعده. العمى شو عم بيصير؟
5: مدام الطلاب اقتحموا المبنى.
0: هلا مشاهدينا بدنا نروح معكم لبرنامج بوح يلي عم يستضيف العديد من الشخصيات حتى يكشف عن جوانب مخفيه من حياتهم وشخصياتهم.
1: برنامج بوح بالحلقه الماضيه استضاف الفنانه السوريه امانه والي يلي رجعت بالزمن لورا حتى تجاوب على سؤال شو كان هدفها من قبول تولي منصب اداره المسرح القومي بعام 2017، بالاضافه لاسباب استقالتها بعد فتره قصيره من توليها هذا المنصب.
0: برنامج بوح بينعرض كل يوم احد كمان بس الساعه 9:30. خلينا نشوف كيف كانت اجواء الحلقه.
6: بدنا نحكي هلا على فقره تكليفك بعام 2017 باداره المسرح القومي. ما بعرف شو كان هدفك من القبول، خبرينا يا ريت قبول المنصب وليش استقلتي بعد فتره صغيره.
7: الصراحه انا ما بحب يعني مالي مراء
6: بالمناصب القياديه.
7: مالي مراء يعني مناصب الدوله وهدول ومدري شو احزاب، مالي مراء ابدا.
6: بس عن طريق مين تم تكليفك؟
7: مديريه المسارح، وزاره نعم. الثقافه. فانا رحت لعند مدير المسارح قلت له شوف اذا جايبيني رجل كرسي مو انا
6: طلبك
7: يا بيجي بيش

0: شغال مثل العالم والناس، واللي بدي اياه بصير، يا اما حلوا عني اتركوني بحالي.
1: ايه
0: انا ماشي حالي ممثله، انا ما رضيت حتى ادرس بالمعهد مشان ما اخسر نفسي كممثله، لانه انا ما بقدر ادرس بالمعهد وما اعطي كل شيء عندي،
1: نعم
0: واترك الطلاب وروح على مسلسل، ما بقدر. فخليني ممثله خلاص. هون
2: مشاهدينا هلا بنروح لنشوف احوال الطقس بعموم سوريا، وبعدين بنرجع لكلام ميديا، خليكم معنا.

0: مشاهدينا بدنا نبلش اخبار كلام ميديا، واول خبر عنا اليوم من قصر الشعب بعد ما اعتذر الرئيس احمد الشرع لطالب من دير الزور بعد ما سقط اسمه سهوا من قائمه الطلاب المكرمين.
1: الطالب محمد الحياوي كان من المتفوقين وحاصل على الدرجة الكاملة، لكن اسمه ما كان موجود بقائمة الطلاب يلي تم استدعائهم للتكريم.
0: وبعد ما انعرف الموضوع نقل محافظ دير الزور زياد العايش اعتذار الرئيس الشرع للطالب وهنأه على تفوقه وإنجازه الدراسي.
1: وبعدها تمت معالجة الموضوع وتقديم الاعتذار لمحمد تقديراً لتفوقه رغم أنه ما قدر يشارك بالتكريم الرسمي.
0: خلينا نشوف التفاصيل ونرجع لكم.
2: عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف الحال أخي محمد؟ إن شاء الله بخير.
3: الحمد لله.
2: بداية مبارك لك هذا النجاح وهذا التفوق. حقيقة يعني يحق لنا صراحة أن نفخر بك بأمثالك. كمان اسمح لي حقيقة أنقل لك تبريكات وتهاني السيد الرئيس الذي يأسف لعدم حضورك للملتقى اللي صار في دمشق لأسباب ما أحس أنه حقيقة حصل التواصل، فوالله أوصاني أني أتواصل معك وأنقل لك تبريكات وتهنئات، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل نراك في قادم الأيام من في أعلى المراتب إن شاء الله بإذن الله تعالى.
0: أول شيء بدنا نبارك لمحمد، وأكيد بتستاهل أنه تكون من المكرمين، ولكن يعني بتصير. هلأ الحلو بالموضوع أنه اهتمام المسؤولين بشكل عام بالطلاب الناجحين وبعلاماتهم، وهذا الشيء بيعمل حافز كتير عند الطلاب لبعدين.
1: أكيد بدي بارك أنا كمان لمحمد، له ألف مبروك النجاح ومن هلا الأعلى يا رب. بالنهاية فعلا هي ممكن يزعل شوي أولا أنه اسمه ما كان موجود، بس
0: هيدي يعني
1: بس أكيد
0: حكى المحافظ والرئيس بعت له،
1: ومن الرئيس وأكيد أهلك كمان يعني كفوا وفوا بهي الفرحة. أكيد
0: نرجع مبارك لكل الطلاب يلي تفوقوا واللي نجحوا بالبكالوريات، وإن شاء الله نشوفكم هيك بأعلى المناصب وأنتوا يلي بتستلموا كل مفاصل الحياة لاحقة، لأنه يعني هاي الحياة تسلم وستلم.
1: صحيح.
0: هلا بننتقل لخبرنا الثاني من دمشق ايضا ومن اجواء مهرجان صيف سوريا للعائله، واللي شهد لوحه لفتت انظار الحضور والمتابعين.
1: خلال المهرجان حلقت مروحيات عسكريه فوق مكان الفعاليه، بس المشهد كان مختلف تماما. بعد ما صارت المروحيات ترمي الورد على الناس، وطبعا هي مو اول مره بيصير هذا الشيء بعد التحرير.
0: 100% هذا المشهد تحديدا حمل معنى كبير للسوريين، لانه صوت المروحيات كان لسنين مرتبط بالخوف والرعب، واليوم صار مرتبط بالفرح والاحتفال.
1: والفرق أيهم بين المشهدين واضح جدا، مروحيات كانت مصدر خوف للناس، اليوم عم تحلق فوقهم وعم تربي الورد عليهم، فخلونا نشوف هالمشهد سوا ونرجع لكم.

0: شو جميل المنظر فعلا فعلا عن جد الفرق واضح يعني.
1: بدي اقول لك انه اكيد ما حدا بيختلف على جماليه المنظر وعلى انه قديش يعني فيه رساله حلوه انه نحن معكم ونحن عم نحميكم. والمشهد الرعب او هذا صوت الطيران يلي كنا كلياتنا نخاف منه لما نسمع يعني طيران النظام البائد كيف كان انه يخوفنا انه هلا رح ينزل برميل او قذيفه او يعني الحمد لله خلصنا الحمد من لله. هاي الامور والامور كلياتها ان شاء الله بتصير افضل. بس شو هذا الازدحام بمهرجان الصيف صيف سوريا؟
0: لا الاقبال كان فعلا كبير
1: يعني امبارح مريت بس
0: فعاليات حلوه
1: امبارح مريت من هنيك مو معقول يعني الجماعه سكروا البوابه والناس برا مسكرين الطريق يعني ما بقى عندنا فعاليات ثانيه في
0: بيلبق لنا معلش بيلبق لنا المهرجانات
1: الفرح
0: يعني حلو انه نحن عندنا في اقبال بهي الامور على هاي المهرجانات. حلو انه الناس فعلا يعني تشارك
1: اي والله الفعاليات. الناس يعني متشوقه كثير بصراحه يعني اي فعاليه بتلاقي في اقبال كثير عليها شو ما كانت الفعاليه ان كانت ثقافيه ولا ان كانت سينما ولا ان كانت فعاليه للاطفال بتلاقي كثير في اقبال كبير.
0: صح. شفنا حتى بمهرجان الشعر كان في اقبال كبير حضرنا انا وياك المهرجان فعلا كان في اقبال كثير خصوصا من فئه الشباب يعني هذا الشيء المبشر انه إن الشباب هلا الجيل الجديد عم يهتم لسه بالشعر عم يهتم
1: صح لسه بالادب صح وانه وهذا النوع من الثقافه مثل ما قلتي انه مهرجان شعر وقدر يجذب هي الاعمار حتى كان في يعني مراهقين كان في شباب كان في كبار بالعمر هو التنوع يمكن انه كان في حفلات شفنا بشار زرقان كمان احيا حفله بالاوبرا شفنا هاي الفعاليات الصغيره يلي كانت موجوده باللوبي
0: الحكواتي
1: الموسيقى المعرض الكتاب ولاء الجندي كمان كان حفله
0: اكيد ولاء الجندي اكيد فعاليته كانت يعني مهمه وحلوه كانت اضافه كبيره فعلا للمهرجان.
1: هلا بدنا نروح لخبرنا الثالث ومن الغسانيه بادلب حيث احتفل الاهالي بعيد السيده العذراء وسط بلدتهم بعد ما رجعوا عليها بعد غياب اكثر من 14 سنه.
0: يعني الاهالي بوقتها رجعوا على بلدتهم يعني من قبل اشهر والقوى مدمره بنسبه تقريبا 80% يعني 80% من البيوت والكنائس وحتى البنى التحتيه والطرقات كلها كانت مدمره معنا.
1: شوفي رغم كل هذا الدمار قرروا انه يحتفلوا بعيد السيده العذراء ويعيدوا الحياه لبلدتهم من جديد.
0: ومن بين الأنقاض أيهم كانت فرحتهم واضحة لأن رجعتهم لبلدهم بحد ذاتها يعني كانت لحظة كبيرة بعد سنين طويلة من الغياب. فخلونا نشوف كيف كان احتفال أهالي الغسانية بإدلب سوا ونرجع لكم.

0: فعلا اجواء مميزه، كانت اجواء جميله. وعم احضر امبارح ايهم كانت يعني احتفالات بعيد السيده العذراء باكثر من منطقه بسوريا، ان كان بمرمريتا، بالوادي، بمشتل حلو،
1: صحيح،
0: كرنفالات، حتى شباب الكشافه يعني ما قصروا ابدا بالكورال وال...
1: هو دائما بهذا الوقت من السنه طبعا بنقول لهم كل عام وانتم بخير، دائما في هيك هي الاحتفالات تعطي طابع كثير حلو للبلد. الاحتفال

0: حفلات كرنفالات اشعال النار، الطبخ هيك على النار وتجمع الشباب والصبايا كثير بيعطي اجواء حلوه مثل ما ذكرتي بالمناطق، وبيكون في زحف يعني من كل الاماكن المجاوره لحتى يحضروا هذا الاحتفال. هلا بتذكر الغسانيه بالذات على قد ما كانت حلوه واجواء حلوه، كنا يمكن نحن وصغار نروح من نص لمفة ننزل بجسر الشغور ونروح على الغسانية.
1: قريبة كانت على كل
0: كانت غسانية. قريبة
1: لا نحن بالعادة ليك بنطلع ولا على الضيعة نحتفل يعني هنيك، بس هلا طلعنا قبل وهلا رجعنا فما ما صح لي احتفل هاي السنة مع الأسف.
0: يلا الله يديم الفرح والمناسبات الحلوة على الجميع. وهلا بننتقل لخبرنا الرابع من دمشق أيضا، بعد ما وصل الفنان الشامي على العاصمة ليشارك أفراح أهله بعرس شقيقه عبد الرزاق.
1: وأكيد دين حضور شامي كان ملفت للأنظار بشكل كبير، خصوصا أنه هذا أول ظهور له بدمشق بعد تحرير سوريا، والناس تفاعلت طبعا بشكل كبير مع الفنان الشامي ومع وجوده بين أهله وناسه.
0: هلأ الشامي ظهر خلال العرس وسط أجواء من الفرح والاحتفال ولفت تفاعل المحاضرين أو الحاضرين من خلال وجوده،
1: وهي الزيارة طبعا كانت فرصة للشامي لحتى يعيش فرحة عرس شقيقه بسوريا بعد فترة عن جد طويلة كان بعيد فيها عن سوريا. فخلونا نشوف سوا أجواء العرس ونرجع لكم.

0: الحمد لله على سلامة الشامي أول شيء، يمكن هذا أول نزول له على سوريا بعد التحرير.
1: لك أنا توقعت هو
0: إجا بزمانه خلص ما راح نحكي وقت إجيت بزمانك ومع الكبير.
1: لا أنا توقعت إنه يجي يعمل حفلة، يحيي حفلة بسوريا، مو يجي يحضر حفلة تعرف.
0: إيه فا يعني حلوة هي الأجواء
1: العائلية. حلو
0: يعني إذا ما الواحد نزل واحتفل مع عائلته
1: وكذا.
0: بس ما بنعرف غنى ولا شو القصة؟ لازم نشوف إسا أجواء العرس.
1: قريبا أكيد.
0: وناطرينك أكيد بحفلة هيك تكون حلوة، وبركي بتكون بمعرض دمشق الدولي، ناطرينك أكيد أنت وأصالة وفضل شاكر وكل المطربين إن كانوا سوريين أو غير سوريين أو أي حدا بيحب يغني بسوريا. هلا بننتقل لخبرنا الخامس من أجواء الأعراس كمان مع سهرة جمعة بنت الفنان اللبناني عاصي الحلاني دانا أسماء وعريسها ألان سعد.
1: السهرة كانت مليانة محبة وفرح، جمعت الأهل والأصدقاء على إيقاعات الدبكة وسط أجواء احتفالية لافتة كانت.
0: هلا اللافت أنه دانا كانت حاضرة مع والدتها وشقيقتها، والفرقة اللي شاركت بالسهرة هي نفسها فرقة والد الفنان عاصي الحلاني.
1: تخيل أيهم، العرس كان مقرر بيوم 19 بيوم 19 من شهر آب، بس الاحتفالات بلشت من هلأ يعني بأجواء عائلية.
0: أيوة. يلا خلينا نشوف.
1: يلا.

0: هيدي يبدو الحفلة اللي قبل العرس.
1: ايه لا، الحفلة اللي بالعرس قلت لك تحددت ب 19 غالبا بمزرعة الحلانية عندهم. أيوة. بالبلدة. ايه
0: يلا ان شاء الله الف مبروك، وهلا بدنا نطلع على فاصل وبعدها راجعين لنكمل باقي فقراتنا، خليكم.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: غروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا. في أكلات بتكون مناسبة للصيف وبتكون مناسبة للشتاء ومناسبة لجميع الأوقات، هي من وجهة نظري طبعا. أكيد أنت حذرتها، يعني هي أكلة معروفة جدا وفي إلها كتير طرق
1: أشكال طبخ
0: وأشكال طبخ
1: سهلة وكذا. المعكرونة سهلة.
0: معكرونة يعني الباستا هي تعتبر من الطبخات، يعني
1: الأكلات السهلة والسريعة وشبيعة ويلا. بالصيف معكرونة بلبن،
0: معكرونة بلبن
1: هاي للولاد، يلا شوية معكرونة شوية لبن
0: للولاد وللكبار يا جماعة. معكرونة بلبن خطيرة. شو أكثر نوع باستا بتحبه؟
1: بحب اللي فيها دجاج و فيتوتشيني، بحبها أكثر شيء.
0: بتجي بالوايت صوص؟
1: أيوة.
0: أنا بحب السباكيتي البولونيز، يعني أنت بتحب الألفريدو، أنا بحب البولونيز والمعكرونة أكيد كلها، يعني أنا بحياتي ما شفت حدا
1: كلها طيبة، حتى بالصوص الأحمر واللحمة وهيدا كمان طيبة. وحتى هي اللي كانوا يعملونا إياها أمهاتنا، تذكروا هيدي تبعيت صينية المعكرونة تبعت تنسلق وتنحط ويحطوا فيها صوص احمر ولحمه مفرومه.
0: هي بولونيز. زوج شو الاطيب؟
1: لا ما كان في شيء اسمه لا بولونيز ولا شيء، بتجي هيك مرقه ولحمه وبيحطوها بالفرن بتطلع هيك محمره. قالوا يقطعوا لنا اياها، هيدي اطيب شيء. هلا شيف باسم عامل لنا اليوم.
0: شيف باسم
1: شو
0: في اكله حتى الشيف باسم ما بيقدر يجيبها؟
1: شو هي
0: المعكرونه المسلوقه اللي بتعملنا اياها ماما؟

0: مع رشه ملح بعد ما تصفيها وشويه كاتشب وهيك وعرق نعناع.
1: هي ما لها حل.
0: هي للصيف وحده وحده.
1: خلينا نشوف شيف باسم شو عملنا اليوم، اي طريقه مختار.

معلقتين كبار، رح احط معهم شوية زيت زيتون. طيب بس ثابت الزبدة واخدت لون شوي، بحط الشيكن. عندي هون سطور الدجاج مقطع شرحات، انا بحط سطور الدجاج اللي مقطع، وزعه توزيع وما بحركه، شغلة 3-4 دقايق بتركه قبل ما حركه عشان ما ينزل كل المي اللي فيه. وزعه وبتركه 3-4 دقايق.

وما شرط نحمرهم على الاخر نحن، لانه بدي اياهم يستوى انا مع الباستا جوا الفرن. نفس المقلاية، شوية زبدة، هاي البصل عندي هون تقريبا

اللي هو معلقه ملح وشويه اعشاب. شو موجود ما مشكله، زعتر اخضر، زعتر او اكليل الجبل مثلا. معلقه كبيره طحين، معلقه كبيره طحين، معلقه وربع معلش كرمالكم. خلي هالصوص يشرب هالبصل او يشرب هالطحين. تمام، هلا بغير المعلقه وبجيب الكفكير. راح اشتري هون لتر حليب، راح ادلق شوي شوي وحرك. اهم شيء شوي شوي ما بسرعه، او ما بندلق كل شيء مع بعضه مشان ما تبرغل معنا، تعطينا قوام حلو. تمام، خلصنا هيك من الحليب. فيكم تخلطوه بكريم الطبخ كمان، بيطلع تقيل حلو طيب. هلا بالفرن ليغلو راح احط، عفوا راح احط الدجاج اللي قليته انا معهم. شوفوا هي العصاره تبع الدجاج بدنا اياها كلها. خليهم يغلوا مع بعض مشان ياخذوا طعم كبير طيب كله مع بعض، الدجاج والبصل والثوم والكريمه والاعشاب كلها مع بعضها. تمام، بتركهم يغلوا مع التحريك المستمر مشان ما يلزقوا من تحت طبعا، ليطلع معي بشاميل بالدجاج جاهز. لبين ما استوت البشاميل والدجاج مع بعضهم والسمكة شوي، رح شيله على جنب وبلش بالباستا. مي مغلية كتير والملح لازم يكون كمية منيحة، كأنه هون تصير لسلق الباستا مية بحر، يعني مي مالحة منيح. أنا عندي هون باستا بيني، يفضل لهيك أكلات الجراتين يكون باستا كبيرة مو السباجيتي أو الرفيع على المعكرونة، هيك شغلات عشان تشرب صوص منيح وتستوي وتطلع طيبة. بسم الله. معايير تقريبا هي بتاخذ 11 دقيقة مكتوب عليها، أنا بدي منها 8 دقايق مشان تكمل استواء وتشرب صوص وتكبر بجوا بقلب الفرن، ما تصير عجينة على الآخر. حلو. باستا استويت هيك تمام. صار لها 9 دقايق تماما، رح صفيها وبرجع لكم. البشاميل عندي هون صار جاهز، انا رح احطه فوق الباستا واخلطهم مع بعض. بسم الله. يا لطيف، ما اجمله، يا اجمله هالقوام. حط شوية جبنة موزاريلا او اي جبنة جراتين بقلبها واخلطهم مع بعضهم شوي. هون ما عم بخلطهم على نار، نار مطفية، بس هيك تحريك. بدلقهم بقلب الطنجرة أو البيريكس أو الصينية اللي راح أدخلها على الفرن.

هلأ بنغطيها بالجبنة مزبوط. أول شيء لنحميها بالفرن ما تحترق البسطة وتقبس أو تنشف. تاني شيء تعملنا طبقة كريسبي بس من فوق. بسم الله والله إيدي ما عم بقدر أتحمل أنتظر. شوفوا أحلايا. بلا بشوف. بسم الله. يا سلام بتطلع هيك بسطة بتجنن. ذهب الذهب الذهب. هاي بسطة فوق البكالوريا بالدجاج. يلا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير لكل يلي عم يتابعونا. وصلنا معكم لفقرة بين اثنين. لما نقول امرأة قوية بالعلاقة، شو أول صورة ممكن تخطر ببالنا؟ هل هي المرأة يلي بتاخد كل القرارات، يلي ما بتتنازل أبداً، يلي ما بتحتاج حدا؟ ولا القوة الحقيقية ممكن تكون شيء مختلف تماماً؟ بالعلاقات الصحية، القوة مو معناها أنه طرف يكون أقوى من الطرف الثاني، وإنما أنه كل واحد فينا يكون عنده شخصية وحدود واحتياجات، ومع هيك يكون قادر على أنه يبني علاقة فيها شراكة واحترام. اليوم بفقرة بين اثنين رح نحكي عن المرأة القوية بالعلاقة، كيف بتكون قوية بدون ما تتحول العلاقة لمعركة، وكيف بدها تحافظ على استقلاليتها بدون ما تبعد عن شريكها. وهل فعلا الرجل ممكن ينجذب للمرأة القوية أو ممكن يخاف منها؟ معنا اليوم استشارية العلاقات الأسرية ميس عليا لحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع. يسعد صباحك ميس.
1: صباحه، كيفك؟
0: أهلا فيكي. بعد زمان ما طلعنا أنا وياكي ميس.
1: يلا. إيه والله اشتقنا لك.
0: والله أنا اشتقت لك. بس اليوم يعني موضوعنا يعتبر فعلا حساس بالنسبة لبعض السيدات، حتى بالنسبة للرجال. المرأة القوية بالعلاقة.
1: إيه تماما، الرجال بيتحسسوا يمكن من عند الموضوع أكثر، ويمكن النساء بيفهموا غلط كمان أكثر. اليوم
0: بدنا نوضح الموضوع للرجال وللنساء.
1: تماما. اليوم الاتجاه العام بشكل عام اليوم للحياة يعني بكل المجالات بيطالب المرأة أنه تكون أكثر قوة بالمجتمع بالحياة، وخاصة أنه المرأة هي اليوم اللي بدها تربي، فينا نقول هي اللي عم تربي الأطفال، هي اللي عم تنشئ جيل، فهي مطالبة بكتير من المسؤوليات. ولكن حتى ما يصير في خربطة بين أنه القوة اللي بتمتد للسيطرة أو خربطة بين السيطرة والقوة
0: أو التسلط
1: والقوة، العناد والقوة، البحث عن المثالية الزايدة والقوة، النرجسية والقوة. يعني اختلطت المفاهيم كتير، وصرنا نحن أنه بس أنا بدي أكون امرأة قوية. طيب لازم أعرف شو يعني امرأة قوية حتى أعرف أتعامل مع هاي الصفة. اليوم لما مثلا منجيب أي شيء، بدك تجيبي موبايل، بدك تجيبي أي جهاز، أي أداة كهربائية، سيارة، ما بدك تعرفي كيف تتعاملي معها حتى تقدري تستغليها صح. نفس الشيء المرأة اليوم لازم تعرف شو يعني امرأة قوية حتى تعرف تستغل هاي القوة اللي عندها بشكل صحيح، مو بشكل سلبي مثل يعني ما بيقولوا. فضروري كتير بالبداية، إذا معناتها أنه هي تعرف ذاتها، تعرف شو إمكانياتها، مثل ما قلت لك، مثل أي شيء، جهاز، هي أبسط مثال. بقى أنا حتى أعرف أنا شو يعني امرأة قوية لازم أعرف أنا شو إمكانياتي،
0: تعرف مصدر القوة بالنسبة لألا،
1: طيب شو نقاط قوتي، شو هي قدراتي، أنا لوين أنا بقدر، كيف بقدر استغل هاي القدرات صح لحتى أثمر، يعني حتى أبني، وكيف أنا ما بقدر أني لحتى ما حدا يستغلها كمان. يعني كمان الواحد له طاقة بالنهاية، في حدود لهي الطاقة. فهون السر بقوة المرأة، أنه تعرف شو إمكانياتها وشو قدراتها وكيف تستغلها صح.
0: مثل ما ذكرتي ميس، يعني تعددت وجهات النظر بالنسبة للمرأة القوية. الناس بتشوفها المرأة يلي صوتها عالي، حتى صاروا يشوفوا القوة هي شيء سلبي بسبب وجهات النظر المختلف أو المفهوم الخاطئ يلي مأخوذ عن المرأة القوية. يعني الناس بتشوفها أنه هي الصوت العالي هي اللي بتردح وما حدا بيقدر لها. المسترجلة ببعض الأحيان ممكن يقولوا عنها مسترجلة. بس نحن اليوم بدنا نعرف شو هي صفات المرأة القوية الحقيقية، يعني صفات القوة الحقيقية عند المرأة.
1: تماما، مثل ما حكينا أول نقطة أنه هي المرأة اللي عندها وعي بذاتها، يعني هي اللي بتعرف شو قدراتها وشو نقاط القوة عندها. هي أول نقطة. المرأة القوية هي المرأة اللي أكيد هذا المفهوم ضد هذا المفهوم الغلط اللي عم نحكي فيه تماما. يعني هي القوة اليوم مو بالصوت العالي، بالعكس هي هالضعف. القوة مو بالسيطرة، هالضعف اليوم أنا ما فيني سيطر على غير على حالي، حتى أطفالي، حتى زوجي، أنا بعمل اللي علي، بعمل اللي علي. نحن ما بنقدر نسيطر على النتائج. يعني مثلا أنت بتربي أطفالك أحسن تربية، بس أنت النتائج اللي رح توصلي لها هي بإيدك، تقدري تسيطري عليها؟ لهيك بيقولوا يا ما في أمهات ربوا أحسن تربية بس النتيجة ما كانت مثل على المستوى، صح ولا لا؟ إذا

0: ما فينا اليوم نسيطر غير على نفسنا، هاي أول نقطة. النقطة الثالثة المرونة، المرأة القوية هي المرنة بالتعامل مع الأزمات، يعني هي مو اللي قاعدة عم تشكي وتنعي كل الوقت، هاي وقاعدة مركزة على هدف معين بالحياة وبس شكوى ونسيان كتير قصص حواليها. المرأة القوية هي اللي بتعرف تختار معركتها صح بالحياة، يعني من هذا الباب، يعني أنا مو اليوم خلي بابي يعني أي مشكلة بدها تهزني، إذا أنا كيف بدي ربي أطفالي؟
1: صحيح.
0: أنا بدي أكون قادرة على التكيف مع محيطي، التكيف مع الأزمات، التكيف مع المشاكل وتحويلها لتحديات إنه أنا بدي أقدر حلها. اليوم القوة بإنه يمشي القطار من مرحلة لمرحلة، مو إنه يوقف عند مرحلة وخلص ويقارن حاله بغير قصص. إذا أيضا مقارنة، مقارنة المرأة بغيرها لما بتقارن نفسها بغيرها، مثلا بنساء تانيين، بتعامل أزواج مع نساء سواء رفقاتها محيطها برفقاتها، لون شعرها، فلانة كيف بتلبس، فلانة، هي المقارنة، المقارنة بتخليني أشعر أني أنا ضعيفة. فهون أنا بقارن نفسي بنفسي كيف كنت بالماضي لحتى أشتغل على حالي وأبني بالمستقبل.
1: صحيح.
0: يعني كل ما تكمن قوة المرأة كل ما كانت قادرة أن تنجز وتعطي، ولو إن شاء الله تكون هي اليوم المرأة، أنا بحترم جدا المرأة اللي بتعرف شو حدودها وشو إمكانياتها. بتقلك في نساء كتير مثلا أنا خلص أنا مهمتي ربي الأطفال وبس، ما بحب أشتغل برا، ولا أنا، وفعلا بتكون إنسانة ناجحة بهذا الموضوع، بتعرف شو قدرتها، أنا قدرتي هون بس
1: بالأطفال،
0: بالتربية، بالاهتمام بالمنزل، يعني هاي كربة منزل
1: ما لها سهلة أكيد.
0: تماما، بس هي بتعرف أنه أنا هذه هي حدودي، هي طاقتي، ممكن أني أشتغل شيء تاني. كتير مهم أيضا هون دور الرجل بأنه هو يضوي على نقاط المرأة ما بتعرف أنه، يعني ما بتعرف أنه هي موجودة فيها. اليوم ما في مرأة مثلا ما بتعرف حالها أنه هي جميلة، هي قادرة تعمل هيك، هي في كتير بتعرف نقاط قوتها، ولكن مهمة الرجل هون أنه يضوي على أشياء كامنة أنت ما بتعرفيها لحتى يعني تطلع.
1: صح. وبتعرفي كمان على سيرة الضعف والقوة، أغلب النساء بيكونوا حساسات شوي، حساسة تجاه كلمة، تجاه نظرة ممكن من الأشخاص اللي بتحبهم. بعض النساء بيعتبروا هاي الحساسية هي ضعف، أو ما بيعرفوا يتعاملوا معها بالشكل الصحيح لحتى تكون نقطة قوة مو نقطة ضعف.
0: لا شوفي، هلأ الحساسية هي أي شيء. المرأة اليوم تتعامل بمشاعرها، الرجل هو فينا نقول هو بيمشي بالمهمات. يعني اليوم الرجل بيعرف بالحل، بيركز بالحل، لما بتجي المرأة تحكي له أي قصة هو بيكون بيركز بالحل، أو هو إذا بده يحكي قصة للمرأة ممكن ما يحكي لأنه بيهمه الحلول المهمات. أما المرأة اليوم تتعامل مع بمشاعر أكثر، فطبيعي أنه تكون حساسة. الحساسية هي معنى ضعف أكيد؟ لا، أي شيء بنمرق فيه عادي، إذا بكينا عادي، إذا تأثرنا، بس نحن نعرف كيف نتعامل مع القصة بعدين. يعني مهم كتير أنه ما نوقف حياتنا عند أي شيء ونقعد نلطم ونندب وخلص كأنه الدنيا انتهت.
1: صحيح. صحيح. طيب هلا بدي لعبك لعبة. يعني هي مو لعبة، هي سؤال جواب.
0: تمام.
1: اسمه قوة أم ضعف. رح أحكي لك عدة حالات عن المرأة. تمام. أو مواقف ممكن أو تصرفات سلوكيات.
0: تمام.
1: وأنت تحددي لي هل هي امرأة قوية أم امرأة ضعيفة. تمام. نبلش بالحالة الأولى. امرأة لا تعتذر.
0: أكيد لا، هون امرأة ضعيفة.
1: ضعيفة.
0: سواء الرجل أو مرأة، نقول إنه اليوم الاعتذار أو المواجهة مع اختيار أو إيجاد الحلول هو قوة.
1: هي المواجهة قوة، إن كان بدنا نواجه أغلاطنا، بدنا نواجه أنفسنا.
0: طبعاً هو تبدأ بعد المواجهة في عندي الاعتذار، محاولة للحل.
1: أكيد. هلأ الحالة الثانية، امرأة صريحة بالتعبير عن احتياجاتها ومشاعرها.
0: طبعا هي قمة القوة مثل ما بيقول.
1: طبعا
0: لما بتكون امرأة بتعرف معناتها هي بتعرف شو بدها وما بتهرب من بتطالب الرجل فيها. هون أغلب النساء بتقع بمشكلة إنه نحن لا بعرف شو بدي ولا بعرف شو محتاجة ولا بعرف شو متطلباتي، فبتضيع الأمور وهي بتتحمل كل الأعباء والمسؤوليات، والرجل بيسلمها كل شيء لأنه مثل الرجل مثل ما بتعوديه.
1: صحيح. طيب امرأة بتحب زوجها كتير ولكن قررت

0: انسحاب لأنه هي العلاقة عم تأذيها.
1: هلأ هون فينا نقول أنه قوة، لأنه امرأة ما سمحت لنفسها أنها تتأذى، عرفتي؟ بس بدنا نعرف مثلا، وهي هون اختارت مصلحتها، اذا كان بتكون قوة اكثر لما بعرف انه هي فعلا اختارت مصلحتها صح، فعلا انه هذا الانسحاب هي قادرة على الاستقلال لوحدها، لانه نحن اليوم القوة مو معنى انه انا اكون بلا رجل
0: اكيد،
1: لانه
0: بس اذا كان الرجل مؤذي بفترة من الفترات عم يخليها تتخلى عن هويتها، فممكن بهي الحالة نحن لا،
1: ولكن في هون تجاوزات، ممكن انا اكون بعلاقه مؤذيه، بس في ايجابيات اكثر من سلبيات بدي طلع. اليوم حتى انا اخذ قرار الانسحاب بدي يكون قده،
0: صحيح،
1: فبدي قارن انا اذا انسحبت قادره اكون لحالي او قادره اكون بهي العلاقه مع قدره نوعا ما على التكيف. ماني عم اقول انه نسمح بالاهانه، بس كمان بدنا نفكر بالمنفعه والمصلحه ومصلحه الاطفال. صحيح. ومصلحتي كمان انا لحتى اكون قادره على الاستقلاليه.
0: اكيد، يعني بالنهايه في مصلحه عائله كامله، مو بس مصلحه شخص طبعًا. واحد بهذا القرار. طيب امراه بتتنازل عن طموحاتها لحتى شريكها ما يحس بالغيره تجاهها؟
1: لا، هلا هون نحن
0: مضحيه هي الامراه
1: جدا، او على حساب انه شوفي، انه انا بقدر اكون هون قوه المراه بتكمن انه انا بقدر اكون انا وقيمتي انه تطلع من عدمها انا اتنازل عن طموحاتي. هلا هي بالاتفاق ممكن في كثير نساء بدايه العلاقه مثلا هو بيشترط عليا كذا قصه، هي ممكن تقبل. انا هون ما بعرف هي كيف بتقدر تفكر وين بتحط مصلحتها أو أولوياتها، بس بالنهاية وعند 90% من النساء لا، الطموحي وتحقيق رغبتي وهويتي هو بالأولوية.
0: أكيد. طيب امرأة بتراقب تليفون زوجها مثل حال 90% أو 99% من السيدات.
1: هلأ هون ليش هي عم تراقب؟ فينا نقول هي قلة ثقة يعني، أو يا أما هي بدها تثبت عليه شيء لحتى مثلا تظهر ضعفه، مثلا إذا بدنا نحكي من ناحية القوة والضعف. لا، إنه خليكي قوية وما يعني ما تراقب، ما تحط هذا الهدف براسها يعني، حسب إذا في إشارات معينة يعني. أما المراقبة بالدائمة هي أكيد لا،
0: الله بيبين لك يعني بالنهاية.
1: تجيكي لحالك،
0: تجيكي لحالك، ما في داعي الواحد يركض ورا زعل.
1: أيوة.
0: طيب امرأة بتتحمل الإهانة لحتى تحافظ على بيتها؟
1: مثل ما حكينا، الإهانة أو الأذى نحن ما المفروض أنه نقبله، فلازم نحط له حد ولازم أنه نواجه.
0: في بعض السيدات مع الأسف ميس ما بيكون عندهم خيار ثاني،
1: اللي هيك عم نحكي،
0: ما بيكون عندهم خيار ثاني، انه هي عائلتها هي ممكن تكون زوجها والمعيل الوحيد لها ولاولادها، ما عندها شغل،
1: هذا اللي حكينا.
0: فايه في نوع من العجز هون،
1: فهون ما في حل غير انه هي تشتغل على نفسها ولحتى تصير قادره على الاستقلاليه، وحتى تصير قادره انها يعني شوفي هون في صبر، في انواع من الصبر، هو مو دائما قوه. الصبر قوه لما بيكون في شو بدي اقول لك، بوادر نور للاصلاح، لما بيكون في تعاون او شراكه للاصلاح بيكون هون قوه الصبر. بس الصبر على اهانه مو معروف شو مصيره وامتى حتنتهي، هون مشكله يعني، بحاجه هي المشكله لحل ولوجود اطراف ثانيه بالحل.
0: اكيد. هلا عندنا الحاله الاخيره، بتحاول دائما تثبت لزوجها انه هي اقوى منه.
1: لا، هي اكيد ضعف،
0: هذا ضعف
1: دائما كيف. وممكن لهيك ممكن المراه مثلا تستخدم الصوت العالي ظنا منها انه هي قوه، ممكن انه بتصير انه تستخدم نوع من الكيد، او انه انا افضل منك، او تمنن مثلا. خاصه هذا بحس بلاحظ انه المراه لما بتكون، ما فينا ننكر انه الاستقلال المادي والمهني للمراه هلا هو بيعطيها قوه، ما فينا نذكر هذا الشيء، بس ممكن بعض النساء يستخدموه غلط، انه دائما تشعره للرجل انه انا ماني بحاجتك، وهذا اكبر غلط، اليوم قد ما كانت المرأة قوية المفروض أنه تحسس الرجل بقيمته، الرجل بحاجة دائما لا يحس أنه نحن منبهرين فيه، معجبين بأفعاله بتصرفاته،
0: حتى لو ما كنا معجبين ومنبهرين يعني بعض الحالات
1: ممكن. وفي كتير

0: بتتبع انه خلص قولي له يعني سايري لشيء معين قولي له ايه وبالاخير بطريقه معينه بتعملي اللي بدك اياه، يعني هون بيجي على ذكاء المراه وحكمتها بالتصرف
1: هنا وعقليه الطفل بتكون موجوده ببعض الاحيان. حرام عند الرجال ما بنظلمهم.
0: ايه طبعا طبعا.
1: طيب هلا بدنا ننتقل للعبه ثانيه ميس.
0: يلا.
1: لعبه ثانيه اسمها كيف بتقيمي من 10.
0: يلا
1: احكي لك
0: يوم غيرتينا الفكره
1: بتقيمي. اليوم عم نلعب انا طيب الحالة الأولى امرأة لها وقت لنفسها وأصدقائها وهواياتها بس بعيدا عن شريكها، يعني لها وقت لنفسها وعندها حياتها بعيدا عن شريكها، وأكيد ممكن يكون لها وقت لشريكها.
0: هلا هي يعني فينا نقول 9 من 10 يعني او 10 اذا 10 من 10 لانه هي المراه
1: اذا قدرت تتوازن 10 من 10
0: اي طبعا ترفع لها القبعه، يعني عندها مساحتها الخاصه. امراه ما بتتعلق مو حاطة شريكة محور الكون، فهي إذا عندها اهتماماتها عندها شخصيتها عندها رفقاتها، وهون شوفي هون كتير هذا التوازن مهم وبيعطي ديمومة للعلاقة. بحس إنه الرجل دائما هو مشتاق للمرأة، مو هي قاعدة كل الوقت راكدة ورا وينك وزنانة ويلا، فهذا بيعطيها نوع من التجاهل للرجل، والرجل بيحب المرأة اللي بتطنشه شوي أو اللي بتتجاهله، لأنه إنك تضلي خانقتي وكابسة على خواني هي مشكلة يعني.
1: هي مشكلة طبعا. طيب المرأة اللي بتسامح على الخطأ نفسه عدة مرات.
0: تسامح مفروض يكون موجود، بس انه تسامح على نفس الخطا لا، هون بده تغيير يعني لازم. هون بده اي اعتذار،
1: ممكن تغير بطريقه المواجهه لهذا الموضوع.
0: اي اعتذار بده التزام بالتغيير. اما نرجع في كثير نساء مثلا بمرقوا او لما بتصير مشكله نحن المراه بدون ما نحكي فيها من دون ما نحلها. طيب حلو ماشي، ممكن انا النساء بيتصرفوا انه مودي شوي انه انا هلا مزعجي خلص تمام رضيت، بس حلو انه نلاقي حل مشان ما يتكرر الغلط. فهي ده اغلب مشاكل المشكلات عم تصير انه بنرجع لنفس الدائره. طيب نحن اليوم لما بنحكي بالمشكله بعد ما نروق طبعا ونمتص الغضب والانفعال، حلو انه هيك نعرف وين المشكله لحتى نحلها وبالتالي ما بيتكرر يعني.
1: صحيح صحيح. طيب المرأة اللي بتختار استقلال وبتتخلى عن الحب، خلينا هيك نحكي عنهم بشكل مختصر مشان نفوت بأسئلة الجمهور. بتختار الاستقلال وبتتخلى عن الحب.
0: إذا كان إذا كان الاستقرار عم يوفر لها الراحة والأمان وكتير قصص، فهو إيه ممكن هو أهم من الحب. هذا فينا نقول
1: حسب مفهوم الاستقرار بالنهاية من طبعًا شخص لشخص طبعًا. يعني في بعض النساء الاستقرار بالنسبة لهم هو رجل بالأساس. طيب الحالة الأخيرة بتخفي نجاحها لحتى ما يحس شريكها بالنقص.
0: لا هون يعني فيني أقول 4 من 10، يعني يوم ضروري كتير تظهري قيمتك ونجاحك ما نخبيه، ما لازم أنا حط ببالي إنه أشعر بالنقص حتى هو ينجح ويكبر
1: وهي
0: وفي توازن.
1: وهي هون حتى بتكون دافع له حتى يتقدم أكثر ويتطور.
0: طبعا إذا كان الرجل عنده حكمة وذكي يعني.
1: إذا كان. طيب هلا بدنا ننتقل أنا وياكي ميس لأسئلة الجمهور. عندنا سؤال واحد، متحملة كل العبء الذهني وبعض المسؤوليات، يعني مواعيد بتخص الأطفال، الطبيب، الدروس وأعياد الميلاد، زوجي بيقول أنه أنت أدى بس أنا عن جد تعبت من أني أتحمل المسؤولية يعني، وأكيد زوجي ما عم يكون مشارك بهي الأمور.
0: المرأة لها أدوار، دورها كحبيبة، دورها كأم، دورها كمربية، دورها كزوجة. اليوم ما بيصير تختلط هاي الأدوار علينا، والرجل كمان له أدوار. فأحيانا شو بيصير المرأة بتعود الرجل على نمط أنه بتفكر أنه هذا الشيء منيح، أنه أنا خلص قادرة أعمل كل شيء، قادرة أتحمل كل شيء، هو بياخدها عادي، وهي أكبر غلط. كتير مهم أنه نشارك الرجل ببعض المسؤوليات ماشي، مثل حتى مثلا على مستوى توصيلة الطفل على المدرسة، أخذته على الدكتور. فالرجل بيعمل انه بيشجع المرأة على اساس، بس هو يعني نوع من الذكاء حتى يلقي الاعباء على المرأة انه انت قد انت قد ايه، بس هي حتوصل لمرحلة تشعر انها تعبانة ومستنزفة. فقبل ما نوصل لهالمرحلة المفروض انه حتى لو انا ماني تعبانة وما في شيء، خلي الرجل يشارك معي بهي المهمات واخلق اي عذر حتى دخله معي، يعني على مستوى مثلا اجتماع اولياء الامور بالمدرسة، يعني في نساء قايمين بكل القصص والرجل ما له دور غير انه هو بس المصدر المادي.

0: هي اكبر غلط وهي اكثر المشاكل اللي عم نعيشها.
1: يعني هذا الغلط بدنا نحكي عنه بالسؤال الثاني. في عنا احد الجمهور عم يقول زوجي متواجد ماديا فقط وغير موجود عاطفيا، وكل ما يواجهه يعني او كل ما بواجهه انا بالموضوع بيقول انه انا عم كبر الموضوع وانه انا يعني شوي عم بكون متطلبه زياده عن اللزوم. هل الصبر على هاي العلاقه هو قوه؟
0: مثل ما حكينا الصبر انه ما بيكون قوه اذا ما كان في بوادر للحل والاصلاح، بس بدنا نعرف انه هو كيف يعني غير متواجد عاطفيا.
1: ليه
0: يعني
1: ممكن ما بيكون موجود مع الاطفال، مشغول طول الوقت، حتى ممكن كلامه ممكن مع زوجته خلال
0: ممكن ما في حوار، ممكن ما في اهتمام، ممكن ما في علاقة بالمرة، علاقة خاصة بين الزوجين. يعني في مشاكل بتتحمل شوي الصبر، وفي مشاكل لا بدها مواجهة ومعالجة. انه نكبر الموضوع لا، اكيد بدها حوار ونقاش ووضع حل.
1: هلا حسب عم تقول انه المواجهة حتى ما عم تجيب نتيجة، وفي بعض الازواج فعلا ما بيفهموا التواجد العاطفي او المسؤولية العاطفية،
0: وبيسخفوا
1: على قد ما بيفهموا المسؤولية
0: المادية، بيخلوكي تشعري بنوع من انه ايه انه ممكن انه يوصل لشخصيتك، انه انت شو عم تكبري، شو عم تحكي انت، هذا الشيء طبيعي، روحي شوفي الازواج كلهم هيك. لا اكيد كثير مهم انه نتواصل ونعرف الوجع وين لحتى نحل.
1: بالنهايه واجبات الشريك انه يلبي احتياجات شريكه.
0: طبعا.
1: طيب عندنا السؤال الثالث والاخير، الكل بيقول عني قويه بس انا نقطه ضعفي هو خطيبي، خاف يتركني، كيف بدي اخلص من هالمشكله؟
0: هلا هي طالما بتعترف انها قويه معناتها هي لا، هي بتعرف، اذا بتعرف انها قويه فمثل ما بيقولوا هي نصف الحل. فالمشكله الثانيه اذا الخوف من انه يتركها خطيبها هو اللي عم يقود العلاقه، هي مشكله. الخوف انه هو اللي عم يقود العلاقه، بدنا نعرف شو المشكله، هي التعلق، هي انه تصرفاته عم توحي له انه تخاف، عم تضطر انه تتنازل، عم تضطر انه تعمل كثير اشياء حتى ترضي. بدنا نعرف انه هون السؤال شوي بده يكون اكثر دقه، ولكن صح. اذا كان كنوع من التعلق فهي بحاجه انه تحاول مثل ما حكينا تبني نفسها، يكون عندها هوايات اهتماماتها. كل ما اجت هاي الفكره الخوف بباله تحاول انه تلهي حالها وتقول يعني يكون عندها اولويه انه انا لازم اكون موجوده بعلاقه صحيه مع خطيبي او مع الرجل، او اذا هو تركني هذا الشيء ما راح يأذي لي نفسيتي.
1: صحيح، اكيد اكيد. وبالنهايه يعني القويه بتعرف شلون تتخطى وتعرف القوه الحقيقيه، يعني
0: طبعاً.
1: احنا يكون عندنا هذا الاكتفاء الذاتي، نعرف كيف
0: كثير مهم
1: نتخطى هاي الصعوبات.
0: كثير مهم قد ما يعني نعيش حزننا، نعيش نبكي نزعل، هذا يعني شيء كثير طبيعي وعادي، بس المهم انه ما نخلي اي مشاعر توقف عسره بانه نتطور ونتقدم.
1: صحيح. بدي اتشكرك كثير ميس على هاي المعلومات، بتمنى من الكل يعني من كل اللي عم يتابعونا يكونوا هيك عم يعيشوا علاقه هاديه صحيه ويكونوا فعلا اقوياء
0: اكيد.
1: شكرا كثير لك.
0: اهلا حبيبتي.
1: هلا مشاهدينا رح نروح فاصل وبعدها راجعين لحتى نشوف فقره الميك اب، خليكم معنا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ إيشو

0: بدنا نغير نغير إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوها.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: بدي صبح على كل يلي عم يتابعونا. وصلنا معكم لفقرة الميك اب. كثير منا بنكون حاطين فول ميك اب، بنكون عاملين فونديشن وحاطين الكونسيلر، بس لسه بنلاحظ انه في هالات او في احمرار او حتى في مناطق للحبوب لساتها مبينه. وهون بيجي دور الكوركتر. الكوركتر اكيد يستخدم لاخفاء هاي الامور، بس اكيد في له طريقه للاستخدام، في له الوان محدده لحتى نستخدم هذا الاداه، خلينا نقول من الميك اب. في طرق معينه وخطوات معينه لازم نعرفها اليوم مع ضيفتنا خبيره الميك اب رنيم الشيخ واكيد الموديل تالا. اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم.
1: صباحك.
0: اهلا وسهلا.
1: صباح الخير.
0: يعني مبدئيا الكوركتر هو قضيه اغلب البنات، خلينا نقول
1: طبعا خاصة تحت العين لما بيكون عندك دارك سيركل ولا لما بيكون عندك ريدنس. هذا موضوع كتير بيعمل يعني موضوع شائك للبنات، لأنه ما بيعرفوا الألوان الصح اللي هي بتقابل بعضها لتخفي الألوان. أو في عنا دائرة الألوان، ألوان بتقابل ألوان فبتشيلها. فنحن لازم نشتغل قبل الكونسيلر لحتى نروح الدارك سيركل، على حسب طبعا درجة الدارك سيركل، بألوان معينة تحت الكونسيلر لحتى نخفي هذه الدرجات من الدارك سيركل.
0: هلا نحن فينا نطبق عملي هلا
1: طبعا. اكيد
0: التطبيق.
1: اكيد اول شيء اهم شيء انه نحن لازم نكون تحت العين كثير كثير كثير كثير نرتب صح.
0: يعني يكون الترتيب
1: تحت العين تحت تماما العين. لازم يكون تحت العين في ترتيب عندنا كثير صحيح.
0: تمام. في مواد معينه ننصح فيها تحت العين للترتيب؟
1: لك هلا يعني انا ما فيني اقول على اي مواد حسب المتواجد عندك، بس اهم شيء يكون يعطي ترتيب عالي ما يخطط تحت العين.
0: تمام.
1: هاي اول مرحله نحن لازم نشتغلها الترطيب. هو طبعا الترطيب لازم يكون فول فيس حتى تقدري انت ما يكون عندك خطوط.
0: صح. والواقع الشمسي بظن كمان
1: سان كريم. اكيد اكيد. حسب انت اذا بدك تعملي هذا الميك اب حيكون لسهره ولا حتعمليه حيكون لبرا. اذا بدك تعمليه لبرا اكيد لازم تحطي واقي شمس، بس اذا ما بدك تحطيه يكون يعني خارجي الميك اب، لا انت فيكي تستخدمي بدون سان كريم.
0: تمام.
1: بس اهم شيء الترطيب هو الدرجه الاولى، لانه هو اللي بيحدد لك اذا الكونسيلر حيطلع عندك صح او لا، لانه ممكن كثير يخطط اذا عندك

0: انت كونسيلر يكون فول كفر.
1: تمام. ها هلا رطبنا الوجه بشكل كامل تقريبا.
0: رطبنا الوجه بشكل كامل، رطبنا تحت العين كثير منيح. بس عندك شغله كثير مهمه، انه انت ما فيك تعملي الكونسيلر او الفاونديشن الا تكوني تاركه فاصل زمني، يعني اقل شيء لازم يكون عندك نص دقيقه. لانه ممكن الميك اب ما يكون ثابت.
1: أكيد.
0: على طبعا على حسب اكيد المواد اللي انت عم تستخدميها.
1: اكيد. هلا البرايمر بظن نحن خطوه اللي بعد الترطيب، مو يلي قبل الترطيب.
0: البرايمر طبعا لكن فيك تعملي،
1: يعني هلا نحن عملنا الترطيب بدنا نتركه تقريبا نص دقيقه لحتى بعدين نفوت بالمرحله الثانيه.
0: تماما نحن رح نفوت في المرحله الثانيه، بس انت ما بالضروره تحطي برايمر، مو كل الحالات فيك بدك تحطي له برايمر. هو البرايمر بتحطيه بالمنطقه هي التيزون، المنطقه الاويلي، لحتى تعملي انت كنترول على هيدا الاويل، فانت بتعملي بتحطي البرايمر. بس هو ما بالضروره، يعني فيك تستغني عن السيروم، فيك تستغني عن البرايمر، فيك تروحي بس لانك تحطي بس ال
1: هلا هون دغري بلشنا نحن بالكوركتر.
0: طبعا نحن رح نحط شوي كوركتر بس يكون بيتش
1: اللون. فين نشوف اللون؟
0: تمام. اوكي طبعا شوفي درجه بتكون كثير فاتحه،
1: هي حسب اصلا حسب ما لون عندها الهاله او حسب نوع الهاله هون.
0: تمام. ما عندها هي اصلا هيدا الدارك سيركل اللي نحن فينا نحكي عليه.
1: الدارك سيركل يعني اللي بتكون كثير غامقه او بتكون حتى شوي في على رمادي.
0: بنروح للالوان الاورنج، الالوان اللي بتكون اورنج اورنج قوي، ما بنروح للالوان اللي بتكون هي خفيفه. بس نحن عندنا شغله ثانيه عند الصبيه انه هي عندها شوي ريدنس، نحن بنروح للالوان الخضراء. اللون الاخضر هو اللي بيطفي لي اللون الاحمر.
1: اللون الاحمر
0: هو اللي بيقابله بدائره الالوان،
1: وغالبا بنحطه كمان فوق الحبوب اذا عم نلاقي حبوب ببعض المناطق اللي مش حبوب.
0: تمام. هي الحبوب.
1: تمام.
0: طبعا اكيد لما بتحطي دائما الكوركت كمان رح تنتظري عليه لحتى ينشف مشان ما يندمج عندك بالفاونديشن. تاخدي اللون الاخضر اللي هو شوفي كيف بيطفي لي اللون الاحمر على الاخر، ما عاد بيخلي لي اللون الاحمر يبين. بتحطي بالمناطق اللي بتكون عندك ياها ريدنس الحبوب الحمراء، وتطبطبي عليها وبتتركيها شوي.
1: تمام.
0: تتركيها لحتى تجف الماده شوي، وبعدين
1: بتتركها كمان نص دقيقه تقريبا.
0: اي تماما، لازم تتركيها لحتى تاخذ اللون، يعني اللون لما بتحطي الفاونديشن.
1: يعني بالعاده اغلب الفتيات الكونسيلر والكوركتر حصرا بيكون مرتبط بالعين بالنسبه لهم بمفهوم كتير غريب، بس لا احنا هون عم نشوفه على الوش، عم نشوف يعني كيف كل لون بيطبق بمنطقه معينه.
0: تماما، ما فيك تحطي كل الالوان، يعني مثلا فيني اللون هيدا البيتش الاورنج اللي بيكون شوي مائل للون المشمشي، فيك تحطي اوقات حوالين التم، فيك تحطيه تحت العين، فيك اذا عندك حبوب اوقات بتكون يعني حدا الصبايا فيه بتلعب بالحبوب بيعطيكي اثر، بيعلم لون شوي بيكون على اسود ولا بني، فيك تحطي عليه. بس الالوان الحمراء لا، بدك تروحي على الالوان الاخضر.
1: رنين في بعض البنات بيكون في طلال عروق بوشهم، هذا شو لون الكوركتر يلي؟
0: لا هو حسب كمان، هو انت في عندك درجات من العروق،
1: يعني عروق مثلا بتجي لون البنفسجي او لون بين احمر للبنفسجي،
0: بتروحي على الالوان اللي بيكون فيها اصفر او الالوان اللي بتكون يلو بتطفيها اكثر. يعني
1: تمام.
0: ما عاد بيخليك الالوان اللي بتكون بيج على اصفر، بتروحي بتطفيها هيدي على الاخر.
1: تمام.
0: هلا نحن رح نمد الفاونديشن.
1: هلا بنمد الفاونديشن، ما بنعمل بلاند للكوركت.
0: لا انا رح اترك الكوركت مثل ما هو. انا ما بدي اعمله بلاندينج، انا بس رح خفف الفاونديشن. انا حاطه رح احط فاونديشن شوي فول كفر وفاونديشن شوي يكون سائل، لانه هي بشرتها ما شاء الله حلوه، فما في داعي انا احط لها بس فول كفر، فانا رح احط لها بس شوي فول كفر وخففه شوي بالفاونديشن الاخف. انا رح اخذ درجتين.
1: تمام.
0: عشان اعمل بالانس للبشرة، أخذت فونديشن شوي يكون أويلي لأنه أنا ما بدي أعمل كفر عالي.
1: برأيك رنيم كل الوجوه بتحتاج لكوركتر ولا في بعض البنات لا ما لهم بحاجة؟
0: لا أكيد ما كل الوجوه بتحتاج. طبعا أنت بتاخدي الكوركتر في عندك اللون الأزرق اللي هو بيكون للبنات اللي كتير بيض، بيكون تحت عينهم بتحسي أوقات شوي شفاف. فانا ما في داعي احط لها لون اورنج او احط لها، لا انا بحط لها اللون الازرق، بيعطي برايتنينج، بيعطي اضاءه كثير وبيخفف لي شوي الشفافيه اللي تحت العين اللي هي ممكن تبين فيها العروق.
1: تمام. هلا نحن عم نمد
0: الفاونديشن.
1: فاونديشن
0: اخذنا الفاونديشن لايت.
1: اوكي
0: لايت فاونديشن، اخذنا فول كفر شوي واخذنا لايت فاونديشن لانه هي ما شاء الله بشرتها حلوه، فما في داعي انا كثر لها الفاونديشن او يكون ثيك عليها. نحن عمل بس بالانس شوي.
1: نحن هون طبقنا الفاونديشن قبل

0: الكونسيلر؟
1: طبعا
0: تمام.
1: نحن بنحط الفونديشن بعد ما نكون حطينا نحن الكوريكت،
0: بنترك مساحه اكيد للكونسيلر. تمام.
1: نحط على كامل الوجه حوالين الحواجب. طبعا انا كثير بفضل انك تعملي العين على طول باي توتوريال، بحب تكوني انت عامله العين قبل لانه بيعطيكي ميك اب انظف كثير. طبعا دائما الشعر بيكون ينعمل بعد الميك اب، يكون عندك مساحه انك انت تشتغلي على الميك اب اكثر.
0: اكيد.
1: ناخذ سبونج بس منطبطب شوي صغيره لانه انا ما بدي
0: اشيل منطبطب.
1: ايوه ما بدي اشيل كل الفاونديشن الزائد عندي لانه اصلا السبونج بتاخذ.
0: هون غلط انه نحن نمشي بالبيوتي بلاندر، يعني خصوصا فوق الكوريكتر، فممكن يتحرك حتى مكان الكوريكتر ممكن يتحرك.
1: طبعا ممكن انت اذا اصلا انت بدك تاخذي كميه بس وشكلي عندي شوي، اذا انت اصلا بدك تاخذي كميه تكون يعني تعملي كفر عالي، لما بتحطي البيوتي بلاندر بتشتغلي بالبيوتي بلاندر هي بتاخذ الماده كامله.
0: اكيد.
1: طبعا بحاول احافظ على سحبه العين بدون ما اضيع سحبه العين اللي انا عاملتها. ايوه
0: هون خلصنا نحن تقريبا يعني 50% من الخطوات خلينا نقول.
1: تماما.
0: تمام.
1: شوفي قد ايه هو حيكون الفاونديشن لايت.
0: فعلا مبين، حتى يعني ما بين انك حاطه فاونديشن، ما شاء الله هي بشرتها حلوه والفاونديشن من لون البشره يعني.
1: تماما، لانه انا ما بحب يكون مثلا عندك فرق بين الرقبه ويكون عندك فرق بين الايدين، وخاصه اذا في اضاءه او هي هلا حتطلع بالشمس. ما لازم يكون عندك هيدا الفرق.
0: صح، هو هذا الفرق بصراحه كثير ببين مزعج عند بعض الفتيات، بيكون في قله خبره باختيار الفونديشن يعني.
1: طبعا لانه ما بتكون عارفه الاندرتون.
0: في بنات بيخافوا يختار الفونديشن الاسمر. تماما. يعني عندهم خوف من هذا الموضوع.
1: اول شيء انه ما بتعرف تختار اندرتون صح لها، فممكن يعطيك يعمل لك مشكله. هلا نحن رح نبلش ناخذ، رح شوفي رح نحن نعمل بلاشر شوي قبل.
0: اوكي، بلاشر قبل الكونسيلر.
1: تماما، لانه لا انا رح اعمل الاشياء اللي هلا بتكون شوي ترندي، الالوان البينك. اللي هي بتكون اذا بتشوفي دائما تحت العين بتلاقي عندك بينك كثير.
0: نحن وبيطلع كثير صيفي هذا اللوك.
1: تماما، نحن بنعمل البلاشر اذا عندي اياه كريمي بعمله قبل ما اعمل اي خطوه ثانيه، بعد الفاونديشن مباشره.
0: البلاشر كريمي حصرا بعد الفاونديشن مباشره.
1: تماماً.
0: قبل
1: لانه اذا حط باودر بيطبع.
0: اوكي. عن جد اللوك بيطلع صيفي وحلو، انه مناسب لكل الطلعات، يعني ما في له طلعه معينه فورمال او
1: تماما
0: او طلعه عاديه، لا هو مناسب لكل الطلعات حتى للسهره بيناسب.
1: نحن بنحط شوي هون لنعطي اضاءه شوي على النوز، كمان لنعطي شوي اضاءه. ناخذ هاي المنطقه، وما بكل الحالات بناخذها الا اذا كان عندي المنطقه هون شوي عريضه.
0: تمام.
1: بحاول انا ما كثير استخدم البيوتي بلندر لانه انا بدي اترك اللون مثل ما هو، ما بدي اياه ينشال. شوفي كيف يطلع البشره.
0: بيطلع حتى بيعطي شوي هيك لوك طبيعي.
1: تماما، هلا نحن ما رح نثبت
0: كانه وشنا احمر من الشمس ببين.
1: تماما، بيطلع لوك صيفي بامتياز. طبعا نحن هلا ما رح نثبت بشيء ثقيل، لا رح نثبت شوي بشيء خفيف.
0: تمام.
1: باودر خفيفه تكون كثير.
0: رح اخذ اللوك شوي طبيعي.
1: تماما، رح اخذ لانه نحن يعني از يوجوال هلا نحن نهار، فما فينا نحن نكون مستخدمين اشياء كثير ثقيله وثك على البشره. رح ارجع اخذ شوي
0: الكونسيلر،
1: بس بدي اخذ تنوير. طبعا الكونسيلر انا ما فيني احط الماده فوق لانه بتبين لي الخطوط اكثر.
0: اوكي، بنجرب على العين الثانيه مشان نشوف كمان بنحطها.
1: تماما، شوفي باخذ يعطيك شوي إضاءة تنوير بهذه الطريقة.
0: تمام.
1: طبعا نحن في عنا أشياء تانية بنخليه يكون ثابت كتير لوقت كتير طويل. شكلي عندي شوي تعالى.
0: مثل شو؟
1: في أويل، في أنواع من الأويل بتكون هي مثبتة للميك اب، فنحن ما بنخلطها لانه نحن الفاونديشن اللي عندها او نحن ما بنعرف البشره هل هي كثير اويلي، اويل مع اويل ما حتثبت ابدا. فنحن بنخفف الاويل وبنحطه بعد ما انا احط الكونسيلر. رح اخذ نقطه من الاويل.
0: اوكي، هذا هو الاويل. أيوة تماما. اللي بيثبت، هذا بيثبت الكونسيلر لوقت طويل.
1: بيثبت الكونسيلر. تمام، هو بيثبت الميك اب بشكل عام، هو لتثبيت الميك اب بشكل عام.

0: بس انا باخده بخففه
1: اكثر
0: كتير.
1: من ال من سيت سبراي للوش.
0: سيتنج سبراي اكيد اكيد، هو خطوه اولى
1: تمام،
0: بثبت لي كتير منيح تحت العين، كتير بتثبته صح. وبعدين انت حتثبتي باللوس باودر،
1: تمام،
0: لانه ما بدي كمان يطلع تقيل وباودر تقيله، لا بس عندي لوس باودر. طبعا فيكي هذا الاويل تحطيه بكل الوجه، او مثلا أوكي. فيك تحطيه على العين، بس مثل ما قلت لك بتخففيه كتير منيح.
1: بنخففه وبنحط بعض اللوس باودر لحتى تخف هي لمعة الاويل.
0: هو اجباري اللوس باودر هي حتطفي لي نحن الاشياء اللي عملناها. بس انا لازم بس هيك اثبت شوي منيح، طبطب، اتاكد انه ما عندي خطوط.
1: اهم شيء الواحد ما يكون في خطوط
0: دائما بتخلي
1: اللوك طبيعي.
0: بتخلي الموديل او الزبونه اللي بتكون عندك اياها الكلاينت تطلع بس لفوق، لانه التطليع على تحت هي بتبين لي الخطوط، فبتخلي تحت العين يكسر اكثر.
1: تمام.
0: طبعا دائما
1: ما بضل عندنا هلا بخطوات سريعه، بدنا نعمل نثبت باللوس باودر. اخر خطوه بكون عندنا اللوك جاهز. بعدين
0: ناخذ لوس باودر كميه قليله، بشيل الزائد من البوف طلع فوق وبثبت تحت العين، بشيل الزائد عندي وبثبت تحت العين.
1: هيك صار عندنا اللوك تقريبا
0: جاهز. واهم شيء تحت العين، بس بدي تشوفي لي
1: اهم شيء تحت العين ثبت، وبدون اكيد طبعا بدون خطوط وبدون اي مشاكل. هيك صار عندنا اللوك جاهز. نحن عملنا طبقنا الكوريكت، طبقنا الكونسيلر واللوس باودر، وحتى هاي معلومه الاويل كمان جدا كانت مفيده،
0: لانه بثبت لوقت كثير طويل.
1: فعلا شكرا كثير لك رنيم، وشكرا تالا على حضوركم معنا، نورتوا صباح سوريا.
0: العافيه.
1: هلا مشاهدينا فاصل صغير وبنرجع لحتى نكمل باقي فقراتنا، لا تروحوا لبعيد.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن.

0: والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
1: غروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله. صباح الخير عن جديد. بفقرة شوفي ما في اليوم معنا حدث رياضي جديد عم ياخذ مكانه على خارطة الرياضة السورية. أول بطولات للجمهورية برياضة الباركور.
4: أيهم، هي رياضة تجمع بين السرعة والقوة والرشاقة وحتى السيطرة على حركات الجسم. بنشوف فيها حركات، قفزات وتحديات بدها يعني تدريب وتركيز عالي.
5: صح، هلا اتحاد الجمباز أعلن عن تنظيم البطولة بصالة الجمباز التخصصية بمدينة الفيحاء الرياضية بدمشق، اللي حصلت خلال الفترة من 13 ل 15 آب وبمشاركة منتخبات من المحافظات.
4: واللافت أيهم بالموضوع أن المشاركة ما كانت محصورة بفئة عمرية معينة، إنما بفئات، يعني كان في فئات للشباب والشابات، رجال سيدات، كانت في فرصة حقيقية لاكتشاف مواهب جديدة بهالرياضة. وأكيد على سيرة هذا الموضوع بدنا نرحب بعامر عطار الأمين العام للاتحاد العربي السوري للجمباز. يسعد صباحك وأهلا
5: وسهلا. صباح خير، أهلا وسهلا
6: فيكم. يسعد صباحكم، يا أهلا وسهلا فيكم.
4: هلا خلينا نبدأ من البداية، ليش كان مهم بالنسبة لاتحاد الجمباز تنظيم أول بطولة للجمهورية للباركور يعني بسوريا خصوصا بهذا الوقت؟
6: هلا نحن من ضمن خطتنا السنوية هي إقامة بطولات جمهورية، فكان الحدث أنه نعمل شيء للباركور. حسب السنوات الماضية ما كان في بطولات مركزية أو نشاطات داخلية بالنسبة لهي اللعبة، هي دخلة جديدة على الجمباز. عملنا لنا تنظيم قانون حسب الاتحاد الدولي وهذا، فبلشنا بقى نعمل لها بطولات رسمية. قبل كانت تمارس خارجيا،
5: صحيح، يعني فردية. أنا كنت شوفها أنه يعني الناس بيحبوا هاي الرياضة، تعلموها وصاروا يمارسوها بالطرقات أو بأماكن معينة، بحدائق أو بشيء.
6: تماما، هي كانت الفكرة، يعني جمباز الباركو كان مثل ما تفضلت بالحدائق خارجيا، هلا صار شكل رسمي، صار تابع على اتحاد الجمباز، صار فيه لها بطولات خارجيه، بطولات عرب، اسيا، فلازم تنعمل بشكل نظامي، بشكل قانوني للاتحاد الدولي. فكانت هي اول ثمره لنا انه اقمنا بطوله الجمهوريه المركزيه بهي السنه كبطوله الاولى على مستوى جمباز الباركور.
5: حلو كتير، احكي لنا شوية عن هاي البطولة، يعني كيف كانت، كيف كان التنظيم، كيف كانت المشاركات،
6: والله
5: الناس كيف تقبلت رياضة جديدة يعني.
6: طبعا طبعا، هي شوف، هي كجديدة كدوليا، على قديم كانت تقريبا صار لها 10 سنين عم تمارس مثل ما حكينا بشكل، خلينا نقول بشكل عشوائي، مو كتير منظم. فهلا هاي الفترة، يعني خلال هاي السنة نحن بنشاطنا عملناها بشكل جدولي ونظمناها بشكل نظامي، خاصة داخليا. هلا خارجيا نحن عملنا نشاطات خارجية، بطولة عرب شارك عنا لاعبين مثل أندريا سمعان، جاب بطولة عرب، بطولة غرب آسيا بالأردن. هلا داخليا صرنا نتوجه مشان نستقطب هاي المواهب يلي ممكن نشارك فيها كفرق. فيعني الحمد لله كان التنظيم كبطولة أولية، كان التنظيم منيح، الفرق المشاركة تقريبا من كل المحافظات، 8 فرق مشاركة، حلب، إدلب، حمص، اللاذقية، دير الزور، حما، إن شاء الله ما أكون نسيت حدا، يعني في كمان محافظتين تماما، وإدلب وهيئة الشرطة. فكبداية أولى كان ما شاء الله الإقبال كبير، وهي

0: عن الأكروبات كمان بظن في إلها علاقة.
1: تماماً، هي مختصة بس بالأكروبات، أما الجمباز بشكل أوسع. يعني إحنا الجمباز الفني عندك تقريباً 6 أجهزة لازم تلعبي عليهم، أما جمباز الباركور عندك بس الحركات الأرضية على مسارات معينة على مراتب معينة، وعندك السبيد، يعني هذا بطولة وهي بطولة. فمثل ما قلنا يعني حاولنا نستقطبهم، صارت واسعة، صار كذا، نعمل لهم شيء نظام حماية.
2: أيوة، بيسألك عن هذا الموضوع شوي، في بنحس في حركات خطيرة أحيانا.
1: تماما.
2: كيف السيفتي كانت يعني أمنتوا لهم الأدوات المعدات القصص؟
1: تماما، يعني إحنا هاي أول بطولة بالنسبة للباركور، يعني حاولنا ندخل شيء اسمه جاوزنا شوي القانون، حطينا مراتب إسفنجية حرصا على سلامة اللاعبين، لأن هي يعني اللاعب لازم يلعب على مضمار خشبي ضمن منصة في له حواجز في له كذا لازم يلعب عليها، ما في ما بيسمح للمراتب الإسفنجية أو كذا. فنحن حاولنا نحط المضمار وسمحنا لهم مبدئيا بالفرشات مشان السيفتي تبعه، لا سمح الله يصير إصابة وكذا. يعني بيني وبينك كنا متوقعين لا سمح الله أنه يصير إصابات بهذه البطولة، لأن ما شاء الله الشباب كانوا مندفعين، الحماس كتير عالي، فيعني حاولنا بس نهدي الوضع مشان ما نطلع بأي لا سمح الله حدا هذا، فسمحنا لهم بأي البطولة الأولى.
2: طيب هلا بما أنه عم يصير في بطولات لاتحاد الجمباز متتابعة، شو البطولة القادمة؟
1: هلا نحن بضمن لعبتنا هي تقريبا تشمل جميع الالعاب، عندك الجمباز الفني سيدات ورجال وصغار وهي، وعندك الجمباز الباركور وفي الاكروبات، وهلا عندنا الجمباز الايقاعي. يعني هي الالعاب الرئيسيه اللي عندنا بسوريا هي الجمباز الفني، الباركور والايقاعي. هلا بعد فتره ان شاء الله شهر او شهر اقل من شهر عندنا جمباز الايقاعي
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله حتصير هون بدمشق على الاغلب بصاله الجلاء تكون مركزيه.
0: نتمنى لكم اكيد التوفيق، وبدنا نعرف مين المحافظه اللي بدها تفوز بالجمباز الايقاعي.
1: اكيد
2: مين المحافظه اللي فازت بالباركور؟
1: هلا والله بيني وبينك توزعوا، يعني يعني في عندك مثلا دمشق، في عندك ادلب، في عندك اللاذقيه، يعني هدول ابرز شيء، في عندك حلب، يعني هدول تقريبا كانوا الابرز بحصد الميداليات.
2: شكرا شكرا لك كابتن عماد، الله يسلمك، يعني كل التوفيق لكم ان شاء الله نشوفكم فقرات لاحقة.
1: نورنا فيكم.
0: شكرا كثير، نورت صباح سوريا، وكل التوفيق اكيد.
1: شكرا، يا اهلا وسهلا.
2: كما شكر موصول لمشاهدينا، لهم تخلص فقراتنا، نشوفكم بكره بنفس التوقيت، مع السلامه.
0: نتمنى اكيد تضلوا بخير، سلام.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم في هذه الجولة الأخبارية ونبدأها بالعناوين. وزارة الداخلية تفتح تحقيقا بمقتل شاب برصاص دورية أمنية في منبج وتوقف العنصرين اللذين أطلقا النار. الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ الاتفاق مع قسد يبحث مع محافظ الحسكة مستجدات عملية الدمج، والمحادثات تشمل الملفات الخدمية وآليات المتابعة. توغل إسرائيلي في جبهة الخشب يتخلله تفتيش منازل، وحاجز عسكري في صيد الجولان يفتش المرة. قافلة عودة طوعية تضم نحو 217 عائلة تغادر مخيمات الشمال، والوجهات تشمل أرياف إدلب وحما ودمشق.

0: إطلاق النار على سيارة كان فيها بمدينة منبجبيري في حلب، مؤكدة توقيف العنصرين اللذين أطلقا النار وإحالتهما إلى التحقيق. وأوضحت الوزارة أن الحادثة وقعت في إثر اشتباه إحدى الدوريات الأمنية بسيارة لم تمتثل لأوامر التوقف، وذلك خلال ملاحقة شخص مطلوب على خلفية عدة قضايا واعتقاد عناصر الدورية بوجوده داخل السيارة ما دفعهم إلى إطلاق النار عليها، الأمر الذي أدى إلى مقتل الشاب عبد الله يحيى قبلان. أضافت أن التحقق من هوية المتوفى أظهر أنه ليس الشخص المطلوب الذي كانت الدورية تسعى إلى توقيفه. ينضم إلي من حلب مراسل تلفزيون سوريا عمار مرجان، مرحبا بك عمار. ماذا حدث، يعني التفاصيل الإضافية غير التي ذكرت في الخبر منذ لحظة ملاحقة هذه السيارة إلى حين مقتل هذا الشاب بالخطأ؟
1: نعم وسيم، هذا الشاب، مرحبا بك بالسادة المشاهدين. أولا هذا الشاب يحيى قبلان أو عبد الله يحيى قبلان كان قادم إلى سوريا من الكويت لزيارة، أثناء توجهه أو أثناء قيادته للسيارة تعرض لإطلاق النار من قبل دورية اشتبهت بأنه شخص آخر كان لديه أو كان قد قاوم دورية سابقة وأصاب عنصرين بإطلاق النار، لذلك اشتبهت بهذا أو بوجود هذا المطلوب داخل السيارة، ولكن بحسب وزارة الداخلية وتصريحات بأنها اكتشفت بعد التحقق من هويته بأنه ليس الشخص المطلوب، لذلك الوزارة فتحت تحقيقا مع عنصرين هما اللذان أطلقا النار، ويجري الآن التحقيق أصولا وسوف تكشف ملابسات الحادثة أو نتائج التحقيق بعد الانتهاء منه بحسب الوزارة. يعني ربما لم تحدث مثل هذه الحادثة كثيرا مسبقا أو سابقا، ولكن يعني الأهم هو بأن الوزارة أصدرت بيانا وبأن الشخصين المسؤولين عن هذه الحادثة أحيلا إلى التحقيق للتثبت من مسؤوليتهما لربما عن هذه الحادثة، عن مستوى الخطر الذي دفع هذين العنصرين لإطلاق النار على هذه السيارة وصيح.
0: نعم، هل كان هناك أشخاص آخرون داخل السيارة التي أطلقت عليها النار، وما وضعهم إن كان هناك أشخاص آخرين؟
1: يعني بحسب البيان وحسب التفاصيل لم يذكر بأن هناك أشخاص آخرين، لم تذكر حالتهم، ربما خلال النشرات القادمة نحصل على تفاصيل أوسع نتوسع في الموضوع لنعرف إذا كان موجود. يعني بحسب البيان أيضا يبدو بأنه شخص واحد، ولكن سوف نتأكد من خلال المعلومات التي تصل تباعا بعد، خاصة بعد بيان وزارة الداخلية أو تصريحات وزارة الداخلية التي قامت بالإبداء بها.
0: هل الشخص الذي قتل من قبل عنصري الأمن كان فعلا رفض الامتثال للأوامر ولم يوقف السيارة؟ ما التفاصيل عن هذه النقطة تحديدا عمار؟
1: نعم وسيم، يعني بحسب البيان ايضا او بحسب التصريح للداخليه بان الدوريه اشتبهت او بعد عدم امتثال هذا الشخص او هذه السياره للوقوف، الدوريه اشتبهت بانه الشخص المطلوب، لذلك قامت باطلاق النار عليه ما ادى الى مقتله، اذا هو لم يمتثل للوقوف بحسب، ولكن التحقيقات الجاريه هي التي سوف تكشف ملابسات او ادق. الان التصريحات تقول او بحسب التحقيقات المبدئيه أن هذا الشخص قبلان لم يمتثل للوقوف للدورية، لذلك تم إطلاق النار عليه بعد الاشتباه لأنه شخص مطلوب عليه على خلفية عدة قضايا، ذلك الشخص الذي شبه بأنه قبلان كان عليه عدة قضايا وأيضا قاوم في السابق دوريات وأصاب عنصرين، لذلك يعني هناك مستوى خطر معين ربما اشتبه به هذين العنصران أو هذه الدورية، لذلك تم إطلاق النار على هذه السيارة. ثم بحسب التحقيقات أيضا استنتجت بأن الشخص أو إثر ذلك لم يكن هو المطلوب نفسه.
0: شكرا لك مراسل تلفزيون سوريا من حلب عمار مرجان. أفاد مصدر في جهاز الاستخبارات العامة بإلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش، وذلك في عملية أمنية جديدة تستهدف نشاط التنظيم داخل البلاد، وذلك وفق ما أفادت به وكالة سانا. ولم يكشف المصدر عن هوية الموقوف أو مكان تنفيذ العملية. تأتي هذه العملية في ظل استمرار الأجهزة الأمنية في ملاحقة خلايا تنظيم داعش الذي ما يزال ينشط عبر خلايا متفرقة في عدد من المناطق السورية.

ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة عزاز القبض على 4 أشخاص للاشتباه بتورطهم في الاعتداء على الكادر الطبي وتخريب معدات في مشفى ميديكالز. قالت قوى الأمن أن عملية التوقيف جاءت بعد تحريات مكثفة بشأن الاعتداء الذي وقع قبل أيام، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة، على سيما ظروف وفاة أحد المرضى في قسم العناية بالتزامن مع الاعتداء. أضافت أنه جرت إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

0: قالت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد، قالت إنها ترفض استهداف مؤسسات الدولة مؤكدة استمرار الاتصالات مع الحكومة. وأضافت أحمد في تصريحات لفضائية روناهي المقربة من قسد إن المباحثات بين الحكومة والإدارة الذاتية تشمل ملفات سياسية وإدارية وتعليمية وحقوقية إلى جانب التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة الحسكة. وأشارت إلى أن الاجتماع الأخير مع رئيس الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني زياد العايش كان مقررا مسبقا، شهد بحث عدد من الملفات في مقدمتها التعليم إلى جانب التطورات السياسية والأمنية. هذا وبحث محافظ الحسكة نور الدين أحمد برفقة نائبه أحمد الهلالي مع وفد من الفريق الرئاسي ترأسه المبعوث الرئاسي زياد العايش، بحث مستجدات تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني. أوضحت مديرية أعلام الحسكة أن اللقاء بحث آخر مستجدات عملية الدمج وآليات متابعة تنفيذها بما يسهم في تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية. أضافت أنه جرى بحث سبل متابعة الملفات المطروحة ومعالجة الاحتياجات الخدمية، وذلك بالتوازي مع مواصلة العمل على تنفيذ بنود الاتفاق وتكثيف الجهود المشتركة لضمان حسن سير عملية التنفيذ ومعالجة القضايا ذات الصلة. ينضم إلي الصحفي إبراهيم الحلبي وهو معنا من العاصمة دمشق. مرحبا بك سيد إبراهيم، كيف تقرؤون يعني توقيت هذا الاجتماع، لا سيما أنه يأتي في إطار متابعة تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني؟
1: نعم، حياكم الله، حيا الله متابعين تلفزيون سوريا. يعني كما تعلم خلال العشر أيام الماضية كانت هناك يعني فوضى حقيقة في محافظة الحسكة نتيجة ما قامت به الشبه الثورية من الاعتداء على بعض المدنيين، الاعتداء أيضا على يعني رموز الدولة، علم الدولة، وكذلك القارمات التعريفية لمؤسسات الدولة السورية، ودعس عليها يعني بذريعة ردة فعل على ما جرى في مدينة رأس العين من عودة مهاجرين دون تنسيق مع إدارة منطقة رأس العين ودون إبلاغ الأهالي آنذاك. يعني عادت يمكن بضعة أسر إلى مدينة رأس العين، وكانت الخطة هي أن تعود بداية إلى ريف رأس العين وريف تلتمر، تكون العودة الأولية إلى الأرياف، ومن ثم تكون هناك عودة إلى مدينة رأس العين أيضا بالتزامن مع عودة أيضا مهاجري الحسكة إلى حي غويران والأحياء الأخرى التي إلى الآن هناك مئات الأسر المهاجرة التي لم تعود إلى الآن. يعني غياب التنسيق الحكومي أدى إلى ردة الفعل هذه الغير محمودة، وهي يعني كما تعلم تكررت كثيرا هذه الحالة، تكررت كثيرا ردات الفعل الغير مسؤولة من قبل بعض العناصر، الآن هم يسميهم الشبه الثورية ولكن نحن نراهم أنهم عناصر قسد، وحتى منهم عناصر مندمجة للأسف الشديد مع الأمن، مع قوات، مع الجيش العربي السوري وكذلك الأمن الداخلي. جاءت زيارة السيد العميد زياد العايش إلى محافظة الحسكة، مضى على زيارة 3 أيام، التقى يومين مع اليوم الاول التقى مع مظلوم عبدي والهام احمد، في اليوم الثاني التقى مع محافظ الحسكه طبعا بحضور النائب احمد الهلالي وكذلك قائد الامن الداخلي. هناك
0: يعني نعم سيد ابراهيم، برايك ما هي نقاط الخلاف، ما هي نقاط الخلاف بين الاطراف المعنيه ما تزال يعني تعرقل عمليه الدمج وادت الى اجتماعات متتاليه برايك بالانتقال الى صلب عمليه الدمج بمختلف القطاعات؟
1: نعم، يعني الى الان عمليه الدمج، يعني عمليه الدمج حقيقيه لا توجد، يعني الى الان مؤسسات الدوله لا تعمل بشكل طبيعي في على كامل الجغرافيا السوريه، الى الان الدوله السوريه لا تفرض سيادتها على كامل الجغرافيا في محافظه الحسكه، يعني هناك نقاط اساسيه جوهريه الى الان لم يتم تطبيقها، يعني نصل اتفاق يقول ان تفرض الدوله السوريه سيادتها على كامل الحسكه، ويقول الدمج ان تدمج مؤسسات

0: إم هل تسمعني الآن؟
1: هناك نقاط أساسية لم يتم تطبيق اتفاق 29 من كانون الثاني، يعني أن تفرض الدولة السورية سيادتها على كامل الجغرافيا في محافظة الحسكة، هذا في البند الأول، يعني إلى الآن لا توجد فرض سيادة، إلى الآن مؤسسات الدولة تغيب عن القامشلي، تغيب عن عمودة، عن الدرباسية، عن القحطانية، عن المالكية، هناك دمج، الدمج الذي إلى الآن تم هو دمج موظفين مؤسسات الدولة أو أفضل موظفين قسد لدى الدولة السورية، ولكن على أرض الواقع إلى الآن المهجرين لم يعودوا، إلى الآن لم يكن هناك وصول إلى كامل المعتقلين المغيبين في سجون قسد وكذلك في الفروع الأمنية، إلى الآن لم تحل الشبه الثورية، إلى الآن لم تحل وحدات حماية المرأة، إلى الآن قسد لم تسلم بعد السلاح الثقيل، إلى الآن أعلام الدولة السورية تغيب عن المشهد، يعني في حقيقة الأمر لا يوجد دمج حقيقي، في حقيقة الأمر لم تفرض الدولة السورية بعد سيادتها على كامل الحسكة، ونلاحظ بين اليوم والآخر تقوم عناصر قسد بمسمى شبه الثورية بالاعتداء على مؤسسات الدولة، بالاعتداء على المدنيين، بالتضييق على الحياة هناك، وبالنسبة للتعليم الذي إلى الآن يتم التطرق إليه، يعني التعليم إلى الآن المؤسسات التعليمية التابعة لقسد هي المتنفذة، المدارس التابعة لقسد، إلى الآن قسد تسيطر على الجامعات، وهناك مدارس تستخدم كمراكز إيواء وتستخدم أيضا كنقاط عسكرية لم يتم إخلاؤها بعد، يعني إلى الآن طلابنا.
0: طب الاجتماع سيد إبراهيم الحلبي، نعم، بالنسبة للتفاصيل التي ذكرتها وبناء على المعطيات التي تحدثت بها وتفضلت بها، يقول لك أن الاجتماع ناقش الاحتياجات الخدمية التي تريدها المنطقة، من هذه النقطة كيف يمكن أن تتحول معالجة الملفات الخدمية، أو هل يمكن أن تتحول إلى تسهيل تفاصيل بنود الدمج والعملية السياسية؟
1: نعم، يعني الأمور الخدمية، يعني كما تعلم السيد الكريم، يعني الأمور الخدمية تحتاج إلى كتلة مالية تصرفها وزارة المالية في سوريا إلى مالية الحسكة، فالآن إلى الآن لما قسد هي التي تسيطر على كل مفاصل الدولة في محافظة الحسكة، فكيف سيتم صرف كتلة مالية إلى قسد حتى تكون هي المتنفذة بها؟ يعني إلى الآن منذ 29 من كانون الثاني إلى اليوم الكتلة المالية هي موجودة في دير الزور، يتم صرف بعض الصرفيات إلى بعض المديريات التي بدأت بالعمل، من ضمنها مديرية الصحة، مديرية الزراعة، وكذلك مديرية التربية لإجراء بعض الصيانات للمراكز الصحية، وكذلك المراكز التعليمية في بعض المناطق التي تعرضت فيها المدارس والمراكز الصحية إلى التخريب، بينما البلديات منذ أكثر من 9 شهور لم يصرف لها كتلة مالية، إلى الآن الموظفين لم يستلموا رواتبهم، مدى النظافة لم يستلموا رواتبهم، فبالتالي هناك تعطيل لعمل المديريات نتيجة إلى الآن ممارسات قسد وتعنت قسد، وإلى الآن يعني لا توجد جدية، أنا الذي أرى أن قسد إلى الآن غير جدية في موضوع عملية الدمج، يعني إلى الآن موضوع حل قسد والخراطة في مؤسسات الدولة بشكل صحيح وبشكل فعلي هو الذي سيسهل عمل المديريات الأخرى حتى يكون هناك عمل للمديريات الخدمية، يعني اليوم كما تعلم هناك الوفد الرئاسي وهناك أيضا الشؤون السياسية هي التي تدير الأمور في جنوب الحسكة، ولكن المطلوب أن تدير الأمور في جنوب الحسكة وقلب الحسكة وكذلك مدينة القامشلي هي المديريات التابعة للوزارات السورية.
0: إذن هل تتوقعون أن تشهد المرحلة المقبلة خطوات تنفيذية ملموسة، أم أن الاجتماعات ستبقى في إطار التنسيق والتشاور برأيك؟
1: نعم، يعني الكلام كان واضح من قبل العميد زياد العايش أنه يجب أن يكون هناك حل للعقبات الموجودة الآن والتي تفرضها قسد، أظن أن المهلة التي يعني تحدثوا فيها أنه خلال 10 أيام

0: سيكون هناك تغيير جذري وستكون هناك خطوات ملموسة. نحن نراقب الوضع، ولكن يعني كوجهة نظر شخصية، أنا من خلال سلوكيات أسابيب الثورية والعناصر المرتبطة إلى الآن بحزب عمال كردستان والتي ترفض عملية الدمج، أظن أنه سيكون هناك عقبات كبيرة أمام عملية الدمج. أظن أن الخيار العسكري أيضا مطروح على الطاولة، والذي لا نريده ولا نرغب به، ولكن أظن أن هناك أطراف ربما تريد الدفع نحو حلا عسكريا، يريدون أن تستعصي المنطقة ويكون هناك حلول عسكرية. إلا الآن الوفد الرئاسي برئاسة العميد زياد العايش يدفعون نحو حلول سلمية. الرسائل من قبل الحكومة السورية واضحة، نحن يعني مددنا يدنا منذ 29 كانون الثاني ووقفنا العمليات العسكرية على مشارف الحسكة، نريد حلول سلمية. الآن الكرة في ملعب قسد، وأظن أن الضغط التركي أيضا يعني والتصعيدات التركية في الأيام الماضية كانت واضحة، إلقاء السلاح كل السلاح وتسليم السلاح الثقيل للدولة السورية، وأن تدمج أسد ككتلة مدنية وكمؤسسات مدنية في الدولة السورية من أجل أن يحل السلام في محافظة الحسكة ويعود المهاجرين إلى محافظة الحسكة، ويتم إطلاق سراح أيضا المعتقلين، لأنه كما تعلم هناك أيضا آلاف المعتقلين المغيبين. هذا هو الحل الأمثل، وهذا الحل الذي يصب في مصلحة جميع مكونات محافظة الحسكة من العرب والأكراد. الحلول السلمية التي تريدها الدولة السورية هي الحل الأمثل. الدفع نحو عمل عسكري لن يجر إلا الويلات على شعوب المنطقة وكذلك على من يبادرون بهذا الحل، وهم قيادات قسد التي إلى الآن مرتبطة بحزب عمال كردستان.
1: شكرا لك الصحفي إبراهيم الحلبي، كنت معنا من العاصمة دمشق. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيزور سوريا خلال الفترة المقبلة. أكد أردوغان في تصريحات لقناة الجزيرة أن بلاده ستبذل كل ما بوسعها لدعم استقرارها، أن سوريا لن تكون وحدها، مشيرا إلى أن أكراد سوريا سيكون لهم نصيب من السلام والاستقرار. انتقد الرئيس الكولومبي السابق غوستافو بيترو اعتراف الحكومة الجديدة في بلاده بما سماها السيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة. وقال بيترو في منشور على منصة إكس إن الشعب الكولومبي لا يعتبر الجولان تابعا لإسرائيل، بل يراه مثل معظم دول العالم أرضا سورية. واتهم بيترو إسرائيل باستخدام برمجيات للتأثير على الانتخابات الكولومبية، معتبرا أن ذلك أدى إلى استبدال إرادة الناخبين بالخوارزميات وفرض قيادة سياسية قال إنها خاضعة للحكومتين الإسرائيلية والأمريكية. قدم الرئيس الكولومبي السابق اعتذاره إلى الدول العربية والمسلمين مؤكدا احترامه لهم.

توغلت دورية للاحتلال الإسرائيلي في جبهة الخشب بريف القنيطرة وفتشت منازل في البلدة، ذلك وفق ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نصبت حاجزا عسكريا وفتشت المارة في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبية. هذا وأفاد مراسلنا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أرفيد بريف القنيطرة أمس، وأضاف أن القوة المتوغلة المؤلفة من 6 آليات فتشت أحد المنازل في البلدة.

0: حولت عمليات رش المبيدات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي أراضي زراعية في ريف القنيطرة جنوب غرب سوريا إلى مساحات متضررة وغير صالحة للإنتاج وسط أضرار طالت آلاف الدنومات من المراعي والمحاصيل والبساتين وأثرت في مصادر رزق مئات المزارعين.
1: إسرائيل مثلا رشت مواد كيماوية على الأراضي الزراعية لتضر الفلاحين. هلا في قولين، إما مشان ما يطلع الحشيش مشان تضل كاشفة المنطقة تمام، والقول الأرجح هو ضرر المزارعين، يضر المزارعين مشان ما يصير في نشاط على الحدود. طبعا هي خايفة من أي سلاح يكون موجود على المنطقة الحدودية، ودوما عم تصير توغلات دوريات. فمثلا في الفترة الماضية كانت دوريات مستمرة وأحيانا حواجز طيارة على الطرق من الدوريات الإسرائيلية، يعني يوميا مثلا كانوا يدخلوا على هاي القرية 3 مرات 4 مرات. هلأ بسبب السياسة تقريبا مرة بالأسبوع بيفوتوا بس حتى يثبتوا وجودهم في المنطقة.
0: أعلنت قوى الأمن الداخلي في درعا توقيف المقدم السابق في شرطة الرقة مصعب أبو ركبة في مدينة نوابيري في درعا. وقالت وكالة رويترز إن محكمة فيينا أصدرت حكما بسجن أبو ركبة لمدة 8 سنوات، ذلك بعد إدانته بإلحاق الأذى الجسدي والاعتداء الجنسي على معارضين لنظام الأسد المخلوع، موضحة أنه غادر النمسا في أثناء فترة استئنافه الحكم الصادرة بحقه.
2: مقدم مصعب أبو ركبة ضابط بقيادة شرطة محافظة الرقة.
3: قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا تقبض على مصعب أبو ركبة المقدم السابق في قسم التحقيقات الجنائية في شرطة مدينة الرقة، وذلك بعد أيام من عودته إلى سوريا قادما من النمسا. أدين أبو ركبة بالإيذاء الجسدي والإكراه المشدد والاعتداء الجنسي على معتقلين خلال محاكمته أمام محكمة النمساوية في قضية استندت إلى أدلة وشهادات سوريين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب تحت إشرافه، وحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات. أبو ركبة غادر النمسا مطلع آب الجاري عائدا إلى مسقط رأسه في نوابري في درعا بحسب ما نقلته وكالة رويترز، من دون أن يتم توقيفه عند الحدود أو يحال إلى القضاء السوري آنذاك، بل لقي استقبالا حافلا من أهله بالمنطقة بحسب المصادر ذاتها. على الرغم من إدانته، أوضحت المحكمة النمساوية حينها أن أبو ركبة لم يكن محتجزاً خلال محاكمته، وأن مغادرته البلاد لا تشكل مخالفة للقوانين النمساوية لعدم اعتباره في ذلك الوقت خطراً للفرار. واليوم يأتي توقيف أبو ركبة من قبل قوى الأمن الداخلي في درعا بعد بروز اسمه مرة أخرى، ويفتح الباب أمام مسار قضائي داخل سوريا بحق أحد المدانين بانتهاكات خلال عهد النظام المخلوع. يبقى السؤال، هل كانت القضية ستأخذ المسار ذاته لولا التقارير الأخيرة؟
0: أحبطت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية الأمن الداخلي في محافظة السويداء أحبطت محاولة تهريب شحنة مخدرات في الريف الشرقي للمحافظة، وأسفرت العملية عن ضبط ومصادرة 37 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، في حين تواصل الجهات المختصة إجراءاتها لملاحقة المتورطين في عملية التهريب.

0: ننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل. مراسل تلفزيون سوريا يقول قوة للاحتلال الإسرائيلي تقيم حاجزا على مفرق قرية الحميدية بريف القنيطرة وتفتش المرة. إذن مشاهدينا ننوه مجددا إلى هذا الخبر العاجل. مراسل تلفزيون سوريا يقول قوة للاحتلال الإسرائيلي تقيم حاجزا على مفرق قرية الحميدية بريف القنيطرة وتفتش المرة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلي من هناك عبر الهاتف من القنيطرة مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. مرحبا بك محمد، ما التفاصيل الإضافية عن هذا الحاجز الذي أقامته دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي؟
1: نعم بالفعل، يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل توغل باتجاه بلدة الحمدية ونصب حاجز على مدخل البلدة أو القرية في اتجاه بلدة الحمدية. طبعا توغل من قاعدة الحمدية المتواجدة شمال قرية الحمدية، ينصب حاجز هناك على مدخل القرية ويقوم بتفتيش المارة وتفتيش المدينة أثناء دخول والخروج باتجاه هذه القرية. بشكل عام أيضا التوغلات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، سواء في ريف القنيطرة الشمالي. اليوم صباحا كان هناك توغل باتجاه بلدة جبات الخشب وتفتيش بعض المنازل المدنيين في القرية، ثم عودة الانسحاب باتجاه قاعدة محمية جبات الخشب الطبيعية قرب برج الزراعة. أيضا في ريف القنيطرة الجنوبي كان هناك توغل باتجاه قرية صيدا الجولان وبلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي. طبعا دخلت هذه القوى العسكرية باتجاه الأحياء السكنية ومنازل المدنيين وقامت بتفتيش بعض منازل المدنيين، ثم عاولت الانسحاب باتجاه الجولان المحتل. بشكل عام التوغلات استمرت وهناك تصعيد عسكري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني يمارس الانتهاكات بحق المدنيين والمزارعين والأهالي، يمنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، يمنعهم من الوصول باتجاه يعني أماكن عملهم، يقوم بتقطيع أوصال القرى والبلدات، بوضع هذه الحواجز المؤقتة على مداخل القرى والبلدات وعلى الطرقات العامة، يقوم بالتضييق على المدنيين أثناء تنقلهم واتجاههم يعني باتجاه مناطق عملهم أو اتجاه يعني القرى والبلدات التي يقصدونها.
0: نعم محمد، يعني ردود فعل السكان في قرية الحميدية وأيضا في القرى المجاورة التي دخلت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتفتيش المارة والتعداد السكاني التقريبي لهذه المناطق؟
1: نعم بالفعل، يعني كل قرية أو كل بلدة يعني هنا في محافظة القنيطرة يبلغ عدد سكانها من 4000 إلى 3000 نسمة داخل هذه القرى والبلدات. طبعا الأهالي هنا في هذه المناطق يعني مستائين من التوغلات الإسرائيلية. هناك مناشدات من قبل الأهالي دائما لقوات الأندوب لمجلس الأمن لمنظمة حقوق الإنسان من أجل هذه التوغلات، وقف هذه التوغلات، منع هذه التوغلات التي يعني باتت يعني تخلق راحة الأهالي والمدنيين داخل القرى والبلدات. هذه التوغلات في الليل وفي النهار، مداهمات للمنازل، إطلاق النيران باتجاه المزارعين ومربي المواشي، التضييق عليهم في أثناء التنقل بين القرى والبلدات. كل هذا الأمر يعني هم يطالبون قوات الأندوب في المنطقة بوقف هذه التوغلات، الحد من هذه التوغلات. أيضا لديهم يعني مطالبة للحكومة السورية بالإسراع في هذا الاتفاق الأمني وعقد اتفاق أمني في المنطقة وانسحاب قوات الإسرائيلية لما كانت عليه سابقا وعودة الأمن والأمان إلى المنطقة يعني العمل بأريحية داخل القرى والبلدات والتنقل داخل القرى والبلدات. كل هذا الأمر يعني يطلبه الأهالي من قوات الأندوب، من مجلس الأمن، من الدول الصديقة، نعم، من الحكومة السورية، من أجل عقد الاتفاق الأمني ووقف هذه التوغلات الإسرائيلية.
0: نعم شكرا لك مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة محمد فهد. قال مدير المؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور لتلفزيون سوريا، قال إن كمية المياه الممررة من سد كديران أصبحت بحدود 825 مترا مكعبا في الثانية، وذلك بدءا من صباح اليوم الأحد. وأشار بكور إلى أن هذه الكمية ستستقر على هذا الحد لمدة 10 أيام على الأقل، داعيا المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب السباحة في نهر الفرات وإبعاد المعدات الزراعية عن ضفافه. قالت مديرية الخدمات الفنية بالرقة أنها رفعت مستوى جاهزيتها الفنية واتخذت إجراءات احترازية تحسبا لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. أوضح مدير دائرة الآليات المهندس أحمد العبو أن الآليات والمعدات الهندسية والكوادر الفنية وضعت في حالة استعداد تام مع مناوبات على مدار الساعة ومتابعة مستمرة للتطورات، مضيفا أن خطة الجاهزية تشمل ردم السواقي الترابية وفتح وتأهيل الطرق وإزالة العوائق والتدخل لحماية المناطق والمنشآت الحيوية عند الحاجة. توفيت شابة غرقا في قناة لجر المياه الزراعية بقرية عبد الله الخليل شمال شرقي مدينة الرقة. ذكرت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الرقة أن أهالي من المنطقة تمكنوا من انتشال الشابة من القناة قبل وصول فرق الدفاع المدني التي استجابت لبلاغ عن الحادثة قدمت لها الإسعافات الأولية في الموقع. وأضافت المديرية أن الشابة نقلت بعد ذلك إلى المشفى الوطني في الرقة حيث خضعت للفحوصات والمعاينة الطبية قبل أن يؤكد الكادر الطبي وفاتها نتيجة الغرق. أعلنت محافظة دمشق حالة ملف 5 أشخاص يعملون في إحدى مديريات المحافظة إلى الجهات المختصة، وذلك عقب ورود معلومات وظهور معطيات على منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود شبهات حول تورطهم سابقا بأعمال قتالية مع ميليشيات تابعة للنظام المخلوع. وأوضحت المحافظة أن مديرية الرقابة الداخلية باشرت بالتنسيق مع الجهات المختصة إجراءات التحقيق واستدعاء الأشخاص المعنيين، حيث جرى ضبط إفاداتهم التي أكدت بحسب المحافظة ارتباطهم السابق بميليشيات طائفية تابعة للنظام المخلوع.

0: وأكدت المحافظة أن الملف أحيل إلى الجهات المختصة وأن متابعة الإجراءات القانونية بحق الأشخاص المعنيين مستمرة. ينضم إلي من دمشق مراسل تلفزيون سوريا حازم عوض. مرحبا بك حازم، المزيد من التفاصيل عن هذا الإعلان لمحافظة دمشق حول هؤلاء الأشخاص الخمسة.
1: وسيم، يبدو بأن يعني ما حدث هو نتيجة بلاغ أمني من جهة معينة أو أحد الأشخاص، لكن محافظة دمشق بعد ورود هذا البلاغ اطلعت على ما وصفته بأنه وثائق وأدلة، إضافة إلى صور على وسائل التواصل الاجتماعي حول الأشخاص المشتبه بهم، وهم خمسة أشخاص يعملون في إحدى الدوائر التي لم تسمها المحافظة. بعد ذلك تم التحقيق معهم بشكل مباشر، وعرضت المحافظة لقطات من خلف وجوه الأشخاص وهي تقوم بالتحقيق معهم، ومن ثم يعني قالت بأنهم اعترفوا بما نسب إليهم وهو القتال، ليس يعني اتهامات كما اعتادت المحافظة أو جهات إدارية أخرى ورسمية بكف يد أشخاص نتيجة فساد. اليوم نتحدث عن قتال هؤلاء مع جهات أو ميليشيات كانت تتبع للنظام المخلوع، منهم الدفاع الوطني الذي كان له انتهاكات عديدة وخاصة في دمشق ومحيطها نتحدث. طبعا بعد أن ثبت على هؤلاء ما نسب إليهم، تم بحسب التحقيقات الأولية، ونتحدث هنا عن تحقيقات داخلية ضمن الرقابة الداخلية في محافظة دمشق وليست جهات أمنية، المحافظة بدورها بعد التحقيق الداخلي تم أخذت القرار بكف يدهم وحولتهم إلى الجهات المختصة. نحن نتحدث عن جهات أمنية، وبالتالي سيتم التحقيق معهم بشكل موسع أكثر وإحالتهم إلى القضاء بطبيعة الحال لينالوا جزاءهم أمام المحاكم. سابقا محافظة دمشق أعلنت عن كف يد بعض الموظفين نتيجة يعني ثبوت تورطهم ب يعني اخذهم لرشاوى في اثناء عملهم في بعض المطاعم، كان تم رصدهم عبر كاميرات مراقبه، وبالتالي محافظه دمشق كلما عرضت يعني قضيه من هذا النوع وكف يد موظفين تعرض معها بان لديها ما يدل وما يثبت من وثائق وصور لهذه الاتهامات. نعم،
0: مثل هذه الحالة إذا كان هناك أشخاص يعني قاتلوا مع ميليشيات تابعة للنظام المخلوع حازم، وحالات سابقة مثل حالات فساد وتلقي رشاوى، ماذا هناك بعد التحقيق إن ثبتت إدانة هؤلاء الأشخاص؟ ما هو المصير المرتقب بالنسبة لهم بحسب الحالات السابقة؟
1: يعني في البداية يكون هناك إجراء إداري داخل المحافظة وهو كف اليد، بعد عملية كف اليد تتم إحالة هذه الملفات تبعا لنوعها إلى القضاء المختص، هناك قضاء إداري وإضافة إلى قضاء له علاقة ربما بقضايا الإرهاب، ونحن نتحدث عن ملف له علاقة بالقتال ضمن ميليشيات، وبالتالي هناك عدة قضايا تختلف الجهات التي يتم تحويل إليها المتهمين تبعا لنوع الجرم المرتكب. قضايا الفساد ربما تحول إلى محاكم معينة، وقضايا لها علاقة بالإرهاب محاكم معينة، لكن الجميع يتم تحويلهم إلى المحاكم بعد ثبوت تورطهم وتقديم هذه الأدلة، لكن الإجراء الأول يكون داخلي وهو كف اليد، والإجراء الثاني هو التحويل إلى الجهات المختصة سواء كانت أمنية ومن ثم المحاكم.
0: نعم، هناك حالة أيضا من شكاوى من مواطنين في الشارع السوري عن وجود أشخاص مرتبطين بنظام المخلوع سواء بملفات فساد أو ملفات مشاركة بالقتال إلى جانب هذه الميليشيات التابعة للنظام المخلوع. إلى أي مدى من خلال متابعتك تلاحظ وجود هؤلاء الأشخاص داخل المؤسسات الحكومية؟
1: حقيقة نحن نتحدث عن يعني بعض المؤسسات الذين يعني تم فصل أعداد كبيرة منهم يعني بعد سقوط النظام المخلوع، بعدها أعادت بعض المؤسسات وبعض الوزارات أعداد كبيرة من الموظفين السابقين، بعدها كان هناك حالة اجتماعية يعني وهي رصد الأشخاص المعروفين الذين كان لهم دور في قتال أو في كتابة تقارير أمنية وما إلى ذلك عن طريق تصويرهم ونشر والتشهير بهم ونشرهم نشر الفيديوهات والصور على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى كتابة بوستات على وسائل التواصل الاجتماعي بأن أن هذا الشخص يعمل بهذا المكان. بعض هذه الحوادث يعني ربما هذا الأسلوب ليس أسلوبا قانونيا، لكن بعض هذه الحوادث أدت إلى مشاكل ربما داخل بعض المديريات، ليس فقط في دمشق، خارج دمشق نتحدث عن ربما

0: ما صدام حصل في داخل مديرية في مديرية العقارية في حمص على ما أعتقد. فهذه هذا الأسلوب كان متبعا وحتى هذه اللحظة متبعا على الصعيد الاجتماعي ضمن يعني بعض مجموعات الفيسبوك أو واتساب. يقوم البعض بنشر صور هؤلاء وإرسالها أو نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. أما اليوم يعني هذه حالة اجتماعية، أما اليوم نحن نتحدث عن بلاغ قدم إلى المحافظة، وبالتالي هناك اتباع لأساليب قانونية. أحد الأشخاص قدم بلاغا أمنيا إلى محافظة دمشق، محافظة دمشق بدورها قامت بالإجراءات اللازمة. بعد التحقيق تم تحويل الملف إلى الجهات المختصة، وربما هو هذا الأسلوب الأسلم من هذه الناحية. لكن بما يتعلق بالموظفين ويعني الذين كانوا على رأس عملهم على عهد النظام المخلوع، ويعني من منهم تورط سواء في خطابات تحريضية أو من تورط في أعمال قتالية، ربما خضعت في كثير من الإدارات أو في كثير من المؤسسات والوزارات إلى حملة من يعني معرفة تاريخ الموظفين قبل إعادتهم للعمل بعد فصلهم. نتحدث عن حكومة تصريف الأعمال وبعدها حكومة انتقالية. في حكومة تصريف الأعمال تم فصل عدد كبير، الحكومة الانتقالية قامت بإعادة بعض الموظفين بعد مراجعة ملفاتهم.
1: نعم، شكرا لك على
0: نعم.
1: كل هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من العاصمة دمشق حازم عوض. أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع تمديد مهلة الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي، وذلك حتى نهاية كانون الثاني 2027 بعد تلقي طلبات لمنح مهلة إضافية، لا سيما من أشخاص موجودين خارج سوريا ولم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم خلال الفترة السابقة. أوضحت اللجنة لوكالة سانا أن التمديد يمثل فرصة إضافية وأخيرة للراغبين في معالجة أوضاعهم بصورة طوعية وقانونية، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى معالجة إرث الكسب غير المشروع وإتاحة المجال لمن ارتبطت أعمالهم أو مصالحهم سابقا برموز النظام المخلوع وشبكاته الاقتصادية، وذلك لتسوية أوضاعهم. أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن إزالة الأنقاض تمثل الخطوة الأولى لاستعادة الحياة في المناطق المتضررة من الحرب في سوريا، مشيرا إلى تنفيذ مشروع إحياء بالشراكة مع جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك لإزالة 570 ألف طن من الأنقاض في محافظات حلب ودير الزور وحمص وريف دمشق بمشاركة أشخاص من المجتمعات المحلية ضمن برنامج العمل مقابل النقد، بما يوفر لهم مصدر دخل ويسهم في جهود التعافي.
2: لا يزال السوريون يعيشون تبعات الحرب المدمرة التي شنها عليهم النظام المخلوع، إذ تواصل الأنقاض وركام الأبنية إغلاق الشوارع وشل الحركة في وقت يقدر فيه حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بأكثر من 100 مليار دولار، بالتوازي مع وجود عشرات الملايين من أطنان الركام الملوث بالمخلفات الحربية. وكشفت تقديرات سابقة للأمم المتحدة أن سوريا بحاجة إلى 400 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد تعرض أكثر من 130 ألف مبنى للدمار منذ عام 2011، حيث كانت لمحافظة حلب والغوطة الشرقية النصيب الأكبر بأكثر من 35 ألف مبنى مدمر في كل منهما. وفي هذا الواقع المعقد، أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن إزالة الركام تشكل المدخل الرئيسي لإعادة فتح الطرق واستعادة شبكات المياه والكهرباء. وبناء على ذلك يسعى مشروع إحياء الممول بالتعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية والمعلن عنه في تموز الماضي إلى رفع أكثر من 570 ألف طن من الأنقاض في محافظات حلب ودير الزور وحمص وريف دمشق، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات الأساسية وتسهيل حركة المواطنين في تلك المناطق. وأشارت اختصاصية الاستعداد للأزمات في البرنامج الكورية جويل سيمي بارك إلى أن إغلاق الطرقات بالركام يعزل مجتمعات بأكملها ويمنع وصول الخدمات، مستشهدة بواقع ريف دمشق الذي كانت فيه الحركة شبه معدومة قبل بدء العمليات الميدانية. ويرتكز المشروع على إعادة تدوير أكثر من 15 ألف متر مكعب من الأنقاض أسهمت بالفعل في إنتاج أكثر من 123 ألف قطعة من مواد البناء المستعملة، فضلاً عن إعادة فتح وربط 10 كيلومترات من الطرق بالتوازي مع تنفيذ برامج للتوعية من مخاطر الذخائر غير المنفجرة. وعلى الصعيد الاقتصادي، ساهمت أنشطة النقد مقابل العمل في توفير فرص دخل عاجلة لنحو 1300 مشارك، انعكست مباشرة على إعالة أكثر من 6000 فرد من أسرهم، ما مكن العديد من العائلات من تأمين الغذاء والدواء وإعادة أطفالهم إلى المدارس.
3: رجعت لهم الأمل، إنه كانوا يدحقون على ولد الجيران إنه شلون يوم هذول يروحون على المدرسة وإحنا ما نروح، قلت لهم والله العظيم لرجعكم على المدرسة.
2: وتبقى عودة السكان إلى المناطق المتضررة مرتبطة بقدرة المجتمعات المحلية على تجاوز آثار الدمار واستعادة الخدمات الأساسية وسبل العيش، بما يمهد الطريق أمام تعاف مستدام واستقرار طويل الأمد.
1: أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث انطلاق قافلة جديدة للعودة الطوعية من مخيمات إدلب نحو أرياف إدلب وحماة ودمشق. وقالت الوزارة أن القافلة تضم 217 عائلة، وأن عودتها تأتي ضمن الجهود المستمرة لدعم عودة الأهالي إلى مناطقهم وتعزيز الاستقرار في المجتمعات المحلية، وذلك في إطار رؤية سوريا بلا مخيمات. ينضم إلي من إدلب مباشرة مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم أسود. مرحبا بك إبراهيم، تفاصيل إضافية عن عودة هذه القافلة من المخيمات إلى المدن والقرى الأصلية لها.
4: نعم وسيم، حقيقة يعني اليوم هي قافلة من يعني العديد من القوافل التي خرجت من منطقة المخيمات. اليوم هذه القافلة تضم تقريبا حوالي 217 أسرة. هذه الأسر هي ليست من مخيم واحد، إنما نتحدث عن أكثر من 70 نقطة وتجمع في منطقة المخيمات، التي يعني منذ تقريبا حوالي شهر ونصف كانت قد أطلقت يعني مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل يعني رابط على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت بأن من يعني يريد العودة الطوعية باتجاه القرى والبلدات ستقوم بنقله المديرية بالتعاون مع يعني منظمة مزن وعدد من المنظمات الأخرى بنقل هذه الأسر من منطقة المخيمات، بالإضافة إلى يعني تزويدهم ببعض السلال الأساسية الغذائية والطوارئ ونقلهم بشكل مجاني إلى القرى والبلدات. وبالفعل بدأت الكثير من الأسر يعني أو أبدت رغبتها بالعودة الطوعية إلى هذه القرى والبلدات. اليوم يعني نتحدث عن 217 أسرة، قبل أسبوع كانت أيضا هناك قرابة 200 أسرة، وقبلها 317 أسرة، وبالتالي نتحدث عن تقريبا بشكل أسبوعي يكون هناك تسيير لهذه القوافل باتجاه القرى والبلدات. الوجهات تكون مختلفة يعني وسيم، اليوم نتحدث عن مناطق متعددة في ريف إدلب الجنوبي، بالإضافة إلى يعني ريف حماة الشمالي، وحتى هناك أيضا لعائلة ستذهب باتجاه مناطق ريف دمشق. وبالتالي نتحدث على أن بحسب مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل التي قالت لنا اليوم بأن هذه الحملة مستمرة، وقالت بأن هناك أكثر من 1300 أسرة يعني مسجلة على الرابط وأنها تريد العودة، وبالتالي تبقى هذه العودة مستمرة من منطقة المخيمات التي بحسب آخر الإحصائيات المتوفرة قرابة 630 مخيم لا يزال متواجد في المنطقة هنا في مناطق الشمال السوري.
1: نعم إبراهيم، أريد أن أسأل بحسب المعلومات المتوفرة لديك، إلى أي مدى هناك دعم لهذه العائلات العائدة إلى منازلها؟ هل هناك دعم على مستوى ترميم المنازل، دعم على مستوى المعيشة، وتفاصيل بهذا الخصوص؟
4: نعم، المرحلة الأولى هي عملية نقل مجاني، هنا أتحدث من المناطق الشمالية، عملية نقل مجاني لهذه الأسر باتجاه القرى والبلدات، لكن هناك في المناطق التي نزحوا منها بالأساس في القرى والبلدات التي تعتبر هي بنسبة يعني أكثر من 80%، بعضها مدمر بشكل يعني بشكل جزئي ومنها بشكل كامل، هناك العديد من المنظمات بدأت تعمل على إعادة البنية التحتية، إضافة إلى الجهات الحكومية التي أطلقت العديد من المشاريع سواء كان على مستوى المدينة المدارس أو حتى على مستوى المراكز الصحية. يوم غد سيكون هناك افتتاح لمراكز صحية في مناطق يعني أريحة وفي مناطق جنوب إدلب، وهذه ضمن المرسوم الجمهوري 59 بإنهاء ملف المخيمات خلال عام 2026 بأن يكون هناك صفر خيمة، وهذا هو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الحكومة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والمجتمع المحلي الذي تسعى بشكل أساسي إلى إنهاء ملف المخيمات خلال هذا العام. أيضا بالنسبة لمناطق يعني سواء كان في ريف إدلب الجنوبي أو المناطق التي يعود إليها الأهالي في ريف سواء كان في ريف حلب أو حتى في مناطق ريف حماة، فبالتأكيد هناك الكثير من المنظمات والجهات الحكومية التي ستعمل على يعني إعادة هذه الأهالي بطريقة يعني تليق بهم من ناحية تأمين الخدمات الأساسية. لكن هذا الأمر بحسب يعني الجلسات السابقة مع محافظ إدلب وعدد من المنظمات الإنسانية يحتاج يعني الكثير من الوقت، لأن هناك العمل الآن في الفترة الأولى على البنية التحتية، هناك منظمات كملهم وغيرها تعمل على إعادة يعني ترميم المنازل وخاصة التي ليس لها أسقف في مناطق ريف إدلب، وبالتالي هناك مرحلة أو بالتدريج سيتم يعني العمل على كل البنية التحتية وإعادة الخدمات بشكل أساسي لتلك المناطق. وسيم،
1: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من إدلب إبراهيم السويد. نفت وزارة الزراعة صحة ما يتم تداوله عن انتشار حشرة الجراد في مناطق سهل الغابة، وقالت الوزارة أن الحشرات التي تمت مشاهدتها هي جنادب محلية ويقتصر وجودها على طرفي السواقي ضمن المنطقة الممتدة من قبر فضة حتى الأشرفية وعلى مسافة لا تتجاوز نحو كيلومتر واحد، وبينت أنها وجهت الفرق الميدانية إلى المباشرة بأعمال المكافحة الكيميائية اعتبارا من اليوم. وضعت الشركة السورية للكهرباء محولة كهربائية جديدة بالخدمة في محطة تحويل التيم في دير الزور، وذلك بهدف تعزيز استقرار التغذية الكهربائية في المحافظة. وبحسب وزارة الطاقة كانت المحولة العاملة تتحمل أحمالا تصل إلى نحو 75 ميجاوات، في حين تشكل المحولة الجديدة دعما للشبكة مع إمكانية زيادة القدرة وتحسين استقرار التغذية الكهربائية. تواصل مديرية البريد في دير الزور تسليم رواتب المتقاعدين إلى منازلهم، وذلك لتخفيف الأعباء عن كبار السن وتخفيف الازدحام عن مكاتب البريد داخل المدينة.
5: وصل راتب ماجد إلى منزله حاملا معه فرحة انتظرها بعدما أصبح بإمكانه تسلم مستحقاته من دون عناء التوجه إلى مراكز التسليم ضمن خدمة أطلقتها مديرية البريد في دير الزور.
6: أنا معي قدم السكري، كنت أتعذب بالوصول للراتب وللتاروح السلمي من البريد. اليوم الحمد لله مأجورين الشباب، والله يعطيكم العافية، والله الحمد لله يعني من فضل الله خدمة جدا رائعة وممتازة.
5: يتولى الموظفون إيصال الرواتب إلى منازل المستفيدين وفق تسلسل المناطق، ما يتيح للمتقاعدين وخاصة كبار السن تسلم مستحقاتهم من دون الحاجة إلى التوجه إلى البريد والانتظار لساعات طويلة.
7: الخدمة ممتازة جدا، يعني توصيل الراتب على البيت وإحنا موجودين بالبيت قاعدين بالبيت أفضل ما نروح نوقف ساعات جوا الشمس، والحمد لله يعني الخدمة كانت ممتازة وحركة منهم يعني رائعة جدا.
8: كنا نتعذب نوقف ساعات طويلة بالشمس ويا يجينا دورة ما يجي، وكانت نوقف يوم ويومين والعذاب والشمس والعرق من كل مكان. هسه مشكورين الجماعة الله يعطيهم العافية، أجوب على الباب بالبيت جابوا لي الراتب.
5: في الرابع عشر من تموز الفائت فتحت مديرية البريد في دير الزور باب التسجيل لخدمة توصيل رواتب المتقاعدين إلى محل إقامتهم بهدف تخفيف العناء والمشقة عنهم.
9: خدمة طبعا شملت جميع مناطق أو أحياء دير الزور. هذه الخدمة تتم عن طريق موظفينا بتوصيل راتب المتقاعد يعني لغاية منزله، وطبعا شبابنا قاموا يطلعون جولات صباحية ومسائية بحيث أنه يوصلون الراتب بأقصر مدة معينة.
5: تواصل مديرية البريد في دير الزور تنفيذ عملية التوزيع تباعا لتشمل المتقاعدين في مختلف المناطق.
10: من مراكز الصرف إلى عتبة المنزل، خدمة إنسانية للتخفيف عن كبار السن وضمان وصول رواتبهم إلى منازلهم بسهولة وكرامة. مصعب الحنة، التلفزيون، سوريا، دير الزور.
1: إلى ريف دمشق، إذ عرفت مدينة دارية لسنوات طويلة بكرومها.

0: يعد كما كان. فسنوات الحرب تركت آثارها الواضحة على هذا القطاع الزراعي بعدما تعرضت مساحات واسعة من الكروم للتضرر أو الإهمال.
1: يعني بدي راني احسن عيب موجود هو خمس انواع. الزينه بيقولوا السلطان العيب عليه، والبلدي والحلواني والاحمر دراني، عرفت شو؟ والاسود. هدول انواع متميزين يعني بكل سوريا، ما في مثلهم، في مثلهم بس ما بالشكل هذا اللي موجود عندنا بدارية. هاي الارض ولا ارض المدبعات، ومزروع عنب من 30 سنه، واجا الحرب، اجا الجفاف، دمرت العريشة ونقلع منها قسم كبير، ورجعنا نصلح فيها بعد اللي جينا على البلد هون شوي شوي. والله يعني بقول ب 20,000 الكيلو، بس ما بيوفي حاله يعني، عرفت شوي؟ لانه اللد العاملي واجار السياره واجار النقل واجار قد ما انتج الفلاح ما بيقدر يغطي حاله، كلها بصعب كثير.
0: لم تكن المياه والتكاليف المادية السبب الوحيد في تراجع زراعة العنب، فالتوسع العمراني دفع المزارعين إلى استثمار الأراضي في بلدات كوكب والدرخبية ومزارع خان الشيح وصولا إلى أراضي حوران.
2: 73 وهيك صار في قلة مطر، عرفت علي؟ هاي قلة المطر أثرت، هي يعني كانت هاي كلها هلا صارت الحمد لله كلها معمرة، وراحت بساتين وكروم العنب والجيران راحوا، هلا كله انتهى العنب طلع عمار محله. يعني بدك تقول العنب انتقل من درية لكوكب، لساهل كوكب، بين الدرخبي وكوكب هنا هلا هو صبت هيك العرايس.
0: ورغم هذه الظروف يتمسك أهالي دارية بزراعة العنب باعتبارها جزءا من هوية المدينة وتاريخها، على أمل أن تستعيد كروم دارية مكانتها التي عرفت بها لعقود طويلة.
3: أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بوصول أول طائرة قادمة من العاصمة السورية دمشق إلى العاصمة الروسية موسكو. قالت المراسلة أن الطائرة تتبع للشركة السورية للطيران، مشيرة أنها تأتي بعد استئناف الشركة رحلاتها المباشرة إلى روسيا، ومن المقرر تشغيل خط الرحلات بين موسكو ودمشق بمعدل رحلة واحدة كل أسبوع. أعود إليكم على رأس الساعة المقبلة إن شاء الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر.

0: أجل هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم من جديد في هذه الجولة الإخبارية، ونبدأ الساعة الثانية بأبرز العناوين. وزارة الداخلية تفتح تحقيقا بحادثة مقتل الشاب عبد الله قبلان بمدينة منبج بيري في حلب، وتوقف عنصرين أطلقا النار على مركبته. قرار إنهاء وضع الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة الأمريكية يدخل حيز التنفيذ، وسوريون ضمن الفئة المستهدفة بالقرار. مطار دمشق الدولي يستقبل اليوم أولى الرحلات القادمة من موسكو، ومن المرتقب تشغيل الخط بين البلدين بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي في حزب الله في منطقة الزهراني جنوب لبنان، ويقول أن العملية جاءت ردا على استهداف قواته.

في التفاصيل، أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق في حادثة مقتل الشاب عبد الله يحيى قبلان، ذلك إثر إطلاق النار على سيارة كان فيها بمدينة منبجبيري في حلب، مؤكدة توقيف العنصرين اللذين أطلقا النار وإحالتهما إلى التحقيق. وأوضحت الوزارة أن الحادثة وقعت في إثر اشتباه إحدى الدوريات الأمنية بسيارة لم تمتثل لأوامر التوقف، ذلك خلال ملاحقة شخص مطلوب على خلفية عدة قضايا، اعتقاد عناصر الدورية بوجوده داخل السيارة ما دفعهم إلى إطلاق النار عليها، الأمر الذي أدى إلى مقتل الشاب.

0: أضافت أن التحقق من هوية المتوفى أظهر أنه ليس الشخص المطلوب الذي كانت الدورية تسعى إلى توقيفه. ينضم إلي من حلب مباشرة مراسل تلفزيون سوريا عمار مرجان. مرحبا بك عمار، هل من تفاصيل إضافية وتحديثات عن هذه الحادثة؟
1: نعم وسيم، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. الحادثة جرت منذ 3 أيام في منطقة مسكنة بريف حلب الشرقي بالقرب من منبج. أثناء توجه هذا العبد قبلان بسيارته التي تشبه سيارة أخرى سي إم بيضاء، سيارة تشبه سيارة شخص مطلوب على خلفية عدة قضايا. الدورية اشتبهت بهذا الشخص، لم يمتثل لأوامر التوقف، فأطلق عنصران النار على سيارته ما أدى إلى مقتله. الوزير أو وزارة الداخلية صرحت بأن هذان العنصران تحولا إلى التحقيق هو آخر ما حرر، وبأن يعني التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات هذه القضية ومعرفة مدى الخطر الذي كان من المتواجب أو من الواجب التعامل معه أثناء إيقاف هذه السيارة. و خلال الأيام الماضية كان هناك حضور لعدد من العناصر أو لعدد من المسؤولين في وزارة الدفاع في منطقة منبج وأيضا من الأمن لواجب العزاء لدى ذوي المفقود أو ذوي الشخص الذي تم قتله في أثناء هذه الحادثة. بالإضافة إلى ذلك كان هناك يعني تقديم واجب العزاء من قبل وجهاء وشيوخ عشائر لذوي المفقود، وهناك تصريحات من المسؤولين الأمنيين في المنطقة بأنه لم يكن حادثا، يعني كان حادثا عن طريق الخطأ، وبأن المتهمان العنصران في وزارة الداخلية اللذان نفذا هذا الإطلاق إطلاق النار على هذه السيارة وما تحت التحقيق وما يعني تحت القضاء في المحكمة العسكرية، وتمت إحالتهما وسوف يعني تجرى الأمور القانونية أو بحقهم بحسب الأصول. وسيم،
0: نعم أشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات والمستجدات. مراسل تلفزيون سوريا من حلب عمار مرجان. ينضم إلي أيضا من دمشق الخبير الأمني والاستراتيجي ضياء قدور. أهلا ومرحبا بك سيد ضياء. يعني قانونيا ما المسؤولية التي تترتب على عنصر أمني إذ أدى إطلاق النار في مهمة رسمية إلى مقتل شخص يعني غير مستهدف بالخطأ؟
2: تحياتي لك بداية سيد الكريم ولمشاهدي تلفزيون سوريا. يعني لا يجوز إطلاق النار حتى لو كنت داخل أو في يعني خضم العمل الحكومي العمل الرسمي، حتى لو كنت مخول بحمل السلاح. ما حدث هو يعني خطأ فادح في اتباع القواعد التقليدية في قواعد الاشتباك. كان يجب على العنصرين حتى لو اشتبها في هذه السيارة أنها مطلوبة، كان يجب عليهما اتخاذ تدابير أخرى قد تؤدي إلى مثل هذه الفاجعة، مثلا استخدام الإشارات التنبيهية، الإشارات الضوئية. ربما إذا لم يستجب يمكن إطلاق النار في الهواء، حتى إذا تم إطلاق النار يجب استخدام التمييز، عنصر التمييز والاستخدام المتناسب للقوة. يعني لا يجب إطلاق النار على سائق السيارة، يجب إطلاق النار على أجزاء من السيارة لا تؤدي إلى يعني مقتل الركاب. قد يكون هذا مطلوب لكن يحمل معه أيضا مواطنين مدنيين ليس لهم علاقة بهذا الأمر، وبالتالي ما حدث هو خطأ مسلكي يعود إلى يعني خطأ ارتكبه هذين العنصرين اللذان كانا موجودان على الحاجز. وما قامت به وزارة الداخلية بالاعتراف بشكل صريح وواضح بمسؤولية هذين الفردين، توقيفهما وخضعهما للتحقيق، يعتبر إجراء مسلكي قانوني ضروري وحتمي وشفاف فيما يتعلق بهذه القضية. الاستخدام المفرط للقوة لا يجوز في مثل هذه الحالات، هناك تدابير أخرى يمكن اتباعها، هناك إجراءات أخرى يمكن اتباعها للوصول للأهداف الأمنية ولتحقيق الهدف الأمني، ليس باستخدام القوة المباشرة، استخدام إطلاق النار بشكل مباشر. هناك أساليب تحذيرية، هناك إطلاق نار في الهواء، هناك إطلاق نار حتى على أجزاء من السيارة مثل الدواليب مثل محرك السيارة. اليوم يخضع هذين العنصرين

0: للتحقيق.
1: نعم.
0: وتنتظر عائلاتهما وعائلة الضحايا التحقيق الشفاف الذي يؤدي إلى عدالة هذين يعني عائلات هذه الضحايا.
1: نعم، كيف يمكن للعناصر الميدانيين التأكد من هوية الأشخاص المطلوبين داخل السيارات قبل اتخاذ قرار إطلاق النار؟
0: يعني يوجد الكثير من التدابير، المعلومات الأمنية التي تقدم من قبل الأجهزة الأمنية، ليس فقط نوع السيارة، نوع السيارة سي ام أو لونها أبيض، هناك الكثير من العلامات الفارقة المميزة للشخص المطلوب، لكن ما تزال وزارة الداخلية، دعنا نعترف بهذا الواقع، تعاني من نقص في اللوجستيات، تعاني بعض الحواجز، يعني تعاني كثيرا من نقص في اللوجستيات، خاصة في المناطق النائية، المناطق التي يعني بعيدة عن مراكز المدن. أيضا يحتاج هذين العنصرين كما يبدو وتعاملهما بشكل مباشر بإطلاق النار، يحتاجان إلى يعني تحتاج وزارة الداخلية عموما إلى إعادة تكثيف واستمرارية فيما يتعلق بالدورات في التعامل مع المدنيين، طريقة إيقاف السيارات، طريقة تفتيش السيارات، طريقة أنا أشاهد يعني أنا حقيقة عندما أمر على حواجز الأمن العام أسعد عندما يتم تفتيشي، لأنه هذا يؤدي إلى ضبط الاستقرار وتعزيز الأمن، وتعاملهم اختلف جذريا عما كان في عهد النظام البائد، وهم لطيفون جدا، لكن هذه الأحداث يمكن أن تقع نتيجة خطأ فردي، نتيجة خطأ مسلكي، ربما نتيجة عدم اكتراث بالقوانين ويعني الأعراف المتبعة ومدونة السلوك التي وضعتها مؤخرا وزارة الداخلية، وبالتالي اليوم يخضع هذين العنصرين للتحقيق، وبانتظار ما ستنتج يعني سيتمخط عن هذه التحقيقات والعدالة لعائلات الضحايا.
1: نعم، ما الفرق أمنيا وقانونيا بين الخطأ غير المقصود أو الإهمال أو الاستخدام غير المشروع للقوة؟
0: يعني هذا أمر يحدده القضاء، والتحقيقات هي ما ستفرزه ويذهب بعد ذلك للجهات القضائية، لكن هناك فرق كبير، هذا خطأ يعني قتل بالاشتباه بسبب سوء التقدير الأمني، وليس قتلا عمدا أو استخداما مفرطا للقوة عن عمد أو عن قصد، هذا شيء تحدده الجهات القضائية وتحدده الجهات المسلكية التي يتبع لهما هذين العنصرين، بما سيتمخض كما ذكرت لك عن من تحقيقات، بما قدم لهما أيضا من معلومات بناء على السيارة أو الشخص المشتبه به، أيضا المسؤولية تتعدى ذلك إلى القسم الذي يتبع لهما هذين الفردين، هل أعطيت لهما الأوامر بإطلاق النار بشكل مباشر أن هذا المشتبه به خطير ويجب التعامل معه بشكل مباشر وبشكل فوري أم لا، أم أن العنصرين اتخذا هذا القرار من تلقاء نفسهما، وبالتالي كل شيء سيظهر عندما تظهر التحقيقات، عندما تنتهي التحقيقات، وهذا الشيء يحدده المسار القضائي. وأعتقد أن هنا قبل أن تصل مثل هذه القضايا إلى يعني إلى الرأي العام وإلى وسائل الإعلام، أعتقد أنه يجب أن يكون هناك نوع من الضبط القضائي والضبط السلوكي المسلكي على مثل هذه الأفراد حتى لا نصل إلى مثل هذه النتيجة المأساوية في نهاية المطاف.
1: نعم، ما أهمية التحقيق في تحديد ما إذا كان استخدام القوة متناسبا مع مستوى الخطر الذي واجهته الدورية برأيك؟
0: هذا ما سيحدده التحقيق حقيقة، التحقيق الشفاف والعادل الذي يضمن إجراءات مناسبة، واليوم الإعلان من قبل وزارة الداخلية كما ذكرت لك هو إعلان ضروري وحاسم ومهم في سياقه، ويعبر عن مقدار الشفافية التي وصلت لها وزارة الداخلية فيما يتعلق بالتعامل مع عناصرها، في التعامل مع سلوكيات عناصرها، هذا لم يكن موجودا من قبل حقيقة. كما ذكرت لك التحقيقات هي من ستثبت ذلك، هل استخدمت القوة بشكل مفرط، كم عدد الطلقات التي أطلقت وأين أطلقت، هل كان هناك استهداف مباشر للعنصر للمشتبه به، هل اتبعت الإجراءات الموجودة أساسا في قواعد الاشتباك التقليدية وفي مدونة السلوك أساسا التي أصدرتها وزارة الداخلية، كل هذه قضايا أعتقد التحقيقات هي من ستظهرها وستثبتها في قادم الأيام.
1: نعم، أشكرك على هذه الإيضاحات، الخبير الأمني والاستراتيجي ضياء قدور كنت معنا من دمشق. ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة عزاز القبض

0: 4 أشخاص للاشتباه بتورطهم في الاعتداء على الكادر الطبي وتخريب معدات في مشفى ميديكالز. وقالت قوى الأمن أن عملية التوقيف جاءت بعد تحريات مكثفة، ذلك بشأن الاعتداء الذي وقع قبل أيام، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة، ولا سيما ظروف وفاة أحد المرضى في قسم العناية بالتزامن مع الاعتداء. وأضافت أنه جرت إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. أفاد مصدر في جهاز الاستخبارات العامة بإلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش في عملية أمنية جديدة تستهدف نشاط التنظيم داخل البلاد، وفق ما أفادت به وكالة سانا. ولم يكشف المصدر عن هوية الموقوف أو مكان تنفيذ العملية. تأتي العملية في ظل استمرار الأجهزة الأمنية في ملاحقة خلايا تنظيم داعش الذي ما يزال ينشط عبر خلايا متفرقة في عدد من المناطق السورية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام حاجزا على مفرق قرية الحميدية بريف القنيطرة وقام بتفتيش المارة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد نصبت حاجزا عسكريا في قرية صيد الجولان في ريف القنيطرة الجنوبية وفتشت المارة، كما توغلت في بلدة أرفيد بقوة مؤلفة من 6 آليات وفتشت أحد المنازل. تأتي هذه التحركات في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا ولا سيما محافظة القنيطرة وعرقلة حركة الأهالي. حولت عمليات رش المبيدات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي أراضي زراعية في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا إلى مساحات متضررة وغير صالحة للإنتاج وسط أضرار طالت آلاف الدنومات من المراعي والمحاصيل والبساتين وأثرت في مصادر رزق مئات المزارعين.
1: إسرائيل مثلا رشت مواد كيماوية على الأراضي الزراعية لتضر الفلاحين. هلا في قولين، إما مشان ما يطلع الحشيش مشان تضل كاشفة المنطقة تمام، والقول الأرجح هو ضرر المزارعين، يضر المزارعين مشان ما يصير في نشاط على الحدود. طبعا هي خايفة من أي سلاح يكون موجود على المنطقة الحدودية، ودوما عم تصير توغلات دوريات. فمثلا في الفترة الماضية كانت دوريات مستمرة وأحيانا حواجز طيارة على الطرق من الدوريات الإسرائيلية، يعني يوميا مثلا كانوا يدخلوا على هاي القرية 3 مرات 4 مرات. هلأ بسبب السياسة تقريبا مرة بالأسبوع بيفوتوا بس حتى يثبتوا وجودهم في المنطقة.
0: أحبطت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية الأمن الداخلي في محافظة السويداء أحبطت محاولة تهريب شحنة مخدرات في الريف الشرقي للمحافظة. أسفرت العملية عن ضبط ومصادرة 37 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، في حين تواصل الجهات المختصة إجراءاتها لملاحقة المتورطين في عملية التهريب. قالت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد، قالت إنها ترفض استهداف مؤسسات الدولة مؤكدة استمرار الاتصالات مع الحكومة. وأضافت أحمد في تصريحات لفضائية روناهي المقربة من قسد إن المباحثات بين الحكومة والإدارة الذاتية تشمل ملفات سياسية وإدارية وتعليمية وحقوقية إلى جانب التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة الحسكة. وأشارت إلى أن الاجتماع الأخير مع رئيس الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني زياد العايش كان مقررا سابقا، وشهد بحث عدد من الملفات في مقدمتها التعليم إلى جانب التطورات السياسية والأمنية. هذا وبحث محافظ الحسكة نور الدين أحمد برفقة نائبه أحمد الهلالي مع وفد من الفريق الرئاسي ترأسه المبعوث الرئاسي زياد العايش بحث مستجدات تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني وأوضحت مديرية إعلام الحسكة أن اللقاء بحث آخر المستجدات لعملية الدمج وآليات متابعة تنفيذها، بما يسهم في تعزيز التنسيق والتعاون.

0: بين الجهات المعنية، وأضافت أنه جرى بحث سبل متابعة الملفات المطروحة ومعالجة الاحتياجات الخدمية بالتوازي مع مواصلة العمل على تنفيذ بنود الاتفاق وتكثيف الجهود المشتركة لضمان حسن سير عملية التنفيذ ومعالجة القضايا ذات الصلة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيزور سوريا خلال الفترة المقبلة، وأكد أردوغان في تصريحات لقناة الجزيرة أن بلاده ستبذل كل ما بوسعها لدعم استقرارها وأن سوريا لن تكون وحدها، مشيرا إلى أن أكراد سوريا سيكون لهم نصيب من السلام والاستقرار. انتقد الرئيس الكولومبي السابق جوستافو بيترو اعتراف الحكومة الجديدة في بلاده بما سماه السيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة. قال بيترو في منشور على منصة إكس إن الشعب الكولومبي لا يعتبر الجولان تابعا لإسرائيل بل يراه مثل معظم دول العالم أرضا سورية، واتهم بيترو إسرائيل باستخدام برمجيات للتأثير على الانتخابات الكولومبية، معتبرا أن ذلك أدى إلى استبدال إرادة الناخبين بالخوارزميات وفرض قيادة سياسية قال إنها خاضعة للحكومتين الإسرائيلية والأمريكية. قدم الرئيس الكولومبي السابق اعتذاره إلى الدول العربية والمسلمين مؤكدا احترامه لهم. أفاد مدير المؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور بأن عملية المياه الممررة من سد كديران أصبحت بحدود 825 مترا مكعبا في الثانية، وذلك بدءا من صباح اليوم الأحد. وأشار بكور في تصريح لتلفزيون سوريا إلى أن هذه الكمية ستستقر على هذا الحد لمدة 10 أيام على الأقل، داعيا المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب السباحة في نهر الفرات وإبعاد المعدات الزراعية عن ضفافه. كما أوضح بكور أنه تتم مراقبة الوضع على الأرض من خلال غرف العمليات في المؤسسة العامة لسد الفرات وبالتنسيق الكامل مع غرف الطوارئ في محافظات حلب والرقة ودير الزور. قالت مديرية الخدمات الفنية بالرقة أنها رفعت مستوى جاهزيتها الفنية واتخذت إجراءات احترازية تحسبا لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وأوضح مدير دائرة الآليات المهندس أحمد العبو أن الآليات والمعدات الهندسية والكوادر الفنية وضعت في حالة استعداد تام مع مناوبات على مدار الساعة ومتابعة مستمرة للتطورات، مضيفا أن خطة الجاهزية تشمل ردم السواقي الترابية وفتح وتأهيل الطرق وإزالة العوائق والتدخل لحماية المناطق والمنشآت الحيوية عند الحاجة. توفيت شابة غرقا في قناة لجر المياه الزراعية بقرية عبد الله الخليل شمال شرقي مدينة الرقة. ذكرت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الرقة أن أهالي من المنطقة تمكنوا من انتشال الشابة من القناة قبل وصول فرق الدفاع المدني التي استجابت لبلاغ عن الحادثة وقدمت لها الإسعافات الأولية في الموقع. وأضافت المديرية أن الشابة نقلت بعد ذلك إلى المشفى الوطني في الرقة حيث خضعت للفحوصات والمعاينة الطبية قبل أن يؤكد الكادر الطبي وفاتها نتيجة الغرق. انطلقت قافلة جديدة للعودة الطوعية من مخيمات الدانة بريف إدلب تضم نحو 217 عائلة يزيد عدد أفرادها على 1000 شخص متجهة إلى مناطقهم الأصلية في إدلب وحماة وريف دمشق.
1: أكثر من 200 أسرة تغادر مخيمات الشمال السوري ضمن قافلة جديدة تسيرها محافظة إدلب باتجاه القرى والبلدات التي نزح منها الأهالي. نحن الآن في النقطة الرئيسية للتجمع لهذه القافلة التي تعتبر من قوافل عديدة ستسير باتجاه القرى والبلدات التي نزح منها الأهالي هنا. هذه القافلة بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي عودة طوعية من مخيمات الشمال السوري بالتعاون مع منظمة

0: مزن والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر العربي السوري ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث. أكثر من 1000 شخص في هذه القافلة سيغادر منطقة المخيمات، وتتجه العائلات إلى نقاط عديدة في أرياف إدلب، إضافة إلى موقع في طبعا ريف حماة وموقع آخر في ريف دمشق. تأتي هذه القافلة ضمن الجهود المستمرة لإعادة العائلات النازحة إلى مناطقها الأصلية. هنا أيضا بعض الخدمات الأساسية التي تقدمها الجهات المعنية، من توزيع لسلال الطوارئ والنقل المجاني من منطقة المخيمات إلى المناطق التي نزح منها الأهالي. تعتبر هذه القافلة هي واحدة من عشرات القوافل التي سيرت وستسير باتجاه القرى والبلدات، ويأتي هذه أو تأتي هذه الجهود ضمن المرسوم الجمهوري بإنهاء ملف المخيمات قبل نهاية العام الجاري. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن إزالة الأنقاض تمثل الخطوة الأولى لاستعادة الحياة في المناطق المتضررة من الحرب في سوريا، مشيرا إلى تنفيذ مشروع إحياء بالشراكة مع جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك لإزالة 570 ألف طن من الأنقاض في محافظات حلب ودير الزور وحمص وريف دمشق بمشاركة أشخاص من المجتمعات المحلية ضمن برنامج العمل مقابل النقد، بما يوفر لهم مصدر دخل ويسهم في جهود التعافي.
2: لا يزال السوريون يعيشون تبعات الحرب المدمرة التي شنها عليهم النظام المخلوع، إذ تواصل الأنقاض وركام الأبنية إغلاق الشوارع وشل الحركة في وقت يقدر فيه حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بأكثر من 100 مليار دولار، بالتوازي مع وجود عشرات الملايين من أطنان الركام الملوث بالمخلفات الحربية. وكشفت تقديرات سابقة للأمم المتحدة أن سوريا بحاجة إلى 400 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد تعرض أكثر من 130 ألف مبنى للدمار منذ عام 2011، حيث كانت لمحافظة حلب والغوطة الشرقية النصيب الأكبر بأكثر من 35 ألف مبنى مدمر في كل منهما. وفي هذا الواقع المعقد، أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن إزالة الركام تشكل المدخل الرئيسي لإعادة فتح الطرق واستعادة شبكات المياه والكهرباء. وبناء على ذلك يسعى مشروع إحياء الممول بالتعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية والمعلن عنه في تموز الماضي إلى رفع أكثر من 570 ألف طن من الأنقاض في محافظات حلب ودير الزور وحمص وريف دمشق، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات الأساسية وتسهيل حركة المواطنين في تلك المناطق. وأشارت اختصاصية الاستعداد للأزمات في البرنامج الكورية جويل سيمي بارك إلى أن إغلاق الطرقات بالركام يعزل مجتمعات بأكملها ويمنع وصول الخدمات، مستشهدة بواقع ريف دمشق الذي كانت فيه الحركة شبه معدومة قبل بدء العمليات الميدانية. ويرتكز المشروع على إعادة تدوير أكثر من 15 ألف متر مكعب من الأنقاض، أسهمت بالفعل في إنتاج أكثر من 123 ألف قطعة من مواد البناء المستعملة، فضلاً عن إعادة فتح وربط 10 كيلومترات من الطرق، بالتوازي مع تنفيذ برامج للتوعية من مخاطر الذخائر غير المنفجرة. وعلى الصعيد الاقتصادي، ساهمت أنشطة النقد مقابل العمل في توفير فرص دخل عاجلة لنحو 1300 مشارك، انعكست مباشرة على إعالة أكثر من 6000 فرد من أسرهم، ما مكن العديد من العائلات من تأمين الغذاء والدواء وإعادة أطفالهم إلى المدارس.
3: رجعت لهم الأمل، إنه كانوا يدحقون على ولد الجيران إنه شلون يوم هذول يروحون على المدرسة وإحنا ما نروح، قلت لهم والله العظيم لرجعكم على المدرسة.
2: وتبقى عودة السكان إلى المناطق المتضررة مرتبطة بقدرة المجتمعات المحلية على تجاوز آثار الدمار واستعادة الخدمات الأساسية وسبل العيش، بما يمهد الطريق أمام تعافٍ مستدام واستقرار طويل الأمد.

0: أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية دخول قرار إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين حيز التنفيذ، داعية المستفيدين الذين لا يملكون وضعا قانونيا آخر إلى مغادرة الولايات المتحدة، محذرة من الترحيل. أوضحت الوزارة أن سوريا باتت ضمن الدول التي صار إنهاء الحماية المؤقتة لمواطنيها نافذا، إلى جانب هايتي واليمن وأفغانستان والكاميرون ونيبال وهندوراس ونيكاراغوا، إضافة إلى فنزويلا وجنوب السودان وميانمار والصومال. ينضم إلي حازم الغبرة، مستشار سابق في وزارة الخارجية الأمريكية، وهو معنا من واشنطن. أهلا ومرحبا بك سيد حازم. ما الذي سيغير هذا القرار مع دخوله حيز التنفيذ؟ ما الذي سيغيره بالنسبة للسوريين الذين سيتضررون من هذا القرار، مع حديث السلطات الأمريكية عن الرحيل عن الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: مرحبا أستاذ وسيم، وشكرا على الاستضافة. طبعا يجب تفنيد القرار هنا. ما حصل اليوم تحديدا أو البارحة هو موضوع قانوني. القضاء الأمريكي رأى أن الرئيس الأمريكي والحكومة الأمريكية لها الحق في إيقاف العمل بالحماية المؤقتة عندما ترى الأمر مناسب. كان هناك دعاوى قضائية ضد تنفيذ أمر الرئيس الأمريكي لإيقاف التي بي اس أو الحماية المؤقتة لعدد من الدول، لكن القاضي رأى بشكل واضح أن هذا من حق ومن صلاحيات الحكومة الأمريكية في هذه المرحلة، خصوصا في الدول يعني وسوريا، نتكلم عن سوريا تحديدا هنا. الوضع في سوريا لم يعد وضع خطر، الأمور مستقرة في سوريا، هناك عمل جاد جدا لإعادة الأعمار وتأمين الشارع السوري ضد أي تدخلات خارجية وأي أعمال إرهابية، فالوضع مناسب. وهو يعني يجب أن يذكر كل من يعني تضرر الآن، قد نقول تضرر، لكن هذه حماية مؤقتة وانتهى وقت هذه الحماية وحان الوقت لهؤلاء أن يعودوا إلى بلادهم كما كان متوقع وكما هم كانوا متوقعين.
0: نعم، ماذا بالنسبة للسوريين الذين لديهم طلبات لجوء أو إقامة قيد الدراسة ودخل هذا القرار حيز التنفيذ سيد حازم؟
1: هذا السؤال هام. يعني ما دام هناك ملف ينظر فيه فهذا يعتبر أن هذا الشخص ينتظر البت في ملفه، فنظريا يجب أن يكون يسمح له بالوجود على الأراضي الأمريكية، لكن الكثير من الملفات ترفض اليوم لأن هذه الملفات مرتبطة بأحداث وأدلة مرتبطة بالنظام السابق الذي انتهى. وسمعنا بأكثر من حالة يعني أشخاص كانوا قدموا على ملف، يعني استعملوا ملف أو أدلة مرتبطة بالنظام السابق ثم عادوا ويعني وضعوا أدلة جديدة تتعارض عمليا مع الأدلة القديمة. فالقضاء الأمريكي والحكومة الأمريكية اليوم تنظر بشكل جاد جدا إلى هذه الطلبات، لكن من الواضح لما يكون هناك وضوح أن الطلب غير منطقي فيتم رفضه والكثير من الملفات ترفض اليوم.
0: نعم، ما الذي يعنيه دخول هذا القرار حيز التنفيذ بالنسبة للسوريين المشمولين بالحماية المؤقتة؟ هل يفقدون فورا حق الإقامة وحق العمل وعليهم الرحيل فورا بحسب تفاصيل هذا القرار قانونيا سيد حازم؟
1: هذا ما طرحته الحكومة الأمريكية في الأيام الماضية بشكل واضح. منذ أسبوع كان هناك بيانات من الحكومة الأمريكية حول ذلك. قد يكون هناك عمل قانوني جديد، هذا غير واضح في هذه المرحلة، لكن من الصعب جدا اليوم يعني إعادة الزمن للوراء بأي شكل وتغيير ما يحصل لأن القضاء بت فيه. ف يعني الأفضل

0: هؤلاء أن ينظروا إلى فائدة العودة إلى البلاد، وخصوصا أن سوريا اليوم تحتاج إلى يد العاملة، إلى مستثمرين، إلى أبنائها.
1: نعم. طب
0: قد يكون الأمر جيد وإيجابي وليس سلبي.
1: نعم، بصراحة يعني سيد حازم الغبرة، لماذا لا تحذو الولايات المتحدة الأمريكية حذو بعض الدول الأوروبية أو عديد الدول الأوروبية في التعامل مع ملف اللاجئين إنسانيا؟ أمنيا تقول بأن الوضع تحسن ونشهد ذلك على الأرض، ولكن إنسانيا هناك يعني عشرات أو مئات البلدات في الأرياف والمدن لا تزال مدمرة وغير صالحة للعيش وبحاجة إلى إعادة إعمار لسنوات طويلة. لماذا لا تحذو أمريكا حذو بعض الدول الأوروبية في تأجيل هذه الخطوة أو هذه المرحلة من العودة الإجبارية إن صح التعبير للاجئين في بلدانها؟
0: سؤال جيد. أولا، الكثير من الدول الأوروبية اليوم تحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية وتنظر إلى الموضوع ببساطته القانونية، وخصوصا في الولايات المتحدة يعني أمريكا، هذا حتى فيزا سياحية، فيزا زيارة، فيزا عمل، هي عقد بين الحكومة الأمريكية وهذا الشخص الذي يستعمل الفيزا، أو هنا في هذه الحالة نظام الحماية المؤقت. والموضوع كان واضح من الأساس أن نظام الحماية المؤقت هو لحماية أمن هذا الشخص المهدد بسبب حروب أو بسبب بطش أو إرهاب نظام أو جهات إرهابية خارجية. هذا انتهى اليوم، فموجبات هذا العقد انتهت، وبكل بساطة العقد انتهى، ودون وجود عقد جديد وقرار حكومة أمريكية جديد فلا يوجد عقد هنا ولا يوجد حماية مؤقتة، والوضع القانوني أصبح واضح ويجب على هؤلاء العودة والتأمين، يعني طريقة للعودة بشكل آمن وبشكل منطقي وبشكل سلس.
1: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية حازم الغبرة، كنت معنا من واشنطن، شكرا لك. يستقبل مطار دمشق الدولي اليوم أولى الرحلات الجوية المباشرة القادمة من العاصمة الروسية موسكو، وصباح اليوم هبطت أول طائرة قادمة من دمشق في موسكو، وأوضحت مراسلتنا أن الطائرة تتبع للشركة السورية للطيران، مشيرة أنها تأتي بعد استئناف الشركة رحلاتها المباشرة إلى روسيا بعد توقف دام نحو عام ونصف، ومن المقرر تشغيل خط الرحلات بين موسكو ودمشق بمعدل رحلة واحدة كل أسبوع. ينضم إلينا مباشرة من مطار دمشق الدولي مراسل تلفزيون سوريا عامر عاصي، مرحبا بك عامر، تفاصيل إضافية عن هذه الرحلة من دمشق إلى موسكو وبالعكس.
2: نعم وسيم، أهلا بك وبالسادة المشاهدين. بعد يعني دقائق سوف تصل الطائرة القادمة من موسكو إلى مطار دمشق، حيث أتواجد أنا الآن في ساحة الهبوط والإقلاع في مطار دمشق الدولي، ومن المتوقع أن تصل بعد دقائق الطائرة القادمة من موسكو إلى هذه المنطقة التي أتواجد بها. نعم، بحسب ما أعلنت يعني السورية للطيران يوم أمس عن الرحلة التي انطلقت من هنا الساعة 2 فجرا، وأيضا الساعة يعني 2 فجرا، نعم، أقلعت الطائرة الأولى من دمشق إلى موسكو، وفي هذه اللحظات سوف يكون هناك قدوم لطائرة أيضا من موسكو إلى مطار دمشق. هذا الربط الجوي التي تعمل عليه يعني السورية للطيران ومطار دمشق والقائمين عليهما يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء على المواطنين السوريين، تحديدا المتواجدين في دول الجوار والدول البعيدة، يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء. في السابق وفي الأشهر السابقة كان من يعني يحاول القدوم إلى سوريا قد يعني يكلفه الموضوع محطة أو محطتان أو أكثر من ذلك، على سبيل المثال القادم من موسكو قد يضطر أو النزول في تركيا ومن ثم نقل برا إلى سوريا، وهذا يأخذ وقت وجهد ومعاناة وأعباء كثيرة على

0: من يريد القدوم إلى سوريا، لكن الوصول المباشر والقدوم المباشر يخفف الكثير من الأعباء. اليوم الماضي أيضا كان هناك أولى الرحلات التي انطلقت من برلين ووصلت إلى دمشق، تحدثنا مع الأشخاص الذين وصلوا في تلك الرحلة يوم أمس، يعني كانوا كثيرا مبسوطين وكانوا ممتنين لهذا العمل لأن خفف عليهم الكثير من الأعباء. حدثونا أنهم قبل القدوم المباشر والربط المباشر كانوا يضطرون للذهاب إلى دول المجاورة، على سبيل المثال إلى الأردن أو إلى لبنان أو حتى إلى تركيا، ومن ثم يأتون إلى سوريا برا، وهذا يأخذ منهم وقت وساعات طويلة. لكن الوصل المباشر والقدوم المباشر إلى مطار دمشق هذا يعني إنجاز الحقيقة بحد ذاته. تعمل الحكومة السورية خلال أو عملت الحكومة السورية بشكل دؤوب على أن تصل إلى هذه المرحلة من الربط الجوي المباشر، والآن يعني كثير من الدول، شاهدت قبل قليل طائرة قادمة من قطر وأيضا طائرة خرجت من هنا إلى مطار الكويت، هذا مؤشر جيد حقيقة، وأن المسار الجوي وأن ربط مطارات سوريا بمطارات العالم يعني قد يعني
1: نعم. وكيف يعني تابعت عامر، كيف تابعت بالأمس أيضا وصول أول طائرة من برلين باتجاه العاصمة دمشق، واليوم ستصل أيضا أول طائرة من موسكو إلى دمشق؟
0: نعم وسام، في الحقيقة تابعنا وشاهدنا الأشخاص الذين وصلوا من برلين إلى مطار دمشق، تحدثنا معهم وحدثونا عن المعاناة التي كانوا يعانوها سابقا نتيجة أن من يريد القدوم إلى سوريا يحتاج إلى محطة ومحطتين وأكثر من ذلك. أما في الربط المباشر الجوي فكثير من الأعباء يعني والأعباء الجسدية والأعباء يعني المادية كانت قد يعني خفت عليهم نتيجة أنهم وصلوا إلى مطار دمشق بشكل مباشر. استغرقت الرحلة من برلين إلى دمشق قرابة 4 ساعات، والآن ننتظر الطائرة القادمة من موسكو إلى مطار دمشق الدولي. من المتوقع بحسب ما أخبروني أنها ستصل خلال الدقائق القليلة القادمة، وصلت إلى حمص، هي يعني الآن يعني فوق حمص، ومن المتوقع أنها قد تصل إلى هنا في هذه الدقائق القليلة.
1: نعم، ربما سنعود إليك بعد قليل في حال وصول الطائرة إن شاء الله إلى مطار دمشق الدولي. مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من هذا المطار، عامر العاصي شكرا جزيلا لك، سنعود إليك لاحقا عند وصول الطائرة. في أخبارنا الدولية، قال مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة واشنطن بوست إن إيران باتت أكثر عزلة من أي وقت مضى نتيجة اعتداءاتها، وأضاف أن الولايات المتحدة تواصلت بشكل منتظم مع حلفائها الإقليميين وذلك منذ ما قبل عملية الغضب الملحمية، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب لطالما فضل الدبلوماسية، واتهم المسؤول إيران باختيار طريق العنف عبر قتل جنود أمريكيين ومهاجمة دول في المنطقة، مؤكدا أن طهران ستواجه عواقب هذه القرارات. نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري احتجاز طيارين إيرانيين، مؤكدا أن الدوحة تعاملت مع اختراق أجوائها في وقت سابق من العام الجاري وفق القانون الدولي وقواعد الاشتباك. وأوضح الأنصاري أن فرق البحث والإنقاذ القطرية عثرت على رفات أحد الطيارين وجرى التواصل مع الجانب الإيراني لتنسيق استلامها، بينما لم يستجب الجانب الإيراني لدعوة قطر للاطلاع على تفاصيل عملية البحث والإنقاذ. وجاء النفي ردا على اتهامات إيرانية للدوحة باحتجاز 3 طيارين منذ نحو 6 أشهر عقب سقوط مقاتلتين من طراز سو-24 خلال الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل. أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال القيادي في حزب الله اللبناني أبو حسن علاء بمنطقة الزهراني جنوبي لبنان، وقال الجيش أن علاء قائد بارز في وحدة بدر التابعة للحزب، مشيرة إلى أنه شارك في الدفع بالعديد من المخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان.

0: وأضافت أن قتله جاء ردا على عملية نفذها الحزب ضد قوات إسرائيلية في المنطقة الأمنية. هذا واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله بخرق وقف إطلاق النار ومهاجمة جنود إسرائيليين داخل الخط الأصفر جنوبي لبنان. قال نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي يعمل وفق توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تسكت على أي تعرض لجنودها، ستعمل بقوة ضد كل تهديد. وفق تعبيره كانت إسرائيل أعلنت إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح إثر هجوم لحزب الله قرب الحدود مع لبنان، وذلك عقب شنها سلسلة غارات واسعة على بلدات في جنوب لبنان. تنضم إلي من القدس المحتلة مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. مرحبا بك ريم، ما هي أبرز ردود الفعل في الأوساط السياسية الإسرائيلية على عملية اغتيال القيادي في حزب الله؟
1: فعلا وسيم، الجيش الإسرائيلي أعلن هذا اليوم بوضوح عن اغتيال أبو حسن علاء، وقال أنه قيادي بارز في فصيل بدر التابع لحزب الله، وتم اغتياله خلال عملية عسكرية استهدفت دير الزهراني بالأمس السبت. بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وسيم، فإن عملية الاغتيال هذه جاءت ردا كما يزعم الجيش على أنشطة هذا الفصيل ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة في منطقة الجنوب اللبناني، ومن ضمنها إطلاق مسيرات مفخخة بالإضافة إلى أنشطة قتالية أخرى. وأيضا تحدث هذا اليوم وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس، قال بأن إسرائيل لن تظل صامتة على التهديدات التي تواجهها في هذه المنطقة، وبأنها سوف تستمر بالرد على كل هذه التهديدات، و أن التصعيد في جنوب لبنان قادم لا محالة. وأيضا تحدث عن أن الجيش مستعد لهذه التصعيد العسكري المتواجد. لكن أيضا كان هذا الصباح وسيم هناك حدث أمني وصفته وسائل الإعلام العبرية في منطقة علي الطاهر، أدى إلى إصابة 3 جنود إسرائيليين في هذه المنطقة. وبعد هذه العملية فعليا وزير الجيش تحدث عن أن التصعيد لازال قائم في الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي تأمل أن يكون هناك تصعيد متواصل في الجنوب اللبناني، وعبر عن سعادته عن ما قامت به قوات الاحتلال من عملية اغتيال، بالإضافة إلى الغارات المكثفة التي شنتها صباح هذا اليوم في منطقة علي الطاهر في النبطية بعد ورود أنباء عن إصابة 3 جنود إسرائيليين. وقال بأنه يكفي لعبة القط والفأر كما وصفها في الجنوب اللبناني، وبأنه يجب أن يكون هناك تصعيد متواصل ولا ينقطع، ويجب أيضا أن يستمر تواجد الجنود في الجنوب اللبناني حتى نزع سلاح حزب الله بالكامل. هذا ما وصفته وسائل الإعلام العبرية وسيم، بالإضافة أخيرا إلى ما قالته هآرت حول التفهم الأمريكي للتصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني.
0: شكرا لك ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة. حذرت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية من توقف خدماتها ومرافقها الصحية في قطاع غزة من جراء نقص الزيوت وقطع الغيار اللازمة للمولدات والمركبات. أوضحت الجمعية أن نقص الزيوت وقطع الغيار الخاصة بالمولدات الكهربائية يهدد بتوقفها عن العمل، ما قد يعطل الخدمات الصحية وتشغيل الأجهزة الطبية في عدد من المراكز والعيادات. ودعت الجمعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية إلى التدخل لتوفير الزيوت وقطع الغيار اللازمة للمولدات والمركبات الطبية. انتشلت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة رفاة 21 فلسطينيا من تحت أنقاض منزلين دمرهما الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن طواقم الجهاز انتشلت رفات 2

0: عشر فلسطينيا من تحت أنقاض منزل قرب منطقة عسقول الشرقية مدينة غزة، ورفاة 9 آخرين من منزل في منطقة الكتيبة غربها. وأضاف أن الطواقم توجهت لاحقا إلى منزل عائلة المغربي في حي الزيتون شرقي غزة، ذلك عقب بلاغ بوجود رفاة نحو 40 فلسطينيا تحت أنقاضه. وجدد بصل التحذير من الصعوبات التي تعيق عمليات البحث والانتشال بسبب النقص الحاد في الآليات والمعدات الثقيلة والوقود والإمكانات اللوجستية. تنضم إلي من غزة مراسلة تلفزيون سوريا شروق شاهين. مرحبا بك شروق، هذه العمليات التي تقوم بها طواقم الدفاع المدني، إلى أي مدى قوات الاحتلال الإسرائيلي تعيق هذه العمليات وتهدد سلامة الطواقم والمدنيين من أجل انتشال رفاة الضحايا؟
1: نعم بالفعل وسيم، الاحتلال الإسرائيلي يعيق هذه العمليات من أكثر من جانب. الجانب الأول هو وجود عدد كبير، مئات من المنازل الواقعة في مناطق الخط الأصفر، وتحت ركام هذه المنازل أيضا الآلاف من جثث وجثامين الشهداء الذين ارتقوا خلال الغارات العنيفة التي استهدفت تلك المناطق. وبالتالي نتحدث عن صعوبة وصول الجهات المختصة إلى هذه المناطق. من جانب آخر يعيق الاحتلال الإسرائيلي هذه العمليات من خلال حصاره الذي يفرضه حتى الآن على قطاع غزة، وتتأثر بهذا الحصار كل القطاعات والجهات العاملة في القطاع الإغاثي وغيرها من الجهات التي تعمل لإغاثة الفلسطينيين ومساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب. الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال الوقود اللازم لعمل الآليات الخاصة، يمنع إدخال الآليات الثقيلة من أجل انتشال جثامين الضحايا من تحت الركام، ويمنع إدخال أيضا قطع الغيار الخاصة بعمل المولدات، خصوصا نتحدث عن اعتماد كامل للمؤسسات والمنظمات في قطاع غزة على هذه المولدات بعد تدمير الطاقة البديلة في غزة، وأيضا قطع التيار الكهربائي الأساسي عن القطاع، وبالتالي حرمان الفلسطينيين من قطع الغيار والزيوت الخاصة بالمولدات تعيق عمل الدفاع المدني، وتعيق أيضا عمل الطواقم الطبية، القطاع الصحي الذي يعاني بفعل هذه الأزمة. هناك تحذير اليوم صباح هذا اليوم خرج من جمعية الإغاثة الطبية من توقف مراكزها خلال 24 ساعة قادمة إذا لم يتم إدخال الزيوت اللازمة لعمل المولدات التي تعمل بها ومن خلالها عدد كبير من المراكز التابعة لها المنتشرة في محافظات قطاع غزة. وسيم،
0: نعم أشكرك على هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من غزة شروق شاهين. أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها مواجهات واعتداءات من المستوطنين، وتركزت الاقتحامات في رام الله ونابلس والخليل وجنين، ودهمت القوات عددا من المنازل، اعتقلت عددا من الفلسطينيين، وأطلقت قنابل الغاز خلال مواجهات في مخيم العروب. وفي الخليل أسفرت هجمات المستوطنين وقوات الاحتلال عن إصابة 10 فلسطينيين بينهم إصابتان بالرصاص، 8 من جراء الضرب، بينهم سيدة تبلغ 66 عاما، ذلك بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. كما شهدت مناطق عدة اعتداءات على مركبات ومنازل واحتجازا للفلسطينيين بالتزامن مع جولات استفزازية للمستوطنين في مناطق من الضفة.

0: من علاماتها.
1: نعم وسام، وصلت الطائرة الآن، والآن نزل الأشخاص الذين كانوا داخل هذه الطائرة، ونحن الآن في المنطقة الأولى التي يعبر منها القادمين من الطائرات إلى داخل مطار دمشق. بالحقيقة حتى هذه اللحظة لم تعلن السورية للطيران عن العدد بشكل دقيق داخل هذه الطائرة التي أتت من موسكو، لكن لي حديث أكثر وتفاصيل أكثر سوف أستضيف أحد الأشخاص الذين وصلوا لتوهم في هذه الطائرة. يعطيك العافية أستاذ. بالله بس تعرفنا عن حالك وتحكي لنا عن يعني المعاناة اللي كانت سابقا وعن حاليا شعوركم بالطائرة الأولى اللي
2: قبل. أولا تشكر الشركة السورية الآن للطيران على الخدمات التي تقدمها الآن. فعلا أتينا من المطار، الاستقبال كان جيد، الخدمات كلها ممتازة، ووصلنا إلى هون بالترحاب من قبل العاملين على شركة الطيران، مريحة، خدمات جيدة، وشكرا للطيران السوري، أتمنى له التوفيق وزيادة الرحلات إلى أن تدخل في جميع دول العالم وتكون من أحسن الشركات على مستوى الوطن العربي.
1: شكرا كثير لك. ألو.
0: نعم عامر، نسمعك. إذن كنت في مقابلة مع أحد المسافرين على متن هذه الطائرة التي وصلت إلى العاصمة السورية دمشق ومطار دمشق الدولي آتية من موسكو. هذه التفاصيل التي ذكرتها عن هذه الرحلة التي وصلت في الدقائق القليلة الماضية. شكرا لك مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا مباشرة من مطار دمشق الدولي عامر العاصي. ختام هذه الجولة الإخبارية، دمتم بألف خير.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة.

0: الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مع انتهاء الحرب في سوريا، فإن مشاريع إعادة الإعمار ليست مجرد إعادة بناء ما هدم، بل يمكنها أن ترسم شكل المجتمع السوري ومدنه وحواضره، كما أنها فرصة لتحديد من يقرر أين تتوسع المدن وكيف توزع الخدمات والطرق والمرافق العامة بين الدولة ومخططاتها العمرانية والمستثمرين والمواطنين. تتداخل مصالح عدة وتحدد من المستفيد من هذه المشاريع ومن سيجد نفسه خارجها. فهل تعيد مشاريع إعادة الأعمار النازحين والمهجرين إلى مدنهم وبلداتهم، أم ستدفعهم إلى هوامش جديدة؟ نناقش في محاورنا لهذه الليلة مشاهدينا، ما دور الدولة والمستثمرين والسكان في مشاريع التوسع العمراني؟ هل إعادة الإعمار تعيد بناء المدينة أم تعيد تشكيل المجتمع؟ وهل يمكن للتخطيط العمراني أن يبني مدينة أكثر اندماجاً؟ للمزيد من التفاصيل سيكون معنا الزميل طارق دعاس في الفيديو التالي.
1: كثير من السوريين أن إعادة الإعمار ليست مجرد إعادة بناء ما تهدم، بل ربما تكون فرصة لإعادة رسم المدن السورية وأنماط السكن والعلاقة بين الأحياء بما يتجاوز العشوائية التي كانت السمة الأساسية لمعظم المدن السورية خلال فترة نظام الأسد. عند الحديث عن التوسع العمراني في المدن تتقاطع عدة عوامل مهمة، أبرزها الدولة من خلال المخطط العمراني والتنظيم، المستثمرون المسؤولون عن تنفيذ المشاريع، السكان وأولوياتهم واحتياجاتهم. إن الهدف الرئيسي من إعادة الإعمار في سوريا بعد الحرب هو تأمين السكن المناسب لمن تضرروا خلال سنوات الحرب، لكن المشاريع السكنية الجديدة وبسبب كلفتها المرتفعة تجعلها خارج قدرة ذوي الدولة.

0: الدخل المحدود الذين يشكلون الأغلبية في المناطق التي نالت النصيب الأكبر من الدمار خلال الحرب. بالنظر إلى المشاريع التي تم الإعلان عنها في سوريا خلال الفترة الماضية، يلاحظ أيضا طابعها الاستثماري وتجاوز حق النازحين في العودة لمنازلهم، ما قد يخلق فجوة اجتماعية واقتصادية قد تؤثر على العلاقات الاجتماعية وتوزيع السكان والحدود بين الفئات والمناطق. يرى كثير من المختصين أن توزيع المدارس والمستشفيات والحدائق وباقي المرافق العامة ليست تفصيلا عمرانيا، بل يجب أن يساعد المواطن في الوصول إلى العمل والتعليم والصحة والخدمات. إن التخطيط العمراني ليس هدفه جمع الناس في مكان واحد فقط، بل يتيح فرصة لكسر العزلة بين المناطق من خلال تقليل الفوارق الطبقية والمكانية واستعادة المساحات والحدائق والمجال العام وتوفير سكن وخدمات متاحة لمختلف الفئات. إن إعادة الإعمار في سوريا يجب أن لا تكون معركة ضد الركام فقط، بل هي فرصة جديدة لبناء مجتمع أكثر عدالة واندماجا، وهو ما سيحدد طبيعة العلاقة بين فئات المجتمع لعقود قادمة.
1: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه أرحب بضيوفي لهذه الليلة، الدكتور أمجد الفرخ مدير منطقة دمشق القديمة، ضيفي في إسطنبول. معنا أيضا المهندس أحمد زينو، اختصاصي العمارة التشاركية ومؤسس منصة لقاء العمران، ضيفي من باريس. ومعنا أيضا الدكتور منقذ عثمان آغا، الباحث في قضايا إعادة الإعمار والحركات الاجتماعية، ضيفي من تورنتو. أعتقد تورنتو هذه في إيطاليا وليست في كندا. بكل الأحوال أرحب بكم جميعا. دكتور أمجد، دعني أبدأ معك. أنت اليوم تمثل محافظة دمشق بشكل أو بآخر، فيجب أن نبدأ معك بسؤال تأسيسي. هل هناك رؤية لإعادة إعمار المدينة، لإعادة تخطيط مدينة دمشق؟ إذا اعتبرنا أنه دمشق بشكل أو بآخر تشكل دوما مختبرا للأسئلة ولخطط الدولة وتحركاتها.
2: بداية تحية لك وللسادة المشاهدين. حقيقة سؤال هل هناك رؤية لإعادة تأهيل أو وضع دمشق على خارطة مدينة حضرية قابلة للسكن، يتمتع فيها الساكن بجودة الحياة الملائمة أو الحد الأدنى من جودة الحياة؟ حقيقة لحد الآن ما في هذه الرؤية المتكاملة، لكن هل هناك مشروع؟ طبعاً. نحن بدأت محافظة دمشق من منتصف عام 2025 مشروع تحت اسم دمشق تستعد، كان له عدة مسارات. المسار الأول فيه هو رؤية التطوير الحضري، وله مسارات أخرى مثل حماية التراث، أولويات المدينة. المشكلة الحقيقية لا تكمن بما هي رؤية دمشق أو كيف نستطيع تحقيق هذه الرؤية. المشكلة الحقيقية تكمن ما هي الأدوات المتاحة لوضع هذه الرؤية. اليوم ونحن تحدثنا قبل الهواء يعني عن عقبة حقيقية بين يدينا. اليوم نحن تحملنا إرث من النظام البائد، إرث ثقيل يتمثل ببنية بيروقراطية وتشريعية معقدة جدا. كان الهدف الرئيسي منها هو ابتزاز المواطن وابتزاز ساكن المدينة مهما كان نوعه، مهما انخفض شأنه بالمجتمع أو على منظومة التشريعات التي بدأنا العمل أو الانطلاق منها، مع الأسف معقدة بشكل تعطيلها سيؤدي إلى عطالة الدولة أو إيقافها، وتدوير هذه التنظيمات أو الأنظمة التشريعية أيضا خلق نوع من العطالة. فنحن اليوم في مكان الهدف الرئيسي هو الحفاظ أو منع المدينة من الانهيار المتسارع الذي كانت تعرضت له من نهاية 2017-2018. يعني كل من عاش في مدينة دمشق على وجه التحديد يعرف أنه بعد نهاية 2018 تعرضت المدينة لنوع من أنواع الخسف أو المسخ نسميه، يعني سواء من ناحية الخدمات، سواء من ناحية الكتلة العمرانية، الوظائف المقدمة للناس كانت بالحد الأدنى. اليوم نحاول بشكل جديد هو إعادة تعريف العلاقة بين المدينة والساكن والحكومة. ولإعادة تعريف هذه العلاقة نحن بحاجة لمرحلة طويلة من النقاشات، سواء بين أصحاب المصلحة الحقيقيين اللي هن السكان والدولة والمستثمرين، أو أصحاب المصلحة فيما بينهم. يعني اليوم أنت حاجات شريحة مجتمعية معينة في مدينة دمشق، لنفترض في مناطق المالكي أو الرماني للمهاجرين، هي مختلفة تماما عن حاجات أهالي قابون، جوبر، الأدم، العسالي. فاليوم أنت على في مدينة أحيانا تكون الاحتياجات على طرفي نقيض، بينما كان يحتاج إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة لرفع جودة الحياة، وبين أماكن هي تطمح للحد الأدنى من هذه الحياة. سواء
1: لو حتى أوضاعها، يعني هذه الأحياء مختلفة من ناحية الملكيات، من ناحية وجود الطاب، ومن عدمه الدمار. نعم. من عدمه. ولهذا دكتور يعني، وشكرا لك أنك وضعتنا على سكة الحلقة مباشرة، يعني لم يكن سؤالي ما هي الخطة بل كيف تخططون. ويعني طالما يعني نفهم اليوم المحافظة دمشق أنه محسوب حساب المجتمعات المحلية فهذا جيد. بس يعني
2: هنا في ملاحظة استدراكية يعني أريد أن الفكرة الرئيسية الحقيقية مثل ما تفضلت هي كيف نضع الخطة. دائما هو يبدأ من البنية. هل البنية الحالية لمحافظة دمشق أو لأي محافظة في سوريا هي بنية إذا تم تدويرها ستقوم بخدمة القضية أو الهدف أو وضع الخطة؟ حقيقة في محافظة دمشق تم اكتشاف هذا الخلل مبكرا، فهناك نشأ مبادرة أو مستوى إداري جديد لم يتم الإعلان عنه أو توظيفه، لكن هو بدأ بالعمل. هو مستوى إدارة المناطق. تم تقسيم دمشق إلى 6 مناطق أو 6 دوائر إدارات مستقلة. أنا مدير أحد الدوائر، هي الدائرة الثالثة بنسميها. تم اختيار هذه الدوائر بناء على تجانس مشكلات هذه المناطق، وتجانس من حيث الديموغرافيا، من حيث الجغرافيا والاحتياجات. الهدف الرئيسي هو خلق مستوى إداري حقيقي قريب من الناس لكنه مؤثر. يعني بدأ هذا المستوى بصفة معاون محافظ. أنا كنت معاون محافظ للدائرة الثالثة. تم التعديل لإدارة منطقة. الهدف الرئيسي من هذا التعديل هو إشعار الساكن باستقلالية هذه المنطقة. اليوم المركزية كانت تعطل بشكل رئيسي. بنفس الوقت نحن نحاول أن ننتقل باتجاه بشكل تدريجي لأطراف أكثر حرية، أطراف أكثر قدرة على التأثير، موضوع على خارطة القرار. هم لا يعني لا نرغب بوجود قرارات لو كانت استراتيجية وصحيحة أن تكون من دون رأي الساكن المحلي.
1: يعني دكتور يعني ما تتفضل به مهم جدا، وأنه حدث هناك تقسيم جديد. يعني ما أود أن أسأله أنه هل المستفيد، يعني هل الساكن في دائرة معينة يعرف أنه هناك المسؤول الفلاني أنا يمكنني التواصل طبعاً معه؟ لأنه يعني جزء من المشكلة هي تواصل نفسه أصلا مع المجتمع المحلي. ما الذي يعرفه اليوم عن خطط المحافظة فيما يخص الحي الذي يسكنه على سبيل المثال؟ ما الجهات التي يجب أن يتوجه إليها؟ كيف تعقد أصلا هذه النقاشات، أو كيف تخططون لعقدها؟ يعني أيضا تواصل مع المجتمع المحلي هذه نقطة يسأل عنها اليوم.
2: الفكرة الرئيسية أنه ابتداء من اليوم الأول في التحرير تم تفعيل مستوى حقيقي على المستوى المحلي، هو مستوى لجان الأحياء. لجان الأحياء كانت هي أداة رئيسية للتواصل بين المركز والأطراف. لكن الصفة الرئيسية بلجان الأحياء هي لجان تطوعية، وهي الهدف منها فقط نقل المعلومة والاحتياج وليس لها دور تنفيذي. ثم تم إنشاء مستوى إدارة المناطق. هذا مستوى هو رسمي، هو موظف في الدولة. أنا مثلا موجود بوظيفة رسمية من طرف السيد المحافظ في الدائرة الثالثة. أنا مسؤول عن الاقتراب من الشارع أكثر. الهدف الرئيسي أن يكون هناك منفذ حقيقي للشارع على المركز باعتبار صلتي مباشرة مع السيد المحافظ، فبالتالي أنا أستطيع نقل الفكرة بشكل مباشر. اليوم نحن نحاول، كانت الأول 3 أشهر تجريبية لهذا الموقع باعتبار أنه كان غير موجود في الهيكلية. فأنت من الصعب إدخال، يعني السادة المختصون في الإدارة يعرفون، إدخال هيكل أو إدخال مستوى إداري جديد كتير معقد، كتير شغلي بالدوائت وبده SBOs، بده سير إجراءات لحتى يكون هذا المكان معرف بشكل حقيقي. فالفترة الأولى كانت هي فترة اقتراب وتشبيك. كان المطلوب من معاون المحافظ لمستوى المنطقة هو الالتقاء مع لجان الأحياء، مع الفاعلين، مع أصحاب الاحتياجات، هو الاطلاع على المشاريع المنفذة حتى يفهم هو صاحب المركز ما دوره. ثم المرحلة التالية هو تفعيل هذا المركز على اعتباره بعد سنة، خلال سنتين سيكون قوة تنفيذية. الطموح أن نصل خلال سنتين لوجود 6 محافظين من ناحية الفعالية، 6 أصحاب قرار كل مدير منطقة في محافظة دمشق سيكون هناك صاحب قرار له صلة مباشرة في الشارع، هو على دراية بخطة
1: والمحلي المركز. يعني المواطن المحلي أو الساكن المحلي وين سيكون في سلسلة القرار فيما يخص تخطيط الحي الخاص به؟
2: نحن حتى لا نحول الحلقة مباشرة هو

0: إدارة المنطقة
1: للإدارة إيه بس يعني هو هذا السؤال
0: ضمن, ضمن إدارة المنطقة هناك مكتب مخصص لمكتب العلاقات المجتمعية هو هدفه الرئيسي اللقاء الدوري والمباشر بأصحاب العلاقة ليس فقط لجان الأحياء لكن الفواعل ما وراء رجال لجان الأحياء الفواعل المجتمعية الحقيقية رؤوس الأعمال التجار رؤوس المال والتجار وبالإضافة إلى أصحاب المصلحة الحقيقيين مثلا لما نحكي عن القطاع الأول أو الدائرة الأولى هي منطقة إعادة إعمار هي القابون جوبر وشرقي باب شرقي هذه المنطقة لها سمة واحدة هي إعادة الإعمار فاليوم المسؤول عن هذه المنطقة شغله الشاغل وظيفته الرئيسية هو نقل قضايا إعادة الإعمار نقاش مع المستثمرين ما هي الخطط الموضوعة تقبل الاقتراحات نقل للمركز والنقاش جميل. بهذا الخصوص
1: طيب أستاذ أحمد مرحبا بك من جديد يعني من خلال البنية التي قام بشرحها دكتور أمجد هل تعتقد أنه من يحق لهم المشاركة في إنتاج المدينة موضوعين في صلب العملية بالفعل يعني هل هذه العملية تفي بالغرض إذا قلنا أن السكان يجب هم أن يقوموا بإنتاج مدينتهم ومخططاتها وطرق استفادتهم منها
2: أول شيء مساء الخير يكون شكرا كثير نور لاستضافتنا اليوم أنا بس بدي نوه أنه أنا عضو مؤسس بفريق لقاء نحن مجموعة موجودين معنا أربع أشخاص تانيين
1: أنا
2: مو لحالي المؤسس ولا يهمك بالنسبة للكلام اللي حكى أستاذ أمجاد هو كلام نوعا ما مشجع إذا في توجه لإدماج الفئات المحلية لكن حاليا نشعر أنه التركيز كامل على مدينة دمشق يمكن لأن الأستاذ أمجد هو مختص بمدينة دمشق لكن إذا ننظر لباقي المدن بنلاقي في غياب للمجتمعات المحلية ما في عملية تشاركية بجوبر كمثال عندنا المجلس الثوري اللي هو بلش يعمل ندوات داخلية هو عم يشتغل على موضوع أقرار شكل المدينة تحديد الملكيات كيف بده يكون شكل إعادة الأعمار بهي المدينة بمدينة جوبر لكن ما في يمكن التواصل بين هذا المجلس الثوري والإدارة المختصة هو ما عم يكون كامل ما في قنوات تواصل واضحة بين الاثنين أو دور واضح لأي حدا هلا يمكن عم ينحكى يمكن عم يتناقش ببعض لكن بلكي دور كل فئة ما عم يكون واضح يعني المجلس الثوري بجوبر شو قادر هو يضيف للخطة أو شو دوره بتركيب الخطة فعليا على الورق أو دور شكل المخطط التنظيمي مع الإدارة مع الهيئة أو اللجان الأحياء اللي عم نحكي عنها أستاذ أمجد هو غير واضح صراحة حتى لأهل جوبر بتخيل والتركيز كله على مدينة دمشق ونحن عم ننسى غالبية عامة سوريا يعني مناطق شمالية بسوريا أكثر من 70% منها مدمر
1: يعني هلأ نحن ما عم نركز بشكل يعني نحن بالصدفة إجا مثال دمشق لأنه الدكتور أمجد معنا بس طبعاً. يعني نفترض نحن أنه يعني دمشق يجري التجريب فيها وتعمم ثم يعني ما يجري في دمشق يجب أن يعمم بشكل أو بآخر على باقي المحافظة
2: إلى خصوصية مدينة دمشق إلى خصوصية صراحة هي العاصمة في عندك الشق الإداري موجود في عندك كل المؤسسات الدولية المكثفة موجودة بمدينة دمشق عندنا ثلاث أحياء ولكن عندنا ريف دمشق يعني بالأخير في ما فيني أخذ كتجربة دمشق وعممها على باقي سوريا كتجربة عملية إعادة الأعمار يفترض يكون في عندنا استراتيجية متكاملة على كامل سوريا بتحكي على كيف ممكن يكون في عندنا حزمة قوانين وعندنا خطة استراتيجية ضمن مشروع وطني واحد بيحكي على عملية إعادة الأعمار استدراج المستثمرين كثير كان بكير عليه من ضمن الأشياء اللي حكاها الأستاذ أمجد أنه كان في استدراج المستثمرين والنقاش معهم أنا ما بستدرج المستثمر قبل ما أكون أنا جاهز وعندي حزمة قوانين وعندي حزمة إجراءات بتفرض عليه هو كيف يشتغل أو كيف يمكن التعامل معه ما بقدر اتناقش معه وتقبله قبل ما أكون أنا جاهز يعني فلذلك مدينة دمشق ما فيك تقارن مدينة دمشق بباقي والتطبيق كمثال على عملية إعادة الأعمار بكامل سوريا إلى خصوصية كتير كبيرة موضوع الملكيات حتى بمدينة دمشق هو شوي ممكن منضبط أكثر من باقي المناطق النقطة الثانية عم نسمع على لجان أحياء بس عم نشوف لسه مشروع مرة السيتي عنده أشكال كتير كبيرة وهي من ضمن ما عم بحكي من ضمن دمشق أنا ما طلعت براتها في عندنا مشاكل تانية بغير مناطق بدمشق هي ما عم تتعالج بشكل صحيح والاستثمارات الضخمة بالأوتيلات اللي عم تغير هوية مدينة دمشق من مدينة إنتاجية إلى مدينة سياحية استهلاكية هذا كمان عم يصير ضمن أي خطة إذا في عندنا لجان أحياء وهي عم تشارك بهذا الموضوع فهي هون في عندنا أشكالية كتير كبيرة بالبنية المنظومية تبعها إذا بدنا نخصص موضوع على دمشق يعني بتخيل كثير عم ننظم عملية إعادة الإعمار.

0: لا هو هو يعني في امثله كثير حتى في دمشق، يعني يقول السكان مثلا اليوم في المزه يقولون ان هناك استثمار معين في حديقه الجلاء، لا يعرف السكان حتى الان ما هو، يعني ربما اعود اليك في بعض الاستفسارات المتعلقه. استاذ احمد طبعاً. يعني اذا في هذا السياق او مما تفضلت به، هي السلطه التي يعني يجب ان تنبع منها مخططات مدينه وكيفيه الاستفاده منها ورسم مرافقها، كيف يجب ان تكون؟ ما هي تراتبيتها؟
1: هي عمليه تشاركيه، هي عمليه تشاركيه بالبدايه بتنبع من فهم المنطقه وفهم تركيبه المنطقه، هل هي منطقه بتعتمد اكثر سكنيه، تعاونيه تجاريه، او بحاجه شو احتياجات المنطقه، كيف تركيبتها الاساسيه. بعدين ما في في مناطق رح نبلش من الصفر، في مناطق ما رح نبلش من الصفر. عمليه اشراك المجتمعات المحليه بالتصميم النهائي للمخطط التنظيمي او لشكل المدينه، هي بشيء مخطط تنظيمي هي عمليه تكنوقراط بالنهايه، هو بيقدم التطلعات المجتمعيه، يفترض تكون في سلسله حوارات ونقاشات مع اهالي المدينه تتشكل من اللجان من قلب المناطق، بتتحاور مع لجان اختصاصيه موجوده من قبل السلطه، وبيحاولوا يتواصلوا اثنيناتهم لشكل المدينه بالاخير. ممكن يكون تحويل شارع، ممكن يكون تخصيص مناطق سكنيه، ممكن اضافه مدارس، فالشكل التنظيمي كله بيكون في عمليه تبادليه وطويله الامد لفهم هذا العقد الاجتماعي اللي بده ينساق بيناتهم بين الناس بهذا المكان، انه نعرف طيب ماشي انا بدي ابني ثلاث طوابق واربع طوابق خمس طوابق، كل يوم بيجي بيرتبط بعرض الشارع، بيرتبط مع الحاشيه السكانيه، بيرتبط نحن بدنا مدرسه فبالتالي لازم ندخل مدرسه ومخطط تنظيمي. ما فينا ننزل بهبوط مظلي ونطبق على منطقه معينه مخطط تنظيمي ونجبر الناس يتابعوا، فهي المخطط التنظيمي نحن عم نسعى دائما لتحقيقه، بس هو اخر شيء هو نتيجه، هو ولكن بيخدم استراتيجيه عمل عم تكون مشترك فيها كل الاطراف الموجودين، وهذا بيتطلب تفعيل دور الإدارات المحلية والمجالس الأهلية اللي هي مانا البلديات حتى، يعني مجالس أهلية ممكن ما تكون بلدي، مجلس أهلي موجود من الناس اللي هنا موجودين مختارين بالأحياء المعينة، بيدخلوا باجتماعات طويلة وفيها أخذ ورد وفي نقاش عن شكل المدينة مع بعض، والأخير مع اختصاصيين موجودين من قبل المؤسسات الدولية اللي بتحاول.
0: يعني أستاذ أحمد، يعني الحرب فرضت تغييرا ديموغرافيا، فرضت نزوحا في الداخل السوري، يعني هناك الكثير من المناطق طبعاً التي يسكنها أشخاص اليوم ليست هي المجتمعات المحلية الأصلية. من الذي إذن يعيد تخطيط المدينة هنا؟ من له الحق؟ الساكن الأصلي الذي ينتظر الآن العودة، ولا الوافد إلى منطقة معينة أو إلى مدينة معينة واللي يمكن له سنوات يعني يعيش في هذه المدينة ويستفيد من مرافقها، أو يعني موجود هو في حي معين؟
1: هو حقيقة هذا التعريف كتير حساس نوعا ما عند السوريين، من هو ابن الحارة وما هو ابن الحارة، هو ساكن أو جاي ضيف على الحارة. ولكن المدينة ما فيني يكون مثلا أنا ابن مدينة مصياف ومثلا عايش بالشام إنه بحق اللي شارك بمصياف مثلا، قصدك إذا عم فهم السؤال مثلا شارك بمعادية المخطط التنظيمي للحي اللي أنا عايش فيه، هذا مصح لأنه علاقتي مع المدينة.
0: يعني قصدي مع تغيير خريطة السكان، كيف يمكن أن نفهم أنه شكل يعني شكل المجتمع المحلي الجديد وما يمكن أن يفرضه أيضا على شكل المدينة نفسها؟
1: يمكن السؤال ما كتير واضح بالنسبة لي، بس كل قاطن بالمدينة هو من حقه المشاركة بهذه النقاشات أو بهذا الحوار أو بتشكيل شكل مستقبل المدينة، لأنه بالأخير هو قاطن وعم يستفاد من المدينة. بالأخير المدينة خدمات، هي عملية تفاعل بين الساكن والمساحة العمرانية. كل الأشخاص الموجودين أو القاطنين بهذا المكان بحق لهم تعاملهم حتى لو كان مستأجر وليس مالك، يعني عشان كمان يكون، فهو بهم أنت الأشخاص الموجودين بهذا العملية. ولكن المستقبل طويل الأمد، مستقبل طويل الأمد هو بيكون مثل ما عم نحكي هلا في عملية اختيارية من مجالس أهلية، والمجالس الأهلية أكيد تتركب من الناس إنهم بيعتبروا حالهم منتمين لهذا المكان، وهذا المكان بيعني هون بيتحاوروا مع مو بروح أنا بجيب كل المستأجرين عندي بالحي وبجمعهم بدائرة معينة بلش ناقش مع المستقبل. فالتغييرات الديموغرافية حصلت ورح تحصل ورح تستمر، وهي جزء أساسا من التعقيدات اللي صارت نتيجة الدمار اللي مارسه، حتى الدمار الممنهج اللي مارسه النظام ودفش ناس حتى المخيمات الأحياء العشوائية وإلى آخره. فما فيني أعتبرها هاي مقياس خلص أنا بدي أخذ مجموعة من العالم ساكنين بهذا المكان تشكل منه لجنة أحياء
0: يعني
1: نتعامل معه.
0: هو ربما كان يعني لب سؤالي إنه إلى أي مدى التخطيط الجديد للمدينة قد يثبت شكلا من أشكال التغيير الديموغرافي الذي جرى وقت الحرب؟
1: طبعا هو بيلعب دور كثير كبير، بيلعب دور كثير كبير اذا ما بنى بشكل صح.

0: بمعنى انا ما بقدر ابني على مثلا ابن جوبر اللي انتقل على قلب دمشق فرضا على سبيل المثال، او ابن خلينا نحكي بنكون صريحين، المناطق الشماليه اللي نزلت فرضا على دمشق وبلشت تقطن دمشق او ريف دمشق او هاي الكتله السكانيه. ولكن بالنهايه ما فيني احط هذا المعيار بحساباتي اثناء عمليه بناء المخطط التنظيمي، لانه هيك انا بكون عم عززه. انا
1: واضح.
0: بناء المخطط التنظيمي بيكون مبني بعمليه تشاركيه بين القاطنين، وهي هويتي العامه. الهوية ما بتكون مبنية على أصله للشخص أو منين جاي، لا، أنا هويته بحي مرتبطة بهذا المكان ويستفاد من هذا المكان بغض النظر عن هويته. بعدين لا ننسى أنه بسوريا العلاقات الأسرية كتير مهمة، اللي بتطور بأحياء معينة. لما بيشتري واحد بيت أو بيروح لعند أهله بيعمر السطح، بيعمر جنب أهله، لما بيكون في عندهم أراضي شوي كبيرة، فهذا بيعزز أنه الترابط الديموغرافي الموجود. ولكن ما فيني حطه مقياس بعملية بناء المخطط التنظيمي، هو بيطلع نتيجة إذا كان المخطط التنظيمي مبني على بنية ديموغرافي أو على شكل ديموغرافي محدد للمدن، فهو إشكالي هذا بصير. لأنه صرت أنا هون عم أقول إنه في فئة معينة بتسكن بجوبر، في فئة معينة بتسكن بالقابون، لا، من موجود هون، من يمتلك أرض، من عنده عقار، نتعامل معه لهدول الأشخاص، وهم بيشاركوا بهذا لأنه هن المستخدمين الأساسيين للمدينة، فهذا اللي بهم يكون موجود معي بالشكل النهائي للمدينة.
1: طيب أستاذ منقذ، أرحب بك من جديد. يعني في ورقة لك نشرتها سابقا كانت خلاصتها بأنه تدمير المدن السورية خلال أعوام الحرب كان فعلا سياسيا ولم يكن نتيجة فقط للحرب. الآن إعادة تخطيط المدن وإعادة بنائها من جديد، هل هو فعل محايدة منه أيضا فعل سياسي؟
2: مساء الخير لك وللمشاهدين، وشكرا على الاستضافة.
1: أهلا بك.
2: بطبيعة الحال مدام الدمار هو فعل سياسي، فإعادة إعمار هو فعل سياسي بطبيعة الحال، لأنه هي نحن بنفكر بإعادة الإعمار كأنه هي عملية عكسية للدمار نفسه. فبالتالي مدام الدمار هو، أنا بشوفه ما هو فعل سياسي فقط، وإنما كان له أبعاد اقتصادية واجتماعية. فهو كان الدمار قائم على استهداف طبقات معينة ذات خلفية اجتماعية وذات خلفية اقتصادية وذات خلفية سياسية. فبالتالي آثاره هي مرتبطة بالثلاث عوامل هي. فإعادة الإعمار إذا نحن ننظر إلها، فلازم نحن نفكر دائما بالأبعاد الثلاثة هي المختلفة، بالتفكير بكيفية أو آثار الإعمار على هي الأبعاد. نحن بنشوف المدينة أيضا بتعقيدها، هي ما بنشوف المدينة فقط على أن هي كتل عمرانية ومباني، كمان يعني ممكن نشوف المدينة على أن هي مجتمع قائم على مجموعة من الأفراد بينهم عوامل وترابط اجتماعي، وقائم ايضا على علاقتهم مع السلطه، قائم ايضا على البيئه اللي موجوده ضمن المدينه، سواء كانت هي طبيعيه ام كانت سواء بنيه. فبالتالي هي عمليه اعاده الاعمار تاخذ بعين الحسبان العوامل هي اللي تختلف جميعا. فالاسئله الاساسيه اللي نحن دائما نشوفها باعاده الاعمار هي من يقرر ومن يدفع ومن يفقر. فبالتالي هي بتيجي هون العمليه السياسيه. فنحن بنشوف المستوى الاول كيف نحن ممكن نعكس عملية الدمار اللي صارت، وهي كان لها آثار طبعا سياسية اقتصادية واجتماعية. لكن السؤال الآخر، نحن كيف عملية عكس هاي العملية عم بتصير؟ مين اللي عم بيقرر بهون؟ اللي هو احنا في عنا دائما المسارين اللي عم بيكونوا هلا ماشيين بالتوازي، هو المسار الأول عم بيقوده الأهالي طبعا بشكل منفرد، المسار الآخر عم بيقوده الدولة. فنحن هون عم نشوف مسارين متوازيين عم بيكونوا ماشيين بالتوازي، ما عم بيكون بيناتهم ترابط. فهون هل هذول المسارين رح يلتقوا في المستقبل؟ هون هذا اللي بيحدد الإجابة على سؤال كيف حيكون شكل المدينة بعد إعادة إعمارها، كيف رح تكون التمايزات والتفاوتات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ضمن هاي المدينة.
1: شكل المدينة ممكن يحدد يعني طبيعة الطبقات الاجتماعية أو يعيد توزيعها، وكيف يجري ذلك أستاذ منقذ؟ يعني هل يمكن أن ينتج انقسامات جديدة في المجتمع، أو على العكس ربما يحل بعض المشكلات الاجتماعية الموجودة؟ لأنه يعني في تخطيط المدن، وأيضا إذا أردنا أن نأتي بدمشق كمثال، لأنه واضح جدا يعني في دمشق هناك بعض الأحياء يلي لها صبغة طائفية معينة، وهي في نفس الوقت أيضا أحياء عشوائية. فعندما يأتي اليوم من يقول لك على سبيل المثال أنه في تخطيط المدينة الجديد يجب أن تزال المخالفات، أو يعني تزال هذه الأحياء المخالفة، فما الذي يعنيه ذلك؟ هل هناك بعد سياسي واجتماعي في

0: هذا الموضوع، وكيف يعني ينظر تخطيط المدن لكل هذا التعقيد الاجتماعي؟
1: طبعا هي يعني اللي انت ذكرتيه مثال العشوائيات هو مثال مهم جدا، وهو مثال العشوائيات هو مثال على عدم التخطيط وليس مثال على التخطيط. وهو للاسف نحن ممكن الان نمشي بنفس هذا المسار، وهو غياب التخطيط، غياب دور الدوله، غياب العلاقه بين الدوله وبين السكان او بين الشاغرين هي المساكن وبين اهالي المساكن او الاحياء اللي موجوده. فهذا بنتج هي الانماط العشوائيه من اعاده الاعمار، من العودة الغير مخططة والغير مدعومة، فهذا بينتج أنماط مختلفة من العشوائية. فنحن هون بيكون بنرجع لنفس الممارسة القديمة اللي هي كانت الدمار هو قائم على استهداف اجتماعي وسياسي، كان في استهداف لمناطق عشوائية بعينها. هلا حاليا هو عم بيكون في خطاب بالاتجاه المعاكس، انه نحن في عندنا مناطق عشوائية ذات صبغة اجتماعية وذات صبغة سياسية مختلفة، فنحن لازم نستهدفها. الحل هو بيكون بالتفكير بشكل شمولي، الحل هو بيكون بالتفريق. طبعا نحن النظره هي بتكون شموليه للجانب السياسي والجانب الاقتصادي، لكن هو الحل بده يكون حل ما بيكون هو استهداف فئه اجتماعيه بعينها بقدر ما هو الحل بمشكله المناطق العشوائيه على سبيل المثال، والمناطق المدمره واللي هن بيناتهم تقاطر كبير. هاي المناطق المدمره اكيد بامكاننا نعيد اعاده اعمارها بالواقع اللي موجود حاليا. هو إعادة الإعمار العملية تبدأ ما قبل عملية الإعمار نفسه. نحن في عندنا عملية إزالة الركام أولا، عملية عودة المهاجرين والنازحين واللاجئين، عملية ترميم المساكن، وعملية تثبيت الملكيات، عملية تقسيم الأسهم العقارية بين الملاك وبين الشغالين هي المساكن. فهي العملية كلها هي كل مرحلة من هي المراحل هي في إلى أبعاد، طبعا أبعاد سياسية كبيرة، وبتحدد مين الفاعلين اللي عندهم القدرة أولا على تنفيذ هاي الأعمال، مين المستفيدين من هاي الأعمال، ومين المهمشين أيضا. هذا دائما هو الفئة المفقودة.
0: يعني أخذتني، يعني شرحت مجموعة من النقاط بشكل متتالي. يعني بس كان بدي منك يعني توضيح صغير لهي النقطة، إنه يعمل تخطيط المدينة على الطبقات الموجودة أصلا ولا لا، يعيد فرز الطبقات وإنتاجها من جديد، يعني يعيد تشكيل المجتمع من أول وجديد حسب أين يفتح طريق وأين يبني مدرسة وأي أرض اللي صار جنبها مثلا طريق رئيسي صار سعرها أعلى، فبالتالي خلق طبقة اجتماعية جديدة. يعني هذا ربما ما قصدته في سؤالي.
1: تمام. لا، هو أكيد إعادة الإعمار هي كل قرار بتعلق بإعادة الإعمار هو في المدينة المعاصرة أو المدينة الحديثة هو سياسي. حتى نحن إذا نرجع للمخططات التنظيمية القديمة في المدن القديمة من وقت الاستعمار للحكومات ما بعد الاستقلال إلى الحكومات المعاصرة، دائما القرارات هي قرارات فيها طابع سياسي. هي طبعا هي تمثل هي القرارات كأنها قرارات تقنية لكن لها طابع سياسي. بعزل على سبيل المثال بعزل أحياء عن بعضها، شق طريق معين ممكن يعزل الحيين عن بعضهم، ممكن يسهل وصول الدولة لمنطقة معينة، ممكن يعزز مصالح اقتصادية لفئات موجودة معينة، ممكن يهمش فئات معينة أخرى. فبالتالي هاي القرارات هي أيضا الخدمات المقدمة لهي الأحياء، وين نحن ممكن نحدد ساحات عامة، وين ممكن الخدمات تكون كمدارس، ساحات ومشافي. هاي القرارات هي كلها قرارات سياسية. هي برجع للسؤال اللي أنا طرحته اللي هو مين المستفيد أصلا من جميع هاي القرارات، مين اللي كيف تم اتخاذ هاي القرارات، هل كانت هاي قرارات مشاركية أخذ بعين الاعتبار فيها مصالح السكان، أم هي كانت قرارات أجت من الأعلى، يعني هي كانت قرارات فرضت من الأعلى.
0: جميل. يعني هي الحالة العامة، يعني الحالة المثالية لنقل أنه الساكن يجب أن يكون هو في صلب الاستفادة، لكن عندما يأتي التخطيط الحقيقي للمدن لا نعرف كيف يمكن أن يعني أن يتحول. أستاذ أمجد، يعني صار هناك الكثير من النقاط. أنت ابن القابون وحتى كان لك دراسة سابقة ربما تتحدث عن نفس الموضوع، أنه نعم. كيف ترك البناء العشوائي في القابون أيضا من أجل الاستثمار السياسي فيه؟ نعم. هل تعتقد أنه سيكون هناك في تخطيط المدن في سوريا جانب سياسي؟ قبل أن أعود يعني للتعقيب ولو سريعا، يعني نحاول أن نغطي
2: نقاط. بناء المدن وتخطيطها هو شأن سياسي بامتياز. لم تنشأ المدن ولم تتطور إلا من مرجعيات سياسية. عندما نتحدث عن بناء مدينة مثل دمشق، تم بناءها على شكل، طبعا أنا دائما عندي قناعة أن دمشق لم تتعرض لتطور منذ فترة زمنية طويلة. مدينة دمشق هي تعرضت لشيء اسمه أنبلاند أدابتيشن، وهو التأقلم غير المخطط له. يعني هي المدينة استجابت للطوارئ

0: التي مرت بها عبر الأزمان. مثلا فترة البعث عندما أطلق سياسة الطبقة الوسطى أو طبقة الكادحين العمال الفلاحين، بدأ باستقطاب هذه الكتل البشرية باتجاه مراكز المدن، توظيفها في بنية الدولة وهيكليتها عن طريق خرق بطالة مقنعة ضمن كادر الدولة البيروقراطية، دفع هذه الكتل البشرية للتمركز في منطقة أطواق المدن. كان الهدف الرئيسي من هذه القضية هو تفتيت البنية أو تفتيت النسيج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لهذه المناطق. لما تخلق أنت جيتوهات بمحيط المدن هي غير مخدمة من ناحية الحد الأدنى، من ناحية البنية التحتية، من ناحية المعرفية، حتى الفسحات المكان للنزهة أو للاستراحة غير موجود. فأنت اليوم خلقت أماكن بصوت سياسي مغتصب أو مفقود. فبالدراسة اللي نحن كمان كنا حضرنا في المنتدى حلقة عن الصوت السياسي الضائع سمينا مناطق المدن أو أطواق المدن التي ثارت على النظام، هي الأطواق التي تم حذف أو شطب صوتها السياسي لفترات طويلة. منطقة مثل القابون، جوبر وسواها من المناطق التي هبت في وجه النظام كانت تعاني بشكل رئيسي، ليس فقط من ضعف الخدمات ولا من ضعف البنية التحتية أو الإمكانات، لكن هي كانت معاناتها الأساسية هي فقد الصوت السياسي. نحن في القابون مثلا لم يكن لنا أي دور أو أي قرار في طبيعة المدينة إنشاءها، مع أنه مثلا بمر عنا أكبر أسترادين أو أكبر طريقين مثلا في دمشق، الأستراد الدولي والمتحلق الجنوبي. من القطع العسكرية عنا 7 مقاطع، الوحدات خاصة، رحبة المدرعات، المخابرات، كلية الشرطة. يعني أنت عندك كل هذه الكتل من الأبنية التابعة للحكومة، لكن مستوى الخدمات منخفض. لم يتم وضع السكان المحليين على جدول أو أولويات الحكومة أو النظام البائد في التخطيط لهذه المدينة. اليوم الفلسفة الحقيقية أو طريقة الإدارة، أنا أريد أن أعود لنقطة البداية، لماذا دمشق هي نموذج أو حلب هي نموذج. اليوم حقيقة على كامل التراب السوري هناك كثير من المبادرات لإعادة تطوير قطاع الإدارة المحلية وفق الإمكانات المتاحة. حلب اليوم عملت نموذج إدارة القطاعات، دمشق حاولت تنسخ نفس النموذج، بإدلب الوضع مختلف. فكل مدينة تحاول خلق نموذج موافق لطبيعة ومشاكل المنطقة، وهذا برأيي هو أمر كتير كتير جيد ومتنوع.
1: بس لأنه يعني المشكلة دكتور إنه الواقع عم يتجاوز هذا الحكي النظري أو الأمنيات، ويعني ذكرنا مجموعة من الأمثلة مع الأستاذ أحمد. هلا عنا مثلا بياتيز، هذا على سبيل المثال في دمشق تم الإعلان عنه، يعني هذا مشروع يعني لا نعرف كيف نشأ، وهذه هي المخططات، من الذي قام بالموافقة عليها، ولينسجم ذلك مع ما يخطط مثلا للمنطقة اللي هي ضاحية إدسية. في المزة ذكرت مثالا آخر متعلق بحديقة الجلاء وطريقة استثمارها. يعني أنت تتحدث عن وضع مثالي والحديث جميل جدا، ولكن يعني حتى فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية هناك دوما ما نسمع عنه في ساحة الأمويين على سبيل المثال، سمعنا عن الكثير من الاستثمارات ولا نعرف ما هو الصحيح منها وما هو الخاطئ، ولكن تبدو كلها أنه خارج سياق دمشق.
0: الفكرة الرئيسية لما نتكلم عن موضوع التخطيط لابد من أن يكون مثالي، أو رؤية ماذا يعني كيف نرغب أن ندير الدولة، هذا لابد أن تكون مثالية. أنا لا أقول التطبيق على الواقع مثالي، حكينا تحت الهواء أنه مجموعة الأزمات التي نعيش فيها بشكل يومي ككادر حكومي أو كمؤسسة بيروقراطية تمر بمشاكل سواء على مستوى البيروقراطي أو على المستوى التشريعي. على الطرف الآخر هناك أزمة حقيقية أنا بسميها هي أزمة إدارة التوقعات. كيف نستطيع إدارة توقعات الناس من الدولة أو المستثمرين من الحكومة أو الحكومة من الشعب؟ هذه الأزمة بحاجة إلى وقت حتى تتبلور ويصبح من الواضح أو يصل إلى أذهان الناس أن عطف الماضي على الحاضر قضية كثير خطيرة. اليوم الناس تعامل المحافظة دمشق مثلا بنفس نظرتها التي تعامل فيها محافظة دمشق قبل التحرير، هي عدو. مثلا أنا بالنسبة لي محافظة دمشق كمواطن من أهالي القابون، المحافظة بصفة بفترة النظام هي عدو. أي مشروع تقدم به المحافظة على المنطقة فهو هدفه الرئيسي إما اغتصاب أرض أو تشريد ساكنين.
1: لا بس
0: أو
1: كمان يعني هذه المشاريع غير قابلة للعكس، يعني عندما الآن يبنى مشروع لنقل في المزة وهو غير مناسب أو السكان يعني ليس هذا تصورهم للحي على سبيل
0: لكن
1: المثال،
0: الفكرة
1: يعني
0: الفكرة
1: متى سنتناقش حوله إذا لم يكن الآن
0: المناقشة الآن المشكلة الرئيسية مثل ما قلت.

0: لك اليوم في رغبة حقيقية. نحن عندنا محورين، محور أساسي هو بناء الدولة نفسها، المحور الثاني هو بناء الحياة اليومية. أنت في فرص بالحياة اليومية عندنا الرغبة أنه تخرج للواقع. مثلا لما أطرح موضوع استثمار الحدائق، كانت الفكرة الرئيسية استجابة لأزمة بموضوع الحدائق. كان عندنا مشكلة أنه الحدائق متعبة مدمرة، هي بحاجة لإعادة تأهيل، لكن إمكانات الدولة لا تسمح اليوم أنه يتم إعادة تأهيلها. فتم طرح وضع أو قضية الاستثمار كأداة لإعادة تأهيل الحدائق، وضعها على خريطة الاستخدام المحلي. طبعا صار هناك عدة مشاكل بناء على هذا الشيء. في توجيه طلع من حوالي 10 أيام أنه الحدائق في الأماكن استثمارها شرط يكون محلي، يعني هذه الحدائق تعطى للساكنين للاستثمار 5% بناء على وجهة نظر الساكنين. يعني الحكومة ليست متعنتة بموضوع الاستثمار، لكن حقيقة اليوم لما بيكون عندك إرث مثل إرث الدولة السورية بعد نظام الأسد، خزينة خاوية، أنظمة معطلة، بنية بيروقراطية كهلة أو مترهلة، وأنت بحاجة للعبور من عنق الزجاجة. فاليوم نحن نحاول استخدام معظم أنواع الحلول. مثلا تجربي الاستثمار اليوم في أبواب الاستثمار مفتوحة. الناس بال 2025 وفدت إلى دمشق يحذوها الشوق والأمل. يعني الناس مثلي أو مثل كل الناس اللي راحوا على الشام أو على سوريا بشكل عام كان عندهم رغبة أنه يعملوا تغيير. طبعا المستثمرين هن أخف منا بموضوع المشاعر، لكن هن عندهم فرصة الاستثمار. بدأت الرغبة بخرق أو طلب مشاريع استثمارية. اليوم مع الأسف المستثمرين أو خطط الاستثمار ما جميعها توافق الحاجات الاجتماعية. يعني المستثمر بيطلع على عين المكسب.
1: مشان هيك كنا نسأل إنه مين يجب أن يستفيد.
0: هنا دور الحكومة، هنا دور الحكومة في وضع ميزان المعادلة. لذلك أنا أقول مثلا قضية مثل إعادة الإعمار هي ما أنا قضية استثمارية، هي قضية وطنية سياسية بامتياز. يعني أنا اليوم لما أقول إعادة إعمار جوبر والآبون هي مو قضية أمتار أو أغلى أو أرخص، هي قضية إعادة الثقة. طيب. بين المجتمع المهجر أو المجتمع الثائر أو هذا المجتمع اللي كان فاقد صوته السياسي وبين حكومة جديدة تنشأ من أزمة أو من واقع حكومة بالية. طيب. قابلة للانسخاف على زمن النظام البائع.
1: طيب يعني من هاي النقطة أعود إليك أستاذ أحمد، كيف يعني يمكن بناء هذه الثقة، وكيف يمكن يعني لنقول أنه مساهمة السكان في يعني التخطيط لأحيائهم وبناء أحيائهم أن تخلق عقدا يعني حضريا واجتماعيا جديدا في هذه المناطق؟
2: بالنهاية هي علاقة انتماء بالأخير. مشاركة الناس بمستقبل مدنهم هو عملية انتماء، هو تطور طبيعي للثورة اللي مرت على هذول الناس واللي شعروا أنهم صاروا في كل مكان. لأنه واحد من أهم العوامل اللي مرت عمرانيا أو التغييرات العمرانية اللي مرت على السوريين بعد الثورة هي إعادة امتلاكهم للمكان، إعادة احتلالهم للساحات. الساحة صارت ملكنا، وكان صراع مستمر مع النظام على امتلاك الساحات والطرق الكبيرة. ففي عملية إعادة امتلاك لهذه الأماكن، فالمشاركة بمستقبل شكل المدينة هو بيساعدهم بشكل كتير كبير على إعادة الانتماء لهذا المكان. فبالتالي بيصير في عنا التزام بعملية إعادة البناء. بس هلأ أنا بختلف شيء مع أستاذ أمجد ببعض النقط، مو مختلف، خلينا نعقب شوي على نقطة الاستثمارات اللي دخلت على البلد. يعني بنحكي حكي إنه في عنا نحنا لجان أحياء، وفي عنا آخر شيء في عنا استثمارات هي موجودة بالبلد لا تمت أبداً لمستقبل المدينة، عم تكون رايحة باتجاه تغيير شكل هوية مدينة دمشق. وهاي هي غياب الاستراتيجية العامة أو غياب الخطة العامة أو المشروع الوطني لعمل إعادة الاستثمار أو الجايد لاينز، خلينا نقول لكل المستثمرين بده يشتغلوا بالبلد. لما بشوف أنا كم موتيلات هائل بدمشق، شقق فخمة غير قادرين على الناس على استئجارها، عنا مشروع مثل أبيات هيلز، عنا مشروع مثل ماراتا سيتي، عنا مشروع على شبل القاسيون اللي هو يعني كمان يعتبر منطقة عامة فتح الاستثمار فيها وقطاعات خاصة ما بنعرف شو عم بصير فوق. في عنا مشكلات كتير كبيرة عم تصير بدمشق، هاي رح تكون على المدى البعيد رح نحمل آثارها، الناس رح تحمل آثارها. هذا اللي نحن لازم نكون واقفين عم نشتغل عليه أساسا، ونقول لا، لأنه نحن عم نمتلك القرار هون، الخيار عم يتجه لنا إنه فينا نستثمر هون. لا، ما فيك تستثمر هون. ليش؟ لأنه أنا ما قررت لسه كيف بدك تشتغل. بدك تستثمر في عندي بنية تحتية، في عند الطرقات، هذا الشكل الأساسي فينا نشتغل عليه مع الناس. الاستثمار بعد

0: بإعادة الإعمار هو أهم من عملية الاستثمار السياحي. فتح دمشق وتحويلها لمدينة سياحية استهلاكية هو غلط، وهون بيجي عدم فهم المدينة، لأنه لب التشاركية هو مو بس نحن نجمع عالم بمكان واحد. الفكرة عم نحكي شوي إنه هدول الناس بيشاركوا برسم المخطط التنظيمي. نرجع لكم، المخطط التنظيمي هو عملية نتيجة، يعني هو محصل آخر شيء ورق طلع معنا، ولكن فهم تركيبة المدينة بمعنى انتقال المدينة منتجة زراعيا، معناته أنا لازم أعطي مساحات زراعية محمية ممنوع البناء فيها. فهم مدينة دمشق أنه هي مدينة منتجة وليست مدينة سياحية فقط، هذا بيساعدني على خلق مدن صناعية بمحيط دمشق بالمناطق اللي هي واسعة. هذا الفهم الحقيقي لطبيعة المدينة
1: هذا
0: بخليني
1: الفهم
0: أتفادى
1: أستاذ
0: أوقات
1: أحمد بصير
0: الخطأ،
1: بس عن طريق النقاشات؟
0: مو بس عن طريق النقاشات، لا، بس في عندك هذا جزء من الاستراتيجية العامة ببناء عملية إعادة الإعمار. لما بدي أرجع أنا أشتغل على المخطط التنظيمي تبع المدينة، بدي أجي بقسم بالأحياء عشان أفهم. بتلاقي مثلا، خلينا نقول ببيلا، بهي القطاع الصغير ما بنحكي عليها، هي شبه عشوائيات المدينة، يعني ما في واجهات غير منظمة وأشياء، ولكن هي منظمة بتوقعات. إذا بدنا نقول إنه هي ليست عشوائية، هاي المناطق هناك في عندك صناعة خشب وموبيليا كثير ضخمة بهذيك المنطقة. طب أنت كيف بدك تشتغل عليها؟ على سبيل المثال، هل أنت بدك ترجع تفتح له المحلات وورش، أو بدك تقول إنه مثلا الورشات بتكون موجودة بهذا المكان وفوقها بصير في عندك أبنية سكنية؟
1: معلش
0: هذا الحكي
1: دخل
0: مع
1: عليك
0: العالم
1: بهي
0: بيكون.
1: النقطة أستاذ أحمد، لأنه يعني حتى الأستاذ منقذ طرحها بشكل أو بآخر، أنه في هذه المناطق مثل مناطق أرياف دمشق، يعني في دارية، حتى في حمص، ربما هناك بعض الأحياء يعود الناس ويقومون بعمليات الترميم بشكل منفرد، فيبدو أنه حتى
0: بحاجة
1: يعني
0: للسكن،
1: صحيح.
0: الناس بحاجة لتسكن، الناس
1: فأين
0: بحاجة
1: أين
0: لتسكن.
1: يلتقي أين يلتقي هذا الجهد الأهلي مع الجهد الحكومي؟ ويعني يبدو لأن الموضوع
0: لما
1: بدأ يخلق
0: بيتحمل
1: مخالفات وعشوائيات جديدة.
0: طبيعي، لأنه ما في عندي قانون ضابط لعملية السكن حد، يعني ما حدا عم يقول لك إنه أنت بحق لك وما بحق لك. ما في عندي منظومة قوانين اشتغل عليها، وما في رد مستعجل للدولة باتجاه عملية السكن. لحد الآن ما عندنا قانون بيحكي، أو يمكن فيه ما عندنا قانون بيحكي على حق السكن، بالتالي الناس بدها تروح تسكن، بدها تعيش. ولما ما عم تلاقي إمكانية لأنها تعمر بمكان ثاني، أو خلينا نقول بنظام عمراني، أو بمصطلحاتنا العمرانية الموجودة، نظام الضابطة اللي بيسمح لك تقول لك قديش بتعمر وكيف بدك تعمر، بيطلع عشوائيات بيعمر بيته بيقول لك بدي أسكن أنا آخر شيء. يعني أنا لما المواطن ما بيلاقي في ردة فعل من الدولة، بده يعيش، بده يسكن، بده يعمر. فأما لما بيجي لعنده وبيقول له إنه شو حاجة السكن هون، كيف بدنا نرجع نعمر مع بعض، وبيكون هو جزء من هاي العملية، هو نفسه بينتمي لهي القرار وبيشعر إنه هو صنع القرار، فبالتالي هو بيطبقه بشكل أو بآخر. بما إذا هو ما نعرفان بيروح بيسأل، ما بيلاقي حدا، بيروح بيسأل عم نشتغل لنشوف، وانه لازم تراجع دمشق، لازم تراجع محافظه ريف دمشق، نرجع للمركزيه الاداريه. بصير هو بده يرجع لحلوله البسيطه، بقول بعمر السطح وخلص. واي حدا بيعمل هذا الشيء، وهذا بدنا نحكي بين بعضنا، بلحظه من اللحظات هو مشروع عند الناس اللي عندها حاجه للسكن، بدي اسكن بدي اعمر. انت وظيفتك كدوله تبني مخططات سريعه، خطط سريعه، مو شرط تكون انت عم انه باجتماعك مع الناس او بلقائك مع الناس او ببناء هي الحواريه الموجوده، انت عم تبني استراتيجيه عامه لاعاده الاعمار، ولكن انت عم تحط الناس بدائره صنع القرار، عم تحمل المسؤوليه معك، وعم تشاركهم بهذا الانضباط العمراني اللي ممكن يخلق شيء مهم، لانه بيعرفوا انه صاروا عم يبنوا شيء بمس مستقبلهم، فصاروا ممكن انهم يشتغلوا معك بطريقه او
1: وهذا
0: باخرى.
1: يعني مثل ما تفضلت ببدايه المداخله، يخلق الانتماء ويخلق الثقه ايضا بانه للانسان حق في
0: تمام
1: المكان نفسه، في المكان وفي المدينه.
0: طبعا طبعا
1: استاذ منقذ، يعني ما هي المخاطر؟ يعني نحن اليوم امام امر واقع شرح جزء منه الدكتور امجد وجزء منه الاستاذ احمد، ما هي المخاطر المحدقة اليوم إذا ما تم الاستمرار بدون رؤية واضحة جدا للجميع أو فيها عقبات إدارية وقانونية وما إلى هنالك؟ يعني إذا تم بناء المدينة من فوق بطريقة ما، فما هي مخاطر ذلك؟
2: هو أنا بس بدي أرجع لنقطة الاستثمار، وأعتقد هون إحنا بدنا نميز بين مسارين عم بيكون، في مسار الإعمار ومسار إعادة الإعمار. وأعتقد هو الأمثلة اللي كنا عم نحكي فيها مثل أبيات هيلز وغيرها من المشاريع، هي مشاريع تطوير عقاري ليست مشاريع إعادة إعمار، وهون عم بيكون
1: بس
2: التركيز
1: هي جزء من
2: الأساسي
1: مخططات
2: بالاسم.
1: المدينة، جزء من المخططات الجديدة.

0: سواء كانت إعادة إعمار ولا كما تفضلت أنه استثمار منفصل.
1: صحيح، لكن انا اللي هون اللي عم بحكي فيه هي موضوع العقليه، ونحن شو اللي هي العقليه او النظره اللي نحن عم نشتغل فيها، عم بيكون هو في مشاريع تطوير عقاري. المشكله هي بتكون لما نفكر بمشاريع اعاده الاعمار بنفس النظره بنفس العقليه، بمعنى انه نحن نفكر باعاده اعمار حي معين لتسليمه لمستثمر خارجي، هذا المستثمر هو بيعيد اعاده اعماره بعقليه التطوير العقاري بتقسيم حصص معين هي طبعا اقل من الحصه او من اقل، يعني الاسهم العقاريه الموجوده هي اقل من المساحه او القيمه اللي كانت موجوده للسكان سابقا، وبالتالي هون بيكون في اولا خسران مادي للسكان وللمالكين، وايضا بيكون هي المساحات اللي عم بتكون ضمن هي الاحياء هي بتكون على حساب الملاك نفسهم، وهون بيكون نحن عندنا مشكله اضافيه بموضوع التخطيط العمراني لهي الاحياء. فبالتالي نحن هون عم نشوف هدول المسارين عم بيكونوا موجودين، المسار الاول اللي هو الاهالي نفسهم عم بيرجعوا، طبعا انا ذكرت المشاكل الاولى اللي هي موضوع ازاله الركام، موضوع المسح الاضرار للعقارات نفسها، موضوع اثبات الملكيات، هي كلها لسه مشاكل تاتي قبل اعاده الاعمار نفسه. وفي عندنا
0: يعني هي تحتاج الى نقاشات مفصله، نحن اليوم اخذنا منها يعني زاويه صغيره كثير وهي زاويه التخطيط.
1: تماما، لكن اللي انا بدي احكيه انه هو المسار الثاني هو بيكون مسار منفصل ومعطل، لانه هو المسار الثاني تبع التطوير العقاري او الاستثمار هو عم بيكون بيواجه رفض من قبل الاهالي، فبالتالي الخطر اللي نحن عم نحكي فيه اولا هو او عدم اعاده الاعمار هي المناطق لفتره طويله، ثانيا نحن عم بيكون في ممارسات لاعاده الاعمار ما عم بتكون منظمه، ما عم بيكون فيها اي ادنى حد من السلامه الانشائيه والسلامه العامه لهي المناطق. في احياء هي بالاصل ما كانت عشوائيه، هي هلا عم تتحول لمناطق عشوائيه لانه عم بيكون فيها البناء بشكل هو غير منضبط وبيكون بشكل عشوائي، وبما توفر من مواد وبما توفر من حتى مواد يعني مثل قماش ومثل يعني خشب عم بيكون في ترميم او اغلاق لفجوات من هي المساكن. فنحن اول شيء عندنا هذا الخطر، هو الخطر سلامه الناس نفسهم بهي المناطق، لانه المباني هي فيها تهديد وكذا. الخطر الثاني هو التفاوت، لانه نحن اذا تركنا الناس بدون دعم، يعني ما بيكون في دعم، اما دعم على مستوى المؤسسات الحكوميه نفسها او مستوى المجتمع المدني او مستوى المنظمات، فنحن هون عم بيكون الناس عم تطمن بما يتوفر لديها من الموارد، هذا الشيء بيؤدي انه الناس الاغنى او المقتدره او اللي عندها قدره على توفير جزء مالي لترميم منازلها هي رح تتعاقب بشكل اسرع. وهون نحن عم ننقل التفاوت بين الاحياء، عم بصير التفاوت ضمن المبنى نفسه. اذا نحن بنمشي باي حي من الاحياء المدمره فنحن بنشوف التفاوت هلا انتقل ضمن البناء نفسه، بنشوف الطابق الاول مثلا مرمم، الطابق الثاني مهدئ، الطابق الثالث ممكن يكون عليه مغطى بقماش، فنحن هون عم بيكون التفاوت بيتعمق ضمن المجتمع نفسه وعم بيصل لمستويات حتى على مستوى البناء نفسه.
0: استاذ منقذ، يعني باقي معنا 30 ثانيه، فاذا يعني بس مشان نقدر نستكمل الفكره ضمنهم.
1: الفكرة الأخيرة أو الخطر الأخير إنه لما يكون يصير في عنا مشاريع لإعادة الإعمار هيكون في عنا أمر واقع جديد، لأنه في عنا ناس استثمروا في مبانيهم فهنا رح يرفضوا بالأصل إخلاء هي المباني أو هدمها إعادة إعمار جديد بدون ثقة، لأنه هون ما عم بيكون في ثقة بالممارسات الحكومية، ما عم بيكون في إشراك حقيقي للسكان بهي القرار، فبالتالي هون عم بيكون في عم نخلق عقبة جديدة أمام إعادة الإعمار.
0: هو يعني حديث طويل ولا يمل. دكتور أمجد، يعني عندك تعليق بثواني قبل أن
2: أساسية نحن شوي غفلنا عن النقاش، وأنا كنت عم فكر دائما أو عم واجهها بإدارتي لقطاعي اللي هو دمشق القديمة. حقيقة اليوم في غياب شديد بالبيانات، يعني نحن اليوم لما بنخطط لمدينة ما بدنا نعرف عدد سكانها، ما بدنا نعرف شو وظيفتها، عدد الفعاليات التجارية الاقتصادية اللي بدي لك إياه إنه ما ورثناها النظام الأسد، حتى كمية البيانات غير موجودة. يعني اليوم نحن نعيش في مدينة ليس فيها عنوان، أنت تدل اللي هي وراء البقالية جنب الجامعة.
0: صحيح.
2: لازلنا نعيش في هذه المدينة، مثل هذه المدينة لا نستطيع التخطيط لها. اليوم لابد أن يكون هناك مسؤولية على مستوى عام، هو مستوى الحكومة أكيد يطلع بالأساسي، لكن المجتمع يجب أن يشارك في هذه المسؤولية بكل النواحي، المبادرات المجتمعية أمر
0: يعني مهم. اليوم حتى بحديثي مع أحمد تحت الهواء كان هناك يعني حديث عنه، في كثير من المهندسين يتطلعون حقيقة للمساعدة، هذا أيضا برسم المحافظة. أشكرك،
2: نحن جاهزين لكل المبادرات سواء الفردية أو الجماعية. أشكرك. مكتب عنبر بيستضيفكم دمشق القديم، نحن بانتظاركم إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك دكتور أمجد.

الفرخ مدير منطقة دمشق القديمة ضيفي بالاستوديو. شكر أيضا للمهندس أحمد زينو الاختصاصي في العمارة التشاركية وعضو مؤسس في منصة لقاء العمران ضيف من باريس. وشكر أيضا للأستاذ منقذ عثمان آغا الباحث في قضايا إعادة الأعمار والحركات الاجتماعية.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
0: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: قلعة جعبر حارسة الفرات، وكأنها تأبى مفارقة النهر. تتربع قلعة جعبر في قلب مياه الفرات شامخة وشاهدة على تعاقب الأيام والأحداث في الجزيرة السورية. تتعدد الروايات حول من بناها، فمنها من ينسبها إلى دوسر غلام النعمان بن المنذر ملك الحيرة، ولكن الثابت أثرياً أن اسمها ارتبط بجعبر سابق القشيري. انتقلت

0: القلعة إلى سجلات التاريخ الكبرى حين سيطر عليها السلطان السلجوقي ملك شاه بن ألب أرسلان في عام 479 للهجرة 1086 للميلاد. ثم جاء نور الدين الزنكي ليبعث فيها الحياة من جديد، فأعاد بناء أسوارها المنيعة في عام 564 للهجرة 1168 للميلاد، لترتفع مئذنتها شاهقة كصوت يتحدى النسيان. تتضرع جعبر بسورين متينين من الآجر يفصل بينهما ممر سري، ويحتضنان 35 برجاً تحرس جسد القلعة المستطيل الذي يصل طوله إلى 320 متراً وعرضه 170 متراً.
1: غني عيشي.
0: اليوم تسبح جعبر في بحيرتها مع أبراجها ومسجدها الذي يروي حكايات الزنكيين والأيوبيين. جعبر رمز تاريخ لا يموت وحلم يتنفس من جديد في قلب الرقة.

أخبار ثالثة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. محافظة السويداء تعلن احتواء تفشي لمرض جلدي في مخيم لمهجر السويداء شرقي درعا، وتقول أن التدخل الطبي حال دون انتشاره. المؤسسة العامة لسد الفرات تعلن زيادة تمرير المياه إلى 825 متر مكعب في الثانية، وتدعو إلى إبعاد المعدات الزراعية عن ضفاف النهر. وزير الداخلية التركي يقول أن الحماية المؤقتة للسوريين تخضع لإعادة تقييم، ويؤكد أن أنقرة لن تفرض عودة قسرية. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي في حزب الله، ويشن قصفا على عدة مناطق جنوب لبنان.

أهلا بكم مشاهدين إلى التفاصيل، حيث قالت محافظة السويداء قالت إن مديرية صحة درعا تمكنت من احتواء مرض جلدي بين مهجرين من السويداء يقيمون في مخيم أبو خليل ببلدة السهوة شرقي درعا. هذا وأجرت الفرق الطبية فحوصات ميدانية لجميع المقيمين مع التركيز على الأطفال، وقدمت الأدوية للحالات المشخصة إلى جانب إرشادات للوقاية مما حال دون انتشاره. هذا ولم تحدد السلطات الصحية طبيعة المرض، مكتفية بالإشارة إلى قابليته للانتشار بين السكان.

0: وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر مشاهدينا ينضم إلينا مباشرة من السهوة من ريف درعا مراسلنا حسام المسال. ما حسام، بداية أهلا بك. إذن محافظة درعا تعلن حسام احتواء تفشي لمرض جلدي في مخيم لمهاجري السويداء شرقي درعا. نرصد معك تفاصيل ما صرحت به الجهات الصحية في المحافظة.
1: نعم أمينة، بالحقيقة يعني هذه الأمراض الجلدية وليس مرض واحد، عدة أمراض جلدية، لكن لا يوجد مصدر طبي قال لنا ما هو المرض، لكن احتمال كبير بحسب الأهالي هنا أن يكون المرض هو مرض الليشمانيا أو حبة

0: حلب، وهو مرض سريع العدوى وسريع الانتشار. هذه الأمراض يعني باتت تنتشر بشكل كبير مع ارتفاع درجات الحرارة في المناطق التي يقيم بها أو تقام بها المخيمات في ريف درعا، وخاصة في ريف درعا الشرقي. نحن نعلم أن محافظة درعا عموما تحتوي حوالي 25,000 من النازحين المهجرين من عشائر السويداء، يقيمون على أطراف القرى والبلدات، خاصة في مخيمات وتجمعات كبيرة مثل مخيم السهوة. هذه المخيمات تواجه نقص كبير في الاحتياجات الأساسية وصعوبة في تأمين الاحتياجات الأساسية، خاصة المياه، ودائما غالبا ما تأتي الأمراض الجلدية بسبب نقص المياه. وحدثنا الناس هنا عن صعوبة تأمين المياه وصعوبة قدوم الصهاريج إلى هذه الأماكن مع حالة الفقر التي يعيشها السكان هنا، دون أن يكون هناك يعني حقيقة لا يوجد التزام كبير من قبل يعني المنظمات والهيئات. كان هناك حقيقة دعم لهذه التجمعات في بداية نزوح أهالي السويداء، ومن ثم تركت هذه التجمعات لكي تتفكك شيئا فشيئا، ولكن لا يوجد إلى الآن حوالي 4500 عائلة أو 4300 عائلة بحسب آخر إحصاء من بدو السويداء موجودة في ريف درعا الشرقي. وهذه يعني ضمن تجمعات تتركز خاصة في السهوة التي يعني قيل أن فيها هذا المرض. هناك معالجة بحسب مديرية صحة درعا لهذه الحالات، ومحاولة لتطويق تفشي هذا المرض الجلدي في أبناء المخيمات في ريف درعا الشرقي.
1: طيب حسام، نبقى في ذات السياق. مديرية الصحة في درعا هل أدلت بأي تصريحات تانية لربما قد يكون هذا المرض قد ينتشر في باقي القرى والبلدات المحيطة بهذه المخيمات؟ وهل هنالك أي حالة نفير قصوى على المستوى الصحي؟
0: نعم أمينة، بالحقيقة يعني الفرق الطبية التي أتت من مديرية الصحة باتجاه يعني المناطق التي تحتوي هذه الأمراض الجلدية حاولت بالحقيقة عزل أو يعني تطويق المنطقة التي يحتوي أو تحتوي هذا المرض الجلدي مع معالجة. وأيضا يعني مثل هذه الأمراض الجلدية بحاجة إلى يعني عدا عن موضوع المعالجة وعدا عن موضوع تأمين المياه وما إلى آخره، بحاجة إلى عملية يعني توعية. أيضا هناك يعني حالة من يعني حاجة كبيرة واحتياج كبير للتوعية بهذه الأمراض وأهمية يعني الوقاية منها وأهمية موضوع النظافة الشخصية وتحصين الأفراد لأنفسهم من الإصابة بهذه الأمراض. أضف إلى ذلك بعد ذلك تأتي الخطط العلاجية فيما إذا وقعت أو أصيبت الناس بهذه الأمراض. حقيقة هناك تحرك من مديرية الصحة لاحتواء الموقف لكي لا يمتد، كما نعلم أن المخيم موجود على طرف القرية، لكي لا تمتد الأمور إلى يعني ما هو أسوأ من ذلك.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر ومستجداته. كنت معنا مباشرة من ريف درعا تحديدا من السهوة، مراسلنا حسام المسالمة. نبقى مشاهدينا في جنوبي البلاد، لكن في تطورات الأوضاع الأمنية فيه، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا أفاد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقام حاجزا على مفرق قرية الحميدية بريف القنيطرة وقام بتفتيش المرة هناك. هذا وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد نصبت حاجزا عسكريا في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي وفتشت المرة، كما توغلت في بلدة الرفيد بقوة مؤلفة من 6 آليات عسكرية وفتشت أحد المنازل في هذه المنطقة. وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا ولا سيما في محافظة القنيطرة وعرقلة حركة الأهالي. حولت عمليات رش المبيدات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي أراض زراعية في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، حولتها مشاهدين إلى مساحات متضررة وغير صالحة كذلك للإنتاج الزراعي، وذلك وسط أضرار طالت آلاف الدنومات من المراعي والمحاصيل والبساتين حتى، وأثرت في مصدر رزق مئات المزارعين من أبناء هذه المحافظة.
2: إسرائيل مثلا رشت مواد كيماوية على الأراضي الزراعية لتضر الفلاحين. هلا في قولين، إما مشان ما يطلع الحشيش مشان تضل كاشفة المنطقة تمام، والقول الأرجح هو ضرر المزارعين، يضر المزارعين مشان ما يصير في نشاط على الحدود. طبعا هي خايفة من أي سلاح يكون موجود على المنطقة الحدودية، ودوما عم تصير توغلات دوريات. فمثلا في الفترة الماضية كانت دوريات مستمرة وأحيانا حواجز طيارة على الطرق من الدوريات الإسرائيلية.

0: يوميا مثلا كان يدخلوا على هاي القرية 3 مرات 4 مرات. هلا بسبب السياسة تقريبا مرة بالأسبوع بفوتوا بس حتى يثبتوا وجودهم في المنطقة.
1: أفاد مصدر في جهاز الاستخبارات العامة بإلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش، وذلك في عملية أمنية جديدة تستهدف نشاط التنظيم داخل البلاد وفق ما أفادت به وكالة سانا. هذا ولم يكشف المصدر الأمني عن هوية الموقوف أو مكان تنفيذ هذه العملية حتى، وتأتي العملية في ظل استمرار الأجهزة الأمنية في ملاحقة خلايا تنظيم داعش الذي ما يزال ينشط عبر خلايا متفرقة في عدد من المناطق السورية. أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق في حادثة مقتل الشاب عبد الله يحيى قبلان إثر إطلاق النار على سيارة كان فيها بمدينة ممجبري في حلب، وذلك مؤكدة أيضا في ذات السياق توقيف العنصرين اللذين أطلقا النار وإحالتهما إلى التحقيق. هذا وأوضحت الوزارة أوضحت أن الحادثة وقعت في إثر اشتباه إحدى الدوريات الأمنية بسيارة لم تمتثل لأوامر التوقيف، وذلك خلال ملاحقة شخص مطلوب على خلفية عدة قضايا، واعتقاد عناصر الدورية بوجوده داخل هذه السيارة ما دفعهم ذلك إلى إطلاق النار عليها، الأمر الذي أدى إلى مقتل الشاب عبد الله يحيى قبلان. وأضافت أن التحقيق هو أو من هوية المتوفي أظهر أنه ليس الشخص المطلوب الذي كانت الدورية تسعى إلى توقيفه. ذكرت مصادر محلية أن الصيدلي إبراهيم تركاوي قتل داخل صيدليته في حي جنوب الملعب بمدينة حما، وذلك إثر تعرضه لإطلاق نار. هذا وقالت المصادر قالت إن التركاوي تلقى 4 رصاصات من مسافة قريبة ليقوم الجاني لاحقا بتسليم نفسه لقوى الأمن الداخلي في المحافظة. وأشارت المصادر إلى أن الحادثة وقعت على خلفية خلاف بين الطرفين من دون تفاصيل إضافية حول ملابسات الجريمة أو إيضاح من قوى الأمن الداخلي. أفاد مدير المؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور بأن كمية المياه الممررة من سد كليران أصبحت بحدود 825 متر مكعب في الثانية بدءا من صباح اليوم الأحد. هذا وأشار بكور في تصريح لتلفزيون سوريا أشار إلى أن هذه الكمية ستستقر على هذا الحد لمدة 10 أيام على الأقل، داعيا المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب السباحة في نهر الفرات وإبعاد المعدات الزراعية عن ضفافه. كما أوضح بكور في سياق تصريحاته لنا، أوضح أنه تتم مراقبة الوضع على الأرض من خلال غرف العمليات في المؤسسة العامة لسد الفرات، وذلك بالتنسيق الكامل مع غرف الطوارئ في محافظات كل من حلب والرقة ودير الزور. من جانبها قالت مديرية الخدمات الفنية بالرقة أنها رفعت مستوى جاهزيتها الكاملة الفنية واتخذت إجراءات احترازية تحسبا لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وأوضح مدير دائرة الآليات المهندس أحمد العبو أوضح أن الآليات والمعدات الهندسية والكوادر الفنية حتى وضعت في حالة استعداد تام مع مناوبات على مدار الساعة ومتابعة مستمرة للتطورات، مضيفا أن خطة الجاهزية تشمل ردم السواقي الترابية وفتح وتأهيل الطرق وإزالة العوائق والتدخل لحماية المناطق والمنشآت الحيوية وذلك عند الحاجة. وللوقوف على هذا الخبر وهذا الملف ينضم إلينا مباشرة من الرقة مشاهدينا الصحفي أحمد عثمان. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بك. إذا المؤسسة العامة لسد الفرات تعلن اليوم زيادة تمرير المياه إلى 825 مترا مكعبا في الثانية من سد كديران، نرصد معك تفاصيل هذه العمليات الاحترازية، وهل هنالك كذلك أي استجابة من قبل المواطنين لكل نداءات التحذير؟
2: يا هلا أمينة، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين مشاهدي تلفزيون سوريا. طبعا منذ يوم الجمعة حذرت وزارة الطاقة من ارتفاع منسوب نهر الفرات نتيجة زيادة الوارد المائي القادم من

0: يعني نهر الفرات، وشهدنا يوم أمس فتح البوابة رقم 3، وهي أول بوابة تفتح في تطبيق أو تخفيف الضغط على بحيرة الفرات. يعني حتى مساء أمس كان نهر الفرات، وكانت الزيادة ضمن الحدود الطبيعية، الحدود التي لا تسبب أضرارا. المخاوف الأكبر هي من أن تزيد المياه أكثر بكثير، يعني ربما بحدود 800 إلى 1000، لا تسبب، يعني تصعد المياه إلى المناطق التي شهدت تعديات خلال الفترة الماضية، تعديات على نهر الفرات أو مجرى نهر الفرات. أما المناطق الأخرى لم تشهد أي صعود لمياه نهر الفرات خلال اليومين الماضيين وحتى صباح اليوم. هذه الزيادة لا زالت ضمن الحدود الطبيعية في المنطقة، لكن يعني مع التحذيرات ومع زيادة المنسوب هناك الفرق بالفعل. لجنة الطوارئ التي تشكلت في وقت سابق، وغرف العمليات في كل دائرة مسؤولة ضمن هذه اللجنة، هناك يعني استنفار، وشهدنا اليوم ويوم أمس تدعيم يعني حتى الآن تضررت المحطة الوحيدة، أو صعدت المياه إلى المحطة الوحيدة، وجاري العمل على تدعيمها، وهي محطة في ريف الرقة الشرقية، محطة حمراء بلاسم وهاين.
1: ما نسبة
0: هذه
1: الأضرار في
0: المحطة
1: هذه المحطة المذكورة أستاذ أحمد؟
0: نعم صعدت المياه إليها، لكن يجري الآن وجرى تدعيمها حتى يعني لا تخرج عن الخدمة خلال الفترة المقبلة، كونها تغذي حوالي 1200 منزل في منطقة الحمرات بريف الرقة الشرقي. حتى الآن المحطة لا زالت في الخدمة، يجري العمل على تدعيمها. هذه المحطة يعني شهدنا، أو يعني كان هناك تصريحات سابقة بضرورة رفع مستوى المحطة عن مجرى نهر الفرات، كونها تقع في مجرى النهر، وكان هناك أخطاء إنشائية في بنائها عند بنائها، لذلك كانت أول المتضررين، والآن أيضا صعدت المياه إلى هذه المحطة. لكن ربما من خلال التدعيم ومن خلال جهود لجنة الطوارئ ستبقي المحطة في الخدمة. بحسب تصريحات السيد هيثم بكور، هناك يعني ستبقى المياه لمدة على هذا المستوى لمدة
1: لمدة 10 أيام.
0: عشرة أيام. نعم
1: طيب أستاذ أحمد،
0: على هذا
1: بالحديث عن دور
0: المستوى.
1: وأعمال ميدانية تقوم بها لجنة الطوارئ، وعلى غرار ما تفضلت به بأن هذه المحطة تضررت وذلك بسبب ارتفاع منسوب مياه النهر اليوم، هنا نتحدث هل هنالك فرق ميدانية على أرض الواقع ميدانيا لمراقبة ومتابعة باقي المحطات التي لربما قد تتضرر هي الأخرى، وذلك في خطوة احترازية إسعافية؟
0: بالتأكيد هناك يعني هناك لجنة للطوارئ، وهناك غرف للطوارئ في كل مديرية، يعني تستنفر مديرية الموارد المائية في الرقة لتلافي أو منع حدوث أي مشاكل، وتدعيم المحطات المائية في البداية، وأيضا إغلاق القنوات أو إغلاق قنوات التصريف الزراعي كونها متصلة في نهر الفرات وتصب في نهر الفرات، لذلك عند أي صعود أو أي ارتفاع في المنسوب سيؤدي إلى ارتفاع في هذه القنوات. يعني بدأت لجنة الطوارئ والدفاع المدني وغيرها من وهي لتشكل لجنة الطوارئ في وقت سابق وأعيد تفعيلها، تعمل حاليا يعني بشكل جيد على تدعيم المختلف المحطات، و أيضا إغلاق قنوات التصريف الزراعي. الخطورة الأكبر يعني تظهر حاليا هي بالنسبة للسباحة في نهر الفرات، مع ارتفاع المنسوب زادت السرعة في
1: طيب أستاذ أحمد،
0: مياه
1: أشرت الآن
0: نهر
1: بأن
0: الفرات. نعم
1: الخطورة الأكبر هي السباحة في هذه المسطحات المائية وعلى ضفاف نهر الفرات، وذلك تزامنا مع ارتفاع منسوب المياه الممرر من

0: دكتوران، هنا نتحدث ما مدى استجابة الأهالي في هذه المناطق المذكورة تزامنا مع هذه التحذيرات التي أطلقتها الجهات المعنية؟
1: حقيقة هناك استجابة إلى حد ما من قبل الأهالي حول السباحة في نهر الفرات، اللي زادت يعني شهدنا خلال الفترة الماضية عدة حالات غرق، وكان آخرها يوم العثور على جثمان أحد الغرقى يوم صباح السبت، وشهدنا حالتي غرق وأخرى يعني تم إنقاذ الأشخاص. حاليا تزيد خطورة النهر نتيجة سرعة جريان النهر، والمعروف أن نهر الفرات يعني فيه الكثير من الحفر في مجراه، لذلك هناك تشتد الخطورة، هناك تحذيرات وهناك استجابة إلى حد ما، لكن يعني المطلوب أيضا من لجان الطوارئ أن تكون متواجدة خاصة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية، وهي مناطق التي تشهد زيارات بشكل متكرر وزيارات كثيفة لنهر الفرات من قبل الأهالي، وهي المنطقة المقابلة لمدينة الرقة، وهي المنطقة بين جسرين القديم والجديد. يجب أن يكون هناك فرق ثابتة خاصة في هذه الأيام للحد من حالات الغرق والاستجابة السريعة لأي إبلاغات عن حالات غرق. أمينة، نعم،
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل ومستجدة في هذا الملف. كنت معنا مباشرة من الرقة الصحفي أحمد عثمان.
1: تحياتي.
0: وبالعودة إلى باقي أخبار هذه الساعة مشاهدينا، ونبقى في ذات الملف كذلك، حيث توفيت شابة غرقا في قناة لجر المياه الزراعية بقرية عبد الله الخليل شمال شرقي مدينة الرقة. هذا وذكرت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الرقة، ذكرت أن أهالي من المنطقة تمكنوا من انتشال الشابة من القناة ذاتها قبل وصول فرق الدفاع المدني التي استجابت لبلاغ عن الحادثة وقدمت لها الإسعافات الأولية في الموقع. وأضافت المديرية أن الشابة نقلت بعد ذلك إلى المشفى الوطني في الرقة، حيث خضعت بدورها للفحوصات والمعاينة الطبية قبل أن يؤكد الكادر الطبي وفاتها نتيجة الغرق. بحث محافظ الحسكة نور الدين الأحمد برفقة نائبه أحمد الهلالي مع وفد من الفريق الرئاسي ترأسه المبعوث الرئاسي زياد العايش، بحث مستجدات تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني. هذا وأوضحت مديرية إعلام الحسكة، أوضحت أن اللقاء بحث آخر مستجدات عملية الدمج وآليات متابعة تنفيذها، بما يسهم ذلك في تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية. وأضافت المحافظة أنه جرى بحث سبل متابعة الملفات المطروحة ومعالجة الاحتياجات الخدمية بالتوازي مع مواصلة العمل على تنفيذ بنود الاتفاق وتكثيف الجهود المشتركة لضمان حسن سير عملية التنفيذ ومعالجة القضايا ذات الصلة. هذا وافاد محمود بردخون قائد قسد في عين العرب كوباني بريف حلب، أفاد أن الاندماج مع الجيش والحكومة السورية تجاوز 99% من العقبات. وأضاف بردخون في مقابلة مع صحيفة تركية، أضاف أن الإعلان عن حل وحدات حماية الشعب سيكون خلال الأيام القادمة، وذلك بالتوازي مع إنهاء هيكل الإدارة الذاتية والاتجاه نحو بناء سوريا ضمن جيش ودولة وعلم واحد. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه سيزور سوريا خلال الفترة المقبلة. هذا وأكد أردوغان في تصريحات لقناة الجزيرة، أكد أن بلاده ستبذل كل ما بوسعها لدعم استقرارها وأن سوريا لن تكون وحدها، مشيرا إلى أن أكراد سوريا سيكون لهم نصيب من السلام والاستقرار. انتقد الرئيس الكولومبي السابق اعتراف الحكومة الجديدة في بلاده بما سماه السيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة. وقال في منشور على منصة إكس، قال إن الشعب الكولومبي لا يعتبر الجولان تابعا لإسرائيل، بل يراه مثل معظم دول العالم أرضا سورية. واتهم إسرائيل باستخدام برمجيات للتنمية

التأثير على الانتخابات الكولومبية، معتبرا أن ذلك أدى إلى استبدال إرادة الناخبين بالخوارزميات وفرض قيادة سياسية قال أنها خاضعة للحكومتين الإسرائيلية والأمريكية. هذا وقدم الرئيس الكولومبي السابق كذلك اعتذاره إلى دول العربية والمسلمين مؤكدا احترامه لهم.

0: أكد وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفيتشي أكد أن وضع الحماية المؤقتة للسوريين في تركيا يخضع لإعادة تقييم، مشيرا إلى أن الحماية المؤقتة ليست إقامة دائمة وأن الظروف في سوريا قد تغيرت. هذا وقال تشيفيتشي في تصريحات لصحيفة ياني شفق التركية، قال إن التركية لن تتخذ قرارات مفاجئة أو تجبر السوريين على العودة في ظل غياب الأمن، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح باستمرار وضع الحماية المؤقتة إلى ما لا نهاية. وكشف الوزير وزير الداخلية التركي عن عودة نحو 1,462,000 سوري طوعا إلى بلادهم منذ عام 2016، بينهم أكثر من 722,000 منذ 8 من كانون الأول 2024. وللوقوف على مزيد من التفاصيل حول هذه التصريحات ينضم إلينا مباشرة من العاصمة التركية أنقرة مراسلنا يوسف ملا. يوسف، بداية أهلا بك. إذن تصريحات جديدة لوزير الداخلية التركي يقول فيها أن الحماية المؤقتة للسوريين تخضع لإعادة تقييم قبل الجهات الرسمية فيما يتعلق بهذا الملف، نرصد معك تفاصيل هذه التصريحات.
1: في تصريحات أمينة مع صحيفة ياني شفق التركية، وزير الداخلية التركي أعلن أن سياسة تركيا الجديدة في إدارة الهجرة ستواصل بالتركيز على مكافحة الهجرة غير النظامية، مبينا أن تركيا هدفها الجديد هو ليس المهاجرين بل التنظيمات التي تحول الناس إلى مصدر ربح. تطرق أيضا إلى ملف السوريين والحماية المؤقتة وقال أنه هذا الملف سيكون من أبرز ملفات المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الحماية المؤقتة ليست اسما بديلا للإقامة الدائمة، وأن الحكومة التركية تجري حاليا دراسات قانونية وإدارية بشأن مستقبل هذا الوضع مع تغير الظروف في سوريا. الوزير أمين أكد بأن تركيا لن تتخذ قرارات مفاجئة أو تعسفية ولن تجبر أي شخص على العودة إلى بيئة يتعرض فيها للموت أو الاضطهاد أو انعدام الأمن، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح باستمرار حالة الحماية المؤقتة في حالة من الغموض من إلى أجل غير محدد. الوزير قال أن أي ترتيبات جديدة وأي تغييرات جديدة لن يعني تؤثر على السوريين ولن تجبرهم على العودة القسرية إلى بلادهم، وأنها ستنظر تأخذ بعين الاعتبار الحالة الإنسانية وأيضا المصلحة العليا لتركيا. وبحسب الأرقام التي أعلنها الوزير يبلغ عدد السوريين أمينة الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا 2,235,988 سوريا، كما قال أن 1,462,947 سوريا عادوا إلى سوريا بصورة طوعية وآمنة وكريمة منذ العام 2016 خلال العشر سنوات الماضية، وأنه حتى 31 من تموز الماضي 2026 عاد، ومنذ تحرير سوريا عاد 722,944 سوريا إلى سوريا بطريقة آمنة وكريمة. أضاف إلى أن نحو ثلث السوريين الموجودين حاليا في تركيا ولدوا في تركيا، مما يجعل القضية ذات أبعاد اجتماعية ديموغرافية طويلة المدى. شدد أيضا على أن سياسة الحكومة ستقوم على تحقيق التوازن بين حماية النظام العام واحترام الكرامة الإنسانية مع دعم العودة الطوعية والآمنة إلى سوريا وتشجيعها بالتنسيق مع الجهات المعنية في ذلك. أمينة،
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذه التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية التركي. كنت معنا مباشرة من أنقرة مراسلنا يوسف ملا. أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية دخول قرار إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين.

حيز التنفيذ داعية المستفيدين الذين لا يملكون وضعا قانونيا آخر إلى مغادرة الولايات المتحدة محذرة من الترحيل. هذا وأوضحت الوزارة في بيانها أن سوريا باتت ضمن الدول التي صار إنهاء الحماية المؤقتة لمواطنيها نافذا، إلى جانب هايتي واليمن وأفغانستان.

0: انطلقت قافلة جديدة للعودة الطوعية من مخيمات الدانبري في إدلب تضم نحو 217 عائلة، يزيد عدد أفرادها على 1000 شخص، متجهة إلى مناطقهم الأصلية في إدلب وحماوري في دمشق.
1: من 200 أسرة تغادر مخيمات الشمال السوري ضمن قافلة جديدة تسيرها محافظة إدلب باتجاه القرى والبلدات التي نزح منها الأهالي. نحن الآن في النقطة الرئيسية للتجمع لهذه القافلة التي تعتبر من قوافل عديدة ستسير باتجاه القرى والبلدات التي نزح منها الأهالي هنا. هذه القافلة بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي عودة طوعية من مخيمات الشمال السوري بالتعاون مع منظمة مزن والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر العربي السوري ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث. أكثر من 1000 شخص في هذه القافلة سيغادر منطقة المخيمات، وتتجه العائلات إلى نقاط عديدة في أرياف إدلب، إضافة إلى موقع في طبعا ريف حماة وموقع آخر في ريف دمشق. تأتي هذه القافلة ضمن الجهود المستمرة لإعادة العائلات النازحة إلى مناطقها الأصلية. هنا أيضا بعض الخدمات الأساسية التي تقدمها الجهات المعنية من توزيع لسلال الطوارئ والنقل المجاني من منطقة المخيمات إلى المناطق التي نزح منها الأهالي. تعتبر هذه القافلة هي واحدة من عشرات القوافل التي سيرت وستسير باتجاه القرى والبلدات، ويأتي هذه أو تأتي هذه الجهود ضمن المرسوم الجمهوري بإنهاء ملف المخيمات قبل نهاية العام الجاري. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: نفت وزارة الزراعة صحة ما يتم تداوله عن انتشار حشرة الجراد في مناطق سهل الغاب الزراعية. هذا وقالت الوزارة، قالت إن الحشرات التي تمت مشاهدتها هي جنادب محلية ويقتصر وجودها على طرفي السواقي ضمن المنطقة الممتدة من قبر فضة حتى الأشرفية وعلى مسافة لا تتجاوز نحو كيلومتر واحد، وبينت أنها وجهت الفرق الميدانية إلى المباشرة بأعمال المكافحة الكيميائية اعتبارا من اليوم. وضعت الشركة السورية للكهرباء محولة كهربائية جديدة بالخدمة في محطة تحويل التيم في دير الزور، وذلك بهدف تعزيز استقرار التغذية الكهربائية في المحافظة. وبحسب وزارة الطاقة، كانت المحولة العاملة تتحمل أحمالا تصل إلى نحو 75 ميجاوات، في حين تشكل المحولة الجديدة دعما فنيا للشبكة مع إمكانية زيادة القدرة وتحسين استقرار التغذية الكهربائية في محطة المحافظة. أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع تمديد مهلة الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي حتى نهاية كانون الثاني 2027، وذلك بعد تلقي طلبات لمنح مهلة إضافية، ولا سيما من أشخاص موجودين خارج سوريا ولم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم خلال الفترة السابقة. هذا وأوضحت اللجنة لوكالة سانا، أوضحت أن التمديد يمثل فرصة إضافية وأخيرة للراغبين في معالجة أوضاعهم بصورة طوعية وقانونية، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى معالجة إرث الكسب غير المشروع وإتاحة المجال لمن ارتبطت أعمالهم أو مصالحهم حتى سابقا برموز النظام المخلوع وشبكاته الاقتصادية لتسوية أوضاعهم. أعلنت محافظة دمشق حالة ملف 5 أشخاص يعملون في إحدى مديريات المحافظة إلى الجهات المختصة، وذلك عقب ورود معلومات وظهور معطيات حتى على منصات التواصل الاجتماعي.

0: الجماعي تشير إلى وجود شبهات حول تورطهم سابقا بأعمال قتالية مع ميليشيات تابعة للنظام المخلوع. هذا وأوضحت المحافظة في السياق، أوضحت أن مديرية الرقابة الداخلية باشرت بالتنسيق مع الجهات المختصة إجراءات التحقيق واستدعاء الأشخاص المعنيين بهذا الملف، حيث جرى ضبط إفاداتهم، والتي أكدت بدورها بحسب المحافظة أكدت ارتباطهم السابق بميليشيات طائفية تابعة للنظام المخلوع. هذا وأكدت المحافظة أن الملف أحيل إلى الجهات المختصة وأن متابعة الإجراءات القانونية بحق الأشخاص المعنيين مستمرة. عرفت مدينة دارية مشاهدين بريف دمشق لسنوات طويلة بالعنب وبورق العنب كذلك، الذي كان يصل إلى أسواق دمشق ومدن سورية أخرى متنوعة وعديدة، لكن مساحات واسعة من العنب تضررت أو تركت حتى خلال السنوات الأخيرة التي شهدتها الحرب من الحرب، ومع عودة الأهالي لم تعد زراعة العنب كما كانت سابقا، وذلك بسبب نقص المياه وارتفاع تكاليف العمل الزراعي والتوسع العمراني.
1: لطالما ارتبط اسم دارية بكروم العنب التي امتدت على مساحات واسعة من أراضيها، واشتهرت المدينة على مدى سنوات طويلة بإنتاج أجود الأنواع، لكن المشهد اليوم لم يعد كما كان، فسنوات الحرب تركت آثارها الواضحة على هذا القطاع الزراعي بعدما تعرضت مساحات واسعة من الكروم للتضرر أو الإهمال.
2: يعني بالدراني أحسن عيب موجود هو خمس أنواع، الزينة بيقولوا سلطان العنب عليه، والبلدي والحلواني والأحمر دراني، عرفت شو، والأسود. هدول أنواع متميزين يعني بكل سوريا، ما في مثلهم، في مثلهم بس ما بالشكل هذا اللي موجود عندنا بدارية. هاي الأرض ولا أرض النبعات، هو مزروع عنب من 30 سنة، وإجا الحرب وإجا الجفاف دمرت العريشة ونقلع منها قسم كبير، ورجعنا نصلح فيها بعد اللي جينا على البلد هون شوي شوي. والله يعني بقولهم ب 20,000 الكيلو، بس ما بيوفي حاله يعني، عرفت شو؟ لانه اليد العامله واجار السياره واجار النقل واجار قد ما انتج الفلاح ما بيقدر يغطي حاله، كلها بصعب كثير.
1: لم تكن المياه والتكاليف الماديه السبب الوحيد في تراجع زراعه العنب، فالتوسع العمراني دفع المزارعين الى استثمار الاراضي في بلدات كوكب والدرخبيه ومزارع خان الشيح وصولا الى اراضي حوران.
3: 73 وهيك صار في قلة مطر، عرفت علي؟ هاي قلة المطر أثرت، هي يعني كانت هاي كلها هلأ صارت الحمد لله كلها معمرة، وراحت بساتين وكروم العنب والجيران راحوا، هلأ كله انتهى العنب طلع عمار محل. يعني بدك تقول العنب انتقل من دارية لكوكب، لسهل كوكب بين الدرخبي وكوكب، هنا هلأ هو صبت هيك العرايس.
1: ورغم هذه الظروف يتمسك أهالي دارية بزراعة العنب باعتبارها جزءا من هوية المدينة وتاريخها، على أمل أن تستعيد كروم دارية مكانتها التي عرفت بها لعقود طويلة.
0: تلجأ شريحة واسعة من السكان في دمشق إلى العمل في المهن الموسمية واعتمادها كذلك كمصدر دخل أساسي يتغير مردوده مع كل موسم وكل عمل، لكنه يبقى خيارا يعتمد عليه في تأمين تكاليف المعيشة.
4: تتعدد المهن والأعمال في أسواق دمشق، ولكل منها خصوصيتها وظروفها، في حين تحضر المهن الموسمية كخيار يعتمد عليه كثير من السوريين لتأمين مصدر دخل ولو كان مؤقتا.
5: احنا كل موسم نشتغل بموسم هون تمام، بس هلا الموسم الصيفي دائما بيكون افضل واحسن، عندك عده اصناف، في عندك تيم مثلا عنب دراعي، يعني اشغل بصير حركه اكثر.
4: مع تغير المواسم تتغير طبيعه هذه الاعمال، فتظهر مهن جديده لفتره محدده قبل ان تتراجع بانتهاء موسمها.
6: يعني بالنسبة إلي الحمد لله صلي ماشي على هالمنوال تبعها قريب 33 سنة، الحمد لله. يعني موسم الذرة بستنى ببلش تقريبا من بداية

0: السادس لنهاية كانون. يعني بذكرت أن عندنا الشهر الكانون وشباط هذول ما بيكون فيه شغل، العالم كله بيكون يعني ما فيه. بلش بقى بالثالث ورايح ببلش كمان المواسم الجديدة، هيك ماشي.
1: يعود اعتماد كثير من السوريين على هذه المهن إلى عدة أسباب، أبرزها سرعة الحصول على دخل مباشر في ظل تراجع فرص العمل المستقرة وارتفاع تكاليف المعيشة.
2: تعتمد الكثير من الأسر على المهن الموسمية لتأمين مصدر دخل لها، فتكاليف المعيشة المرتفعة في سوريا باتت تحتاج إلى الكثير من العمل. عبادة منصور، تلفزيون سوريا، العاصمة دمشق.
3: من دمشق مشاهدينا إلى الحسكة، حيث أقامت منظمة هوار هيلت معرضاً فوتوغرافياً في مدينة القمشلي حمل عنوان أرشيف المجتمع الإيزيدي، وضم صوراً توثق جوانب مختلفة من حياة الإيزيديين، وذلك للحفاظ على الذاكرة الجماعية للمجتمع الإيزيدي وتوثيق جوانب من حياته الثقافية والاجتماعية.
4: اليوم عندنا معرض خاص بأرشيف المجتمع اليزيدي. طبعا المعرض هو جزء من أنشطة المشروع يلي بلشنا فيه من بداية 2026. الهدف من المشروع هو لنبين أنه أي مجتمع كان من حقه أنه تاريخه يتسجل، نحافظ عليه من الضياع. وبالنسبة للمجتمع اليزيدي حابين نوصل رسالة أنه المجتمع اليزيدي وتاريخه ما فينا نختزله بالإبادة الجماعية، لأنه المجتمع اليزيدي هو غني بعاداته وتقاليده، بديانته، طقوسه الدينية، الفن والثقافة تبعه.
5: وبهذا المعرض أنا شاركت ثلاث مواضيع. موضوع منه صورت صورة لإنسان إيزيدي من مهجري شنغال، يعني حاولت أبين بالصورة ملامحه، المعاناة اللي عاشها، الزمن اللي يعني شي الزمن عملوا فيه.
3: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا نبدأها بآخر مستجدات الساحة والملف اللبناني، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال القيادي في حزب الله اللبناني أبو حسن علا بمنطقة الزهراني جنوب لبنان. هذا وقال الجيش الإسرائيلي، قال إن علاء قائد بارز في وحدة بدر التابعة للحزب، مشيرا إلى أنه شارك في الدفع بالعديد من المخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أن قتله جاء ردا على عملية نفذها الحزب ضد قوات إسرائيلية في المنطقة الآمنة. هذا وقد اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله بخرق وقف إطلاق النار ومهاجمة جنود إسرائيليين داخل الخط الأصفر جنوب لبنان. وقال نتنياهو في تصريحات صحفية، قال إن الجيش الإسرائيلي يعمل وفق توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تسكت على أي تعرض لجنودها وستعمل بقوة ضد كل تهديد وفق تعبيره. هذا وكانت إسرائيل أعلنت إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح في إثر هجوم لحزب الله قرب الحدود مع لبنان، وذلك عقب شنها سلسلة غارات واسعة على بلدات في جنوب لبنان. هذا وافادت من جانبها وكالة الأنباء اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في مدينة بنت جبيل جنوب البلاد، كما استهدف بقصف مدفعي بلدة سربين. هذا وقالت الوكالة، قالت إن الجيش الإسرائيلي نفذ كذلك تفجيرين في بلدة الطيبة، في حين تعرضت بلدة برعيشة والمنصوري لقصف مدفعي من الجانب الإسرائيلي مع إلقاء قنبلة صوتية فوق بلدة برعيشة. وللوقوف على كل هذه التطورات وهذا التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، تزامنا مع إعلانها قتل واستهداف قيادي تابع لحزب

0: لا هناك. ينضم إلينا مباشرة من بيروت الصحفي وسيم جانبان. وسيم، بداية أهلا بك. إذن على غرار هذه الإعلانات التي أعلنها مؤخرا جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه بأن الجيش الإسرائيلي أعلن اغتيال قيادي في حزب الله، نرصد معك تطورات الأوضاع الميدانية فعليا في جنوب لبنان.
1: مرحبا لك والمشاهدين. يعني التقارير والمصادر الإعلامية المتقاطعة تشير إلى أن القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي تدير عملية استخبارية وعسكرية معقدة في هذه البقعة بالذات. الهدف المعلن، يعني منطقة علي الطاهر، الهدف المعلن هذه التحركات هو تعقب وتدمير البنية التحتية لحزب الله وقطع خطوط الإمداد السرية، سواء عبر الأنفاق والتسلل البري أو عبر الطائرات المسيرة التي يحاول حزب الله من خلالها إيصال الإمدادات والعتاد لعناصره المتواجدين في مواقعهم تحت الأرض في تلك المنطقة. بالتوازي مع معركة المرتفعات، يسجل تحركا بريا مباشرا لآليات عسكرية إسرائيلية دخلت أحياء سكنية في بلدة القنطرة. يرافق هذا التحرك تنفيذ عمليات تفجير وتدمير واسعة لمنازل وبنى تحتية نفذتها القوات الإسرائيلية في بلدة طلوسي بقضاء مرجعيون، إضافة إلى تفجيرات مماثلة في مجدل زون وبلدات ومشاعل منصوري. على صعيد الغارات والاستهدافات المباشرة، شن الطيران المسير غارة استهدفت بلدة كفرة بالتزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي طال بلدات زبقين الطيبة ووادي سلوقي. وتطور اللافت كان عند إعلان الجيش الإسرائيلي رسميا عن اغتيال القيادي البارز في وحدة بدر التابعة لحزب الله، المدعو أبو حسن علاء، في غارة استهدفت منطقة دير الزهراني بزعم مسؤوليته عن إطلاق طائرات مسيرة مفخخة باتجاه القوات الإسرائيلية في الجنوب. لم يقتصر الخرق على الشريط الحدودي، فقد خرقت قابل الطيران الإسرائيلي المسير والحربي بخرق الأجواء اللبنانية في البقاع الغربي، البقاع الأوسط، وباتجاه منطقة بعلبك الهرمل. أيضا كان هناك مسيرات ومحلقات في سماء الضاحية، بإشارة لعملية استخبارية تقوم بها إسرائيل وقد تنفذها بعد هذا الاستطلاع العسكري في أجواء لبنان.
0: طيب وسيم، تزامنا مع كل هذه التطورات التي يشهدها اليوم جنوبي لبنان مع اغتيال قيادي في حزب الله كما أشار الجيش الإسرائيلي، ما موقف الجهات الدبلوماسية والسياسية والدولة اللبنانية من كل ما يحدث تزامنا مع المفاوضات والإطار التفاوضي كذلك؟
1: على الصعيد السياسي والاستراتيجي، إن هذه التطورات الميدانية تأتي مترافقة مع ارتفاع حاد في نبرة التهديدات من داخل الحكومة الإسرائيلية. وزير الدفاع الإسرائيلي أكد أن القوات الإسرائيلية ستضرب بقوة لحماية جنودها ومواطنيها، مشددا على عدم ترك أي حساب مفتوح في أي جبهة. وفي الوقت نفسه ترتفع أصوات لبنان المتطرف داخل حكومة الاحتلال، حيث طالب وزير الأمن القومي إثمار بن غفير بشن عملية تصعيدية شاملة لا تقتصر على محاربة التهديدات عند الحدود فحسب، بل تطالب باجتياح كامل وقصف العاصمة بيروت للضغط على حزب الله وسحقه بشكل كامل. على الجانب الدولي، برز الموقف الأمريكي الحازم، صرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بضرورة العمل على تفكيك ونزع سلاح حزب الله، مشيرة إلى أن واشنطن تتطلع إلى إتمام الجيش اللبناني لعمليات التطهير والانتشار في المناطق التجريبية الأولى المقررة.
0: طيب وسيم، هنالك أنباء متداولة بأن هنالك تحركات مكثفة عسكرية ميدانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في تلة علي الطاهر بالجنوب اللبناني. ماذا تحمل هذه التلة بداية؟ وما موقعها استراتيجيا بالنسبة لقوات الاحتلال؟ وهل فعليا على أرض الواقع بأن هذه التلة يعني موجودة أو تتواجد فيها قوات الاحتلال ليس اليوم، بل هي محاصرة وأصبحت اليوم مفرغة حتى من سكانها؟ ما الملفت في هذه التحركات؟
1: نعم، المعلومات تشير إلى أن فعلا تلك التلة محاصرة منذ فترة وممنوع دخول أو خروج أي أحد منها. يعني المعلومات العسكرية اللبنانية من الجيش اللبناني تشير إلى أن حتى الجيش اللبناني لا يستطيع الاقتراب من هذه التلة بسبب محاصرتها من قبل الجانب الإسرائيلي. على الصعيد السياسي كانت إسرائيل قد قدمت خلال

0: جولات التفاوض المتلاحقة إثباتات وأدلة وخرائط، مطالبة الجانب الأمريكي بالضغط على الطرف الجانب اللبناني لدخول الجيش اللبناني إلى تلك التلة، مدعية بأن تحت هذه التلة هناك منشأة عسكرية تكتيكية لحزب الله تحوي بداخلها عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى فيلق بدر التابع لحزب الله. أيضا يشيرون إلى أن في داخل تلك التلة، في داخل تلك المنشأة، مخزن صواريخ ومسيرات كبير جدا. إلا أن الجيش اللبناني وفقا للجولة الثالثة كان قد رفض الدخول إلى تلك التلة بناء لتهديدات وصلت من قبل حزب الله عبر الرئيس نبيه بري مباشرة إلى قائد الجيش عن عدم السماح لأي أحد حتى إلى الجيش اللبناني بالدخول إلى تلك التلة.
1: طيب وسيم، في ذات السياق، هل يرى أو ترى الأوساط السياسية والدبلوماسية كذلك اللبنانية بأن إسرائيل تواصل سياسة الأرض المحروقة رغم أنها تدعي بأن هذه العمليات الأمنية وهذا التمشيط العسكري في قرى وبلدات جنوب لبنان هو من أجل إنهاء البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله؟
0: ما يحدث بين اليوم والأمس يشير فعليا ووفقا للتحركات العسكرية الإسرائيلية هي تحاول قطع طرق الإمداد على تلة علي الطاهر. الواضح أن إسرائيل تجهز لعملية كبيرة جدا للدخول إلى تلك المنشأة. ما فعلته إسرائيل عبر القصف المدفعي على جوانب تلة علي الطاهر والطرقات التي تصل إلى تلك التلة منها وعليها ولها، تحاول أن تعزلها كليا بالجغرافيا لتقوم بعملية عسكرية كبيرة لدخول إلى تلك المنشأة، بعد ما تشير المعلومات إلى أن الجيش اللبناني لن يدخل على هذه التلة، وبالتالي المعركة المقبلة على الأرجح ستكون هي الدخول إلى تلك المنشأة. نترقب مدى جهوزية حزب الله للرد على الجيش الإسرائيلي بمنعه من الدخول إلى تلك المنشأة. هل ستقوم إيران، حتى أن هناك تصريحات إيرانية تقول بأنها تتابع عن كثب مع مسؤولين وضباط من حزب الله التطورات الأمنية على تلك الجبهة، وستقوم بالتحرك إذا ما تم الدخول إلى تلك المنشأة. يبدو أن هذه المنشأة تحوي أسرارا ضخمة تهم الجانب الإيراني.
1: شكرا لك على كل هذه التحليلات فيما يتعلق بمستجدات وما استجد في الساحة اللبنانية وملفها على صعيد التطورات في جنوب لبنان. كنت معنا مباشرة من بيروت الصحفي وسيم جنبان. من ملف لبنان مشاهدينا إلى الساحة الفلسطينية المحتلة وفي غزة تحديدا، حيث حذرت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية من توقف خدماتها ومرافقها الصحية في القطاع، وذلك جراء نقص الزيوت وقطع الغيار اللازمة للمولدات والمركبات. هذا وأوضحت الجمعية أن نقص الزيوت وقطع الغيار الخاصة بالمولدات الكهربائية يهدد توقفها عن العمل، ما قد يعطل ذلك الخدمات الصحية وتشغيل الأجهزة الطبية في عدد من المراكز والعيادات والمرافق الصحية في القطاع. هذا ودعت الجمعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية إلى التدخل لتوفير الزيوت وقطع الغيار وقطع الغيار اللازمة للمولدات والمركبات الطبية. نبقى مشاهدين في غزة، حيث انتشلت طواقم الدفاع المدني رفاة 21 فلسطينيا من تحت أنقاض منزلين دمرهما الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة. هذا وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن طواقم الجهاز انتشلت رفاة 12 فلسطينيا من تحت أنقاض منزل قرب منطقة عسقولة شرقي مدينة غزة، ورفاة 9 آخرين من منزل في منطقة الكتيبة غربها. وأضاف أن الطواقم توجهت لاحقا إلى منزل عائلة المغربي في حي الزيتون شرقي غزة عقب بلاغ بوجود رفاة نحو 40 فلسطينيا تحت أنقاضه. ومن غزة إلى الضفة الغربية وآخر المستجدات فيها، حيث أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها مواجهات واعتداءات مع المستوطنين. هذا وتركزت الاقتحامات في رام الله ونابلس والخليل وجنين، ودهمت القوات عددا من المنازل واعتقلت عددا

من الفلسطينيين هناك، وأطلقت قنابل الغاز خلال مواجهات في مخيم العروب وفي الخليل. أسفرت هجمات المستوطنين وقوات الاحتلال عن إصابة 10 فلسطينيين، بينهم إصابتان بالرصاص و8 من جراء

في مناطق من الضفة. هذا وقد أصيب 13 فلسطينيا خلال اعتداءات نفذها مستوطنون وقوات إسرائيلية في مناطق متفرقة من محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، أسفرت أيضا عن اعتقال 13 آخرين. هذا ويواصل مستوطنون إسرائيليون لليوم الثامن على التوالي حصار منازل 3 أسر فلسطينية تضم نحو 13 شخصا في بلدة قصرى جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة تحت حماية الجيش الإسرائيلي. وبحسب وكالة الأناضول، دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وذلك بالتزامن مع وصول وفد أممي يحمل مواد إغاثية وتموينية إلى الأسر المحاصرة، ويغلق المستوطنون الطرق المؤدية إلى المنازل ويمنعون سكانها من الدخول والخروج وسط مخاوف من إجبارهم على مغادرتها والاستيلاء عليها، كما يمنعون طواقم البلدية من إصلاح شبكات المياه والكهرباء المتضررة. ختام الثالثة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو، ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخذ ورد على تلفزيون سوريا والثانية. استنوا.
3: بشار الأسد من دمشق.
4: في زمن تتسارع

0: فيه الأحداث.
1: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
2: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
3: ختام النشرة في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. وفي العناوين: قائد قسد في عين العرب كوباني يقول إن خطوات الاندماج مع الجيش والحكومة تجاوزت 99% من العقبات، ويؤكد أن الإعلان عن حل وحدة حماية الشعب سيكون خلال أيام. احتجاجات لبائعي الألبسة المستعملة أمام مديرية الجمارك في الرقة ضد قرار منع نشاطهم، ومطالبات بإعادة النظر في القرار. وزير الداخلية التركي يقول إن الحماية المؤقتة للسوريين تخضع لإعادة تقييم، ويؤكد أن أنقرة لن تفرض عودة قسرية. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقال في الضفة الغربية المحتلة، وإصابة 13 فلسطينيا في اعتداءات مستوطنين بمدينة الخليل.

0: أهلا بكم مشاهدين في هذه النشرة وإلى تفاصيل. قال محمود برخدان قائد قسد في عين العرب كوباني بريف حلب إن الاندماج مع الجيش والحكومة السورية تجاوز 99% من العقبات. وأضاف قائد قسد في كوباني في مقابلة صحفية مع صحيفة تركية أن الإعلان عن حل وحدة حماية الشعب سيكون خلال أيام بالتوازي مع إنهاء هيكل الإدارة الذاتية والاتجاه نحو بناء سوريا ضمن جيش ودولة وعلم واحد. وينضم إلينا الآن عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا معنا من حلب. عمار أهلا بك. إذن كيف كانت ردود الفعل على هذه التصريحات وهل من تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع؟
1: نعم فرات، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. يعني هذه التصريحات الجديدة لقوات أو قائد قوات سوريا الديمقراطية في عين العرب محمود برخدان التي قال فيها بأن مسار الاندماج مع الدولة والجيش السوري قطع شوطا كبيرا وأن الطرفين تجاوزا نحو 99% من المشكلات المرتبطة بالاندماج. قال أن الإعلان عن حل وحدات حماية الشعب معروفة باليابيغي سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفا أن بنية الإدارة الذاتية ستنتهي بالتوازي مع هذه الخطوة والاتجاه سيكون نحو جيش واحد ودولة واحدة وعلم واحد. هذه التصريحات تأتي في سياق المسار المتواصل يعني منذ الاتفاق بين دمشق وقسد في آذار 2025 الذي نص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لقسد ضمن مؤسسات الدولة السورية وصولا إلى ربما إنهاء حالة الانقسام الإداري والعسكري في هذه المناطق. في التطورات الأخيرة فرات جرى الحديث أيضا عن خطوات عملية لدمج عناصر أو العناصر العسكرية والأمنية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية مع استمرار النقاش حول آليات دمج

0: بعض التشكيلات ومنها وحدات حماية المرأة. هذه التصريحات فرات تتخذ أهمية إضافية لكونها تأتي بالتزامن مع استمرار مسار تركيا خالية من الإرهاب، ومع تأكيد أنقرة خلال الأشهر الماضية أيضا أن تنفيذ اتفاق الاندماج ووضع السلاح والقوات ضمن مؤسسات الدولة السورية هو المسار المطلوب. بالتالي أبرز ما ينتظر في الأيام المقبلة هو ما إذا كان الإعلان عن حل وحدات حماية الشعب سيصدر فعلا، ما هي الصيغة التي ستعلن يعني لدمج العناصر والمؤسسات التابعة لقسام
1: نعم،
0: ضمن
1: ولكن
0: مؤسسات
1: عمار
0: الدولة السورية.
1: يعني هل من تصريح أو بيان حكومي لربما للرد على هذه التصريحات، سواء كان يعني إيجابية لربما على ما أكد عليه قائد قسد في كوباني؟
0: يعني حتى الآن لم تصدر تصريحات بحسب معلوماتنا من الجانب الحكومي، ربما خلال الساعات القادمة تصدر تصريحات حول هذا الموضوع، ولكن ردود الفعل الشعبية إذا تكلمنا عن حلب، عين العرب يعني هي تابعة لحلب، وحتى هذه المناطق يعني ردود فعل مريحة جدا. السوريون الحلبيون أو أهالي هذه المناطق التي كانت يعني فيها توترات أمنية خلال الفترة الماضية يعني ينتظرون مثل هذا الخبر، ينتظرون إعلان أو إنهاء هذا الاندماج أن يكون يعني انتهاء مرضيا لكافة الأطراف. ربما هو خط مبهج لكثير من الأشخاص، كثير
1: نعم
0: من
1: عمار،
0: السوريين الذين ينتظرون مثل هذا الاندماج.
1: أشكرك جزيل الشكر عمار مرجان، مراسل تلفزيون سوريا في حلب. بحث محافظ الحسكة نور الدين أحمد برفقة نائبه أحمد الهلالي مع وفد من الفريق الرئاسي ترأسه المبعوث الرئاسي زياد العايش، بحثوا مستجدات تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني. وأوضحت مديرية إعلام الحسكة أن اللقاء بحث آخر مستجدات عملية الدمج وآليات متابعة تنفيذها، بما يسهم في تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية. وأضافت أنه جرى بحث سبل متابعة الملفات المطروحة ومعالجة الاحتياجات الخدمية، توازيا مع مواصلة العمل على تنفيذ بنود الاتفاق وتكثيف الجهود المشتركة لضمان حسن سير عملية التنفيذ ومعالجة القضايا ذات الصلة.

0: ميدانيا قالت محافظة السويداء إن مديرية صحة درعا تمكنت من احتواء مرض جلدي بين مهجرين من السويداء يقيمون في مخيم أبو خليل ببلدة السهوة شرقية درعا. وأجرت الفرق الطبية فحوصات ميدانية لجميع المقيمين مع التركيز على الأطفال، وقدمت الأدوية للحالات المشخصة إلى جانب إرشادات للوقاية مما حال دون انتشاره. ولم تحدد السلطات الصحية طبيعة المرض، مكتفية بالإشارة إلى قابليته للانتشار بين السكان. في ملف آخر، تجمع عدد من بائعي الألبسة والأحذية المستعملة البالة أمام مديرية الجمارك في محافظة الرقة، وذلك احتجاجا على قرار منع مزاولة نشاط بيعها في المحافظة. وطالب المحتجون بإعادة النظر في القرار لتأثيره على أعمالهم ومصادر رزقهم.
1: أنا ابن عمي مواليد 2007، عنده محل بالة، تيجي الجمارك تفصل المحل وتاخذه وتسجنه. اليوم صار له 14 يوم مواليد 2007، لأنه عنده 200 رصة بالة، اليوم يتغرم بغرامة تعجز عن دفعها دول. اليوم لما انت تحط عليه غرامة 467,000 دولار، هو منين يجيبها؟ مواليد 2007، لأنه شنو؟ يعني نلتجئ لتجارة الحرام اللي يروح شب أول طلعته، هاي احنا مجمركين بضايع ودافعينها. لما انا اروح ابرزها للجمارك، الجمارك تقول لي هذه منين جايب الأوراق؟ هذه هي ممهورة بختمهم؟ 467,000 دولار تعجز عن دفعها دول. والشاب الثاني عمره 18 سنة يغرم من 264,000 دولار.
0: ينضم إلينا الآن من الرقة الصحفي أحمد عثمان. أحمد، أهلا ومرحبا بك. إذن يعني البائعون محتجون، بائعي الألبسة المستعملة البالة طبعا معروفة بسوريا بطبيعة الحال، لمنع مزاولتهم، هناك قرار بمنع مزاولتهم للنشاط في المحافظة. بداية، ما سبب اتخاذ مدير

0: بيت الجمارك هذا القرار بمنعهم من أن ينشطوا في محافظة الرقة؟
1: تحياتي لك فرات وللسادة المشاهدين ومشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة قرار منع البالة هو يعني من هي ممنوعة في الوقت الحالي منذ دخلت المؤسسات الحكومة إلى الرقة. كان هناك قرار وكان هناك يعني تنبيهات بمنع البالة خلال الفترة المقبلة. ما احتج عليه الباعة هو هذا المنع لدخول هذه الألبسة إلى المحافظة، علما أن الرقة هي من أكثر يعني هناك بضائع كثيرة في المدينة من يعني من فترة سيطرة قسد وقبل دخول مؤسسات الحكومة السورية إلى الرقة. هناك بضائع ومستودعات كبيرة مخزنة في فيها هذه الألبسة. خلال الفترة الماضية كانت يعني
0: نعم،
1: شهدت
0: ولكن ما السبب
1: البالة.
0: أحمد؟ يعني لماذا
1: نعم،
0: يتخذ هكذا قرار ونحن نعلم تماما بأن يعني كثير من الشعب السوري ممن ليس لديهم القدرة طبعا على شراء ملابس من الماركات المعروفة لربما تذهب إلى سوق البالة وتقتني ما تحتاجه. اليوم ما سبب اتخاذ هذا القرار؟ وأنت ذكرت يعني في حديثك أن كثير من الباعة لديهم مخازن مملوءة بهذه البضائع.
1: نعم، هو يعني حقيقة دائما ما يعني تمهر القرارات الحكومية أو بافتتاحية أي قرار حكومي من المنع هي لدعم المنتج المحلي، لكن في مثل هذه القرار وحتى قرار الضرائب بالنسبة للقرارات الحكومية هي قرارات في غير أوقاتها. لا يوجد الآن يعني المنتجات المحلية أو الوطنية، لا لم يتم تحقيق اكتفاء ذاتي، هناك نسبة ضئيلة. هي دائما تكون الحجة دعم المنتج الوطني أو المنتج المحلي في أي قرار من المنع ومن زيادة التعرفة الجمركية على هذه البضائع، سواء مختلف البضائع المستوردة. لذلك يعني هذه القرارات تحتاج إلى تأجيل
0: طيب
1: لاتخاذها،
0: إذا احتواء
1: خاصة
0: الغضب
1: أن
0: اليوم وما
1: السوريين
0: حصل من احتجاجات أحمد بحسب ما يعني شاهدت ورصدت، كيف سيكون من قبل الحكومة؟ هل من الممكن أن يتم دراسة لربما هذا القرار من جديد ووضع أطر لعمل هؤلاء الباعة في داخل محافظة الرقة، تخصيص أماكن معينة لهم للعمل فيها وترخيصها أيضا من قبل الدولة، أم يعني لن يكون هناك لربما تساهل وإعادة نظر في هذا القرار؟
1: نعم، بالنسبة لي حقيقة بالنسبة للقرارات الحكومية وجميع القرارات التي اتخذت في خاصة محافظة الرقة وتم الاعتراض عليها، هناك يكون ربما مراجعتها أو يعني تغيير في تمديد المدة أو يعني ما يطالب به التجار أو ما طلب به التجار اليوم هي تمديد المدة لتصريف البضاعة المتوفرة لديهم. وأتوقع أن يكون هناك استجابة، يعني يكون هناك نسبة كبيرة من المادة، هناك كميات كبيرة جدا في الرقة، خاصة أن البالة يعتمد عليها الكثير من الأهالي من أصحاب الدخل المحدود، والمعروف أنه حتى من حيث الجودة الكثير من الأهالي يلجأ إلى البالة كونها أكثر جودة من الألبسة الجديدة وأسعارها أكثر متدنية أكثر. بالنسبة للألبسة الجديدة اليوم يعني أقل، يعني أي كنزة أو قميص مثلا يعني بالحد الأدنى 7 دولار 8 دولار و10 دولار وأكثر من ذلك. يمكن أن يحصل أي فرد في الرقة على لباس بجودة جيدة بأسعار تتراوح 50 ألف وأقل من ذلك.
0: طيب
1: يعني
0: هل
1: أكيد
0: يمكن أن نتوقع
1: بالنسبة لي
0: أحمد أن يذهب هؤلاء الباعة إلى محافظات أخرى لعرض البضائع أو حتى يعني في ريف الرقة؟ لا أعلم صراحة إن كان القرار يشمل أيضا ريف محافظة الرقة، ولكن هل يمكن التوجه إلى أسواق أخرى غير هذه الأسواق في الرقة لتصريف هذه البضائع في حال لم يكون هناك لربما إعادة نظر في موضوع القرار؟
1: حقيقة يعني بدأ التشديد من قبل

0: جمارك، يعني ربما حتى نقل البضاعة داخل البضاعة داخل مدينة الرقة. يعني منذ قليل كنت عند أحد باعة البالة، قال أن هناك شخص من أقاربه يعني ضبط معه 8 رصات، وهي معروفة ببلوك أو رصة، تم تغريمه ب$8,000 ضمن مدينة الرقة. لذلك هناك قيود على نقل
1: 8,000
0: هذه
1: دولار
0: البضاعة،
1: غرامة ما ضبط معه من البضائع.
0: 8,000 دولار. نعم،
1: مبلغ
0: كل
1: كبير
0: رصة
1: أليس
0: وفي
1: كذلك؟
0: الرصة. نعم، بالنسبة لي البالة غرامتها كبيرة جدا، ورأينا في أحد المحتجين يتكلم عن غرامة تصل إلى $500,000 لقاء 200 رصة أو
1: هذه
0: بلوكة.
1: القرارات
0: بالنسبة لي شركات
1: بالغرامات
0: البلوك،
1: جديدة أحمد، أم يعني هي كانت على يعني عهد النظام المخلوع؟ يعني هل القوانين حدثت أم هي قوانين ثابتة بما يخص موضوع الغرامات؟
0: بالتأكيد تم تحديث قوانين الضرائب منذ فترة، منذ أشهر. يعني حتى البالة كانت على دور النظام، كانت ممنوعة، لكن هناك محلات مختصة كانت تبيع بعض المنافذ، وكانت ربما الغرامات أدنى من ذلك بكثير. لكن اليوم نتكلم عن غرامة لقاء، يعني الرصة الواحدة يشتريها أي صاحب محل كان يشتريها ب$150، ارتفع سعرها اليوم إلى
1: شكرا،
0: $350، وغرامتها تصل إلى $1,000 أمريكي. نعم،
1: أشكرك جزيلا أحمد عثمان الصحفي، كنت معي من الرقة.
0: تحياتي.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقام حاجزا على مفرق قرية الحميدية بريف القنيطرة، وقام بتفتيش المار، وكانت قوات الاحتلال قد نصبت حاجزا عسكريا في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي وفتشت المار. هذا وتوغلت في بلدة الرفيد بقوة مؤلفة من 6 آليات عسكرية وفتشت أحد المنازل. تأتي هذه التحركات في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية في جنوبي سوريا، لا سيما في محافظة القنيطرة وعرقلة حركة الأهالي فيها. حولت عمليات رش المبيدات الحشرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي أراضي زراعية في ريف القنيطرة جنوب غرب سوريا إلى مساحات متضررة وغير صالحة للإنتاج، وسط أضرار طالت آلاف الدنومات من المراعي والمحاصيل والبساتين، وأثرت في مصادر رزق مئات المزارعين.
2: إسرائيل مثلا رشت مواد كيماوية على الأراضي الزراعية لتضر الفلاحين. هلا في قولين، اما مشان ما يطلع الحشيش مشان تضل كاشف المنطقه تمام، والقول الارجح هو ضرر المزارعين، يضر المزارعين مشان ما يصير في نشاط على الحدود. طبعا هي خايفه من اي سلاح يكون موجود على المنطقه الحدوديه، ودوما عم تصير توغلات دوريات. فمثلا في الفتره الماضيه كانت دوريات مستمره، واحيانا حواجز طياره على الطرق من الدوريات الاسرائيليه. يعني يوميا مثلا كانوا يدخلوا على هاي القرية 3 مرات 4 مرات. هلا بسبب السياسة تقريبا مرة بالأسبوع بفوتوا، بس حتى يثبتوا وجودهم في المنطقة.
1: أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق في حادثة مقتل الشاب عبد الله يحيى قبلان إثر إطلاق النار على سيارة كان فيها بمدينة منبج بريف في حلب، مؤكدة توقيف العنصرين اللذين أطلقا النار وقامت بإحالتهما إلى التحقيق. وأوضحت الوزارة أن الحادثة وقعت في إثر اشتباه إحدى الدوريات الأمنية بسيارة لم تمتثل لأوامر التوقف، وذلك خلال ملاحقة شخص مطلوب على خلفية عدة قضايا واعتقاد عناصر الدورية بوجوده داخل السيارة، ما دفعهم إلى إطلاق النار عليها، الأمر الذي أدى إلى مقتل الشاب عبد الله يحيى قبلان. وأضافت أن التحقق من هوية المتوفى أظهر أنه ليس الشخص المطلوب الذي كانت الدورية تسعى إلى توقيفه. أفاد مصدر في جهاز الاستخبارات العامة بإلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش في عملية أمنية جديدة استهدفت نشاط التنظيم داخل البلاد، وفق ما أفادت به وكالة سانا. ولم يكشف المصدر عن هوية الموقوف أو مكان تنفيذ العملية، إذ تأتي في ظل استمرار الأجهزة الأمنية في ملاحقة خلايا تنظيم داعش الذي ما يزال ينشط عبر خلايا متفرقة في عدد من المناطق السورية. أفاد مدير المؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور بأن عملية أو كمية المياه الممررة من سد كديران أصبحت بحدود 825 مترا مكعبا في الثانية بدءا من صباح اليوم الأحد. وأشار بكور في تصريح لتلفزيون سوريا إلى أن هذه الكمية ستستقر على هذا الحد لمدة 10 أيام على الأقل، داعيا المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب السباحة في نهر الفرات وإبعاد المعدات الزراعية عن ضفافه. هذا وأوضح بكور أنه تتم مراقبة الوضع على الأرض من خلال غرف العمليات في المؤسسة العامة لسد الفرات وبالتنسيق الكامل مع غرف الطوارئ في محافظات حلب والرقة ودير الزور. قالت مديرية الخدمات الفنية بالرقة إنها رفعت مستوى الجاهزية الفنية واتخذت إجراءات احترازية تحسبا لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وأوضح مدير دائرة الآليات المهندس أحمد العبو أن الآليات والمعدات الهندسية والكوادر الفنية وضعت في حالة استعداد تام مع مناوبات على مدار الساعة ومتابعة مستمرة للتطورات، مضيفا أن خطة الجاهزية تشمل ردم السواقي الترابية وفتح وتأهيل الطرق وإزالة العوائق والتدخل لحماية المناطق والمنشآت الحيوية عند الحاجة. توفيت شابة غرقا في قناة لجر المياه الزراعية بقرية عبدالله الخليل شمال شرقي مدينة الرقة. وذكرت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الرقة أن أهالي من المنطقة تمكنوا من انتشال جثة الشابة من القناة قبل وصول فرق الدفاع المدني التي استجابت لبلاغ عن الحادثة وقدمت لها الإسعافات الأولية في الموقع. وأضافت المديرية أن الشابة نقلت بعد ذلك إلى المشفى الوطني في الرقة حيث خضعت للفحوصات والمعاينة الطبية قبل أن يؤكد الكادر الطبي وفاتها نتيجة الغرق. وصلت أولى رحلات الخطوط الجوية السورية القادمة من موسكو إلى مطار دمشق الدولي، وذلك بعد استئناف الرحلات الجوية بين سوريا وروسيا. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إن الخطوط الجوية السورية تستعيد حضورها على خريطة الطيران الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن العمل على إعادة ربط سوريا بالعالم وفتح وجهات مباشرة جديدة. كما وأضاف الحصري أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الخطوط الجوية السورية إلى وجهات إقليمية ودولية بينها وجهات أوروبية جديدة سيتم الإعلان عنها تباً.

0: أكد وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي أن وضع الحماية المؤقتة للسوريين في تركيا يخضع لإعادة تقييم، مشيرا إلى أن الحماية المؤقتة ليست إقامة دائمة وأن الظروف في سوريا قد تغيرت. وأقل تشيفتشي في تصريحات لصحيفة يني شفق التركية إن تركيا لن تتخذ قرارات مفاجئة أو تجبر السوريين على العودة في ظل غياب الأمن، لكنها في الوقت ذاته لن تسمح باستمرار وضع الحماية المؤقتة إلى ما لا نهاية. وكشف وزير الداخلية عن عودة نحو 1,462,000 سوري طوعا إلى بلادهم منذ عام 2016، بينهم أكثر من 722,000 منذ الثامن من كانون الأول عام 2024. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف مجد طباع، المحامي والمختص بقضايا اللاجئين معي من اسطنبول. أهلا ومرحبا بك أستاذ مجد معنا في هذه النشرة. كيف يمكن أن نفهم أو نقرأ هذه التصريحات التي قدمها مصطفى تشيفتشي وزير الداخلية التركي بخصوص وضع الحماية المؤقتة للسوريين في تركيا؟
1: يسعد مساك أستاذ فراغ. هلا نحن بدنا ننتبه بداية، إذا بنرجع كم يوم بنشوف إنه في تسهيلات عم يعطوها للأجانب والسوريين خصوصا بتركيا، موضوع لم الشمل، موضوع

0: بسم الله الرحمن الرحيم، لم الشمل الموضوع الثاني اللي صرح فيه نوح يلمظ والسفير السوق التركي بدمشق عن موضوع السماح للسوريين بالعوده خلال فتره. هذا الحديث بيعمل انه نحن تغير الوضع تماما بعد تحريف سوريا وسقوط النظام. الناس اللي كانت متواجده بتركيا ما عادوا عندهم سبب الحمايه المؤقته، وبالمقابل ما في الى الان شيء مثل ما كنا نعرف في شيء اسمه البطاقه الزرقاء، ما كان مثلها. فكلام اليوم وزير الداخليه بيقول انه في نهايه لهي المرحله، ان كان حتى نحن يعني بده يلتغى شيء اسمه كملك مع الوقت.
1: طيب هذا الانهاء سيد
0: يتم
1: مجد، يعني كما تفضلت، هل سيتم عبر تحويل لربما بطاقه الحمايه المؤقته للسوريين الى بطاقه لربما يعني اقامه اخرى تختلف؟
0: غالبا رح يتم هلا. نحن رجعنا شفنا من فتره انه فتحوا مثلا باب تسويه الاوضاع على حامل الكملك وداخل النظامي، هذا ممكن يرجع يقدم على الاقامه السياحيه، عرفت كيف؟ طبعا عم يحطوا شروط يكون معه اذن عمل او مثلا عنده زوجه مع جنسيه، تمام. فهذا بدايه الحلحله.
1: نعم
0: اليوم احنا سمعنا من زمان كثير بيقولوا انه تركيا بدها بس الاشخاص اللي ممكن تقدم لها افاده، بده يضلوا دائما يعني اصحاب مهن، اصحاب الشهادات، الناس اللي ما عندها مشاكل. هذول انا بتذكر حتى من كذا سنه يقولوا انه هذول حوالي مليون ونص شخص، هذول مليون ونص شخص بتقاضوا امورهم ليكونوا لهم بطاقه مثل هلا نحن بنعرف مثلا الاوزبك ما هم بطاقه مثل البطاقه الزرقاء، هي لا هي جنسيه ولا هي اقامه دائمه، هذا كرت بيحميهم فتره طويله.
1: طيب اليوم لو نتحدث أيضا عن جزء كبير لربما من السوريين موجودين على الأراضي التركية أستاذ مجد، لديهم ملفات جنسية، يعني هل ربما ستقوم أيضا أو بحسب طبعا رأيك وقراءتك لما يصدر من قرارات أن تقوم الحكومة التركية بإعطاء الجنسية التركية لهؤلاء السوريين بحيث أنه يصبح وجودهم قانوني على الأقل في تركيا بعيدا عن الحماية المؤقتة بعد أن يتم طبعا الاستغناء عنها؟
0: هلا نحن اخي سمعنا كذا تصريح لاداره الهجره وشفنا في تغيير كثير بالرئاسه وبالنفوس كلهم بالموضوع اللي بخص المرحله الاربعه اللي هي بالجنسيه، اللي هي تقريبا المرحله اللي بتموت الملفات ومرحله الدوام تبعها. هاي المرحله اخي هلا موعودين كثير، طبعا نحن بنربط هذا الموضوع دائما باي حدث سياسي. هلا حتى انا طبعا بحكي من رؤيه شخصيه، زياره الرئيس اردوغان لسوريا رح تتم خلال مثل ما وعدوا خلال العام 2026، رح يتحرك بعد منها ملفات، رح يتم كثير، انا متوقع انه يتم تجنيس كم كبير من الواقفين بالمراحل، عرفت كيف؟ ورح يتم دعوه اشخاص جداد، بس ما نتوقع الرقم القديم وقت كان فيه الفات، عرفت كيف؟ رح تم اللي هن ممكن يقدموا خدمه اصلا اصحاب وزاره العمل المهمه بالنسبه لتركيا، او مثلا طلاب الجامعات، هدول ممكن يرجع يتم استدعائهم مره ثانيه. بهي الحاله بيكونوا هن صار في كم كبير من السوريين اللي ممكن تقدم خدمه لتركيا. يعني نحن مثل ما شفنا كل اصحاب الفعاليات وكل اصحاب النقابات عم يقولوا انه اخي خروج السوريين مثلا من سوق الخياطه ممكن انه يوقف هذا الموضوع، بياثر على على على المهنه كلها بتركيا. رح يتم، وبعد
1: طيب.
0: منها انا متوقع لسه شغله بعتذر على المقاطعه، القوننه هي متى ما تقوننوا ممكن حتى تتحل قصه الفيزا للسوريين.
1: يعني تنحل قصة الفيزا بأي طريقة أستاذ مجد؟
0: تمام. هلا اليوم اخي نحن الفيزا عندنا فيزتين، فيزا سياحه وفيزا لم شمل.
1: نعم.
0: اليوم نحن الكم الاكبر من السوريين المتواجدين ما عندهم جنسيات. هلا نحن سمعنا الكل انه بيسمحوا للشخص اللي عنده جنسيه او اقامه عمل على اقامه سياحيه انه هذا الشخص يعمل لم شمل لعائلته. وقت اللي حيصير عندنا كم كبير من الاشخاص معها اذنيات عمل ومعها جنسيات ومعها بطاقات زراعه، هي الاشخاص رح تكبر الكم فيها، رح تتيسر موضوع الفيزا، وبالمقابل هدول من الاشخاص اللي تلم شمل عائلته وتضل متواجده بتركيا لفتره طويله مثل ما قال وزير.
1: يعني هذا توقع ام يعني هو لربما معلومات
0: قراءة
1: لديك
0: سيدي.
1: قراءه. طيب
0: قراءة.
1: دعني فقط اسال عن موضوع اخر استاذ مجد، لانه اليوم نحن نعلم بان يعني كثير ايضا من السوريين لديهم بطاقه حمايه مؤقته ولديهم اذن عمل، فيعني حينما يعني يريد اليوم الانتهاء كما ذكر الوزير وقال انه لن يكون هناك اعاده قسريه للسوريين، نحن نعلم بانه موضوع عدم وجود ختم على جواز السفر، يعني من دخل بطريقه غير شرعيه لتركيا هذا لا يستطيع ان يحول ربما بطاقه الحمايه الى اقامه سياحيه واقامه عمل، هل سيكون هناك اعاده نظر ايضا في هذه الملفات؟
0: هلا شوف سيدنا، هلا نحن بفتره من الفترات الماضيه كان في اشخاص كثير سمحوا لها تطلع

0: مثلا على الحج تكون جاي مثلا بطريقه غير شرعيه تخدم ختم دخول الحج اخذ الاقامه بعدها. فيعني بدايه يعني في عندنا سيناريو صار انه حلت اساس الحاملين الكملك بدون ختم وتيسرت امورهم، معناتها باذن الله في شيء ايجابي بيجي. مثلا ممكن الدوله تقول انه هذا الشخص بيكون عليه مثلا جزاء، هذا عليه بدل فيزا، عليه رقم، او مثلا ممكن انه خلال فتره مثلا 4 أو 5 أيام بيطلع بيغادر وبيرجع. يعني غالبا في شيء اخي يكون ايجابي.
1: شكرا.
0: لانه مثل ما شفنا مثل ما شفنا اخي الوزير عم يحكي باكثر من نفس واكثر من مره عن حلت امور السوريين، والنقابات توجهت كلها طلب انه الابقاء عليهم.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الاستاذ مجد طباع المحامي والمختص بقضايا اللاجئين، كنت معي من اسطنبول.
0: شكرا جزيلا.
1: أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية دخول قرار إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين حيز التنفيذ، داعية المستفيدين الذين لا يملكون وضعا قانونيا آخر إلى مغادرة الولايات المتحدة، وحذرت من الترحيل. وأوضحت الوزارة أن سوريا باتت ضمن الدول التي صار إنهاء الحماية المؤقتة لمواطنيها نافذا، إلى جانب هايتي واليمن وأفغانستان والكاميرون ونيبال وهندوراس وأيضا نيكاراغوا، إضافة إلى فنزويلا وجنوب السودان وميانمار والصومال.

0: انطلقت قافلة جديدة للعودة الطوعية من مخيمات الدانا بريف إدلب، ضمت نحو 217 عائلة، يزيد عدد أفرادها على 1000 شخص، متجهة إلى مناطقهم الأصلية في إدلب وحماة وريف دمشق.
1: من 200 أسرة تغادر مخيمات الشمال السوري ضمن قافلة جديدة تسيرها محافظة إدلب باتجاه القرى والبلدات التي نزح منها الأهالي. نحن الآن في النقطة الرئيسية للتجمع لهذه القافلة التي تعتبر من قوافل عديدة ستسير باتجاه القرى والبلدات التي نزح منها الأهالي هنا. هذه القافلة بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي عودة طوعية من مخيمات الشمال السوري بالتعاون مع منظمة مزن والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر العربي السوري ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث. أكثر من 1000 شخص في هذه القافلة سيغادر منطقة المخيمات، وتتجه العائلات إلى نقاط عديدة في أرياف إدلب، إضافة إلى موقع في طبعا ريف حماة وموقع آخر في ريف دمشق. تأتي هذه القافلة ضمن الجهود المستمرة لإعادة العائلات النازحة إلى مناطقها الأصلية. هنا أيضا بعض الخدمات الأساسية التي تقدمها الجهات المعنية، من توزيع لسلال الطوارئ والنقل المجاني من منطقة المخيمات إلى المناطق التي نزح منها الأهالي. تعتبر هذه القافلة هي واحدة من عشرات القوافل التي سيرت وستسير باتجاه القرى والبلدات، ويأتي هذه أو تأتي هذه الجهود ضمن المرسوم الجمهوري بإنهاء ملف المخيمات قبل نهاية العام الجاري. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: نفت وزارة الزراعة صحة ما يتم تداوله عن انتشار حشرة الجراد في مناطق سهل الغاب، وقالت الوزارة إن الحشرات التي تمت مشاهدتها هي جنادب محلية، ويقتصر وجودها على طرفي السواقي ضمن المنطقة الممتدة من قبر فضة حتى الأشرفية، وعلى مسافة لا تتجاوز نحو كيلومتر واحد. وبينت أنها وجهت الفرق الميدانية إلى المباشرة بأعمال المكافحة الكيميائية اعتبارا من اليوم. وضعت الشركة السورية للكهرباء محولة كهربائية جديدة بالخدمة في محطة تحويل التيم في دير الزور، وذلك بهدف تعزيز استقرار التغذية الكهربائية في المحافظة. وبحسب وزارة الطاقة، كانت المحولة العاملة تتحمل أحمالا تصل إلى نحو 75 ميجاوات، في حين تشكل المحولة الجديدة دعما للشبكة مع إمكانية زيادة القدرة وتحسين استقرار التغذية الكهربائية. أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع تمديد مهلة الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي حتى نهاية كانون الثاني 2027.

0: 2020، وذلك بعد تلقي طلبات لمنح مهلة إضافية لاسيما من أشخاص موجودين خارج سوريا ولم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم خلال الفترة السابقة. وأوضحت اللجنة لوكالة سانا أن التمديد يمثل فرصة إضافية وأخيرة للراغبين في معالجة أوضاعهم بصورة طوعية وقانونية، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى معالجة إرث الكسب غير المشروع وإتاحة المجال لمن ارتبطت أعمالهم أو مصالحهم سابقا برموز النظام المخلوع وشبكاته الاقتصادية لتسوية أوضاعهم. أعلنت محافظة دمشق حالة ملف 5 أشخاص يعملون في إحدى مديريات المحافظة إلى الجهات المختصة عقب ورود معلومات وظهور معطيات على منصات التواصل الاجتماعي أشارت إلى وجود شبهات بشأن تورطهم سابقا بأعمال قتالية مع ميليشيات تابعة للنظام المخلوع. وأوضحت المحافظة أن مديرية الرقابة الداخلية باشرت بالتنسيق مع الجهات المختصة باشرت إجراءات التحقق والتحقيق واستدعاء الأشخاص المعنيين، حيث جرى ضبط إفاداتهم والتي أكدت بحسب المحافظة ارتباطهم السابق بميليشيات طائفية تابعة للنظام المخلوع. وأكدت المحافظة أن الملف أحيل إلى الجهات المختصة وأن متابعة الإجراءات القانونية بحق الأشخاص المعنيين مستمرة. انطلقت في محافظة ريف دمشق حملة ريفنا أجمل بالبدء في تعبيد طريق بلدة عقربة ضمن خطة خدمية لتحسين واقع الطرق وتأهيل البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي وتجميل المشهد العام في مدن وبلدات المحافظة.
1: نطلق حملة ريفنا أجمل. بدأناها بحملة سفلة في ريف دمشق، بدأناها بأكثر من 12 محور وسنكمل إلى أكثر من 39 محور بالمرحلة النهائية، بالإضافة إلى تجميل مداخل المدن. سيكون عندنا تقريبا 10 مداخل في نهاية 26 إلى نصل إلى 25 مدخل في عام 27. أيضا تشمل حملة ريفنا أجمل حدائق نموذجية، سنختار عدة حدائق في مناطق متفرقة لتكون نموذجية لاستنساخها فيما بعد إلى كامل حدائق ريف دمشق. أيضا عندنا حملة إنارة داخل حملة ريفنا أجمل ليعود يعني أرق وجمالية ريفنا إلى ما كانت عليه، وإن شاء الله إلى ما أجمل مما كانت عليه.
0: أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها مواجهات واعتداءات من المستوطنين، وتركزت الاقتحامات في رام الله ونابلس والخليل وجنين، ودهمت القوات عددا من المنازل واعتقلت عددا من الفلسطينيين، كما قامت بإطلاق قنابل الغاز خلال مواجهات في مخيم العروب. وفي الخليل أسفرت هجمات المستوطنين وقوات الاحتلال عن إصابة 10 فلسطينيين بينهم إصابتان بالرصاص و8 من جراء الضرب، بينهم سيدة تبلغ من العمر 66 عاما بحسب ما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني. هذا وشهدت مناطق عدة اعتداءات على مركبات ومنازل واحتجازا لفلسطينيين تزامنا مع جولات استفزازية للمستوطنين في مناطق من الضفة. هذا وأصيب 13 فلسطينيا خلال اعتداءات نفذها مستوطنون وقوات إسرائيلية في مناطق متفرقة من محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، أسفرت أيضا عن اعتقال 13 آخرين. من القدس المحتلة تنضم إلينا ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا. أهلا.

0: ومرحبا بك ريم. هذه الحملات الإسرائيلية وأيضا التصعيد من قبل المستوطنين في الضفة الغربية، الاعتداء على الفلسطينيين مستمرة، هل هناك تبرير لربما لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي بهذه الأعمال وتصاعد هذه وتيرة هذه الأعمال في هذه الفترة بحسب ما رصدتي؟
1: تراد، فعلا تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة باقتحامات الاحتلال للبلدات والقرى والمدن الفلسطينية تزامنا مع هجمات المستوطنين وتزامنا أيضا مع العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في مختلف مناطق الضفة الغربية. بالفعل في الآونة الأخيرة تصاعدت بشكل ملحوظ وخاصة في بعض المحافظات، تحديدا محافظتي رام الله والبيرة ومحافظة نابلس أيضا، كما حدث فجر هذا اليوم حملة مداهمات واسعة نفذها الجيش في عدة مناطق في محافظة رام الله من ضمنها قرية قراوة بني زيد، وقام باعتقال عدد من المواطنين. كذلك في محافظة نابلس شهدت القرى وتحديدا قرى جنوب شرق نابلس التي تواجه مداهمات الجيش الإسرائيلي وتواجه اعتداءات المستوطنين. أيضا بلدة قصرة إلى الجنوب من نابلس بعد مرور أسبوع كامل لا زال المستوطنون متواجدون في هذه البلدة يحاصرون 3 منازل فلسطينية، بل أيضا اليوم دفع الجيش الإسرائيلي بكتيبة جديدة إلى البلدة التي تشهد تقريبا حصارا من قبل الاحتلال ومن قبل المستوطنين أيضا. إذا نتحدث عن أن أشكال الاعتداءات أصبحت تأخذ منحى جديد من قبل المستوطنين، وهو ما حدث أيضا في محافظة الخليل عندما هاجم عدد كبير من المستوطنين المواطنين في حارة الجعبري تحديدا في الخليل، ما أدى إلى إصابة 33 مواطنا بينهم إصابتان بالرصاص الحي من قبل المستوطنين وتم نقلهم إلى المستشفيات. الاعتداءات تكون على النساء، على الرجال، على الشيوخ، على الجميع، وهذه الحارة تحديدا تقع بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف ويحيطها الاستيطان من كل مكان. لذلك يعاني الفلسطينيون سواء في الخليل أو سواء في محافظات الأخرى في الضفة من أكثر من أمر، من قضية الدفاع عن نفسه إزاء الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين، ومن قضية أيضا الثبات على الأرض والصمود لأنها مهددة للمصادرة ومهددة للاستيلاء عليها من قبل المستوطنين. الاحتلال وحكومة بنيامين نتنياهو تحديدا يعتبرون الضفة الغربية بالنسبة لهم هي مهمة جدا، يسعون إلى ضمها بشكل فعلي لدولة الاحتلال والتعامل معها مثلما يتعاملون بتل أبيب، وذلك كان جليا من خلال القرار الأخير الذي أصدره وزير الجيش الإسرائيلي ياسر كاتس بأن تكون مسؤولية المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية تابعة للشرطة الإسرائيلية وليس للجيش الإسرائيلي، ما اعتبره كثيرون من المحللين والمختصين أنه إجراء فعلي للضم للضفة الغربية. إذن هذه هي المساعي الحقيقية للحكومة الإسرائيلية الحالية، والتي تحاول أن تحقق ما تستطيع تحقيقه من عمليات مصادرة أراضي وتوسيع الاستيطان وشرعنة بؤر استيطانية قبل الذهاب إلى الانتخابات، لتجد الحكومة الجديدة في حال جرت هذه الانتخابات نفسها أمام أمر واقع جديد فرضته حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة. ليس هذا فقط تأثيرات، بل أيضا اللافت اليوم هو اقتحام 179 مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك، أقاموا الصلوات التلمودية في باحاته وأيضا أدخلوا كتبا دينية إلى باحات المسجد الأقصى المبارك. بحسب مركز وادي حلوة التابع لسلوان يقول بأن المقتحمين من المستوطنين قالوا أن تجربة إدخال كتب دينية إلى باحات الحرم هي تجربة جديدة لاختبار ردود الفعل عليها من أجل تكرارها خلال المرات القادمة وتصبح مشرعنة بالنسبة لهم. هذه الاقتحامات للمسجد الأقصى أيضا أصبحت متكررة بشكل لافت في الآونة الأخيرة لفرض أيضا واقع جديد وهو التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.
0: نعم، كان هناك أيضا اقتحام لمحافظة الخليل من قبل المستوطنين وأيضا عناصر من القوات الشرطة الإسرائيلية أو الأمن الإسرائيلي كذلك. الأمر هذا دليل ربما على ما يريد أو تريد حكومة الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذه من خلال هذه

0: الاقتحامات، حيث أصيب أيضا بحسب ما جاء في الخبر 13 فلسطينيا لاعتداءات نفذها مستوطنون. يعني في السابق كانت لربما يعني الشرطة أو الأمن الإسرائيلي يقوم بإيقاف المستوطنين أو يعني حثهم على عدم الذهاب والاعتداء، اليوم هي تشارك في هذه العملية. هذه أيضا تؤدي إلى دلالة بأن هناك توجه من قبل حكومة بنيامين نتنياهو فعلا إلى يعني لربما تحقيق شيء معين من قبل هذه الاقتحامات ودب الرعب والخوف أيضا في نفوس الفلسطينيين سواء كان في الخليل أو حتى في محافظات أخرى في فلسطين.
1: ترات الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو وبن غفير وأيضا سموتريتش، هذه الحكومة هي التي تؤمن للمستوطنين هذه الاقتحامات، تؤمن لهم الحماية والدفاع عنهم. يعني ما يحدث في القرى والمحافظات عندما يقوم أحد المستوطنين بالاعتداء على مواطن فلسطيني بالضرب مثلا أو يطلق عليه النار، يأتي الجيش الإسرائيلي ويعتقل المواطن الفلسطيني الذي تم الاعتداء عليه، وبالتالي هذا لا يفسر سوى أنه هذه الحكومة تقوم فعليا بتأمين الدفاع عن المستوطنين. إلى ذلك أيضا قبل عامين بن غفير قام بتسليح المستوطنين وقال وسمح لهم بأن يقوموا بالاقتحامات للقرى والمدن في الضفة بالسلاح، وهذا الأمر ما زاد من عمليات الاعتداء بالسلاح على المواطنين الفلسطينيين، وهناك العشرات الذين استشهدوا على أيدي مستوطنين عندما أطلقوا النار عليهم. إذن هي من أمنت لهم السلاح، هي من تقوم بتأمين الحماية والدفاع عنهم عندما يقومون باقتحامات القرى في المحافظات الفلسطينية، وعندما يسأل المواطن الفلسطيني يقول نحن مواطنون مدنيون عزل لا نملك شيء للدفاع عن أنفسنا، وعندما نقوم بالدفاع عن أنفسنا يطلق علينا النار سواء من قبل المستوطنين أو حتى من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يرافق المستوطنين في عمليات الاقتحام. لذلك نعم، الفلسطيني يواجه الجيش والشرطة الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل ريم العمري، مراسلة تلفزيون سوريا في القدس المحتل. أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال القيادي في حزب الله اللبناني أبو حسن علاء بمنطقة الزهراني جنوب لبنان. وقال الجيش إن علاء قائد بارز في وحدة بدر التابعة للحزب، مشيرة إلى أنه شارك في الدفع بالعديد من المخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. وأضافت أن قتله جاء ردا على عملية نفذها الحزب ضد قوات إسرائيلية في المنطقة الأمنية. هذا واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم حزب الله بخرق وقف إطلاق النار ومهاجمة جنود إسرائيليين داخل الخط الأصفر جنوب لبنان. وقال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يعمل وفق توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تسكت على أي تعرض لجنودها وستعمل بقوة ضد كل تهديد. وكانت إسرائيل أعلنت إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح في إثر هجوم لحزب الله قرب الحدود مع لبنان، وذلك عقب شنها سلسلة غارات واسعة على بلدات في جنوبي لبنان. هذا وافادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في مدينة بنت جبيل جنوب البلاد، كما استهدف بقصف مدفعي بلدة صربين. وقالت الوكالة إن الجيش الإسرائيلي نفذ كذلك تفجيرين في بلدة الطيبة، في حين تعرضت بلدتا برعشيت والمنصوري لقصف مدفعي من الجانب الإسرائيلي مع إلقاء قنبلة صوتية فوق بلدة برعشيت. قال مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة واشنطن بوست إن إيران باتت أكثر عزلة من أي وقت مضى نتيجة اعتداءاتها، وأضاف أن الولايات المتحدة تواصلت بشكل منتظم مع حلفائها الأقليميين منذ ما قبل عملية الغضب الملحمي، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب لطالما فضل الدبلوماسية واتهم المسؤول إيران باختيار طريق العنف عبر قتل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 180 طائرة مسيرة أوكرانية في 12 ساعة، مؤكدة اعتراضها وتدميرها في أجواء روسية. وأضافت الوزارة أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت خلال الساعات 24 الماضية من إسقاط 1328 طائرة مسيرة أوكرانية، إلى جانب 17 صاروخا مجنحا وسبع قنابل موجهة. تأتي هذه الأرقام في ظل استمرار الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف واعتماد الطرفين على الطائرات المسيرة في العمليات العسكرية واستهداف المواقع الحيوية. أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في إثر قصف روسي على عدد من المناطق في البلاد. وقال رئيس بلدية كييف إن القوات الروسية شنت هجمات بصاروخ وطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية، مما أدى إلى اندفاع أو اندلاع حرائق في منطقتين على الأقل في المدينة. من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت 62 صاروخا على بلاده خلال أسبوع، معظمها باليستية. وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

أحمد نامي. الدماد أحمد نامي رئيس سوريا، الشركسي الأصل والسياسي الذي جمع المتناقضات. ولد أحمد نامي في بيروت عام 1878، ينحدر من عائلة شركسية قدمت من القوقاز في نهاية القرن 18 واستقرت في سوريا. وكان والده من رؤساء بلدية بيروت المعدودين الذين ساهموا بالنهضة العمرانية فيها. عمل نامي خلال العهد العثماني في إدارة الدواوين العثمانية في أزميرة التركية وفي بيروت، وخلال وجوده في تركيا وبسبب قربه من كبار المسؤولين تزوج من ابنة السلطان عبد الحميد الثاني عائشة سلطان، فلقب بعدها بالداماد أي صهر السلطان. بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى سافر إلى أوروبا وعاش فترة طويلة نسبياً في فرنسا، وهو ما ساعده على بناء علاقات قوية مع الفرنسيين. عاد الداماد نامي إلى بيروت وعين عام 1926 رئيساً للاتحاد السوري. في تلك الفترة كانت الأوضاع في سوريا في غاية الاضطراب بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى، وجاء تعيين الداماد نامي ليعمل على تهدئة تلك الأوضاع. استطاع الداماد نامي أن يحقق إنجازات هامة خلال فترة رئاسته التي استمرت حتى عام 1928، وهو ما جعله يكتسب شعبية كبيرة بين السوريين على اختلاف أطيافهم. إذ استطاع أن يشكل حكومته مناصفة بين الوطنيين المعادين لفرنسا والمعتدلين المؤيدين لها، ونجحت هذه الحكومة بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت تحاكم ثوار الثورة السورية الكبرى تعسفياً، كما نجحت في تحويل الانتداب إلى معاهدة بين فرنسا وسوريا على غرار تلك القائمة بين العراق وبريطانيا، وهو ما سيكون خطوة نحو الاستقلال لاحقاً. ولتعزيز هذه الخطوة عملت حكومة نامي على ضم سوريا إلى عصبة الأمم لتكون بذلك كياناً معترفاً به. وكان الداماد نامي أول من زار المناطق السورية الداخلية مثل حلب وحمص وحماة ليؤكد على وحدة سوريا الفيدرالية حينها، كما ساهم في إقناع الفرنسيين بضم دولة العلويين إلى الاتحاد السوري وعدم انفصالها. بعد انتهاء رئاسته بسبب الاضطرابات والمنازعات السياسية طرحت فكرة الملكية الدستورية في سوريا، ورشحت العديد من الأسماء لاعتلاء العرش السوري من بينها الأمير فيصل والخديوي عباس حلمي الثاني إضافة إلى الداماد نامي نفسه، إلا أن الأمر قر في النهاية على اعتماد النظام الجمهوري المعمول به إلى اليوم. توفي الداماد نامي في بيروت عام 1963 معتزلاً الحياة السياسية متفرغاً، ودفن في مقبرة عائلته.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا، نتناول فيها مجموعة من الملفات المحلية والخدمية والمعيشية. والبداية بالعناوين. محافظة السويداء تعلن احتواء تفشي لمرض جلدي في مخيم لمهجري السويداء شرقية درعا، وتقول إن التدخل الطبي حال دون انتشاره. وزارة الزراعة تنفي انتشار الجراد في سهل الغاب بريف حماة، وتوضح أن الحشرات المرصودة جنادب محلية. وباعة ألبسة مستعملة في الرقة يحتجون على قرار منع نشاطهم، ويطالبون بإعادة النظر فيه حفاظا على مصادر رزقهم.

0: قالت محافظة السويداء إن مديرية صحة درعا تمكنت من احتواء مرض جلدي بين مهجرين من السويداء يقيمون في مخيم أبو خليل، وذلك ببلدة السهوة شرقية درعا. وأجرت الفرق الطبية فحوصات ميدانية لجميع المقيمين مع التركيز على الأطفال، وقدمت الأدوية للحالات المشخصة إلى جانب إرشادات للوقاية مما حال دون انتشاره. ولم تحدد السلطات الصحية طبيعة المرض، مكتفية بالإشارة إلى قابليته للانتشار بين السكان.
1: صار في عندنا برغوث، وصار في حب انتشر بهالأجسام هالأطفال يعني. أيوة، وناشدنا مديرية الصحة وناشدنا المنظمات وناشدنا من بصرة مركز صحة بصرة، وأجونا يعني، هم ما قصروا، أجونا وجابوا بنزوات وجابوا كذا وطلعوا علينا أكثر من جولة يعني. والحمد لله الأمور ماشي يعني، هسه يعني ما ظل لا حب ولا ظل شيء من هالنوع هذا يعني. بس والله يا أستاذ إحنا جماعة نعاني من قلة المي، مي ما بيه.
2: والله وضع تعيس ابنه ما شوفت عينك، حفيانين ووجعانين، ما نقدر نوصلهم الدكتور، والدبيب بالقاعة ولا كل شيء ما عندنا. والله حشرات، الدبيب، الحياية، العقارب، لأن هالولد هذا العقرب على صدره بالليل، والله وأنا صادق يشهد الله علي، وكل شيء ما بي.
0: ينضم إلي من ريف درعا مراسل تلفزيون سوريا حسام المسالمة، وأيضا معي من ريف درعا إبراهيم السعدون مسؤول في عن مخيم أبو خليل في ريف درعا. أهلا ومرحبا بكما. سأبدأ معك حسام المسالمة، ما تفاصيل الحالة الصحية للأشخاص الذين أصيبوا بهذا المرض؟
3: نعم وسيم، بالحقيقة يعني نحن الآن في مخيم، ربما يكون هناك يعني التباس. السيد إبراهيم السعدون هو مسؤول عن هذا المخيم الذي أقف فيه الآن، وهو معروف باسم مخيم أبو خليل. يعني النازحون الذين خرجوا من السويداء قبل عام كامل توزعوا في يعني عدة نقاط، مخيمات مؤقتة، ولا يزالون حتى الآن في هذه النقاط. حوالي وسيم 25,000 نازح خرجوا من أهالي السويداء، من المهجرين، من أبناء العشائر، وأيضا هناك عدد كبير ونسبة كبيرة من أبناء الجزيرة، من أبناء دير الزور والحسكة، ممن يعملون في أو كانوا يعملون في الأراضي الزراعية في محافظة السويداء، وانتقلوا الآن بعد الأحداث التي جرت في السويداء إلى العيش في محافظة درعا والعمل فيها بالأراضي الزراعية. ويعني لعل سكان مخيم أبو خليل الذي تكلمنا عنه هم من أبناء الجزيرة السورية، ويعني هم من أصابهم هذا المرض الجلدي. ويعني بحسب الأهالي هنا أنه تم السيطرة وعلاج هذا المرض بعد تدخل فرق جوالة من قبل مديرية صحة درعا. وسيم، لو تكلمت مع الأخ إبراهيم السعدون أبو خليل وهو المشرف الرئيسي على هذا المخيم، نتكلم عن يعني بعد عام كامل أخ أبو خليل، يعني سنة كاملة من المكوث في المخيمات، ما هي أبرز الاحتياجات الرئيسية، وما هي وكيف تستجيب الحكومة لأبناء المخيمات في من مهجرين بدو السويداء؟
1: أهلا وسهلا بك أستاذ. والله أستاذ إحنا صار لنا سنة هون متهجرين من السويداء، إحنا هون مهمشين من كل شيء، من كل شيء، لا مي، لا كهرب، لا معونات، لا مساعدات، لا شيء. احنا صارت عندنا هاي الحالة، المرض هاي الحساسية، وتواصلنا مع الجهات المعنية، جتنا مديرية الصحة واجانا فريق من بصرة وبمساعدة رئيس بلدة السهوة السيد مرعي ابو محمد، ما قصر كمان الزلمة، وهذا الفريق اللي اجانا من بصرة ومدير الصحة كمان بعث لنا فريق واعطونا ادويه واعطونا كذا وجونا يعني اكثر من جوله. الحمد لله هاي المحنه هاي تجاوزناها، يعني ما في مشاكل صحيه ما في، بس احنا بوضع مأساوي يا استاذ، وضع مأساوي، لا خبز، لا كهرب، لا مي، لا معونات، لا مساعدات.
3: شو ابرز الاحتياجات الطبيه؟
1: الطبيه والله احنا بحاجه كل شيء. هنا كانت تجينا صيدليه متنقله، هسه ما عاد تجي لعندنا لهون، يعني من شي شهرين ما اجتنا. وثاني شيء يعني اي طبابه، اي حاله مرضيه، اي كذا، ما في يعني روح على الصيدليه او تروح، هذه ما في يعني هذاك الاهتمام الزايد يعني. واحنا والله بحاجه كل شيء يا استاذ، احنا بالنقطه الاساسيه المي، عندنا المي والصرف الصحي والكهرباء.
3: الاهالي هون شو طبيعه عملهم؟ الاهالي الموجودين هون،
1: الاهالي يشتغلون بهالمشاريع،
4: بالمشاريع، في زراعة. شغل بالزراعة، في شغل، في ياكلوا خبز، ما في شغل قاعدين ما في شيء يعني. ابدا بنوب. وهسه احنا كنا هون هذا الفلاح اللي بجنبنا قرب يدنا 100 متر كان معطينا مي وكهرباء هو الرجال يعني. ايوه اجت مديريه الكهرباء قطعت الكهرباء عنه يعني بحجه انه انت مو مرخص يعني.
5: كم عائله تقريبا في هون بهذا المكان؟
4: هون من ال 40 لل 45 عائله
5: هون بهذا المكان.
4: بهذا المكان
5: وكلهم بيعملوا بيشتغلوا بال
4: مو كلهم، لا في صغار، في فتايره، في كذا ما تشتغل يعني.
5: طيب احنا اليوم على ابواب مثلا عام دراسي جديد، الاطفال هون شلون بيوصلوا على المدارس؟
4: ما في مدارس
5: ابدا
4: ابدا خالص
5: ابدا
4: ابدا
5: يعني. الاطفال هاي اللي حوالينا
4: هاي كلها ما في مدارس. جونا جانا فريق من الدفاع المدني جابوا لنا هاي الخيمه، شوفها هاي هي موجوده هاي الخيمه البيضاء، حطوا لنا اياها بنيناها، لا في دفاتر ولا اغلام ولا في شيء كتب ولا ايش ولا كذا، بس حطوا لنا الخيمه ومشوا
5: ابدا.
4: ايوه
5: غالبيه السكان هون من اي محافظه؟
4: كل محافظه الحسكه.
5: من الحسكه؟
4: كنا من محافظه الحسكه ناحيه الحميس.
5: شو اللي بيمنع الناس انه ترجع على الحسكه؟ طيب
4: ما في شيء، الناس مهدمه بيوتها وما في شيء غادي، ما في شيء، ما في شغل، لا في عمل، لا في شيء، لا في، ما في شيء يعني.
5: بحثاً عن الرزق موجود.
4: كله مشان هالرزق ومشان لقمة الخبز، مشان العالم عايشة.
5: شو بتحب توجه رسالة أخيرة؟
4: والله أنا أوجه أول شيء أشكركم أنتم، وأشكر جميع المنظمات الدولية والمحلية اللي إجتنا وسجلت، بس سجلت مع الأسف الشديد بس حبر على وراء.
5: ما في شيء.
4: ما في شيء. إحنا الناشد. المنظمات الإنسانية والناشد الجهات المعنية والناشد الحكومة والناشد كل إنسان عنده ضمير وقيم ينظر بحالنا. وضعنا مأساوي، وضعنا مأساوي مأساوي، لا مي لا كهرب لا صرف صحي لا مساعدات لا إيش.
5: مشكور عمد خليل، أشكرك على يعني بقائك معنا وتفضلك معنا ب هذا اللقاء. وسيم
0: نعم.
5: كما سمعت يعني الوضع كما شرحه العم أبو خليل في هذا المكان، وأضيف على العم أبو خليل أنه يعني هذه الرياح التي تأتي إلى هذا المكان محملة بالغبار، محملة ب يعني حقيقة ما يضر الأطفال، والأطفال يعني موجودين هنا بعضهم أو نسبة كبيرة منهم حفاة. الحصول على الماء هو أمر صعب هنا، يوجد خزان مركزي لهذا المخيم، ينقلون المياه بواسطة بيدونات إلى الخيم. حقيقة نلمس صعوبة في الحياة بالمقومات الأساسية الأساسية للحياة.
0: نعم. صعبة وانعدام في هذا المكان أبسط الخدمات يعني بحسب ما رأينا وبحسب ما تحدث المسؤول أو المشرف الرئيسي عن هذا المخيم. حسام أريد أن أسأل عن أعود للمرض.

0: المرض، هذا المرض لماذا لم يحدد طبيعة وتفاصيل هذا المرض واسم هذا المرض لكي يعني يتم التحذير منه لاحقا في الفترات القريبة القادمة؟
1: في الحقيقة وسيم، يعني بحسب يعني احد الاشخاص الذين قابلتهم في مخيم اخر، قالوا لي ان المرض يعني غالبية المصابين هنا مصابين بالليشمانيا، ويعني هناك احيانا يعني تكون من مديرية الصحة عدم يعني تعيين للامراض ربما لضرورات تخص مديرية الصحة، لا اعرف لماذا لم يحددوا نوع المرض، لكن يعني هناك نسبة كبيرة من الناس تلجأ الى الصيدليات الموجودة في القرى المجاورة، نحن تقريبا في منطقة ما بين قرية الحيل وبين قرية السهوة، والناس يعني ليس كل الاشخاص المصابين بالامراض الجلديه يعالجون عن طريق مديريه الصحه، هناك اشخاص يعني يذهبون الى الصيدليات القريبه ويشترون دواء لمعالجه انفسهم، هناك ايضا يعني حالات من الجرب بحسب ما حدثنا الاهالي، هناك حالات من الليشمانيا، يعني كلها امراض جلديه، ودعنا نرجع السبب في حصول الامراض الجلديه هو تاثير نقص المياه على النظافه الشخصيه للناس، لا يوجد مياه كافيه لكي الاستحمام بشكل يعني دوري، لا يوجد مياه كافية للتنظيف للتعقيم، أضف إلى ذلك أن الأشخاص الذين يسكنون هنا يعملون في المشاريع، في مشاريع الأراضي المزروعة بالخضار، أي أن عملهم أو العمل الذي يقومون به هو عمل شاق ويتطلب أيضا يعني عملية راحة بدنية وتنظيف ما بعد العودة، وكيف يتحقق ذلك في ظل عدم وجود كميات كافية من المياه للسكان الموجودين هنا في هذا المخيم وفي غيره من المخيمات.
0: طب بعد حصول هذا المرض ويعني احتواء هذه الأزمة ربما مؤقتا نتمنى ذلك، ما هو البروتوكول الطبي أو الخطة الطبية التي وضعتها مديرية الصحة لمنع انتشاره مجددا ومنع انتقاله من منطقة إلى أخرى؟
1: وسيم، يعني لا يوجد بروتوكول طبي ولا يوجد يعني اجراءات طبيه عملت يعني وقائيه لهذا المرض الجلدي، لكن يعني ما يتم تداوله هنا ما بين التجمعات السكنيه، تجمعات الخيام، الاجراءات التي تقوم بها مديريه الصحه وايضا الهلال الاحمر هو قيام عيادات متنقله بزياره هذه الاماكن، احيانا تكون العياده خاصه مثلا بالحوامل، احيانا تكون عياده خاصه بالاطفال، يعني حسب العياده ونوعيتها تقوم بزيارة هذه الأماكن، ولكن بشكل متقطع، ربما يعني هذا المكان لا يدخله طبيب لمدة أسبوعين كاملين مثلا، وربما خلال هذه الأسبوعين تحصل حالات يعني مرضية، تحصل حالات تستدعي تدخل مشفى وتدخل طبيب، وهذا الأمر يستدعي أيضا أن يقوم الأهالي بإسعاف الأشخاص على نفقتهم الخاصة، يعني لا يوجد عناية طبية حقيقية ولا مركز صحي ولا حتى نقطة طبية خاصة بالتجمعات التي تسكن بهذه الخيام، هم يلجؤون إلى المراكز الطبية الموجودة في القرى، إلى مشفى بصرة الشام الوطني أو إلى مشفى درعا الوطني، أو ينتظرون زيارة العيادات المتنقلة، لا يوجد خطة وقائية لحصول الأمراض أو مثلا نوع من التلقيح، وأريد أن أضيف وسيم أن يعني هناك جزء كبير ربما من هذه الأمراض يحل بقضية التوعية، يعني حتى موضوع التوعية لا لم يغطى بشكل جيد في هذه الأماكن.
0: نعم، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من ريف درعا حسام المسالمة، والشكر أيضا للسيد إبراهيم السعدون المشرف الرئيسي عن هذا المخيم، مخيم أبو خليل ببلدة السهوة شرقي درعا، شكرا لكم. نفت وزارة الزراعة صحة ما يتم تداوله عن انتشار حشرة الجراد في مناطق سهل الغاب بريف محافظة حماة، وقالت الوزارة أن الحشرات التي تمت مشاهدتها هي جنادب محلية ويقتصر وجودها على طرفي السواق ضمن المنطقة الممتدة من قبر فضة حتى الأشرفية وعلى مسافة لا تتجاوز نحو كيلومتر واحد، وبينت أنها وجهت الفرق الميدانية إلى المباشرة بأعمال المكافحة الكيميائية اعتبارا من اليوم. وأكدت الوزارة أنها تتابع بشكل مستمر خرائط حركة وانتشار الجراد في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وشددت وزارة الزراعة على أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على وصول الجراد إلى سوريا. ينضم إلي من سهل الغاب في ريف حماة مراسل تلفزيون سوريا علاء السويد، أهلا ومرحبا بك علاء، تفاصيل إضافية عن نفي وزارة الزراعة انتشار حشرة الجراد.

0: نعم وسيم، مرحبا. بالفعل نحن في المكان الذي تنتشر فيه الحشرة بين بلدة قابر فضة وبلدة الأشرفية بطول 1 كيلومتر. بالفعل الحشرة الموجودة في هذا المكان هي حشرة النطاط أو الجندب، وليس لها علاقة بالجراد. طبعا هذه الحشرة بحسب وزارة الزراعة بأنها لا تؤثر على المزروعات ولا على الأراضي الزراعية، وهي يعني ضمن الطبيعة نشأت في هذا المكان بسبب وجود السواقي المائية. يعني هنا على جانبي الطريق حيث أقف يوجد سواقي مائية، بالإضافة لارتفاع درجة الحرارة، وأن هذه الظاهرة يعني متكررة في هذا المكان وهي طبيعية بحسب وزارة الزراعة، ولكنها يعني نشطت بشكل كثيف في هذه النقطة بالتحديد في هذه الأوقات.
1: نعم.
0: الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب اليوم صباحا قامت بحملة مكافحة لهذه الحشرة، وقامت ببخ هذا المكان، الطريق الممتد من بلدة قبر فضة باتجاه الأشرفية بطول 1 كيلومتر. ويعني نرى على جانبي الطريق أعداد كبيرة من هذه الحشرة مقتولة بفعل عمليات المكافحة، وأيضا يعني لا يزال عدد منها ينشط في هذا المكان و نشاهده بالعين المجردة. نعم. أعداده كثيفة، أحجامه متنوعة بين الصغيرة والكبيرة. نعم. وأيضا يوجد أعداد كبيرة منه يعني قتلت في هذا المكان.
1: نعم. انتشار الجنادب على، هل ما زال محصورا في هذه المنطقة التي تحدثت عنها بمسافة 1 كيلومتر؟
0: وسيم، يعني بحسب مشاهداتنا وبحسب يعني المعلومات من قبل الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب ووزارة الزراعة بأن المكان الذي تنشط فيه هو فقط الممتد من بلدة قبر فضة لبلدة الشريعة في سهل الغاب، يعني بطول 1 كيلومتر. وبالفعل يعني أنا قمت بجولة باتجاه القرية ولم أرى هذه الحشرة. يعني يتركز تواجد الحشرة بمسافة قريبة فقط، عندما نقترب من هذا المكان تنشط الحشرة ويعني تقوم بعمليات الجري في هذا المكان، بينما على بعد عدة أمتار من هذا المكان لا يوجد تواجد لهذه الحشرة. يعني مكان الحشرة مرتبط بوجود السواقي المائية والمستنقعات القريبة من هذا المكان. حسب وزارة الزراعة بأن هذه العوامل البيئية تنشط وجود هذه الحشرة في هذا المكان.
1: نعم، شكرا لك مراسل تلفزيون سوريا علاء السويد، كنت معنا من سهل الغاب في ريف حماة. وينضم إلي من دمشق المهندس الزراعي وليد ملحم، أهلا ومرحبا بك. أريد أن أسأل بداية عن الفارق بين الجراد والجنادب المحلية من حيث الشكل والسلوك، وأيضا مدى التأثير على المحاصيل الزراعية.
2: أول شيء تحياتي أستاذ وسيم.
1: أهلا.
2: وأنا بشكر على المحطة هاي اللي عم تنوه عن الجوانب الزراعية ومشاكلها بشكل كبير. اولا بالنسبه للجراد والجندب، رغم انه التنتين يعني حشرتين هي مستقيمات الاجنحه، ولكن الاختلاف كبير بيناتهم. يعني هلا في مقوله علميه تقول انه الجراده ممكن يكون اصلها جندب، اما الجندب لا يمكن ان يصير جراد ولا باي شكل، مستحيل. هي شغله. الشغله الثانيه، الجراد اولا حجمه كبير، لونه اصفر، جراد الصحراوي عم بحكي حصرا اللي ضار، لونه أصفر، يعيش في مجمعات كبيرة جدا جدا يعني ملايين، يعني ممكن أنه السرب واحد يغطي السماء. أما بالنسبة للجندب فهو يعني يعيش بحالة فردية، لا يمكن أن يطير لمسافات بعيدة، تجمعاته قليلة، أقداره قليلة جدا. غير الجراد الصحراوي، الصحراوي تأثيراته كبيرة جدا، يعني كارثية، يعني تعد كارثية. وأنا يعني بطمن الأهل يعني أنه هاي التجمعات اللي شفناها بالغاب هي عبارة عن بؤر صغيرة من الجنادب، لا تؤثر أي تأثير كارثي على المحاصيل أو على الزراعة في الغاب، لأنه هي طبعا نتيجة الظروف الجوية. تعرف أنت الأمطار كانت الحمد لله وفيرة هالسنة، الغطاء النباتي جيد، يعني تأثرت وطلعت الجنادب، ولكن ليست بؤر مخيفة أبدا نهائيا، يمكن مكافحتها بسهولة بواسطة مواد كيميائية. أما بالنسبة

0: إلى الجراد، فإن الجراد تقوم منظمات بالاستدلال عليها وبكشفها في مناطق، طبعا هي مناطق البؤر تبعها بجنوب أفريقيا واليمن، ممكن السعودية في بؤر كمان بالسعودية.
1: نعم، إذن بالتالي هناك فارق كبير في الضرر بين وجود الجراد والجنادب. أيضا مهندس وليد ملحم، أريد أن أسأل من هذه النقطة، إذن وجود الجنادب بأعداد محدودة على أطراف السواقي لا يمكن أن يتحول إلى مشكلة زراعية أم أن الأمر أو يمكن أن يتحول إلى مشكلة زراعية أم أن الأمر طبيعي ومرحلي وسيمر؟
0: لا لا، الأمر طبيعي ومرحلي ويمر بسرعة ويمكن مكافحته بكل سهولة طبعا، لأنه هذا غير قادر على الطيران لمسافات بعيدة، موضعي ويمكن حصره ومكافحته بسهولة.
1: ما المحاصيل الأكثر عرضة للضرر ربما بسبب وجود الجنادب؟ ولا نتمنى ذلك طبعا أن يأتي الجراد إلى المحاصيل الزراعية في سوريا.
0: نعم، الغطاء النباتي، الغطاء النباتي بشكل عام، يعني الجراد لا يبقي ولا يذر، تعرف أنت الجراد لا يبقي ولا يذر. أي غطاء نباتي ممكن تدميره نهائيا.
1: نعم،
0: أما الجنادب تأثيرها كثير كثير ضعيف جدا، يعني لا يمكن.
1: نعم،
0: لا يمكن مقارنته بالجراد يعني طبعا.
1: والظروف المناخيه والبيئيه التي تساعد عاده على تكاثر الجراد
0: طبعا، اذا نعم نعم، اذا في امطار ورطوبه وغطاء نباتي ممكن هي ادت الى تكاثر الجنادب بشكل طبعا اللي شفناه هلا.
1: وفي حال يعني وصول اسراب من الجراد الى سوريا، ما الخطر المحتمل لذلك وكيف يمكن الوقايه من هذا الامر مسبقا؟
0: هلا الوقاية هي الاستكشاف. استكشاف، أنا بتذكر ب93 كان في هناك هجمة على السعودية من الجراد، فقمنا بجولة بالبادية السورية لاستكشاف الجراد وإخبار عن مواضعه، والحمد لله كانت الأمور سليمة وما في شيء. لذلك الرصد أهم شيء، الرصد وحركة الرياح أهم شيء، حركة الرياح والطقس لازم لا تنسى انه الاستشعار عن بعد. نظام الاستشعار عن بعد هو بيدلنا وين الجراد موجود وامتى بيمشي وامتى بيتحرك. والمنظمات الدوليه تعمل على اول شيء على قتل حوريات الجراد. هي الحوريه لما تصير الطائره هي بتقتلها طبعا. هي اهم شيء الحوريات حتى ما تصير حشره كامله وتطير. فبارضها بيقتلوها طبعا، بيهلكوا البؤر تبعها، بيبيدوا البؤر تبعها.
1: نعم،
0: لذلك الاستكشاف هي اهم طريقه وأهم حماية لوجود الجراد.
1: الاستكشاف،
0: الحمد لله سوريا يعني خالية تماما من بؤر الحمد لله.
1: نعم، ما النصائح التي تقدمها للمزارعين في سهل الغاب وفي عموم المناطق السورية في حال ملاحظة أعداد كبيرة أو غير معتادة من الحشرات؟
0: أول شيء لا يخافوا.
1: نعم.
0: هلا في عنا نحن عتبة اقتصادية. يعني وجود مثلا حشره حشرتين لا يمكن حكي فيها، اكثر ممكن تتعدى يعني عدد الحشرات في المساحه، وحده المساحه ممكن هي تؤثر على، اذا شافوا عدد اعداد كبيره يخبروا الدوائر الزراعيه. يعني الحمد لله ما عندنا هالامراض، الامراض الفتاكه الحمد لله، بس اذا شافوا شيء فورا يخبروا الزراعه، يخبروا الدوائر الزراعيه ويرصدوها، بس ما يخافوا يعني ما في شيء، يعني الأمور كلها والمبيدات موجودة والمهندسين المشرفين موجودين وخبراء، والحمد لله يعني وضعنا جيد جدا بالنسبة لوزارة الزراعة.
1: نعم، أشكرك على كل هذه الإيضاحات المهندس الزراعي وليد ملحم، كنت معنا من دمشق. كل الشكر لك
0: أستاذ وسيم، شكرا لك، تحياتي لك، شكرا لك.
1: تجمع عدد من بائعي الألبسة والأحذية المستعملة أو البالة أمام مديرية الجمارك في محافظة الرقة، وذلك احتجاجا على قرار منع مزاولة نشاط بيعها في المحافظة، وطالب المحتجون بإعادة النظر في القرار بسبب تأثيره على أعمالهم ومصادر رزقهم.
2: اليوم عاني ابن عمي مواليد 2007 عنده محل بالة، تيجي الجمارك تفشل المحل وتاخذه وتسجنه، اليوم صار له 14 يوم مواليد 2007 لانه عنده 200 رصة بالة، اليوم يتغرم بغرامة تعجز عن دفعها دول، اليوم لما انت تحط عليه غرامة 467 ألف دولار هو منين يجيبها؟ مواليد 2007، لانه شنو؟ يعني نلتجئ لتجارة الحرام الا يروح شاب اول طلعته، هاي احنا مجمركين بضايع ودافعينها، لما انا اروح ابرزها للجمارك، الجمارك تقول لي هذه منين جايب الاوراق؟ هذه هي منهورة بختمهم؟

0: $467,000 تعجز عن دفعها دول. والشاب الثاني عمره 18 سنه يغرم من $264,000.
1: مين هذا الشاب؟ حتى لو باع بيته ما
2: يجيبه. ولا يقتصر انتشار الألبسة المستعملة البالة على محافظة الرقة، بل تمتد أسواقها إلى مختلف المحافظات، حيث يعتمد عليها كثير من أصحاب الدخل المحدود والأسر متوسطة الدخل كخيار أقل كلفة في ظل ارتفاع أسعار الألبسة الجديدة. نفتح هذا الملف ونستضيف الصحفي أحمد العثمان، هو معنا من الرقة، وأيضا أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من دمشق حازم عوض، إضافة إلى عمار برجان مراسل تلفزيون سوريا من حلب، وأنس دريس مراسل تلفزيون سوريا في حمص. أهلا ومرحبا بكم جميعا. سأبدأ مع أحمد العثمان، ما تفاصيل هذا الاحتجاج بالنسبة لبائعي الألبسة والأحذية المستعملة أو ما يعرف بالبالة؟
3: تحياتي لك وسيم وللسادة المشاهدين. حقيقة خرج اليوم عدد من أهالي أو من أصحاب مستودعات البالة، وهم التجار الذين احتجوا على قرار منع بيع البالة في الرقة، و يعني إجراء دوريات على محلات البالة في الرقة ومنع بيعها ومنع تنقلها وحجز عدد من الرصاد خلال الفترة الماضية على كمية كبيرة من البضائع وصلت، يعني الغرامات تفاوتت، يعني بحسب أصحاب محلات البالة تتفاوت الغرامة من شخص إلى آخر أو من منوب إلى آخر. بالحد الأدنى تبلغ قيمة الغرامة للرصة الواحدة $1,000، يعني البالة معروف أن الجمارك أو مؤسسات الحكومة السورية دخلت إلى الرقة في منتصف شهر كانون الثاني يناير مطلع العام الجاري، وكانت الجمارك من أول المؤسسات التي فعلت في المحافظة ومنعت دخول البالة إلى
2: أحمد. ما الأسباب؟ ما الأسباب أحمد؟ ما الأسباب التي استند إليها قرار منع مزاولة بيع الألبسة المستعملة أو البالة؟
3: يعني القرار في واجهتي وبحسب أصحاب محال البالة هي لحماية الاقتصاد، علما أن البالة هي ملجأ لأهالي الرقة من ذوي الدخل المحدود ومعدومي الحال في المحافظة، وأيضا ميسوري الحال يتجهون إلى البالة لشراء الألبسة بحكم جودتها. حماية المنتج الوطني أيضا، يعني ربما كثير من القرارات اتخذت خلال الفترة الماضية وكان عليها ردة فعل من قبل الأهالي ومن ثم يتم التراجع عنها. هذه القرارات تأتي متسرعة، خاصة أن الرقة محافظة دخلت إليها الحكومة السورية منذ 7 أشهر أو 8 أشهر، وهي كانت تحتوي على مستودعات كبيرة وكميات كبيرة من البالة خلال فترة خروجها عن الحكومة السورية. التجار اليوم طالبوا بتمديد المدة الزمنية لتصريف البضاعة التي لديهم التي اشتروها مسبقا، هم حضروا لفصل الصيف أو البضاعة الصيفية منذ الشتاء بحكم تدني أسعارها، لذلك هم يطالبون بتمديد المدة والسماح أيضا بتجارتها، علما أنه البضاعة في جميع دول العالم موجودة وتباع، والشعب السوري من أحوج الشعوب لهذه البضاعة أو البالة بحكم الدخل القليل، يعني يومية العامل لا تتجاوز 100,000 120,000 ليرة سورية، يمكن أن يشتري 3 قطع ب 50,000 ليرة سورية، لكنه غير قادر على شراء قطعة لباس واحدة بحد الأدنى، يعني قطعة اللباس الجديد الحد الأدنى منه $10 أمريكي وأكثر من ذلك وسيم.
2: نعم سأنتقل إلى دمشق مع حازم عوض. حازم، هل هناك معلومات أو أي توجه حكومي لتنظيم تجارة الألبسة والأحذية المستعملة على مستوى جميع المحافظات، أم أن الأمر فقط طبق في الرقة أو صدر القرار في الرقة وكان هناك احتجاجات؟
4: حقيقة منذ فترة ونحن نشهد قرارات تتعلق بمحافظات نفسها، يعني ليس

0: ضروره ان يصدر قرارا في محافظه وان يعمم الى محافظات اخرى، لكن دمشق نفسها كان قد طلعها قرارات سابقه منذ عام 2018 لاغلاق محلات الباله في العاصمه، وخاصه تلك التي لم تحصل على تراخيص. في العام 2025 كان هناك حمله لازاله البسطات التي انتشرت بكثافه بعد سقوط النظام المخلوع على الارصفه والطرقات للالبسه المستعمله، حمله استمدت لاشهر، ومن ثم عادت الالبسه المستعمله لتباع في المحلات، لكن رغم ذلك لا تزال هناك بسطات تنتشر يعني في الأسواق الشعبية لبيع الألبسة المستعملة نتيجة لزيادة الطلب عليها. طبعا الإقبال على البالة في دمشق يعني هو كما باقي المحافظات نتيجة يعني تدني الأجور وارتفاع أسعار الملابس الجاهزة، وبالتالي هي ملاذ لكثير من السكان لشراء حاجياتهم، وخاصة مع اقتراب مواسم معينة مثل موسم الأعياد، ونحن مقبلين على موسم المدارس أيضا. أيضا الأطفال بحاجة إلى أحذية، إلى ألبسة خاصة بالمدارس، وهذه ربما تكون كلفتها عالية جدا، وخاصة لتلك الأسر التي فيها أكثر من طفل. بالتالي هي ملاذ لا يوجد حاليا سوى ضبط للمخالفات لبيع أي شيء، وليس فقط الألبسة المستعملة، على الأرصفة في البسطات التي تشغل المساحات العامة. نعم وسيم.
1: نعم عمار، هل من شكاوى أو إجراءات رقابية مرتبطة ببيع الألبسة المستعملة والأحذية أيضا أو ما يعرف بالبالة في حلب؟
2: نعم وسيم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني سوق البالة أو الألبسة المستعملة في حلب هو سوق كبير بالفعل، يبدأ ربما من باب جديد كسوق كبير ومركزي لهذه الألبسة المستعملة، بالإضافة إلى ذلك محيط مركز المدينة باب جنين يوجد سوق للألبسة التي يعاد استعمالها عشرات المرات، هي ألبسة رخيصة جدا موجودة على الأرصفة بالقرب من محال البالة. لا يوجد قرارات رسمية حتى الآن بالنسبة لموضوع الألبسة المستعملة، ولكن القرارات تتعلق بالبسطات العشوائية التي تم تنظيمها في واحدة من الكتل في محافظة حلب. محافظة حلب مقسمة إلى 5 كتل، في الكتلة الخامسة والتي تشمل بعض أحياء حلب الغربية هناك منع تام للبسطات العشوائية سواء الخضار أو الألبسة، بالإضافة إلى ذلك هناك بازار أسبوعي كل يوم ينتقل من حي إلى حي. هذا البازار الأسبوعي تم من خلاله تنظيم هذه البسطات العشوائية، ولكن يعني وجود أسواق خاصة نشأت هذه الأسواق بناء الثورة السورية وانقسام المناطق بين حلب الشرقية وحلب الغربية، نشأت أسواق جديدة في حلب لم تكن تعرفها مثل سوق الجميلية وسوق الفرقان إذا تحدثنا عن الألبسة، وأيضا أسواق أخرى مثل سيف الدولة. هذه الأسواق يعني لا تزال موجودة وهناك محاولات لإزالتها، بالإضافة إلى ذلك ربما يعني لم يصدر قرار بالنسبة للألبسة المستعملة لأنها حاجة كبيرة بالنسبة للحلبيين إذا خصصنا الموضوع، بسبب ارتفاع كبير لأسعار الألبسة الجاهزة خلال هذا الموسم خاصة.
1: نعم أنس دريس، في حمص ما هو واقع يعني تجارة البالة، وهل ما تزال موجودة في شارع أبو العوف أو انتقلت إلى مناطق أخرى؟
3: نعم وسيم، كانت هذه التجارة قد نشطت في الأعوام الماضية وتحديدا في أعوام الثورة والأعوام التي أصبحت فيها الضائقة المادية كبيرة على الناس، وانتقلت هذه النشاطات هذه التجارة من حي إلى آخر ومن مكان إلى آخر حتى وصلت إلى بعض الأرياف في جميع الأرياف، فهو هذا الخيار يعتبر من الخيار المفضل لدى أبناء الطبقة الوسطى أو العمال الذين يعملون بأسعار يومية قليلة إضافة إلى مردود قليل. أما بالنسبة للبعض هناك أيضا أنواع من البالة التي تعتبر هي من الماركات العالمية، يرغب إليها البعض في بعض الأحيان لاختيار بعض الماركات العالمية من القطع التي تأتي عبر هذه البالة وتسمى إكريم أو بالة درجة أولى. طبعا هذا الخيار كان خيارا للأهالي الثالث تحديدا بعد التحرير بفترة، وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار وتدني الأجور اليومية في جميع المناطق، إضافة إلى أنه أيضا هذا الخيار كان قد انتشر قبل التحرير، وكان هناك قرارا من قبل النظام البائد بمنع استيراد البالي أو منع تهريبها من بلد إلى سوريا، من لبنان إلى سوريا أو من أي بلد آخر، لكن كانت هناك ملاحقات لهذه التجارة عبر النظام السابق. إلى الآن شكوى في حمص على تجارة البالة، وتوجد المحلات لا تزال تمارس مهنتها، وتحديدا أن أبناء الطبقة الفقيرة يعني يشكل هذا الخيار خيارا أساسيا لهم.
1: نعم. إليك وسيم. نعم أحمد، أعود إلى الرقة، هل جرت لقاءات بين المحتجين والجهات المعنية، وهل هناك أي رد فعل من الجهات المعنية على احتجاجاتهم؟
4: حقيقة لا يوجد أي يعني اتصال أو لقاء بين الجهات المعنية، يعني الجهة المعنية هي الجمارك في الوقت الحالي، ومن بعدها المحافظة. يعني الكثير من المحتجين، الكثير من أصحاب البالة ممن يعني راجعوا الجمارك يشتكون من المعاملة وعدم يعني السماح لهم بالدخول لمناقشة المدير أو المناقشة في الضرائب التي تفرض عليهم أو المخالفات التي تفرض عليهم. يقولون أن هذه الضرائب والغرامات هي مزاجية، يعني تتراوح من 16 ألف دولار إلى 60 ألف دولار بحسب الشخص المناوب. طبعا هذه المبالغ على الطن الواحد من الكمية أو من وزن اللباس المصادر، الرصة الواحدة أو ما يعرف يعني يعرف محليا بالرصة أو البلوكة غرامتها حوالي 1080 دولار، 1000 دولار أمريكي. في السابق يعني كانت البالة تدخل إلى المنطقة بشكل كبير، وغرامتها يعني لا تتجاوز 200 دولار، يعني حوالي 250 دولار للطن الواحد. حاليا هناك مطالبات بتمديد الفترة، يعني على الأقل تمديد الفترة لتصريف البضائع والسماح بنقلها وتداولها لفترة محدودة بين الناس. هناك كميات كبيرة من الألبسة المستعملة في الرقة وسيم.
1: شكرا لك الصحفي أحمد العثمان، كنت معنا من الرقة، وجزيل الشكر أيضا لمراسل تلفزيون سوريا من حلب عمار مرجان، وأيضا لحازم عوض من دمشق، وأنس دريس من حمص. شكرا لكم جميعا على هذه الإيضاحات. مستمرون معكم في برنامج عين سوريا، وتتابعون فيه بعد الفاصل. الزعفران محصول زراعي جديد في ريف طرطوس يواجه تحديات كلفة الإنتاج والتسويق.
5: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
6: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
7: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سردا لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: بدأت زراعة الزعفران تتوسع بشكل محدود في مناطق من ريف طرطوس بعد نتائج إنتاجية شجعت المزارعين على مواصلة التجربة وسط مساع لتوسيع المساحات المزروعة رغم تحديات الكلفة والتسويق.
1: في ريف طرطوس بدأت زراعة الزعفران تحقق حضوراً ضمن مساحات محدودة مع نتائج إنتاجية جيدة شجعت على استمرار التجربة، لكن هذا المحصول ما يزال يواجه صعوبات مرتبطة بكلفة الزراعة والتسويق ما حد من فرص توسعه وانتشاره.
2: بدأنا بزراعة الزعفران منذ عام 2018، طبعاً بدأت تجربة خجولي، كانت تجربة خجولي بداية ضعيفة، بضعة بصيلات، لاحظنا أنه في مردود مادي وخاصة بعض الاطلاع على دول العالم كيف بتشتغل بالزعفران وكيف هو سبب بالنهضة الاقتصادية لكثير من البلدان. تشجعنا كثير بزراعة الزعفران، استوردنا بصل لحسابنا، طبعا كانت التكلفة كثير كبيرة في البداية، طبعا هي مغامرة.
3: لاحظنا بعد فترة أنه ما في ثقافة لاستهلاك الزهور عنا هون بسوريا، وما في تسويق لموضوع الزهور. حالياً عم نشتغل على موضوع الأبصال، عم نبيع الأبصال للمزارعين الجداد، لكن في عزوف يعني حقيقة عن الزراعة نتيجة السعر الأبصال المرتفع نسبياً لبعض المزارعين.
1: رغم هذه التحديات تسعى الجهات الزراعية إلى دعم التجارب القائمة وتشجيع استمرارها والعمل على توسيع المساحات المزروعة مستقبلاً بما يسهم في تثبيت هذا المحصول كخيار زراعي جديد في المناطق الملائمة لزراعته.
4: نسعى إلى إدخاله ضمن الخطة الزراعية الإنتاجية المعتمدة في محافظة طرطوس، يعني وصولاً إلى نشره في مناطق زراعة التبغ بشكل أساسي في المناطق الريفية باعتباره من المشاريع الإنتاجية الريفية الرائدة التي تعود برأي اقتصادي جيدة بالنسبة لإخوة المزارعين.
1: تتركز زراعة الزعفران حالياً في قرية بيت يوسف بمنطقة دريكيش، إذ يحتاج المحصول إلى أجواء باردة وارتفاع لا يقل على نحو 400 متر عن سطح البحر، ما يجعل المناطق الجبلية من البيئات المناسبة لاستمرار هذه التجربة وتطويرها. يحاول الزعفران أن يجد طريقه إلى الأسواق حاملاً قيمة جعلته يعرف بالذهب الأحمر، لكن صعوبات التسويق وغياب الدعم ما زالت تحد من فرص توسعه، ليبقى مستقبل هذه الزراعة مرتبطاً بتجاوز هذه التحديات. تلفزيون سوريا لنجبارة، الدريكيش، ريف طرطوس.
0: حولت عمليات رش المبيدات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي حولت أراضي زراعية في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا إلى مساحات متضررة وغير صالحة للإنتاج وسط أضرار طالت آلاف الدنومات من المراعي والمحاصيل والبساتين وأثرت في مصادر رزق مئات المزارعين.
5: إسرائيل مثلا رشت مواد كيماوية على الأراضي الزراعية لتضر الفلاحين. هلا في قولين، اما مشان ما يطلع الحشيش مشان تضل كاشف المنطقة تمام، والقول الارجح هو ضرر المزارعين، يضر المزارعين مشان ما يصير في نشاط على الحدود. طبعا هي خايفة من اي سلاح يكون موجود على المنطقة الحدودية، ودوما عم تصير توغلات دوريات، فمثلا في الفترة الماضية كانت دوريات مستمرة واحيانا حواجز طيارة على الطرق من الدوريات الإسرائيلية، يعني يوميا مثلا كانوا يدخلوا على هاي القرية ثلاث مرات أربع مرات. هلا بسبب السياسة تقريبا مرة بالأسبوع بيفوتوا بس حتى يثبتوا وجودهم في المنطقة.
0: انطلقت في محافظة ريف دمشق حملة ريفنا أجمل بالبدء في تعبيد طريق بلدة عقربة، ذلك ضمن خطة خدمية لتحسين واقع الطرق وتأهيل البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي وتجميل المشهد العام في مدن وبلدات المحافظة.
6: نطلق حملة ريفنا أجمل، بدأناها بحملة سفلة في ريف دمشق، بدأناها بأكثر من 12 محور وسنكمل إلى أكثر من 39 محور بالمرحلة النهائية، بالإضافة إلى تجميل مداخل المدن، فيكون عندنا تقريباً 10 مداخل في نهاية 26 إلى نصل إلى 25 مدخل في عام 27. أيضاً تشمل حملة ريفنا أجمل حدائق نموذجية، سنختار عدة حدائق في مناطق متفرقة لتكون نموذجية لاستنساخها فيما بعد إلى كامل حدائق ريف دمشق. أيضاً عندنا حملة إنارة داخل حملة ريفنا أجمل ليعود يعني أرق وجمال.

0: آلية ريفنا إلى ما كانت عليه، وإن شاء الله إلى ما أجمل مما كانت عليه.
1: في إدلب يشتكي مواطنون في المحافظة من تعدد العملات المتداولة ومن أسعار التصريف المرتفعة عند الشراء بالليرة السورية.
2: يا حاج بروح مثلا على ابو الخضره، مثلا بدي اخذ خيار بندوره في جل شغلي بيضرب لي بالواطي، عم يذبحني ذبح بسعر التصريف مثلا الليره السوريه عن الليره التركيه. هذا ما عم يناسب لا المبيع ولا المشتري، لا المستهلك ولا المستثمر. وهي الحل، لازم تلتقى لحل هالمشكله هاي. مثلا ما عم بتناسب الاسعار، مثلا كيلو رز مثلا حقه 70 ليره، عم نعطيه مثلا سوري عم يضربني اياه على التركي على الواطي، عم بيوقف اكثر من 70 ليره. وهيك المواطن ذبح ذبح، يعني ما بقى يصير لحق، ويلو ياكو ويلو يدفع ويلو، ما بقى يمشي الحال معنا.
3: عم بيكون علي ضغط كثير كبير، يعني بفرق التصريف، يعني عم يصرفوا لي الشراء شيء والمبيع شيء، سواء بدي اشتري ليره سوري او بدي ابيع ليره سوري او بدي يكون انا عم اشتري شيء، عم يتم تحويله للدولار ومن الدولار ليرجع السوري. موضوع الليره السوريه يعني ايضا عم يختلف التصريف كثير عن السعر المركزي. طيب يعني هذا الامر جدا متعب، ونحن ممكن يعني بدنا حل لهذا الامر، انه يتم يعني فرض خلينا نقول رقابه او حتى تصريف معين ما يتجاوزوه العالم كله.
4: يا اخي نحن عم ندخل على المحلات، نحن عملتنا هون كلها تركي، ايه هن عم يطلبوا فرضا سوري، السوري بدنا نرجع نصرف، بدنا نصرف سوري لشو يعطونا؟ كلياته هذا خساره، خساره لنا، بيضربوا يعني ما على سعره النظامي، على السعر المو نظامي، عرفت كيف؟ يعني خلص الغوا الدولار والتركي، خلوا بين الشعب يد بس العمله الرئيسيه السوريه.
5: بعطيه سوري لك اجباري، بدي اعطيه سوري، اذا بدي اعطيه سوري يعني عم يضرب لي اياها، مش قد بيساوي على الدولار، لاني هو عم يجيب على الدولار كمان. يعني هذا هو خسرانين على الطرفين، خسرانين. يعني ما في غير التاجر المستفيد، اكثر شيء التاجر. التاجر المستفيد. بدي اقول لك ما بعرف، يعني هو اذا يوقفوا لنا هالعمله التركي بيمشي حاله، بصير بس عملي وحدي. بنروح عند التاجر، عند هاي المشتري بالعمله السوريه، بسعر بالعمله السوريه، وبصير تداول.
6: هالحسابات هاي كلها على بعض البعض، صدق عم نقدم على مساله على المجهول. ما عم نعرف نحن موقعنا صحيح وين بشكل عام، الناس عم تعاني من الموضوع. ما عم نعرف قيمه الصرف بشكل اساسي بالنسبه لهي المساله، وعم نضيع. الافضل بكثير عمليه حسم الموضوع لنوع عمله موحد يضبط الشارع بشكل منيح، ويخلص البشر من هالمعاناه اللي عم يعانوها من هالتجار اللي ما فيها رحمه لا من بعيد ولا من قريب.
1: انطلقت قافلة جديدة للعودة الطوعية من مخيمات الدانة بريف إدلب، تضم نحو 217 عائلة، يزيد عدد أفرادها على 1000 شخص، متجهة إلى مناطقهم الأصلية في إدلب وحماة وريف دمشق.
7: أكثر من 200 أسرة تغادر مخيمات الشمال السوري ضمن قافلة جديدة تسيرها محافظة إدلب باتجاه القرى والبلدات التي نزح منها الأهالي. نحن الآن في النقطة الرئيسية للتجمع لهذه القافلة التي تعتبر من قوافل عديدة ستسير باتجاه القرى والبلدات التي نزح منها الأهالي هنا. هذه القافلة بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي عودة طوعية من مخيمات الشمال السوري بالتعاون مع منظمة مزن والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر العربي السوري ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث. أكثر من 1000 شخص في هذه القافلة سيغادر منطقة المخيمات، وتتجه العائلات إلى نقاط عديدة في أرياف إدلب، إضافة إلى موقع في طبعا ريف حماة وموقع آخر في ريف دمشق. تأتي هذه القافلة ضمن الجهود المستمرة لإعادة العائلات النازحة إلى مناطقها الأصلية. هنا أيضا بعض الخدمات الأساسية التي تقدمها الجهات المعنية، من توزيع لسلال الطوارئ والنقل المجاني من منطقة المخيمات إلى المناطق التي نزح منها الأهالي. تعتبر هذه القافلة هي واحدة من عشرات القوافل التي سيرت وستسير باتجاه القرى والبلد.

0: وياتي هذه او تاتي هذه الجهود ضمن المرسوم الجمهوري بانهاء ملف المخيمات قبل نهايه العام الجاري. ابراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف ادلب.
1: ختام حلقه عين سوريا لهذا اليوم، دمتم بألف خير.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي الم

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل

مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928، ومنذ ذلك الوقت كان للغزي

0: 1950 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 1961، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 1963. توفي سعيد الغزي عام 1967 بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا، ليكون رجل التوازنات الصعبة.
1: غروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نستعرض فيها وإياكم أبرز ما جذب اهتمام السوريين على وسائل التواصل في الساعات الماضية. كان يفترض أن تكون عودة عبد يحيى قبلان من الكويت إلى ريف مسكن زيارة لعائلته، لكنها انتهت برصاص دورية أمنية في منبج، وذلك خلال مطاردة بين قوة أمنية ومطلوب للأمن الداخلي. الحادثة بدأت في مدينة منبج بريف حلب، عندما كانت دورية أمنية تلاحق شخصا مطلوبا على خلفية عدة قضايا لم تعرف ماهيتها بعد. وفق الرواية الرسمية، كان المطلوب قد قاوم محاولات سابقة لتوقيفه بإطلاق النار على عناصر الأمن، وأصيب عنصرا في آخر محاولة القبض عليه. وخلال الملاحقة اشتبهت الدورية بسيارة لم تمتثل لأوامر التوقف، واعتقد عناصرها أن المطلوب موجود داخلها فأطلقوا النار عليها، ما أدى إلى إصابة عبد يحيى قبلان ومقتله. وبعد التحقق من هويته، تبين للجهات الأمنية أنه ليس الشخص الذي كانت الدورية تبحث عنه، في حين تم إيقاف العنصرين اللذين أطلقا النار وأحيلا إلى التحقيق لتحديد ملابسات الحادثة والمسؤوليات القانونية، بينما لا تزال بعض تفاصيل الحادثة والظروف الدقيقة التي سبقت إطلاق النار مجهولة بالكامل، وننتظر نتائج التحقيقات. أول المشاهد المتعلقة بالقضية انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قبل نحو أسبوع، وأظهرت سيارة الشاب عبد يحيى قبلان مرتطمة بحائط، واخترقت الزجاج الذي يحاذي السائقة بضع رصاصات إلى جانب بقع من الدماء داخل السيارة طبعا، وأيضا كان هناك خارجها بقع من الدم أيضا. دعونا نشاهد.
1: دعمن هم كم لاحقينه؟
2: حسبنا الله ونعم الوكيل.
3: ما لقيتوا ولا ممان ما لقيتوا لي هنا؟ شلونه؟
0: إذا كما تابعنا هنا، وبعد أيام على وقوع الحادثة والجدل الذي انتشر سريعا على وسائل التواصل الاجتماعي، نشرت وزارة الداخلية توضيحا عن ملابسات الحادثة، وقالت الوزارة إن الحادثة وقعت خلال ملاحقة مطلوب لقوى الأمن. وجاء في بيان الوزارة الذي نقلته وسائل إعلام حكومية أن حادثة إطلاق النار وقعت على خلفية اشتباه أمني تبين أنه خلاف المقصود، وقد جرى توقيف العنصرين اللذين أطلقا النار وتمت إحالتهما إلى التحقيق. وبحسب المعطيات الأولية، فقد اشتبهت دورية أمن بسيارة لم تمتثل لأوامر التوقف على خلفية ملاحقة أحد المطلوبين، واعتقد عناصر الدورية وجود المطلوب داخل هذه السيارة ما دفعهم إلى التعامل معها، ما أسفر عن مقتل الشاب عبد يحيى قبلا. مدير مديرية الأمن الداخلي في منبج مصطفى عمر تحدث عن تفاصيل هذه القضية خلال لقائه بذوي الضحية يحيى قبلان، وقال إن عناصر الدورية كانوا يلاحقون مطلوبا يعرفه أهالي المنطقة، وسبق أن أطلق الرصاصة باتجاه قوى الأمن. دعونا نشاهد.
4: حياكم الله جميعا. العنصر اللي يشيل سلاح ويطلع، السبب الرئيسي لخروجه هو حماية دم المسلم وعرضه وماله، ما جاي يقتل فلان وعلان، هو جاي على مجرم معروف كلكم تعرفوه، من 3 أشهر جاء جناية الباب قاومهم وضرب عليهم رصاص، من شهر ضرب على شباب مصوب 2 بإيديهم نفسه هالشخص. فالشباب اللي جايين حاطين في بابهم يصير اشتباك، بقدر الله هرب بسيارة سي ام بيضة، نفس الأخ اللي قتل رحمه الله راكب سي ام بيضة، غلط 100% فللأخ، ما حدا يناقش انه كان غلط، باصين بالأسرة ومعه امر بعدم اطلاق النار الا رد، وهو لما واقف بلباسه وباروته ما يمثل شخصه ولا اهله، يمثل الدولة، وخطأ الدولة تحاسبوا عليه، ما يهم من اي عشيرة شو اسمه شو عمه خاله، ما يهم، يهم انه غلط، ولكن هو يتبع للدولة ودولة تحاسبه، وفي قانون وفي قضاء وفي شرع كلياتنا تحته ان شاء الله. أهم شيء حط في بالك إنه آخر شيء هذا الشخص لما لبس الجعبة وداري وطلع

0: طلع ليحميك إلك أنت، ليحميك من هذا المشلح والمجرم والخاطف، وقدر الله ومات أخونا صارت قبل من الشهداء. يعزينا يعزينا أنه أخونا سيرته ممدوح بكل المنطقة.
1: هذه القضية شغلت الترند السوري خلال الساعات الماضية، وكتب حولها عديد من السوريين منشورات وتعليقات، دعونا نستعرض بعضها. نورس، يعني إذا هرب الواحد بيتقوص وإذا بقي بينخطف، معقول يتم إطلاق النار على السيارة الاشتباه فيها، وخاصة بهي الظروف الخطف شغال وما حدا عم بيعرف نص العالم بالشارع. سامر، رجع عبد يحيى قبلان من الكويت لزيارة أهله فاستقبلته دورية من الداخلية بالرصاص لأنه الاشتباه عندهم صار أقوى من التحقق من الهوية. اشتبهنا قتلنا ثم اكتشفنا أنه بريء. مبروك، هذا المستوى من الأمن والأمان. قاسم، وليش ما قوصوا على الدواليب؟ ليش عم يقوصوا على الزلمة؟ شو قتلت إنسان مثل شبت المي مثل الفلول على زمن النظام؟ سارة، وفي ناس عم تلومه ليش ما وقف لهم؟ طبيعي الإنسان يتحير يوقف، واحتمال كبير يختار ما يوقف لهم، ما هو ما بتعرف مين قدامك وليش موقفك وشو موقعه من الأعراب. سيارات فارهة، موكب ومرافقة ومقاطع استعراضية انتشرت على مواقع التواصل، كانت كافية لتحويل اسم خالد الدروبي إلى ترند سوري خلال الأيام الماضية، في حين أن الجدل لم يتوقف عند السيارات أو المظاهر التي ظهرت في المقاطع، بل ذهب إلى أبعد من ذلك. مستخدمون شبهوا المشهد بما كان يعرف عن وسيم الأسد وشخصيات ارتبط اسمها بالنفوذ والاستعراض خلال عهد النظام المخلوع. وبينما تتداول حسابات أن الدروبي من أقارب زوجة الرئيس أحمد الشرع، نفى آخرون هذه المعلومة. بدأ التفاعل مع خالد بعد انتشار مقاطع وصور تظهره برفقة عدد من السيارات الفارهة، بينها سيارات من طرازات مرتفعة الثمن، إلى جانب مظاهر مرافقة وحماية. وخلال أيام، طبعا هذا مشهد من المشاهد التي ظهرت في الفيديوهات التي نشرها هو عبر حسابه في تيك توك وأيضا حساباته الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي، منها أيضا حسابه على إنستغرام. طبعا كما قلنا مظاهر مرافقة وحماية وكل شيء يعني. وخلال أيام انتقلت المقاطع من التداول المحدود إلى نطاق أوسع، وبدأ مستخدمون يقارنون الدروبي بوسيم الأسد في إشارة إلى صورة ابن النفوذ التي ارتبطت في الذاكرة السورية بمظاهر الاستعراض والحماية والسيارات الفارهة. ساهمت هذه المقارنة في اتساع الترند، خصوصا أن سوريا الخارجة من عهد الأسد تحاول سياسيا واجتماعيا تقديم صورة مختلفة عن العلاقة بين السلطة والنفوذ. لذلك لم يعد السؤال لدى كثير من المتابعين عن من أين أتت هذه السيارات، بقدر ما ركزت على مفهوم مظاهر النفوذ الاجتماعي والحماية والاستعراض. القصة بدأت مع مشاهد عديدة انتشرت للشاب خالد الدروبي يستعرض فيها سيارات فارهة، إضافة إلى أسلحة شخصية بينها رشاشات خفيفة من طراز كلاشينكوف. و أعاد ناشطون تداول هذه المقاطع على نطاق واسع وانتقدوا سلوك الشاب واعتبروا أنه يعيد إحياء مشاهد وسيم الأسد في سوريا. نتابع هذا الفيديو.
2: يا هلا يا هلا يا هلا برجال يا هلا برا العم يا هلا الشيخ المشايخ يا هلا.

ما هذا يا خالد؟ من أين هذه السيارات؟ أين أتت؟ من أين اشتريتها يعني؟ هل كان لديك نقود حتى تشتري كل هذه السيارات؟ يقول البعض طبعا. العشرات من المقاطع المصورة تداولها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وربطوها باسم خالد الدروبي، من هذا المقطع الذي لم يظهر فيه طبعا الشاب نفسه، وإنما ظهرت فيه سلسلة من السيارات الفارهة. دعونا أيضا نتابع.

يعني صدقا ربما يتساءل البعض، يعني من أين أتت فعلا هذه السيارات الكثيرة والفارهة والفخمة؟ والشعب السوري يعاني، ويعني مشاكل لم تحل منذ ما بعد سقوط النظام إلى حد اليوم، هناك مشاكل كثيرة في المجتمع. البعض طبعا ربط الموضوع بالسيارات التي تنقل المسؤولين في سوريا، ويقول لك بدل أن نشتري سيارات فارهة لماذا لا نضع هذه الأموال في خدمة الشعب، إصلاح للطرق التي طبعا للأسف يذهب ضحيتها كثير من الناس، وأيضا أمور أخرى، عمل قليل على البنية التحتية وأشياء أخرى. طبعا نحن نستعرض هذه المقاطع هنا من دون صوتها الأصلي، نظرا لكونها نشرت مرفقة بأغاني حماسية، ومنها أيضا هذا المقطع الذي يظهر الشاب خالد الدروبي يطلق الرصاص من سلاح كلاشينكوف في منطقة مفتوحة، كان مرفقا أيضا بأغاني حماسية. دعونا نستعرض جزءا منه معنا.

0: ناشطون انتقدوا سلوكيات الشافي وسائل التواصل، منهم هذا الناشط الذي نشر مقطع مصور علق فيه على القضية.
1: بيظهر هون بالصورة لابس لبس عسكري وبنفس الوقت حاطط شارة، هاي الشارة اللي حطوها المجاهدين وقت دخلوا حرروا حلب. طيب مين هو خالد الدروبي؟ بيحمل كنية نفس كنية زوجة الرئيس أحمد الشرع. طبعا هذا لا يعني انه هو احد اقرباء زوجة الرئيس، لكن على الصلاحيات يلي اخذها مبين انه في حدا داعمه. طبعا عم يوثق هذا الشيء كله وينزله على صفحته على الانستغرام. فتت على صفحته على الانستغرام، قلت الزلمة يمكن اكيد مقدم ومضحي وكاين على الجبهات مرابط، خلص سكوت. فتت لقيت الاخ قبل تحرير بفترة صغيرة بس ناشر هاي الصورة، وفي موجود علم النظام بهاي الصورة، وبنفس الوقت يلي كانوا الشباب على الجبهات فيه الأخ هون كان سهران وهي الأجواء كانت تبعه، اللي هو حاطط هون شعار المجاهدين.
0: طبعا راجعنا حساب الشاب في انستغرام ولم نعثر على أي من هذه الفيديوهات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي والتي يبدو أنه حذفها مع تصاعد الانتقادات، لكنه نشر أمس مقطعا مصورا وضح فيه من هو وماذا يعمل وسياق الفيديوهات والسيارات الفارهة والسلاح وما إلى ذلك.
2: كان هو أول بداية التحرير، كانوا جايين ناس بيقربوني من برات سوريا، وطلعنا استقبلناهم خارج مدينة القيتين، مو داخل مدينة القيتين، والسلاح اللي كان معي هو سلاحي الشخصي، مو سلاح انه والله انا ماني تابع لا للدولي ولا صفة دولي ولا جهة امنية، انا زلمة مدني، السلاح اللي كان معي سلاح شخصي. وقت السلاح الدولي تصدق قرار انه مصادرة السلاح او ضبط السلاح، انا اول شخص بسلم سلاحي، لانه باعتبار في دولي وفي اجهزة امنية لانها ما لنا بحاجة السلاح، بس سلاحي مثل سلاح شخصي مثل كل السوريين اللي عندهم سلاح، ومثل كل السوريين اللي احتفلوا بجيه الناس اللي اجوا على سوريا ولا احتفلوا قرايبينهم ولا ناسهم ولا هالشيء، مثل كل الناس. والسيارات اللي كانوا معي منهم سياره شخصيه الي يعني، وباقي السيارات سيارات قرايبيني ورفقاتي وربعي وناسي، مو مواكب ولا سيارات امنيه، ولا وحده فيهم سياره امنيه، والسيارات كلها

0: كلياتهم كان عليهم نمر، ولا سيارة فيهم بدون نمر، مثل ما عم صار مواقع التواصل الاجتماعي. اللهم صل على سيدنا محمد. انا يعني حاب اوضح فكرة، المقطع تبع انه التصوير انه عم اطلق النار كان خارج المدينة مو جوات المدينة. انا بحترم المدينة وبحترم المواطنين وبحترم الاطفال وبحترم الناس، في عالم مرضاني وفي عالم مثل ما بقولوا ما خرج تطلق نار قدامي، لحد الان في عالم بتخاف من اطلاق النار.
1: هذه القضية تصدرت الترند في وسائل التواصل منذ أيام، دعونا نستعرض بعض التعليقات حولها. حسين: المدعو خالد الدروبي والذي ظهر في استعراضات مع سيارات بدون لوحات وسلاح ليس أخ زوجة الرئيس ولا ابن أخيها، مجرد تشابه في اسم العشيرة فقط، وهي عشيرة ليست صغيرة ويملك محل تأجير سيارات منذ عهد النظام البائد. علي يقول: نرجو أن التاريخ ما يعيد نفسه مثل أيام مخلوف شليش وما لفه لفهم، قلبنا لساته مليان من النماذج. عماد: يجب أن يحاسب، وإذا ما تحاسب كل الشعب رح يعمل مثل ما عمل، أو أنه يكون القانون فوق الجميع أو الجميع فوق القانون، ما حدا أحسن من حدا. مؤخرا تحولت مشاهد حشرات تغطي مساحات زراعية في سهل الغاب إلى حديث واسع على مواقع التواصل، بعدما ظهرت مقاطع مصورة قيل إنها توثق غزو الجراد لمحاصيل المنطقة. بدأ انتشار المقاطع من منطقة قبر فضة والأشرفية في سهل الغاب بريف حماة، وظهرت فيها أعداد كبيرة من الحشرات، ما دفع مستخدمين إلى تداولها باعتبارها أسراب جراد اجتاحت المحاصيل وسط تحذيرات ومخاوف من تأثيرها على الأراضي الزراعية. وسرعان ما تحول الأمر إلى ترند، ليس فقط بسبب المشاهد اللافتة التي ظهرت في المقاطع، وإنما نتيجة الخوف من كلمة الجراد نفسها، إذ يرتبط ظهور أسراب الجراد في الذاكرة السورية والعربية بخطر واسع على المحاصيل والمواسم الزراعية. لكن وزارة الزراعة قالت إن الرواية المتداولة على منصات التواصل غير دقيقة، وأوضحت أن الحشرات التي شوهدت هي جنادب محلية، وأن انتشارها يتركز ضمن نطاق محدود على طرفي السواقي بين قبر فضة والأشرفية وبمسافة لا تتجاوز نحو كيلومتر واحد. وأعلنت الوزارة إرسال فرق ميدانية لمكافحة هذه الجنادب كما سمتها طبعا كيميائيا. العديد من المقاطع المصورة تم تداولها عبر ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهرت انتشار جراد في مساحات واسعة، منها هذا المقطع الذي نشره ناشط من منطقة سهل الغاب شمال غرب حماة، تظهر انتشار المئات وربما ليس فقط المئات، الآلاف من حشرة الجراد في تلك المنطقة. دعونا نشاهد.
2: الجراد الآن يغزو منطقة سهل الغاب في منطقة قبر فضة والأشرفية. الجراد يعني بشكل رهيب جدا الآن ضمن الأراضي، ضمن الشوارع، البيوت. هاي حاليا الوضع مثل ما شايفين، الجراد يغزو منطقة سهل الغاب بالملايين، جراد بشكل رهيب. شايفين يا جماعة الجراد بشكل رهيب جدا، يعني لدرجة كبيرة. طبعا اليوم نحن في عنا محاصيل زراعية، شايفين يا جماعة ما تحسن تتحرك من الكثافة.
1: هنا أيضا في هذا المقطع المصور نشر الصحفي إياد عبد الجواد مقطع نشر فيه انتشار الجراد في أرض زراعية بقرية، عفوا بقرية قبر فضة بريف حماة، وذلك بعد البدء برش المبيدات الحشرية هناك. دعونا نتابع.
3: السلام عليكم ورحمة الله. آفي جديدة تتعرض للمزروعات في سهل الغاب، وهي هجوم كاسح من الجراد على المحاصيل الزراعية في سهل الغاب. مثل ما نعم نشوف يعني حاليا هاي الأرض محاطة بأراضي مزروعة فاصولية بالإضافة إلى درة. الأهالي والمزارعين هون حاليا عم يبخوا، وبالتالي عم يغادر الجراد من الأراضي المزروعة للأراضي البور، ومن ثم عم بيرجع بعد فترة على الأراضي المزروعة.

0: مع الانتشار الواسع للمقاطع المصورة المنشورات حول انتشار الجراد في سهل الغاب، وزارة الزراعة علقت عن القضية ونفت الحديث عن انتشار واسع للجراد كما نشاهد هنا في هذا المنشور. نذهب الآن مشاهدينا إلى التعليقات عن هذا الموضوع. نأخذ بداية تعليق حياة التي كتبت: سواء كانت جنادب أم جراد، إنه مكافحة هذه الآفات هي مسؤولية وطنية يتوجب أن تقوم بها مؤسسات الدولة المتخصصة من وزارة الزراعة والفرق الميدانية وهيئة مكافحة الجراد، وليست مهمة يتحملها الفلاحون بمفردهم. حالياً عم يقول رواد لازم يوقف الصيد، وكل مين عنده جاج وطيور يفلتوا ضمن نطاق بيقدر يسيطر عليه الحرب على هيك كائنات، لازم تكون بالمفترسات الطبيعية إلها، وهو الحل لضبط انتشارها بهالشكل. تعليق من ياسر: غذاء ومتمم الجراد يعتبر متمم غذائي الأعصاب والديسك وألام الركب ووجع الظهر، طبخ حمص مع بصل وزيت زيتون وصحتين وعافية، وين هذا الجراد اللوني يرحم أهلكم. لم تنتهي قصة آيات الرفاعي عند مقتلها ولا عند الحكم على زوجها بالسجن، فبعد سنوات من الجريمة عاد اسمها إلى الواجهة مع توقيف زوجها مجددا بعدما كان قد خرج من السجن بعد سقوط نظام الأسد، بحسب ما أفادت به والدة آيات لريبوست في حلقة سابقة. وتقول العائلة إن خروجه ترافق مع تهديدات ومضايقات طالت أفرادها وناشطين ساهموا في إبقاء قضية آيات حاضرة، إضافة إلى مطالبته بحضانة ابنته منها. واليوم تعود القضية إلى نقطة جديدة، هي ما مصير ملف آيات بعد سنوات من الجريمة والمحاكمة. في نهاية عام 2021 انتهت حياة آيات الرفاعي الشابة التي كانت في 19 من عمرها داخل منزل زوجها في دمشق بعد تعرضها للضرب. وأظهرت التحقيقات حينها أن زوجها ووالديه شاركوا في تعنيفها، في حين أقر الزوج خلال التحقيق بضربها على رأسها مرات عدة. تحولت القضية إلى قضية رأي عام، وتصدر وسم حق آيات الرفاعي مواقع التواصل، في حين تحدثت عائلة آيات عن ضغوطات وتهديدات تعرضت لها بهدف دفعها إلى التراجع عن الشكوى، كما أوقفت السلطات أنذاك شقيق الزوج بعد اتهامه بتهديد ذوي الضحية. وبحسب ما قالته والدة آيات أمس، أوقف زوج ابنتها مجددا أو أوقف من قبل قوى الأمن الداخلي، ولم تتضح حتى الآن في المعلومات المتاحة لنا أسباب وسياقات التوقيف الجديد، وما إذا كان مرتبط مباشرة بملف مقتل آيات أو بالتهديدات التي تقول العائلة إنها قد تعرضت لها. تنضم إلينا الآن والدة آيات الرفاعي معنا من العاصمة دمشق. مرحبا وأهلا وسهلا فيك معنا بريبوست.
1: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا فيك. يعني بداية حدثينا، ما الذي حصل بعد القبض كان على يعني والد آيات؟ ما الذي حصل؟
1: لا، أول شيء بعطيكم ألف عافية ومشكورين على جهودكم الكريمة.
0: أهلا بك.
1: وامبارح تم إلقاء القبض على غياث الحموي قاتل آيات الرفاعي. منها يعني نحن عرفنا أجانا فاعل خير مشكور على جهوده لعنا أنه موجود بهذا العنوان، فنحن توجهنا لقسم ببيلة، أخذنا عناصر الأمن ورحنا تم إلقاء القبض عليه. اليوم بتفاجأ بتواصل معهم أنه خرج من السجن، كيف شلون لا نعرف التفاصيل. ونحن لحد الآن عم نتهدد بطريقة غير لائقة.
0: يعني مين اللي عم بيهددكم؟
1: يعني حتى في عدة صحفيين هلا عم يبعت على تهديدات على عبر التواصل الاجتماعي.
0: شو حملة التهديدات؟ شو نوع التهديد اللي عم يهددكم فيه؟
1: هلا بيهدد بالقتل، يا منوقف الحق عن آيات الرفاعي ما منطالب بحقها، وبده يطالب بالبنت يا منعطيها يا بيقتلنا.
0: طيب هل يعني وصلت هاي التهديدات إلى السلطات المسؤولة الرسمية أنه هذا الشخص عم يهددكم؟
1: هلا وصلنا، احنا طلعنا عن سياده الوزير وزير العدل المشكور وقدمنا هذا الطلب استثناء لهنيك، والحمد لله في بعض القضاة هنيك والمستشارين قاموا مشكورين على جهودكم، وان شاء الله بنستبشر خير بهي الامور.

0: جاي. بس نحن تفاجأنا اليوم انه انا عم بتصل بقسم بابيلا بيقول لي القاتل طلع.
1: كيف طلع؟ يعني شو قال لك؟ شو التفاصيل اللي اعطاك اياها؟
0: لا توجد معلومات نهائيا كيف طلع.
1: يعني بس انت اتصلتي على القسم قال لك انه هو
0: يعني
1: طلع؟
0: انا هلا نحن امبارح لما فوتناه على القسم كنت انا موجوده قدام باب القسم واستلمونا من هنيك مشكورين على جهودهم وفاتوا قالنا تعالوا بكره او اتصلوا فينا، اخذنا رقم الشيخ اللي موجود بالقسم وتواصلنا معه الصبح. قام بتفاجئ بكلامه انه طلع، واذا بدكم تراجعوا شيء بتنزلوا على الجنائيه الاولى لتعرفوا ليش والاسباب.
1: طب انا مضطر اختم الحلقه
0: من هون من منبركم هات.
1: شو الرساله؟ نعم انا بدي رسالتك.
0: بس مناشده صغيره انا من هون من هذا المنبر بناشد سياده الوزير، بناشد اي حدا مسؤول، انا مهدده بالقتل انا والطفله شمس الرفاعي. شمس بتكون بنت ايات الرفاعي، فأنا بحملهم إذا بصير علي شيء أو على الطفلة أنا بحمل سيادة الوزير أي حدا بشيء اللي حاسته أنا وما عم بنصصف.
1: دموعك غالية يا خالي، دموعك غالية كتير. يعني نحن نتمنى أنه هذا النداء يوصل لكل الجهات القادرة على أنه تحميكم بداية وتمنع هاي التهديدات، لأنه في حال كانت هذه التهديدات هي للتخويف أم كانت هي حقيقية ممكن أنه تؤدي يعني إلى الوفاة أو يعني أن تكون هناك حادثة قتل، فهذا الأمر يعني لا يجب أن يتم السكوت عنه بأي حال من الأحوال، وسيدل بطبيعة الحال على عدم قدرة السلطات على التعامل مع هكذا ملفات حساسة. خالي يعني
0: احنا رجعنا كثير من الدولة السورية أنه تأمننا الحماية بعد ما سقط، بعد سقوط النظام المجرم البائد علينا، ف متأمل خير بهالدولة الجديدة إن شاء الله، وإنه إن شاء الله يكون العدل موجود.
1: طيب خالي أنتوا يعني كيف عم تأخذوا احتياطاتكم بهاي الفترة؟ يعني لما عم تتعرضوا لهاي التهديدات وين عم تروحوا؟ وفي مكان يعني تلجأوا له بحيث أنه ما يقدر يوصل لكم من دون ذكر أين هو المكان، أنه يكون مكان آمن عليكم أنتوا؟
0: لا ما في، نحن ما في علينا، وتجينا التهديدات منروح على النيابة العامة منجيب بيان من هنيك بيحولون على القسم القريب على منزلنا مشان نقدر
1: يلقوا القبض عليه. في عناصر فرزوها لحمايتكم؟
0: لا
1: ما في. طلبتوا انتم طلبتوا انه يتم حمايتكم؟
0: اولادي نزلوا جديد من السفر هلا طلبنا كثير انه نحن، بس انا هلا اولادي نزلوا من السفر. انا امبارح يعني مشكوره قوات الامن اللي قدام مخفر بابيلا، يعني صار تواجه بين ابني وبين القاتل. فلولا تواجد الامن هنيك يعني كان صار جريمه قتل.
1: يعني عم يتردد، هو عم يتردد لعندكم او حوالي البيت؟
0: هلا ممكن يبعث هو، هلا نحن اجانا اشخاص على بيتنا من طرفه له.
1: بدي اتشكرك كثير ست ام
0: اليرموك، حاولوا القبض عليهم.
1: بدي اتشكرك جزيل الشكر. شكرا. لا بدي اتشكرك على شجاعتك وجرأتك وحديثك طبعا رغم التهديدات اللي عم تتعرضي لها والده ايات الرفاعي. شكرا جزيلا لك.
0: حق بنتي شو ما كان بدي طالعه
1: ان شاء الله. شكرا لك.
0: مشكورين كثير. على العفو، اهلا وسهلا.
1: نصل وإياكم مشاهدينا لختام ريبوست لهذا اليوم، غدا حلقة جديدة ومواضيع متجددة. إلى اللقاء.

ملفات اقتصادية مهمة تتصدر المشهد هذا الأسبوع، من توسع تمويلات البنك الدولي لسوريا واقترابها من نصف مليار دولار إلى الارتفاعات القياسية في أسعار الفروج وما تثيره من تساؤلات بشأن واقع السوق وجدوى سياسات الحماية. وبين فرص التعافي الاقتصادي وتحديات المعيشة اليومية، نفتح اليوم هذه الملفات ونناقش أبعادها، ونبدأ حلقتنا بجولة على أبرز الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. توقع وزير المالية محمد ياسر برنية أن يحقق الاقتصاد السوري نمواً بنسبة 11.3% خلال عام 2026 مقارنة بنحو 4% في عام 2025، كما توقع عودة الإنتاج في قطاعات عدة إلى مستويات ما قبل عام 2011 بحلول 2030. وأكد برنية أن إيرادات الموازنة تجاوزت 8 مليارات دولار، مشيراً إلى توجيه الإيرادات الاستثنائية نحو المشاريع الاستثمارية وتنمية المناطق المتضررة ودعم ريادة الأعمال. وأضاف أن عودة النشاط إلى قطاعات الزراعة والطاقة والخدمات أسهمت في تحقيق هذا النمو. أعلن وزير الطاقة محمد البشير أن إنتاج الطاقة الكهربائية في سوريا بلغ نحو 10 ملايين ميجاوات خلال النصف الأول من عام 2026 في مؤشر على تحسن أداء القطاع الكهربائي. وأوضح البشير أن ساعات التغذية ارتفعت من نحو 8 ساعات يومياً إلى 20 ساعة وأكثر في بعض المناطق، وبتزامن مع تنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية باستطاعة إجمالية بلغت 420 ميجاوات. وأضاف أن أعمال تطوير البنية التحتية شملت استبدال مئات الكيلومترات من الشبكات الكهربائية وتركيب أكثر من 50,000 عداد، ما أسهم في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية ورفع كفاءتها. $100 مليون ستحصل عليها سوريا لتحديث القطاع المالي وبناء منظومة مالية حديثة وآمنة وقائمة على التقنيات الرقمية، كما ستشمل المنحة تمويل مراجعات مستقلة لجودة أصول المصارف العامة والخاصة بهدف تقييم أوضاع القطاع المصرفي بأكمله والكشف عن حجم القروض المتعثرة والمخاطر. هذا التمويل يأتي استكمالاً لحزمة برامج تنموية أقرها البنك الدولي خلال الأشهر الماضية. المشروع بحسب البنك الدولي يهدف خلال فترة تنفيذه إلى تفعيل الأنظمة الأساسية للقطاع المالي وتمكين ما لا يقل عن 15 مليون عملية دفع إلكترونية بالتجزئة سنوياً، ودعم ما لا يقل عن 500,000 شخص وشركة. في 23 نيسان 2026 أقر أيضاً البنك الدولي حزمة تمويلية بقيمة $225 مليون للمياه والصحة، كما وسع البنك دعمه $20 مليون لتطوير أنظمة إدارة المالية ودعم قطاع الكهرباء أيضاً ب $146 مليون في عام 2025. وبحسب وزير المالية محمد ياسر برنية، فقد أكد أن جميع منح البنك الدولي التي قدمها لسوريا حتى الآن هي مجانية بالكامل ولا يترتب على الخزينة العامة أي أعباء مالية، مشيراً إلى أن الرهان الأساسي يرتكز على حسن التنفيذ والإدارة المالية الرشيدة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور علي محمد. أهلا وسهلا بك دكتور علي. يعني موضوع منحة البنك الدولي كان

0: لها صدى كتير كبير في القطاع المصرفي. برأيك كيف تقرأ هذه المنحة وما هو الدور الفعلي اللي راح تأثره في القطاع المصرفي؟
1: هذا بداية مساء الخير لحضرتك والسادة المشاهدين جميعا. لا شك بأن منحة البنك الدولي الأخيرة 100 مليون دولار لدعم القطاع المالي، أعتقد أنها كانت مع المنحة السابقة اللي هي 20 مليون لدعم المالية العامة، يعني أخذت منحة المساهمة في البنية المالية، البنية التحتية المالية للاقتصاد السوري. المنح السابقة كانت لقطاعات معينة كالصحة كالتعليم الكهرباء والمياه إلى آخره. بالتالي اليوم موضوع القطاع المالي هو الأساس. النظام المصرفي السوري والنظام المالي هو نظام محدود إلى حد ما، الخدمات فيه متواضعة، نفتقر إلى كثير من التقنيات الحديثة والتكنولوجيا والمدفوعات الرقمية وخلافه. مع الواقع السوري الراهن ومع محاولة الاندماج بالنظام المالي العالمي، أعتقد أننا بحاجة إلى كل ما له علاقة بهذا الدعم. اليوم البنك الدولي يعني يفند أن الهدف الأساسي هو دعم منظومة الدفع الإلكتروني في سوريا، المدفوعات الرقمية في سوريا، استهداف 15 مليون عملية دفع إلكتروني سنويا ونصف مليون شخص يستطيعون الوصول إلى الخدمات المالية. أعتقد أن كل هذه الأهداف هي قابلة للتحقيق من خلال هذه المنحة، والأمل بأن تصبح خلال الفترات القادمة أو يعني الشهور القادمة بطبيعة الحال. الجهاز المصرفي السوري اليوم مع مؤسسة مصرف سوريا المركزي بحاجة إلى تفعيل الرقابة على المصارف، تقييم جودة أصول المصارف. اليوم الشغل الشاغل للعالم هو موضوع السايبر سيكوريتي وهو الأمن السيبراني. أعتقد كل هذه الأمور ستكون يعني في صلب أهداف هذه المنحة، وهي ما أعتقد سيتم العمل عليها.
0: طب يعني خلال اطلاعنا على ملف المنحة أو المشروع لم يكن هناك فترة للتنفيذ، يعني برأيك أو بخبرتك الفترة اللي ممكن أنه تتناسب مع الوضع الحالي لتنفيذ هذه المشاريع؟
1: أعتقد هذه المشاريع هي إلى حد ما قصيرة الأجل. يعني اليوم إذا بدنا نرجع 9 شهور لورا من لما كان في منحة المياه والصحة، أعتقد أن هذه المنحة
0: تم تنفيذها
1: وبدأ العمل فيها، وكذلك بالنسبة للكهرباء. اليوم القطاع المالي أعتقد أنه أكثر إلحاحا، لا سيما وأننا بالخطوات الأخيرة لإزالة كافة العقوبات وبالتالي سهولة التواصل مع النظام المالي العالمي. يعني في أحداث متسارعة مثل ما كنا عم نحكي من شوي، يعني اليوم على سبيل المثال اليوم وزير المالية في محادثة مع بنك أوف أمريكا، منذ يومين مع وزارة الخزانة الأمريكية. فأعتقد أن هذه الخطوات سريعة، لذلك كل ما له علاقة بالقطاع المالي اليوم مكافحة غسل الأموال هي مطلب لمجموعة العمل المالي، تفعيل الرقابة مطلب أيضا، وكل ما له علاقة بالحوكمة في القطاع المالي والمصرفي. لذلك أعتقد نعم ستكون قريبة، خلال يعني ربما الشهور القليلة قبل نهاية هذا العام ستكون منفذة ويتم العمل عليها. ولا يمكن أن أغفل اليوم أن المصرف المركزي يعمل بالقرارات، سواء بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال أو بالقرارات الخاصة بالمصارف والرقابة على المصارف. ذلك أعتقد ستقوي من ما يقوم به خلال الفترة القادمة.
0: طب يعني نحن نشاهد هناك كمان يعني منح من كمان أيضا صندوق النقد الدولي، يعني ما دلالة التعاون مع هذه البنوك الدولية وهذه المؤسسات الدولية بالنسبة لنا كسورية وكسوريين؟ يعني بس لنشرح للمواطن أكثر ماذا تعني أنه نحن بدأنا نتعامل مع هذا النوع من المؤسسات الدولية؟
1: يعني بشكل أو بآخر من أول لقاء مع البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي مع الحكومة السورية أو مع ممثلين الحكومة السورية، انتهى زمن القطيعة مع هذه المؤسسات الدولية وبدأ زمن التعاون. هذا التعاون مع المؤسسات الدولية يعني يأخذ مجموعة من الأشكال واللي هي اليوم عم تطبق مع سوريا بكافة هذه الأشكال. عم نحكي عن مشورة فنية وتقنية سواء لإعداد الموازنات العامة وخلافه، ومشورة فنية وتقنية أيضا للسلطة النقدية، واليوم عم نحكي عن مساعدات منح. وهذه منح لازم اليوم نركز انه هي منح، ليست قروض، ليست ديون، ليست يعني اموال مسترده. بالتالي لن يكون هناك اعباء على الخزينه العامه في اعاده اقساط هذه الديون او في خدمه هذا الدين، يعني الفوائد. فبالتالي العبره ليست بالمبلغ. اليوم اذا عم نحكي عن استهداف مليار دولار خلال 3 سنوات، اوكي مليار بجوز البعض يقول ليست بالمبلغ أو ليس بالمبلغ الكبير مقارنة بتكلفة إعادة أمر سوريا، لكن الاستهدافات التي يخصص لها هذا المليار هي ستكون مسرعة لوتيرة التعافي الاقتصادي سواء في الشق

0: المادي كهرباء وخلافه أو في الشق المالي. لذلك أعتقد اليوم أن هذا التعاون هو كفيل بأن يكون جيد. موضوع صندوق النقد الدولي، إن كنا سنصل إلى مرحلة مشاورات المادة الرابعة فأعتقد أن هذا مطلب لكافة الدول. اليوم ما في مشاورات المادة الرابعة مع سوريا منذ عام 2009، وللي ما بيعرف مشاورات المادة الرابعة يعني بشكل أو بآخر أن بعثات صندوق النقد ستتواتر بزيارات إلى سوريا للوقوف على تقييم القرارات والسياسات وإبداء النصح في بعض القرارات وفق المعايير المثلى، معايير المحاسبة ربما، معايير أعداد الموازنات. كل هذا من باب المشورات الفنية والتقنية. أعتقد
1: برأيك كيف ممكن أن سوريا تتخطى أي يعني خطط من صندوق النقد للإقراض؟ يعني نتهرب من موضوع الإقراض أو الاقتراض مشان الإصلاحات المالية؟
0: أعتقد أن موضوع الإقراض يعني الحكومة السورية يعني على ما أظن منذ شباط 2025 أعلنتها أننا لن نقترض دولار واحد من أي مؤسسة دولية. ما يأتي منه سنتقبله.
1: يعني تونس أتوقع تونس كانت سابقا كانت يعني تمتنع عن الاقتراض، لكنها اضطرت لاحقا إلى الاقتراض. هناك العديد من الدول اضطرت لاحقا للاقتراض. أنا بالنسبة لسوريا، ما هو الذي يمنعنا أو يعني يسمح لنا بأن لا نقترض؟
0: اليوم هو بقرار سياسي أننا لن نقترض كي لا نكلف الأجيال القادمة أعباء هذه الديون. والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة والتوجه بأنني اليوم سوف أشجع فقط الاستثمار الداخلي والأجنبي ليستثمر في سوريا ليعوض فوات المنفعة وليعوض الأضرار التي تعرض لها الاقتصاد السوري، هذا توجه الحكومة اليوم. نأمل ألا نصل إلى مرحلة الاقتراض. عندما نصل إلى مرحلة الاقتراض فيعني ذلك أننا فشلنا في استقطاب الاستثمار، عزف الجميع عن الوجود في سوريا والمساعدة في سوريا، بالتالي أعتقد وآمل ألا نصل إلى هذه المرحلة. لكن اليوم التوجه صوب تفعيل الاستثمار وتهيئة البنية التشريعية للاستثمار من قانون الاستثمار الجديد، قانون ضرائب، قانون الجمارك، عملت عليه الحكومة، والإعفاءات الضريبية يعني اليوم مشجعة جدا، وهذا مثار تحفظ من صندوق النقد الدولي بتقريره الأخير، يعني قال بأن يعني يتوقع نمو الاقتصاد السوري 10%، لكنه يتحفظ على الإعفاءات الضريبية التي تقدمها الحكومة السورية. لكن الحكومة تقول اليوم أني لابد من أن أعفي ضريبيا وأن أتساهل ضريبيا، لأنني يعني عندي 30,000 منشأة مدمرة دمار جزئي أو كلي، بدي شجعهم ليرجعوا يشتغلوا، وفي رغبة لتشجيع القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للانطلاق كي يتسارع نمو الاقتصاد السوري. لأنه اليوم لا أعتقد أن هناك حل في سوريا سوى بتسارع معدلات النمو وأن تكون هذه معدلات مستدامة وطويلة. إذا بدنا نرجع لتقرير متشائم لبرنامج الأمم المتحدة الإنماء يعتقد بأيار العام الماضي، قال بأن سوريا لترجع لمستويات عام 2011 بمعدل نمو 1.3 ربما بدها 55 عام. بالتالي لا، اليوم في حديث عن نمو 10% وحديث سيد وزير المالية 11.3. فأعتقد أن الأمور إن شاء الله إن كانت بهذه الوتيرة وبوتيرة مستمرة ومستدامة أعتقد يعني
1: ما الذي سرع هذا توقعات النمو برأيك؟
0: اليوم بلا شك كنا نتوقع أن تكون استثمارات أكبر من ذلك، لكن الظروف الإقليمية لعبت دور، هذا موضوع معروف. لكن اليوم موضوع النفط، عودة آبار النفط والغاز إلى سوريا، الإنتاج النفطي سيساهم بزيادة الناتج المحلي الإجمالي. طبيعة الحال كنا نحكي ب 50-75 ألف برميل، اليوم عم نحكي عن 133 ألف برميل، وربما لنهاية العام أو نهاية 27 بدنا نوصل ل 250 ألف برميل. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية قطاع الزراعي. القطاع الزراعي بسوريا دائما هو مساهم كبير في الناتج المحلي الإجمالي، ربما بما يتجاوز الربع. اليوم القطاع الزراعي أكثر القطاعات تعافيا خلال عام ونصف. قد يقول قائل ربما الموسم المطري وخلافه. اليوم القمح يعني بدي أضرب مثال، كنا بتحت المليون طن من القمح العام الماضي، اليوم 2.7. فكل هاي العوامل بين زراعة ونفط وتعافي بعض القطاعات وإن كانت جزئيا صناعية وتجارية وغيرها لعبت دور في هذا التوقع لنمو سواء 10% حسب صندوق النقد أو 11.3 حسب توقع وزارة المالية.
1: نتمنى ذلك. أشكرك دكتور علي محمد على هذه الإضافة والمشاركة في الموضوع.
0: شكرا لكم.
1: الدجاج يسجل اليوم مستويات سعرية غير مسبوقة في السوق السورية، مع اقتراب كيلو الشرحات من 1000 ليرة جديدة وارتفاع سعر الفروج الحي إلى نحو 400 ليرة. يأتي ذلك بالتزامن مع وقف الاستيراد تحت عنوان حماية المنتج.

0: الوطني، ما يطرح تساؤلات بشأن قدرة الإنتاج المحلي على تلبية الطلب والحفاظ على استقرار الأسعار، وحول التوازن المطلوب بين دعم المنتج وحماية المستهلك أخذنا آراء المواطنين ثم نناقش هذا الملف مع ضيفنا في الاستوديو.
1: صراحة اليوم أسعار الفروج كمواطن يعني فينا نقول إنه غالية شوي مقارنة مع، هو بشكل عام في غلاء بكل الأسعار مو بس باللحوم البيضاء والحمراء، يعني في غلاء. فصراحة اليوم يعني إذا بدنا نقارن الدخل للفرد للمواطن اليوم بالبلد مع كل الأسعار مو بس اللحمة البيضاء اللي هي الفروج صراحة غالي.
2: هلا أول شيء الفروج هو قليل صاير بالبلد من وقت اللي سكروا الاستيراد، فما صفي فروج بالبلد، فاللي عنده عم يطلب سعر زيادة لأنه ما صفي فروج، ما حدا عم يربي بهالأوقات، الدنيا شوب وبده تبريد وفي تكلفة زيادة عن اللزوم.
3: والله الأسعار من فترة شهر كانت كثير جيدة، كانت الوردة 26 27، من شهر 15 يوم كله زار، يعني الوردة صارت 38، فرق كبير. الشرحات 75,000 كانت 50-46,000 سعر، السوداء كله بشكل عام
4: والله ما في شغل. غليان اللحم كيلو الصدر اليوم 80,000، كيلو اللحمة 65,000، فخذ بعض مو 38-40,000، جناح وصل 35، من أسبوعين 18,000 وبس، يعني اشتري.
5: الله البيع خف كتير خير الله أول شغلة، وتاني شغلة مثلا بتوصي على 100 كيلو ببعثوا لك 20 كيلو، والبيع كنا نبيع مثلا الكبابة الفروج 40-45 كنا نبيعها، اليوم وصلت لل 65 وما بتربح.
0: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع صدنا أن نستضيف في الاستوديو مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في سوريا الأستاذ حسن الشوى. أهلا بكم أستاذ حسن. يعني كما سمعت حضرتك من الفيديو الذي طرح سابقا، هناك ارتفاعات يعني غير مسبوقة بأسعار الدجاج، وهذه ليست المرة الأولى خلال عام ترتفع أسعار الدجاج. برأيك ما هو السبب؟ يعني لماذا نحن أمام هذه المعضلة وتتكرر بشكل يعني أصبحت يعني مرة ثانية خلال عام؟
6: أهلا وسهلا بكم سادة المشاهدين. قطاع الدواجن كحال كل القطاعات في طبعا سوريا الجديدة بحاجة إلى تطوير، بحاجة إلى تحديث، بحاجة أيضا إلى تجديد بالبنية التحتية. الواقع الحالي هو بينعكس دائما، شفته بعد يعني الواقع السوق، الانتقال من السوق المقيد محدود الاسعار الى السوق الحر، دائما ما يكون المؤثرات هي العرض والطلب رقم واحد، وبنفس الوقت اللي بتنعكس على العرض والطلب هي البنيه التحتيه. يعني فالارتفاعات اللي حكيت عنها هي مرت في مرحله سابقه في رمضان، شهر رمضان، وحاليا هي عمر طبعا لانه سبقت من شهر كان في انخفاض كثير كبير، وكان ما بعرف سلط الضوء على اصحاب الدواجن المربين انه صاروا بمرحله الخساره يعني عن التكلفه السعريه اللي هي يعني لا تتجاوز 1600 دولار للطن الواحد. طبعا يشترك في قطاع الدواجن في العمل، نحن كجهه رقابيه للاسواق ومتابعه للاسعار، وايضا وزاره الزراعه والمؤسسه العامه للدواجن، المؤسسة الأعلاف أيضا، موضوع المدخلات الإنتاج اللي هي بتأثر على الإنتاج. كثير ما يتم الحديث عن انتقال مواكبة السوق الحر بحاجة إلى تنافسية عالية، ما في يكون هاي التنافسية بتحتاج لوقت من خلنا نقول تطوير البنية التحتية اللي بتخفف من التكاليف اللي بتنعكس على التربية الصحيحة والأوزان الصحيحة. وسوريا كحالة حال يعني حال القطاع الدواجن كحال كل القطاعات، الإقبال كبير عم بيصير بالصيف كعائدين جدد أو زوار أو فموسم سياحة، فهذا انعكس على الطلب الكبير اللي هو بالأصل العرض كان مو متناسب مع الطلب. طبعا ما بعرف إذا متابعين امبارح صار انخفاض للسعر من سعر الطن، تسعيرة السورية طبعا هو ما يعادل 2400 دولار ل 2000 دولار، التسعيره اليوم كانت 2000 دولار.
0: هي النشره التاشيريه اللي حضرتك عم
6: تشرحها. النشره التاشيريه طبعا ما في تحديد سعر، هو نشره تاشيريه وعم تتم بالتنسيق مع اتحاد المربين وايضا المسالخ.
0: هل برايك سعر 2000 دولار بالنسبه للمربين واتحاد المسالخ هو سعر يعني عادل لهم؟
6: هلا كمربين سعر عادل وحتى في مجال لانخفاض اكثر بالايام القريبه القادمه، انه في افواج كثير رح تصدر مثل ما قلت لك، وعرض وطلب، ورح مفتوح المدارس رح يخف

0: يعني الطلب مع ازدياد العرض.
1: طب برأيكم ما هو السعر المناسب للمواطنين لسعر الفروج، السعر النهائي نحن عم نحكي؟ يعني نحن عم نحكي لأنه وصل لل 100,000 وهذا رقم صراحة قياسي.
0: أنت بتحكي عن التجزئة يعني بصراحة تجزئة. يعني إذا جينا على السوق بدمشق في طلب على الشرحات، ما في طلب على الجوانح، في طلب على الدبوس، ما في طلب على
1: إذا قلنا يعني الفروج الكامل لأنه هو الأكثر استهلاكاً أتوقع.
0: اللحم يعني كسعر كيلو اللحم حالياً هو المفروض ما يتجاوز على السعر الجديد 360 يعني بما يعادل التكلفة مع الربح. نعم. ويختلف حسب مناطق، يعني ما فينا مثل ما قلت لك نحن بالسوق الحر التنافسي التوفير المادي ومراعاة انه ما تكون تكلفة الانتاج باهظة قياسا للدول المجاورة، لانه تحديث الالات تحديث البنية التحتية هذا مهم. نحن من دورنا مراقبين سلسلة التوريد بشكل صحيح، هذا بينعكس على السوق والتنافس.
1: يعني يبدا من 360 للفروج الكامل نحن اذا حكينا
0: هل حاليا بسعر طبيعي حاليا.
1: نعم نعم،
0: لكن مثل ما قلت لك نحن دورنا مراقبة سلسلة التوريد الصحيحة والأسعار الصحيحة تداول والسبر السعر على مستوى سوريا. يعني مثل ما ذكرت في لقاء سابق أنه نحن عندنا السبر السعر الموجود في الدائرة على مستوى يومي.
1: نعم.
0: في تطبيق هذا السبر بيعطي مؤشر وين في ارتفاع، لما بيكون بكل سوريا مرتفع فهو الأساس هو سلسلة التوريد، فيها مراحل سلسلة التوريد بدها مراعاة مثل ما ذكرت لك. ممكن الأيام القادمة اللي هي تشهد تراخيص على مستوى مسالخ الإلكتروني حاليا اللي بيصير ذبح أسرع وتكلفة إنتاج أقل وهذا بخفف تكلفة.
1: طب ماذا عن الاستيراد برأيكم؟ هل نحن بحاجة الآن إلى إعادة تفعيل استيراد المنتجات يعني اللحوم البيضاء والحمراء؟
0: لجنة الإمداد والتوريد اللي نحن دائما بنرفع مقترحات بنراعي التكلفة والسعر وعلى أساسها بنرفع المقترحات بخصوص الاستيراد أو منع الاستيراد بخصوص المواد اللي هي أساسية في السوق. نحن في مرحلة بينما يعود السوق والإنتاج إلى وضع مستقر بحاجة فترة بكل فترة من فترات كمقترح لاستيراد بكميات محددة بحيث ما تضر بالمربي اللي هو مراحل التعافي وما تضر بسعر السوق اللي هو بضرب المستهلك. فالتوازن بين القسمين عم يتم بالتعاون بيننا وبين وزارة الزراعة بين منافذ البرية والبحرية طبعا لدخول المواد اللي هي بقرار بيصدر من لجنة إمداد التوريد. مثل ما ذكرت لك نحن التأثير السلبي اللي ممكن يكون على المستهلك حاليا الشهر الماضي كان تأثير سلبي على المربي.
1: نعم.
0: فنحن بحاجة للتوازن وبشكل أساسي هو المستهلك.
1: نعم نعم. طب حضرتك كمان مسؤول عن سلامة الغذاء في سوريا، هناك كان حديث عن استيراد الفروج المجمد سابقا وأنه هو مضر بالصحة وغير مطابق للمواصفات، هل يتم دراسة إعادة استيراد هذا المنتج؟ يعني هناك من يقول أنه هناك بعض الأنواع التي تدخل المجمدة وأنتوا كنتوا منعتوا أصلاً دخولها سابقاً أو حذرتوا من دخولها؟
0: من نهاية العام الماضي حذرنا من دخولها وتم منع دخول المجمد، لأنه المجمد بيحمل طبعاً ما ممكن الوقوف على الاشتراطات الصحية اللي ممكن معرفتها، المجمد بيخفي أصلاً ما بيظهر
1: صحيح
0: ولا يمكن كشفه لا على المنافذ ولا بالتحاليل، ممكن كشفه بالمراحل الأخيرة عما يكون ضار. تم السماح بدخول الفروج الريش. فروج الريش دائما ما يكون قابل للظهور عليه علامات اذا فيه مثل ما بتعرفوا الاعمار هي قصيره فبتظهر. معايير تربيه الدواجن بحسب كل دوله، يعني مثل ذكرت لك انه نحن مراحل حاليا تنظيميه اللي تم بالتنسيق العالي مع وزاره الزراعه ومؤسسه العام للدواجن اللي هي ايضا ترتبط بوزن الفروج. نحن المجتمع السوري دائما ما يرغب بالفروج
1: كبير.
0: الوزن العالي
1: صحيح.
0: اللي هو ينعكس على الشاورما وينعكس على الشرحات بيكون نسبته اعلى
1: صحيح.
0: لكن هو غير صحي قياسا للفروج المنخفض الوزن لانه مراحل الفروج اللي هو كل الدول يعني صار اجتماع مع وفد من الامارات لاستيراد الفروج يعني كانوا عم يتحدثوا عن وزن الاعلى هو الكيلين
1: صحيح
0: طبعا وزن الريش
1: نعم.
0: اللي هو راح يعطي وزن الكيلو 1.5 كيلو لحم نحن يعني هذا كثير من المواطنين كثقافه مجتمع سوري ما بيرغب يشتريه وغالبا ما يروح على الشوايات بوزن اعلى حتى من هيك
1: نعم.
0: الوزن الزائد ما ينعكس على التحويلات لما يكون اخذ ادويه عاليه وبيكون تحويله اكثر لانه ما بيستخدم كل المواد اللي ممكن فبينعكس على الوزن
1: صحيح
0: هذا الشيء ترى غير صحيح.

0: ايه ونحن عم نعمل على مراحل تثقيفية للمربين رقم واحد. بعدين رح نعكس على السوق بانه الوزن التسويقي الاعلى هو وزن 2 كيلو.
1: يعني برايكم حاليا لن يكون هناك استيراد للحوم البيضاء؟
0: هلا نحن قدمنا مقترح بالارتفاع.

0: الضبوط والإجراءات اللي نفذتوها خلال الفترة الماضية بهذا الخصوص؟
1: بشكل كبير نحن وفق القوانين والأنظمة ممنوع الجمع بين نوعين من اللحم، مثلا فروج مع لحم خروف، أيضا ممنوع الفرم المسبق، وهذا أبرز الضبوط اللي كانت مخالفة، وكانت غالبا تكون تحمل طياتها الغش.
0: نعم.
1: ففي كتير ضبوط كانت مرتبطة في الذبح أو الفرم المسبق، هذا منعناه منعا تاما في كل المحلات البيع الفرم المسبق. في اشتراطات صحية، وهذا كمان كان له دور، مثل ما ذكرت لك انه نحن لما بيكون الارض البنيه التحتيه ما هي مراعاه للتراخيص والشروط اللي موجوده، وحاليا بسبب الدمار اللي صار على مستوى القطاع في ناس فورا بدون تراخيص عم تربي، فهذا بينعكس على القرب، النقل، العدوى، الفروج كثير ما يكون معرض للامراض بشكل سريع.
0: نعم.
1: فهي بتنعكس حتى على الذبحيات وحتى على البيع.
0: طيب شكرا لك الأستاذ حسن الشوا، وأنت مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في سوريا، شكرا لك على هذه الإضافة والمشاركة.
1: شكرا لكم سادة المشاهدين.
0: من بين التحديات تولد فرص جديدة للحياة والعمل، وفي حلب يمنح مشروع خيوط الأمل مجموعة من النساء فرصة لاكتساب مهارات مهنية تساعدهن على بناء مستقبل أكثر استقرار. نتابع في هذا التقرير.
2: مركز خيوط الأمل هو مركز يدعم السيدات الناجيات من المعتقلات والأرامل. المركز يهدف إلى تدريب السيدات وتأهيلهم ونزولهم إلى سوق العمل. عدد المستفيدات 17 طالبة متدربة. نحن طبعا هون بنعلمهم الخياطة، بنعلمهم أول شيء يقعدوا على الماكينات الدرزة، ماكينات الحبكة، كل مبادئ الخياطة، لحتى نعلم نوصلهم إلى قص القوالب وإنتاج القطع. أول شيء هو مشروع تدريبي، بعدين نحن حنأهلهم لينزلوا إلى سوق العمل. طبعا نحن إذا كان في دعم إنه حنفتح معمل وحنشغلهم في المعمل ويصيروا هم يطالعوا مصروفهم وما يحتاجوا لأي حدا.
3: علمنا البنات طريقة فتح الجيب بعدة أنواعه، والرسم القوالب وتفصيلها تجميع مع بعضها وتفصيل القطع. لاحظنا بين المستفيدات أنه في أغلبهم ما بيحبوا مهنة الخياطة، فسعينا لأنه نزرع فيهم هيك روح المحبة، روح مهنة الخياطة، لأن بالأيام يستفادوا منها ويأسسوا مشروعهم الخاص ويردوا على حالهم وعلى أولادهم.
4: أضاف لي كتير المشروع، يعني صرت كتير عندي ثقة بنفسي، جاهزة للصدمات. كانت فرصة ذهبية إنها كتير كبيرة إني نحن دخلنا بهذا المشروع، فكان مشروع جدا رائع لألي خاصة، يعني وحتى انعكس على أطفالي بالبيت. يعني
0: إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي، شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، ونلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة وملفات اقتصادية أخرى.

مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار السابعة، ونبدأ بالعناوين. وفاة الشاب محمد غميرة بعد أيام من دخوله المشفى إثر توقيفه في مخفر الحفة بريف اللاذقية، والأمن الداخلي يعلن توقيف 7 أشخاص على ذمة التحقيق في القضية. قائد قسد في عين العرب

يشير إلى تجاوز أكثر من 99% من عقبات الاندماج، ويقول إن 10,000 مقاتل من قواتهم اندمجوا في الجيش السوري. بائعو ألبسة مستعملة في الرقة يحتجون ضد قرار منعهم مزاولة أعمالهم، ويطالبون بإعادة النظر في القرار. ألمانيا ترفع عدد السوريين المجردين من صفة اللاجئ أو أشكال الحماية الأخرى، وتركيا تعيد تقييم وضع الحماية المؤقتة للسوريين على أراضيها.

0: وفي التفاصيل، أفاد مراسل تلفزيوني سوريا بوفاة الشاب محمد حسام الدين غميرة بعد تدهور حالته الصحية بعد أيام من دخوله المستشفى إثر توقيفه في مخفر الحفة بريف اللاذقية. من جهتها أعلنت مديرية الأمن في اللاذقية أعلنت توقيف 7 عناصر كانوا موجودين في النظارة خلال وقوع الحادثة، وذلك لمتابعة ملابسات القضية. وكان الشاب قد تعرض للضرب في مخفر الحفة، مما أدى إلى نقله إلى العناية المشددة في مشفى المدينة، حيث يعاني من مرض النعور، وهو مرض يؤثر في تخثر الدم ويجعل النزيف أكثر خطورة. وبحسب عائلته فقد تم إبلاغ عناصر المخفر مسبقا بوضعه الصحي الحساس مع طلبهم عدم ضربه، في حين أفرج المخفر عنه بحسب عائلته وهو يعاني من نزيف داخلي ونزيف دماغي. هاشم عبد الله مراسل تلفزيون سوريا في اللاذقية انضم إلي، مرحبا بك هاشم. إذن محمد غميرة توفي في المشفى نتيجة تعرضه للتعذيب في مخفر الحفة في اللاذقية، التفاصيل إضافية معك هاشم.
1: نعم حسام، توفي الشاب محمد غميرة منذ ساعة تقريبا، وهو ما زال الآن في المشفى اللاذقية الجامعي الذي يظهر خلفي تماما، ما زال جثمانه في المشفى باستكمال بعض الإجراءات كالطبابة الشرعية واستكمال لبعض التقارير الشرعية أو الطبابة الشرعية حتى يتم تسليمه لذويه لورا الثرى. حتى هذه اللحظة يعني لم يتم إخراج جثمانه من المشفى، ويعني بعد يعني تقريبا حوالي أو قبل ساعة تقريبا فارق الحياة. من جهتها قيادة الأمن الداخلي أعلنت اليوم عن توقيف 7 عناصر من عناصر مخفر الحفة من كانوا في النظارة وقت عملية توقيف الشاب محمد غميرة، وأيضا يعني وذلك ضمن التحقيقات الجارية بخصوص هذه الحادثة، حيث يعني تم فتح تحقيق قبل أيام من يعني تدهور حالته الصحية ونقله إلى المشفى وإصابته بنزيف داخلي ودماغي، نقل إلى هذا المشفى لاستكمال العلاج، ولكنه يعني بعد أيام من العناية المركزة فارق الحياة. التحقيقات يعني حتى الآن هي لم تكتمل، الآن التوقيف لجميع تقريبا العناصر الذين كانوا ضمن النظارة وقت التوقيف للوقوف على ملابسات الاعتقال، وإن كان هناك ضرب أو يعني تعذيب للشاب عند اعتقاله. طبعا اهالي الشاب عند اعتقاله اوردوا بعض التقارير الطبيه حسب ما تحدثوا انهم اعطوها للمخفر نتيجه يعني وضعه الصحي واصابته بمرض الناعور، لان يعني واعطوها لعناصر لمراعاه وضعه الصحي، لان هذا المرض خطير يعني، ويعني قد يشكل له مضاعفات كبيره في حال تعرض للضرب او للتعذيب، وهذا كان خلال اليوم الاول، لكن تفاجؤوا ان تم نقل الشاب الى المشفى. حتى هذه اللحظة حسام يعني التحقيقات هي بالقضية مفتوحة، إن كان يعني متابعة من وزارة الداخلية وقيادة الأمن الداخلي ومحافظ اللاذقية، وأيضا يعني فرع القضايا المسلكية، وأيضا يعني جميع الفروع ذات الصلة. خلال الأيام الماضية كان هناك يعني محاولة يعني لتقديم كل يعني يعني المساعدات للشاب في عملية وهو بالعناية المركزة، بالإضافة إلى يعني محاولة يعني تحسين وضعه أو غيره باهتمام.

0: الاعلام من وزارة الداخلية، لكن حتى هذه يعني هذه اللحظة لم يخرج التقرير الكامل عن يعني تفاصيل وملابسات هذه يعني هذه الحادثة. أيضا هناك حسام يعني نذكر أن هناك مطالبات لوزارة الداخلية بالاستعجال بعملية يعني ظهور هذا التقرير ومحاسبة كل من تورط بمقتل أشرف أو تعرض له بالتعذيب. وهناك يعني حملة يعني من على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب وزارة الداخلية بمحاسبة كل من تورط بهذه العملية، كون يعني يقول الناشطون أن يعني للسوريين ذاكرة يعني صحيح. سوداء بعمليات التعذيب أيام النظام المخلوع، وأن هذا أن هذه الحادثة إن لم يكن هناك جزم عليها سيعني أو يعني ومحاسبة كل من تورط يعني سيكون هناك يعني فصل جديد بحياة السوريين.
1: هاشم، رد فعل عائلة محمد غميرة بعد الإعلان عن وفاته كيف كانت؟
0: يعني حتى الآن هم موجودين يعني داخل المشفى، يعني منذ قليل تحدثنا مع يعني مع أحد أقاربه، ما زالوا موجودين بانتظار يعني استكمال بعض الإجراءات بالطبابة الشرعية والتقرير النهائي للطبيب الشرعي، ومن ثم سيوضع في البراد. ويبقى الأمر هو اختياري لهم إن سوف يدفنونه اليوم أو يعني سيتم دفنه يوم غد. يعني كردات فعل يعني حتى الآن لم نرصد أي شيء، موجودين هم يعني هنا في هذا المشفى، وهناك أيضا يعني بعض من قيادة الأمن الداخلي الموجودة ومن المشفى من وزارة الداخلية ومن أيضا من المشفى موجودين في هذا، ومن محافظة اللاذقية موجودين مع عائلة الشاب في المشفى اللاذقية الجامعي.
1: شكرا إليك هاشم عبد الله، مراسل تلفزيون سوريا في اللاذقية. وينضم إلي الأستاذ عبد الرحمن العبد الله، محام ومستشار قانوني معي من دمشق. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن، ما تعليقك بداية على قضية محمد غميرة؟
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني تعاذينا الحارة بداية لأهالي لعائلة الشهيد الشاب محمد غميرة وللشعب السوري شعب الحرية والكرامة. يعني هذا يوم حزين، يوم أسود يمر على يعني الوطن أو يمر على هذه البلاد بعد انتصار ثورة الحرية والكرامة، الثورة التي قامت ضد التعذيب وضد الإهانة وضد الاعتقال الغير قانوني. اليوم نحن نشهد عملية مركبة من عدة جرائم. أول جريمة هي الاحتجاز غير القانوني، الثانية هي التعذيب المفضي للموت والتسبب بالقتل. إذن نحن أمام يعني كارثة كبيرة أظن تحل بيننا بهذه يعني اليوم. كيف يبقى مريض مرض يعني سمى مرض الناعور، وهو مرض يتعلق بنزيف الدم يعني وعدم تجلط الدم، كيف يترك يعني 4 أيام بدون دواء؟ يعني أنا برأيي اليوم هؤلاء العناصر الذين لا يتحلون بيعني فهم الواقع وفهم، أنا أعتقد يجب يعني مؤسسة الشرطة أن تكون معظمها إن لم تكن كلها من الأكاديميين والجامعيين والمؤهلين والدارسين والمثقفين. لا يمكن أن تترك اليوم العناصر الشرطية لأهوائها ولاتباع ما كان يسري بعهد النظام البائد. أي شخص يراجع قسم الشرطة بشكوى مالية وشكوى عادية وشكوى بسيطة يقوم باحتجازه حتى يجد رأي النيابة العامة بعد 2 أو 3، هذا مخالف للقانون ومخالف لحقوق الإنسان، ويجب أن تتحرك النيابة العامة ووزارة العدل ووزارة الداخلية ويصدروا التعليمات بأن أي شخص يراجع إذا لم يكن هناك جرم خطير كالقتل والاغتصاب والمخدرات لا يجوز أن نوقفه للانتظار قرار من النيابة العامة. الأصل أنه حر وطريق طريق الحر يعني مطلق السراح. فلماذا تقوم المقاسام الشرطة بانتظار رأي النيابة العامة بهذا الشخص الذي راجعها بناء على شكوى؟ لا يوجد جرم مشهود، لا يوجد جريمة خطيرة، لا يوجد جريمة قتل أو جريمة اغتصاب أو جريمة مخدرات، فلماذا أوقف هؤلاء الأشخاص؟ أنا الأصل أن يحاكم طليقا، والأصل أنه راجع المخفر أو القسم الشرطة مجرد أن انتهت أقواله يجب أن يطلق سراحه بدون رأي النيابة العامة. وأي دقيقة إضافية

0: احتجز بها وهذا حجز حرية وهذه جريمة يعاقب عليها القانون، ويجب أن يعاقب أي عنصر يحتجز مواطن مجرد أنه ينتظر رأي النيابة العامة ولا يوجد قرار قضائي بتوقيفه ولا يوجد ادعاء بحقه، إذن يجب هنا أن يحاسب هذا العنصر بجرم حجز الحرية هو ومرؤوسه ورئيسه على التسلسل، لأن هذه أوامر متسلسلة وهذه تعليمات، لا يجوز نحن أن نبقى أسيرين وفق تعليمات وإجراءات سارية في ظل النظام البائد أن نطبقها حاليا. لا يوجد في القانون ما يسمح لأقسام الشرطة والضابط العدلية باحتجاز هؤلاء المواطنين إلا في الجرائم الخطيرة الواقعة على أمن الدولة والجرائم المشهودة وجرائم القتل والمخدرات، أما مجرد شكوى مالية وشكوى سرقة وشكوى يعني مشاجرة بين الجوار أن نقوم بتوقيف الناس بحجة أن لم يصلنا رأي النيابة العامة، هذه جرم حجز حرية. أحيانا النائب العام يقرر التوسع بالتحقيق 48 ساعة فيبقون الشخص محتجزا بدون قرار قضائي، وهذا أيضا جرم حجز حرية. فإذا يجب أن تتغير هذه الإجراءات، ويجب على وزارة العدل ووزارة الداخلية والنائب العام للجمهورية إرسال تعليمات صارمة بعدم احتجاز أي شخص إلا بقرار قضاء صادر عن جهة مختصة ووفقا للادعاء مختص.
1: نعم. أستاذ عبد الرحمن، اليوم من يتحمل مسؤولية وفاة محمد غميرة؟ العناصر الذين كانوا في مخفر شرطة الحفة أم وزارة الداخلية أم القانون السوري؟
0: القانون السوري كما تحدثت لا يسمح إطلاقا بالتوقيف في الجرائم البسيطة.
1: وماذا عن التعذيب من قبل العناصر؟
0: المخلوع رأس النظام البائد المخلوع في عام 2011 بتعديل قانون الأصول المحاكمات فجعل من صلاحية الضابطة العدلية أن تطلب من النيابة العامة التوقيف في الجرائم الخطيرة الواقعة على أمن الدولة. لا أعتقد أن الشاب الشهيد محمد غميرة قد ارتكب جرم بحق الدولة أو أمن الدولة. هناك شكوى من شخص بأن هناك شكوى خلاف مالي، إذن هذه الجريمة لا تستحق التوقيف من الضابطة العدلية ولا من النيابة العامة، ليس لها صلاحية النيابة العامة أن توقفه ولا أن تحتجزه ولا ساعة واحدة، مجرد أن استكملت اتخاذ الأوراق اتخاذ الأقوال منه يجب حكما إطلاق سراحه بهورا، لا يحتاج إلى قرار قضائي.
1: نعم.
0: هناك اليوم الضابط العدلية وأقسام الشرطة بمجرد أن انتهت من استجوابه أو أخذ أقواله يجب عليها بالقانون أن تطلق سراحه ولا أن تنتظر النيابة العامة. هذا ما يجري عليه عرفا الآن من أعمال من احتجاز الحرية يوم ويومين وثلاثة وساعة وساعتين وثلاثة، هذه أعمال كانت على عهد النظام البائد مخالفة للقانون، ويتحمل مسؤوليتها العناصر وقيادة الشرطة وقيادة وزارة الداخلية ووزارة العدل والنائب العام للجمهورية. نعم.
1: نعم. أستاذ عبد الرحمن، حالة احتقان اليوم في الشارع السوري وأيضا على وسائل التواصل الاجتماعي من التعذيب الذي يتعرض له بعض منها الموقوفين وأن كانوا قلة قليلة في بعض أقسام الشرطة، ما أثر ذلك على الشارع السوري وعلى الحكومة السورية الجديدة؟
0: هذا أثر كبير ومؤلم جدا، وأنا يعني أتمالك نفسي أمام الكاميرا لأن الموضوع مؤلم جدا ومحزن جدا. ونحن اليوم ثورة 14 عاما ليست لأن نجد أن يقتل الناس تحت التعذيب، غير مقبول إطلاقا هذا الموضوع. هذه جريمة بحق سوريا وجريمة بحق الثورة وجريمة بحق المواطنين. نعم.
1: أستاذ عبد الرحمن، هناك من يقول بأن ربما الدولة السورية ووزارة الداخلية أخطأت بإعادة إلحاق بعض من عناصر النظام المخلوع في أقسام الشرطة وشرطة المرور وما إلى ذلك، والكثير من الحالات ثبتت بأن هؤلاء عادوا ممارسة أفعال الذين كانوا يقومون بممارستها على المحتجزين أيام النظام البائد. اليوم ماذا يجب على وزارة الداخلية العمل حتى لا تتكرس مرة أخرى هذه العمليات؟
0: نعم، لا شك أن هذا الموضوع كان خطأ كبيرا. إعادة الكثير من الفاسدين والذين يعني يتبعون إجراءات سابقة، سواء في أقسام الشرطة، سواء في المشافي، سواء في كثير من الأماكن الحساسة في البلاد. لا يجب اليوم كان النظام البائد للشبهة يصدر قوائم بالمئات من مجلس الوزراء ومن توصيات الأمنية بعزل الناس وطردهم من وظائفهم ووضعهم في السجون وفي المعتقلات وفي التعذيب. نحن الآن هؤلاء يعني عليهم سوابق فساد وسوابق كثيرة، ونتركهم في وظائفهم بحجة والله الاندماج وعدم الانتقام. نحن لا ننتقم من أحد، ولكن في المناطق الحساسة، في المناطق الشرطية والأمنية والصحية والتعليمية والتدريسية، لا يجب أن يبقى من كان ملوثا بنظام الأسد ونظام البعث وكان مؤيدا له وكان مطبلا له ومنافقا له ويعمل في خدمته. نحن اليوم نحن نتائج الثورة لا يجب أن تكون على حساب الثوار وحساب الأهالي وحساب الوطن. إذن هناك يجب أن يكون وضوح وصراحة. هؤلاء ليس أماكنهم، يعني الذين خدموا النظام البائد ليست أماكنهم في هذه الأماكن، ولا يجوز أن يبقوا فيها، ويجب أن تكون هناك دراسة شاملة وإعادة دراسة لهؤلاء. فلا يجوز أن يبقى أحد خدم النظام البائد وأطاعه وارتكب جرائم في عهده صحيح. أن يبقى الآن في هذه الأماكن.
1: نعم، شكرا إليك وعلى مشاعرك الإنسانية قبل موقفك القانوني الأستاذ عبد الرحمن عبد الله محامٍ ومستشار قانوني، كنت معي من دمشق. أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق في حادثة مقتل الشاب عبد الله يحيى قبلان إثر إطلاق النار على سيارة كان فيها بمدينة منبجبري في حلب، مؤكدة توقيف العنصرين اللذين أطلقا النار وإحالتهما إلى التحقيق. وأوضحت الوزارة أن الحادثة وقعت في إثر اشتباه إحدى الدوريات الأمنية بسيارة لم تمتثل لأوامر التوقيف، وذلك خلال ملاحقة شخص مطلوب على خلفية عدة قضايا واعتقاد عناصر الدورية بوجوده داخل السيارة، ما دفعهم إلى إطلاق النار عليها، الأمر الذي أدى إلى مقتل الشاب عبد الله يحيى قبلان. هذا وأضافت أن التحقيق من هوية المتوفى أظهر أنه ليس الشخص المطلوب الذي كانت الدورية تسعى إلى توقيفه. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقام حاجزا على مفرق قرية الحميدية بريف القنيطرة وقام بتفتيش المارة. وأكدت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد نصبت حاجزا عسكريا في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي وفتشت المارة، كما توغلت في بلدة أرفيدة بقوة مؤلفة من 6 آليات وفتشت أحد المنازل. وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا، ولا سيما في محافظة القنيطرة وعرقلة حركة الأهالي. قال قائد قسد في عين العرب كوباني بريف حلب محمود برخدان، قال أن الاندماج مع الجيش والحكومة السورية تجاوز 99% من العقبات. وأضاف قائد قسد في كوباني في مقابلة مع صحيفة تركية أن الإعلان عن حل وحدات حماية الشعب سيكون خلال أيام، بالتوازي مع إنهاء هيكل الإدارة الذاتية والاتجاه نحو بناء سوريا ضمن جيش ودولة وعالم واحد. ونفى بردخان وجود مطالبة بإقامة دولة كردية مستقلة في سوريا، وقال إن 10,000 مقاتل قواتهم اندمجوا في الجيش السوري وقد يرتفع العدد إلى 12,000. هذا وأشار إلى أن بعض الملفات ومن بينها وضع وحدات حماية المرأة YPG ومصير المقاتلين من أصول تركية ما يزال قيد البحث، لكنه وصفها بأنها ليست عقبات مستعصية. عمار مرجى مراسل تلفزيون سوريا في حلب ينضم إلي، مرحبا بك عمار. إذن بحسب تصريحات قائد قسد في عين العرب كوباني لوسائل إعلام تركية بأن عملية اندماج وعناصر من قسد نحو 9000 والرقم سيصل إلى 12000، وبأنه تم تجاوز 99% من عقبات الاندماج. التفاصيل إضافية معك عمار.
2: نعم قسام، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. ربما خبر ينتظره شريحة كبيرة من السوريين الذين يتساءلون حول عملية الاندماج، متى ستنتهي، متى تتم. هناك أسئلة كثيرة. بالفعل اليوم كان هذا التصريح لقائد قوات سوريا الديمقراطية في عين العرب برقدان، أن مسار الاندماج مع الدولة والجيش السوري قطع شوطا كبيرا، وقال بأن الطرفين تجاوزا نحو 99% من المشكلات المرتبطة بالاندماج. برقدان قال أن هذا الإعلان يعني إعلان حل وحدات حماية الشعب معروفة باليابيجي سيتم خلال أيام مقبلة، أيام قليلة ربما مقبلة، مضيفا أن بنية الإدارة الذاتية ستنتهي بالتوازي مع هذه الخطوة، والاتجاه سيكون نحو جيش واحد ودولة وعلم واحد. هذه التصريحات تأتي في سياق المسار المتواصل منذ الاتفاق بين دمشق وقصد في آذار 2025 الذي نص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لقصد ضمن مؤسسات الدولة السورية حسام، وصولا إلى إنهاء حالة انقسام الإداري والعسكري والتي كانت تولد خلال الفترات الماضية توترات أمنية ربما في عين العرب وفي غيرها من المناطق. في التطورات الأخيرة جرى الحديث أيضا عن خطوات عملية لدمج العناصر العسكرية والأمنية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مع استمرار النقاش حول آليات دمج بعض التشكيلات ومنها وحدات حماية المرأة كما ذكرنا. وهذه التصريحات يعني مهمة لأنها تأتي بتزامن مع مسار تركيا خالية من الإرهاب المستمر، ومع تأكيد أنقرة خلال الأشهر الماضية أن تنفيذ اتفاق اندماج وضع السلاح والقوات ضمن مؤسسات الدولة السورية هو المسار المطلوب. حسام،
1: نعم، شكرا لك عمار مرجان، مراسل تلفزيون سوريا في حلب. هذا وبحث محافظ الحسكة نور الدين أحمد برفقة نائبه أحمد الهلالي مع وفد من الفريق الرئاسي ترأسه المبعوث الرئاسي زياد العايش، بحث مستجدات تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني. وأوضحت مديرية إعلام الحسكة، أوضحت أن اللقاء بحث آخر مستجدات عملية الدمج وآليات متابعة تنفيذها بما يسهم في تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية. وأضافت أنه جرى بحث سبل متابعة الملفات المطروحة ومعالجة الاحتياجات الخدمية بالتوازي مع مواصلة العمل على تنفيذ بنود الاتفاق وتكثيف الجهود المشتركة، وذلك لضمان حسن سير عملية التنفيذ ومعالجة القضايا ذات الصلة. أفاد مدير المؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور بأن كمية المياه الممررة من سد جديران أصبحت بحدود 825 مترا مكعبا في الثانية بدءا من صباح اليوم الأحد. ونشر بكور في تصريح لتلفزيون سوريا، أشار إلى أن هذه الكمية ستستقر على هذا الحد لمدة 10 أيام على الأقل، داعيا المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب السباحة في نهر الفرات وإبعاد المعدات الزراعية عن ضفافه. كما أوضح بكور أنه تتم مراقبة الوضع على الأرض من خلال غرف العمليات في المؤسسة العامة لسد الفرات، وذلك بالتنسيق الكامل مع غرف الطوارئ في محافظات حلب والرقة ودير الزور. قالت مديرية الخدمات الفنية بالرقة إنها رفعت مستوى جاهزيتها الفنية واتخذت إجراءات احترازية، وذلك تحسبا لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وأوضح مدير دائرة الآليات المهندس أحمد العبو، أوضح أن الآليات والمعدات الهندسية والكوادر الفنية وضعت في حالة استعداد تام مع مناوبات على مدار الساعة ومتابعة مستمرة للتطورات. وأضاف أن خطة الجاهزية تشمل ردم السواق الترابية وفتح وتأهيل الطرق وإزالة العوائق وتدخل لحماية المناطق والمنشآت الحيوية عند الحاجة. توفيت شابة غرقا في قناة لجر المياه الزراعية بقرية عبدالله الخليل شمال شرقي مدينة الرقة. وذكرت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الرقة، ذكرت أن أهالي من المنطقة تمكنوا من انتشال الشابة من القناة، وذلك قبل وصول فرق الدفاع المدني التي استجابت لبلاغ عن الحادثة وقدمت لها الإسعافات الأولية في الموقع. وأضافت المديرية أن الشابة نقلت بعد ذلك إلى المشفى الوطني في الرقة حيث خضعت للفحوصات والمعاينة الطبية قبل أن يؤكد الكادر الطبي وفاتها نتيجة الغرق. تجمع عدد من بائعي الألبسة والأحذية المستعملة البالة أمام مديرية الجمارك في محافظة الرقة احتجاجا على قرار منع مزاولة نشاط بيعها في المحافظة. هذا وطالب محتجون بإعادة النظر في القرار بسبب تأثيره على أعمالهم ومصادر رزقهم.
3: أنا ابن عمي مواليد 2007 عنده محل بالة، تيجي الجمارك تفشل المحل وتاخذه وتسجنه. اليوم صار له 14 يوم مواليد 2007 لأنه عنده 200 رصة بالة، اليوم يتغرم بغرامة تعجز عن دفعها دول. اليوم لما أنت تحط عليه غرامة 467 ألف دولار هو منين يجيبها؟ مواليد 2007 لأنه شنو؟ يعني نلتجئ لتجارة الحرام ألا يروح شاب أول طلعته هاي. إحنا مجمركين بضايع ودافعينها. لما أنا أروح أبرزها للجمارك، الجمارك تقول لي هذه منين جايب الأوراق؟ هذه هي منهورة بختمهم 467 ألف دولار تعجز عن دفعها دول. والشاب الثاني عمره 18 سنة يغرم من 264 ألف دولار. منين هذا يجيب؟ حتى لو ما بيته ما
1: يجيب. ينضم إلي الصحفي أحمد عثمان من الرقة. مرحبا بك أستاذ أحمد. إذا اعترض عدد من بائعي الألبسة المستعملة في مدينة الرقة على قرار منع مزاولة نشاط وبيع ألبسة البالة في المحافظة، هل هذا القرار هو للتنظيم أم جاء جائر على هؤلاء؟
4: تحياتي لك حسام وللسادة المشاهدين مشاهدي التلفزيون سوريا. حقيقة بحسب وصف تجار البالة هو هذا القرار يعتبر جائرا نتيجة منع مزاولة أو بيع البالة في محافظة الرقة بشكل فجائي، علما أن مدينة الرقة يعني عندما دخلت في يعني في عندما دخل فصل الشتاء كانت مدينة الرقة في بداية التحرير، لذلك شهدت المنطقة توترات. ومن الطبيعي أن تشهد المنطقة في حال شهدت أي منطقة توترات يكون هناك ركودا في حركة البيع والشراء، لذلك كان هناك نسبة كبيرة وكميات كبيرة من الألبسة لدى التجار الألبسة الشتوية، وأيضا يعني التجار يحضرون منذ الشتاء للموسم الصيفي، لذلك اشتروا الألبسة في ألبسة صيفية في فصل الشتاء، لذلك الآن لديهم كميات كبيرة من الألبسة الشتوية وأيضا الألبسة الصيفية. هذه الكميات كبيرة تقدر يعني بمئات الأطنان من البالة. كان يعني يوم الخميس الماضي كان هناك يعني مراجعة من قبل تجار البالة بعد التضييق عليهم من قبل الجمارك ومنع نقل البالة أو الرصات البالة بين المدينة والريف وداخل المدينة ومصادرتها. كان الوعد أنه اليوم الأحد يراجعون الجمارك من أجل إجراءات أو يمنحونهم وقتا لتصريف بضاعتهم وهي تحتاج إلى وقت طويل. فوجئوا اليوم بعدم الرد من قبل الجمارك، وهم يرون يعني اليوم المبالغ التي يغرمون بها هي مبالغ كبيرة، يعني ربما تصل الرصة الواحدة أو البالة الواحدة إلى حوالي ألف دولار غرامتها. وكان قد أبلغوا يوم الخميس بأنه سيكون هناك منع لبيع البالة بشكل كامل، وإذا لم يعني كان موعودين أو وعدوا ب يعني ربما بصيغة معينة لتصريف البضاعة، أو قد يكون هناك يعني حملات عليهم وضبط الكميات وتغريمهم بمبالغ يعني الطن الواحد تصل غرامته إلى تتراوح بين 16 إلى 60 ألف دولار بحسب ما أفصحوا. يعني المبالغ الأقل أو تكررت كثيرا هي 16 و 28 ألف دولار للطن الواحد، هي مبالغ
1: نعم
4: كبيرة وتوجد كميات كبيرة، وهذه الكميات دخلت قبل دخول المؤسسات الحكومية إلى الرقة، دخلت

0: في إبان سيطرة قسد، دخلت يعني بعد منذ دخول الجمارك أو تفعيل الجمارك، لم تدخل أو فرضت الجمارك قيودا على دخول البالة إلى المحافظة ومنعت دخولها بشكل كامل. لذلك
1: ولكن أستاذ أحمد،
0: يعني
1: يعني
0: التجار
1: هؤلاء
0: يطالبون
1: أين
0: بصيغة.
1: سيذهبوا
0: نعم،
1: في هذه البضائع التي لديهم؟
0: يعني هذه هي مطالبهم. يعني كانت الأمر أظن في إدلب، كان هناك جرد لجميع تجار البالة بكميات الموجودة لديهم والسماح لهم بتصريفها في مناطق مختلفة. التجار أيضا يطالبون اليوم بأن تكون يعاملوا كما تجار إدلب، يعني يكون هناك جرد. هناك مخاوف كبيرة لدى التجار من الحملات وضبط الكميات الموجودة لديهم. هناك كميات ضخمة، والمعروف أنه محافظة الرقة كانت من أكثر المناطق التي تدخلها البالة. بعد الاحتجاج لم يجدوا أي رد من قبل الجمارك، لم يخرج إليهم أي مسؤول في الجمارك، لكن التقوا في نائب المحافظ السيد محمد الحامدي وطرحوا مشكلتهم وطرحوا مطالبهم ويعني رؤيتهم للحل الأنسب. وبحسب من حضروا الاجتماع أنهم وعدوا خيرا من قبل نائب المحافظ. يعني هناك أحد التجار تحدث عن يعني نوعيات أو أصناف معينة من الملابس التي أدخلوها، لم يعني لا يوجد لها سوق في محافظة الرقة بحسب طبيعة المنطقة، هي تباع في محافظات أخرى. لكن
1: نعم،
0: يعني الجمارك في وقت سابق سمحت لهم بالبيع ضمن محافظة الرقة، ثم بدأت بالتطبيق. هم يطالبون
1: يبدو هذه
0: بفتح
1: الأعمال
0: المجال إلى
1: أعمال
0: تصنيف المحافظات الأخرى.
1: الضبط
0: نعم،
1: أو القوننة بالتأكيد سيكون لها أثر عكسي على البائعين، ولكن يعني يجب تعويض هؤلاء بشكل أو بآخر لتنظيم عمل الألبسة في أرقة. شكرا لك الأستاذ أحمد عثمان، صحفي كنت معي من الرقة. دخلت محولة كهربائية جديدة بقدرة 125 ميجا وات الخدمة في منشأة التين بمحافظة دير الزور، ما أسهم في رفع ساعات التغذية الكهربائية في المحافظة إلى نحو 16 ساعة يوميا، وسط تحسن ملحوظ في استقرار الشبكة.
2: بعد ما انهت ورشات الوحدات التشغيليه بالمنطقه الشرقيه تركيب المحوله واجراء الاختبارات، تم وضعها الساعه 8:15 دقيقه يوم الجمعه بالخدمه. وهذا الشيء ساهم يعني بتحسن التغذيه الكهربائيه بمحافظه دير الزور يعني بمعدل لا يقل عن 16 ساعه باليوم. اول الايجابيات، احنا سابقا نشتغل على محوله واحده، اي عطل يصير على هاي المحوله المحافظه كامله ينقطع التيار الكهربائي. حاليا انا يعني اذا صار عندي عطل عندي محوله ثانيه موجوده بالخدمه، يصير عطل على اي محوله انا اشتغل على المحوله الثانيه. بالاضافه لذلك انه الاسطاع المركبه سابقا بمحطه التيم هي 125 ميجا، حاليا صارت 250 ميجا الاستطاعه المركبه الموضوعه بالخدمه، حاليا 250 ميجا.
1: انطلقت قافلة جديدة للعودة الطوعية من مخيمات الدانا بريف إدلب تضم نحو 217 عائلة، يزيد عدد أفرادها على 1000 شخص، متجهة إلى مناطقهم الأصلية في إدلب وحماة وريف دمشق.
3: أكثر من 200 أسرة تغادر مخيمات الشمال السوري ضمن قافلة جديدة تسيرها محافظة إدلب باتجاه القرى والبلدات التي نزح منها الأهالي. نحن الآن في النقطة الرئيسية للتجمع لهذه القافلة التي تعتبر من قوافل عديدة ستسير باتجاه القرى والبلدات التي نزح منها الأهالي هنا. هذه القافلة بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي عودة طوعية من مخيمات الشمال السوري بالتعاون مع منظمة مزن والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر العربي السوري ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث. أكثر من 1000 شخص في هذه القافلة سيغادر منطقة المخيمات، وتتجه العائلات إلى نقاط عديدة في أرياف إدلب، إضافة إلى موقع في طبعا ريف حماة وموقع آخر في ريف دمشق. تأتي هذه القافلة ضمن الجهود المستمرة لإعادة العائلات النازحة إلى مناطقها الأصلية. هنا أيضا بعض الخدمات الأساسية التي تقدمها الجهات المعنية، من توزيع لسلال الطوارئ والنقل المجاني من منطقة المخيمات إلى المناطق التي نزح منها الأهالي. تعتبر هذه القافلة هي واحدة من عشرات القوافل التي سيرت وستسير باتجاه القرى والبلدات، ويأتي هذه أو تأتي هذه الجهود ضمن المرسوم الجمهوري بإنهاء ملف المخيمات قبل نهاية العام الجاري. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: يشتكي مواطنون في محافظة إدلب من تعدد العملات المتداولة ومن أسعار التصريف المرتفعة عند الشراء بالليرة السورية.
4: يا حجي بروح مثلا على ابو الخضره، مثلا بدي اخذ خيار بندوره فيجي الشغلي يضرب لي بالواطي، عم يذبحني ذبح بسعر التصريف مثلا الليره السوريه على الليره التركي. هذا ما عم بيناسب لا المبيع ولا المشتري، لا المستهلك ولا المستثمر. وهي الحل لازم تلتقى لحل هالمشكله هاي. مثلا ما عم بتناسب الاسعار، مثلا كيلو رز مثلا حقه 70 ليره، عم نعطيه مثلا سوري عم يضربني اياه على التركي على الواطي، عم بيوقف اكثر من 70 ليره. وهيك المواطن ذبح ذبح يعني، ما بقى يصير لحق، بس ويلو ياكو ويلو يدفع ويلو، ما بقى يمشي الحال معنا.
5: عم بيكون علي ضغط كثير كبير يعني بفرق التصريف، يعني عم يصرفوا لي الشراء شيء والمبيع شيء، سواء بدي اشتري ليره سوريه او بدي بيع ليره سوريه او بدي يكون انا عم بشتري شيء، عم يتم تحويله للدولار ومن الدولار ليرجع السوري. موضوع الليره السوريه يعني ايضا عم يختلف التصريف كثير عن السعر المركزي. طيب يعني هذا الامر جدا متعب، ونحن ممكن يعني بدنا حل هذا الامر انه يتم يعني فرض خلينا نقول رقابه او حتى تصريف معين ما يتجاوزوه العالم كله.
6: يا اخي نحن عم ندخل على المحلات، نحن عملتنا هون كلها تركي، ايه هن عم يطلبوا فرضا سوري، السوري بدنا نرجع نصرف، بدنا نصرف سوري لشو يعطونا؟ كلياته هذا خساره، خساره انه بيضربوا يعني ما على سعر النظامي، على السعر المو نظامي، عرفت كيف؟ يعني خلص الغوا الدولار والتركي، خلوا بين الشعب يد بس العمله الرئيسيه السوريه.
7: بعطيه سوري لك اجباري، بدي اعطيه سوري، اذا بدي اعطيه سوري يعني عم يضرب لي اياها، مش قد بيساوي على الدولار، لانه هو عم يجيب على الدولار كمان. يعني هذا هو خسرانين على الطرفين خسرانين. يعني ما في غير التاجر مستفيد، اكثر شيء التاجر. التاجر المستفيد. بدي اقول لك ما بعرف يعني، هو اذا يوقفوا لنا هالعمله التركي بيمشي حاله. بصير بس عمله وحده. مروح عند التاجر عند هاي مشتري بالعمله السوريه وسعر بالعمله السوريه وبصير تداول.
8: هالحسابات هاي كلها على بعض البعض، صدق عم نقدم على مساله على المجهول. ما عم نعرف نحن موقعنا صحيح وين بشكل عام، الناس عم تعاني منه. ما عم نعرف قيمه الصرف بشكل اساسي بالنسبه لهي المساله، وعم نضيع. الافضل بكثير عمليه حسم الموضوع لنوع عمله موحد يضبط الشارع بشكل منيح ويخلص البشر من هالمعاناه اللي عم يعانوها من هالتجار اللي ما فيها رحمه لا من بعيد ولا من قريب.
1: بدأت زراعة الزعفران تتوسع بشكل محدود في مناطق من ريف طرطوس بعد نتائج إنتاجية شجعت المزارعين على مواصلة التجربة وسط مساعي لتوسيع المساحات المزروعة رغم تحديات الكلفة والتسويق.
9: في ريف طرطوس بدأت زراعة الزعفران تحقق حضورا ضمن مساحات محدودة مع نتائج إنتاجية جيدة شجعت على استمرار التجربة، لكن هذا المحصول ما يزال يواجه صعوبات مرتبطة بكلفة الزراعة والتسويق ما حد من فرص توسعه وانتشاره.
10: بدأنا بزراعة الزعفران منذ عام 2018، طبعا بدأت تجربة خجولي، كانت تجربة خجولي بداية ضعيفة، بضعة بصيلات لاحظنا أنه في مردود مندي، وخاصة بعض الاطلاع على دول العالم كيف بتشتغل بالزعفران وكيف هو سبب بالنهضة الاقتصادية لكثير من البلدان. تشجعنا كثير بزراعة الزعفران، استوردنا بصل لحسابنا، طبعا كانت التكلفة كثير كبيرة في البداية، طبعا هي مغامرة،

0: لاحظنا بعد فترة أنه ما في ثقافة لاستهلاك الزهور عندنا هون بسوريا، وما في تسويق لموضوع الزهور. حاليا عم نشتغل على موضوع الأبصال، عم نبيع الأبصال للمزارعين الجداد، لكن في عزوف يعني حقيقة عن الزراعة نتيجة السعر الأبصال المرتفع نسبيا لبعض المزارعين.
1: رغم هذه التحديات، تسعى الجهات الزراعية إلى دعم التجارب القائمة وتشجيع استمرارها، والعمل على توسيع المساحات المزروعة مستقبلاً، بما يسهم في تثبيت هذا المحصول كخيار زراعي جديد في المناطق الملائمة لزراعته.
2: نسعى إلى إدخاله ضمن الخطة الزراعية الإنتاجية المعتمدة في محافظة طرطوس، يعني وصولاً إلى نشره في مناطق زراعة التبغ بشكل أساسي في المناطق الريفية باعتباره من المشاريع الإنتاجية الريفية الرائدة التي تعود برأيي اقتصادية جيدة بالنسبة للإخوة المزارعين.
1: تتركز زراعة الزعفران حالياً في قرية بيت يوسف بمنطقة دريكيش، إذ يحتاج المحصول إلى أجواء باردة وارتفاع لا يقل على نحو 400 متر عن سطح البحر، ما يجعل المناطق الجبلية من البيئات المناسبة لاستمرار هذه التجربة وتطويرها. يحاول الزعفران أن يجد طريقه إلى الأسواق حاملاً قيمة جعلته يعرف بالذهب الأحمر، لكن صعوبات التسويق وغياب الدعم ما زالت تحد من فرص توسعه، ليبقى مستقبل هذه الزراعة مرتبطاً بتجاوز هذه التحديات. تلفزيون سوريا لنجبارة، الدريكيش، ريفو طرطوس.
3: قالت وسائل إعلام ألمانية بأن الحكومة رفعت عدد السوريين المجردين من صفة اللاجئ أو أشكال الحماية الأخرى، وأشارت الوسائل إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين سحب خلال النصف الأول من عام 2026 الحماية عن أكثر من 8000 حالة كانت قيد المراجعة. هذا وتأتي الخطوة مع إعادة تقييم السلطات لملف السوريين عقب سقوط النظام المخلوع، وسط ارتفاع كبير في نسبة سحب الحماية مقارنة بين عامي 2024 و2025. براء رزوق مراسل تلفزيون سوريا في برلين ينضم إلي. مرحبا بك يا براء. إذن الحكومة الألمانية عدلت من قوانين اللجوء لديها بالنسبة للسوريين وبدأت برفع الحماية عن الكثير منهم، هؤلاء من هم؟ متى وصلوا؟ لماذا رفعت عنهم الحماية المؤقتة؟
4: نعم حسام، تحية لك ولي السادة المشاهدين. فقط لتصحيح الأرقام، رقم 8000 هو عدد الحالات التي تمت مراجعة ملفاتهم، وتم سحب الحماية من قرابة 23% من هؤلاء الإجمالي 8000، يعني قرابة 2000 شخص من هذا العدد خلال النصف الأول من عام 2026 الجاري، وهو يشكل قفزة في الرقم صحيح، لكن يعني مقارنة بالعام الماضي، لكن بنفس الوقت هناك تركيز أكثر كما يقول المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء على الحالات التي يتم مراجعتها. يعني بطريقة أوضح كان هناك مراجعة لحالات، يعني عينات عشوائية من الحالات الذين حصلوا على الحماية واللجوء في ألمانيا. في هذا العام بدأ تركيز المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء على مراجعة الحالات لعينات محددة أو حالات محددة من الناس. في المرتبة الأولى من هذه الحالات هم الناس السوريين الذين زاروا بلدهم الأم بعد سقوط النظام المجرم، ويعني كان هناك في هذه الحالة كان هناك عودة تخالف قوانين اللجوء والذي لا تسمح بالعودة إلى البلد الأم خلال فترة أو بعد الحصول على الإقامة، لذلك تمت مراجعة حالات هذه الحماية. إضافة إلى ذلك كان هناك أشخاص يعني مدانين أو يعني مدانين بجرائم جنائية في ألمانيا، تم التركيز على هؤلاء الأشخاص أيضا في هذه أو في هذا العام. لذلك يعني يعتقد لهذا السبب أنه تم رفع الحالات أو تم ارتفعت النسبة بين الحالات التي سحبت منها الحماية قرابة 23%
3: نعم
4: من الحالات التي تمت مراجعتها في النصف
3: نعم.
4: الأول من هذا العام تم سحب الحماية منها. إضافة إلى ذلك يعني أود التأكيد على أنه لا تعديل في قوانين اللجوء حتى الآن، هي فقط مراجعة للملفات، وهو أمر كان يجري سابقا، لكن
3: نعم.
4: بعد سقوط النظام المخلوع بعد الأمر يعني يجريه المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء بشكل أوسع وبشكل متكرر للحالات،
3: نعم.
4: وهو في قانون اللجوء يسمح للمكتب بإجراء هذه المراجعات.
3: نعم، شكرا إليك براء الرزو، مراسل تلفزيون سوريا في بردين، على هذه التفاصيل. أكد وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي أن وضع الحماية المؤقتة للسوريين في تركيا يخضع لإعادة تقييم، مشيرا إلى أن الحماية المؤقتة ليست إقامة دائمة وأن الظروف في سوريا تغيرت. وقال تشيفتشي في تصريحات لصحيفة يعني شفاقة تركيا، قال أن تركيا لن تتخذ قرارات مفاجئة أو تجبر السوريين على العودة في ظل غياب الأمن، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح باستمرار وضع الحماية المؤقتة إلى ما لا نهاية. وكشف وزير الداخلية عن عودة نحو 1,462,000 سوري طوعا إلى بلادهم منذ عام 2016، من بينهم أكثر من 722,000 منذ 8 من كانون الأول عام 2024. وينضم إلي الدكتور عمر بكور، مستشار قانوني ومؤسس مجموعة أوبي القانونية، معي من إسطنبول. مرحبا بك دكتور عمر. إذن تطورات في ملف الحماية المؤقتة للسوريين في تركيا، هل سينتهي عهد الحماية المؤقتة لهم؟
5: أهلا سيد حسام، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين، وتحية خاصة أيضا إلى تلفزيون سوريا الذي وقف مع السوريين في تركيا وفي بلاد المنفى في سنوات صعبة، وأيضا واصل مشواره معنا ما بعد التحرير. بالنسبة لتصريح سيادة الوزير مصطفى تشيفشي حول كملك الحماية المؤقتة، نحن ولو عدنا بشكل سريع إلى مصطلح الحماية المؤقتة، مصطلح ينبئ أيضا هو بشكل مباشر عن وجود ظرف استثنائي. هذا الظرف الاستثنائي، وهو بطبيعة الحال ظرف مؤقت، أشار الوزير إلى أن مسألة التأقيت هنا لربما يعني انتهت، لذلك يريد أو تريد الدولة التركية أو الحكومة التركية إعادة تقييم لهذا الوضع القانوني الذي استحدث نتيجة الحرب والدمار والتهديد الجماعي الذي طالنا نحن السوريون سابقا. يعني نحن لا نريد أن نقرأ تصريح الوزير على أنه يعني بطريقة الذعر على أنه قرار لإنهاء الحماية المؤقتة أو إنهاء الوضع القانوني لملايين السوريين في تركيا. بالمقابل لا نريد أن نقرأه أيضا على أنه طمأن على أن وضع الحماية المؤقتة موجود.
3: ما البديل سيكون دكتور عمر؟ ما البديل سيكون يكون عن إلغاء
5: يعني
3: الحماية
5: هو
3: المؤقتة؟
5: الوزير هو أشار إلى أن المرحلة هذه تعد مرحلة إعادة تقييم للوضع القانوني. أنا لا أستطيع أن أجزم أن البديل سيكون هو أساسا بديل متاح في الوقت الحالي، لأن هذا المسار كان موجودا أساسا في السنوات السابقة، ولكن توجد ظروف قانونية للكثير من السوريين الذين كانت لهم عوائق في تطبيق باقي الحالات الأوضاع القانونية، مثل الإقامة السياحية أو إقامة العمل أو إلى ما هنالك، وأكبر عائق كان هو الدخول الشرعي
3: نعم. شكراً
5: للبلد.
3: عذرا يعني نعم. دكتور عمر على انتهاء وقتي، شكرا لك دكتور عمر بكور، مستشار قانوني ومؤسس مجموعة أوبي القانونية، كنت معي من إسطنبول.
5: يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
3: أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية دخول قرار إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين حيز التنفيذ، داعية المستفيدين الذين لا يملكون وضعا قانونيا آخر إلى مغادرة الولايات المتحدة ومحذرة من الترحيل. وأوضحت الوزارة أن سوريا باتت ضمن الدول التي صار إنهاء الحماية المؤقتة لمواطنيها نافذا، إلى جانب هايتي واليمن وأفغانستان والكاميرون ونيبال وهندوراس ونيكاراغوا، إضافة إلى فنزويلا وجنوب السودان وميانمار والصومال. نهاية نشرة السابعة، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا.
1: سيد النقشبندي منشد ديني ومقرئ مصري، ولد في الدقلية بمصر عام 1921 لعائلة مهاجرة من أذربيجان. تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن في 8 من عمره، وكان كوالده صوفياً نقشبندياً. تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر الصوفية، وحفظ أشعار ابن الفارض والبوصري. انتقل عام 1955 للإقامة بجوار القطب الصوفي أحمد البدوي في طنطا، وكان ينشد

0: مكان.
1: تعاون معه شعراء وموسيقيون كبار مثل حلمي أمين محمد الموجي والشاعر عبد الفتاح مصطفى والشاعر محمود إسماعيل جاد. تلقى دعوات من معظم الدول الإسلامية وأنشد فيها في مناسبات دينية وخاصة في شهر رمضان. واكب بأناشيده الأحاديث الوطنية فأنشد للعرب في حرب عام 1973، كما كانت فلسطين حاضرة في أناشيده. كرمته مصر بمنحه وسام الجمهورية مرتين، وما زال حضوره طاغيا في الذاكرة العربية والإسلامية. توفي السيد النقشبندي الملقب بإمام المداحين عام 1976 عن 55 عاما، ودفن في القاهرة.

0: وصباحهم من بدره إيمان.
1: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في الساعة الأولى: وزارة الداخلية أمام حالتي وفاة خلال 24 ساعة، أحدهما توفي بعد أيام من تدهور حالته الصحية إثر توقيفه في قسم شرطة الحفة، وآخر قتل بإطلاق رصاص عناصر أمن في منبج بعد الاشتباه بسيارته. فإن عناصر الداخلية من قوانينها ومدونة سلوكها. أما في الساعة الثانية نناقش إلغاء الحماية المؤقتة عن لاجئين سوريين في أمريكا وألمانيا، وإجراءات قانونية وإدارية بشأن مستقبل الحماية المؤقتة للسوريين في تركيا. فكيف تعمل الحكومة حيال ملف اللاجئين وعودتهم؟ أهلا بكم.

تتواصل التحقيقات في حادثتين أمنيتين مؤلمتين أودت إحداهما بحياة شاب في اللاذقية، في حين راح ضحية الثانية شاب في منبج. أخطأت دورية أمنية في التعرف على هويته.

0: ذاته في قضيتين تطرحان تساؤلات جدية حول التزام بعض العناصر الأمنية بمدونة السلوك التي أصدرتها وزارة الداخلية.
1: الداخلية أمام حالتي وفاة، حدثتان مؤلمتان تعيدان إلى الواجهة النقاش بشأن مدى التزام بعض عناصر الأجهزة الأمنية بمدونة السلوك التي أصدرتها وزارة الداخلية. وفاة الشاب محمد حسام غميرة في اللاذقية بعد تدهور حالته الصحية إثر توقيفه في مخفر الحفة، ووفاة عبد الله يحيى قبلان في منبج برصاص دورية أمنية أخطأت في التعرف على هويته. قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية أعلنت إيقاف 7 أشخاص كانوا موجودين في النظارة خلال احتجاز محمد غميرة استكمالاً للتحقيقات الجارية في ملابسات وفاته، بعدما أفادت عائلته بتعرضه للضرب خلال احتجازه في قسم شرطة الحفة رغم إبلاغ عناصر المخفر مسبقاً أنه يعاني من مرض الناعور. وفي حادثة موازية أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق في مقتل الشاب عبد الله يحيى قبلان إثر إطلاق إحدى الدوريات الأمنية النار على سيارته في منبج بعد اشتباهها بأن شخصاً مطلوباً كان بداخلها، في حين أكدت الوزارة توقيف العنصرين اللذين أطلقا النار وأحالتهما إلى التحقيق. الحادثتان تنتهكان جملة من أحكام مدونة السلوك الصادرة عن وزارة الداخلية، إذ توجب المادة 7 صون كرامة الإنسان وحقوقه والامتناع عن جميع صور التعذيب أو المعاملة القاسية، في حين تحظر المادة 18 صراحة إيقاع أي نوع من العنف بحق الموقوف. أما المادة 35 فتحظر اللجوء إلى القوة إلا في الحالات التي يجيزها القانون ووفق المبادئ المشروعة والضرورة والتناسب والتدرج، في حين تلزم المادة 6 بتطبيق القانون بإنصاف وموضوعية وصون كرامة الإنسان. حادثتان في أيام معدودة تطرحان تساؤلاً لا يمكن تجاهله: هل وصلت مدونة السلوك فعلاً إلى كل عنصر أمني؟ هل ترجمت إلى سلوك يومي على أرض الواقع؟ التحقيقات المفتوحة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن السوريين يريدون نتائج واضحة ومحاسبة حقيقية تثبت أن عهد الإفلات من العقاب قد ولى إلى غير رجعة.
0: حول هذا الموضوع رحب بعبد الناصر حوشان محامي وعضو مجلس الشعب معنا مباشرة من حماة، مرحبا بك. وأرحب أيضا بياسر شالاتي حقوقي مختص بتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان معنا من ألمانيا، وأرحب بنوار شعبان الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية من دمشق، وأيضا العقيد مصطفى الشداد خبير أمني واستراتيجي معنا مباشرة من حلب. مرحبا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ في البداية معك العقيد مصطفى، وأبدأ من هذه الأنباء التي وردت عن تعازي وزير الداخلية، قدم التعازي لعائلة غميرة وتعهد بالتعامل بحزم مع العناصر المخالفين وهذه التجاوزات. في أي إطار تندرج هذه التصريحات عقيد مصطفى؟ هل هي فعلا بمثابة إجراء بروتوكولي أم هي خطوة أولى في مسار المحاسبة؟
2: مساء الخير سيدة ديما عليك ولكل مشاهدين قناة سوريا، وتعازينا يعني للفقيد نتيجة هذا الحادث الأسيف المؤسف الذي جرى مع الشاب. سيدتي، ما جرى من تصريحات على لسان سيد وزير الداخلية هي ليست يعني بأن تأخذ الأمور أن نحن يعني خلينا نسميها أبر بنج أو بما يعني يتم التحدث عنه بأنه هي لا فقط نحن أمام حادثة، نحن أمام مدونة أعلنت من قبل وزارة الداخلية أمليت على العناصر، كان يجب أن يكون جميع عناصر الحواجز كل من يتبع إلى الأمن العام لوزارة الداخلية كان من المتوجب أن يكون على علم، على فهم، على دراية بما بهذه المدونة ببنودها. ما جرى هو حادث مؤسف يمس وزارة الداخلية، فلذلك يشعر السيد أنس خطاب وزير الداخلية نوعا ما بذنب اتجاه هذا الإنسان، لأنه هو بالنهاية وزير داخلية ويتحمل مسؤولياته أمام جميع المواطنين. فلذلك طيب، هذا يعني ما صدر على لسان وزير الداخلية هو يعني تعازي، ولكن
0: ليست أبربنج كما قلت عقيد مصطفى. بالتالي كيف ستتعامل الوزارة

0: بما يتعلق بحالتي وفاة تسببت بهما عناصر من الأمن؟
1: سيدتي، هنا يعني تصبح وزارة الداخلية على المحك بموجب هذه المدونة. نحن نعلم أن في كل دول العالم تحدث حوادث من هذا بما جرى في سوريا، تجري في بلدان متقدمة. نحن أمام جهاز أمني وليد، هذا الجهاز الأمني يضم عناصر متفرقة من كانت في حالة فصائلية، على لا لا لا لا نعلم ما هي وماهية ودرجة ثقافة هذا العنصر، وكيف هل هو قرأ واستوعب أم هو قرأ هذه المدونة ولم يستوعبها. ولكن في الإطار العام يعني تحليل ما جرى في عهدة وزارة الداخلية، نتائج التحقيق، ما سوف يجري التحقيق، ما هي نتائج التحقيق وإعلان نتائج التحقيق وما سوف يصدر عنها من إجراءات عقابية أو إجراءات أو تعديلات بما يخص المدونة في حال وجود بعض الثغرات، هذه كلها هي نتاج هذه الحادثة. بالنسبة لوزارة الداخلية يعني هي حاليا على المحك، مدونة صدرت من وزارة الداخلية يعني نحن في نهاية عام 2025، ووزارة الداخلية بشكل مستمر دائما تعيد ويعني دائما بهذه المدونة وتمليها على العناصر وعلى الحواجز وإلى آخره. ولكن للأسف جرى ما جرى، ولكن وزارة الداخلية اليوم على المحك أمام المواطن السوري عندما تقوم بتحليل ما جرى.
0: طيب،
1: وتقوم بالتحقيقات
0: قبل الوصول سنتحدث بشكل موسع عن هذه المدونة وآلية تطبيق هذه المنظومة، ولكن دعنا نتحدث في البداية عن كيف ستتعامل الحكومة مع هذه الحالتين، حالتي وفاة حصلت، ما هي الإجراءات التي ستتبع من قبلها؟
1: سيدتي، الآن تجري تحقيقات مباشرة مع العناصر التي تم توقيفهم عن سبب إطلاق النار، سواء كان بالحادثتين، حادثة اللاذقية وحادثة منبج. يتم التحقيق مع العناصر، لماذا أطلق النار؟ هل طبقوا التدرج التي أوصتهم بها المدونة؟ هل كان هناك ضرورة لإطلاق النار؟ هل ما جرى هو خلينا نقول تهور من قبل هذه العناصر، أم كان هناك ضرورة لما قاموا به؟ هذا كله صراحة لا يتم الحديث عنه إلا بعد صدور نتائج التحقيق. عندما تصدر نتائج التحقيق ويتم إعلان نتائج التحقيق بشكل علني أمام المواطن السوري، يستوعب المواطن السوري ما جرى ويرى ما هي عمل وزارة الداخلية، وهل قامت بتطبيق قانون العقوبات الذي تحدثت عنه تجاه هذا العنصر الذي قام. ويعني هذه أمور بروتوكولية سيدتي، نحن يؤسفنا هذا الحادث، ولكن يجب أن لا نحمل الأمور كلها دائما باتجاه المدونة أو باتجاه الدولة أو إلى يعني قانون العقوبات لا يعتبر قانون العقوبات فاشل إذا قام مجرم بارتكاب جريمة.
0: عقيد مصطفى
1: يتحمل المسؤولية بداية يتحمل المسؤولية العنصر الذي ارتكب الخطأ، إن كان قد ارتكبه بالمطلق. أنا لا أريد التحدث إلا بعد صدور نتائج التحقيق. اثنين، يتم الحديث مع المستوى الأعلى من هذا العنصر، هل تم إملاء العنصر الذي كان على الحاجز أو الذي كان في المكان أو الذي كان في السجن أو الذي كان في يعني يعتقل العنصر، هل أمليت عليه المدونة؟ هل هو يعلم ماهية هذه المدونة؟ هل هو تم استيعاب هذه المدونة؟ هنا إذا كان العنصر لم يكن قد استوعب ما جرى، فيتحمل مسؤولية القائد المباشر عن هذا العنصر بأنه لم يلقنه ما يجب كان أن يلقن من حيث ماهية وفهم هذه المدونة وهذه البنود وهذه المدونة بالأخير.
0: وخصوصا لأن هذه المدونة قدمت باعتبارها عقيد مصطفى، هذه المدونة قدمت باعتبارها أداة حقيقية تندرج ضمن إطار لضبط أداء العناصر وأيضا حماية حقوق المواطنين. بالتالي اليوم أمام هذه الحالتين من التي حصلت، حالتي وفاة، هل المشكلة تكمن في هذه المدونة ككل أم في ربما في مدى الالتزام بتطبيق هذه المدونة؟
1: سيدتي على سبيل المثال، إذا كان هناك يوجد لدينا قانون عقوبات، هلا إذا قام مجرم بارتكاب جريمة يعني أن قانون العقوبات هو قانون فاشل؟ لا بالمطلق. المدونة ليست فاشلة، المدونة هي عبارة عن قواعد سلوك تخص وزارة الداخلية، ما هي معاملة المواطن. سيدتي، معاملة المواطن في سوريا الجديدة هو مطلب ثوري، يعني نحن نتحدث دائما هذا أحد مطالب الثورة التي نجحت ووصلنا إلى ما وصلنا إليه. فلذلك معاملة المواطن السوري بوعي، خلينا نتحدث نحن، تطبيق القوانين، تطبيق ما جرى وما صدر في هذه المدونة هو حق للمواطن السوري، ويجب أن نصل إلى عقلية أن عنصر الأمن والضابط الأمن والضابط الفلاني والوزير الفلاني هو عبارة عن موظف لخدمة هذا المواطن، وليس لقمع هذا المواطن، وليس لتعذيب هذا المواطن، وليس إن جرى خرق من هذا القبيل فيجب أن تطبق عليه ما تم الإعلان عنه.
0: بالتالي في هذه الحالة أين تكمن المشكلة؟
1: من أي خرق؟
0: هل لدينا مشكلة في سلوك بعض العناصر أم في المنظومة نفسها؟
1: صح، لا المنظومة على الإطلاق سيدتي. أنا تحدثت بالبداية قلت لك
0: بالتالي في يعني سلوك
1: قانون العقوبات لا يعني أن قانون العقوبات فاشل. صحيح صحيح صحيح. نحن سيدتي نحن اليوم أمام عناصر، هذه العناصر يعني هم بالنهاية هم كلهم أبناء هذا الوطن، ولكن هذا العنصر هل وصل إلى درجة الثقافة والوعي بأن يفهم ما قرأه؟ هل هذا العنصر أصلا يستطيع القراءة والكتابة؟ هل قام قائده المباشر بتلقينه وتفهيمه ما تم إصداره في المدونة؟ يجب أن لا نحمل الأمور أكبر من حجمها. نعم هناك حادث مؤسف، نعم هناك ضحايا، ولكن نحن لا نحمل دائما ما جرى على ماهية القانون أو ماهية المدونة وننسى ما أنا قد يكون هناك عنصر يعني قام بخرق أو إلى آخره، فنحن نحمل دائما المسؤولية باتجاه المدونة وباتجاه وزارة الداخلية.
0: ولكن الأمر يحتاج إلى تحميل هنالك حالتي وفاة. طيب دعني أن أنتقل إلى ضيفي
1: طبعاً
0: وسأعود إليك.
1: سيدة ديمة ولكن للإشادة بها، نحن وأنتم والجميع نحن دائما نوجه خطاباتنا، وأصبح الحديث في هذا الموضوع على مستوى عالي، ويجب أن يحاسب كل شخص قصر وإن كان وصل الأمر إلى وزير الداخلية شخصيا. نحن
0: طيب سأعود لنتوسع
1: لا نبرر الخطأ على الإطلاق.
0: نعم طيب دعني أن أنتقل إليك سيد عبد الناصر لنتحدث عن مساعي مجلس الشعب، وما هي الخطوات أو الإجراءات التي يسعى المجلس اتخاذ من تدابير ربما أو حتى لخطوات بعد هذه الحادثة أو حالتي الوفاة التي تمت.
2: تحياتي لك وللسادة المشاهدين وضيوفك
0: الكرام.
2: طبعا أول شيء نبدي أسفنا لهذه الحوادث التي جرت خلال اليومين الماضيات، وطبعا استنكارنا لأعمال الشدة التي وقعت على المرحوم في محفر الحرب. طبعا نحن كمجلس الشعب اليوم خلينا ننظر للمشهد بزاوية أوسع شوي، لأنه الأمر اليوم للأسف الشديد هو ممارسي أو تتعلق بأداء بعض الأفراد في مؤسسة الشرطة. يعني اليوم في محفر الشرطة في الحرفية ارتكب عناصر بعض المخالفات اللي تعتبر هي بالأصل يعني هي مخالفات قانونية، قامت تكون مخالفة قواعد السلوك، لأن القانون يجرم عملية التعذيب أثناء التحقيق. الأمر الثاني في عندنا كمان، نحن في عندنا منظومة أساسية أو مبادئ أساسية واردة بالإعلان الدستوري بالباب الثاني منه، وهي الحريات والحقوق، ومنها احترام حياة الناس وكراماتهم وحظر التعذيب أو منع التعذيب ومنع الاختاء القسري. وبالتالي اليوم في عندنا نحن في قاعدة دستورية تؤسس لكل ما دون ذلك من قوانين وتشريعات، وبالتالي احنا كمجلس الشعب ان شاء الله رب العالمين واجبنا احنا ننقل هذه المضامين الدستورية من الإعلان الدستوري إلى الحيز الواقع من خلال سن التشريعات والقوانين التي تتضمن هذه المبادئ الدستورية، منها حظر التعذيب، منها حظر طبعا الاختفاء القسري او الاعتداء على الحريات الاساسيه وحقوق الانسان. هذه مهمتنا ان شاء الله رب العالمين بعد انطلاق ان شاء الله قريبا في اعمال مجلس الشعب. انا اؤكد على نقطه مهمه جدا لو سمحتي. اليوم نحن اليوم امام حاله، نعم هي حاله قد ترقى الى عمل جرمي، طبعا تختلف فيها يختلف فيها الحكم حسب النيه الجرميه. اليوم في عنا بمستوى مستويات لموضوع المسؤوليه. اذا كان فعلا هناك قصد جرمي باحداث وفاه عند هؤلاء الاشخاص، بعيدا عن موضوع السلوك كاعضاء او بسلك الشرطه فهذا يعتبر جريمه. اما اذا كان هناك ايضا في تقصير في مسؤوليه تقصيريه، انا كما سمعت ان المرحوم كان مصاب بمرض وبالتالي قد يكون هناك اهمال في تقديم الرعايه الصحيه، وهذا ياتي في باب ايضا المسؤوليه الثانيه او النوع الثاني المسؤوليه هو المسؤوليه التقصيريه الذي كان من الواجب ان يقدم عناصر الشرطه الرعايه الصحيه لهذا المرحوم. ايضا عندنا كمان

0: الآن أمر آخر وهو مسؤولي مخالفة قرارات الرؤساء وأيضا والأوامر العسكرية. فبالتالي أنا متأكد أن اليوم على مستوى كل وزارة الداخلية هناك منظومة اسمها منظومة مدونة السلوك، أيضا في لوائح القرارات الصادرة عن الرؤساء.
1: طب من المسؤول سيد حوشان عن هذا التقصير برأيك؟ من الذي يحمل كامل المسؤولية فيما يتعلق بهذه النقطة؟
0: أحدد لك المسؤولين طبعا بس لو سمحت. فإذا احنا امام ثلاث مستويات، اما في فعلا مقصود هذا يعاقب عليك جرم، واما كان اهمال تقصير كمان يعاقب عليك مسؤول تقصيري، وايضا مخالفه قرارات واللوائح والانظمه الداخليه لوزاره الداخليه ايضا يعاقب عليه من قبل الرؤساء ومن قبل الوزير. فبالتالي اذا كانت حققت هذه المسؤوليه بكل اي مستوى من هالمستويات المسؤولين، فعلى الوزارة أو الوزير المختص أو وزير الداخلية اليوم تحميل هؤلاء الذين مسؤولين عن هذه الأفعال، وبالتالي يمكن ملاحقتهم إما جنائيا وإما تأديبيا وإما مخالفة أيضا على عسكريا خلال مخالفة.
1: طيب وفي سياق
0: مدونة السلوك في مدونة أخلاقية يجب تدريب العناصر اليوم، لأنه إحنا كما ذكر الأخ هناك عناصر اليوم آتي من مشاريع مختلفة، قد يكون في عناصر جديدة اليوم ما عندها الإلمام بهذه.
1: سيد حوشان قبل الانتقال إلى مسألة مدونة السلوك، وخصوصا بأنك ذكرت أن هنالك تقصير، ونود أن نفهم من المسؤول الأكبر عن هذه النقطة، وأيضا إلى أي مدى يمتلك المجلس ربما قادر على استدعاء مسؤولين من قبل الوزارة للإدلاء ربما أو حتى للإجابة عن العديد من التساؤلات فيما يتعلق بهذه النقطة.
0: طبعا اليوم احنا يعني امام واقع حدث اليوم، المفروض اول اجراء يقوم فيه من الناحيه القانونيه ان تقوم الوزاره بالتحقيق بحيثيات هذه الوقائع. بعد صدور التقارير او تقرير اللجان المختصه التي تكلفها الوزاره يجب النظر بنتائج هذه. فاذا كان فعلا هناك نمط او سياق محدد او سياق عام بأن هناك نمط من أنه يأخذ التعذيب سياق عام للموقوفين أو كذا، هذا يجب التدخل هون لأنه صار مخالف للإعلان الدستوري، وبالتالي يجب مساءلة المسؤولين المباشرين سواء كان وزير سواء كان مدراء على مستوى المناطق، مدراء الأمن في المناطق، لأنه صار في مخالفة للدستور. أما إذا كانت مثل ما ذكرت، إذا كانت هناك يعني هي إذا كانت نتائج هذه التقارير أو اللجان انه هي مسؤوليه تقديريه، نعم يتحمل المسؤول تتحمل الوزاره اول شيء عن اعمالها باعتبار عن اعمال عناصرها باعتبارها تابع ومتبوع، يعني في علاقه بالقانونيه علاقه التابع بالمتبوع. الوزاره تتحمل اعمال عناصرها سواء كان بالتعويض سواء كان بمسؤوليه تقديريه بمحاسبه هؤلاء الناس او هؤلاء الافراد الذين خالفوا والسبب بهذه الحوادث.
1: طيب أنتقل إليك أستاذ نوار للحديث عن هذا ما نراه من مدونة سلوك وما خلفته ربما فيما يتعلق بهذه الحادثة حالتي وفاة التي جرت بسبب هذه العناصر. هل ما نراه اليوم يمثل فجوة طبيعية بين إصدار مدونة السلوك وبين تحويل ذلك إلى واقع على الأرض؟ أم أن الأمر يكشف ربما خلل أعمق من ذلك يتعلق ربما في بنية العمل الأمني؟
2: مساء الخير أستاذة ديما، لعتم نرسل تعازينا لأهالي الفقيدين اليوم بالحادثين المنفصلين. النقطة الأساسية فيما يتعلق بموضوع المدونة، المدونة لما تم تصدير المدونة صدرت على أنها نقلة نوعية في تحسين الحالة الأمنية. المدونة هي كانت المدخل للتحسين، المدخل للتحسين، وهذا المدخل كان بحاجة إلى بيئة عمل جدا منضبطة. طبعا ما ننسى نقطة جدا مهمة إنه البيئة العمل حاليا في سوريا يعني هي صعب تكون منضبطة، لأنه ما زال هناك العديد من الإشكاليات المختلفة سواء كانت إشكاليات أمنية واقتصادية وغيرها. ولكن هذا لا يعني إنه لا يتم مثلا انه خلينا نقول الدورات التدريبيه فيما يتعلق بالمدونه. انا لا يعني هلا موضوع انه هل فهم المجند او العنصر المدونه لا يمكن ان ياخذ موقعه في المنظومه الامنيه دون التاكد انه فهم المدونه 100%. لانه في الحاله الطبيعيه في الدول الطبيعيه مثل هذا الخطأ يعتبر ضخم. في حالتنا احنا اضخم باضعاف، يعني احنا ما ممكن ناخذها بالعكس نقول انه بسبب الخروج من نزاع طويل والحاله الامنيه والتهديدات، لا، هذا بيحط علينا الضعف المضاعف مشان نوصل الحاله الصحيه فيما يتعلق بطبيعه المنظومه الامنيه، طبيعه العناصر، فهم وتطبيق لمدونة السلوك. مدونة السلوك جدا واضحه جدا واضحه، خاصه فيما يتعلق بالبند كيفيه التعامل مع الموقوفين، استخدام القوه، احترام حقوق الانسان. يعني طفل صغير باستطاعه بيتمكن انه يدرك، يعني واحد فوق 6 سنين بيقدر يدرك تماما ما شو المقصود بعدم التعرض للموقوفين بشدة، استخدام القوة فقط بالإطار القانوني، هي فيما يتعلق مثلا بحادثة منبش. فإذا الأمور واضحة هون نجي نحن على منظومة أنه هي مدخل للتحسن، وبالتالي هذا المدخل للتحسن لازم نتعامل بحساسية وبدقة جدا جدا واضحة وجدا عالية. يعني أنا ما فيني أنه فقط انضمام العنصر ثم يكلف بمهام، سواء كانت مهام جوا مواقف سجون أو مهام عند الحواجز، لا، أنا بالعكس، أنا هي أنا صراحة لما قريت المدونة واضحة وأنا شفتها متكاملة وتتطابق مع واقعنا الحالي، ولكن هون الجهد لازم يكون مضاعف إنه يتم التأكد إنه العنصر، سواء العنصر القديم أو العنصر المتحد الجديد، يكون فهمان 100% إنه هذه ليست حبر على ورق، إنه ما بس بتقراها وخلص بتمسك سلاح أو بتمسك بتحط البدلة وبتروح بتنفذ مهامك، لا، هي إطارك التعريفي، هي المنهجية اللي بتشتغل فيها، أي خطوة تقوم فيها سواء إلى الأمام أو إلى الخلف، يمين ولا يسار، هي ضمن حدود هي المدونة، وبالتالي الخروج عنها يجب أن يتم معاقبة من يخرج عن هذه المدونة. بنودها جدا واضحة، الاستخدام المفرط للقوة سواء كان الموقوف مريض أو غير مريض، شو من كانت جريمته، القانون هو الذي يحدد العقاب الحقيقي أو العقاب الصحيح أو العقاب المناسب لهذا الموقوف، وليس طيب. العنصر الموجود في مكان في السجن.
1: طيب، سنتوسع أكثر في هذه النقطة، لكن دعني أن أنتقل الآن إلى ضيفي سيد ياسر. فيما يتعلق من المنظور الحقوقي القانوني لما يجري، ما الأسباب التي دعت إلى الوصول أمام هذه الحالات وهذه الحوادث التي حصلت؟
3: بداية شكرا لكم وبحييك وبحيي ضيوفك، وبدي انقل عزائي مو بس لأهالي محمد غميرة، بدي انقل عزائي ل 76 حالة قتل تحت التعذيب حدثت في سوريا بعد سقوط النظام، حدثتي منها بعام 2025 15 حالة بحالة 2026 بعام 2026. وبعدين مثل ما انت حكيتي رح ننتقل لانه شو اللي عم يسبب هاي الامور. انا استمعت للسيد مصطفى شداد واستمعت للسيد عبد الناصر حويشان عم يتكلموا وكانه انه هذه الحاله الاولى التي وقعت في سوريا، وننتظر نتائج التحقيقات من وزاره الداخليه وبعدها يمكننا ان نقيم عمل وزاره الداخليه.
1: طيب، بحسب من هذه الارقام، يعني من وثق هذه الارقام؟
3: هذا وثقناها نحن في الآلية السورية للتحقيق، وأيضا وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان. وبغض النظر، أنا الآن سأوجه سؤال مباشر مثلا لسيادة العقيد مصطفى شداد وللسيد عبد الناصر حويشان، بما أنه نحن الآن علينا أن ننتظر، وهذا جزء من الأسباب، علينا أن ننتظر الآن تحقيق ماذا حصل مع غميرة. أنا أريد أن أسألكم ماذا حصل مع يوسف اللباد، هل صدر أي نتيجة على من هو المسبب؟ أعطوني اسم واحد، من هو المسبب في قتل عبد الرحمن جعجوع مثلا الذي قتل من حوالي السنة تحت التعذيب؟ أين النتائج التحقيق التي ظهرت والتي وعدت أيضا وزارة الداخلية؟ وحسب ما تحدثت من سيادة العقيد أن وزير الداخلية تحدث وعزى أهالي محمد غميرة كما تحدث مع أم يوسف اللباد ووعدها أنها سنحاسب العناصر وسنشكل لجنة تحقيق للنظر بالوقائع، ولم نعلم لا نحن ولا أعتقد أن أم يوسف اللباد أيضا علمت نتائج هذا التحقيق، وهذا المفروض أن ينشر لكل السوريين. هذه النقطة الأولى. إذن سيدة ديمة، الذي يؤدي إلى هذه الأمور والذي يجعلها خطيرة للأمانة هي تكرار هذه الحالة. عندما تتكرر هذه الحالة ولا نرى نحن كسوريين ولا يرى عناصر الداخلية أيضا أن هناك نتائج حقيقية ظهرت، أن من قتل مثلا المسؤول عن قتل يوسف اللباد هو فلان وحكم بكذا وكذا، أو من قتل عبد الرحمن جعجوع هو فلان وسيحاكم بكذا وكذا، هذا يؤدي أنه بالداخلية العقلية للعنصر يستطيع أن يقول لنفسه أنني أستطيع أن أتخطى وأستطيع الإفلات من العقاب. أيضا يتحدث

0: الزملاء الموجودين معنا عن مخالفات لمدونة السلوك. أنا أرى أن الموضوع ما موضوع مدونة السلوك، يعني ما بعتقد في داعي أو يقول السيد مصطفى أو السيد عبد الناصر أنه لازم نتأكد أنه هن فهموها أو لا. أعتقد أن عنصر وزارة الداخلية يجب أن يخضع لدورة قبل أن ينضم، هي أولا. ثانيا، ما بعتقد في مشكلة بفهم أن لا تقتل أحد تحت التعذيب، ما بعتقد في مشكلة بفهم أن لا تقوم بالتعذيب. وللأمانة الانتهاكات التي تحصل ضمن وزارة الداخلية هي أوسع بكثير. لدينا إذا نحكي عن حالات التعذيب كما هم ذكروا أنه فقط موضوع مخالفة المدونة، أولا هذا ليس مخالفة المدونة، هذا الجرم مكتمل الأركان. آلاف حالات التعذيب نحن وثقنا، أنا بشكل شخصي تواصلت مع ناجين ووثقت حالات لتعذيب حصلت داخل القصر العدلي وحصلت داخل مخفر جرمانة. وبالحديث عن مخفر جرمانة أيضا، أين التحقيقات بالشاب بشار من التل الذي قتل في مخفر جرمانة وعمره 17 عاما؟ من المسؤول عن قتله؟ أين العنصر الذي قتله؟ ما هي نتيجة التحقيقات التي ظهرت؟ لا يوجد شيء، لا يوجد شيء. هذا ليس أكثر من كلام. عندما تتكرر هذه الحالات وتتحول إلى نمط، هذه الحالات تتحول إلى نمط، إن كان حالات التعذيب وإن كان حالات القتل أو التعذيب الذي أفضى إلى إزهاق الروح، حالات التعذيب بالآلاف. نحن وثقنا الآن في سجن المزة، تمام؟ الآن في سجن المزة الذي كان يسمى قبل السياسية، إلى الآن حفلات الاستقبال ما زالت موجودة، الشبح للنساء ما زال موجود. أحد النساء التي عادت من القصر العدلي إلى نظارة القسم شبحت لمدة 12 ساعة. أحد الناجيات، خليني أقول، تم ضربها داخل المخفر من قبل رئيس المخفر، نحن وأوردنا حتى الأسماء،
1: طيب
0: اسم رئيس المخفر الذي ضربها على وجهها حتى أدماها. نحن نتحدث عن انتهاكات كبيرة، نحن نتحدث عن اختفاء قصري، هذه كلها عبارة عن انتهاكات من وزارة الداخلية. على سبيل المثال، الصحفي مراد محلي
1: هذه بعد إصدار المدونة؟
0: هذا كله بعد إصدار
1: طيب
0: المدونة، والأمر لا يتعلق بمدونة. سيدة ديما، الأمر لا يتعلق بمدونة، هناك قوانين قبل هذه المدونة. الآن أنا أطلب من السيد عبد الناصر الحويشان قبل أن يتكلم بالمدونة، مجلس الشعب ليس من عمله أن يقوم بالمدونة. هل مجلس الشعب، والآن سؤال هذا وجهه للسيد عبد الناصر، هل راجع مجلس الشعب المرسوم 54/09 لعام 69 الذي لا يحاسب العناصر الأمنية أثناء قيامها بعملها على أي نتيجة جرمية؟ هل بدأ مجلس الشعب بمراجعة هذه القوانين؟ هل مجلس الشعب الآن، وأنا أعلم أنه لا يستطيع لأن الإعلان الدستوري منعه من ذلك، هل يستطيع مجلس الشعب الآن أن يطلب وزير الداخلية أن يتخطاه للتحقيق معه؟ لا يستطيع، ليست من
1: طيب
0: صلاحياته، مسحوب الصلاحيات.
1: طيب
0: إذا
1: دعني
0: أنا بنقطة أخيرة سيدة ديما، أنا آسف،
1: تفضل.
0: نقطة أخيرة قبل أن تنتقل إلى ضيفك، ما يحدث الآن ليس موضوع حادثة حصلت اليوم، ما يحدث الآن هو نمط، وما يحدث الآن هو نمط لم تصدر عن أي تحقيق من أي الأسماء الذي ذكرت أنا، ولا 76 حالة، نتيجة واحدة خرجت وقالت لنا وزارة الداخلية أن فلان فلان هو مسؤول وهذا هو عقابه، والآن حولناه مثلا إلى السجن الفلاني. هذا الشيء يكرر سياسة الإفلات من العقاب عند العناصر، وأنا بالنسبة لي كحقوقي وكشعب سوري، هذه المؤشرات بالنسبة لي مؤشرات تدعو أن كل القضايا اللاحقة ستكون لها نفس القيمة. ونقطة أخيرة، من يقول، وأنا جدا يعني انزعجت من هذه الكلمة، أن المسؤولية على العناصر، إذا نحن على زمن بشار الأسد لماذا نريد أن نحاسب مدير سجن سيد ناين؟ بل نحاسب العناصر فقط. هذه ازدواجية لا يمكن قبولها سيدتي،
1: طيب
0: لا
1: دعني أن
0: يمكن
1: أنقل
0: قبولها.
1: هذه النقاط. ذكرت عدة نقاط لكي نتوسع أكثر بها عقيد مصطفى للحديث عن هذه النقطة فيما يتعلق بأن هنالك إحصائيات تؤكد وجود انتهاكات ووجود مخالفات وأيضا حالات تعذيب بالآلاف. كيف يمكن قراءة ذلك؟ وخصوصا بأن يعني أكثر الأرقام بحسب الإحصائيات ما ذكرها ضيفي منذ انطلاق هذه المدونة وقبل ذلك أيضا.
2: سيدي ديما، مساء الخير مرة ثانية. طبعا أنا لا أريد الدخول في يعني في جدال مع السيد ياسر، يعني يتحدث السيد ياسر وكأنه نحن في سوريا في دولة عمرها 10 أعوام أو 5 أعوام وقمنا بإعداد أجهزة أمنية
1: ما
2: وقمنا
1: علاقة
2: بإعداد
1: الأعوام
2: دورات العناصر
1: بهذه الحالات،
2: يعني.
1: حالات التعذيب عقيد مصطفى؟
2: أنا سوف أتكلم لك بعلاقة الأعوام سيدتي. عندما تكوني أنت أمام دولة وليدة، أمام أجهزة أمنية وليدة، أمام أجهزة أمنية تعد لحماية المواطن، لا تستطيع أنت بداية أن تقومي بإعداد دورات، يعني أن تتركي الدولة بلا أمن بلا شرطة لمدة 6 أشهر، الشعب دبر راسك ونحن نقوم بإعداد دورات أمنية للعناصر. هذا كلام للأمانة، يعني أنا يعني

0: أغرب من السيد ياسر أن يتحدث بهذا الحديث، وكأن يعني ما بعرف يعني عقلية العقلية، يجب أن نخرج من عقلية الكاره. نحن دائما وإن كنا لا نؤمن أو نؤمن بأشخاص موجودين في هذه الدولة، لا يجب دائما أن نقوم بإشارة بأصابع الاتهام دائما ونحمل المسؤولية دائما إلى المسؤول الفلاني وإلى المسؤول العلتاني. إن كانت قد صدرت مدونة وإن كانت طبقت وإن كانت عناصر قد خرقتها، يجب أن نسقط الدولة كلها بالكامل. هذا يعني هذا هراء، هذا كلام للأمانة. يعني أنا أعتذر من السيد ياسر، أنا لا أحب الدخول في جدال، ولكن يجب أن نكون موضوعيين في أطروحة، يعني في طرحنا. نحن لا نقول أن هذه حادثة عابرة، لا، يجب أن يحاسب من قام بها، ولكن يجب أن يصدر نتائج تحقيق، لا أن يكون هناك إجراءات تعسفية بأن نقوم والله نحن أخذنا العناصر وسجناهم وقمنا بإعدامهم وأنهينا المشكلة. لا، ليس هكذا. نحن يجب أن يفهم المواطن ما هو حقه، يجب أن نخرج من عقلية التي كانت لدى العنصر الأمني السابق بأنه هو عنصر يتحكم يتسلط على رقاب العباد، بينما العنصر اليوم يجب أن يكون هو عبارة عن خادم، يجب أن يكون الضابط هو خادم لهذا الشعب. عندما يخرج السيد أحمد الشرع ويقول أنا خادم إلى الشعب السوري، فمعناته يجب أن يكون أكبر رأس هرم في الدولة يقول أنا خادم، فيجب أن يكون أصغر عنصر هو خادم مثله مثل رئيس الجمهورية. نحن لا نتحدث بأمور لكي نأخذ يمين ونأخذ شمال، مع احترام شديد ومرجعياتنا ما شاء الله، المرصد السوري لحقوق الإنسان ما شاء الله، وهذه المرجعيات الرائعة من السيد رامي. سيدتي، أنا لا أريد الدخول في هذه النقاشات. نحن سيدتي أمام إجراءات، نعم سوف يحدث أخطاء، جرى في أمريكا، اسألي سيد ياسر ماذا جرى مع العناصر في أمريكا عندما قامت بقتل مواطنين أمريكيين، وأنت تتحدث عن دولة عمرها مئات الأعوام وقمة في الديمقراطية والحضارة. هذا كلام للأمانة، أنا بصراحة أنا يعني أكاد أكون دائما يعني أشعر بالحزن اتجاه هذه الأشخاص التي تنظر إلى منظور الدولة وكأنها يجب أن تكون دولة في القمة، وأن نحن أصبحنا الآن المدينة الفاضلة، ويجب أن نقوم بكل جهد. نحن سوف نقع بالأخطاء سيدتي، ولن يكون الخطأ الأخير، أنا أقول لك لن يكون الخطأ الأخير، ولكن مدى استجابة العنصر، مدى قدرة العنصر على استيعاب هذه المهام والانتقال وتجاوز الأخطاء، هذا هو هون تقاس النتائج. لا تقاس النتائج بالمدونة يا سيدتي، المدونة أستطيع الآن أن أكتب لك أفضل مدونة في العالم، ولكن هل تطبيق المدونة سوف أقوم بتطبيقه خلال شهر أو شهرين أو 6 أشهر؟ يجب أن يعني الماهية العامة هي العنصر عندما يتلقى سيدة ديما اليوم، إذا العنصر أنا قمت بتدريبه وتلقينه، وأنا كان يوم كضابط اليوم قمت بإعداده بشكل كامل. هذا العنصر عندما يتعرض إلى موقف خلال ثواني، هل يستطيع اتخاذ القرار الصحيح؟ هل أتحمل
1: طب
0: المسؤولية؟
1: كيف سنخرج من هذه إذا لم يكن هنالك فعلا آلية مناسبة للمحاسبة؟
0: لا لا لا، سوف فهمي سيدتي، أنا لا أنفي أن تكون هناك، أن يجب أن تكون هناك آلية محاسبة، طبعا يجب أن تكون هناك آلية محاسبة، ولكن تدريب العناصر، إعطاء الفترة الزمنية للأجهزة الأمنية. اليوم الأجهزة الأمنية، نحن لغاية اليوم لا زالت الأجهزة الأمنية ليست مكتملة لغاية اليوم، وأنت تلاحظين والكل يلاحظ ماهية ما جرى، لماذا جرى ما جرى؟ خلينا نتكلم نحن بهذا المنطق، لماذا جرى حاليا ما جرى على الحواجز؟ نتيجة تشديدات أمنية خرجت فيها وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات من قيام خروقات بالنسبة وتحركات بالنسبة لأعداء الوطن، طيب، الداخليين وداعش وإلى آخره. هناك تشديدات أمنية، هل هذا العنصر اتخذ القرار الصحيح عندما
1: طيب قلت
0: جاء
1: بأنه
0: الموقف؟
1: طيب
0: هنا نحكم عليه،
1: وكان هنالك قلت بأن هنالك آلية تحقيق وهنالك محاسبة، هل جرى قبل ذلك أي تم تسجيل أي محاسبة لعناصر قاموا بخروقات قاموا بانتهاكات مماثلة؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالعقيد مصطفى، ربما نعاود الاتصال بك لاحقا. أنتقل إليك، عود إليك سيد عبد الناصر للحديث عن ما تم ذكره. إلى أي مدى بمقدور المجلس محاسبة من قام بهذه الانتهاكات والتدخل فعلا بهذه الآلية؟
2: بالنسبة لكلام الأستاذ ياسر، إذا كان المصدر السوري هو مصدر معلوماته فلا يستحق بالضبط، معروف من المصدر وكذبه وافتراءاته، فبالتالي لا يستحق. أما موضوع المحاسبة كما ذكرت اليوم، نحن أمام مستويات المحاسبة الأولية، مفروض في تحقيق جدي بهذه القضايا. التحقيق المسلكي هو الأساس، بعد إذا ثبت أن هناك يعني جريمة، سواء كانت مخالفة أوامر عسكرية، سواء

0: كانت اهمال تخطيط او سواء كانت مقصوده، كله بيروح على المحاسبه حسب الاطر الموجوده. بالنهايه هناك قانون ما زال معمول فيه، وايضا هناك بدول السلوك، وهناك ايضا القرارات العسكريه او الاوامر العسكريه التي قد تصل الى مرحله جذب السجن لهؤلاء المرتكبين هذه الانتهاكات اذا رفضت ثبوتها. الامر الثاني هناك المسائل القضائيه، بالنهايه عمل القضاء ذاته موجود وقائم بمتابعه هذه، ودخل بمرحله العداله الانتقاليه من 6 شهور، وعم نشوفها اليوم بمحاكمات عم تصير لكبار مجرمين النظام. فبالتالي نحن امام تحول جذري بالنظام القانوني والتشريعي وحتى المؤسسات القطاع المؤسسات. نحن اليوم وزارة الداخلية هي ووزارة العدل اليوم يعني قطعوا مشوار، ووزارة الدفاع قطعوا مشوار بالإصلاح المؤسسي. فبالتالي احنا ايضا يعني اليوم ما نحمل كل هذه الدولة مسؤولية عمل افراد واداء الافراد، قد كل منا معرض انه يخطئ اليوم في اي عمل اليوم ممكن.
1: طيب آليات المحاسبة، هل يمتلك المجلس هذه القدرة على محاسبة من المسؤول عن ذلك؟
0: المحاسبة تكون أولا حسب المسؤولية الجنائية مثل ما ذكرتها. المسؤولية الجنائية تحدد بموجب لجان التحقيق، فإذا كان هناك فعلا مسؤولية مقصودة لوزير أو لأحد مدراء الأمن يتم محاسبة قضائية، ليس أمام مجلس الشعب. أمام مجلس الشعب لا يمكن محاسبة اليوم، المحاسبة بالمفهوم أنه والله نجذب السجن. نعم يمكن اليوم الاستماع لوزير الداخلية أمام مجلس الشعب ببيان ظروف وحيثيات هذه الوقائع، بالتالي ممكن نحن نساعد اليوم السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية أو القضاء القضاء ممكن نساعدهم كمجلس الشعب بحل هذه الإشكاليات اللي عم تصير، واللي هي إشكاليات من
1: طيب بس ألا يجب يعني طيب سيد حوشان ألا يعني يمكن على المجلس الاستماع للوزير ولأسباب هذه الحوادث وأن يكون هنالك جلسة استماع؟
0: أكيد يعني الأمر متاح. نحن ننتظر نتائج التحقيقات التي يقوم فيها الوزير بهذه الحوادث، وعلى ضوء يمكن القيام إما إذا كان في داعي فعلا للاستماع ممكن.
1: يعني يمكن أن نرى أنس خطاب أمام مجلس الشعب؟
0: ممكن أمر متاح، حتى بلقائنا الأخير مع السيد الرئيس كان هذا الأمر متاح، حتى السيد الرئيس أنه يعني دعانا للقاء لتكريس هذا المبدأ أنه إحنا وزارتنا أو حكومتنا كلياتها تحت جلسات الاستماع في أي لحظة ممكن تطلبه أي وزير جاهز. رغم ذلك السيد الرئيس كمان أعطانا إحاطة بجلسة الاستماع اللي بادر فيها وتلقى نفسه لتكون إن شاء الله بالعالمين يعني نمط للتعامل مع باقي الوزراء.
1: طيب
0: بالنهاية سيدتي أنا أول كلمتي هذه الممارسات لا يمكن أن تمرر في دولة سوريا الجديدة، لأن نحن كلياتنا كنا ضحايا لهذه الممارسات. قد تكون أخطاء، قد تكون ناتجة عن فعلاً عن في بعض أشخاص يكونوا مسؤولين، ممكن يكونوا مثلاً جهلي، ممكن يكونوا يعني ما بيعرفوا، أو حتى اليوم في عندنا مشكلة كمان ما بنخبيها يعني دخل بعض العناصر اللي كانوا على الحلول من النظام دخلوا بالمؤسسة الأمنية ويعني بطريقة ما، فقد يكون في أخطاء من هؤلاء، قد يكون أخطاء.
1: ولكن إلى متى ستستمر هذه الأخطاء سيد حوشان؟ يعني تكررت
0: الأخطاء وهذه في كل لحظة وفي كل دولة، سواء كان في سوريا أو في أمريكا أو في كل مكان، فأي دول مستقرة الأخطاء واردة. أنا أتكلم عن الأخطاء واردة في كل مكان. أما اليوم لم يتخذ هذا الأمر نمطا، ولم يسجل على نمط أو سياق معين أنه هذا هو نمط تعذيب لكل الموقوفين. أنا على علم في كبار المجرمين تم توقيفهم، مجرمين حرب، مجرمين ضد الإنسانية، يتلقون العلاج وما حد يضربهم وفي زيارات لأهلهم وكل الضمانات القانونية متاحة لهم. فبالتالي أنا ما ممكن نحكم على 10,000 سجين اليوم هذا هاي الضمانات يتمتعوا فيها، ويحمل الدولة مسؤولية خطأ قد يكون هون أو قد يكون هون. هذا الكلام يعني اليوم فعلا عشرات الآلاف من آلاف المعتقلين اليوم من كبار المجرمين.

0: المستهلكين يتمتعون بالكافة الضمانات القانونية. عجب اليوم الأحداث هذه الصيف. أنا أنت لا يفهم كلامي أنه دفاع عن أي خطأ، لكن لا يجب أن يتم تصوير هذا الخطأ على أنه سياق أو أنه نمط اليوم تقوم فيه الدولة أو تسمح بهذا الموضوع. ما كنت ذكرت عندنا إعلان دستوري واضح يجرم ويحرم التعذيب ويحرم اعتقال التعسفي ويحترم كل حقوق الإنسان، فبالتالي ممكن أنا أخطئ، ممكن الثاني يخطئ، ممكن الثالث يخطئ، فالخطأ يوجد المسؤولية ومحاسبة.
1: طيب أستاذ نوار، في يعني كيف يمكن تصنيف مثل هذه الحوادث، وخصوصا بأن ضيفي يقول بأن الأخطاء ممكنة وواردة في أي وقت، كيف ينظر إلى قتل شخص في منبج عن طريق فقط الاشتباه بسيارته؟ كيف يمكن قراءة ذلك؟
2: قبل الحديث عن قتل شخص بالخطأ في منبج، هلأ في نقطة جدا مهمة لازم نحن نكون على يقين فيها. الخطأ حدث، والخطأ يحدث. اللي عم يختلف هلأ الجميع يطالب بكشف تفاصيل هذا الخطأ ومحاسبة مرتكب هذا الخطأ من شخصيات رسمية، سواء كان مثلا الأستاذ عبد الناصر أو العقيل أو أنا أو أنت، كلياتنا عم نطالبه بشكل علني. الكوميونيتي السوري كلياته عم يطالب بتفاصيل هذا الخطأ اللي هو انتهاك جسيم. أنا ما بشوف، يعني أنا بستغرب لما بنقال إنه في باترن تصاعدي بالانتهاكات، مسار تصاعدي بالانتهاكات. كيف ضبطت؟ يعني على أي مبدأ ضبط إنه في مسار تصاعدي بالانتهاكات؟ بس ما بدي أنا أقارن، أنا فرضية المقارنة بالزمن البائد جدا صارت متعبة، ولكن أنا بشوف في مسار تصاعدي من محاولة الإصلاح مع وجود معوقات عديدة، وهي المعوقات هي سواء كانت شخصية، ممكن تكون بطريقة تنظيم الهيكلية نفسها، خلق عقيدة أمنية جديدة جدا هو أمر ليس ليس ليس ليس بالأمر المستحيل، ولكن بحال السورية صعب، يحتاج إلى وقت. طب بهذا الوقت في هامش، الهامش هذا بيخلق جزئيات وحيثيات بتكاثر لا سمح الله فيها الخطأ. الخطأ يحدث، ولكن تداركه هو هلأ كثير أمر لازم يكون توب برايورتي، أولويات جدا عالية، لأنه شام ما يصير على مبدأ النهج، ولكن نحن ما دخلنا مبدأ النهج، ما فتنا والله أنه مبدأ النهج أنا عم يمسكني على الحاجز، عم يشحطني، عم يحطني بالمعتقل، عم يشغلني بسخرة الموت بعد 4 أيام. ما صرنا بهي العقلية، ما ممكن القول بهذا الأمر، وما ممكن البت بهذا المسار. نحن عم نشوف أنه نحن عم ننتقل لمرحلة، عم نحاول ننتقل لمرحلة في معوقات كثير. هلا فيما عشان ما اطلع عن سؤالك، فيما يتعلق بحادثه منبج، القواعد الاشتباكات واضحه، وهي كمان خلل من العنصر نفسه وخلل من سلسله الاوامر التي اعطيت لهذا العنصر. نحن طيب ما بنعرف
1: في هذه الحاله، في مثل هذه الحالات من الخلل كما اشرت اليها، كيف يمكن للحكومه ان تتعامل مع حالتي وفاه تمت بسبب عناصر؟
2: حالة الوفاة في المعتقل أمر، وحالة الخطأ في الاشتباك أمر آخر. يعني حالة الخطأ في الأمر في الاشتباك الآخر ممكن هي تتعلق بنفسية العنصر، غير مؤهل أن يكون بهيك مواقف حساسة، طبعا يحاسب وفق القوانين، ولكن ما هو لم يقوم بهذا العمل بنية أنه يرتكب، خلينا نقول هذا العمل، هو لم يكن مؤهل أن يكون في هذه الحادثة. أما الحادثة الأخرى اللي جرت في المعتقل مع مغيرة، هي تتعلق باستخدام الضرب الزائد، عدم مراعاة حالته الصحية، وبالتالي هناك تقصير، وهناك عدم يعني هناك خلل فيما يتعلق بمعاملة الموقوفين، عدم استخدام القوة. يعني هي حادثتين كل منهما تتطلب لجنة تحقيق، الوقوف على التفاصيل تبع هي الحوادث، المعرفة من الخطأ. قد يتحمل هو طبعا القائد بهذه العمليات، دائما هو المسؤول الأساسي، هو يتحمل المسؤولية، لأنه هو من وضع العنصر بهذا المكان، وبالتالي بس السياق مختلف بالحادثتين. وطبعا لازم يكون في لجان مختصة تقوم بالوقوف على هذه الحوادث، وصار في على فكرة في العديد من الأحداث والعديد من ممكن زيارة العديد من السجون، كان سجن حمص المركزي، حمل مركزي، في دائما دورات عم تكون أو جولات تفقدية عم تكون وزارة الداخلية للتأكد أنه ما عم يكون في انتهاكات وما عم يكون في تجاوزات.
1: طيب أنتقل إليك سيد ياسر، يعني هنالك ضيف تحدث أشار قبل قليل إلى أن حوادث كهذه التي أودت بحالتي وفاة بسبب ربما أخطاء فردية لا يمكن أن نفصل هذه الحالات عن مرحلة حالية لإعادة ربما بناء المنظومة الأمنية والأجهزة الأمنية، وأن الأخطاء متوقعة في مرحلة كهذه. في أي إطار برأيك تندرج؟ إلى أي مدى فعلا من منظور حقوقي يمكن قبول ربما هذه التبريرات؟
3: سيداتي، الأخطاء تحصل في كل مكان، نعم تحصل في كل مكان، ولكن الموضوع هو كيف يتم التعامل مع هذه الأخطاء. ضيوفك شخصوا الموضوع معي وما جاوبوني على أي سؤال، وأنا بعذرهم على شخصنة الموضوع لأنه ما عندهم إجابة. أنا سألتهم على سؤال واضح: التحقيقات الخاصة بيوسف اللبات إلى ماذا أفضت؟ التحقيقات الخاصة بعبد الرحمن جعجوع إلى ماذا أفضت؟ التحقيقات الخاصة ببشار الشاب الذي قتل بمخفر جرمانة إلى ماذا أفضت؟ هم لم يجيبوا، ليس لديهم إجابة. أنا هذا اللي قلته، أنا ما قلت أن الأخطاء لا تقع. هذه أولا ليست أخطاء، هذه اسمها جرائم لنوصف بشكل صحيح، تمام؟ تقع هناك عناصر أمنية بكل دول العالم، مثل ما ذكر السيد العقيد أنه بأمريكا تحصل، نعم تحصل، لكن يحاسب الأشخاص ونراهم في المحاكمات. أنا أقول لك أن الأشخاص تم محاسبتهم وعاقبتهم وظهروا في المحاكمات، وهذه أحكامهم. لم يجيبوني على سؤالي أين هي نتائج التحقيقات السابقة. الموضوع ليس اليوم،
1: نعم،
3: هي النقطة الأولى بالنقاش. النقطة الثانية،
0: الكلام اللي قلت عليك لأن جرائم قبل التحقيقات وقبل ما تعرف ليش التفاصيل، هذا الكلام مردود عليك قانونا ولا يجوز للتحكم اليوم.
3: طيب أين نتائج التحقيقات؟ من الذي قتل يوسف اللبات؟ أنا أريد أن أعرف.
0: صدر التحقيقات عن نحكي عنها اليوم يبقى حكم عليهم، نفس الحكي هذا.
3: هذا استباحة. أين هي التحقيقات؟ أين هي النتائج؟ أنا ما قاطعتك، لو سمحت ممكن تتركني بس كفي
0: مداخلتي. طيب ما مر لك مغالطة اليوم دي. أنت عمري مغالطة اللي حكمت على إنه في جرائم.
3: أين هي نتائج التحقيقات؟
1: طيب اسمح لي، طيب دعنا نستمع إلى ضيفي سيد ياسر، تفضل أسمعك جيدا.
3: طيب أنا سألت عن نتائج التحقيقات، لم تصدر نتائج التحقيقات. هذا هو حساب وزارة الداخلية وأنا أتابعه بشكل يومي، تمام؟ وبالنسبة للمصادر الذين انزعجوا منها، المصدر الأول هو آلية التحقيق السورية التي أنا أديرها وتأكدت من الحالات بنفسي. المصدر الثاني تقرير سوريين من أجل الحقيقة الذي صدر وقال عن حالات التعذيب. المصدر الثالث CIA والتي تحدثت عن استمرار عمليات العنف والتعذيب داخل السجون. بغض النظر، قال ايضا ضيفك السيد نوار ان ما قام به العنصر بموضوع استهداف او الاشتباك، وليس اشتباك، لم يحدث اشتباك، الشخص الاخر غير مسلح، تمام، اطلق النار عليه وقال انه ليس في نيته كذا وكذا. لم تكتمل التحقيقات يا سيد نوار حتى تعلم ما نيه العنصر. ونعود الى الامر، اذا لم يكن هناك محاسبه حقيقيه للعناصر التي ارتكبت هذه الأفعال ستشجع غيرها من العناصر على ارتكابها. وأنا أقول وأعيد وأكرر، لقد وعد وزير الداخلية أنس خطاب منذ حالة يوسف اللباد التي تعد من أوائل الحالات في سوريا بكشف نتيجة التحقيقات. أين هي التحقيقات؟ لم يصدر شيء، ولم يصدر بعدها، ولم يصدر قبلها. التعذيب في السجون ما زال مستمر. يريدون أن يقول يعني ضيوفك الآن، أنا آسف جدا جدا جدا جدا لهذا الكلام، مثل ما هم حزينين علي وأنا أيضا حزين عليهم، لأنه أسمع ما كان يقال على زمان النظام الذي كان يبرر كل الأفعال التي تقوم بها العناصر الإجرامية التي كانت مع بشار الأسد. ولا يمكن مقارنة، وأنا لا أقبل بالمقارنة أيضا مع نظام مثل نظام بشار الأسد، لأنه النظام لا يمكن المقارنة به حتى نقارن به. ولكن هذا ما كانوا يتكلمون به، يتكلمون أن القيادة ليس لها علم بتصرفات العناصر. هذا غير مقبول في سوريا. ومن المؤسف،
1: طيب،
3: أو ما يلخص لنا الحالة يا سيدة ديما بكلمة أخيرة، ما يلخص لنا الحالة في سوريا بكلمة أخيرة، أنا لم أتوقع بيوم أن أخرج معكم أو مع أي أحد آخر بعد التحرير في سوريا ونتكلم بموضوع القتل تحت التعذيب في سوريا. هذا يختم النقاش.
1: طيب تفضل سيد حوشان فيما يتعلق بهذه النقطة ومسألة المحاسبة وهذه التجاوزات التي تتم.
0: الكلام اليوم، هذا كلام من ضيفك للأسف شديد في مغالطات قانونية. اليوم حكم على أنها جرائم، ونتكلم على أنها نعم هي وقائع، قد تكون وقائع جرمية، وقد تكون واقع إهمال، وقد تكون واقع في التعليمات العسكرية رغم تبياننا لكل هذه الأمور ورغم رفضنا لأي مبرر من المبررات، لكن الواقع في الحال فيه اليوم نحكم على
1: لكن هذا معناته وزارة الداخلية
3: الحوادث السابقة يا أخي. قل لي أين تحقيقات يوسف اللبان؟
0: لحظة بلا يوسف اللبان، أنا ما أحكي أنا بحكي اليوم على هذه

0: الحاجتين وهذا موضوعنا. انا ما عندي معلومات عن اللبات غير لبات. انا
1: لانه لا يوجد معلومات، مو انت ما عندك معلومات، لانه لا يوجد معلومات، لانه لم تخرج نتائج التحقيقات، لانها كانت عباره عن كلام.
0: سمع مصادرك سوريين اجل حقيقه ولا المصدر السوري ولا اسمه هذه مصادر.
1: انا مصادر يوجد اللبات تعلم بحالتها ام لا تعلم؟ عبد الرحمن جعجوع تعلم بحالتها ام لا تعلم؟ الشاب بشار الذي قتل في سجن جرمانه تعلم بحالتها ام لا تعلم؟ اخي كب كل المصادر، كل المصادر، اجبني على هذه الاسئله.
0: لو سمحت، وانا اخبر الناس بهذه المصادر تبعتك. انا متناشط من اول ثوره لليوم، اتعامل بالتوثيق وانتهاكات جرائم النظام وحلفائه مع الامم المتحده. وللاسف الشديد هذه المصادر عم تتكلم عنها ما كانت ذات يوم ولا يوم من الايام كانت ذات مصداقيه، بالعكس كانت تسرق تقارير. ما الا التقارير انا شخصيا روح جوا افتح على مواقعهم وشوف تقارير كلها المسروقه عندهم، فبالتالي لا يمكن الحكم على اي قضيه اليوم بناء على التقارير او مصادر مكذوبه. ما ممكن.
2: لكن سيد حوشان، وزارة الداخلية هي من قالت أن وفاة الشاب كانت نتيجة الاشتباه به في داخل السيارة. طيب في منبج تحديدا هذه؟
0: أنا أكد على هذا الموضوع. أنا أقول هناك حادثتين وقعانية قد تكون واقع جرمي وقد تكون تقصير وقد تكون مسؤولية مخالفة أوامر الرئاسية. أنا حتى تبين مدى مسؤولية هؤلاء الناس يجب الانتظار الاجراءات التي قامت وزاره الداخليه فيها، حتى يمكن اول شيء الاستناد على هذه التقارير في مدى لبيان مدى صحتها او عدم صحتها.
2: لكن هنالك اعتراف رسمي من قبل وزاره الداخليه سيد حوشان.
0: يعني اقصد اليوم حتى لبني لو سمحت، حتى لبني موقف سليم يجب ان يكون هناك في معطيات رسميه. هذه المعطيات الرسميه هي تقارير واللي هي لجان التحقيق، يمكن بناء عليها موقف او تدبير اخر. ممكن مثلا نحتاج الى مثل ما تفضلت ممكن الاستماع لوزير الداخليه في مجلس الشعب، وقد نكتفي مثلا بإحاله المسؤولين عن مسؤولين مباشرين عن هذه الجريمه او عن هذا الانتهاك الى القضاء، وقد يتم التعامل معهم على مستوى المؤسسه الامنيه، قد يكون يؤدي لفصل او فصل. فالقضيه يجب اولا ان يكون هناك بيان واضح للإجراءات التي تقوم فيها وزارة الداخلية وبناء على يبدأ الموقف.
2: طيب.
0: أما التجريم، من هذه اللحظة، هذا يعطي الأمر أن هناك ما في حيادية. التعامل القانوني، والحقوقي مع هذه القضايا يجب أن يتميز بالحيادية والموضوع.
2: الوقت بدأ ينتهي وأريد أن أختم مع بقية ضيوفي باختصار لو سمحت عقيد مصطفى، فيما يتعلق بعملية المحاسبة، وإن كان هنالك فعلا تمت سابقا في سياق هذه الحادثة التي تمت سواء في منبج أو حتى الحفة، هل تم تسجيل أمثلة مماثلة فيما يتعلق بعملية التحقيقات والمحاسبة على هذه التجاوزات؟ عقيد مصطفى تسمعوني؟ طيب، على ما يبدو هنالك مشكلة في الصوت مع العقيد مصطفى. أذهب إليك سيد نوار فيما يتعلق بالضمانات المطلوبة اليوم للوصول إلى أعلى درجات النزاهة فيما يتعلق بهذه العمليات، عملية التحقيق.
3: باختصار ديما، نحن لدينا مدونة سلوك، لدينا جهاز، لدينا وزير داخلية دائما يحاول بكافة القرارات التي تقوم بها أن يتجنب هالموضوع. لدينا مجلس الشعب يعمل على تطوير كافة أدواته. لدينا مجتمع سوري لا يريد تكرار أي تجارب سابقة. أنا هي الضمانات اللي بقول لك إياها، هي الضمانات، هي أدوات.
2: لكن مدونة السلوك حظيت بإشادة واسعة عند انطلاقها، وبعد أشهر قليلة بدأت تظهر انتهاكات وتجاوزات.
3: أنا قلت لك 100% مدونة السلوك لما قدمت للأسف قدمها البعض أنه هي النقل النوعية. هي ليست النقل النوعية، هي المدخل النوعي. هي المدخل النوعي للانتقال الى طريق النقل النوعيه. الموضوع ما له لوز، يعني والله يا جماعه وضعنا ما له لوز. يعني احنا داخلين على عندنا ارث 14 سنه امني قمعي سلطوي بخوف، عندنا البنيه الاجتماعيه مفككه بشكل بخوف. ليش عم نحكى على سوريا انه نحن وضعنا صبابه؟ ليش عم نحكى انه وضعنا رواه؟ وضعنا كثير معقد، وضعنا كثير صعب. المعقده هي المدخل، المدونه هي المدخل الاساسي اللي بياخذني للطريق اللي لازم اسلكه، وهذا الطريق كثير صعب. هذا الطريق اللي نقدر نسلكه نحن، نقدر مثلا دوله تسلكه، لازم يكون دائما المجتمع موجود،

0: يضبط وعم يراقب وعم ينصح،
1: نعم
0: لازم يكون مجلس الشعب موجود، لازم المجتمع المدني يكون موجود. الموضوع ما يطلع بس انه انا جمعت هاي الارقام خذوا بدي انا. حق كل شخص تم انتهاكه لازم يطلع، ولكن كمان لازم نستوعب نحن

0: المواطن وضبط أداء العناصر، ما المطلوب اليوم لكي تصبح هذه المدونة فعلا واقعية على أرض الواقع وتكون بعيدة كل البعد عن فقط أن تكون نصوص مكتوبة على الورق باختصار لو سمحت؟
1: سيدتي، أولا الأمر يعني للحل أن تكون هناك بالفعل محاسبة حقيقية حدثت. أنا لما ذكرت الأمثلة السابقة ما ذكرت لأستفز أحد، أنا ذكرت لأقول أمر أو لأوصل نقطة واحدة، أنه ليس هناك محاسبة حقيقية لما حدث قبل، تمام؟ هذا الذي يدفع العناصر الذين اعتبروا مدونة السلوك هي حبر على ورق. عندما العناصر ترى حوادث سابقة حدثت مثل يوسف ولا غيره، تعذيب وحدث تعذيب وما تحاسب أحد، فينظرون إلى مدونة السلوك أنها ليست إلا حبر على ورق. يتحدث السيد ناصر عن تركيا من الانتهاكات، يفترض أن النظام سقط، يفترض أن هذا الجهاز الأمني الذي نتعامل معه الآن هو جهاز جديد، إلا إذا كان هذا هو نفس جهاز النظام الأسد ولدينا هذه تركيا يجب أن نتعامل معها. نظام الأسد سقط، نعم كان هناك كثير من الانتهاكات لكن فقطت، ما احنا ما جبنا الجهاز الامني والان عم نحاول نصلحه، يفترض انه هذا الجهاز الامني جديد، هذا ما تحدث به رئيس السلطه المؤقته احمد الشرع عندما حل الجيش وحل الاجهزه الامنيه، اذا نحن لا نتحدث عن اجهزه سابقه نريد العمل معها.
0: أشكرك جزيل الشكر ياسر شالاتي، حقوقي مختص بتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، معنا من ألمانيا. أشكر أيضا عبد الناصر حوشان المحامي وعضو مجلس الشعب من حماة، والشكر لنوار شعبان باحث في الشؤون الأمنية والعسكرية، كان معنا من دمشق، والعقيد مصطفى الشداد خبير أمني واستراتيجي كان معنا من حلب. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام. مستمرون معكم مشاهدينا في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل ما تداعيات إلغاء صفة اللجوء والحماية المؤقتة عن السوريين؟

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.

0: منذ أكثر من عقد شكل اللجوء السوري أحد أكبر ملفات الهجرة في العالم بعدما دفعت الحرب ملايين السوريين إلى البحث عن أوطان بديلة. لكن مع تغيير المشهد في سوريا بدأت دول الاستضافة تعيد حساباتها من مراجعة الحماية في ألمانيا إلى إنهائها في الولايات المتحدة وصولا إلى بحث تركيا مستقبل الحماية المؤقتة. نتابع مع هذا التقرير.
1: لم تعد قضية اللجوء السوري تسير بالمنطق الذي حكمها طوال سنوات الصراع، فمع التحولات السياسية والميدانية بدأت دول الاستضافة تتجه نحو إعادة رسم خريطة اللجوء عبر مراجعة ملفات الحماية وتشجيع العودة وصولا إلى إنهاء بعضها. ففي ألمانيا ألغيت الحماية عن أكثر من 23% من الملفات الخاضعة للمراجعة، ورفض نحو 69% من الطلبات الجديدة خلال النصف الأول من العام، بحسب ما نقلته صحيفة ألمانية عن الحكومة الفيدرالية، بينما دخل قرار إنهاء الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة حيز التنفيذ ليجرد آلاف السوريين من حظر الترحيل ما لم يتوفر بديل قانوني. أما في تركيا والتي لها النصيب الأكبر من اللاجئين، تبحث الحكومة مستقبل نظام الحماية المؤقتة، مؤكدة أن أي ترتيبات جديدة لن تكون مفاجئة أو تعسفية، وذلك بحسب آخر تصريحات وزير الداخلية مصطفى تشيفيتشي لصحيفة ييني شفق التركية. غير أن العودة لا تبدو خياراً فورياً أو واقعياً لغالبية اللاجئين، وفق ما تؤكده دراسة حديثة للمركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، إذ لا تتوقف المسألة عند قرارات الدول المضيفة، بل تتجاوزها إلى قدرة دمشق نفسها.

0: نفسها على التعامل مع ملايين العائدين ومدى قدرتها على توفير ضمانات الأمن والسكن والعمل والخدمات الأساسية. ليبقى ملف اللاجئين بأسره معلقاً بين حسابات السياسة ومرارة الواقع وتساؤل حول ما إذا كانت العودة ستظل قراراً اختيارياً أم واقعاً تفرضه التحولات الجديدة.
1: حول هذا الموضوع رحب بالدكتور سمير العبد الله الباحث أول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بك معنا. وأرحب أيضا بالدكتور ماهر التمران باحث في الشأن السياسي معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور سمير، أمام هذه القرارات الجديدة أو ربما الإجراءات في سواء كانت تركيا أو حتى ألمانيا أو الولايات المتحدة التي تتعلق بأوضاع قانونية متعلقة بالسوريين، في أي إطار تندرج؟ هل يمكن القول بأن هنالك مسار جديد يتعلق باللجوء السوري ككل؟
2: شكرا لكم على الاستضافة وتحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بالتأكيد يعني سقوط نظام الأسد عاد طرح مسألة اللجوء على طاولة حكومات دول اللجوء، وبما أنه أزال السبب الأساسي للجوء هو سقوط النظام، لكنه لم تزول بعد الأسباب أو معظم الأسباب التي أدت إلى هجرة الناس. معظم الدول حاليا نعم هي تفكر في إعادة النظر بقوانين اللجوء بما تتعلق بالسوريين. طبعا إذا أعطينا أمثلة بالنسبة إلى تركيا، هناك نظام الحماية المؤقتة الممتد من عام 2014، نعم لم يلغى هذا القانون حتى الآن، لكن حاليا يتم دراسة هذا الوضع القانوني لحوالي 2.3 مليون سوري، هو عدد كبير جدا. كيف سيكون الوضع القانوني لهم في المرحلة المقبلة؟ هل سيتم إلقاء هذا القانون؟ كيف سيتم التدرج لقوانين أخرى أو إجبار السوريين من خلال الضغط عليهم للعودة إلى سوريا؟ كذلك الأمر ينطبق على بقية الدول التي صارت ترى في سوريا بلد آمن، وهذا هو نتيجة القرارات والدعاية الحكومية في سوريا عن الأمان وعن بداية النهضة الاقتصادية وتوفر ربما أو وجود بعض الاستثمارات بدء العمل. فالدول هي تراقب ما تجري في سوريا وتراقب التصريحات الحكومية الرسمية عن استقرار الأوضاع في سوريا، بداية الأعمار وغيرها من هذه القضايا التي تطرحها الحكومة السورية. كل هذه بالتأكيد ستؤثر على اللاجئين السوريين أو الحاصلين على الحماية مثل الأوضاع السوريين في تركيا أو الذين يتقدموا إلى طلبات للحصول على اللجوء والحماية في دول من مثل ألمانيا والنمسا وغيرها من الدول. كل هذا الملف حاليا هو على طاولة الحكومات. كلنا نعرف في السنوات الماضية كان هناك ضغوطات كبيرة على هذه الدول بالنسبة لملف السوريين وخاصة تركيا والدول الأوروبية، لذلك الدول تجد في هذه المرحلة فرصة لإعادة ربما العدد الأكبر من السوريين. بالتأكيد بالنسبة للسوريين هذه الخيارات مختلفة، لا ربما لا يرغب القسم الأكبر منهم من العودة حاليا، لكن تفرض عليهم أو تمارس عليهم الضغوط. هناك لدينا ظروف يعني أو عوامل جاذبة ودافعة في كل من بلد المنشأ وكذلك من بلد اللجوء، هذه هي التي تؤثر على قرار السوريين وكذلك على قرار تلك الحكومات.
1: طيب هذه النقطة سنتوسع بها أكثر فيما بعد، لكن دعني أن أذهب إلى دكتور ماهر للحديث عن من الجانب السوري إلى أي مدى توجد هنالك إمكانية لاستيعاب عودة مئات الآلاف من اللاجئين فيما يتعلق بإطار استيعاب هذه الأعداد الكبيرة. هل هنالك خطة فعلا واضحة لعودة السوريين؟
3: السلام عليكم، أسعد الله مساك أستاذة، تحياتي لك ولضيفك الكريم ولكافة المتابعين الأفاضل. أعتقد أن سوريا اليوم دخلت بالفعل مرحلة جديدة في ملف عودة اللاجئين، لكن علينا أن نكون واقعيين في تقييم قدرة الدولة على استقبال أعداد كبيرة في وقت قصير. العودة بدأت فعليا وهناك آلاف العائلات التي عادت، لكن الانتقال من عودة محدودة أو تدريجية إلى عودة واسعة يحتاج إلى استعداد مؤسساتي واقتصادي وخدمي كبير. المشكلة ليست في قدرة الدولة على استقبال الناس عند الحدود، وإنما في قدرتها على تأمين حماية مستمرة لهم بعد الوصول. فالعائد يحتاج إلى منزل، يحتاج إلى

0: مدرسة لأطفاله، يحتاج إلى بنية تحتية، مركز صحي ومياه وكهرباء وفرص عمل وسلامة وأمن على نفسه وعلى ممتلكاته. سوريا اليوم هي خرجت من مرحلة حرب، إلى الآن الأوضاع البنية التحتية منهارة، الكهرباء في غلاء، الحالة الأمنية، انتشار السلاح، فكل هذه ستكون معوقات للعودة. لذلك أعتقد أن المرحلة المقبلة ستشهد عودة تدريجية ترتبط بتحسن الأوضاع، الوضع الأمني والخدمي، وبسرعة إعادة الإعمار. فبتوقع أن يكون هناك يعني تناسب طردا مع تحسن الأوضاع في سوريا، سيكون هناك العودة التدريجية موائمة بشكل موائم للتحسن الخدمي. ولا ينبغي أن نتعامل مع عودة اللاجئين باعتبارها مجرد أرقام نريد تخفيضها، وإنما باعتبارها عملية اجتماعية واقتصادية كبيرة وعملية إنسانية. فيكفي لهؤلاء اللاجئين في دول أوروبا وأمريكا وبقية الدول أن يعودوا إلى أوطانهم. اليوم الدولة لا تستقبل العائدين عند الحدود فقط، الدولة اليوم تستقبلهم عندما تستطيع، تمنحهم سبب البقاء، تمنحهم سبل الاستمرار في البلد. ربما هناك كان الكثير من الأشخاص الذين قدموا ورأوا الوضع ولكن لم يكن الوضع جيد فعادوا أدراجهم. يعني وبالتالي السؤال الحقيقي هو ليس كم شخص تستطيع سوريا إدخاله، بل كم شخص تستطيع سوريا أن تعيده وتوفر له حياة مستقرة ومستقبل قابل للاستمرار. فالأصل في الموضوع هو الاستمرارية وليس حالة القدوم. ذكرنا أن هناك كثير من الأشخاص قدموا إلى سوريا ولكنهم عادوا. هناك الكثير من التجهيزات التي يجب أن تقوم الحكومة السورية بتجهيزها والاستعدادات من أجلها.
1: سنتحدث عن هذه التجهيزات، لكن دعني أن أرحب بضيفي فادي مصلي الذي انضم إلينا الآن، مستشار في قضايا الهجرة واللجوء من ألمانيا. أرحب أيضا بالدكتور مهدي داود رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري معنا مباشرة من إسطنبول. مرحبا بكم. أبدأ معك سيد فادي فيما يتعلق بعملية تصنيف هذه القرارات، في أي على أي أساس تصنف هذه القرارات بالنسبة للاجئين، ولماذا تم سحب الحماية المؤقتة الآن؟
2: اهلا وسهلا فيكم وتحيه لك ولضيوفك الكرام. طبعا مثل ما بنعرف نحن هناك عده عوامل تقوم بها الحكومه الالمانيه لسحب اقامات اللاجئين. اول عامل هو بعض سقوط النظام البائد. طبعا هون تغير الوضع في سوريا، طبعا يعني تغير، لم تصنف بعد سوريا كامنه، ولكن في ظل هذه السنه والنيه التي مرت على الحكومه الجديده وتعامل الحكومه مع كافه الشعب السوري، هنا تغير وضع السوريين في المنطقه. كان الكثير من يمنح الحمايه لوضع سوريا ما قبل النظام البائد، ولكن اليوم كل وزاره الداخليه والبنك له راي اخر، يقول قد سقطت اسباب الحصول على الحمايه، لذلك يتم سحب الحمايه المؤقت ما قبل سقوط النظام البائد. طبعا هناك ظروف اخرى تعتمد عليها، وهي الكثير من السوريين قد زاروا سوريا وهذا لعرض يفقد له حق الحمايه التي منحها بسبب ظروف سوريا. اليوم ترى الحكومة أن الوضع في سوريا قد تغير بسقوط النظام البائد، لذلك يتم إعادة فحص الحماية التي منحت من قبل لها اللاجئين بسبب النظام البائد. طبعا هناك قسم آخر كما لم يأتي الذكر عليه، أن هناك الكثير من السوريين قد تقدموا بطلبات لجوء لنقل ما قبل سقوط النظام البائد بثلاثة أو أربعة أشهر، تم تجريد الملفات وإلى الآن لم يمنحوا الإقامة ولكن حصلوا على الرفض المباشر، وبات الفحص لكل حالة على حدة وليس كما كان. هناك قرارات خلينا نقول سياسي صدرت في 2012 شهر 3 بمنح أي سوري يصل إلى ألمانيا حق اللجوء في ألمانيا.
1: طيب دكتور مهدي، إذا كان هناك سوريون فعلا لديهم القدرة على العودة من الناحية المادية ومن الناحية القانونية، ما الذي برأيك يمنع العديد ربما من السوريين للعودة إلى بلدهم؟
3: أسعد أوقاتكم جميعا. بصراحة يعني موضوع عودة السوريين إلى سوريا يرتبط بالوضع الاقتصادي الموجود في داخل سوريا، وأيضا الوضع الاجتماعي والوضع التعليمي المؤسسات الموجودة داخل سوريا. كلياتنا بنعرف سوريا خرجت من حرب 14 سنة، وأيضا من سياسة

0: بعث سياسة استهلاكية وسياسة إنهاك المجتمع. فالمجتمع الآن السوري عم حاول يعيد تشتته، عم حاول يعيد بناءه، ولكن بإمكانات ضعيفة جدا. فسبب عدم عودة السوريين أو سبب عدم رجوع السوريين إلى سوريا هي وضع البلد المعيشي بشكل عام، سواء كان اقتصادي أو اجتماعي أو حتى صحي. فتحسن الوضع المعيشي داخل سوريا هو سيكون يعني يسرع عجلة العودة. وأيضا مثل ما بنعرف السوريين، يعني قد ما تطورت سوريا وقديش ما تطورت سوريا، ما رح تلحق أوروبا أو تلحق بقية الدول، لأنه التطور بحاجة إلى وقت وبحاجة إلى تعب وبحاجة إلى مادة. الآن سوريا ماديا إلى حد كبير ضعيفة. فلذلك يعني الآن عودة السوريين مرتبط بتحسن الأوضاع، وتحسن الأوضاع هو ليس مجرد فقط مادة، أيضا هو مجرد عفوا هو بالإضافة إلى حاجة إلى وقت حتى تبنى مؤسسات سورية الخدمية وأيضا الخاصة والعامة أيضا. فلذلك موضوع الرجعة مربوط بتحسين الشروط الداخلية وتحسين الشروط المعيشية داخل سوريا. مثل كده بنعرف حاليا أكثر من 1 مليون إنسان عايش بالمخيمات، ف الحكومة الآن غير قادرة على إخراج هدول، يعني هدول هذا الأشخاص من المخيمات، فما بالك من الناس اللي رح يرجعوا. فلذلك الوضع المعيشي بسوريا بشكل عام، يعني نحن أي مؤسسة بتزور سوريا سواء كانت تركية أو مؤسسة سورية، نقدم تقارير عن الوضع المعيشي داخل سوريا بشكل مفصل، وأيضا الحكومة التركية تأخذ هذول التقارير بعين الاعتبار وعلى هواها تخطي خطوات قانونية وأيضا
1: طيب،
0: بتحسين وضع السوري أو الضغط على السوري للعودة أو عدم العودة.
1: من هذه النقطة أود أن أنتقل إليك دكتور سمير، وخصوصا بأنك أشرت في بداية حديثك إلى أن هنالك قسم كبير لا يرغب بالعودة. ما هي الأسباب الحقيقية التي فعلا تدعو لذلك؟
2: نحن في المركز أجرينا دراسة في بداية هذا العام وأخذنا عينة من السوريين في تركيا لنتحدث، يعني هل يرغبون بالعودة، متى يرغبون بالعودة، وما هي العوامل التي تدفعهم للعودة أو تجذبهم للذهاب إلى سوريا أو بلد المنشأ. هناك 12% من السوريين لا يرغبون بالعودة مطلقا إلى سوريا، كذلك هناك غالبية السوريين لا يرغبون بالعودة حالياً، يعني وفق الظروف الموجودة حاليا في سوريا لا يرغبون بالعودة. هناك حوالي 54% يفضلون زيارة سوريا في الأول واستطلاع الأوضاع في سوريا، بعد ذلك ربما يكون هناك قرار العودة. يعني هناك ظروف دافعة وجاذبة في بلد المنشأ وكذلك في بلد اللجوء. يعني على سبيل المثال في تركيا العوامل الدافعة للاجئين للعودة ربما تكون هي موضوع غلاء المعيشة الموجود حاليا في تركيا، وكذلك الإجراءات والقرارات القانونية المرتبطة بأوضاع السوريين الموجودين في تركيا. لكن بنفس الوقت السوري يقارن هذه الأوضاع بالحال في سوريا، يعني على الرغم من غلاء المعيشة لكنه يستطيع العمل وتأمين الحد الأدنى للمعيشة له ولأسرته، وكذلك هناك خدمات أساسية متوفرة للسوريين حتى من ناحية التعليم والطب وغيرها والخدمات البنية التحتية وغيرها. فهنا يقارن مع بلد المنشأ مع سوريا، يعني هناك 4 عوامل أساسية ينظر إليها السوري: موضوع استقرار الأوضاع الأمنية في سوريا، وهناك يعني كما تشاهدون في الأيام والأسابيع الأخيرة هناك كثير من الأخبار التي يتابعها اللاجئ السوري الموجود في تركيا أو أي في أي بلد عن حالات الاختطاف أو عن بعض الأمور. اليوم لدينا جريمة في أحد المخافر، هناك شخص مات تحت التعذيب وغيرها من الأخبار. فهو لا يرى هذه الأوضاع الأمنية تساعد على اتخاذ القرار العودة. كذلك بالنسبة للخدمات الأساسية والبنية التحتية، يعني نحن نعيش اليوم في سوريا، تسألين السوريين الذين جاءوا خاصة من تركيا وكانوا يحملون الحماية المؤقتة، هم نادمين على القدوم إلى سوريا، يقول أني لو بقيت هناك ربما يعني بأقل الأمور أستطيع العيش، أستطيع تأمين الحد الأدنى للظروف المعيشية.

0: عيشية في سوريا حاليا، نسبة الفقر مرتفعة جدا، نسبة البطالة عالية جدا، ربما تتجاوز 80% من الناس لا يجدون فرص عمل، وإن وجد فرصة عمل لا تكفيه للحد الأدنى للمعيشة. كذلك يعني السوري هو ليس شخص واحد، هي أسرة. بالنهاية السوري عندما يريد اتخاذ قرار العودة يفكر بأسرته، بأطفاله الذين يدرسون في الجامعة أو في المدارس. مستوى التعليم هنا في سوريا كارثي جدا، كذلك مستوى الصحة، يعني الخدمات الصحية الموجودة ربما لا تقارن بأي بلد من بلدان اللجوء الموجودة في سوريا. حتى القطاع الخاص أو يعني العلاج الخاص هو يعني دون المستوى المستشفيات الحكومية أو القطاع الصحي في كل بلاد اللجوء. فالسوري هو يقارن أوضاعه في بلد اللجوء كذلك أوضاع الموجودة في البلد، وكذلك خاصة في تركيا والدول الأوروبية هناك أمل كبير لدى اللاجئين أو من لا زالت لديهم صفة اللجوء أو الحماية المؤقتة بالحصول على جنسية هذا البلد. لذلك هم يقولون لنصبر قليلا عسى أن تتحسن الأمور أو يأخذون الجنسية، بعد ذلك ربما يعودون إلى سوريا. فهناك فئة كبيرة من السوريين هم يعني يرغبون بالعودة، لكن عندما يقارنون الأوضاع لا يجدون أن خيار البقاء في بلد اللجوء هو الأفضل. وهناك شريحة واسعة وخاصة بين فئة الشباب الذين ربما يعني عاشوا معظم حياتهم حاليا في بلدان اللجوء، هم لا يرغبون بالعودة لسوريا، خاصة أنه لا تربطهم العوامل العاطفية أو الارتباط بالوطن وغيرها من الأمور التي تربط الكبار بالعودة إلى سوريا. هناك لدينا جيل كامل حاليا ولد ببلاد اللجوء، هذا لا يجد أي ارتباط مع سوريا حاليا.
1: طيب من ما تفضل به ضيفي دكتور سمير، أود التطرق إليها معك سيد فادي فيما يتعلق بهذه النقطة من سحب الحماية المؤقتة إلى الذين لم يحصلوا حتى الآن على الجنسية وربما سافروا من أجل هذه النقطة. كيف يمكن اليوم فهم أو كيف ينظر اللاجئ السوري إلى مثل هذه القرارات تحديدا في هذا التوقيت؟
2: طبعا شكرا لك على هذا السؤال المهم. اذا سمحتي لي بس شوي بدي على توضيح امر لا يمكن الانشقاق عنه، لانه اليوم نحن ما يحدث في المانيا تحديدا هو يتعلق طبعا بسياسات تعود الى 5 سنوات وهو صعود البديل المتطرف في المانيا. طبعا هذا لعب دورا كبيرا في مآلة الامور اليه، بالاضافه للاوضاع الجديده التي حصلت في سوريا. اولا اود ان اوضح امر هام جدا، وهذا ما تختلف فيه ألمانيا عن مثلاً تركيا أو الدول الأخرى من بلاد اللجوء، أن موضوع سحب الإقامة لنفرق ذلك قانونياً، سحب الحماية، لنكن دقيقين بالكلمة، سحب الحماية لا يعني أن تسحب الإقامة من اللاجئ. طبعاً
1: ما الفرق قانونياً؟ كيف يمكن أن نفرق بين إلغاء الحماية وسحبها؟
2: سأشرح لك هذا الموضوع. احنا ما يميز المانيا عن دول اخرى انها بلد قانون، وذلك صرحت بعض سياسيين وزاره الداخليه في مقابلات حضرتها على القنوات الالمانيه انهم الى الان ما زالوا يعانون من الاجراءات القانونيه. فحيث لدينا نحن قانون معقد، لا يعني ان تاتي اداره اللجوء ترسل الى الشخص اريد ان اسحب اقامتك ان يتم ذلك بسهوله، هناك اجراءات معقده يستطيع من خلالها الشخص اولا يعرض حسب الماده 73 للاستماع وجهه نظره قبل ان يتم اتخاذ هذا القرار. لنقل تم اتخاذ قرار سحب الاقامه، هناك طبعا كمان الماده 73 ب تقول انه يستطيع الطعن امام المحكمه، وهذا يحتاج حقيقه احيانا ببعض الملفات لسنوات. وبالتالي الغالبيه الذين دخلوا اليوم هم في طريقهم للتجنيس. طبعا هذا لا يعني احيانا تتخذ بعض الاجراءات المانيا كسحب الاقامه وهذا يوقف اجراءات التجنيس مؤقتا ببعض الولايات، ولكن لا يفقد الشخص حقه في التجنيس. عدا عن ذلك لنقل أسوأ الحالات، وما هي أسوأ؟ من هم ثبت عليهم أنهم نزلوا إلى سوريا، يعني تم بالمطار تسويب الختومة، هذا يسمى دليل قاطع لإدارة اللجوء أن تسحب من الإقامة، ومع ذلك هناك طرق بديلة عندما تسحب الإقامة نهائياً، يعني بعد أن مر بكل إجراءات هذه والطعون وكذا، هناك طرق بديلة يحصل على إقامات اندماج، طبعا تعود لفحص كل حالة إلى حالتها. يعني هناك الطريق العائلي، هناك من الأشخاص من لديه أطفال،
1: يعني هناك خيارات متاحة أمام السوري الذي
2: هناك خيارات كبيرة جدا. بس ولكن نقطة مهمة وسريعة، سحب الحماية لا يعني سحب الإقامة. سحب الحماية يقوم إدارة اللجوء بفحص السبب الذي منح على أساس الحماية ويقرر ما إذا سحب أم لا، هذا لا يعني انه صح

0: هذا يعود سحب الإقامة إلى دائرة الهجرة فقط. يأتي إدارة اللجوء تقول أنا سحبت الحماية عن هذا الشخص، ولكن دائرة الهجرة تبقي هذه الإقامة. ولدينا الكثيرين من يملكون الإقامة الدائمة في ألمانيا تعرضوا إلى هذه، وأنا شخصيا طبعا تابعت كذا حالة. هناك قرر البنك، قال البنك أوكي أنا هذول ما عاد في داعي لإجراءات اللجوء لهم، ولكن أبقت إدارة الهجرة على إقاماتهم الدائمة. فهناك الأمر معقد جدا في ألمانيا، طبعا بالإضافة إلى بعض المواد الثانية اللي هي 60/5، ومنها 60/7. 60/5 هي منع الترحيل لأسباب معينة، و60/7 من القانون هذه لسه أقوى لأسباب صحية، ونعرف كلها مرتبطة بالاتفاقيات الأوروبية، ويعود ذلك إلى الوضع المهدم في سوريا، حيث لا يوجد أرضية أو بنية تحتية، لا يوجد معيشة كاملة، لا يوجد أيضا تأمين صحي كافي يضمن لهؤلاء الأشخاص المعيشة والحياة الكريمة. كل هذا يؤخذ بعين الاعتبار، وهذا أحيانا ما نستخدمه في بعض الردود على إدارة اللجوء عندما تسحب إقامة الأشخاص. لذلك الطريق معقد جدا في هذا الموضوع، وليس بالسهل إجراءه كباقي الدول اللجوء الأخرى.
1: بالتالي هل يمكن أن نشهد في المرحلة القادمة ربما طلبات تسوية الأوضاع، أو ربما حتى متعلقة في مسألة، وخصوصا بأنك أشرت بأن لا يعني أن يفقد الحماية أنه يعني ربما من الصعب أن يملك إقامة أو حتى ربما أوراق قانونية تمكنه من البقاء؟ هل يمكن أن نشهد ربما طرق مختلفة في هذه النقطة؟
0: نعم يا سيدتي، لذلك هم يعلمون تماما أنهم عاجزين عن ذلك.
1: نعم
0: لذلك كما نعلم هناك برامج العودة الطوعية يقنعون اللاجئ مثلا بدفع مبلغ من المال شرط أن يعود طواعية، لأنه لا يوجد عودة قسرية إلى الآن. ما زالت تقارير الأمم المتحدة تقول لا يمكن بناء على الأوضاع الحالية، طبعا مثل ما بنعرف أن هذا توصية من وزارة الخارجية، بناء على عمل كثير من المنظمات على الأرض السورية يتم تقييم الوضع كل 6 أشهر. إلى الآن هم ينشئون برامج العودة الطوعية، لماذا؟ لأنهم عاجزين قانونيا عن ترحيل هؤلاء، وإلى الآن ما زالت المباحثات جارية، لأن هناك عامل مهم جدا
1: نعم
0: يجب أن تدركه أيضا الحكومة السورية، أنه لا يتم الترحيل ما لم توافق أيضا الدول المستقبلة. لذلك هذا الملف أيضا
1: طيب
0: له جزء كبير من عفوية الدولة
1: طيب
0: السورية.
1: طيب سأعود إليك، لكن دعني أن أذهب إلى دكتور تمران فيما يتعلق بما ذكره قبل قليل دكتور سمير بأن هنالك أمور ينظر إليها السوري فيما يتعلق بالعودة إلى بلده. ما هي الصورة التي يتم تصديرها للواقع الحالي في سوريا، وهل يتم الأخذ بعين الاعتبار هذه المسائل فيما يتعلق بتصدير ربما الصورة الملائمة للعودة، وخصوصا فيما يتعلق بالأحداث الأمنية الحاصلة في سوريا وملفات أخرى عديدة؟
2: نعم، أعتقد أن يجب أن نقرأ هذا الموضوع من 4 مرتكزات يعني أساسية، هي التجهيزات التي ستقوم بها الحكومة وتجهيزات الدولة لعودة اللاجئين لتجهيز عودتهم. بداية سيكون في السكن، وثانيا الخدمات، والثالث هو إيجاد عمل للشخص العائد إلى سوريا، والملف الرابع وهو الأهم هو الموضوع الأمني الذي إلى الآن هو موضوع سلبي جدا كما نتابعه على صفحات وعلى الإعلام. فالسكن يأتي في المقدمة، لأنه جزء من كثير كبير من اللاجئين سيعود إلى مناطق تعرضت منازلهم للدمار أو تحتاج إلى إعادة تأهيل. فالمفاعيل والمسببات الأساسية التي دعتهم إلى الهجرة إلى الآن لم تنتفي. فعندما تنتفي هذه المسببات وهذه المفاعيل سيكون هناك البداية لعودة اللاجئين، وبالتالي فإن أي سياسة عودة واسعة تحتاج إلى برنامج لإعادة ترميم المساكن وتوفير حلول.
1: وهل يتم العمل على
2: للعائلات
1: ذلك؟
2: التي
1: هل
2: لا تستطيع
1: تعمل الحكومة على إنشاء قاعدة بيانات متعلقة بآلية تحديد هذه الاحتياجات؟
2: صراحة نحن اليوم يعني الموضوع الأكبر هو الضغط وموضوع السكن. إلى الآن الموجودين النازحين في الداخل السوري إلى الآن لم تحل مشكلتهم، فهناك الكثير من العوائل ما زالت في المخيمات. فعندما يرى اللاجئ أن هناك الأشخاص ما زالوا في المخيمات لم تحل هذه المشكلة، وخاصة في إدلب وفي مخيمات أخرى، فهذه ستكون من العوائق الأساسية التي لا يعني تمنع عودة هذا اللاجئ. فلا تستطيع العودة مباشرة إلى منازلهم ما دامت هذه الأمور لم تنتهي. بعد ذلك تأتي موضوع الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق والمدارس والمراكز الصحية. فكل عائلة تعاني، يعني لديها أطفال يحتاجون إلى التعليم، ومرضى يحتاجون إلى العلاج، ولديهم هناك

0: كثير من الاستهلاك، فهو يبدأ بالمقارنة بين الوضع الذي يعيشه في أوروبا وبين الوضع المزري الموجود اليوم في سوريا. لكن ربما يكون العمل هو العامل الأكثر حساسية أيضا، فإذا عاد الإنسان ولم يجد مصدر دخل فإن العودة إليه تتحول إلى إقامة مؤقتة، وقد يبدأ بالتفكير في الهجرة من جديد. وهناك أيضا ملفات الوثائق الشخصية وحقوق الملكية والأراضي وإزالة المخالفات، مخلفات الحروب، يعني هذه مسائل إلى الآن تحتاج إلى معالجة قانونية وإدارية كبيرة. لذلك لا يمكن أن تكون العودة مجرد قرار سياسي، إنها مشروع وطني يحتاج إلى تمويل وإدارة وتخطيط. وأعتقد أيضا أن أفضل يعني من ذلك أن تعبير عن ذلك هو أن إعادة اللاجئ إلى سوريا أسهل بكثير من إعادة سوريا إلى اللاجئ. فالاختبار الحقيقي يبدأ اليوم في الوصول. وكذلك لدينا هل سؤال يعني يطرح، هل سوريا اليوم هي آمنة لعودة اللاجئين؟ يعني أعتقد أنه إعطاء إجابة واحدة تشمل كافة الأراضي السورية فالوضع يختلف، يعني من محافظة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى. بالأمس كان هناك تقرير لإحدى الجهات الحقوقية رتبت المحافظات السورية كيف الحالة الأمنية، فهناك مناطق أصبحت مستقرة نوعا ما وقابلة للعودة، بينما زالت مناطق أخرى يعني تواجه تحديات أمنية وخدمية واقتصادية. لكن المشكلة أيضا أننا اليوم يعني أحيانا نحاول أن نختصر مفهوم الأمان في غياب الحرب أو المعارك، وهذا غير كافي. بالنسبة للعائلة التي تفكر بالعودة فهي تفكر بموضوع الاستمرار والبقاء. فالسوري الذي يعيش في الخارج يسأل هل منزلي موجود؟ هل أستطيع استعادته؟ هل أستطيع العمل من أجل أطفالي؟ هل يستطيعون الأطفال الذهاب إلى المدرسة؟ هل يوجد مستشفيات؟ لذلك فإن الأمان الحقيقي يتكون يعني من مجموعة عناصر الأمن والسكن والخدمات والعمل وحماية الحقوق.
1: وهذا ما يخشى أن يفقده اللاجئ السوري. طب على كل حال سأعود إليك. طيب سأعود إليك دكتور مهدي فيما يتعلق بالتصريحات. كان هنالك تصريحات خرجت عن وزير الداخلية التركي، صرح اليوم حول دراسة إجراءات جديدة للحماية المؤقتة. ما هو مستقبل الحماية المؤقتة المتعلقة بالسوريين في تركيا؟
2: نعم، بصراحة يعني الدولة التركية يعني يعني لاحظت بعد عودة السوريين أن أصبحت السوق التركية بحاجة إلى اليد العاملة السورية، والآن هي في حالة استنزاف لهذه القوى. الآن هي تستعين ببعض القوى من آسيا الشرقية، وأيضا قد تكون بعض دول أفريقيا، ولكن الآن تحاول الحفاظ على الناس العاملين أو السوريين الذين لديهم إضافة في المجتمع. فبظن خلال لقاءاتنا بوزير الداخلية وأيضاً أصحاب القرار، الآن الدولة التركية تتجه إلى تحويل جميع الكمالك إلى إقامات، وستمنح السوري فرصة بتحويله فيما بعد إلى إذن عمل أو إقامة عمل. ومثل ما بنعرف في القوانين التركية، بعد 5 سنوات بإمكان صاحب إقامة العمل الحصول على الجنسية، فستفتح باب البقاء في تركيا للناس الذين لديهم إضافات، والناس لديهم أعمال أو الناس لديهم أشغال في تركيا. وبخصوص ايضا مثل ما شفنا تصريحات ايضا بخصوص الناس الاطفال او الشباب الدارسين في تركيا، ستمنحهم تركيا في المستقبل القريب فيز مفتوحه لدخول تركيا. هذه ايضا ستشجع السوريين على العوده لسوريا، لكون وجود باب امان او باب عوده الى تركيا. الان اغلب السوريين حاصلين على الجنسيه التركيه حاولوا الرجوع إلى سوريا، قد يكون لديهم فرصة بإنشاء أي مستقبل داخل سوريا، ولكن أصحاب الكمالك يتأنون كثيرا، لأن في حال تمت العودة الطوعية فإن يعني لا يستطيع العودة إلى تركيا مجددا، ويكون من المستحيل أيضا الحصول على إقامة أو مثل ما
1: بالتالي هنالك قرارات أو ربما معايير جديدة دكتور مهدي وضعت متعلقة باللاجئين السوريين في تركيا. ما العوامل التي يتم النظر إليها فيما يتعلق بمسار هذه القرارات الجديدة؟
2: طبعا موضوع القرارات الجديدة ستكون إضافات الشخص أو إضافات صاحب الكملك إلى المجتمع، سواء هل هو درس في جامعة أو لديه شهادة أو لديه عمل أو لديه شركة أو هل لديه إضافة اقتصادية. بصراحة الآن أغلب

0: الدول تنظر إلى اللاجئ كدافع اقتصادي أو كمضخ اقتصادي للبلد، فأي إضافة للشخص للبلد ستكون هي سبب بإعطاء سواء إقامة عمل أو إعطاء إقامة دائمة أو إقامة طويلة الأمد.
1: طيب دكتور سمير، إذا أردنا اليوم تصنيف أولويات اللاجئين الذين يفكرون بالعودة، كيف يمكن ترتيب ذلك؟
2: بالنسبة لأولويات اللاجئين، بالتأكيد هناك العوامل الأمنية هي بشكل أساسي يعني يركز عليها السوريين أو اللاجئين للعودة، كذلك موضوع توافر فرص العمل ومستوى الخدمات. لكن هناك نقطة أساسية، يعني اللاجئين هم مجموعة من الفئات المختلفة، المهن وفرص العمل. يعني هناك بالنسبة للكفاءات العلمية مثلا، ومعظم اللاجئين السوريين يعني مبدعين أو تفوقوا في هذه المجالات، هل تهيأت لهم البيئة العلمية أو حتى البيئة القانونية للعودة؟ بالتأكيد لا. يعني أنا بعرف كثير من السوريين عادة هو يحتاج إلى سباق ماراثون أو جهد كبير للحصول على معادلة الشهادة. يعني هو الإجراءات ما زالت هي نفسها الإجراءات القديمة. هذه البيئة بيئة طاردة للسوريين، كذلك للاجئين. كذلك هناك كثير من اللاجئين عادوا برغبة بناء الوطن وحبهم للوطن، لكن لم يجدوا الفرصة التي يستطيعون من خلالها المساهمة، لأن الحكومة حتى الآن أو الإدارة السورية لا تستقطب الكفاءات. هناك ما زال هناك تفضيل للولاء والثقة على الكفاءة، فكثيرون جاءوا وبعد ذلك انصدموا وعادوا إلى بلاد اللجوء. كما ذكرت القرارات الإدارية، هناك كثير من الأحكام التي فرضت على اللاجئين أيام النظام البائد، وخاصة محكمة الإرهاب وغيرها. يحتاج الشخص عندما يأتي لزيارة البلد أو استشراف الوضع في سوريا يحتاج إلى جهد كبير لإزالة هذه الأمور التي صدرت بعض القرارات بإلقائها. فهذه البيروقراطية القاتلة الموجودة في سوريا، عدم توفر فرص العمل أو الفرصة التي يستطيع من خلالها اللاجئ السوري وخاصة الكفاءات المساهمة في بناء وطنه، هذه كلها عوامل منفرة من العودة إلى سوريا. كذلك بالنسبة للاقتصاديين أو رجال الأعمال أو أصحاب الحرف، السوق السوري لم يعني ما زال لا يهيئ البيئة اللازمة لعودة رؤوس الأموال السورية. هناك كثير من رؤوس الأموال موجودة في مصر، في تركيا وفي غيرها من البلاد، لا نلاحظ عودة هذه رؤوس الأموال إلا بنسبة بسيطة،
1: طب
2: لأن
1: كيف يمكن
2: حتى البيئة
1: تحويل عودة
2: القانونية
1: السوريين؟
2: للاستثمار
1: كيف يمكن
2: لم تتهيأ
1: استثمار
2: حتى
1: هذه
2: الآن في
1: النقطة،
2: سوريا.
1: عودة اللاجئين السوريين بأن تكون عودة إلى قوى اقتصادية واضحة وبناء فعلا إنتاجية بدلا من أن تكون عبء على السوري نفسه؟
2: تبدأ من خلال نظر الإدارة السورية إلى السوري كقيمة مضافة، هذا اللاجئ قيمة مضافة، وهو ليس هرب من البلد وذهب ليحتمي في بلد اللجوء والآن يعود بعد أن انتهت الحرب. مع الأسف هذه نظرة موجودة لدى كثير من المسؤولين أو الذين يعني يشرفون على بعض القرارات التي تتعلق باللاجئين، وخاصة في وزارة التعليم العالي، أنه أنتم هربتوا والآن تعودون تأتون لتأخذوا فرصتنا أو فرصة من بقي في سوريا. فالبداية هي النظر إلى السوري كقيمة مضافة لهذا اللاجئ، كيف يمكن أن يساهم من الناحية العلمية، من الناحية الاقتصادية، من كل النواحي. لكن مع الأسف هذا الموضوع ما زال موجود. ماذا نحتاج؟ نحتاج بيئة قانونية والكثير من القرارات التي تيسر أمور العودة، ويمكن أن يكون لدينا قائمة بهذه الكفاءات الوطنية. بالنسبة للاقتصاد، قوانين الاستثمار وتهيئة البيئة الاستثمارية اللازمة لعودة السوريين. كذلك حتى بالنسبة للعمالة، كيف يمكن الاستفادة منها؟ يعني هذه كلها أمور مع الأسف يعني مر سنة ونصف على التحرير، كلها لم يتخذ أي خطوات في هذه المجالات. ماذا ننتظر؟ باعتقادي يعني هناك بيروقراطية قاتلة في الدولة، وهناك بعض الجهات داخل الحكومة وداخل بيروقراطية الدولة عاقدة على اللاجئين الذين ذهبوا إلى كما يرونهم، يعني يرونهم ذهبوا إلى بلاد أوروبا أو غيرها من البلاد وهم بقيوا يعانون كما يسمونهم في سوريا. فهذه النظرة كما ذكرت هي قاتلة، نحتاج إلى تيسير كثير من

0: الأمور لعودة اللاجئين. بالتأكيد موضوع البنية التحتية هو مسألة ليست سهلة، كذلك موضوع التعليم والصحة، لكن هناك كثير من الخطوات تستطيع الحكومة السورية القيام بها حاليا تشجع العودة. كذلك هناك مشكلة أساسية ربما يعاني منها السوريين في أوروبا أو حتى في تركيا، التصريحات التي تصدر أو الصورة الوردية التي يصورها بعض المسؤولين عن الأوضاع في سوريا، وهذا يعني الدول كما ذكرت في البداية تراقب هذه التصريحات فتقول ليس هناك حاجة لبقاء الحماية للاجئين السوريين، فلذلك تتخذ بعض الإجراءات، وكذلك مدفوعة بعوامل أخرى داخلية مرتبطة في كل بلد. فالنقطة هي السوريين هم إضافة لهذا البلد، سيستطيعون المساهمة في كل المجالات، كيف يمكن أن نكسبهم وكيف يمكن أن يعودون بأسرع وقت؟
1: طيب ما رأي حضرتك سيد فادي فيما يتعلق بهذه الجزئية بوجود بيئة قانونية فعلا، وإلى أي مدى فعلا هنالك نسبة أو أرقام حقيقية إحصائية متعلقة بعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم في ألمانيا؟
2: طبعا بالبداية تماما، يعني بالبدايه مثل ما تفضل الاخ، نحن بنعرف انه فرشه التحرير من نظام ديكتاتوري كثير من الاشخاص هي عادت طواعيه حتى دون ان تاخذ حتى مبلغ الطواعيه، وعادت الى سوريا حبا بخلاصه من النظام البائد، والكثير منهم يريد ان يطمئن على اقربائه وعلى ممتلكاته، وهناك كثر. لكن اليوم نتيجة الأوضاع وبعد تقريبا سنة ونصف من سقوط النظام والأوضاع التي ما زالت كما هي في سوريا من بنية تحتية ومشاريع وأبنية مهدمة، هذا طبعا هذا الكلام يحتاج إلى وقت. هناك الكثيرين من اليوم قد عادوا إلى بلاد اللجوء لعدم توفر الأماكن أو البيئة المناسبة لما كانوا عليه. نعم، ولكن طبعا هذا يحتاج إلى وقت، ولكن هناك نقطة مهمة جدا ذكرها الأخ الضيف، وهو أحيانا في البدايات والتصريحات أحيانا هذا أعطى الطابع لدى الكثيرين أن سوريا سوف تتعمر وسوريا، ونحن لسنا ضد كذلك، ولكن لنكن واقعيين وخلال تجارب الدول التي خرجت من ديكتاتورية على مدى العصور هذا يحتاج إلى وقت كبير. هذا العامل الأمني اليوم يلعب دور مهما، وهذا ما تنظر إليه الدول، فالدول لا ترى سوريا بعين العاطفة وإنما تعتمد على تقارير دولية ومنظمات حقوقية عاملة على الأرض طبعا وموثوقة من قبل الأمم المتحدة لتقيم الوضع بشكل حقيقي بعيدا عن الإعلام وبعيدا عن العواطف. ولكن هناك نقطة مهمة أيضا يجب ذكرها، يتم الآن التعامل مع سوريا سياسيا ولا يتم التعامل معها قانونيا. أعطيك مثال، هنا في ألمانيا مثلا أنا أتابع طبعا لدي شركة استشارات وأتابع الكثير من الحالات التي تم سحب إقاماتهم، ورغم المواد القانونية التي لا تسمح لإدارة اللجوء بسحب إقاماتهم، ولكن اليوم الطابع السياسي يطغى على ذلك ويقوم إدارة اللجوء، هناك بعض التوجيهات الذي تقوم بسحب هذا ولا تعتمد على المواد.
1: بالتالي الحديث عن ارتفاع نسب الحالات فيما يتعلق بانتهاء أو ربما سحب الحماية المؤقتة هي أرقام نعم. حقيقية، هي مؤشر فعلا على سياسات ألمانية جديدة.
2: يا سيدتي نحن كنا قبل 5 سنوات لما بدأ ينطرح موضوع سحب الإقامات والعودة والطوعية وكذلك الأمر، خلينا نقول نحن تقريبا ببدايات 2020 بدء صعود الحزب اليميني كنا نحذر دائما من نقطة دائما تقول الحكومة الألمانية وما زالت إلى اليوم وهذا ما يتم الترويج له أن هناك اتفاق مع الحكومة السورية على ترحيل المجرمين فقط من انتهت محكومياتهم في ألمانيا، ولكن ما كنا نحذر منه وهذا ما لم يدركه الكثيرين أن قانون الإقامة لا يشمل فقط المجرمين ومن هم مدانين، وإنما عندما يتم توجيهات معينة من قبل وزارة الداخلية وذلك يعود لسياسة الأحزاب التي تستلم وزارة الداخلية وصعود يمين متطرف، وخصوصا أننا على أبواب انتخابات قادمة في ألمانيا، لذلك عامل ملف اللجوء يلعب دورا مهما جدا في ألمانيا، ولذلك يحيد القانون على جنب وتستخدم السياسات. ولذلك لاحظنا في 2026 هناك حتى أقول أكثر من ذلك للأمانة، هناك توجيهات مثلا إلى الناس الذين يتقدمون لإدارة التجنيس بإحضار جوازات سفر.

0: الدولية، وهم نفسهم يراسلون إدارة اللجوء بأن هذا الشخص انتهك قانون الحماية، ويرسلون سحب إقامة له ويتم مراجعة ملفه. طبعا المواد القانونية دائما نحن نلجأ إلى بأن نطلب هذا الكلام خطيا، ولكن لا، يسمح بحالات معينة إصدار جواز سفر سوري عندما يريد أن يثبت الشخص جنسيته. فدائما الجواز السوري هو الوثيقة الدولية التي يتم إثبات شخصية الشخص فيها. ولكن اليوم ما يحدث في ألمانيا هو 100% سياسيا ولا يتعلق بالقانون، لأنه مثل ما بنعلم نحن بدأت مؤشرات صعود حزب البديل بقوة، وهذا ما يرعب السياسيين، ودائما هو الملف الذي يضحى به هم اللجوء. علما بين قوسين، إن طبعا وأخص اللاجئين بشكل عام والسوريين بشكل خاص، من لحظة دخول الأخوة السوريين إلى سوريا إلى ألمانيا هناك الكثير من حالات النجاح على المستوى المهني، والحالات خريجين الجامعات والمهندسين والأطباء، ولكن
1: طيب
0: الآن للأسف يتم تجاهل هؤلاء ويدعون إلى سحب إقامة، فحص إقامة الحماية بشكل مكثف.
1: طيب دكتور ماهر، فيما يتعلق بما قال ضيفي دكتور سمير في مسألة استقطاب السوريين وحتى أيضا رؤوس الأموال والمشاريع ومن يمتلكون القوى الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد السوري، هل هنالك أي خطط وضعت من قبل الحكومة لاستقطاب هؤلاء؟
2: بداية، يعني سوريا نحن بحاجة إلى ثورة تشريعية حقيقية، فإلى اليوم نحن نعاني من القوانين السابقة الموجودة من إرث النظام السابق، فهي قوانين منذ خمسينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى في نقطة جوهرية وهي موضوع الحالة الاقتصادية والاستثمار. فكافة القوانين اليوم المعمول بها هي قوانين من خلفية اشتراكية، فهذه القوانين الاقتصادية ستصطدم مع الشركات القادمة أو المستثمرين القادمين أو حتى مع الأشخاص القادمين. هناك كمية كبيرة من البيروقراطية، ففي الدول الموجودة في أوروبا هناك سرعة بالعمل عن طريق الإنترنت والإيميل، نحن إلى الآن نعاني من الورقيات. فالثورة التشريعية هي واجبة اليوم بعد انتصار الثورة السورية، نحن اليوم بحاجة إلى ثورة تشريعية. بعد عقد مجلس الشعب اليوم لم يتخذ إلى الآن، يعني هناك بطء بعمل مجلس التشريعي أو مجلس البرلمان، لم يتخذ إلى الآن قرارات، ويجب الاستعجال بها، وأن يكون القوانين، يعني القوانين الاقتصاد والاستثمار والعدالة الانتقالية وتخفيف الروتين الموجود في البلد، يعني يجب أن يكون من أوائل القوانين التي يعمل بها. في المدى القصير، يعني عودة اللاجئين هي ستشكل ضغط إضافي وكبير على الدولة، وهذا أمر لا يمكن إنكاره. فكل عائلة عائدة تحتاج إلى سكن وخدمات ومدرسة ومركز صحي، لكن إذا نظرنا إلى المدى المتوسط والبعيد فإن عودة السوريين يمكن أن تكون فرصة تاريخية وقيمة مضافة لنقل الخبرات والتجارب المكتسبة في بلاد أوروبا والبلاد المتطورة لنقلها ونسخها في سوريا. فخلال سنوات وجودهم في الخارج اكتسب كثير من السوريين خبرات جديدة وتعلموا مهنا وأسسوا شركات ومشاريع وكونوا رؤوس أموال وعلاقات اقتصادية، ولذلك فإن العودة تعني عودة جزء مهم من رأس المال البشري السوري ثم رأس المال الاقتصادي. فاليوم رأس المال هو الاجتماعي، البشري هو المهم لسوريا. هناك ملايين من اللاجئين في بلاد أوروبا، فسوريا اليوم بحاجتهم. نحن نحتاج اليوم إلى أن نغير عقلية نحن وأنتم. يعني اليوم التعامل مع اللاجئين أو غير الموجودين في منطقة معينة هي التعامل نحن وأنتم، يجب أن نتخلص من هذه، فكلنا سوريين. فسوريا اليوم هناك كثير من اللاجئين أطباء ومهندسين وأساتذة وحرفيون وصناعيون ورجال أعمال، فاليوم سوريا بحاجتهم. فأعتقد أن هؤلاء اللاجئون يعني بالمدى القصير ربما سيكون عبء، ولكن في المدى القادم والمدى المتوسط والمدى البعيد سيكونون ثروة لسوريا
1: طيب دكتور تمام.
2: ثروة موجودة خارج سوريا. فالثروة
1: دعني
2: الحقيقية هي ليست النفط
1: طيب.
2: والغاز،
1: لضيق
2: ولكن
1: الوقت
2: هي الحقيقية
1: دعني
2: هي
1: أن أذهب إلى ضيفي،
2: الثروة
1: اعذرني
2: البشرية.
1: دكتور مهدي، أمام هذه التصريحات من قبل وزارة الداخلية التركية، هل نحن فعلا أمام ربما إعادة تنظيم لملف الحماية المؤقتة للسوريين أم ربما إغلاق ملف اللجوء بالكامل؟
3: طبعا بكل صراحة، يعني مثل كنا عم نعرف حكيت قبل شوي، موضوع وجود السوري من 2019

0: 19 تم إيقاف إعطاء الحماية المؤقتة لأي سوري، ولكن الآن نلاحظ أن إدارة الهجرة أو وزارة الداخلية أيضا بدأت بتحسين أوضاع أو تعديل أوضاع الناس الغير قانونيين ومن لديه ارتباطات، يعني ارتباطات قصدي أشخاص من الدرجة الأولى من العائلة الموجودة لديهم إقامة أو لديهم وجود قانوني بتركيا. الآن تم تعديل وضعهم وتسوية وضعهم وأعطاهم وثائق. الآن من حوالي شهر إدارة الهجرة بلشت بشكل فعلي. فلذلك الحكومة التركية بكل جدية حابب تغير وضع السوري وإعطاء السوري الأمان الكامل حتى يقدر يستمر بكل ثقة وأيضا بكل إمكاناته، لأنه مثل ما بنعرف الوجود الأمني أو الفكر بالاستقرار الأمن هو أساسه، وهذا ما نعانيه أيضا حاليا بسوريا بخصوص وجود البيروقراطية في موضوع العدالة وأيضا موضوع الأمني. مثل ما حكى الدكتور سمير
1: نعم
0: مشكورا، الآن سوريا منهكة بالبيروقراطية ويعاني السوري أشد المعاناة داخل سوريا،
1: وخصوصا
0: ولكن وجود
1: هنالك آمال
0: السوري وجود
1: كثيرة لدى السوريين متعلقة بالحصول على إقامات بعد تحويل الحماية المؤقتة وبعد هذا القرار لتحويل أو ربما سحب الحماية المؤقتة، يعني هذه الإجراءات الجديدة المتعلقة بالحماية المؤقتة، إلى أي مدى يمكن القول بأن بعد هذه الخطوات ربما تم إغلاق هذا الملف وتحويل الحماية المؤقتة إلى إقامة؟
0: إدارة الهجرة ووزارة الداخلية أخذت قرار نهائي تقريبا خلال شهرين سيتم تحويل جميع البطاقات الحماية المؤقتة إلى إقامات قسم منها 2 أو 3 سنوات، أو في البعض لبعض الأشخاص إقامات طويلة الأمد اللي هي عبارة عن إقامات 8 سنوات. سيتم دراسة كل ملف على حدة، وأيضا سيتم إعطاء شروط لاستمرار هذه الإقامة أو شروط لتحويلها إلى إقامات عمل. ومثل ما حكيت قبل شوي، إقامة العمل هي الباب الأول للحصول على الجنسية التركية.
1: أشكرك جزيل الشكر ضيفي دكتور
0: شكرا
1: مهدي
0: لكم.
1: داوود رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري، كنت معنا من إسطنبول، وأشكر أيضا
0: شكرا
1: دكتور
0: لكم.
1: ماهر التمران باحث في الشأن السياسي كان معنا من دمشق، وفادي مصلي مستشار في قضايا الهجرة واللجوء كان معنا من ألمانيا، والدكتور سمير العبد الله الباحث أول في مركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة كان معنا من دمشق. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

بهيج الخطيب. بهيج بيك الخطيب الإداري الذي حكم سوريا وعطل الدستور. ولد بهيج بيك الخطيب في قضاء الشوف في جبل لبنان عام 1899 خلال السنوات الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد الثاني. أجاد العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية، كما برع في الأمور الإدارية. تبنى الخطيب منذ شبابه موقفاً مناهضاً لحكم جمعية الاتحاد والترقي، وما إن دخل الملك فيصل الأول سوريا بعد هزيمة العثمانيين حتى انتقل إلى دمشق واستقر فيها وعمل في الشؤون الإدارية مع الملك فيصل. لم يتخذ الخطيب موقفاً معادياً للانتداب الفرنسي، بل تابع عمله في الجهاز الإداري متقلداً مختلف المناصب، فعمل قائداً لشرطة دمشق ثم محافظاً مؤقتاً لمحافظة جبل الدروز كما كانت تسمى حينها، ومديراً عاماً في وزارة الداخلية. مع اندلاع شرارة الحرب العالمية الثانية عام 1939، خشي الفرنسيون من تطور الإضرابات في سوريا واستغلال الوطنيين لظروف الحرب، فقام المندوب السامي الفرنسي بتعطيل الدستور وحل البرلمان، ثم كلف بهيج بيك الخطيب برئاسة الجمهورية. منح الخطيب صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة، فكان بإمكانه إصدار القوانين والتشريعات بعد أن تم حل البرلمان، وشكل حكومة سميت حكومة المديرين، ذلك أنها لم تضم وزراء عملياً بل المديرين العامين العاملين في الوزارات. خلال حكمه أصدر الخطيب قرارات تقضي بحل الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها، كما أمر بحل النقابات. أدت قراراته إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه، وجاء اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر عام 1940 ليزيد من الغضب الشعبي على حكومته، إذ اتهم بالوقوف وراء هذا الاغتيال رغم تبرئته واعتقال المغتالين الأربعة. مع استمرار الحرب العالمية الثانية تفاقمت الأوضاع الاقتصادية سوءاً، فبعد سقوط باريس في يد النازيين أصبحت دمشق عملياً تابعة لحكومة فيشي الفرنسية الموالية لألمانيا النازية، وهو الأمر الذي دفع بريطانيا التي تسيطر على العراق والأردن وفلسطين إلى فرض حصار اقتصادي على سوريا، فتضاعفت الأسعار بشكل كبير، وعلى الخصوص أسعار السلع الأساسية، حتى إنها فقدت من السوق.

أدى الوضع الاقتصادي المتدهور إلى مظاهرات عارمة في مختلف المناطق السورية طالبت برحيل حكومة الخطيب، وأدرك الفرنسيون في نهاية الأمر أنه من الأفضل الانصياع للرغبة الشعبية.

0: انقلاب حزب البعث عام 1963، حيث غادر سوريا إلى قريته في جبل لبنان وعاش فيها حتى وفاته عام 1981. لم يتخذ الخطيب منهجاً سياسياً واضحاً في حياته، بل كان إدارياً في المناصب المختلفة من مدير للشرطة حتى رئيساً للجمهورية، وأكثر ما يؤخذ عليه هو قبوله بتعطيل الدستور قبيل الحرب العالمية الثانية.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

عام 86، وفي قصره وسط دمشق، تزاحمت الأفكار في عقل حافظ الأسد عندما كان في انتظار وزير الخارجية الإيراني علي أكبر ولايتي. كان ينتاب الأسد سؤال واحد: ماذا يمكن أن يحدث لو لم يهزم صدام في تلك الحرب؟ أما طهران فكانت تعتقد أن هزيمة صدام مسألة وقت، لكن وبقدر ما كان الجواب مطمئناً للأسد إلا أنه فتح الباب أمام احتمالات مرعبة حول مصير جناحي البعث في كل من العراق وسوريا.

0: ولكن جاءت الحقائق أيها الأخوة لكي تؤكد بوضوح أن الشعب العراقي عظيم اليوم مثل ما هو عظيم على مر التاريخ.
1: في تلك الحرب التي بدأت مطلع الثمانينيات كانت إيران تتقدم في جبهات القتال وزادت من وتيرة التجنيد لتصل لأكثر من نصف مليون مقاتل إيراني لتميل كفة النصر لصالحها. على الجانب الآخر الملك الحسين بن طلال يلتقط طرف الخيط فيعمل على ترتيب لقاء سري سيجمع القائدين البعثيين. لقد أدرك أن الصراع بين صدام حسين وحافظ الأسد يجب أن ينتهي.

0: وفي قاعدة جوية شمال الأردن انعقد لقاء سري لم يعلم عنه سوى عدد قليل من رجالات الدول الثلاث. آثر الحسين ترك الرئيسين على انفراد، لكنه بقي في الغرفة المجاورة لانتظار النتائج المأمولة، ومن شدة حرصه على سرية اللقاء كان يوصل الطعام بنفسه للرئيسين من خلف الباب. انعقد الاجتماع بين زعيمي البعث من أجل طي صفحة الخلاف السوري العراقي على أساس تشكيل منظومة سياسية متكاملة، مستعيدين فكرة الميثاق القومي الذي اقترح عام 78. بدت تلك الفرصة العربية الأخيرة لرأب الصدى، لكنها سرعان ما ضاعت بعيداً بسبب تعنت الزعيمين البعثيين. فاروق الشرع وزير خارجية الأسد في ذلك الوقت، وفي روايته المفقودة التي صدرت عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قال إن أصوات الغضب والعتاب كانت تخرق أذن الملك حسين في الغرفة المجاورة. وبعد أن دام الاجتماع بين الرئيسين 11 ساعة، أصر صدام على أن تصدر سوريا بياناً يدين إيران، لكن الأسد لم يوافق، ورأى أن إقامة الاتحاد بين البلدين هي الخطوة الأولى من أجل توجيه رسالة قوية لإيران.
1: إن كيف أنت بدك تعمل، بدي أعمل أنا وياك اتفاق وأنت منحاز لعدوي ولخصمي اللي عم بخوض معه حرب بأي منطق؟ يعني رفض هو بأي شكل من الأشكال أن يدين أصلاً موقفه وتأييده لإيران من مسألة الحرب الإيرانية العراقية.
2: وفق الرواية السورية الموجودة، يعني التي لا يعرفها الكثيرون، طبعاً بحاجة إلى بحث وتقصي أكثر، اشترط أن يتم نص الإعلان، أن ينص الإعلان على إدانة النظام الإيراني وتحميل مسؤولية الحرب. حافظ أسد يعني كان صاحب رؤية عقلانية بهذا الأمر، وجد أن الإدانات لا تنفع، وأراد أن تكون هناك صفقة رابحة للجميع، صفقة رابحة للجميع، وتوقف الصمم عند هذه النقطة. رفض الأسد موضوع الإدانة، تمسك صدام بموضوع الإدانة بنص البيان، لكن كان هناك اتفاق على أنه يتم توجيه رسالة وتوجيه إلى القيادة الإيرانية استمرار الحرب، يعني استمرار ضد الدول الاتحاد ككل، ما فيها يعني سوريا. هلا مع ذلك لم يغلق لا الأسد ولا صدام حسين باب الحوار، لكن استمر الحوار على مستوى طبعا عالي، على مستوى وزيري الخارجيتين، يعني الأستاذ طارق عزيز والأستاذ فاروق الشرع.
0: لعقود طويلة ظهر زعيم البعث في سوريا والعراق في صورة الإخوة الأعداء. الرئيسان العربيان حافظ الأسد وصدام حسين عاشا تاريخا طويلا من الخلاف والشقاق، وربما كان الرئيس المصري جمال عبد الناصر على حق حينما كان يتساءل لماذا لم يتمكن البعثيون في سوريا والعراق من الوحدة عندما حكموا بغداد ودمشق. ما كان يلفت الانتباه أكثر من الخلاف ذلك التشابه الكبير بين الزعيمين البعثيين، فلكليهما أطباع قاسية، وكلاهما حمل لقب الزعيم الديكتاتور الذي يخشاه الناس.
3: تصير واحدة بين سوريا والعراق برئاسة حافظ أسد،
4: ما هو يعني هو لكن جوابي مش جواب سيد.
3: الآن هل مسموح لصدام حسين أن يقول يعلن كل من صدام حسين وحافظ أسد التنازل عن الرئاسة أمام الشعبين العراقي والسوري، ويجرون انتخابات ديمقراطية لمن هو مرشح بإشراف ممثلين عن العرب ككل، ومن يمثل صدام حسين ويمثل حافظ أسد معا يفرزون صناديق الاقتراع؟ هل مسموح هذا أكثر ديمقراطية؟ يعني بكرة إذا جاوبني راح تشوفون صدام حسين يقول له تفضل نحكم العرب باجتماع نجتمع في

0: دمشق أو في بغداد.
1: في كثير من الأحيان، حتى في الأحزاب السياسية هنا في الولايات المتحدة، يمكن أن يكون أعضاء حزب سياسي معادين جداً لبعضهم البعض، إلا أن صدام والأسد كانا متنافسين على القيادة في العالم العربي. رأى كل منهما نفسه هو صاحب هذا المنصب وأنه الأحق به، وكلاهما وفق ذلك سعى للحصول على تلك القيادة. لهذا السبب اشتبكا في كثير من الأحيان، لدرجة أن سوريا مثلاً انضمت إلى الحلفاء ضد العراق في حرب عاصفة الصحراء. لقد كان أكبر تنافس على السلطة في المنطقة، كلاهما يريد السلطة ولم يرغب أي منهما بالخضوع للآخر.
2: نحن نتحدث ونقول ونردد شعارنا الخالد، أمة عربية واحدة. لمن؟ من نعني بالخلود؟ نعني الأمة، نعني الجماهير، لا نعني فردا ولا نعني جيلا بحد ذاته.

0: جهاز حزب البعث الذي تأسس عام 49 كان مصدر السلطة الرئاسية، وحاك في سماته النموذج اللينيني للتنظيم الحزبي تحت شعاره التاريخي أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. نادى البعث لتوحيد الأمة العربية ومقاومة الاستعمار، لكن سرعان ما تحول البعث إلى بعثين، فقطعت العلاقات بين القطرين ومنع مواطنو كل بلد من السفر إلى الآخر، حتى أنه قد طبع على جواز السفر السوري مسموح بدخول كل دول العالم عدا العراق وإسرائيل. في وقت مبكر انضم لحزب البعث كل من حافظ الأسد وصدام حسين، حيث التحق الأسد بالحزب وهو في 16 من عمره، أما صدام فصعدت أسهمه في الحزب في سن 22. شمال العراق قرب محافظة تكريت وفي قرية العوجة عام 37 ولد صدام حسين المجيد، الذي سيشق طريقه سريعا إلى مقدمة المشهد البعثي. أما حافظ الأسد فكان يكبر صدام بسبع سنوات، حيث ولد في قرية القرداحة قرب محافظة اللاذقية عام 30. والده كان شيخ عشيرة القراحلة العلوية، إلا أن حافظ الأسد اختار أن يشق طريقه بمصلحية عالية من بوابة الجيش والبعث. في دراسة أعدتها المخابرات الأمريكية عام 84 من أجل الوقوف على جذور الخلافات السورية العراقية، تطرقت الدراسة إلى التشابه الكبير في المسيرة السياسية لكلا الزعيمين، خاصة ذلك القاسم المشترك بينهما في النشأة الريفية التي جاء منها، فقد ولد كلاهما في مقاطعات مهمشة، وأصبح سعيهم إلى الصعود عاملا قويا للتغلب على وضعهم الهامشي.
1: أعتقد أن الشخصية لعبت دورا كبيرا في العداء بين الرجلين، كلاهما كان قاسيا وكانا لا يثقان في أحد، كانا يحبان السيطرة والهيمنة وليس التعاون، وبالتالي كل ذلك كان سببا في العداء بينهما، وهو ما جعل التوافق بينهما صعبا للغاية.
2: الحمد لله، الذي حقق أمال الشعب السوري وشعب مصر، ووحد بين قلوبهم، ووحد بين دولتهم. الحمد لله، فبعونه قامت اليوم الجمهورية العربية المتحدة.
0: مطلع الستينيات، القاهرة، نقطة تجمع بعثية يأمها القوميون من كل حدب وصوب، فصدام فر إليها من العراق بسبب انضمامه لخلية بعثية

0: حاولت اغتيال الرئيس عبد الكريم قاسم. أما حافظ الأسد فكان من بين ضباط بعثيين نقلوا إلى قطر الجمهورية العربية المتحدة الجنوبي في القاهرة، فلطالما حسب جمال عبد الناصر حساباً للعسكري في سوريا. لم يكن الأسد بمفرده في القاهرة، بل كان برفقته ضباط بعثيون آخرون يسعون إلى السلطة ما استطاعوا إليها سبيلاً. مجموعة صارت تعرف باللجنة العسكرية البعثية، ضباط خمسة يشتركون في غريزة واحدة، الكتمان والسرية. وكانت شكواهم المتكررة هي مسألة انتحار حزب البعث بعد أن حل نفسه استجابة لطلب عبد الناصر. أبرز هؤلاء الضباط حافظ الأسد وصلاح جديد. وكان طموح اللجنة العسكرية أن يصل البعث إلى سدة الحكم في سوريا.
1: كان الجيش السوري مسيساً ومليئاً بالكتل والأجنحة العسكرية، وكانت كافة الأحزاب اليسارية والقومية ذات مجموعات عسكرية وحتى أجنحة عسكرية في الجيش السوري. هنا يعني قامت قيادة الجمهورية العربية المتحدة، يعني عبد الناصر والجهاز القيادي المحيط به بما فيه بعض السوريين، أيضاً ما فيهم بعض السوريين، بعملية نقل عدد كبير من الضباط السوريين المسيسين الانقلابيين بين قوسين إلى مصر، إلى الجيش الثاني، إلى الجيش الثاني في مصر أو في الأقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة. هؤلاء نخبة هؤلاء الضباط وكانوا بعثيين، كانوا بعثيين في الأصل في مرحلة الدراسة، وحين انتسبوا إلى الكلية العسكرية وتخرجوا منها كان الجيش السوري قد أصبح مسيسا. فقام عبد الناصر من أجل يعني إعادة هيكلة الجيش وبناء ودمجه بنقل هؤلاء. هؤلاء هم الذين شكلوا تنظيم سيناء، أو الذي اصطلح على تسميته وبقيت هذه التسمية سائدة حتى اليوم في الأدبيات باللجنة العسكرية، وكانت تنظيما سريا وهيكلا ويجتمع ويتخذ قرارات بالتصويت ويناقش كافة القضايا. وهؤلاء بعد قيام الانفصال استمروا أيضا بالعمل وواجهوا أيضا نظام الانفصالي، حتى أنه في حين تعود إلى الجريدة الرسمية تجد إحالة هؤلاء الضباط، هذا الكبير من هؤلاء الضباط من أعضاء اللجنة العسكرية ومنهم من منازلها، يعني ممن للجنة لقيادة اللجنة ارتباطات وعلاقات معهم، يعني هذا الضابط يحال إلى وزارة التموين، الثاني إلى كذا، الثالث إلى كذا. هذا حدث في أواخر عام 1962. هؤلاء هم الذين تصدروا القيام بانقلاب أو حركة أو انقلاب أو ثورة بحسب التعبير البعثي 8 آذار عام 1963.
0: انهارت الوحدة بين سوريا ومصر عام 61، فبات البعث على بعد خطوة واحدة من السلطة في كل من سوريا والعراق، لكن دون أي تنسيق. كانت الخلايا البعثية العراقية تخطط للإطاحة بعبد الكريم قاسم، أما اللجنة العسكرية السورية فكانت تخطط للانقلاب على الرئيس ناظم القدسي. البداية كانت من بغداد، انقلاب دموي في 8 من شباط فبراير عام 63. انقضى البعث على السلطة في انقلاب عسكري أدى لاغتيال عبد الكريم قاسم. أما في دمشق فكان الانقلاب في 8 من أذار مارس عام 63. اللجنة العسكرية تنفذ انقلابا ناجحا على الرئيس ناظم القدسي، وصدر البيان رقم 1 الذي حمل توقيع حزب البعث العربي الاشتراكي. سيطر البعث على دولتين عربيتين كبيرتين، وبحكم شمولي سلطوي فرض البعث سلطته فانحسر المجال العام برمته.
1: عملياً الذي مهد للقيام

0: حركة 8 آذار هو قيام حركة 8 شباط في العراق، وكانت الحكومة السورية بين قوسين الانفصالية هي تحتضر، كانت هي آخر حكومات خالد العظم، وكان الحديث عن انقلاب حديثا شائعا جدا لا ينتظر سوى عملية التوقيت. ثورة 8 شباط، ثورة رمضان تسمى لأنها قامت بشهر رمضان حسب التقويم الهجري، قامت بتخطيط مركزي من القيادة القومية للحزب وعساس أن تكون ثورة عسكرية شعبية. يعني الثورة العسكرية الشعبية هذا الاسم اللي ستر عملية المجازر اللي حدثت بعد 8 شباط ضد الشيوعيين. أما ما حدث في سوريا فهؤلاء الضباط البعثيون المنتظمون سرا في اللجنة العسكرية هم الذين قرروا موعد الثورة ودعوا القيادة القومية لتولي الحكم. هلا هنا نقطة دقيقة، اللجنة العسكرية القيادة القومية كانت تعرف بشأن اللجنة العسكرية، ليس صحيحا أن القيادة القومية الأستاذ ميشيل أو الأستاذ صلاح أو من يحيط بهم لم تكن تعرف شيئا، لم تكن تعرف عن تفاصيل، وهم حريصوا على عدم إفشاء التفاصيل كي يحموا أمنهم الذاتي من الاختراق. فقاموا بهذه الحركة بالمناسبة بالاتفاق مع ضباط ناصريين وضباط وحدويين مستقلين بوصفهم بعثيين، وحين يعني وصلوا إلى السلطة بدأت الانقسامات والانشقاقات والتصفيات والصراعات تدب بينهم.
1: ومع السيطرة البعثية بدأت رحلة الصعود لكل من حافظ الأسد وصدام حسين، إذ أصبح الأسد وزيراً للدفاع عام 66 بعد أن فرض سيطرته على القوات المسلحة بصرامة. أما في العراق فغدا صدام الرجل الثاني في البلاد بعد أن أصبح نائباً للرئيس أحمد حسن البكر عام 69 ويشرف بنفسه على الأجهزة الأمنية والإعلام لكن على حساب سلطات الرئيس.
2: There were big differences between the personalities of Hafez al-Assad and Saddam Hussein.
3: كان هناك فرق شاسع بين شخصية الرئيس حافظ الأسد والرئيس صدام حسين. كان صدام حسين أكثر انفتاحاً ويظهر للعامة كثيراً على شاشة التلفاز أو يلقي خطاباً أو يلتقي بالشعب أو يتحدث إليهم في المؤتمرات العامة، فيما كان الرئيس حافظ الأسد فاعلاً من خلف مكتبه، فهو لم يكن يظهر كثيراً أمام الشعب والعامة إلا لإلقاء خطاب في اليوم الوطني أو في مناسبة أخرى. اختلاف شخصية كل من الرئيسين كان عنصراً هاماً في سيطرتهما الكاملة على السلطة في دولتيهما وعدم رغبتهما في التنازل عن السلطة، لأن الاندماج بين الدولتين يعني دمج الأجهزة الأمنية والتخلي عن السلطة. لذا رغم اختلاف شخصيتي الرئيسين كان من المستحيل تحقيق طموحهما لأسباب رئيسية، ألا وهي أنه لا يستطيع زعيمان سلطويان التعاون أو توحيد دولتيهما بدون التنازل عن السلطة وبدون أن يخافا من إمكانية الإطاحة بهما فيما بعد.
2: For instance, the merger of the security services, merger, it would be relinquishing power.
1: لم تكن سنوات البعث هادئة في كلا القطرين، ففي عام 66 شهدت سوريا انقلابا عسكريا على القيادات المدنية القومية المؤسسة لحزب البعث، ما أدى لخروجها من سوريا. فاستقبلهم بعث العراق بحفاوة، ما اعتبر أول نذر الصراع المباشر بين جناحي البعث. حتى وإن كانا يشتركان في أيديولوجية متطابقة، إلا أن البعث العراقي كان يقدم نفسه المخلص للتوجه القومي العربي الأصلي للحزب، وأن الحزب في سوريا قد انحرف عن الطريق، فأصبح البعث بعثين، بعث العراق أو بعث اليمين، وبعث سوريا أو بعث اليسار.

0: لتبدأ بوادر الصراع على القيادة القومية للحزب. أما حافظ وصدام فكان كل واحد منهما في انتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على قيادة المشروع القومي.
1: Former Secretary General Michel Aflaq.
2: الأمين العام السابق ميشيل عفلق انتقل إلى العراق لتولي قيادة الحزب. رفقة منيف الرزاز وشبل العيسمي، على الرغم من أنهم كانوا في موقع القيادة، لكن دورهم العملي ظل رمزياً. والعراقيون وصدام حسين هم من كانوا في السلطة بشكل فعلي.
3: الخدود الحقيقي الكامل هو الذي حدث في 23 شباط 1966. لماذا أنا أدعوه بالأخدود؟ لأنه قسم الحزب على المستوى القومي الشامل وعلى مستوى كافة منظماته في الوطن العربي وحتى في الخارج، ومن حينها تكرس البعثان وأطلق على البعث الأصلي، إذا جاز استخدام هذا التعبير، اسم البعث القومي، يعني المرتبط بقيادة الأستاذ ميشيل ومدرسته، وأطلق وجدد أطلاق كلمة القطريين وغالبا الشباطيين على الذين قاموا بحركة 23 شباط 1966.
0: عام 70 تحديدا في تشرين الأول أكتوبر جاءت الفرصة. وزير الدفاع حافظ الأسد ينقلب على رفاقه. كان ذلك في مؤتمر استثنائي للقيادة القومية لحزب البعث، فنشر الأسد أرتال المدرعات والدبابات حول قاعة المؤتمر، وأمر باعتقال كل الحاضرين على رأسهم رفيقه في اللجنة العسكرية صلاح جديد ونور الدين الأتاسي رئيس الدولة. ثم زج حافظ الأسد بخصومه إلى السجون، وأصبحت كل سوريا في قبضته تحت شعار الحركة التصحيحية.
4: كان حافظ الأسد رجلاً حذراً للغاية من نواح عديدة، وكان يعتقد أن الآخرين ولاسيما صلاح جديد آنذاك طائشين بمحاولتهم استفزاز إسرائيل كثيراً، مما كان يمكن أن يتسبب في عمل انتقامي كبير من جانب إسرائيل. فسوريا حسب ما يرى حافظ الأسد لم تكن جاهزة لذلك، لذا كان الأسد من جوانب كثيرة سياسياً محافظاً. خرج من صفوف التقدميين في ذلك الوقت، وكان يكره بشدة النشاط القومي العربي لزملائه الضباط، وخاصة فيما يتعلق بإسرائيل، ولذا أراد التخلص منهم من أجل تعزيز الاستقرار في سوريا لسببين. السبب الأول هو أن الجدل كان قائماً على التنمية واللحاق بالدول الأخرى في العالم، وفي اعتقاد حافظ الأسد كان ذلك مستحيلاً في ظل حرب دائمة واضطرابات وثورات.
3: War and turmoil and revolution.

0: حرب 73 فصل آخر في معركة البعثين.
1: منذ أسبوع ونيف والعدو يحشد ويعد وفي ظنه أنه سينال منا بضربة غادرة، وكنا يقظين ساهرين.
0: فعندما خاضت مصر وسوريا حربا لتحرير أراضيهما المحتلة، شارك الجيش العراقي على الجبهة السورية، لكن المشاركة أظهرت بوضوح ذلك الشرخ الكبير بين جناحي البعث، إذ تبادل الطرفان الاتهامات بالتقصير والتآمر. فقال العراقيون إن الأسد لم يعلمهم بساعة الصفر وتركهم دون أي غطاء للقصف الإسرائيلي، بينما أشاع النظام السوري أن الجيش العراقي قد جاء بهدف احتلال دمشق.
2: And it's interesting to note that in 1973

0: من المثير للاهتمام بحسب إدغار أوبالانس، وهو مصدر ثانوي أخذت منه أنه في عام 1973 وعندما وصلت القوات العراقية أخيراً إلى دمشق لم تحصل سوى على الحد الأدنى من الدعم من السوريين، لأن السوريين كانوا خائفين من وجود العراقيين في بلدهم أكثر من سعادتهم بمساهمتهم في الحرب. في أحد الأجزاء التي ذكرها أوبالانس في كتابه، رفض السوريون تزويد العراقيين بالخرائط لأن نظام الأسد كان يخشى من استغلال العراقيين لوجودهم العسكري ضد الحكومة السورية. لا أعرف إلى أي مدى جرى تضخيم هذه المخاوف، لكنها كانت بالتأكيد حقيقية.
1: للأسف الشديد لم يوضع بصورة الحرب، واضطر العراق بدافع قومي أن يحشد قواته بطريقة يعني لم تعرف عسكريا، يعني كانت الدبابات تمشي على السرفة إلى دمشق، واشترك الجيش العراقي في آخر أيام الحرب وأوقف يعني تقرر وقف إطلاق النار بين دمشق وتل أبيب دون معرفة العراق اللي كانت قواته تتحشد على الجبهة. هذه ندبة، يعني هذه أثرت في التفاهم.
2: قائد القوة العراقية التي حاربت في الجولان نزار الخزرجي يقول في شهادته إنه عقب وصوله إلى دمشق لاحظ انتشار كم كبير من الدبابات السوفيتية الحديثة، وهو موقف استغربه كثيراً متسائلاً عن عدم إرسال كل هذه الأسلحة إلى الجبهة في ظل احتدام المعارك مع الإسرائيليين. وفي رأي الخزرجي فإن هذه الدبابات وضعت لمراقبة القوات العراقية المتدفقة على الجبهة خوفاً من قيامها بانقلاب على النظام السوري.
3: لما وصل طلائع الجيش العراقي إلى دمشق كانوا بعض الدمشقيين رازمين أمتعتهم لأن يرحلوا من دمشق. ودخلنا المعركة ووقفنا تقدم الجيش الإسرائيلي وفوتنا على ديان كان في وقته وتصريحا اللي كان يريد يتسدد بها في دمشق.
0: لم يلعب العراق دوراً مركزياً في حرب 1973، لقد أرسل قوات للحرب بجانب سوريا، لكن الأسد في نفس الوقت لم يكن راغباً في منح الكثير من الفضل للعراقيين. أعتقد أن الأسد كان قلقاً بشأن منح أي نوع من الفضل للعراق، لأن صدام كان يطمح لقيادة العرب، وسوريا بالطبع كانت معارضة لذلك.
2: في عام 76 بلغ الخلاف البعثي ذروته، فانتشرت القوات المسلحة على الحدود وبدأ معها التهديد المتبادل. بعد أن انتقلت بؤرة الصراع إلى لبنان الذي كان يشهد حرباً أهلية طاحنة، فبات ساحة خلفية لمعركة البعثين. حاول العراق استغلال بعض الفصائل الفلسطينية ضد القوات السورية، في حين تفجرت السفارة العراقية وتحولت إلى ركام.
0: في كتابي أسمي هذه المرحلة الأولى صراع الترسيخ. في هذه السنوات كان كلا الحزبين وخاصة حزب البعث السوري بحاجة إلى إحكام قبضته على البلاد، فمن اللحظة التي تم لهم الأمر شعروا بأنهم أكثر أماناً ولاحظوا فيها أنهم هزموا المؤامرات المختلفة التي يمكن أن تزعزع استقرارهم من داخل الجيش والحزب، فانخرطوا في سياسة التنافس الإقليمي. لذلك كان لكل حزب جزئياً أسباباً أيديولوجية احتاجها ليدعي أنه يسعى لتحقيق الوحدة بين الدول العربية، وكانوا في منافسة لا محالة. ولأنهم كانوا يسعون وراء مصالح معينة كان لديهم نقاط قوة وضعف. لاحقاً أصبح لبنان ملعباً لكلا البلدين ولكلا النظامين البعثيين منذ اللحظة التي بدأت فيها في حالة الحرب، ومنذ اللحظة التي كان يمكن فيها استخدام المؤثرين اللبنانيين لخدمة الأهداف الخاصة لطرف ما.

0: the various Lebanese actors for one's own purpose.
1: يقول الكاتب الأمريكي جون كافنر وفي مقال تحليلي نشره في نيويورك تايمز بعنوان أسد سوريا أهون الشرعين، أجرى خلاله مقارنة بين حافظ الأسد وصدام حسين، واستنتج أنها لم تكن مجرد كراهية متبادلة، إذ يحمل الزعيمان طموحات لقيادة العالم العربي. إنه صدى لذلك الصراع المستمر منذ أكثر من 1000 عام بين دمشق وبغداد، لكن الفرق بينهما هو أن الأسد كان الأكثر حنكة وحذراً. إن الأسد ثعلب في السياسة والحرب، يعرف تماماً كيف يقتنص الفرص. عام 78 خسرت سوريا الحليف المصري، فبعد السلام المنفرد مع إسرائيل اتجه الأسد لتعويض حليف الحرب مصر بحليف العمق العراق، واضعاً كل ثقله وراء مشروع توحيد الحزبين. وعلى إثر تطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل ظهرت بوادر توافق عربي، حيث اتفق البعثان على مشروع وحدة بين سوريا والعراق لمواجهة كامب ديفيد، يصبح بموجبه أحمد حسن البكر رئيساً، أما حافظ الأسد فيغدو قائداً لحزب البعث في كلا القطرين. رأى مراقبون أن ذلك تقاطع مع رغبة رئيس العراقي في التخلص من نفوذ نائبه صدام حسين الذي كان يمارس سلطة الرئيس الفعلية، ليجد البكر في التقارب مع الأسد فرصة لتحجيم صدام. وعندما حطت طائرات الأسد في قلب بغداد، استقبله البكر بكل حفاوة، وعلى عجل وقع الرئيسان ميثاق العمل المشترك.
2: النتائج التي توصلنا إليها بنتيجة اجتماع الهيئة السياسية العليا، والتي أصبحت الآن القيادة السياسية العليا للبلدين.
1: إنها اللحظة التي ستطيح بأحمد حسن البكر، ففي اجتماع خاص لمجلس قيادة الثورة العراقي قال صدام حسين لأعضاء المجلس إن أبا هيثم يريد أن يبيعنا إلى حافظ الأسد، ليسارع صدام حسين إلى الإطاحة بالبكر ليلة 17 من يوليو تموز عام 79 بعدما أجبره على التنحي.
3: أولاً يعني معروف الرئيس الراحل أحمد حسن البكر في السنة الأخيرة كان فعلاً يعني في حالة صحية خاصة، وكان يرغب في أكثر من مناسبة أنه يعني يعتزل السلطة ويتولون الشباب الجيل الثاني اللي هو جيل النائب جيل الرئيس الراحل صدام حسين السلطة. فحدث الانتقال سلمي، يعني انتقال دستوري وسلمي أنه رئيس يتنحى ونائب الرئيس يستلم السلطة. في تلك الفترة يعني المرحوم الرئيس صدام حسين التقى مع الرئيس حافظ أسد، أصور في كانون الثاني 1979، واتفقوا على يعني توحيد البلدين والدستور. أول خلاف كان هو على موقع نائب الرئيس في هذه المجلس الوحدة، والرئيس الأسد رفض هذا.
4: يعني كما عرفت من عدد من أعضاء الوفد السوري أن رئيس الوفد السوري فاجأهم بموضوع صيغة اتفاق ملخصة، طبعا وحدة اندماجية بين البلدين، وحدة بين الجيشين، وحدة الحزب، على أساس أن آخر مؤتمر معترف به هو المؤتمر القومي الثامن الذي تحدثنا عنه، وأن يكون حافظ الأسد أمينا عاما للحزب، وأن يكون أحمد حسن البكر رئيسا للجمهورية. ما هو موقع صدام حسين في هذه المعادلة؟ سيكون موضعه موضع التهميش. حين عاد رئيس الوفد السوري إلى القيادة القطرية السورية، وهنا يعني لا أزيع سرا بس معلومة يعني معروفة بشكل محدود، سئل كيف توافق على هذا البرنامج أن يكون حافظ أسد أمينا عاما للحزب والبكر رئيسا للجمهورية ورئيس الجمهورية والقائد العام للجيش والقوات

0: المسلعة. يعني هذا منصب الأمين العام للحزب، هذا منصب مدني، شو له قيمته في موضوع صراعات السلطة. فكان مما يعني رواه أن هناك انقلابا سيحدث في العراق، وأنه كي يبرئ سوريا أمام التاريخ، وليس أن القيادة موافقة أو لا توافق على ذلك، هو وافق على هذه الصيغة أن يكون الأسد أمينا عاما وأن يكون البكر رئيسا. وبالفعل لم يمر إلا وقت، لم يمر وقت طويل إلا وحدث الانقلاب في العراق وحدثت مذبحة الرفاق.
1: اعتبر صدام أن التقارب مع الأسد خيانة تستوجب العقوبة، ومن تلك اللحظة تربع صدام حسين على عرش العراق دون أي منازع.
2: والمبالغ التي استلمت من النظام السوري الخائن العميل نأكدها مرة أخرى مثل ما كنا نأكدها في السابق، والرسائل المتبادلة والخطط المشتركة بما في ذلك التدخل عسكريا من جانب سوريا عن طريق الإسقاط المظلي بملابس عراقية.
1: قبل أن يكمل صدام أسبوعه الأول في السلطة وفي قاعة الخلد ببغداد، قرر الرئيس الجديد أن يعدم 22 بعثيا عراقيا بتهمة التآمر مع حافظ الأسد، في استعراض واضح للقوة في وجه الأسد الذي أيقن أن صدام مثله تماما لا يهاب سفك الدماء حتى وإن كانت دماء رفاق البعث.
2: اللي راح أقرأ اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربع. طاهر أحمد أمين، إسماعيل إبراهيم النجار، بدن فاضل، ماجد عبد الستار، مكيفين يصيرون نواب الحافظ الأسد. مع الأسف، مع الأسف هم يريدون يصيرون نواب الحافظ الأسد، وإحنا نقول له عين العين ونقول له إحنا ما نقبل أن رئاسة الدولة الاتحادية يقودها مجلس رئاسة، لأن حزب البعث العربي الاشتراكي ما تقود مسيرته سكرتاريين، تقود مسيرته ثوار ومناظرين وصيغ العمل الجماعي.
3: خلال ذلك المؤتمر أعدم عدد من البعثيين بعد إخراجهم من القاعة، مما جعل أي تعاون محتمل مستقبلا بين سوريا والعراق أو بين كلا حزبي البعث السوري والعراقي أمرا في غاية الصعوبة. فكيف لك أن تثق في طرف يقوم بإعدام أفراد من شعبه بداعي رغبتهم في التعاون مع سوريا؟ كما أن المؤامرة لم يجري التحقق من وجودها أصلاً، لذا أصبح أي تعاون بين حزبي البعث أكثر صعوبة من قبل.
1: انفرد صدام بحكم العراق مانحا لنفسه أعلى رتبة عسكرية دون أي تدرج في السلك العسكري، القائد مهيب الركن صدام حسين. في المقابل دعم الأسد فكرة تمجيد القائد العظيم الذي يمسك بزمام كل الأمور. أصبح الرئيسان كأبطال القصص الأسطورية، كل منهما يعتبر نفسه القائد الجديد للأمة العربية والمخلص الذي تكتب الأغاني بأمره.

0: فهو أثير الأسد يذيع أغنية تعرض باسم والدتي صدام حسين. بينما اختار صدام حسين أغنية لفيروز تعرض بوالدة حافظ الأسد.
1: سيدي مكالمة الرئيس صدام.
2: سيدي مكالمة الرئيس السوري.
3: فإذا بدنا نواجهه بدنا خطة سرية بيني وبينها.
4: سرية؟ ها مثل السرية اللي كانت بينكم بحرب تشرين وما خبرتونا؟
3: لك هذا السادات ما حب يخبرك. قال ما شاء الله عليك وإحنا وما خبرنا. كل جيشك صفق سوريا. شو رايك ننسق المواقف انا وياه؟
4: ننسق انا وانت؟
3: ايه
4: انت اللي نسقت مع

0: حسن وعلى روحك. يعني قصدك نوحد القطرين؟
1: ايه
0: نوحد القطرين.
1: مع السلامة. لك مين سماه صدام حسين؟ ها
0: شلون سموا الثعلب اسد؟ ما ادري.
2: لم يمضي الكثير من الوقت حتى أدرك طرفان أن الطعنات الداخلية ستكون أعمق وأقسى، فاختار الأسد توظيف الورقة الكردية ضد غريمه، بينما اختار صدام استغلال الصراع بين الأسد وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا. فتح الأسد أبواب دمشق للحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ يكشف رئيس العراقي السابق جلال طالباني أسراراً مهمة في مذكراته عندما قال إن حافظ الأسد قد ساندهم ضد نظام صدام في العراق، بينما فتح صدام أبواب بغداد لجماعة الإخوان المسلمين السورية التي كانت تقود معركة عسكرية ضد الأسد. وفي أحد اجتماعاته مع الإخوان السوريين قال صدام: احذروا من حافظ فهو مخادع ماكر، لقد ورطكم في صراع مسلح غير متكافئ، وليس بمقدوري أن أقدم لكم سوى أسلحة متوسطة.
3: كل طرف من الطرفين كان يبغي، لأنه ما في ما المواقف ما واقفة على مبادئ، على تصورات سياسية جدية، إنما مستندة على النكايات والصراعات، وكل واحد يحفر الطرف الثاني حفرة ويضعفه حتى لو كان معارضة لمبادئه اللي بيحكي فيها. شو العلاقة حافظ أسد بمبادئ الأكراد؟ أنت بتضطهدهم بسوريا وبتعطيهم زعامة وبتدفع لهم مشكل مساعدات هائلة بالعراق. نكاية، عبارة إضعاف الطرف الآخر لا أكثر ولا أقل.
2: عام 79، مفترق طرق. مع نجاح الثورة الإسلامية في إيران تغيرت قواعد اللعبة، لأن ما حدث في طهران لم يكن ليبقى في طهران. لم تتأخر دمشق كثيراً لتهرول نحو بناء علاقات سياسية قوية مع طهران، فالأسد يرى أن إيران الثورة هي طوق نجاة في مواجهة إسرائيل والعراق. وسرعان ما اشتعلت الحرب العراقية الإيرانية عند شط العرب، ودون تردد وقف الأسد ونظامه مع إيران ضد العراق، مقدماً دعماً مادياً وعسكرياً كاملاً لطهران. يقول عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري في مذكراته: تحولت قضية الحرب العراقية الإيرانية إلى قضية ذات اهتمام كبير لدى النظام في سوريا، خاصة وأن الحكومة السورية قد ساعدت إيران عسكرياً من خلال إقناع الاتحاد السوفيتي ببيع الأسلحة إلى إيران عبر سوريا، وكانت العقود كلها توقع باسم سوريا. وكشف عبد الحليم خدام أن أحد ثوابت السياسة الخارجية السورية لفترة طويلة كانت إسقاط النظام العراقي وإقامة نظام وطني جامع بدلاً منه.
4: يعني كان هناك أن التناقض الأساسي هو مع العدو الإسرائيلي، وكل التناقضات الأخرى تغدو سنوية. هذا كانت هنا نشأ مع القيادة العراقية مفهوم الجبهة الشرقية والدفاع ضد الخطر الفارسي بعد قيام الثورة الإيرانية، اللي هي يعني إحدى الثورات الكبرى في التاريخ، زلزلت المنطقة كلها يعني، وأرسلت تهديدات حقيقية إلى القيادة العراقية.
5: تعرفون من الذي ساعد إيران ضد العراق؟ ومن الذي تواطأ معها لوضع أراضيه وسمائها تحت تصرف سلاح الطيران الإيراني لقصف أهداف محددة داخل أراضي العراق؟ ومن الذي تورط في أعمال الهدم والعبث في لبنان؟ وهدد أمن شعبه ووحدة أراضيه وقتل الأبرياء.
6: الجانب السوري يعني اتخذ موقفين في بداية الحرب العراقية الإيرانية بالثمانين. الموقف الأول هو يعني الدعوة للإنهاء بطرق سلمية لهذه الحرب، وأنه دعا القيادة العراقية يعني الدخول بمفاوضات مع الجانب الإيراني، وأنه يجب أن نشجع الحلول الوسطاء الحلول السلمية سواء بعثات الأمم المتحدة والبعثات الإقليمية. الموقف الثاني هو التحول اللي يعني صار بعد عام 81، وهو تحول واضح من قبل القيادة السورية للوقوف مع الجانب الإيراني ضد الجانب العراقي. وحدث أنه قدمت الحكومة السورية تسهيلات لاستطلاع القواعد العراقية في غرب العراق في قاعدة H3 وقاعدة حبانية، ومهدت لقصف هذه القواعد من قبل القوات الإيرانية. وبالتالي هنالك حديث عن نقل صواريخ سكود اللي قدمتها ليبيا إلى النظام الإيراني، تم نقلها عن طريق سوريا إلى إيران. هذه كلها للأسف الشديد كانت ممارسات يعني لا تنم عن شعور قومي على أقل تقدير مطلوب من العرب إذا ما يقفون إلى جانب العراق، أنه يدخلون كوسطاء ضاغطين على الجانب الإيراني.
2: ضاق العرب ذرعا بسبب الخلاف بين الجارين من أقطاب البعث. لقد أضعوا على العرب كل الفرص السانحة للتكاتف والتحالف. ثماني سنوات طويلة من الحرب أغلقت دمشق خلالها الحدود مع العراق. وردا على الإجراءات السورية، تم اقتحام السفارة السورية في بغداد. بحسب الرواية العراقية، أعلنت بغداد عن ضبط أسلحة ومتفجرات ما اعتبر ترقبا لمواجهة عسكرية.
7: حاولت سوريا التأثير على دول الخليج العربي حتى لا تنحاز إلى جانب العراق، لكن دول الخليج كانت تخشى أيضاً من إيران ومن آثار الثورة الإسلامية فيها، لذا دعمت العراق من ناحية التمويل وغيرها من الأمور.
2: حتى القمم العربية كانت ساحات للمواجهات البعثية، فخرجت مرارات النفس. لكن حدثاً أسوأ كان بانتظار العرب بعد أن ضرب زلزال كبير المنطقة برمتها.

0: العائلة الحاكمة الكويتية قد تآمرت علينا. فالذي يهجم عليك ليدمرك وتحذره ولا ينفع التحذير، ما عليك إلا أن تبحث عن وسائل أخرى. ونحن قلنا في خطاب تموز بأن الحكام الكويت إن لم يصلحوا الأمور فلا بد من البحث عن وسائل أخرى لوضع الأمور في نصابها.
1: في 2 أغسطس عام 1990 استيقظ العالم العربي على واحدة من أهم الأحداث التي ستغير مصيره. لقد غزا صدام الكويت بسبب خلافات متصاعدة وظهر كعدو للنظام العالمي، وانهارت علاقته بدول الخليج القريبة من حدوده، وخسر العراق كل تعاطف معه خلال حربه مع إيران. في تلك الأثناء التقى حافظ الأسد بالرئيس الأمريكي جورج بوش في جنيف، حيث قال له بوش إنه ينوي سحق قوة صدام العسكرية، وقال الأسد إن غزو الكويت خطيئة لا تغتفر. وعلى إثر الاجتماع الأمريكي السوري شاركت سوريا في التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة لإخراج صدام حسين من الكويت.
2: أعتقد في البداية أن الولايات المتحدة كانت تتعامل مع صدام كديكتاتور آخر في المنطقة، لم يتم التوصل إلى استنتاج مفاده أنه كان لابد من القضاء عليه بأي معنى حقيقي. حتى عام 1990 عند غزو الكويت، وبعد ذلك قامت بالطبع بعملية عاصفة الصحراء لطرد الجيش العراقي من الكويت، ومن ثم الإطاحة بصدام، والذي حدث بعد 13 عاما أو 12 عاما في مارس 2003.
1: هزم العراق في حرب الخليج، وحوصرت بغداد لسنوات طويلة بعد أن طالتها عقوبات دولية. فتنفس الأسد الصعداء، لكنه وفي الوقت نفسه بقي حذراً ومتريثاً. تقرير معد لوكالة المخابرات الأمريكية في مايو أيار عام 84 قدم رؤية مفصلة حول العلاقات والأفاق بين سوريا والعراق، ورجح التقرير أن رحيل الأسد وصدام عن الحكم سيخفف من حدة العداء السوري العراقي، لكن رحيلهما ربما يؤدي إلى عدم الاستقرار في داخل كل قطر. بعد سنوات من الشكوك والخيبات والمؤامرات، شهدت فترة منتصف التسعينيات عودة للتواصل بين الرئيسين حافظ الأسد وصدام حسين من خلال قنوات غير معلنة ولقاءات سرية على مستوى السفراء. تبادل الأسد وصدام رسائل سرية كشف نقاب عنها مع انشقاق عبد الحليم خدام عام 2005، كشفت رغبة بغداد الشديدة في إعادة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. لكن عودة العلاقات جاءت في الوقت بدل الضائع، فنظام صدام حسين كان أيلاً للسقوط، وهو ما حدث فعلاً عام 2003، حيث سقط صدام حسين ونظامه البعثي على يد القوات الأمريكية التي احتلت بغداد، ولم يبقى من بعث العراق سوى أطلال.
3: هذا الحزب سيصل الموئل الحصين لكل مواطن عربي شرقي.

0: وخلال بضع سنين واجه البعث السوري المصير ذاته. اندلعت ثورة شعبية عارمة نادت بإنهاء حكم البعث الشمولي عام 2011، فقام عها النظام بالحديد والنار لتتحول سوريا إلى بلد مشتعل في سبيل بقاء حزب البعث حاكماً.
1: كل هذا أدى إلى أنه للأسف ضاعت فرصة تاريخية، فرصة يعني يحلمون العرب بها من قديم، هي وحدة العراق وسوريا.
0: وعلى مدى 4 عقود أضاع الرئيسان كل الفرص التي كانت تؤهل لمستقبل أفضل. واليوم في بغداد ودمشق لم يبق من البعث العربي سوى شعارات لم تحقق أي وحدة عربية، ولم تنجح في التعبير عن الجماهير العربية، وبات إرث البعث في البلدين ثقيلاً مخضباً بالدماء وحبيس السجون.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

مرحبا بكم مشاهدينا في نشرتنا الإخبارية، ونبدأ بالعناوين. وفاة الشاب محمد غميرة بعد أيام من دخوله المشفى إثر توقيفه في مخفر الحفة بريف اللاذقية، ووزير الداخلية يعزي بوفاته ويشدد على محاسبة أي متجاوز في قضيته. بائع ألبسة مستعملة في الرقة يحتجون أمام مديريات الجمارك ضد قرار منع مزاولة أعمالهم، ويطالبون بإعادة النظر في القرار. وصول قافلة جديدة للعودة الطوعية انطلقت من مخيمات ريف إدلب إلى مناطقهم الأصلية في إدلب وحماتة وريف دمشق، وتضم نحو 217 عائلة. ألمانيا تسحب الحماية عن أكثر من 8000 لاجئ سوري خلال النصف الأول من العام الحالي، وتركيا تعيد تقييم وضع الحماية المؤقتة للسوريين.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوفاة الشاب محمد حسام الدين غميرة بعد تدهور حالته الصحية بعد أيام من دخوله المستشفى إثر توقيفه في مخفر الحفة بريف اللاذقية. من جهتها أعلنت مديرية الأمن في اللاذقية توقيف 7 عناصر كانوا موجودين في النظارة خلال وقوع الحادثة لمتابعة ملابسات القضية. وكان الشاب قد تعرض للضرب في مخفر الحفة مما أدى إلى نقله إلى العناية المشددة في مشفى المدينة، حيث يعاني من مرض النعورة، وهو مرض يؤثر في تخثر الدم ويجعل النزيف أكثر خطورة. وبحسب عائلته فقد تم إبلاغ عناصر المخفر مسبقا بوضعه الصحي الحساسة مع طلبهم عدم ضربه، في حين أفرج المخفر عنه بحسب عائلته وهو يعاني من نزيف داخلي ونزيف دماغي. من جانبه أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر الوزارة في قضية وفاة الشاب محمد غميرة سيتعامل معه بحزم وفق القوانين والإجراءات المتبعة، مشددا على أن كل مخالف سينال جزاءه أيا كان فور استكمال التحقيقات. وتقدم الوزير في منشور عبر منصة إكس بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أهل وذوي الشاب محمد غميرة، سائلا الله أن يسكنه فسيح جنته.
1: الداخلية أمام حالتي وفاة، حادثتان مؤلمتان تعيدان إلى الواجهة النقاش بشأن مدى التزام بعض عناصر الأجهزة الأمنية بمدونة السلوك التي أصدرتها وزارة الداخلية. وفاة الشاب محمد حسام غميرة في اللاذقية بعد تدهور حالته الصحية إثر توقيفه في مخفر الحفة، ووفاته عبر

0: ظل يحيى قبلان في منبج برصاص دورية أمنية أخطأت في التعرف على هويته. قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية أعلنت إيقاف 7 أشخاص كانوا موجودين في النظارة خلال احتجاز محمد غميرة استكمالاً للتحقيقات الجارية في ملابسات وفاته، بعدما أفادت عائلته بتعرضه للضرب خلال احتجازه في قسم شرطة الحفة، رغم إبلاغ عناصر المخفر مسبقاً أنه يعاني من مرض الناعور. وفي حادثة موازية أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق في مقتل الشاب عبد الله يحيى قبلان إثر إطلاق إحدى الدوريات الأمنية النار على سيارته في منبج بعد اشتباهها بأن شخصا مطلوبا كان بداخلها، في حين أكدت الوزارة توقيف العنصرين اللذين أطلقا النار وأحالتهما إلى التحقيق. الحادثتان تنتهكان جملة من أحكام مدونة السلوك الصادرة عن وزارة الداخلية، إذ توجب المادة 7 صون كرامة الإنسان وحقوقه والامتناع عن جميع صور التعذيب أو المعاملة القاسية، في حين تحظر المادة 18 صراحة إيقاع أي نوع من العنف بحق الموقوف. أما المادة 35 فتحظر اللجوء إلى القوة إلا في الحالات التي يجيزها القانون ووفق المبادئ المشروعة والضرورة والتناسب والتدرج، في حين تلزم المادة 6 بتطبيق القانون بإنصاف وموضوعية وصون كرامة الإنسان. حادثتان في أيام معدودة تطرحان تساؤلا لا يمكن تجاهله: هل وصلت مدونة السلوك فعلا إلى كل عنصر أمني؟ وهل ترجمت إلى سلوك يومي على أرض الواقع؟ التحقيقات المفتوحة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن السوريين يريدون نتائج واضحة ومحاسبة حقيقية تثبت أن عهد الإفلات من العقاب قد ولى إلى غير رجعة.
1: ينضم إليها هاشم العبدالله مراسل تلفزيون سوريا من أمام المستشفى الجامعي في اللاذقية. مرحبا بك هاشم، ما هي آخر التطورات؟ هل استلمت عائلة محمد جثمان ابنها؟ ما الذي يحدث؟ كيف هي الأجواء عندك هاشم؟
2: نعم حسام، يعني حتى هذه اللحظة لم يستلم ذوي محمد غميرة جثمانه ولم يتم تسليمه لذويه. الآن هو ما زال في المشفى الجامعي وفي الطبابة الشرعية، من المحتمل يعني أن يتم تسليمه غدا صباحا ليتم تشيع جثمانه إلى مدينة الحفة برفاء اللاذقية، حيث سيورى الثرى تقريبا يعني مع الظهر أو قبل ساعات الظهر، يعني هكذا يعني هذا الموعد الأولي، ومن الممكن أن يتغير. حسب مديرية إعلام اللاذقية أن هناك أيضا لجنة تشكلت، هي لجنة يعني مكونة من الطبيب الشرعي وأيضا من طبيب عصبية وطبيب دم، يعني يشرفون الآن لكتابة التقرير النهائي لوضع محمد الشاب محمد غميرة في المشفى الجامعي لإصدار يعني التقرير الطبي الكامل والنهائي عن وضعه قبل تسليمه إلى ذويه. يعني الآن يعني في المشفى لا يوجد أحد من أهله، غادروا المشفى منذ ساعات، والآن هو في الطبابة الشرعية لاستكمال هذه الإجراءات وعمل هذه اللجنة التي يعني بدأت عملها. من المحتمل يعني غدا صباحا كموعد أولي أن يتم تسليم جثمانه لذويه وسيورى الأثرى. طبعا قيادة الأمن الداخلي هنا في محافظة اللاذقية منذ يعني تقريبا يعني استكمالا للتحقيق الذي فتحته خلال يعني الأيام الأولى من وجوده في العناية المركزة، اليوم يعني أوقفت 7 عناصر موجودين يعني كانوا في النظارة من عناصر مخفر الحفة، وهم الآن يعني قيد التوقيف لاستكمال جميع الإجراءات القانونية. ويعني أيضا توعدت مديرية الأمن الداخلي بالإضافة يعني وزارة الداخلية بشكل عام على لسان وزير الداخلية أنس قطاب الذي تحدث عن أن سيتم محاسبة كل من يثبت تورطه في عملية يعني في هذه الحادثة التي يعني أودت بحياة الشاب محمد غميرة، باستناد إلى التقارير الطبية والشرعية وآخر الفحوصات والتقارير التي يعني تنتج عن هذه اللجنة. وأيضا يعني هي كانت هناك أيضا لجنة من وزارة الداخلية موجودة طوال اليوم يعني حتى قبل وفاته، وهي متابعة يعني كانت متابعة لحالة الشاب محمد غميرة منذ نقله الى المستشفى. هناك تفاعل يعني حكومي على هذه الحادثه. بالاضافه يعني نتحدث يعني ايضا هناك ردود افعال ان كان على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، ومطالبه لوزاره الداخليه بايضا يعني بالاسراع في يعني التعاطي مع هذه القضيه والعداله للشاب محمد غميرة. ويعني وكان هناك حالات استنكار يعني من هذا هذه الحادثه والمطالبه ب يعني كما تحدثنا الاسراع، وان يكون هناك يعني تفاعل جدي مع هذه الحادثه. طبعا هذه الحادثه اخذت رد يعني ان كان جماهيري وشعبي وحتى حكومي يعني هنا على مستوى اللاذقيه، ان كان من المحافظ اللاذقيه او حتى رئيس فرع الشرطه المسلكيه، وايضا يعني من مديريه الصحه والمشفى الجامعي، لا سيما يعني ايضا يعني كل من يعني كان هنا في المشفى خلال الايام الماضيه. حقيقه يعني خلال الايام او خلال يوم غد يعني هناك كانت دعوه من اهالي الحقه.
1: نعم هاشم.
2: لتشييع جثمان محمد غميرة بموكب كبير سينطلق من هنا من المشفى الى مدينه الحفه، ويعني من المحتمل ان يكون هناك اعداد كبيره في عمليه التشييع.
1: سنتابع معك هاشم اخر التطورات في قضيه محمد غميرة. شكرا لك هاشم العبد الله مراسل تلفزيون سوريا من امام المستشفى الجامعي في اللاذقيه. وينضم الي الاستاذ شادي دالاتي، محام ومدير مركز وتد للدراسات، معي من حلب. مرحبا بك يا أستاذ شادي. بداية، ما تعليقك على القضية ككل؟
3: أهلا وسهلا بك أستاذي العزيز وبالسادة المشاهدين. بداية الرحمة للشهيد محمد ولذويه ولأهل الحفة وللسوريين، نعز السوريين وأهل الحفة بالتحديد. طبعا هذه الحادثة أو هذه القضية التي يعني ضجت فيها سوريا كاملة وسائل التواصل الاجتماعي منذ يومين أو منذ 3 أيام، ألا وهي حادثة فعلا مروعة، وهي تسترجع للسوريين الذاكرة السوداء، هذه الذاكرة التي أرجعتهم إلى أقبية المخابرات وإلى أفرعة الأمن الجنائي وإلى الأفرع الأمنية، وكيف يعني يكون هذا التعذيب أنه هو البوصلة الأساسية لانتزاع الاعترافات. وهذا الأمر للأسف أصبح يتكرر، وهذا شيء خطير، وهو ناقوس ينذر بالخطر، رغم أن قيام وزارة الداخلية ومديرية الأمن في محافظة اللاذقية بالقيام بإجراءات الردع اللازم، ولكن هذا لا يكفي بسبب، ألا وهي أن هناك ممارسات، هذه الممارسات تتكرس باستمرار، رغم أن مدونة السلوك أصبحت يعني أنه تم نشرها منذ قرابة شهر، وهي تتضمن بشكل واضح منع التعذيب ومنع الضرب وإلى آخره، ولكن للأسف العناصر الأمنية ما زال لديهم رواسب الثقافة السابقة لعنصر الأمن الذي كان يخدم في النظام السابق.
1: نعم أستاذ شادي، إذا أردنا أن نضع اللوم على هذه الحادثة، من يتحمل المسؤولية؟ المخفر، العناصر، وزارة الداخلية، القانون السوري، من؟
3: المسؤولية هي على الجميع تقع، من وزارة الداخلية إلى مديرية الأمن في المحافظة إلى أيضا المخفر وإلى آخره. السبب أن هذه التعليمات أو أحيانا هذه القيم التي تبنتها الوزارة أو تبنتها القيادة لا تتحول إلى ممارسة، وهذا الأمر بحاجة إلى متابعة وبحاجة إلى ضبط. هذه المتابعة بحاجة إلى دورات تدريبية، إلى رفع وعي، إلى متابعة، إلى أيضا مراقبة هذا السلوك، حتى يعني أن هذه القيمة التي تتبناها وزارة الداخلية بمنع التعذيب، بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وإلى آخره، وأيضا كرامة المواطن، أن تذهب هذه القيم أن تتحول إلى ممارسات يقوم بها هذا الفرد. ولكن نحن عم نشوف أنه أغلب العناصر يعني الدورات التدريبية أو حتى

0: يعني أنه مرحلة رفع الوعي قد تكون قليلة نوعا ما، فهذا الأمر أيضا يتحمله القيادة المباشرة لهم. أيضا هؤلاء العناصر، يعني نحن يعني أنه في بلد فيه كرامة المواطن هي الأساس، فعلى أي أساس هذا العنصر يقوم بالضرب من أجل نزع الاعترافات مثلا إذا كان هذا الهدف من الضرب أو من التعذيب؟ فالمسؤولية هي تقع على الجميع، ويجب فتح هذا الملف بكل شفافية، وأيضا يعني أنه محاسبة المتورطين بشكل مباشر، واتخاذ إجراءات ردعية بحيث ألا يتكرر هذا العمل.
1: هل هذه الحادثة أستاذ شادي، دعنا نقول دقت ناقوس الخطر للبدء من قبل وزارة الداخلية بدراسة ملفات جميع العناصر المنتسبين إليها، سواء كانوا من الفصائل أو من العناصر الذين كانوا من ميليشيا الدفاع الوطني مع النظام المخلوع بشار الأسد، وكذلك من عناصر النظام السابق وهم انتسبوا إلى الأمن الداخلي في العديد من المحافظات؟ ما رأيه؟
0: بالتأكيد هذا الأمر، يعني حتى في مدونة السلوك يوجد أن هناك تقييم دائم لأفعال العناصر وأيضا لممارساتهم، ولكن نحن أيضا يعني إنه ليس فقط في موضوع التقييم، وإنما في موضوع المتابعة ورفع الوعي باستمرار، لأن موضوع التقييم يعني أنت مثلا يعني أي ما مثلا إنه دورة عمال تكون فهي أيضا يعني إنه تكون مكلفة للوزارة. لذلك نحن عندما يعني أنه يتم تخريج عناصر جديدة يجب متابعتهم حتى هذه الممارسات، يعني أنه ممكن أن تكون قيم وممكن أن تكون سلوكيات دائمة يتمتع فيها هذا العنصر. فهذا الأمر جدا جدا مهم، لأن يعني حاليا أي مواطن سوري يعني أصبح لديه تخوف من الدخول إلى أي قسم شرطة أو إلى أي فرع أمن. يعني نحن ضمن الهوية البصرية والذاكرة خلينا نسميها إلى هذه الوزارة قد تحولت نوعا ما، وأصبح هناك ثقة، ولكن هذه الحوادث المتكررة قد تضرب هذه الثقة مع وزارة الداخلية أو مع أفرعات الأمن، وممكن يعني أن يكون هناك يعني ذاكرة جديدة أو استرجاع الذاكرة القديمة
1: بانتظار لهذه الوزارة. تحقيقات وزارة الداخلية في هذه القضية، ونتمنى أن لا تتكرر. شكرا لك الأستاذ شادي دارتي، محام ومدير مركز ودات للدراسات، كنت معي من حلب. أفاد مدير المؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور بأن كمية المياه الممررة من سد قديران أصبحت بحدود 825 مترا مكعبا في الثانية بدءا من صباح اليوم الأحد. وأشار بكور في تصريح لتلفزيون سوريا إلى أن هذه الكمية ستستقر على هذا الحد لمدة 10 أيام على الأقل، داعيا المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب السباحة في نهر الفرات وإبعاد المعدات الزراعية عن ضفافه. كما أوضح بكور أنه تتم مراقبة الوضع على الأرض من خلال غرف العمليات في المؤسسة العامة لسد الفرات، وبالتنسيق الكامل مع غرف الطوارئ في محافظات حلب والرقة ودير الزور. قالت مديرية الخدمات الفنية بالرقة إنها رفعت مستوى جاهزيتها الفنية واتخذت إجراءات احترازية تحسبا لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وأوضح مدير دائرة الآليات المهندس أحمد العبو، أوضح أن الآليات والمعدات الهندسية والكوادر الفنية وضعت في حالة استعداد تام مع مناوبات على مدار الساعة ومتابعة مستمرة للتطورات، مضيفا أن خطط الجاهزية تشمل ردم السواق الترابية وفتح وتأهيل الطرق وإزالة العوائق وتدخل لحماية المناطق والمنشآت الحيوية عند الحاجة. توفيت شابة غرقا في قناة لجر المياه الزراعية بقرية عبد الله الخليل شمال شرقي مدينة الرقة. وذكرت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الرقة أن أهالي من المنطقة تمكنوا من انتشار

0: الشابة من القناة قبل وصول فرق الدفاع المدني التي استجابت لبلاغنا عن الحادثة وقدمت لها الإسعافات الأولية في الموقع. وأضافت المديرية أن الشابة نقلت بعد ذلك إلى المشفى الوطني في الرقة حيث خضعت للفحوصات والمعاينة الطبية قبل أن يؤكد الكادر الطبي وفاتها نتيجة الغرق. تجمع عدد من بائعي الألبسة والأحذية المستعملة البالة أمام مديرية الجمارك في محافظة الرقة احتجاجا على قرار منع مزاولة نشاط بيعها في المحافظة، وطالب المحتجون بإعادة النظر في القرار بسبب تأثيره على أعمالهم ومصادر رزقهم.
1: احنا اليوم عاني ابن عمي مواليد 2007 عنده محل بالة، تيجي الجمارك تفشل المحل وتاخذه وتسجنه. اليوم صار له 14 يوم مواليد 2007 لانه عنده 200 رصة بالة، اليوم يتغرم بغرامة تعجز عن دفعها دول. اليوم لما انت تحط عليه غرامة 467 الف دولار، هو منين يجيبها؟ مواليد 2007، لانه شنو يعني نلتجئ لتجارة الحرام؟ الا يروح شاب اول طلعته هاي، احنا مجمركين بضايع ودافعينها. لما انا اروح ابرزها للجمارك، الجمارك تقول لي هذه منين جايب الاوراق؟ هذه هي منهوره بختمهم 467 الف دولار تعجز عن دفعها دول. والشاب الثاني عمره 18 سنه يغرم من 264 الف دولار، منين هذا يجيب؟
2: حتى لو باع بيته ما يجيب.
0: وينضم إلي الأستاذ الصحفي عبد السلام درويش معي من الرقة. مرحبا بك أستاذ عبد السلام. بداية، لماذا منعت الحكومة والجمارك أصحاب محال بيع البالة أو الألبسة المستعملة من مزاولة المهنة؟
3: حياك الله أستاذ حسام، وتحياتي لكل مشاهدين تلفزيون سوريا. طبعا سبب المنع هو لحد الآن ما بينت الجمارك البضاعة اللي موجودة، هي بضاعة قديمة موجودة على أيام سيطرة قسد. طبعا اللي ما يعرف بالنسبة لموضوع البالة، سرمدة هي اللي كانت يعني تجمع للبالة واستيراد البالة بالأماكن اللي كانت مسيطرة عليها الحكومة، والأماكن اللي مسيطرة عليها قسد الرقة هي كانت المركز الرئيسي لتجمع البالة اللي تدخل من مركز من معبر اليعربية. فهذا الأمر بعد تحرير مدينة الرقة ما دخل لحد الآن أي رصة بالة على كلام التجار اللي موجودين بمدينة الرقة من خلال هذا المعبر. والبضاعة اللي موجودة هي كلياتها بضاعة قديمة على أيام قسد ومجمركة من المعبر اليعربية. فالسبب بمنع البالة لحد الآن بصراحة ما قدرنا نتواصل مع الجمارك، إن شاء الله تعالى باكر أنه نقدر نتواصل معهم حتى نستوضح سبب هذا الـ يعني القرار المفاجئ بصراحة. ويوم الخميس كان باجتماع مع أغلب التجار اللي موجودين، فحتى ما أعطوهم حتى مهلة أنه أسوة بباقي المناطق. أستاذ يعني بصراحة لحد الآن ما قدرت أحصل على معلومة حقيقية سبب هذا القرار اللي صدر.
0: الاحتجاجات هل ما ستزال مستمرة أستاذ عبد السلام، أم أن الرسالة وصلت إلى المعنيين في إدارة الجمارك؟
3: طبعا الرسالة وصلت لإدارة الجمارك بحسب اليوم اللقائي مع أغلب التجار، حتى حاولت أنه يكون معنا بهذا البرنامج يعني أحد التجار يكون معنا، ولكن مع الأسف ما قدرت أنه يكون حدا. كلهم متخوفين من هذا اللقاء بسبب خوفهم أنه ممكن أنه يتسكر محلاتهم، يتصادر بضاعتهم. صراحة بيخوف كثير عندهم اليوم، فحشون قال أنت أحكي عن لساننا. فقلت لك يعني حال ترقب وقلق من قبل أصحاب محلات البالة وبدأت أصحاب التجار الكبار، يعني إحنا نسميهم تجار الجملة اللي يوعون لمدينة الرقة ويعني وريفة والمحافظات الثانية. يعني ببداية تحرير مدينة الرقة يعني تم وصول البضاعة بكل سلاسة وبكل سهولة من الرقة لحلب. تعرف
0: أستاذ عبد السلام،
3: ما بيها البضاعة.
0: ذكرت بأن هناك العديد من التجار كان لهم الرغبة

0: في الظهور معنا والحديث، ولكنهم تخوفوا علما بأنهم تظاهروا ولم يعترض عليهم أحد ولم يتعرضوا لأي مضايقات، فإنهم أصحاب حق. وإن كانوا أصحاب حق لماذا تخوفوا؟ هذا أولا. ثانيا، ما هي الرسائل التي حملوك إياها لتقول عبر ظهورك معنا أستاذ عبد السلام؟
1: طبعا الخوف قلت لك أنه لأنه تم بكلام من الجمارك بفشل المحلات ومصادرة البضاعة اللي موجودة أو حتى المحل المفتوح ممكن أنه يصادرونه. طبعا اللي صار اليوم بعد المظاهرة، التقى التجار بمسؤولين من المحافظة ووعدوهم بإن شاء الله تعالى النظر بهذا الموضوع. الرسائل، بعض الرسائل اللي تم تحميلها إلي بسرمدة، قلت لك احنا يعني نقارن بسرمدة، كون سرمدة ايضا هي تعتبر مرفأ البالة بالنسبة للمحافظات الثانية اثناء سيطرة قسد على مدينة الرقة. سرمدة كانت هي توزع، فدخول الرقة الى توزيع البالة الى باقي المحافظات يعني صار انه مكانين يتوزع بها. سرمدة حاليا اذا بدك يعني توزع طن من البالة تدفع مبلغ $150 فقط لا غير على هذا الطن. بينما اذا بدك انت تطالع من مدينه الرقه بحسب كلامهم بده يوصل ل 7000 ليره سوريه تدفع ضريبه عليه، ضريبه جمارك، حتى تروح توزع بغير مكان. واللي صار قلت لك يعني البضاعه اللي 200 رصه موجوده انمسكت، المبلغ يعني حسب ما طلع بالتقرير واللي شفناه اليوم بالمظاهره يعني 600 او 700 الف دولار هي على الشابين عمار واحمد. فالمبلغ يعني مجرد انه ذكروا يعني ما يتحملوا اي تاجر. فكانت الرساله انه مو معقول يعني يتاكدون انه من المبلغ، انه هاي الضريبه حقيقيه اللي انحطت على هذول الشابين اللي باول عمرهم يعني 2007 و2008. يعني الرسائل اللي بعثتها مو بس من التجار، طبعا المراكز الرئيسيه لبيع البالة بمدينه الرقه هي شرق دوار الخضره او ما يعرف بدوار الدله، وايضا المحلات اللي موجوده عند الحديقه البيضاء. اليوم كانت جولتي على هاي المحلات، مع الاسف ما باي حركه بيع شراء بهذه
0: نتمنى
1: اليوم. قلق
0: أن تحل هذه المشكلة لإنصاف الجميع في أرقى من تجار ومن أيضا أصحاب محال بيع تجزئة وأيضا من قبل الجمارك لضبط الأسواق. شكرا إليك أو لك الأستاذ عبد السلام درويش، صحفي كنت معي من الرقة، على هذه التفاصيل حول مظاهرة اليوم في الرقة.
1: تحية.
0: دخلت محولة كهربائية جديدة بقدرة 125 ميجاوات الخدمة في منشأة التين بمحافظة دير الزور، ما أسهم في رفع ساعات التغذية الكهربائية في المحافظة إلى نحو 16 ساعة يوميا، وسط تحسن ملحوظ في استقرار الشبكة.
2: بعد ما أنهت ورشات الوحدات التشغيلية بالمنطقة الشرقية تركيب المحولة وإجراء الاختبارات، تم وضعها الساعة 8:15 دقيقة يوم الجمعة بالخدمة، وهذا الشيء ساهم يعني بتحسن التغذية الكهربائية بمحافظة دير الزور يعني بمعدل لا يقل عن 16 ساعة باليوم. أول الإيجابيات، إحنا سابقاً نشتغل على محولة واحدة، أي عطل يصير على هاي المحولة المحافظة كاملة ينقطع تيار الكهرباء هنا. حالياً أنا يعني إذا صار عندي عطل عندي محولة ثانية موجودة بالخدمة، يصير عطل على أي محولة أنا أشتغل على المحولة الثانية. بالإضافة لذلك أنه الأسطاع المركبة سابقاً بمحطة التيم هي 125 ميجا، حالياً صارت 250 ميجا. الأسطاع المركبة الموضوعة بالخدمة حالياً 250 ميجا.
0: انطلقت قافلة جديدة للعودة الطوعية من مخيمات أدانا بريف إدلب تضم نحو 217 عائلة، يزيد عدد أفرادها على 1000 شخص، متجهة إلى مناطقهم الأصلية في إدلب وحماتة وريف دمشق.
3: أكثر من 200 أسرة تغادر مخيمات الشمال السوري ضمن قافلة جديدة تسيرها محافظة إدلب باتجاه القرى والبلدات التي نزح منها الأهالي. نحن الآن في

0: النقطة الرئيسية للتجمع لهذه القافلة التي تعتبر من قوافل عديدة ستسير باتجاه القرى والبلدات التي نزح منها الأهالي هنا. هذه القافلة بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي عودة طوعية من مخيمات الشمال السوري بالتعاون مع منظمة مزن والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر العربي السوري ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث. أكثر من 1000 شخص في هذه القافلة سيغادر منطقة المخيمات، وتتجه العائلات إلى نقاط عديدة في أرياف إدلب، إضافة إلى موقع في طبعا ريف حماة وموقع آخر في ريف دمشق. تأتي هذه القافلة ضمن الجهود المستمرة لإعادة العائلات النازحة إلى مناطقها الأصلية. هنا أيضا بعض الخدمات الأساسية التي تقدمها الجهات المعنية، من توزيع لسلال الطوارئ والنقل المجاني من منطقة المخيمات إلى المناطق التي نزح منها الأهالي. تعتبر هذه القافلة هي واحدة من عشرات القوافل التي سيرت وستسير باتجاه القرى والبلدات، ويأتي هذه أو تأتي هذه الجهود ضمن المرسوم الجمهوري بإنهاء ملف المخيمات قبل نهاية العام الجاري. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا في إدلب ينضم إلي. مرحبا بك إبراهيم، مساء الخير. إذن القافلة خرجت ووصلت إلى وجهتها في عدد من المناطق في إدلب وحماة وريف دمشق، وتضم عائلات. أين ذهبوا؟ كيف استقروا؟ كيف كان استقبال هؤلاء؟ هل كان كل شيء جاهز للعودة إلى مناطقهم؟
0: نعم، أهلا حسام. حقيقة يعني تعتبر هذه القوافل، أولا لابد أن ننوه أن هذه القوافل هي قوافل طوعية، وهذا ما أثبته مديرية يعني الشؤون الاجتماعية والعمل، أن هذه الأسر بشكل أساسي قامت بعملية ترميم منازلها يعني بخلال وقت مسبق، وبالتالي عادت هذه الأسر، وهذه الأسر هي يعني تريد أن تعود بشكل يعني أساسي إلى هذه القرى والبلدات. كما هنا أنا أتواجد في مدينة كفرنبل، أيضا اليوم كان لها نصيب من عودة يعني عدد من الأسر إلى هذه المدينة. الأهالي الذي استطاعوا ربما أن يقوموا بعملية ترميم منازلهم سواء كان عن طريق المنظمات الإنسانية التي تعمل على عدد من ترميم المنازل، أو حتى عن طريق يعني الجهات الحكومية. هذه القافلة تحديدا التي انطلقت اليوم تقريبا حوالي 1000 شخص، هي ليست فقط من مخيم واحد حسام، نتحدث عن تقريبا حوالي أكثر من 70 مخيم ونقطة تجمع في مخيمات الشمال السوري. اليوم كنت هناك وكنا يعني نطلع على عدد كبير من المخيمات التي بدأت يعني شيئا فشيئا يخف بها الكثافة أو الضغط السكاني في تلك المنطقة. كنا نتحدث أيضا مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل التي تحدثت عن تقريبا حوالي 630 مخيم وصلت الأعداد قبل يعني سقوط نظام الأسد. كنا نتحدث عن قرابة أكثر من 1250 مخيم بشكل أساسي. أيضا أريد أن يعني أعطي معلومة جديدة، أن يوم غدا سيكون هناك أيضا عملية تسيير لقافلة جديدة، أكثر من 900 شخص سيتوجهون أيضا باتجاه عدد من القرى والبلدات. اليوم القافلة كانت هي لعدة نقاط، سواء كان في أرياف إدلب أو حتى في ريف حماة الشمالي، كان هناك أيضا أكثر من عائلة توجهت باتجاه مناطق في ريف دمشق. غدا سيكون أيضا هناك يعني قرابة حوالي 200 أسرة التي أيضا ستنطلق من عدد من التجمعات يعني المخيمات التي متواجدة على الحدود السورية التركية، سواء كان في منطقة أطمة أو منطقة الدانة التي خرجت منها اليوم عدد من الأسر. لكن ما أريد أن أؤكد عليه أن هذه القوافل هي قوافل طوعية يتم يعني تسييرها بشكل مجاني من قبل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون أيضا مع عدد من المنظمات الإنسانية والجهات المعنية هنا في المنطقة إلى القرى والبلدات التي نزحوا منها منذ يعني سنوات طويلة. سيكون أيضا يعني بحسب ما علمنا من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أكثر من 1300 أسرة كانت قد سجلت على روابط تابعة للمديرية بأنها ستعود يعني بشكل طوعي، لكن أيضا الحديث عن أن لا يزال قسم كبير أيضا من الأسر التي تنتظر عمليات الترميم حتى يتم يعني العودة بشكل يعني كامل، أو ربما بحسب الوعودات الحكومية وهي الصفر خيمة خلال عام 2026 بشكل أساسي. يعني حسام،
1: نعم، شكرا إليك على هذه التفاصيل. إبراهيم سويد مراسل تلفزيون سوريا في إدلب. بدأت المدينة الصناعية في حسياء بريف حمصة تنفيذ 3 مشاريع لتوسيعة وتأهيل البنى التحتية بكلفة إجمالية تبلغ 371 مليون ليرة سورية، وذلك بهدف تهيئة مقاسم جديدة للاستثمار وتلبية الطلب المتزايد على الاكتتاب المقاسم الصناعية. وتخدم المشاريع 224 مقسما وتشمل تنفيذ وتأهيل شبكات الطرق والصرف الصحي والصناعي والمياه ووصلات الخدمة، وذلك ضمن المناطق الغذائية والكيميائية، بما يسهم في توسيع النشاط الاستثماري وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة. يشتكي مواطنون في محافظة إدلب من تعدد العملات المتداولة ومن أسعار الصرف المرتفعة عند الشراء بالليرة السورية.
2: يا حجي بروح مثلا على أبو الخضرة، مثلا بدي أخذ خيار بندورة فيجي الشغلي يضرب لي بالواطي، عم يذبحني ذبح بسعر التصريف مثلا الليرة السورية على الليرة التركية. هذا ما عم بيناسب لا المبيع ولا المشتري، لا المستهلك ولا المستثمر. وهي الحل لازم تلتقى لحل هالمشكلة هاي. مثلا ما عم بتناسب الأسعار، مثلا كيلو رز مثلا حقه 70 ليرة، عم نعطيه مثلا سوري عم يضربني إياه على التركي على الواطي، عم بيوقف أكثر من 70 ليرة. وهيك المواطن ذبح ذبح، يعني ما بقى يصير لحق، بس ويلو ياكو ويلو يدفع ويلو، ما بقى يمشي الحال معنا.
3: عم بيكون علي ضغط كثير كبير يعني بفرغ التصريف، يعني عم يصرفوا لي الشراء شيء والمبيع شيء، سواء بدي اشتري ليره سوريه او بدي بيع ليره سوريه او بدي يكون انا عم بشتري شيء، عم يتم تحويله للدولار ومن الدولار ليرجع السوري. موضوع الليره السوريه يعني ايضا عم يختلف التصريف كثير عن السعر المركزي. طيب يعني هذا الامر جدا متعب، ونحن ممكن يعني بدنا حل هذا الامر انه يتم يعني فرض خلينا نقول رقابه او حتى تصريف معين ما يتجاوزوه العالم كله.
4: يا اخي نحن عم ندخل على المحلات، نحن عملتنا هون كلها تركي، ايه هن عم يطلبوا فرضا سوري، السوري بدنا نرجع نصرف، بدنا نصرف سوري لشو يعطونا؟ كلياته هذا خساره، خساره انه بيضربوه يعني ما على سعره النظامي، على السعر المو نظامي، عرفت كيف؟ يعني خلص الغوا الدولار والتركي، خلوا بين الشعب يد بس العملة الرئيسية السورية.
5: بعطيه سورة لك إجباري، بدي أعطيه سورة، إذا بدي أعطيه سورة يعني عم يضرب لي إياها، مش قد بيساوي على الدولار، لأنه هو عم يجيب على الدولار كمان. يعني هذا هو خسرانين على الطرفين خسرانين. يعني ما في غير التاجر مستفيد، أكثر شيء التاجر. التاجر المستفيد. بدي أقول لك ما بعرف يعني، هو إذا يوقفونا هالعملة التركية بيمشي حاله. بصير بس عملة وحدة. مروح عند التاجر عند هاي مشتري بالعمل السوري ومسعر بالعمل السوري وصير تداول.
6: هالحسابات هاي كلها على بعض البعض، صدق عم نقدم على مسألة على المجهول، ما عم نعرف نحن موقعنا صحيح وين بشكل عام. الناس عم تعاني من الموضوع، ما عم نعرف قيمة الصرف بشكل أساسي بالنسبة لهي المسألة، وعم نضيع. الأفضل بكثير عملية حسم الموضوع لنوع عملي موحد يضبط الشارع بشكل منيح ويخلص البشر من هالمعاناة اللي عم يعانوها من هالتجار اللي ما فيها رحمة لا من بعيد ولا من قريب.
1: أصدر وزير الاقتصاد نضال الشعار قرارا بتشكيل مجلس الأعمال السورية التشيكي عن الجانب السوري، وتضمن القرار تعيين أعضاء المجلس برئاسة عامر دركل. وبحسب وزارة الاقتصاد يهدف المجلس لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ويعد الجهة المعتمدة حصرا عن الجانب السوري في العلاقات مع الجانب التشيكي، ويلتزم بأحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم. حازم عواد مراسل تلفزيون سوريا في دمشق ينضم إلي. مرحبا بك حازم. ما أهمية مجلس الأعمال السورية التشيكي؟
7: حقيقة حسام يعني هذا المجلس يعتبر من المجالس الهامة التي تم تأسيسها خلال الفترة الماضية، وصل عدد المجالس تقريبا المؤسسة إلى حوالي 20 مجلسا مع تشكيل هذا المجلس، قبله كان القبرصي، لكن تحديدا نتحدث عن المجلس التشيكي، وهنا نتحدث عن دولة أوروبية صناعية ذات وزن هام في أوروبا، وتعيين يعني رجل الأعمال والصناعي عامر دركل الذي يملك علاقات واسعة مع رجال الأعمال في التشيك قد يكون له أثرا إيجابيا في يعني نسج العلاقات ما بين سوريا والتشيك. نحن نتحدث عن حوالي 20 مجلس أعمال تم تشكيلها، يعني منها مع كندا ومنها مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع مصر، مع أيضا مع الإمارات. هناك 20 مجلسا تقريبا، أيضا هناك حوالي 7 مجالس حاليا هي قيد التأسيس وقد يعلن عنها لاحقا، من بينها مجالس أعمال مع السودان ومع ليبيا ومع العراق. إذن نحن نتحدث عن مجلس ذو وزن صناعي تحديدا وببوابة علاقات مع أوروبا، وهي بوابة جديدة من هذه الناحية. طبعا سيتولى هذا المجلس العلاقات وتحصر عبره العلاقات الاقتصادية بالجانب السوري مع التشيك. نعم حسام.
1: نعم شكرا إليك حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا في دمشق. قال السفير اللبناني لدى سوريا هنري قسطون، قال إن هناك اهتماما متزايدا من شركات اللبنانية بدخول السوق السورية. وأضاف قسطون أن وفدا من رجال الأعمال اللبنانيين سيزور دمشق خلال الأيام المقبلة، وذلك للمشاركة في فعاليات معرض دمشق الدولي. وفي ملف الحدود أشار السفير اللبناني إلى وجود نقاش لبناني سوري جدي بشأن نقل وتقريب النقطة اللبنانية عند معبر المصنع إلى تخوم معبر جديدة يابوس، وذلك بهدف الحد من عمليات العبور غير الشرعية بين لبنان وسوريا. منذ أكثر من عقد شكل اللجوء السوري أحد أكبر ملفات الهجرة في العالم، بعدما دفعت الحرب ملايين السوريين إلى البحث عن أوطان بديلة. لكن مع تغير المشهد في سوريا بدأت دول الاستضافة تعيد حساباتها، من مراجعة الحماية في ألمانيا إلى إنهائها في الولايات المتحدة الأمريكية، وصولا إلى بحث تركيا مستقبل الحماية المؤقتة. نتابع في هذا التقرير.
8: لم تعد قضية اللجوء السوري تسير بالمنطق الذي حكمها طوال سنوات الصراع، فمع التحولات السياسية والميدانية بدأت دول الاستضافة تتجه نحو إعادة رسم خريطة اللجوء عبر مراجعة ملفات الحماية وتشجيع العودة وصولا إلى إنهاء بعضها. ففي ألمانيا ألغيت الحماية عن أكثر من 23% من الملفات الخاضعة للمراجعة، ورفض نحو 69% من الطلبات الجديدة خلال النصف الأول من العام، بحسب ما نقلته صحيفة ألمانية عن الحكومة الفيدرالية، بينما دخل قرار إنهاء الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة حيز التنفيذ ليجرد آلاف السوريين من حظر الترحيل ما لم يتوفر بديل قانوني. أما في تركيا والتي لها النصيب الأكبر من اللاجئين، تبحث الحكومة مستقبل نظام الحماية المؤقتة، مؤكدة أن أي ترتيبات جديدة لن تكون مفاجئة أو تعسفية، وذلك بحسب آخر تصريحات وزير الداخلية مصطفى تشيفيتشي لصحيفة يني شفق التركية. غير أن العودة لا تبدو خيارا فوريا أو واقعيا لغالبية اللاجئين، وفق ما تؤكده دراسة حديثة للمركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، إذ لا تتوقف المسألة عند قرارات الدول المضيفة، بل تتجاوزها إلى قدرة دمشق نفسها على التعامل مع ملايين العائدين ومدى قدرتها على توفير ضمانات الأمن والسكن والعمل والخدمات الأساسية. ليبقى ملف اللاجئين بأسره معلقا بين حسابات السياسة ومرارة الواقع وتساؤل حول ما إذا كانت العودة ستظل قرارا اختياريا أم واقعا تفرضه التحولات الجديدة.
1: وصلت أولى رحلات الخطوط الجوية السورية القادمة من موسكو إلى مطار دمشق الدولي، وذلك بعد استئناف رحلات الجوية بين سوريا وروسيا. قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، قال إن الخطوط الجوية السورية تستعيد حضورها على خريطة الطيران الإقليمي والدولي، مشيرا إلى العمل على إعادة ربط سوريا بالعالم وفتح وجهات مباشرة جديدة. كما وأضاف الحصري أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الخطوط الجوية السورية إلى وجهات إقليمية ودولية، من بينها وجهات أوروبية جديدة سيتم الإعلان عنها تباعاً.

0: نقل موقع إكسيوس عن مصادر إقليمية مطلعة أن وسطاء من باكستان وقطر يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران من دون إحراز تقدم ملموس، مشيرا إلى أن باكستان تقدم تقييمات أكثر تفاؤلا من الواقع في محاولة لخلق زخم يساعد على كسر الجمود. وفي السياق، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض يدرك أنه سيتجاوز مهلة يوم الاثنين من دون تحقيق أهداف أو أهداف مذكرة التفاهم بما فيها إعادة فتح مضيق هرمز، وأن الصراع مع إيران تحول إلى حد كبير إلى حرب اقتصادية. كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسن كشف أن إجراءات اقتصادية جديدة غير مسبوقة ستعلن خلال الأسبوع المقبل ضد إيران، واصفا إياها بأنها لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزل الاقتصادي لأي دولة من دون الكشف عن تفاصيلها. وبحسب وكالة بلومبرغ، تشمل الإجراءات المرتقبة تجديد العقوبات الثانوية على مشتري النفط الإيراني وفي مقدمتهم الصين، بما يهدد الشركات والبنوك بفقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي إذا واصلت التعامل مع طهران. شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا في واشنطن، مرحبا بك شعبان. إذن حزمة اقتصادية جديدة ضد طهران تعمل عليها الولايات المتحدة الأمريكية، وهل انتقلت الحرب إلى حرب اقتصادية بين أمريكا وإيران؟
1: نعم، مساء الخير حسام. يعني يبدو أن كما نعلم، يعني الرئيس دونالد ترامب منذ نحو يومين تحدث عن ضربة اقتصادية كبيرة ستوجه إلى إيران. يعني أغلب التحليلات تحدثت عن ماذا سيمكن فعله، يعني خاصة وأن نحو يعني أكثر من يعني خلال ولاية ترامب الحالية، يعني هناك أكثر من 1000 شخص وكيان وسفينة وشركة إيرانية قد تم استهدافهم. أغلب التوقعات يعني تشير إلى أن يعني الرئيس دونالد ترامب أو هناك اتجاه في التفكير نحو فرض عقوبات على بعض الشركات، شركات تكرير النفط الصينية التي تتعامل مع النفط الإيراني المهرب، وبنفس الوقت بنوك صينية تساعد يعني الإيرانيين وتنشئ ما يشبه يعني اقتصاد الظل. هذا يعني أغلب التوقعات لما كان يقصد قصده الرئيس دونالد ترامب بالعقوبات أو ضربة اقتصادية كبيرة، هو فرض يعني عقوبات جديدة تستهدف بالأساس شركات صينية أو مصارف صينية أو مصافي تكرير نفط صينية تساعد إيران. بنفس الوقت هناك يعني من توقع أو تحدث عن تفكير بحصار بري، لكن الخبراء يقولون أن هذا الأمر صعب جدا، لأن إيران تحيط بها نحو 80 دول، وهذه على الرئيس ترامب أو على واشنطن أن تحظى بموافقة جميع هذه الدول، عدا عن كونه يعني اقتراح صعب جدا نظرا لطبيعة الحدود الجبلية التي تربط إيران بأغلب الدول. وكما قلنا كما يعني قلنا أن هذا مثل هذا الاقتراح على الحصار البري يحتاج موافقة الكثير من الدول المحيطة بإيران، وهذا أمر مستبعد جدا ومن الصعب تحققه. يعني اليوم حسام، اليوم باختصار الاتجاه أو المسار الذي يعني تمضي باتجاهه السياسة الأمريكية هو استمرار الحصار وفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية، لا تصعيد عسكري يلوح في الأفق ولا يعني مفاوضات على الأبواب. الحالة يعني تراوح في المكان، والخيار الوحيد المتبقي أمام الرئيس ترامب هو الاستمرار في الحصار وفرض عقوبات اقتصادية. نعم، إليك حسن.
0: نعم شعبان، غدا تنتهي مهلة 60 يوم التي منحت لإيران من قبل أمريكا، كيف سيكون رد ترامب؟ أم كما قلت سيكون هناك فقط حصار اقتصادي، أم هناك شيء تخبئه الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: نعم، يعني بصراحة حسام هذه المهلة لم يحترمها أي من الطرفين. يعني وهناك اتهامات متبادلة بمن انتهكها، لم يجري التقيد بها. هذه المهلة

0: كانت مخصصة بصراحة، أو كما قيل وقتها، لأن ترافق جولات المفاوضات التي كانت مزمعة بين الجانبين، بحيث يتوقف التصعيد أو يتم وقف إطلاق النار خلال المفاوضات. لكن المفاوضات حصلت فيها جولة واحدة يتيمة، ثم انهارت الهدنة أو اتفاق إطلاق النار. الإيرانيون يعني استهدفوا قواعد أمريكية في الأردن وغيرها، وأيضا القوات الأمريكية القيادة المركزية ردت واستهدفت مواقع كثيرة في الداخل الإيراني. إذا لم يتم احترام هذه المهلة، وهناك بنفس الوقت هناك يعني نظرة مختلفة لكلا الطرفين حول مفهوم هذه الهدنة. الأمريكيون يسمون يعتبرونها وقف إطلاق النار مرتبط بالمفاوضات أو بظروف يعني معينة، لكن الإيرانيون ينظرون إليها على أنها وقف للحرب. هناك كما ذكرنا، هناك يعني في هناك اختلاف في وجهات النظر، لكن بعموم الأحوال حسام، حتى لو انتهت أو ستنتهي يوم غد هذه المهلة، مهلة توقف إطلاق النار، فهذا لا يعني أن هناك تصعيدا على الأبواب، تصعيدا عسكريا. كل المؤشرات، كل التصريحات الأخيرة للرئيس دونالد ترامب تقول أنه أن السياسة المتبعة أو النهج الجديد في التعامل مع هذه الأزمة، مع هذه الحرب، هو استمرار الحصار في مضيق هرمز واستمرار سياسة الخنق الاقتصادي. هذا ما توعد به الرئيس ترامب ووزير الخزانة وأكثر من مسؤول أمريكي، حتى يعني أنه كان هناك أحاديث كثيرة عن نقص في الذخائر والصواريخ والصواريخ الاعتراضية والصواريخ الهجومية. وبنفس الوقت، نقطة أخيرة حسام، نحن نقترب من انتخابات التجديد النصفي، وهناك ارتفاع يعني في أسعار النفط والوقود هنا في الولايات المتحدة، أسباب كثيرة يعني تمنع الرئيس دونالد ترامب من الذهاب باتجاه التصعيد العسكري والتفضيل، تفضيل الخيار الحصار الاقتصادي، لأنه يعطي نتائج ربما أفضل حسب تعبيره من التصعيد العسكري. إليك حسام.
1: نعم، شكرا إليك على هذه التفاصيل. شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا في واشنطن. اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله بخرق وقف إطلاق النار ومهاجمة جنود إسرائيليين داخل الخط الأصفر جنوبي لبنان. وقال نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي يعمل وفق توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تسكت عن أي تعرض لجنودها وستعمل بقوة ضد كل تهديد. وكانت إسرائيل أعلنت إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح في إثر هجوم لحزب الله قرب الحدود مع لبنان، وذلك عقب شنها سلسلة غارات واسعة على بلدات في جنوب لبنان. هذا وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في مدينة بنت جبية الجنوبي للبلاد، كما استهدف بقصف مدفعي بلدة صربين. وقالت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي نفذ كذلك تفجيرين في بلدة الطيبة، في حين تعرضت بلدتا برعشيت والمنصوري لقصف مدفعي من الجانب الإسرائيلي، مع إلقاء قنبلة صوتية فوق بلدة برعشيت. أعلنت حركة حماس أن وفدها برئاسة خليل حية التقى في مصر وفود الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة الموافقة على خريطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ترامب انطلاقا من مصالح الشعب الفلسطيني حسب تعبيرها. وأوضحت الحركة أن موافقتها جاءت حرصا على الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من قطاع غزة وبدء عمل اللجنة الإدارية، مؤكدة أنها التزمت بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في مرحلته الأولى، في حين لم تلتزم إسرائيل بذلك. حذرت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية من توقف خدماتها ومرافقها الصحية في قطاع غزة من جراء نقص الزيوت وقطع الغيار اللازمة للمولدات والمركبات. وأوضحت الجمعية أن نقص الزيوت وقطع الغيار الخاصة بالمولدات الكهربائية يهدد بتوقفها عن العمل، ما قد يعطل الخدمات الصحية وتشغيل الأجهزة الطبية في عدد من المراكز والعيادات. هذا ودعت الجمعية دعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

والإنسانية إلى التدخل لتوفير الزيوت وقطع الغيار اللازمة للمولدات والمركبات الطبية. انتشلت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة رفاة 21 فلسطينية من تحت أنقاض منزلين دمرهما الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، قال إن طواقم الجهاز انتشلت رفاة 12 فلسطينية من تحت أنقاض منزل قرب منطقة عسقولة شرقي مدينة غزة، ورفاة 9 آخرين من منزل في منطقة الكتيبة غربها. وأضاف أن الطواقم توجهت لاحقا إلى منزل عائلة المغربي في حي الزيتون شرقي غزة عقب بلاغ بوجود رفاة نحو 40 فلسطينيا تحت أنقاضه. هذا وجدد بصل التحذير من الصعوبات التي تعيق عمليات البحث والانتشال بسبب النقص الحاد في الآليات والمعدات الثقيلة والوقود والإمكانيات اللوجستية. نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، واصبحون على خير.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي الم

0: سلبياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
1: ختام النشرة في أمان الله.

حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في الساعة الأولى: وزارة الداخلية أمام حالتي وفاة خلال 24 ساعة، أحدهما توفي بعد أيام من تدهور حالته الصحية إثر توقيفه في قسم شرطة الحفة، وآخر قتل بإطلاق رصاص عناصر أمن في منبج بعد الاشتباه بسيارته. فإن عناصر الداخلية من قوانينها ومدونة سلوكها. أما في الساعة الثانية نناقش إلغاء الحماية المؤقتة عن لاجئين سوريين في أمريكا وألمانيا، وإجراءات قانونية وإدارية بشأن مستقبل الحماية المؤقتة للسوريين في تركيا. فكيف تعمل الحكومة حيال ملف اللاجئين وعودتهم؟ أهلا بكم.

0: تتواصل التحقيقات في حادثتين أمنيتين مؤلمتين أودت إحداهما بحياة شاب في اللاذقية، في حين راح ضحية الثانية شاب في منبج. أخطأت دورية أمنية في التعرف على هويته. في قضيتين تطرحان تساؤلات جدية حول التزام بعض العناصر الأمنية بمدونة السلوك التي أصدرتها وزارة الداخلية.
1: الداخلية أمام حالتي وفاة، حادثتان مؤلمتان تعيدان إلى الواجهة النقاش بشأن مدى التزام بعض عناصر الأجهزة الأمنية بمدونة السلوك التي أصدرتها وزارة الداخلية. وفاة الشاب محمد حسام غميرة في اللاذقية بعد تدهور حالته الصحية إثر توقيفه في مخفر الحفة، ووفاة عبد الله يحيى قبلان في منبج برصاص دورية أمنية أخطأت في التعرف على هويته. قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية أعلنت إيقاف 7 أشخاص كانوا موجودين في النظارة خلال احتجاز محمد غميرة استكمالاً للتحقيقات الجارية في ملابسات وفاته، بعدما أفادت عائلته بتعرضه للضرب خلال احتجازه في قسم شرطة الحفة، رغم إبلاغ عناصر المخفر مسبقاً أنه يعاني من مرض الناعور. وفي حادثة موازية أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق في مقتل الشاب عبد الله يحيى قبلان إثر إطلاق إحدى الدوريات الأمنية النار على سيارته في منبج بعد اشتباهها بأن شخصا مطلوبا كان بداخلها، في حين أكدت الوزارة توقيف العنصرين اللذين أطلقا النار وأحالتهما إلى التحقيق. الحادثتان تنتهكان جملة من أحكام مدونة السلوك الصادرة عن وزارة الداخلية، إذ توجب المادة 7 صون كرامة الإنسان وحقوقه والامتناع عن جميع صور التعذيب أو المعاملة القاسية، في حين تحظر المادة 18 صراحة إيقاع أي نوع من العنف بحق الموقوف. أما المادة 35 فتحظر اللجوء إلى القوة إلا في الحالات التي يجيزها القانون ووفق المبادئ المشروعة والضرورة والتناسب والتدرج، في حين تلزم المادة 6 بتطبيق القانون بإنصاف وموضوعية وصون كرامة الإنسان. حادثتان في أيام معدودة تطرحان تساؤلا لا يمكن تجاهله: هل وصلت مدونة السلوك فعلا إلى كل عنصر أمني؟ وهل ترجمت إلى سلوك يومي على أرض الواقع؟ التحقيقات المفتوحة خطوة في الاتجاه الصحيح.

0: صحيح، لكن السوريين يريدون نتائج واضحة ومحاسبة حقيقية تثبت أن عهد الإفلات من العقاب قد ولى إلى غير رجعة.
1: حول هذا الموضوع رحب بعبد الناصر حوشان محامي وعضو مجلس الشعب معنا مباشرة من حماة، مرحبا بك. وأرحب أيضا بياسر شالاتي حقوقي مختص بتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان معنا من ألمانيا، وأرحب بنوار شعبان الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية من دمشق، وأيضا العقيد مصطفى الشداد خبير أمني واستراتيجي معنا مباشرة من حلب. مرحبا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ في البداية معك العقيد مصطفى، وأبدأ من هذه الأنباء التي وردت عن تعازي وزير الداخلية، قدم التعازي لعائلة غميرة وتعهد بالتعامل بحزم مع العناصر المخالفين وهذه التجاوزات. في أي إطار تندرج هذه التصريحات عقيد مصطفى؟ هل هي فعلا بمثابة إجراء بروتوكولي أم هي خطوة أولى في مسار المحاسبة؟
2: مساء الخير سيدة ديما عليك ولكل مشاهدين قناة سوريا، وتعازينا يعني للفقيد اللي احنا نتيجة هذا الحادث الأسيف المؤسف الذي جرى مع الشعب. سيدتي، ما جرى من تصريحات على لسان سيد وزير الداخلية هي ليست يعني بأن تأخذ الأمور أن نحن يعني خلينا نسميها أبر بنج أو بما يعني يتم التحدث عنه بأنه هي لا فقط نحن أمام حادثة، نحن أمام مدونة أعلنت من قبل وزارة الداخلية أمليت على العناصر، كان يجب أن يكون جميع عناصر الحواجز كل من يتبع إلى الأمن العام لوزارة الداخلية كان يعني من المتوجب أن يكون على علم، على فهم، على دراية بما بهذه المدونة ببنودها. ما جرى هو حادث مؤسف يمس وزارة الداخلية، فلذلك يشعر السيد أنس خطاب وزير الداخلية نوعا ما بذنب اتجاه هذا الإنسان، لأنه هو بالنهاية وزير داخلية ويتحمل مسؤولياته أمام جميع المواطنين. فلذلك هذا يعني ما صدر على لسان وزير الداخلية هو يعني تعازي، ولكن
1: ليست أبر بنج كما قلت عقيد مصطفى. بالتالي كيف ستتعامل الوزارة بما يتعلق بحالتي وفاة تسببت بهما عناصر من الأمن؟
2: سيدتي، هنا يعني تصبح وزارة الداخلية على المحك بموجب هذه المدونة. نحن نعلم أن في كل دول العالم تحدث حوادث من هذا بما جرى في سوريا، تجري في بلدان متقدمه. نحن امام جهاز امني وليد، هذا الجهاز الامني يضم عناصر متفرقه من كانت في حاله فصائليه، على لا لا لا لا نعلم ماهيه ودرجه ثقافه هذا العنصر، وكيف هل هو قرأ واستوعب ام هو قرأ هذه المدونه ولم يستوعبها. ولكن في الاطار العام يعني تحليل ما جرى في عهدة وزارة الداخلية، نتائج التحقيق، ما سوف يجري التحقيق، ما هي نتائج التحقيق وإعلان نتائج التحقيق وما سوف يصدر عنها من إجراءات عقابية أو إجراءات أو تعديلات بما يخص المدونة في حال وجود بعض الثغرات، هذه كلها هي نتاج هذه الحادثة. بالنسبة لوزارة الداخلية يعني هي حاليا على المحك، مدونة صدرت من وزارة الداخلية يعني نحن في نهاية عام 2025، ووزارة الداخلية بشكل مستمر دائما تعيد ويعني دائما بهذه المدونة وتمليها على العناصر وعلى الحواجز وإلى آخره. ولكن للأسف جرى ما جرى، ولكن وزارة الداخلية اليوم على المحك أمام المواطن السوري عندما تقوم بتحليل ما جرى. طيب، وتقوم بالتحقيقات
1: قبل الوصول سنتحدث بشكل موسع عن هذه المدونة وآلية تطبيق هذه المنظومة، ولكن دعنا نتحدث في البداية عن كيف ستتعامل الحكومة مع هذه الحالتين، حالتي وفاة حصلت، ما هي الإجراءات التي ستتبع من قبلها؟
2: سيدتي، الآن تجري تحقيقات مباشرة مع العناصر التي تم توقيفهم عن سبب إطلاق النار، سواء كان بالحادثتين، حادثة اللاذقية وحادثة بنبج، يتم التحقيق مع العناصر لماذا أطلق النار، هل طبقوا التدرج التي أوصتهم بها المدونة، هل كان هناك ضرورة لإطلاق النار، هل ما جرى هو خلينا نقول تهور من قبل هذه العناصر أم كان هناك ضرورة لما قاموا به. هذا كله

0: صراحة لا يتم الحديث عنه إلا بعد صدور نتائج التحقيق. عندما تصدر نتائج التحقيق ويتم إعلان نتائج التحقيق بشكل علني أمام المواطن السوري، يستوعب المواطن السوري ما جرى ويرى ماهية عمل وزارة الداخلية، وهل قامت بتطبيق قانون العقوبات الذي تحدثت عنه تجاه هذا العنصر الذي قام. ويعني هذه أمور بروتوكولية سيدتي، نحن يؤسفنا هذا الحادث، ولكن يجب أن لا نحمل الأمور كلها دائما باتجاه المدونة أو باتجاه الدولة أو إلى آخره. يعني قانون العقوبات لا يعتبر قانون العقوبات فاشل إذا قام مجرم بارتكاب جريمة.
1: عقيد مصطفى
0: يتحمل المسؤولية بداية يتحمل المسؤولية العنصر الذي ارتكب الخطأ، إن كان قد ارتكبه بالمطلق، أنا لا أريد التحدث إلا بعد صدور نتائج التحقيق. اثنين، يتم الحديث مع المستوى الأعلى من هذا العنصر، هل تم إملاء العنصر الذي كان على الحاجز أو الذي كان في المكان أو الذي كان في السجن أو الذي كان في يعني يعتقل العنصر، هل أمليت عليه المدونة؟ هل هو يعلم ما هي هذه المدونة؟ هل هو تم استيعاب هذه المدونة؟ هنا إذا كان العنصر لم يكن قد استوعب ما جرى، فيتحمل مسؤولية القائد المباشر عن هذا العنصر بأنه لم يلقنه ما يجب كان أن يلقن من حيث ماهية وفهم هذه المدونة وهذه البنود. وهذه المدونة بالأخير،
1: وخصوصا لأن هذه المدونة قدمت باعتبارها، عقيد مصطفى، هذه المدونة قدمت باعتبارها أداة حقيقية تندرج ضمن إطار لضبط أداء العناصر وأيضا حماية حقوق المواطنين. بالتالي اليوم أمام هذه الحالتين من التي حصلت، حالتي وفاة، هل المشكلة تكمن في هذه المدونة ككل أم في ربما في مدى الالتزام بتطبيق هذه المدونة؟
0: سيدتي، على سبيل المثال، إذا كان هناك يوجد لدينا قانون عقوبات، هل إذا قام مجرم بارتكاب جريمة يعني أن قانون العقوبات هو قانون فاشل؟ لا بالمطلق. المدونة ليست فاشلة، المدونة هي عبارة عن قواعد سلوك تخص وزارة الداخلية، ماهية معاملة المواطن. سيدتي، معاملة المواطن في سوريا جديدة هو مطلب ثوري، يعني نحن نتحدث دائما هذا أحد مطالب الثورة التي نجحت ووصلنا إلى ما وصلنا إليه. فلذلك معاملة المواطن السوري بوعي، خلينا نتحدث نحن، تطبيق القوانين، تطبيق ما جرى وما صدر في هذه المدونة هو حق للمواطن السوري، ويجب أن نصل إلى عقلية أن عنصر الأمن والضابط الأمن والضابط الفلاني والوزير الفلاني هو عبارة عن موظف لخدمة هذا المواطن، وليس لقمع هذا المواطن، وليس لتعذيب هذا المواطن، وليس إن جرى خرق من هذا القبيل فيجب أن تطبق عليه ما تم الإعلان عنه.
1: بالتالي في هذه الحالة أين تكمن المشكلة؟
0: من أي خرق؟
1: هل لدينا مشكلة في سلوك بعض العناصر أم في المنظومة نفسها؟
0: صح، لا المنظومة على الإطلاق سيدتي. نعم. أنا تحدثت بالبداية قلت لك إذا
1: بالتالي في يعني سلوك
0: قانون العقوبات لا يعني أن قانون العقوبات فاشل. صحيح صحيح صحيح. نحن سيدتي، نحن اليوم أمام عناصر، هذه العناصر يعني هم بالنهاية هم كلهم أبناء هذا الوطن، ولكن هذا العنصر هل وصل إلى درجة الثقافة والوعي بأن يفهم ما قرأه؟ هل هذا العنصر أصلا يستطيع القراءة والكتابة؟ هل قام قائده المباشر بتلقينه وتفهيمه ما تم إصداره في المدونة؟ يجب أن لا نحمل الأمور أكبر من حجمها. نعم هناك حادث مؤسف، نعم هناك ضحايا، ولكن نحن لا نحمل دائما ما جرى على ماهية القانون أو ماهية المدونة، وننسى ما أنا قد يكون هناك عنصر يعني قام بخرق أو إلى آخره، فنحن نحمل دائما المسؤولية باتجاه المدونة وباتجاه وزارة الداخلية.
1: ولكن الأمر يحتاج إلى تحميل هنالك حالتي وفاة. طيب دعني أن أنتقل إلى ضيفي
0: طبعاً
1: وسأعود إليك.
0: سيدتي سيدة ديما. سيدة ديما، ولكن للإشادة بها، نحن وأنتم والجميع نحن دائما نوجه خطاباتنا، وأصبح الحديث في هذا الموضوع على مستوى عالي، ويجب أن يحاسب كل شخص قصر وإن كان وصل الأمر إلى وزير الداخلية شخصيا. نحن
1: طيب سأعود
0: لا نبرر الخطأ على الإطلاق.
1: نعم طيب دعني أن أنتقل إليك سيد عبد الناصر عفوا، لنتحدث عن مساعي مجلس الشعب وما هي الخطوات أو الإجراءات التي يسعى المجلس اتخاذ من تدابير ربما أو حتى لخطوات بعد هذه الحادثة أو حالتي الوفاة التي تمت.
2: تحياتي لك وللساده المشاهدين وضيوف الكرام. طبعا

0: أول شيء نبدي أسفنا لهذه الحوادث اللي جرت خلال اليومين الماضيين، وطبعا استنكارنا لأعمال شدي توقعت على المفهوم في محور الحرب. طبعا احنا كمجلس الشعب اليوم خلينا ننظر للمشهد بزاوية أوسع شوي، لأنه الأمر اليوم للأسف الشديد هو ممارسة أو تتعلق بأداء بعض الأفراد في مؤسسة الشرطة. يعني اليوم في محفظة الشرطة في الحادثة ارتكب عناصر بعض المخالفات اللي تعتبر هي بالأصل يعني هي مخالفات قانونية، قد تكون مخالفة قواعد السلوك، لأن القانون يجرم عمليات التعذيب أثناء التحقيق. الأمر الثاني، في عندنا كمان نحن في عندنا منظومة أساسية أو مبادئ أساسية واردة بالإعلان الدستوري بالباب الثاني منه، وهي الحريات والحقوق، ومنها احترام حياة الناس وكراماتهم وحظر التعذيب أو منع التعذيب ومنع الاختتام القسري. وبالتالي اليوم في عندنا نحن في قاعدة دستورية تؤسس لكل ما دون ذلك من قوانين وتشريعات، وبالتالي احنا كمجلس شعب إن شاء الله رب العالمين واجبنا احنا ننقل هذه المضامين الدستورية من الإعلان الدستوري إلى الحيز الواقع من خلال سن التشريعات والقوانين التي تتضمن هذه المبادئ الدستورية، منها حظر التعذيب، منها حظر طبعا الاختفاء القسري أو الاعتداء على الحريات الأساسية وحقوق الإنسان. هذه مهمتنا إن شاء الله رب العالمين بعد الانطلاق إن شاء الله قريبا في أعمال مجلس الشعب. أنا أؤكد على نقطة مهمة جدا لو سمحتي. اليوم نحن اليوم أمام حالة، نعم هي حالة قد ترقى إلى عمل جرمي، طبعا تختلف فيها يختلف فيها الحكم حسب النية الجرمية. اليوم في عنا بمستوى مستويات لموضوع المسؤولية. إذا كان فعلا هناك قصد جرمي بإحداث وفاة عند هؤلاء الأشخاص، بعيدا عن موضوع السلوك كأعضاء أو بسلك الشرطة، فهذا يعتبر جريمة. أما إذا كان هناك أيضا في تقصير، في مسؤولية تقصيرية، أنا كما سمعت أن المرحوم كان مصاب بمرض، وبالتالي قد يكون هناك إهمال في تقديم الرعاية الصحية، وهذا يأتي في باب أيضا المسؤولية الثاني أو النوع الثاني المسؤولية، هو مسؤولية تقصيرية الذي كان من الواجب أن يقدم عناصر الشرطة الرعاية الصحية لهذا المرحوم. أيضا عندنا كمان أمر آخر، وهو مسؤولية مخالفة قرارات الرؤساء و ايضا والاوامر العسكريه. فبالتالي انا متاكد انه اليوم على مستوى كل وزاره الداخلي هناك منظومه اسمها منظومه مدونه السلوك، ايضا في لوائح القرارات الصادره عن
1: طب من المسؤول سيد حوشان عن هذا التقصير برايك؟ من الذي يحمل كامل المسؤوليه فيما يتعلق بهذه النقطه؟
0: سأحدد لك المسؤوليه طبعا بس لو سمحت. فاذا احنا امام ثلاث مستويات، اما في فعلا مقصود هذا يعاقب عليك جرم، واما كان اهمال تقصير كمان يعاقب عليك مسؤول تقصيري، وايضا مخالفه قرارات اللوائح والانظمه الداخليه لوزاره الداخليه ايضا يعاقب عليه من قبل الرؤساء ومن قبل الوزير. فبالتالي اذا كانت حققت هذه المسؤوليه بكل اي مستوى من هالمستويات المسؤوليه، فعلى الوزاره او الوزير المختص او وزير الداخليه اليوم تحميل هؤلاء الذين مسؤولين عن هذه الافعال، وبالتالي يمكن ملاحقتهم اما جنائيا واما تاديبيا واما مخالفه ايضا على عسكريا خلال المخالفه.
1: طيب وفي سياق
0: مدونه السلوك هي مدونه اخلاقيه، يجب تدريب العناصر اليوم، لانه احنا كما ذكر الاخ هناك عناصر اليوم آتي من مشاريع مختلفه، قد يكون في عناصر اليوم ما عنده الإلمام.
1: سيد حوشان، قبل الانتقال إلى مسألة مدونة السلوك، وخصوصا بأنك ذكرت أن هنالك تقصير، ونود أن نفهم من المسؤول الأكبر عن هذه النقطة، وأيضا إلى أي مدى يمتلك المجلس ربما قادر على استدعاء مسؤولين من قبل الوزارة للإدلاء ربما أو حتى للإجابة عن العديد من التساؤلات فيما يتعلق بهذه النقطة.
0: طبعا اليوم احنا امام واقع حدث. اليوم المفروض اول اجراء يقوم فيه من الناحيه القانونيه ان تقوم الوزاره بالتحقيق بحيثيات هذه الوقائع. بعد صدور التقارير او تقرير اللجان المختصه التي تكلفها الوزاره، يجب النظر بنتائج هذه. فاذا كان فعلا هناك نمط او سياق محدد او سياق عام بأن هناك نمط من انه ياخذ التعذيب

0: سياق عام بشكل للموقوفين او كذا، هذا يجب التدخل هون، لانه صار مخالف للنظام الدستوري، وبالتالي يجب مساءله المسؤولين المباشرين، سواء كان وزير سواء كان مدراء على مستوى المناطق، مدراء الامن في المناطق، لانه صار في مخالفه للدستور. اما اذا كانت مثل ما ذكرت، اذا كانت هناك يعني هي اذا كانت نتائج هذه التقارير او اللجان انه هي مسؤوليه تقديري، يعني نعم يتحمل المسؤول، تتحمل الوزاره اول شيء عن اعمالها باعتبار عن اعمال عناصرها باعتبارها تابع ومتبوع، يعني في علاقه بالقانونيه، يعني علاقه التابع بالمتبوع، الوزاره تتحمل اعمال عناصرها سواء كان بالتعويض سواء كان بمسؤوليه تقريب ومحاسبه هؤلاء الناس او هؤلاء الافراد الذين خالفوا والسبب في هذه الحوادث.
1: طيب انتقل اليك استاذ نوار للحديث عن هذا ما نراه من مدون سلوك وما خلفته ربما فيما يتعلق بهذه الحادثه والتي حالتي وفاه التي جرت بسبب هذه العناصر. هل ما نراه اليوم يمثل فجوه طبيعية بين إصدار مدونة السلوك وبين تحويل ذلك إلى واقع على الأرض، أم أن الأمر يكشف ربما خلل أعمق من ذلك يتعلق ربما في بنية العمل الأمني؟
2: مساء الخير أستاذ ديما، بداية نرسل تعازينا لأهالي الفقيدين اليوم بالحادثين المنفصلين. هلا نقطة أساسية فيما يتعلق بموضوع المدونة، المدونة لما تم تصدير المدونة صدرت على أنها نقلة نوعية في تحسين الحالة الأمنية. المدونة هي كانت المدخل للتحسين، المدخل للتحسين، وهذا المدخل كان بحاجة إلى بيئة عمل جدا منضبطة. طبعا ما ننسى نقطة جدا مهمة، إنه بيئة العمل حاليا في سوريا يعني هي صعب تكون منضبطة، لأنه ما زال هناك العديد من الإشكاليات المختلفة، سواء كانت إشكاليات أمنية واقتصادية وغيرها. ولكن هذا لا يعني أنه لا يتم مثلا أنه خلينا نقول الدورات التدريبية فيما يتعلق بالمدونة. أنا لا يعني هلا موضوع أنه هل فهم المجند أو العنصر المدونة، ما لا يمكن أن يأخذ موقعه في المنظومة الأمنية دون التأكد أنه فهم المدونة 100%. لأنه في الحالة الطبيعية في الدول الطبيعية مثل هذا الخطأ يعتبر ضخم، في حالتنا احنا اضخم باضعاف. يعني احنا ما ممكن ناخذها بالعكس، نقول انه بسبب الخروج من نزاع طويل والحالة الأمنية والتهديدات، لا، هذا بيحط علينا الضعف المضاعف مشان نوصل الحالة الصحية فيما يتعلق بطبيعة المنظومة الأمنية، طبيعة العناصر، فهم وتطبيق لمدونة السلوك. مدونة السلوك جدا واضحة جدا، خاصة فيما يتعلق ببند كيفية التعامل مع الموقوفين، استخدام القوة، احترام حقوق الإنسان. يعني طفل صغير باستطاعة بيتمكن انه يدرك، يعني واحد فوق 6 سنين بيقدر يدرك تماما ما شو المقصود بعدم التعرض للموقوفين بشدة، استخدام القوة فقط بالإطار القانوني، هي فيما يتعلق مثلا بحادثة منبش. فإذا الأمور واضحة هون، نجي نحن على منظومة أنه هي مدخل للتحسن، وبالتالي هذا المدخل للتحسن لازم يتعامل بحساسية وبدقة جدا جدا واضحة وجدا عالية. يعني أنا ما فيني أنه فقط انضمام العنصر ثم يكلف بمهام، سواء كانت مهام جوا مواقف سجون أو مهام عند الحواجز، لا، أنا بالعكس، أنا هي صراحة لما قريت المدونة واضحة وأنا شفتها متكاملة وتتطابق مع واقعنا الحالي، ولكن هون الجهد لازم يكون مضاعف إنه يتم التأكد إنه العنصر، سواء العنصر القديم أو العنصر الملتحق الجديد، يكون فهمان 100% إنه هذه ليست حبر على ورق، إنه ما بس بتقراها وخلص بتمسك السلاح أو بتحط البدلة وبتروح بتنفذ مهامك، لا، هي إطارك التعريفي، هي المنهجية اللي بتشتغل فيها، أي خطوة تقوم فيها سواء إلى الأمام أو إلى الخلف، يمين ولا يسار، هي ضمن حدود هي المدونة، وبالتالي الخروج عنا يجب أن يتم معاقبة من يخرج عن هذه المدونة. بنودها جدا واضحة، الاستخدام المفرط للقوة سواء كان الموقوف مريض أو غير مريض، شو من كانت جريمته، القانون هو الذي يحدد العقاب الحقيقي أو العقاب الصحيح أو العقاب المناسب لهذا الموقوف، وليس طيب العنصر الموجود في مكان في السجن.
1: طيب سنتوسع أكثر في هذه النقطة، لكن دعني أن أنتقل الآن إلى ضيفي سيد ياسر فيما يتعلق من المنظور الحقوقي القانوني.

0: لما يجري، ما الأسباب التي دعت إلى الوصول أمام هذه الحالات وهذه الحوادث التي حصلت؟
1: بداية شكرا لكم وبحييك وبحيي ضيوفك، وبدي أنقل عزائي مو بس لأهالي محمد غميرة، بدي أنقل عزائي ل 76 حالة قتل تحت التعذيب حدثت في سوريا بعد سقوط النظام، وحدثت منها بعام 2025 15 حالة بحالة 2006 بعام 2026. وبعدين مثل ما انت حكيتي رح ننتقل لانه شو اللي عم يسبب هاي الامور. انا استمعت للسيد مصطفى شداد واستمعت للسيد عبد الناصر حويشان عم يتكلموا كانه انه هذه الحاله الاولى التي وقعت في سوريا، وننتظر نتائج التحقيقات من وزاره الداخليه وبعدها يمكننا ان نقيم عمل وزاره الداخليه.
0: طيب بحسب من هذه الارقام؟ يعني من وثق هذه الارقام؟
1: هذا وثقناها نحن في الآلية السورية للتحقيق، وأيضا وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان. وبغض النظر، أنا الآن سأوجه سؤال مباشر مثلا لسيادة العقيد مصطفى شداد وللسيد عبد الناصر حويشان، بما أنه نحن الآن علينا أن ننتظر، وهذا جزء من الأسباب، علينا أن ننتظر الآن تحقيق ماذا حصل مع غميرة. أنا أريد أن أسألكم ماذا حصل مع يوسف اللباد؟ هل صدر أي نتيجة على من هو المسبب؟ أعطوني اسم واحد، من هو المسبب في قتل عبد الرحمن جعجوع مثلا الذي قتل من حوالي السنة تحت التعذيب؟ أين النتائج التحقيق التي ظهرت والتي وعدت أيضا وزارة الداخلية؟ وحسب ما تحدثت أنت سيادة العقيد أن وزير الداخلية تحدث وعزى أهالي محمد غميرة عفوا كما تحدث مع أم يوسف اللباد ووعدها أنها سنحاسب العناصر وسنشكل لجنة تحقيق للنظر بالوقائع، ولم نعلم لا نحن ولا أعتقد أن أم يوسف اللباد أيضا علمت نتائج هذا التحقيق، وهذا المفروض أن ينشر لكل السوريين. هذه النقطة الأولى. إذا سيدة ديمة، الذي يؤدي إلى هذه الأمور والذي يجعلها خطيرة للأمانة هي تكرار هذه الحالة. عندما تتكرر هذه الحالة ولا نرى نحن كسوريين ولا يرى عناصر الداخلية أيضا أن هناك نتائج حقيقية ظهرت، أن من قتل مثلا المسؤول عن قتل يوسف اللباد هو فلان وحكم بكذا وكذا، أو من قتل عبد الرحمن جعجوع هو فلان وسيحاكم بكذا وكذا، هذا يؤدي أنه بالداخلية العقلية للعنصر يستطيع أن يقول لنفسه أنني أستطيع أن أتخطى وأستطيع الإفلات من العقاب. أيضا يتحدث الزملاء الموجودين معنا عن مخالفات لمدونة السلوك. أنا أرى أن الموضوع ما موضوع مدونة السلوك، يعني ما بعتقد في داعي أو يقول السيد مصطفى والسيد عبد الناصر أنه لازم نتأكد أنه هن فهموها أو لا. أعتقد أن عنصر وزارة الداخلية يجب أن يخضع لدورة قبل أن ينضم، هي أولا. ثانيا، ما بعتقد في مشكلة بفهم أن لا تقتل أحد تحت التعذيب، ما بعتقد في مشكلة بفهم أن لا تقوم بالتعذيب. وللأمانة الانتهاكات التي تحصل ضمن وزارة الداخلية هي أوسع بكثير. لدينا إذا نحكي عن حالات التعذيب كما هم ذكروا أنه فقط موضوع مخالفة المدونة، أولا هذا ليس مخالفة المدونة، هذا جرم مكتمل الأركان. آلاف حالات التعذيب نحن وثقنا، أنا بشكل شخصي تواصلت مع ناجين ووثقت حالات لتعذيب حصلت داخل القصر العدلي وحصلت داخل مخفر جرمانة. وبالحديث عن مخفر جرمانة أيضا، أين التحقيقات بالشاب بشار من التل الذي قتل في مخفر جرمانة وعمره 17 عاما؟ من المسؤول عن قتله؟ أين العنصر الذي قتله؟ ما هي نتيجة التحقيقات التي ظهرت؟ لا يوجد شيء، لا يوجد شيء، هذا ليس أكثر من كلام. عندما تتكرر هذه الحالات وتتحول إلى نمط، هذه الحالات تتحول إلى نمط، إن كان حالات التعذيب وإن كان حالات القتل أو التعذيب الذي أفضى إلى إزهاق الروح، حالات التعذيب بالآلاف. نحن وثقنا الآن في سجن المزة، تمام؟ الآن في سجن المزة الذي كان يسمى قبل السياسية، إلى الآن حفلات الاستقبال ما زالت موجودة، الشبح للنساء ما زال موجود. أحد النساء التي عادت من القصر العدلي إلى نظارة القسم شبحت لمدة 12 ساعة. أحد الناجيات، خليني أقول، تم ضربها داخل المخفر من قبل رئيس المخفر، ونحن أوردنا حتى الأسماء. طيب، رئيس المخفر الذي ضربها على وجهها حتى أدماها. نحن نتحدث عن انتهاكات كبيرة، نحن نتحدث عن اختفاء قصري، هذه كلها عبارة عن انتهاكات من وزارة الداخلية. على سبيل المثال، الصحفي مراد محمد،
0: هذه بعد إصدار المدونة؟
1: هذا كله بعد إصدار المدونة. طيب، والأمر لا يتعلق بمدونة سيدة ديمة، الأمر لا يتعلق بمدونة، هناك قوانين قبل هذه المدونة. الآن أنا أطلب من السيد عبد الناصر حويشان قبل أن يتكلم بالمدونة، مجلس الشعب ليس من عمله أن يقوم بالمدونة. هل مجلس الشعب، والآن سؤال هذا وجهه للسيد عبد الناصر، هل راجع مجلس الشعب المرسوم 54/09

0: عام 69 الذي لا يحاسب العناصر الأمنية أثناء قيامها بعملها على أي نتيجة جرمية؟ هل بدأ مجلس الشعب بمراجعة هذه القوانين؟ هل مجلس الشعب الآن، وأنا أعلم أنه لا يستطيع لأن الإعلان الدستوري منعه من ذلك، هل يستطيع مجلس الشعب الآن أن يطلب وزير الداخلية أن يتخطى للتحقيق معه؟ لا يستطيع، ليست من
1: طيب
0: صلاحياته، مسحوب الصلاحيات.
1: طيب
0: إذا
1: دعني
0: أنا بنقطة أخيرة سيدتي، ما أنا آسف،
1: تفضل.
0: نقطة أخيرة قبل أن تنتقلي إلى ضيفك، ما يحدث الآن ليس موضوع حادثة حصلت اليوم. ما يحدث الآن هو نمط، وما يحدث الآن هو نمط لم تصدر عن أي تحقيق من أي الأسماء التي ذكرتها أنا، ولا 76 حالة، نتيجة واحدة خرجت وقالت لنا وزارة الداخلية أن فلان فلان هو مسؤول وهذا هو عقابه، والآن حولناه مثلا إلى السجن الفلاني. هذا الشيء يكرس سياسة الإفلات من العقاب عند العناصر، وأنا بالنسبة لي كحقوقي وكشعب سوري هذه المؤشرات بالنسبة لي مؤشرات تدعو أن كل القضايا اللاحقة ستكون لها نفس القيمة. ونقطة أخيرة، من يقول، وأنا جدا يعني انزعجت من هذه الكلمة، أن المسؤولية على العناصر، إذا نحن على زمن بشار الأسد لماذا نريد أن نحاسب مدير سجن سد ناين؟ بل نحاسب العناصر فقط، هذه ازدواجية لا يمكن قبولها سيدتي.
1: طيب
0: لا
1: دعني أن
0: يمكن
1: أنقل
0: قبولها.
1: هذه النقاط، ذكرت عدة نقاط لكي نتوسع أكثر بها عقيد مصطفى للحديث عن هذه النقطة فيما يتعلق بأن هنالك إحصائيات تؤكد وجود انتهاكات وجود مخالفات وأيضا حالات تعذيب بالآلاف. كيف يمكن قراءة ذلك؟ وخصوصا بأن يعني أكثر الأرقام بحسب الإحصائيات ما ذكرها ضيفي منذ انطلاق هذه المدونة وقبل ذلك أيضا.
2: سيدي ديما مساء الخير مره ثانيه. طبعا انا لا اريد الدخول في يعني في جدال مع السيد ياسر، يعني يتحدث السيد ياسر وكانه نحن في سوريا في دوله عمرها 10 أعوام او 5 أعوام وقمنا باعداد اجهزه امنيه وقمنا
1: ما علاقه
2: بإعداد
1: الاعوام بهذه الحالات حالات التعذيب عقيد مصطفى؟
2: انا سوف اتكلم لك بعلاقه الاعوام سيدتي. عندما تكوني انت امام دوله وليده، امام اجهزه امنيه وليده، امام اجهزه امنيه تعد لحمايه المواطن، لا تستطيع أنت بداية أن تقومي بإعداد دورات، يعني أن تتركي الدولة بلا أمن بلا شرطة لمدة 6 أشهر، الشعب دبر راسك ونحن نقوم بإعداد دورات أمنية للعناصر. هذا كلام للأمانة، يعني أنا يعني أستغرب من السيد ياسر أن يتحدث بهذا الحديث وكأن يعني ما بعرف يعني عقلية العقلية، يجب أن نخرج من عقلية الكاره. نحن دائما وإن كنا لا نؤمن أو نؤمن بأشخاص موجودين في هذه الدولة، لا يجب دائما أن نقوم بإشارة بأصابع الاتهام دائما ونحمل المسؤولية دائما إلى المسؤول الفلاني وإلى المسؤول العلتاني. إن كانت قد صدرت مدونة وإن كانت طبقت وإن كانت عناصر قد خرقتها، يجب أن نسقط الدولة كلها بالكامل. هذا يعني هذا هراء، هذا كلام للأمان. يعني أنا أعتذر من السيد ياسر، أنا لا أحب الدخول في جدال، ولكن يجب أن نكون موضوعيين في أطروحة، يعني في طرحنا. نحن لا نقول أن هذه حادثة عابرة، لا، يجب أن يحاسب من قام بها، ولكن يجب أن يصدر نتائج تحقيق، لا أن يكون هناك إجراءات تعسفية بأن نقوم والله نحن أخذنا العناصر وسجناهم وقمنا بإعدامهم وأنهينا المشكلة. لا، ليس هكذا. نحن يجب أن يفهم المواطن ما هو حقه، يجب أن نخرج من عقلية التي كانت لدى العنصر الأمني السابق بأنه هو عنصر يتحكم يتسلط على رقاب العباد، بينما العنصر اليوم يجب أن يكون هو عبارة عن خادم، يجب أن يكون الضابط هو خادم لهذا الشعب. عندما يخرج السيد أحمد الشرع ويقول أنا خادم إلى الشعب السوري، فمعناته يجب أن يكون أكبر رأس هرم في الدولة يقول أنا خادم، فيجب أن يكون أصغر عنصر هو خادم مثله مثل رئيس الجمهورية. نحن لا نتحدث بأمور لكي نأخذ يمين ونأخذ شمال، مع احترام شديد ومرجعياتنا ما شاء الله، المرصد السوري لحقوق الإنسان ما شاء الله، وهذه المرجعيات الرائعة من السيد رامي. سيدتي أنا لا أريد الدخول في هذا النقاشات. نحن سيدتي أمام إجراءات، نعم سوف يحدث أخطاء، جرى في أمريكا، اسألي سيد ياسر ماذا جرى مع العناصر في أمريكا عندما قامت بقتل مواطنين أمريكيين، وأنت تتحدث عن دولة عمرها مئات الأعوام وقمة في الديمقراطية والحضارة. هذا كلام للأمانة، أنا بصراحة أنا يعني أكاد أكون دائما يعني أشعر بالحزن تجاه هذه الأشخاص التي تنظر إلى منظور الدولة وكأنها يجب أن تكون دولة في القمة، ونحن أصبحنا الآن المدينة الفاضلة ويجب أن نقوم بكل جهد. نحن سوف نقع بالأخطاء سيدتي، ولن يكون الخطأ الأخير، أنا أقول لك لن يكون الخطأ الأخير، ولكن مدى استجابة العنصر، مدى قدرة العنصر على استيعاب هذه المهام والانتقال وتجاوز الأخطاء، هذا هو هون تقاس النتائج.

0: لا تقاس نتائج بالمدونة يا سيدتي، المدونة أستطيع الآن أن أكتب لك أفضل مدونة في العالم، ولكن هل تطبيق المدونة سوف أقوم بتطبيقه خلال شهر أو شهرين أو 6 أشهر؟ يجب أن يعني الماهية العامة هي العنصر عندما يتلقى سيدة ديما اليوم، إذا العنصر أنا قمت بتدريبه وتلقينه، وأنا كان يوم كضابط اليوم قمت بإعداده بشكل كامل. هذا العنصر عندما يتعرض إلى موقف خلال ثواني، هل يستطيع اتخاذ القرار الصحيح؟ هل أتحمل
1: طب
0: المسؤولية
1: كيف
0: أنا
1: سنخرج
0: إذا
1: من
0: كان
1: هذه
0: العنصر لم
1: إذا
0: يتخذ
1: لم
0: القرار
1: يكن
0: الصحيح؟
1: هنالك فعلا آلية
0: نخرج.
1: مناسبة للمحاسبة؟
0: لا لا لا، سوف تفهمي سيدتي، أنا لا أنفي أن تكون هناك، أن يجب أن تكون هناك آلية محاسبة، طبعا يجب أن تكون هناك آلية محاسبة، ولكن تدريب العناصر، إعطاء الفترة الزمنية للأجهزة الأمنية، اليوم الأجهزة الأمنية نحن لغاية اليوم لا زالت الأجهزة الأمنية ليست مكتملة لغاية اليوم، وأنت تلاحظين والكل يلاحظ ماهية ما جرى، لماذا جرى ما جرى؟ خلينا نتكلم نحن بهذا المنطق، لماذا جرى حاليا ما جرى على الحواجز؟ نتيجة تشديدات أمنية خرجت فيها وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات من قيام خروقات بالنسبة وتحركات بالنسبة لأعداء الوطن
1: طيب
0: الداخليين وداعش وإلى آخره، هناك تشديدات أمنية، هل هذا العنصر اتخذ القرار الصحيح عندما
1: طيب قلت
0: جاءه
1: بأنه
0: الموقف؟
1: طيب
0: هنا نحكم عليه
1: وكان
0: الآن
1: هنالك
0: هذه
1: قلت
0: المواقف.
1: بأن هنالك آلية تحقيق وهنالك محاسبة، هل جرى قبل ذلك أي تم تسجيل أي محاسبة لعناصر قاموا بخروقات قاموا بانتهاكات مماثلة؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالعقيد مصطفى، ربما نعاود الاتصال بك لاحقا. أنتقل إليك، أعود إليك سيد عبد الناصر للحديث عن ما تم ذكره. إلى أي مدى بمقدور المجلس محاسبة من قام بهذه الانتهاكات والتدخل فعلا بهذه الآلية؟
2: بالنسبة لكلام الأستاذ ياسر، إذا كان المصدر السوري هو مصدر معلوماته فلا يستحق الرد أصلاً، معروف من المصدر وكذبه وافتراءاته، فبالتالي لا يستحق الرد. أما موضوع المحاسبة كما ذكرت اليوم، نحن أمام مستويات المحاسبة الأولية، المفروض يكون في تحقيق جدي بهذه القضايا. التحقيق المسلكي هو الأساس، بعد إذا ثبت أن هناك يعني جريمة، سواء كانت مخالفة أوامر عسكرية، سواء كانت إهمال تخطيط، أو سواء كانت مقصودة، كله بيروح على المحاسبة حسب الأطر الموجودة. بالنهاية هناك قانون ما زال معمول فيه، وأيضا هناك بدولة السلوك، وهناك أيضا القرارات العسكرية أو الأوامر العسكرية التي قد تصل إلى مرحلة جذب السجن لهؤلاء المرتكبين هذه الانتهاكات إذا رفضت ثبوتها. الأمر الثاني، هناك المسائل القضائية، بالنهاية أمن القضاء أساسه موجود وقائم بمتابعة هذه، ودخل بمرحلة العداد الانتقالي من 6 أشهر، وعم نشوف اليوم محاكمات عم تصير لكبار مجرمين النظام. بالتالي نحن أمام تحول جذري في النظام القانوني والتشريعي وحتى المؤسسات، الإصلاح المؤسسات. نحن اليوم وزارة الداخلية هي ووزارة العدل اليوم يعني قطعوا مشوار، ووزارة الدفاع قطعوا مشوار بالإصلاح المؤسسي، فبالتالي احنا ايضا يعني اليوم ما نحمل كل هذه الدولة مسؤولية عمل الافراد واداء الافراد، قد كل منا معرض انه يخطئ اليوم في اي عمل اليوم ممكن.
1: طيب آلية المحاسبة، هل يمتلك المجلس هذه القدرة على محاسبة من المسؤول عن ذلك؟
2: المحاسبة تكون أولا حسب المسؤولية الجنائية كما ذكرت، المسؤولية الجنائية تتحدد بموجب رجال التحقيق، فإذا كان هناك فعلا مسؤولية مقصودة لوزير أو لأحد مدراء الأمن يتم محاسبة قضائية، ليس أمام مجلس الشعب. أمام مجلس الشعب لا يمكن محاسبة اليوم، المحاسبة بالمفهوم والله جذب السجن كذا. نعم يمكن اليوم الاستماع لوزير الداخلية أمام مجلس الشعب ببيان ظروف وحيثيات هذه الوقائع، فبالتالي ممكن نحن نساعد اليوم السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية أو القضاء أو القضاء، ممكن نساعدهم كمجلس الشعب بحل هذه الإشكاليات اللي عم تصير، واللي هي إشكاليات تأتي من
1: طيب
2: خلال
1: بس ألا يجب يعني طيب سيد حوشان، ألا يعني يمكن على المجلس الاستماع للوزير ولأسباب هذه الحوادث وأن يكون هنالك جلسة استماع؟
2: أكيد أكيد، يعني الأمر متاح،

0: ننتظر نتائج التحقيقات التي يقوم فيها الوزير في هذه الحوادث. على ضوء يمكن القيام، اما اذا كان في داعي فعلا للاجتماع ممكن.
1: يعني يمكن ان نرى انس خطاب امام مجلس الشعب؟
0: ممكن امر متاح، حتى بلقائنا الاخير مع السيد الرئيس كان هذا الامر متاح، حتى السيد الرئيس انه يعني دعانا للقاء لتكريس هذا المبدا، انه احنا وزارتنا او حكومتنا كلياتها تحت جلسات الاستماع في اي لحظه ممكن تطلبه اي وزير جاهز. رغم ذلك السيد الرئيس كمان اعطانا احاطه بجلسه الاستماع اللي بادر فيها وتلقى نفسه، لتكون ان شاء الله رب العالمين يعني نمط للتعامل مع باقي الوزراء.
1: طيب
0: بالنهايه سيدتي انا اتكلم فيه، هذه الممارسات لا يمكن ان تمرر في دوله سوريا الجديده، لان نحن كلياتنا كنا ضحايا لهذه الممارسات. قد تكون اخطاء، قد تكون ناتجه عن فعلا عن في بعض الاشخاص يكونوا موتورين، ممكن يكونوا مثلا جهلي، ممكن يكونوا يعني ما بيعرفوا، او حتى اليوم في عندنا مشكله كمان ما بنخبيها، يعني دخل بعض العناصر اللي كانوا على الحلول من النظام دخلوا بالمؤسسه الامنيه ويعني بطريقه ما، فقد يكون في اخطاء من هؤلاء، قد يكون اخطاء.
1: ولكن الى متى ستستمر هذه الاخطاء سيد حوشان؟ يعني تكررت
0: الاخطاء وهذه في كل لحظه وفي كل دوله، سواء كان في سوريا او في امريكا او في كل مكان، فأي دول مستقرة الأخطاء واردة. أنا أتكلم عن أخطاء، الأخطاء واردة في كل مكان. أما اليوم لم يتخذ هذا الأمر نمطا، ولم يسجل على أنه نمط أو سياق معين أنه هذا هو نمط تعذيب لكل الموقوفين. أنا على علم في كبار المجرمين تم توقيفهم، مجرمين حرب، مجرمين ضد الإنسانيين، يتلقون العلاج وما حد يضربهم، وفي زيارات لأهلهم وكل الضمانات القانونية متاحة لهم. فبالتالي يعني ما ممكن يحكم على 10,000 سجين اليوم هاي الضمانات يتمتعوا فيها، ويحمل الدولي مسؤوليه خطا قد يكون هون او قد يكون هون. هذا الكلام يعني اليوم في عندنا عشرات الالاف الاف المعتقلين اليوم من كبار المجرمين يتمتعون بكافه الضمانات القانونيه. عجب اليوم الاحداث هذه لا يفهم كلامي انه دفاع عن اي خطا، لكن لا يجب ان يتم تصوير هذا الخطا على انه سياق او انه نمط اليوم تقوم فيه الدوله او تسمح بهذا الموضوع. مثل ما ذكرت عندنا اعلان دستوري واضح يجرم ويحرم التعذيب ويحرم اعتقال التعسفي ويحترم كل حقوق الانسان، فبالتالي ممكن انا اخطئ، ممكن الثاني يخطئ، ممكن الثالث يخطئ، فالخطا يوجه المسؤولين.
1: طيب
0: ومحاسب.
1: طيب استاذ نوار، في يعني كيف يمكن تصنيف مثل هذه الحوادث، وخصوصا بأن ضيفي يقول بأن الأخطاء ممكنة وواردة في أي وقت، كيف ينظر إلى قتل شخص في منبج عن طريق فقط الاشتباه بسيارته؟ كيف يمكن قراءة ذلك؟
2: قبل الحديث عن قتل شخص بالخطأ في منبج، هلا في نقطة جدا مهمة لازم نحن نكون على يقين فيها، الخطأ حدث.
1: نعم.
2: والخطأ يحدث. اللي عم يختلف هلا الجميع يطالب بكشف تفاصيل هذا الخطأ ومحاسبة مرتكب هذا الخطأ من شخصيات رسمية، سواء كان مثلا الأستاذ عبد الناصر أو العقيد أو أنا أو أنت، كلياتنا عم نطالبه بشكل علني. الكوميونتي السوري كلياته عم يطالب بتفاصيل هذا الخطأ اللي هو انتهاك رسمي. أنا ما بشوف، يعني أنا بستغرب لما بينقال إنه في باترن تصاعدي بالانتهاكات، مسار تصاعدي بالانتهاكات، كيف ضبطت؟ يعني على اي مبدا ضبط انه في مسار تصاعدي بالانتهاكات؟ بس ما بدي انا اقارن، انا فرضيه المقارنه بالزمن البائد جدا صارت متعبه، ولكن انا بشوف في مسار تصاعدي من محاوله الاصلاح مع وجود معوقات عديده، وهي المعوقات هي سواء كانت شخصيه، ممكن تكون بطريقه تنظيم الهيكليه نفسها، خلق عقيده امنيه جديده جدا، هو امر ليس بالامر المستحيل، ولكن بحال السورية صعب، يحتاج إلى وقت. طب بهذا الوقت في الهامش هذا بيخلق جزئيات وحيثيات بتكاثر لا سمح الله فيها الخطأ يحدث، ولكن تداركه هو هلأ كثير أمر لازم يكون توب برايورتي، أولويات جدا عالية، لأنه شام ما يصير على مبدأ النهج، ولكن نحن ما دخلنا مبدأ النهج. ما فتنا والله أنه مبدأ النهج أنا

0: عم يمسكني على الحاجز، عم يشحطني، عم يحطني بالمعتقل، عم يشغلني بسخرة الموت بعد 4 أيام. ما صرنا بهي العقلية، ما ممكن القول بهذا الأمر، وما ممكن البت بهذا المسار. نحن عم نشوف أنه نحن عم ننتقل لمرحلة، عم نحاول أن ننتقل لمرحلة فيها معوقات كثير. هلا فيما عشان ما اطلع عن سؤالي، فيما يتعلق بحادثه منبج، القواعد الاشتباكات واضحه، وهي كمان خلل من العنصر نفسه وخلل من سلسله الاوامر التي اعطيت لهذا العنصر. نحن طيب ما بنعرف شو
1: في هذه الحاله، في مثل هذه الحالات من الخلل كما اشرت اليها، كيف يمكن للحكومه ان تتعامل مع حالتي وفاه تمت بسبب عناصر؟
0: حالة الوفاة في المعتقل أمر، وحالة الخطأ في الاشتباك أمر آخر. يعني حالة الخطأ في الأمر في الاشتباك الآخر ممكن هي تتعلق بنفسية العنصر غير مؤهل أن يكون بهيك مواقف حساسة، طبعا يحاسب وفق القوانين، ولكن ما هو لم يقم بهذا العمل بنية أنه يرتكب، خلينا نقول هذا العمل، هو لم يكن مؤهل أن يكون في هذه الحادثة. أما الحادثة الأخرى اللي جرت في المعتقل مع مغيرة، هي تتعلق باستخدام الضرب الزائد، عدم مراعاة حالته الصحية، وبالتالي هناك تقصير، وهناك عدم، يعني هناك خلل فيما يتعلق بمعاملة الموقوفين، عدم استخدام القوة. يعني هي حادثتين كل منهما تتطلب لجنة تحقيق، الوقوف على التفاصيل تبع هي الحوادث، المعرفة من الخطأ. قد يتحمل هو طبعا القائد بهذه العمليات، دائما هو المسؤول الأساسي، هو يتحمل المسؤولية، لأنه هو من وضع العنصر بهذا المكان. وبالتالي بس السياق مختلف بالحادثتين، وطبعا لازم يكون في لجان مختصة تقوم بالوقوف على هذه الحوادث. وصار في، على فكرة، في العديد من الأحداث والعديد من، ممكن زيارة العديد من السجون، كان سجن حمص المركزي، حمل المركزي، في دائما دورات عم تكون أو جولات تفقدية عم تكون وزارة الداخلية للتأكد أنه ما عم يكون في انتهاكات وما عم يكون في تجاوزات.
1: طيب أنتقل إليك سيد ياسر، يعني هنالك ضيف تحدث أشار قبل قليل إلى أن حوادث كهذه التي أودت بحالتي وفاة بسبب ربما أخطاء فردية، لا يمكن أن نفصل هذه الحالات عن مرحلة حالية لإعادة ربما بناء المنظومة الأمنية والأجهزة الأمنية، وأن الأخطاء متوقعة في مرحلة كهذه. في أي إطار برأيك تندرج؟ إلى أي مدى فعلا من منظور حقوقي يمكن قبول ربما هذه التبريرات؟
2: سيداتي، الأخطاء تحصل في كل مكان، نعم تحصل في كل مكان، ولكن الموضوع هو كيف يتم التعامل مع هذه الأخطاء. ضيوفك شخصوا الموضوع معي وما جاوبوني على أي سؤال، وأنا بعذرهم على شخصاً الموضوع لأنه ما عندهم إجابة. أنا سألتهم على سؤال واضح: التحقيقات الخاصة بيوسف اللبات إلى ماذا أفضت؟ التحقيقات الخاصة بعبد الرحمن جعجوع إلى ماذا أفضت؟ التحقيقات الخاصة ببشار الشاب الذي قتل بمخفر جرمانة إلى ماذا أفضت؟ هم لم يجيبوا، ليس لديهم إجابة. أنا هذا اللي قلته، أنا ما قلت أن الأخطاء لا تقع. هذه أولا ليست أخطاء، هذه اسمها جرائم لنوصف بشكل صحيح، تمام؟ تقع هناك عناصر أمنية بكل دول العالم، مثل ما ذكر السيد العقيد أنه بأمريكا تحصل، نعم تحصل، لكن يحاسب الأشخاص ونراهم في المحاكمات. أنا أقول لك أن الأشخاص تم محاسبتهم وعاقبتهم وظهروا في المحاكمات، وهذه هي أحكامهم. لم يجيبوني على سؤالي، أين هي نتائج التحقيقات السابقة؟ الموضوع ليس اليوم.
1: نعم،
2: هي النقطة الأولى بالنقاش. النقطة الثانية،
3: الكلام مرد عليك لأن جرائم قبل التحقيقات وقبل ما تعرف شو التفاصيل، هذا الكلام مرد عليك قانونا ولا يجوز للتحكم الكريم عليهم.
2: طيب أين نتائج التحقيقات؟ من الذي قتل يوسف اللبات؟ أنا أريد أن أعرف.
3: صدر التحقيقات عم نحكي عنها اليوم، يبقى حكم عليهم نفس الحكي هذا.
2: صدر التحقيقات، أين هي التحقيقات؟ أين هي النتائج؟ أنا ما قاطعتك، لو سمحت ممكن تتركني بس كفي
3: بداخلتي. طيب ما مر لك مغالطة اليوم فيه؟ أنت عم تمرر مغالطة حكمت على أنه في جرائم.
2: أين هي نتائج التحقيقات؟
1: طيب اسمح لي، طيب دعنا نستمع إلى ضيفي. سيد ياسر تفضل، أسمعك جيدا.
2: طيب أنا سألت عن نتائج التحقيقات، لم تصدر نتائج التحقيقات، هذا هو حساب وزارة الداخلية وأنا أتابعه بشكل يومي، تمام؟ وبالنسبة للمصادر الذين انزعجوا منها، المصدر الأول هو آلية التحقيق السورية التي أنا أديرها وتأكدت من الحالات بنفسي. المصدر الثاني تقرير

0: السوريين من أجل الحقيقة الذي صدر وقال عن حالات التعذيب. المصدر الثالث السي او اي والتي تحدثت عن استمرار عمليات العنف التعذيب داخل السجون. بغض النظر، قال ايضا ضيفك السيد نوار ان ما قام به العنصر بموضوع استهداف او الاشتباك هو ليس اشتباك، لم يحدث اشتباك، الشخص الاخر غير مسلح، تمام، اطلق النار عليه وقال انه ليس في نيته كذا وكذا. لم تكتمل التحقيقات يا سيد نوار حتى تعلم ما نية العنصر. ونعود الى الامر، اذا لم يكن هناك محاسبة حقيقية للعناصر التي ارتكبت هذه الأفعال ستشجع غيرها من العناصر على ارتكابها. وأنا أقول وأعيد وأكرر، لقد وعد وزير الداخلية أنس خطاب منذ حالة يوسف اللباد التي تعد من أوائل الحالات في سوريا بكشف نتيجة التحقيقات. أين هي التحقيقات؟ لم يصدر شيء، ولم يصدر بعدها، ولم يصدر قبلها. التعذيب في السجون ما زال مستمر. يريدون أن يقول يعني ضيوفك الان، انا اسف جدا جدا جدا جدا لهذا الكلام، مثل ما هم حزينين علي وانا ايضا حزين عليهم، لانه اسمع ما كان يقال على زمان النظام الذي كان يبرر كل الافعال التي تقوم بها العناصر الاجراميه التي كانت مع بشار الاسد، ولا يمكن مقارنه، وانا لا اقبل بالمقارنه ايضا مع نظام مثل نظام بشار الاسد، لانه نظام لا يمكن المقارنه به حتى نقارن به، ولكن هذا ما كانوا يتكلمون به، يتكلمون ان القياده ليس لها علم بتصرفات العناصر، هذا غير مقبول في سوريا. ومن المؤسف
1: طيب
0: او ما يلخص لنا الحاله يا سيدي ديما بكلمه اخيره، ما يلخص لنا الحاله في سوريا بكلمه اخيره، أنا لم أتوقع بيوم أن أخرج معكم أو مع أي أحد آخر بعد التحرير في سوريا ونتكلم بموضوع القتل تحت التعذيب في سوريا. هذا يختم النقاش.
1: طيب تفضل سيد حوشان فيما يتعلق بهذه النقطة ومسألة المحاسبة وهذه التجاوزات التي تتم.
2: الكلام اليوم هذا كلام من ضيفك للأسف الشديد في مغالطات قانونية. اليوم حكم على أنها جرائم، ونتكلم على أنها نعم هي وقائع، قد تكون وقائع جرمية، وقد تكون واقعة إهمال، وقد تكون واقعة في التعليمات العسكرية، رغم تبياننا لكل هذه الأمور ورغم رفضنا لأي مبرر من المبررات، لكن وقعت الحادثة اليوم نحكم على
1: لكن هذا معناته وزارة الداخلية
0: الحوادث السابقة يا أخي، قل لي أين تحقيقات يوسف اللبان؟
2: لحظة، بلا يوسف اللبان، أنا ما بحكي، أنا بحكي اليوم على هذه الحادثتين وهذا موضوعنا، أنا ما عندي معلومات عن اللبات وغير اللبات. أنا
0: لأنه لا يوجد معلومات، مو أنت ما عندك معلومات، لأنه لا يوجد معلومات، لأنه لم تخرج نتائج التحقيقات، لأنها كانت عبارة عن كلام.
2: لو سمع مصادرك سوريين أجل حقيقة، ولا المصدر السوري، ولا اسمه هذه مصادر،
0: أنا مصادر يوسف اللبات تعلم بحالته أم لا تعلم؟ عبد الرحمن جعجوع تعلم بحالته أم لا تعلم؟ الشاب بشار الذي قتل في سجن جرمانة تعلم بحالته أم لا تعلم؟ أخي كب كل المصادر، كل المصادر، أجبني على هذه الأسئلة.
2: لو سمعت، وانا اخبر الناس بهذه المصادر تبعتك، انا ناشط من اول ثوره لليوم اتعامل بالتوثيق وانتهاكات جرائم النظام وحلفائه مع الامم المتحده، وللاسف الشديد هذه المصادر عم اتكلم عنها ما كانت ذات يوم ولا يوم من الايام كانت ذات مصداقيه، بالعكس كانت تسرق تقاريرنا، ان التقارير الشخصيه روح جوا افتح على مواقعهم وشوف تقاريرك ليست المسروقه عندهم، فبالتالي لا يمكن الحكم على اي قضيه اليوم بناء على التقارير او مصادر مكذوبه، ما ممكن.
1: لكن سيد حوشان، وزارة الداخلية هي من قالت أن وفاة الشاب كانت نتيجة الاشتباه به في داخل السيارة. طيب في منبش تحديدا هذه؟
2: أنا أكد على هذا الموضوع. أنا أقول هناك حادثتين وقعانية قد تكون واقع جرمي، وقد تكون تقصير، وقد تكون مسؤولية مخالفة أوامر الرئاسية. أنا حتى تبين مدى مسؤولية هؤلاء الناس يجب الارتباط الإجراءات التي قامت وزارة الداخلية فيها، حتى يمكن أول شيء الاستناد على هذه التقارير في مدى لبيان مدى صحتها أو عدم صحتها.
1: لكن هناك اعتراف رسمي من قبل وزارة الداخلية سيد حوشان، يعني
2: قصد اليوم حتى نبني أو سمح حتى نبني موقف سليم يجب أن يكون هناك في معطيات رسمية، هذه المعطيات الرسمية هي تقارير واللي هي لجان التحقيق يمكن بناء عليها موقف او تدبير اخر، ممكن مثلا نحتاج الى مثل ما تفضلت ممكن الاستماع لوزير الداخليه في مجلس الشعب، وقد نكتفي مثلا باحاله المسؤولين عن مسؤولين مباشرين عن هذه الجريمه او عن هذا الانتهاك الى القضاء، وقد يتم التعامل معهم على مستوى المؤسسه الامنيه، قد يكون يؤدي لفصل او موقف. فالقضيه يجب اولا ان يكون هناك وبين

0: بيان واضح للاجراءات التي تقوم فيها وزاره الداخليه، وبناء عليه يبدا الموقف.
1: طيب
0: اما التجريم، التجريم من هذه اللحظه، هذا يعطي الامر ان هناك ما في حياديه. التعامل القانوني، التعامل القانوني والحقوقي مع هذه القضايا يجب ان يتميز
1: طيب
0: بالحياديه والموضوع.
1: طيب طيب الوقت بدأ ينتهي، وأريد أن أختم مع بقية ضيوفي باختصار لو سمحت عقيد مصطفى، فيما يتعلق بعملية المحاسبة، وإن كان هنالك فعلا تمت سابقا في سياق هذه الحادثة التي تمت سواء في منبج أو حتى الحفة، هل تم تسجيل أمثلة مماثلة فيما يتعلق بعملية التحقيقات والمحاسبة على هذه التجاوزات؟ عقيد مصطفى تسمعوني؟ طيب على ما يبدو هنالك مشكلة في الصوت مع العقيد مصطفى، أذهب إليك سيد نواف فيما يتعلق بالضمانات المطلوبة اليوم للوصول إلى أعلى درجات النزاهة فيما يتعلق بهذه العمليات، عملية التحقيق.
2: باختصار ديما، نحن لدينا مدونة سلوك، لدينا جهاز، لدينا وزير داخلية دائما يحاول بكافة القرارات التي تقوم بها أن يتجنب هذا الموضوع، لدينا مجلس الشعب يعمل على تطوير كافة أدواته، لدينا مجتمع سوري لا يريد تكرار أي تجارب سابقة. أنا هي الضمانات اللي بقول لك إياها، هي الضمانات هي أدوات.
1: لكن مدونة السلوك حظيت بإشادة واسعة عند انطلاقها، وبعد أشهر قليلة بدأت تظهر انتهاكات وتجاوزات.
2: أنا قلت لك 100% مدونة السلوك لما قدمت للأسف قدمها البعض أنه هي النقلة النوعية، هي ليست النقلة النوعية، هي المدخل النوعي، هي المدخل النوعي للانتقال الى طريق النقل النوعيه. الموضوع ما له لوز، يعني والله يا جماعه وضعنا ما له لوز، يعني نحن داخلين على عندنا ارث 14 سنه امني قمعي سلطوي بخوف، عندنا البنيه الاجتماعيه مفككه بشكل بخوف. ليش عم نحكى على سوريا انه نحن وضعنا صبابه؟ ليش عم نحكى انه وضعنا انه رواق؟ وضعنا كثير معقد، وضعنا كثير صعب. المعقده هي المدخل، المدونه هي المدخل الاساسي اللي بياخذني للطريق اللي لازم اسلكه، وهذا الطريق كثير صعب. هذا الطريق اللي نقدر نسلكه نحن، نقدر مثلا دوله تسلكه، لازم يكون دائما المجتمع موجود عم يضبط وعم يراقب وعم ينصح.
1: لا،
2: لازم يكون مجلس الشعب موجود، لازم المجتمع المدني يكون موجود. الموضوع ما يطلع بس انه انا جمعت هاي الارقام خذوا بدي. انا حق كل شخص تم انتهاكه لازم يطلع، ولكن كمان لازم نستوعب نحن انه والله يا جماعه الارث كثير اشكالي، جدا اشكالي، ومتشعب الى جذور ما ممكن يتخيل الشخص.
1: طيب اود ان اختم معك سيد ياسر، ما الذي يجب القيام به؟ ما هي الخطوات المطلوبه القانونيه لحمايه المواطن، وخصوصا بعد اصدار هذه المدونه، ولكي المدونه وضعت لحمايه المواطن وضبط اداء العناصر، ما المطلوب اليوم لكي تصبح هذه المدونة فعلا واقعية على أرض الواقع وتكون بعيدة كل البعد عن فقط أن تكون نصوص مكتوبة على الورق باختصار لو
3: سمحت؟ أولا أمر يعني للحل أن تكون هناك بالفعل محاسبة حقيقية حدثت. أنا لما ذكرت الأمثلة السابقة ما ذكرت لأستفز أحد، أنا ذكرت لأقول أمر أو لأوصل نقطة واحدة، أنه ليس هناك محاسبة حقيقية لما حدث قبل، تمام؟ هذا الذي يدفع العناصر الذين اعتبروا مدونة السلوك هي حبر على ورق، عندما العناصر ترى حوادث سابقة حدثت مثل يوسف ولا غيره، تعذيب وحدث تعذيب وما حسب أحد، فينظرون إلى مدونة السلوك أنها ليست إلا حبر على ورق. يتحدث السيد ناصر عن تركيا من الانتهاكات، يفترض أن النظام سقط، يفترض أن هذا الجهاز الأمني الذي نتعامل معه الآن هو جهاز جديد، إلا إذا كان هذا هو نفس جهاز النظام الأسد، ولدينا هذه تركيا يجب أن نتعامل معها. نظام الأسد سقط،
1: نعم
3: كان هناك كثير من الانتهاكات، لكن فقط ما احنا ما جبنا الجهاز الامني والان عم نحاول نصلحه. يفترض انه هذا الجهاز الامني جديد، هذا ما تحدث به رئيس السلطه المؤقته احمد الشرع عندما حل الجيش وحل الاجهزه الامنيه.
1: نعم،
3: احنا لا نتحدث عن اجهزه سابقه نريد العمل معها.
1: اشكرك جزيل الشكر ياسر شالاتي، حقوقي مختص بتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، معنا من ألمانيا. أشكر أيضا عبد الناصر حوشان المحامي وعضو مجلس الشعب من حماة، والشكر لنوار شعبان باحث في الشؤون الأمنية والعسكرية كان معنا من دمشق، والعقيد مصطفى الشداد خبير أمني واستراتيجي كان معنا من حلب. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام.

0: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
1: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
2: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذبه الروح هي الم...

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: منذ أكثر من عقد شكل اللجوء السوري أحد أكبر ملفات الهجرة في العالم بعدما دفعت الحرب ملايين السوريين إلى البحث عن أوطان بديلة. لكن مع تغيير المشهد في سوريا بدأت دول الاستضافة تعيد حساباتها من مراجعة الحماية في ألمانيا إلى إنهائها في الولايات المتحدة وصولا إلى بحث تركيا مستقبل الحماية المؤقتة. نتابع مع هذا التقرير.
1: لم تعد قضية اللجوء السوري تسير بالمنطق الذي حكمها طوال سنوات الصراع، فمع التحولات السياسية والميدانية بدأت دول الاستضافة تتجه نحو إعادة رسم خريطة اللجوء عبر مراجعة ملفات الحماية وتشجيع العودة وصولا إلى إنهاء بعضها. ففي ألمانيا ألغيت الحماية عن أكثر من 23% من الملفات الخاضعة للمراجعة، ورفض نحو 69% من الطلبات الجديدة خلال النصف الأول من العام بحسب ما نقلته صحيفة ألمانية عن الحكومة الفيدرالية، بينما دخل قرار إنهاء الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة حيز التنفيذ ليجرد آلاف السوريين من حظر الترحيل ما لم يتوفر بديل قانوني. أما في تركيا والتي لها النصيب الأكبر من اللاجئين، تبحث الحكومة مستقبل نظام الحماية المؤقتة مؤكدة أن أي ترتيبات جديدة لن تكون مفاجئة أو تعسفية، وذلك بحسب آخر تصريحات وزير الداخلية مصطفى تشيفيتشي لصحيفة يني شفق التركية. غير أن العودة لا تبدو خياراً فورياً أو واقعياً لغالبية اللاجئين وفق ما تؤكده دراسة حديثة للمركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، إذ لا تتوقف المسألة عند قرارات الدول المضيفة بل تتجاوزها إلى قدرة دمشق نفسها على التعامل مع ملايين العائدين ومدى قدرتها على توفير ضمانات الأمن والسكن والعمل والخدمات الأساسية. ليبقى ملف اللاجئين بأسره معلقا بين حسابات السياسة ومرارة الواقع وتساؤل حول ما إذا كانت العودة ستظل قرارا اختياريا أم واقعا تفرضه التحولات الجديدة.
0: حول هذا الموضوع رحب بالدكتور سمير العبد الله الباحث أول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بك معنا. وأرحب أيضا بالدكتور ماهر التمران باحث في الشأن السياسي معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور سمير، أمام هذه القرارات الجديدة أو ربما الإجراءات في سواء كانت تركيا أو حتى ألمانيا أو الولايات المتحدة التي تتعلق بأوضاع قانونية متعلقة بالسوريين، في أي إطار تندرج؟ هل يمكن القول بأن هنالك مسار جديد يتعلق باللجوء السوري ككل؟
2: شكرا لكم على الاستضافة وتحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بالتأكيد

0: أكيد يعني سقوط نظام الأسد أعاد طرح مسألة اللجوء على طاولة حكومات دول اللجوء، وبما أنه أزال السبب الأساسي للجوء هو سقوط النظام، لكنه لم تزول بعد الأسباب أو معظم الأسباب التي أدت إلى هجرة الناس. معظم الدول حاليا نعم هي تفكر في إعادة النظر بقوانين اللجوء بما تتعلق بالسوريين. طبعا إذا أعطينا أمثلة بالنسبة إلى تركيا، هناك نظام الحماية المؤقتة الممتد من عام 2014، نعم لم يلغى هذا القانون حتى الآن، لكن حاليا يتم دراسة هذا الوضع القانوني لحوالي 2.3 مليون سوري، هو عدد كبير جدا. كيف سيكون الوضع القانوني لهم في المرحلة المقبلة؟ هل سيتم إلقاء هذا القانون؟ كيف سيتم التدرج لقوانين أخرى أو إجبار السوريين من خلال الضغط عليهم للعودة إلى سوريا؟ كذلك الأمر ينطبق على بقية الدول التي صارت ترى في سوريا بلد آمن، وهذا هو نتيجة القرارات والدعاية الحكومية في سوريا عن الأمان وعن بداية النهضة الاقتصادية وتوفر ربما أو وجود بعض الاستثمارات بدء العمل. فالدول هي تراقب ما تجري في سوريا وتراقب التصريحات الحكومية الرسمية عن استقرار الأوضاع في سوريا، بداية الأعمار وغيرها من هذه القضايا التي تطرحها الحكومة السورية. كل هذه بالتأكيد ستؤثر على اللاجئين السوريين أو الحاصلين على الحماية مثل الأوضاع السوريين في تركيا، أو الذين يتقدموا إلى طلبات للحصول على اللجوء والحماية في دول من مثل ألمانيا والنمسا وغيرها من الدول. كل هذا الملف حاليا هو على طاولة الحكومات. كلنا نعرف في السنوات الماضية كان هناك ضغوطات كبيرة على هذه الدول بالنسبة لملف السوريين، وخاصة تركيا والدول الأوروبية. لذلك الدول تجد في هذه المرحلة فرصة لإعادة ربما العدد الأكبر من السوريين. بالتأكيد بالنسبة للسوريين هذه الخيارات مختلفة، لا ربما لا يرغب القسم الأكبر منهم من العودة حاليا، لكن تفرض عليهم أو تمارس عليهم الضغوط. هناك لدينا ظروف يعني أو عوامل جاذبة ودافعة في كل من بلد المنشأ وكذلك من بلد اللجوء، هذه هي التي تؤثر على قرار السوريين وكذلك على قرار تلك الحكومات.
1: طيب هذه النقطة سنتوسع بها أكثر فيما بعد، لكن دعني أن أذهب إلى دكتور ماهر للحديث عن من الجانب السوري إلى أي مدى توجد هنالك إمكانية لاستيعاب عودة مئات الآلاف من اللاجئين فيما يتعلق بإطار استيعاب هذه الأعداد الكبيرة. هل هنالك خطة فعلا واضحة لعودة السوريين؟
2: السلام عليكم، أسعد الله مساك أستاذة، تحياتي لك ولضيفك الكريم ولكافة المتابعين الأفاضل. أعتقد أن سوريا اليوم دخلت بالفعل مرحلة جديدة في ملف عودة اللاجئين، لكن علينا أن نكون واقعيين في تقييم قدرة الدولة على استقبال أعداد كبيرة في وقت قصير. العودة بدأت فعليا وهناك آلاف العائلات التي عادت، لكن الانتقال من عودة محدودة أو تدريجية إلى عودة واسعة يحتاج إلى استعداد مؤسساتي واقتصادي وخدمي كبير. المشكلة ليست في قدرة الدولة على استقبال الناس عند الحدود، وإنما في قدرتها على تأمين حماية مستمرة لهم بعد الوصول. فالعائد يحتاج إلى منزل، يحتاج إلى مدرسة لأطفاله، يحتاج إلى بنية تحتية، مركز صحي ومياه وكهرباء وفرص عمل وسلامة وأمن على نفسه وعلى ممتلكاته. سوريا اليوم هي خرجت من مرحلة حرب، إلى الآن الأوضاع البنية التحتية منهارة، الكهرباء في غلاء، الحالة الأمنية، انتشار السلاح، فكل هذه ستكون معوقات للعودة. لذلك أعتقد أن المرحلة المقبلة ستشهد عودة تدريجية ترتبط بتحسن الأوضاع، الوضع الأمني والخدمي وبسرعة إعادة الإعمار. فبتوقع أن يكون هناك يعني تناسب طردا مع تحسن الأوضاع في سوريا، سيكون هناك العودة التدريجية موائمة بشكل موائم للتحسن الخدمي. ولا ينبغي أن نتعامل مع عودة اللاجئين باعتبارها مجرد أرقام نريد تخفيضها، وإنما باعتبارها عملية اجتماعية واقتصادية كبيرة وعملية إنسانية. فيكفي لهؤلاء اللاجئين في دول أوروبا وأمريكا وبقية الدول أن يعودوا إلى أوطانهم. اليوم الدولة لا تستقبل العائدين عند الحدود فقط، الدولة اليوم تستقبلهم عندما تستطيع، تمنحهم سبب البقاء، تمنحهم سبل الاستمرار في البلد. ربما هناك كان الكثير من الأشخاص الذين قدموا ورأوا الوضع ولكن لم يكن الوضع جيد فعادوا أدراجهم. يعني وبالتالي السؤال الحقيقي هو ليس كم شخص تستطيع سوريا إدخاله، بل كم شخص تستطيع سوريا أن تعيده وتوفر له حياة مستقرة ومستقبل قابل للاستمرار. فالأصل في الموضوع هو الاستمرارية وليس حالة القدوم. ذكرنا أن هناك كثير من الأشخاص قدموا إلى سوريا ولكنهم عادوا. هناك الكثير من التجهيزات التي يجب أن تقوم الحكومة السورية بتجهيزها والاستعدادات من أجلها.
1: سنتحدث عن هذه التجهيزات، لكن دعني أن أرحب بضيفي فادي مصلي الذي انضم إلينا الآن، مستشار في قضايا الهجرة واللجوء من ألمانيا. أرحب أيضا بالدكتور مهدي داود رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري معنا مباشرة من إسطنبول. مرحبا بكم. أبدأ معك سيد فادي فيما يتعلق بعملية تصنيف هذه القرارات، في أي على أي أساس تصنف هذه القرارات بالنسبة للاجئين، ولماذا تم سحب الحماية المؤقتة الآن؟
3: اهلا وسهلا فيكم وتحية لك ولضيوفك الكرام. طبعا مثل ما بنعرف نحن هناك عدة عوامل تقوم بها الحكومة الألمانية لسحب إقامات اللاجئين. أول عامل هو بعد سقوط النظام البائد، طبعا هون تغير الوضع في سوريا، طبعا يعني تغير، لم تصنف بعد سوريا كأمنة، ولكن في ظل هذه السنة والنيف التي مرت على الحكومة الجديدة وتعامل الحكومة مع كافة الشعب السوري، هنا تغير وضع السوريين في أمنة. كان الكثير من يمنح الحماية لوضع سوريا ما قبل النظام البائد، ولكن اليوم كل وزارة الداخلية والبنك له رأي آخر يقول قد سقطت أسباب الحصول على الحماية، لذلك يتم سحب الحماية المؤقت ما قبل سقوط النظام البائد. طبعا هناك ظروف أخرى تعتمد عليها، وهي الكثير من السوريين من قد زاروا سوريا وهذا لعرض يفقد له حق الحماية التي منها لسبب ظروف سوريا. اليوم ترى الحكومة أن الوضع في سوريا قد تغير لسقوط النظام البائد، لذلك يتم إعادة فحص الحماية التي منحت من قبل لها اللاجئين بسبب النظام البائد. طبعا هناك قسم آخر كما لم يأتي الذكر عليه، أن هناك الكثير من السوريين قد تقدموا بطلبات لجوء لنقل ما قبل سقوط النظام البائد بثلاثة أو أربعة أشهر، تم تجريد الملفات وإلى الآن لم يمنحوا الإقامة ولكن حصلوا على الرفض المباشر، وبات الفحص لكل حالة على حدة وليس كما كان. هناك قرارات خلينا نقول سياسي صدرت في 2012 شهر 3 لمنح أي سوري يصل إلى ألمانيا حق اللجوء في ألمانيا.
1: طيب دكتور مهدي، إذا كان هناك سوريون فعلا لديهم القدرة على العودة من الناحية المادية ومن الناحية القانونية، ما الذي برأيك يمنع العديد ربما من السوريين للعودة إلى بلدهم؟
4: أسعد أوقاتكم جميعا. بصراحة يعني موضوع عودة السوريين إلى سوريا يرتبط بالوضع الاقتصادي الموجود في داخل سوريا، وأيضا الوضع الاجتماعي والوضع التعليمي، المؤسسات الموجودة داخل سوريا. كلنا نعرف سوريا خرجت من حرب 14 سنة، وأيضا من سياسة بعث سياسة استهلاكية وسياسة إنهاك المجتمع. فالمجتمع الآن السوري عم حاول يعيد تشتته، عم حاول يعيد بنائه، ولكن بإمكانات ضعيفة جدا. فسبب عدم عودة السوريين أو سبب عدم رجوع السوريين إلى سوريا هي وضع البلد المعيشي بشكل عام، سواء كان اقتصادي أو اجتماعي أو حتى صحي. فتحسن الوضع المعيشي داخل سوريا هو سيكون يعني يسرع عجلة العودة. وأيضا مثل ما بنعرف السوريين يعني قد ما تطورت سوريا وقديش ما تطورت سوريا ما رح تلحق أوروبا أو تلحق بقية الدول، لأنه التطور بحاجة إلى وقت وبحاجة إلى تعب وبحاجة إلى مادة، الآن سوريا ماديا إلى حد كبير ضعيفة، فلذلك يعني الآن عودة السوريين مرتبط بتحسن الأوضاع، وتحسن الأوضاع هو ليس مجرد فقط مادة، أيضا هو مجرد عفوا هو بالإضافة إلى حاجة إلى وقت حتى تبنى مؤسسات سورية الخدمية وأيضا الخاصة والعامة أيضا. فلذلك موضوع الرجعة مربوط بتحسين الشروط الداخلية وتحسين الشروط المعيشية داخل سوريا. مثل كده بنعرف حاليا أكثر من مليون إنسان عايش بالمخيمات، فالحكومة الآن غير قادرة على إخراج هدول، يعني هدول هذا الأشخاص من المخيمات، فما بالك من الناس اللي رح يرجعوا. فلذلك الوضع المعيشي بسوريا بشكل عام، يعني نحن أي مؤسسة بتزور سوريا سواء كانت تركية أو مؤسسة سورية نقدم تقارير عن الوضع المعيشي داخل سوريا بشكل مفصل، وأيضا الحكومة التركية تأخذ هذول التقارير بعين الاعتبار وعلى هواها تخطي خطوات قانونية وأيضا
1: طيب،
4: بتحسين الوضع السوري أو الضغط على السوري للعودة أو عدم العودة.
1: من هذه النقطة أود أن أنتقل إليك دكتور سمير، وخصوصا بأنك أشرت في بداية حديثك إلى أن هنالك قسم كبير لا يرغب بالعودة. ما هي الأسباب الحقيقية التي فعلا تدعو لذلك؟
0: نحن في المركز أجرينا دراسة في بداية هذا العام وأخذنا عينة من السوريين في تركيا لنتحدث، يعني هل يرغبون بالعودة، متى يرغبون بالعودة، وما هي العوامل التي تدفعهم للعودة أو تجذبهم للذهاب إلى سوريا أو بلد المنشأ. هناك 12% من السوريين لا يرغبون بالعودة مطلقا إلى سوريا، كذلك هناك غالبية السوريين لا يرغبون بالعودة حاليا، يعني وفق الظروف الموجودة حاليا في سوريا لا يرغبون بالعودة. هناك حوالي 54% يفضلون زيارة سوريا في الأول واستطلاع الأوضاع في سوريا، بعد ذلك ربما يكون هناك قرار العودة. يعني هناك ظروف دافعة وجاذبة في بلد المنشأ وكذلك في بلد اللجوء. يعني على سبيل المثال في تركيا العوامل الدافعة للاجئين للعودة ربما تكون هي موضوع غلاء المعيشة الموجود حاليا في تركيا، وكذلك الإجراءات والقرارات القانونية المرتبطة بأوضاع السوريين الموجودين في تركيا. لكن بنفس الوقت السوري يقارن هذه الأوضاع بالحال في سوريا، يعني على الرغم من غلاء المعيشة لكنه يستطيع العمل وتأمين الحد الأدنى للمعيشة له ولأسرته، وكذلك هناك خدمات أساسية متوفرة للسوريين حتى من ناحية التعليم والطب وغيرها والخدمات البنية التحتية وغيرها. فهنا يقارن مع بلد المنشأ مع سوريا، يعني هناك أربع عوامل أساسية ينظر إليها السوري: موضوع استقرار الأوضاع الأمنية في سوريا، وهناك يعني كما تشاهدون في الأيام والأسابيع الأخيرة هناك كثير من الأخبار التي يتابعها اللاجئ السوري الموجود في تركيا أو أي في أي بلد عن حالات الاختطاف أو عن بعض الأمور. اليوم لدينا جريمة في أحد المخافر، هناك شخص مات تحت التعذيب وغيرها من الأخبار. فهو لا يرى هذه الأوضاع الأمنية تساعد على اتخاذ القرار العودة. كذلك بالنسبة للخدمات الأساسية والبنية التحتية، يعني نحن نعيش اليوم في سوريا، تسألين السوريين الذين جاءوا خاصة من تركيا وكانوا يحملون الحماية المؤقتة، هم نادمين على القدوم إلى سوريا، يقول أني لو بقيت هناك ربما يعني بأقل الأمور أستطيع العيش، أستطيع تأمين الحد الأدنى للظروف المعيشية. في سوريا حاليا نسبة الفقر مرتفعة جدا، نسبة البطالة عالية جدا، ربما تتجاوز 80% من الناس لا يجدون فرص عمل، وإن وجد فرصة عمل لا تكفيه للحد الأدنى للمعيشة. كذلك يعني السوري هو ليس شخص واحد، هي أسرة بالنهاية. السوري عندما يريد اتخاذ قرار العودة يفكر بأسرته، بأطفاله الذين يدرسون في الجامعة أو في المدارس. مستوى التعليم هنا في سوريا كارثي جدا، كذلك مستوى الصحة، يعني الخدمات الصحية الموجودة ربما لا تقارن بأي بلد من بلدان اللجوء الموجودة في سوريا. حتى القطاع الخاص أو يعني العلاج الخاص هو يعني دون المستوى المستشفيات الحكومية أو القطاع الصحي في كل بلاد اللجوء. فالسوري هو يقارن أوضاعه في بلد اللجوء كذلك أوضاع الموجودة في البلد، وكذلك خاصة في تركيا والدول الأوروبية، هناك أمل كبير لدى اللاجئين أو من لا زالت لديهم صفة اللجوء أو الحماية المؤقتة بالحصول على جنسية هذا البلد. لذلك هم يقولون لنصبر قليلا عسى أن تتحسن الأمور أو يأخذون الجنسية، بعد ذلك ربما يعودون إلى سوريا. فهناك فئة كبيرة من السوريين هم يعني يرغبون بالعودة، لكن عندما يقارنون الأوضاع لا يجدون أن خيار البقاء في بلد اللجوء هو الأفضل. وهناك شريحة واسعة وخاصة بين فئة الشباب الذين ربما يعني عاشوا معظم حياتهم حاليا في بلدان اللجوء، هم لا يرغبون بالعودة لسوريا، خاصة أنه لا تربطهم العوامل العاطفية أو الارتباط بالوطن وغيرها من الأمور التي تربط الكبار بالعودة إلى سوريا. هناك لدينا جيل كامل حاليا ولد ببلاد اللجوء، هذا لا يجد أي ارتباط مع سوريا حاليا.
1: طيب، من ما تفضل به ضيفي دكتور سمير، أود التطرق إليها معك سيد فادي فيما يتعلق بهذه النقطة، من سحب الحماية المؤقتة إلى الذين لم يحصلوا حتى الآن على الجنسية وربما سافروا من أجل هذه النقطة. كيف يمكن اليوم فهم أو كيف ينظر اللاجئ السوري إلى مثل هذه القرارات تحديدا في هذا التوقيت؟
3: طبعا شكرا لك على هذا السؤال المهم. إذا سمحت لي بس شوي بدي على توضيح أمر لا يمكن الانشقاق عنه، لأن اليوم نحن ما يحدث في ألمانيا تحديدا هو يتعلق طبعا بسياسات تعود إلى 5 سنوات وهو صعود البديل المتطرف في ألمانيا. طبعا هذا لعب دورا كبيرا في مآلة الأمور إليه، بالإضافة للأوضاع الجديدة التي حصلت في سوريا. أولا أود أن أوضح أمر هام جدا، وهذا ما تختلف فيه ألمانيا عن مثلا تركيا أو الدول الأخرى من بلاد اللجوء، أن موضوع سحب الإقامة لنفرق ذلك قانونيا، سحب الحماية، لنكن دقيقين بالكلمة، سحب الحماية لا يعني أن تسحب الإقامة من اللاجئ. طبعا
1: ما الفرق قانونيا، كيف يمكن أن نفرق بين إلغاء الحماية وسحبها؟
3: سأشرح لك هذا الموضوع. احنا ما يميز ألمانيا عن دول أخرى أنها بلد قانون، وذلك صرحت بعض سياسيين وزارة الداخلية في مقابلات حضرتها على القنوات الألمانية أنهم إلى الآن ما زالوا يعانون من الإجراءات القانونية، فحيث لدينا نحن قانون معقد لا يعني أن تأتي إدارة اللجوء ترسل إلى الشخص أريد أن أسحب إقامتك أن يتم ذلك بسهولة. هناك إجراءات معقدة يستطيع من خلالها الشخص أولا يعرض حسب المادة 73 للاستماع وجهة نظره قبل أن يتم اتخاذ هذا القرار. لنقل تم اتخاذ قرار سحب الإقامة، هناك طبعا كمان المادة 73 ب تقول أنه يستطيع الطعن أمام المحكمة، وهذا يحتاج حقيقة أحيانا ببعض الملفات لسنوات، وبالتالي الغالبية الذين دخلوا اليوم هم في طريقهم للتجنيس. طبعا هذا لا يعني أحيانا تتخذ بعض الإجراءات ألمانيا كسحب الإقامة وهذا يوقف إجراءات التجنيس مؤقتا ببعض الولايات، ولكن لا يفقد الشخص حقه في التجنيس. عدا عن ذلك لنقل أسوأ الحالات، وما هي أسوأ؟ من هم ثبت عليهم أنهم نزلوا إلى سوريا، يعني تم بالمطار تصوير الختومة، هذا يسمى دليل قاطع لإدارة اللجوء أن تسحب من الإقامة، ومع ذلك هناك طرق بديلة عندما تسحب الإقامة نهائيا، يعني بعد أن مر بكل إجراءات هذه والطعون وكذا، هناك طرق بديلة يحصل على إقامات اندماج طبعا تعود لفحص كل حالة إلى حالتها. يعني هناك الطريق العائلي، هناك من الأشخاص من لديه أطفال،
1: يعني هناك خيارات متاحة أمام السوري الذي
3: هناك خيارات الحماية. هناك خيارات كبيرة جدا، بس ولكن نقطة مهمة وسريعة، سحب الحماية لا يعني سحب الإقامة. سحب الحماية يقوم إدارة اللجوء بفحص السبب الذي منح على أساسه الحماية ويقرر ما إذا سحب أم لا، هذا لا يعني أنه سحب الإقامة، هذا يعود سحب الإقامة إلى دائرة الهجرة فقط. يأتي إدارة اللجوء تقول أنا سحبت الحماية عن هذا الشخص، ولكن دائرة الهجرة تبقي هذه الإقامة، ولدينا الكثيرين من يملكون الإقامة الدائمة في ألمانيا تعرضوا إلى هذه. وأنا شخصيا طبعا تابعت كذا حالة، هناك قرر البنف، قال البنف أوكي أنا هذولي ما عاد في داعي لإجراءات اللجوء، ولكن أبقت إدارة الهجرة على إقاماتهم الدائمة. فهناك الأمر معقد جدا في ألمانيا، طبعا بالإضافة إلى بعض المواد الثانية اللي هي 60/5، ومنها 60/7. 60/5 هي منع الترحيل لأسباب معينة، وال60/7 من القانون هذه لسه أقوى لأسباب صحية، ونعرف كلها مرتبطة بالاتفاقيات الأوروبية، ويعود ذلك إلى الوضع المهدم في سوريا، حيث لا يوجد أرضية أو بنية تحتية، لا يوجد معيشة كاملة، لا يوجد أيضا تأمين صحي كافي يضمن لهؤلاء الأشخاص المعيشة والحياة الكريمة. كل هذا يؤخذ بعين الاعتبار، وهذا أحيانا ما نستخدمه في بعض الردود على إدارة اللجوء عندما تسحب إقامة الأشخاص. لذلك الطريق معقد جدا في هذا الموضوع، وليس بالسهل إجراءه كباقي الدول اللجوء الأخرى.
1: بالتالي هل يمكن أن نشهد في المرحلة القادمة ربما طلبات تسوية الأوضاع، أو ربما حتى متعلقة في مسألة، وخصوصا بأنك أشرت بأن لا يعني أن يفقد الحماية أنه يعني ربما من الصعب أن يملك إقامة أو حتى ربما أوراق قانونية تمكنه من البقاء، هل يمكن أن نشهد ربما طرق مختلفة في هذه النقطة؟
3: نعم يا سيدتي، لذلك هم يعلمون تماما أنهم عاجزين عن ذلك. لذلك كما نعلم هناك برامج العودة الطوعية يقنعون اللاجئ مثلا بدفع مبلغ من المال شرط أن يعود طواعية، لأنه لا يوجد عودة قسرية إلى الآن. ما زالت تقارير الأمم المتحدة تقول لا يمكن بناء على الأوضاع الحالية، طبعا مثل ما بنعرف إحنا هذا توصية من وزارة الخارجية، بناء على عمل كثير من المنظمات على الأرض السورية يتم تقييم الوضع كل 6 أشهر. إلى الآن هم ينشئون برامج العودة الطوعية، لماذا؟ لأنهم عاجزين قانونيا عن ترحيل هؤلاء، وإلى الآن ما زالت المباحثات جارية، لأنه هناك عامل مهم جدا يجب أن تدركه أيضا الحكومة السورية، أنه لا يتم الترحيل ما لم توافق أيضا الدول المستقبلة. لذلك هذا الملف أيضا له جزء كبير من عفوية الدولة السورية.
1: طيب سأعود إليك، لكن دعني أن أذهب إلى دكتور تمران فيما يتعلق بما ذكره قبل قليل دكتور سمير، بأن هنالك أمور ينظر إليها السوري فيما يتعلق بالعودة إلى بلده. ما هي الصورة التي يتم تصديرها للواقع الحالي في سوريا، وهل يتم الأخذ بعين الاعتبار هذه المسائل فيما يتعلق بتصدير ربما الصورة الملائمة للعودة، وخصوصا فيما يتعلق بالأحداث الأمنية الحاصلة في سوريا وملفات أخرى عديدة؟
2: نعم، أعتقد أن يجب أن نقرأ هذا الموضوع من 4 مرتكزات يعني أساسية، هي التجهيزات التي ستقوم بها الحكومة وتجهيزات الدولة لعودة اللاجئين لتجهيز عودتهم. بداية سيكون في السكن، وثانيا الخدمات، والثالث هو إيجاد عمل للشخص العائد إلى سوريا، والملف الرابع وهو الأهم هو الموضوع الأمني الذي إلى الآن هو موضوع سلبي جدا كما نتابعه على صفحات وعلى الإعلام. فالسكن يأتي في المقدمة، لأنه جزء من كثير كبير من اللاجئين سيعود إلى مناطق تعرضت منازلهم للدمار أو تحتاج إلى إعادة تأهيل. فالمفاعيل والمسببات الأساسية التي دعتهم إلى الهجرة إلى الآن لم تنتفي، فعندما تنتفي هذه المسببات وهذه المفاعيل سيكون هناك البداية لعودة اللاجئين، وبالتالي فإن أي سياسة عودة واسعة تحتاج إلى برنامج لإعادة ترميم المساكن وتوفير حلول.
1: وهل يتم العمل على ذلك؟ هل تعمل الحكومة على إنشاء قاعدة بيانات متعلقة بآلية تحديد هذه الاحتياجات؟
2: صراحة نحن اليوم يعني الموضوع الأكبر هو الضغط وموضوع السكن. إلى الآن الموجودين النازحين في الداخل السوري إلى الآن لم تحل مشكلتهم، فهناك الكثير من العوائل ما زالت في المخيمات. فعندما يرى اللاجئ أن هناك الأشخاص ما زالوا في المخيمات، لم تحل هذه المشكلة، وخاصة في إدلب وفي مخيمات أخرى، فهذه ستكون من العوائق الأساسية التي لا يعني تمنع عودة هذا اللاجئ، فلا تستطيع العودة مباشرة إلى منازلهم ما دامت هذه الأمور لم تنتهي. بعد ذلك تأتي موضوع الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق والمدارس والمراكز الصحية، فكل عائلة عائدة تعاني يعني لديها أطفال يحتاجون إلى التعليم، ومرضى يحتاجون إلى العلاج، ولديهم هناك كثير من الاستهلاك، فهو يبدأ بالمقارنة بين الوضع الذي يعيشه في أوروبا وبين الوضع المزري الموجود اليوم في سوريا. لكن ربما يكون العمل هو العامل الأكثر حساسية أيضا، فإذا عاد الإنسان ولم يجد مصدر دخل فإن العودة إليه تتحول إلى إقامة مؤقتة، وقد يبدأ بالتفكير في الهجرة من جديد. وهناك أيضا ملفات الوثائق الشخصية وحقوق الملكية والأراضي وإزالة المخالفات مخلفات الحروب، يعني هذه مسائل إلى الآن تحتاج إلى معالجة قانونية وإدارية كبيرة. لذلك لا يمكن أن تكون العودة مجرد قرار سياسي، إنها مشروع وطني يحتاج إلى تمويل وإدارة وتخطيط. وأعتقد أيضا أن أفضل يعني من ذلك تعبير عن ذلك هو أن إعادة اللاجئ إلى سوريا أسهل بكثير من إعادة سوريا إلى اللاجئ، فالاختبار الحقيقي يبدأ اليوم في الوصول. وكذلك لدينا هل سؤال يعني يطرح، هل سوريا اليوم هي آمنة لعودة اللاجئين؟ يعني أعتقد أنه إعطاء إجابة واحدة تشمل كافة الأراضي السورية فالوضع يختلف، يعني من محافظة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى. بالأمس كان هناك تقرير لإحدى الجهات الحقوقية رتبت المحافظات السورية كيف الحالة الأمنية، فهناك مناطق أصبحت مستقرة نوعا ما وقابلة للعودة، بينما زالت مناطق أخرى يعني تواجه تحديات أمنية وخدمية واقتصادية. لكن المشكلة أيضا أننا اليوم يعني أحيانا نحاول أن نختصر مفهوم الأمان في غياب الحرب أو المعارك، وهذا غير كافي. بالنسبة للعائلة التي تفكر بالعودة فهي تفكر بموضوع الاستمرار والبقاء، فالسوري الذي يعيش في الخارج يسأل هل منزلي موجود؟ هل أستطيع استعادته؟ هل أستطيع العمل من أجل أطفالي؟ هل يستطيعون الأطفال الذهاب إلى المدرسة؟ هل يوجد مستشفيات؟ لذلك فإن الأمان الحقيقي يتكون يعني من مجموعة عناصر الأمن والسكن والخدمات والعمل وحماية الحقوق.
1: وهذا ما يخشى أن يفقده اللاجئ السوري. طب على كل حال سأعود إليك. طيب سأعود إليك دكتور مهدي، فيما يتعلق بالتصريحات، كان هنالك تصريحات خرجت عن وزير الداخلية التركي، صرح اليوم حول دراسة إجراءات جديدة للحماية المؤقتة. ما هو مستقبل الحماية المؤقتة المتعلقة بالسوريين في تركيا؟
4: نعم، بصراحة يعني الدولة التركية يعني يعني لاحظت بعد عودة السوريين أن أصبحت السوق التركية بحاجة إلى اليد العاملة السورية، والآن هي في حالة استنزاف لهذه القوى. الآن هي تستعين ببعض القوى من آسيا الشرقية، وأيضا قد تكون بعض دول أفريقيا، ولكن الآن تحاول الحفاظ على الناس العاملين أو السوريين الذين لديهم إضافة في المجتمع. فبظن خلال لقاءاتنا بوزير الداخلية وأيضا أصحاب القرار، الآن الدولة التركية تتجه إلى تحويل جميع الكمالك إلى إقامات، وستمنح السوري فرصة بتحويله فيما بعد إلى إذن عمل أو إقامة عمل. ومثل ما بنعرف في القوانين التركية، بعد 5 سنوات بإمكان صاحب إقامة العمل الحصول على الجنسية، فستفتح باب البقاء في تركيا للناس الذين لديهم إضافات، والناس لديهم أعمال، أو الناس لديهم أشغال في تركيا. وبخصوص ايضا مثل ما شفنا تصريحات ايضا بخصوص الناس الاطفال او الشباب الدارسين في تركيا، ستمنحهم تركيا في المستقبل القريب فيز مفتوحه لدخول تركيا. هذه ايضا ستشجع السوريين على العوده لسوريا، لكون وجود باب امان او باب عوده الى تركيا. الان اغلب السوريين حاصلين على الجنسيه التركيه حاولوا الرجوع إلى سوريا، قد يكون لديهم فرصة بإنشاء أي مستقبل داخل سوريا، ولكن أصحاب الكمالك يتأنون كثيرا، لأن في حال تمت العودة الطوعية فإن يعني لا يستطيع العودة إلى تركيا مجددا، ويكون من المستحيل أيضا الحصول على إقامة أو مثل ما
1: بالتالي هنالك قرارات أو ربما معايير جديدة دكتور مهدي وضعت متعلقة باللاجئين السوريين في تركيا. ما العوامل التي يتم النظر إليها فيما يتعلق بمسار هذه القرارات الجديدة؟
4: طبعا موضوع القرارات الجديدة ستكون إضافات الشخص أو إضافات صاحب الكملك إلى المجتمع، سواء هل هو درس في جامعة أو لديه شهادة أو لديه عمل أو لديه شركة أو هل لديه إضافة اقتصادية. بصراحة الآن أغلب الدول تنظر إلى اللاجئ كدافع اقتصادي أو كمضخ اقتصادي للبلد، فأي إضافة للشخص للبلد ستكون هي سبب بإعطائه سواء إقامة عمل أو إعطاء إقامة دائمة أو إقامة طويلة الأمد.
1: طيب دكتور سمير، إذا أردنا اليوم تصنيف أولويات اللاجئين الذين يفكرون بالعودة، كيف يمكن ترتيب ذلك؟
0: بالنسبة لأولويات اللاجئين، بالتأكيد هناك العوامل الأمنية هي بشكل أساسي يعني يركز عليها السوريين أو اللاجئين للعودة، كذلك موضوع توافر فرص العمل ومستوى الخدمات. لكن هناك نقطة أساسية، يعني اللاجئين هم مجموعة من الفئات المختلفة، المهن وفرص العمل. يعني هناك بالنسبة للكفاءات العلمية مثلا، ومعظم اللاجئين السوريين يعني مبدعين أو تفوقوا في هذه المجالات، هل تهيأت لهم البيئة العلمية أو حتى البيئة القانونية للعودة؟ بالتأكيد لا. يعني أنا بعرف كثير من السوريين عادة هو يحتاج إلى سباق ماراثون أو جهد كبير للحصول على معادلة الشهادة. يعني هو الإجراءات ما زالت هي نفسها الإجراءات القديمة. هذه البيئة بيئة طاردة للسوريين، كذلك للاجئين. كذلك هناك كثير من اللاجئين عادوا برغبة بناء الوطن وحبهم للوطن، لكن لم يجدوا الفرصة التي يستطيعون من خلالها المساهمة، لأن الحكومة حتى الآن أو الإدارة السورية لا تستقطب الكفاءات. هناك ما زال هناك تفضيل للولاء والثقة على الكفاءة، فكثيرون جاءوا وبعد ذلك انصدموا وعادوا إلى بلاد اللجوء. كما ذكرت، القرارات الإدارية، هناك كثير من الأحكام التي فرضت على اللاجئين أيام النظام البائد، وخاصة محكمة الإرهاب وغيرها، يحتاج الشخص عندما يأتي لزيارة البلد أو استشراف الوضع في سوريا يحتاج إلى جهد كبير لإزالة هذه الأمور التي صدرت بعض القرارات بإلقائها. فهذه البيروقراطية القاتلة الموجودة في سوريا، عدم توفر فرص العمل أو الفرص التي يستطيع من خلالها اللاجئ السوري وخاصة الكفاءات المساهمة في بناء وطنه، هذه كلها عوامل منفرة من العودة إلى سوريا. كذلك بالنسبة للاقتصاديين أو رجال الأعمال أو أصحاب الحرف، السوق السوري لم يعني ما زال لا يهيئ البيئة اللازمة لعودة رؤوس الأموال السورية. هناك كثير من رؤوس الأموال موجودة في مصر، في تركيا وفي غيرها من البلاد، لا نلاحظ عودة هذه رؤوس الأموال إلا بنسبة بسيطة،
1: طب
0: لأن
1: كيف يمكن
0: حتى
1: تحويل
0: البيئة
1: عودة
0: القانونية
1: السوريين؟
0: للاستثمار
1: كيف يمكن
0: لم تتهيأ
1: استثمار
0: حتى
1: هذه
0: الآن في
1: النقطة،
0: سوريا.
1: عودة اللاجئين السوريين بأن تكون عودة إلى قوى اقتصادية واضحة وبناء فعلا إنتاجية بدلا من أن تكون عبء على السوري نفسه؟
0: تبدأ من خلال نظر الإدارة السورية إلى السوري كقيمة مضافة، هذا اللاجئ قيمة مضافة، وهو ليس هرب من البلد وذهب ليحتمي في بلد اللجوء والآن يعود بعد أن انتهت الحرب. مع الأسف هذه نظرة موجودة لدى كثير من المسؤولين أو الذين يعني يشرفون على بعض القرارات التي تتعلق باللاجئين، وخاصة في وزارة التعليم العالي، أنه أنتم هربتوا والآن تعودون تأتون لتأخذوا فرصتنا أو فرصة من بقى في سوريا. فالبداية هي النظر إلى السوري كقيمة مضافة لهذا اللاجئ، كيف يمكن أن يساهم من الناحية العلمية، من الناحية الاقتصادية، من كل النواحي. لكن مع الأسف هذا الموضوع ما زال موجود. ماذا نحتاج؟ نحتاج بيئة قانونية والكثير من القرارات التي تيسر أمور العودة، ويمكن أن يكون لدينا قائمة بهذه الكفاءات الوطنية. بالنسبة للاقتصاد، قوانين الاستثمار وتهيئة البيئة الاستثمارية اللازمة لعودة السوريين. كذلك حتى بالنسبة للعمالة، كيف يمكن الاستفادة منها؟ يعني هذه كلها أمور مع الأسف يعني مرة سنة ونصف على التحرير، كلها لم يتخذ أي خطوات في هذه المجالات. ماذا ننتظر؟ باعتقادي يعني هناك بيروقراطية قاتلة في الدولة، وهناك بعض الجهات داخل الحكومة وداخل بيروقراطية الدولة عاقدة على اللاجئين الذين ذهبوا إلى كما يرونهم، يعني يرونهم ذهبوا إلى بلاد أوروبا أو غيرها من البلاد وهم بقيوا يعانون كما يسمونهم في سوريا. فهذه النظرة كما ذكرت هي قاتلة، نحتاج إلى تيسير كثير من الأمور لعودة اللاجئين. بالتأكيد موضوع البنية التحتية هو مسألة ليست سهلة، كذلك موضوع التعليم والصحة، لكن هناك كثير من الخطوات تستطيع الحكومة السورية القيام بها حاليا تشجع العودة. كذلك هناك مشكلة أساسية ربما يعاني منها السوريين في أوروبا أو حتى في تركيا، التصريحات التي تصدر أو الصورة الوردية التي يصورها بعض المسؤولين عن الأوضاع في سوريا، وهذا يعني الدول كما ذكرت في البداية تراقب هذه التصريحات فتقول ليس هناك حاجة لبقاء الحماية للاجئين السوريين، فلذلك تتخذ بعض الإجراءات وكذلك مدفوعة بعوامل أخرى داخلية مرتبطة في كل بلد. فالنقطة هي السوريين هم إضافة لهذا البلد، سيستطيعون المساهمة في كل المجالات، كيف يمكن أن نكسبهم وكيف يمكن أن يعودون بأسرع وقت؟
1: طيب ما رأي حضرتك سيد فادي فيما يتعلق بهذه الجزئية بوجود بيئة قانونية فعلا، وإلى أي مدى فعلا هنالك نسبة أو أرقام حقيقية إحصائية متعلقة بعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم في ألمانيا؟
3: طبعا بالبداية تماما، يعني بالبداية مثل ما تفضل الأخ، نحن بنعرف أنه فرشة التحرير من نظام ديكتاتوري كثير من الأشخاص هي عادت طواعية حتى دون أن تأخذ حتى مبلغ الطواعية، وعادت إلى سوريا حبا بخلاصة من النظام البائد، والكثير منهم يريد أن يطمئن على أقربائه وعلى ممتلكاته، وهناك كثر. لكن اليوم نتيجة الأوضاع وبعد تقريبا سنة ونصف من سقوط النظام والأوضاع التي ما زالت كما هي في سوريا من بنية تحتية ومشاريع وأبنية مهدمة، هذا طبعا هذا الكلام يحتاج إلى وقت. هناك الكثيرين من مليون قد عادوا إلى بلاد اللجوء لعدم توفر الأماكن أو البيئة المناسبة لما كانوا عليه. نعم، ولكن طبعا هذا يحتاج إلى وقت، ولكن هناك نقطة مهمة جدا ذكرها الأخ الضيف، وهو أحيانا في البدايات والتصريحات أحيانا هذا أعطى الطابع لدى الكثيرين أن سوريا سوف تتعمر وسوريا، ونحن لسنا ضد كذلك، ولكن لنكن واقعيين وخلال تجارب الدول التي خرجت من ديكتاتورية على مدى العصور هذا يحتاج إلى وقت كبير. هذا العامل الأمني اليوم يلعب دور مهما، وهذا ما تنظر إليه الدول، فالدول لا ترى سوريا بعين العاطفة وإنما تعتمد على تقارير دولية ومنظمات حقوقية عاملة على الأرض طبعا وموثوقة من قبل الأمم المتحدة لتقيم الوضع بشكل حقيقي بعيدا عن الإعلام وبعيدا عن العواطف. ولكن هناك نقطة مهمة أيضا يجب ذكرها، يتم الآن التعامل مع سوريا سياسيا ولا يتم التعامل معها قانونيا. أعطيك مثال، هنا في ألمانيا مثلا أنا أتابع طبعا لدي شركة استشارات وأتابع الكثير من الحالات التي تم سحب إقاماتهم، ورغم المواد القانونية التي لا تسمح لإدارة اللجوء بسحب إقاماتهم، ولكن اليوم الطابع السياسي يطغى على ذلك ويقوم إدارة اللجوء، هناك بعض التوجيهات الذي تقوم بسحب هذا ولا تعتمد على المواد.
1: بالتالي الحديث عن ارتفاع نسب الحالات فيما يتعلق بانتهاء أو ربما سحب الحماية المؤقتة هي أرقام نعم. حقيقية، هي مؤشر فعلا على سياسات ألمانية جديدة.
3: يا سيدتي نحن كنا قبل 5 سنوات لما بدأ ينطرح موضوع سحب الإقامات والعودة والطوعية وكذلك الأمر، خلينا نقول نحن تقريبا ببدايات 2020 بدء صعود الحزب اليميني كنا نحذر دائما من نقطة دائما تقول الحكومة الألمانية وما زالت إلى اليوم، وهذا ما يتم الترويج له، أن هناك اتفاق مع الحكومة السورية على ترحيل المجرمين فقط، ما انتهت محكومياتهم في ألمانيا، ولكن ما كنا نحذر منه وهذا ما لم يدركه الكثيرين أن قانون الإقامة لا يشمل فقط المجرمين ومن هم مدانين، وإنما عندما يتم توجيهات معينة من قبل وزارة الداخلية وذلك يعود لسياسة الأحزاب التي تستلم وزارة الداخلية وصعود يمين متطرف، وخصوصا أننا على أبواب انتخابات قادمة في ألمانيا، لذلك عامل ملف اللجوء يلعب دورا مهما جدا في ألمانيا، ولذلك يحيد القانون على جنب وتستخدم السياسات. ولذلك لاحظنا في 2026 هناك، حتى أقول أكثر من ذلك للأمانة، هناك توجيهات مثلا إلى الناس الذين يتقدمون لإدارة التجنيس بإحضار جوازات سفر سورية وهم نفسهم يراسلون إدارة اللجوء بأن هذا الشخص انتهك قانون الحماية، ويرسلون سحب إقامة له ويتم مراجعة ملفه. طبعا المواد القانونية دائما نحن نلجأ إلى بأن نطلب هذا الكلام خطيا، ولكن لا يسمح بحالات معينة إحضار جواز سفر سوري عندما يريد أن يثبت الشخص جنسيته، فدائما الجواز السوري هو الوثيقة الدولية التي يتم إثبات شخصية الشخص فيها. ولكن اليوم ما يحدث في ألمانيا هو 100% سياسيا ولا يتعلق بالقانون، لأنه مثل ما بنعلم احنا بدأت مؤشرات صعود حزب البديل بقوة، وهذا ما يرعب السياسيين، ودائما هو الملف الذي يضحى به هم اللجوء، علما بين قوسين ان طبعا واخص اللاجئين بشكل عام والسوريين بشكل خاص، من لحظة دخول الأخوة السوريين الى سوريا الى ألمانيا هناك الكثير من حالات النجاح على المستوى المهني والحالات خريجين الجامعات والمهندسين والأطباء، ولكن الآن للأسف يتم تجاهل هؤلاء ويدعون إلى سحب إقامة فحص إقامة الحماية بشكل مكثف.
1: طيب دكتور ماهر، فيما يتعلق بما قال

0: ضيفي دكتور سمير في مسألة استقطاب السوريين وحتى أيضا رؤوس الأموال والمشاريع ومن يمتلكون القوى الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد السوري، هل هنالك أي خطط وضعت من قبل الحكومة لاستقطاب هؤلاء؟
1: بداية يعني سوريا نحن بحاجة إلى ثورة تشريعية حقيقية، فإلى اليوم نحن نعاني من القوانين السابقة الموجودة من إرث النظام السابق، فهي قوانين منذ خمسينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى في نقطة جوهرية وهي موضوع الحالة الاقتصادية والاستثمار، فكافة القوانين اليوم المعمول بها هي قوانين من خلفية اشتراكية، فهذه القوانين الاقتصادية ستصطدم مع الشركات القادمة أو المستثمرين القادمين أو حتى مع الأشخاص القادمين، هناك كمية كبيرة من البيروقراطية، ففي الدول الموجودة في أوروبا هناك سرعة بالعمل عن طريق الإنترنت والإيميل، نحن إلى الآن نعاني من الورقيات، فالثورة التشريعية هي واجبة اليوم بعد الثورة انتصار الثورة السورية، نحن اليوم بحاجة إلى ثورة تشريعية. بعد عقد مجلس الشعب اليوم لم يتخذ إلى الآن يعني في هناك بطء بعمل مجلس التشريعي أو مجلس البرلمان لم يتخذ إلى الآن قرارات ويجب الاستعجال بها وأن يكون القوانين يعني القوانين الاقتصاد والاستثمار والعدالة الانتقالية وتخفيف الروتين الموجود في البلد يعني يجب أن يكون من أوائل القوانين التي يعمل بها. في المدى القصير يعني عودة اللاجئين هي ستشكل ضغط إضافي وكبير على الدولة وهذا أمر لا يمكن إنكاره، فكل عائلة عائدة تحتاج إلى سكن وخدمات ومدرسة ومركز صحي، لكن إذا نظرنا إلى المدى المتوسط والبعيد فإن عودة السوريين يمكن أن تكون فرصة تاريخية وقيمة مضافة لنقل الخبرات والتجارب المكتسبة في بلاد أوروبا والبلاد المتطورة لنقلها ونسخها في سوريا، فخلال سنوات وجودهم في الخارج اكتسب كثير من السوريين خبرات جديدة وتعلموا مهنا وأسسوا شركات ومشاريع وكونوا رؤوس أموال وعلاقات اقتصادية، ولذلك فإن العودة تعني عودة جزء مهم من رأس المال البشري السوري ثم رأس المال الاقتصادي، فاليوم رأس المال هو الاجتماعي البشري هو المهم لسوريا، هناك ملايين من اللاجئين في بلاد أوروبا فسوريا اليوم بحاجتهم، نحن نحتاج اليوم إلى أن نغير عقلية نحن وأنتم، يعني اليوم التعامل مع اللاجئين أو غير الموجودين في منطقة معينة هي التعامل نحن وأنتم، يجب أن نتخلص من هذه فكلنا سوريين، فسوريا اليوم هناك كثير من اللاجئين أطباء ومهندسين وأساتذة وحرفيون وصناعيون ورجال أعمال، فاليوم سوريا بحاجتهم، فأعتقد أن هؤلاء اللاجئون يعني بالمدى القصير ربما سيكون عبء ولكن في المدى القادم والمدى المتوسط والمدى البعيد سيكونون ثروة لسوريا ثروة موجودة خارج سوريا، فالثروة الحقيقية هي ليست النفط والغاز
0: لدق الوقت دعني أن أذهب إلى ضيف يعذرني دكتور مهدي، أمام هذه التصريحات من قبل وزارة الداخلية التركية هل نحن فعلا أمام ربما إعادة تنظيم لملف الحماية المؤقتة للسوريين أم ربما إغلاق ملف اللجوء بالكامل؟
2: طبعا بكل صراحة يعني مثل كنت منعرف حكيت قبل شوي موضوع وجود السوري من 2019 تم إيقاف إعطاء الحماية المؤقتة لأي سوري، ولكن الآن نلاحظ أن إدارة الهجرة ووزارة الداخلية أيضا بدأت بتحسين أوضاع أو تعديل أوضاع الناس الغير قانونيين ومن لديه ارتباطات، يعني ارتباطات قصدي أشخاص من الدرجة الأولى من العائلة الموجودة لديهم إقامة أو لديهم وجود قانوني بتركيا، الآن تم تعديل وضعهم وتسوية وضعهم وأعطاهم وثائق، الآن من حوالي شهر إدارة الهجرة بلشت بشكل فعلي، فلذلك الحكومة التركية بكل جدية حابب تغير وضع السوري وإعطاء السوري الأمان الكامل حتى يقدر يستمر بكل ثقة وأيضا بكل إمكاناته، لأنه مثل ما بنعرف الوجود الأمني أو الفكر بالاستقرار الأمن هو أساسه، وهذا ما نعانيه أيضا حاليا بسوريا بخصوص وجود البيروقراطية في موضوع العدالة وأيضا موضوع الأمني، مثل ما حكى الدكتور سمير مشكورا الآن سوريا منهكة بالبيروقراطية.

0: ويعاني السوري أشد المعاناة داخل سوريا.
1: وخصوصا
0: ولكن
1: هنالك
0: وجود
1: آمال
0: السوري وجود
1: كثيرة لدى السوريين متعلقة بالحصول على إقامات بعد تحويل الحماية المؤقتة وبعد هذا القرار لتحويل أو ربما سحب الحماية المؤقتة، يعني هذه الإجراءات الجديدة المتعلقة بالحماية المؤقتة، إلى أي مدى يمكن القول بأن بعد هذه الخطوات ربما تم إغلاق هذا الملف وتحويل الحماية المؤقتة إلى إقامة؟
0: إدارة الهجرة ووزارة الداخلية أخذت قرار نهائي تقريبا خلال شهرين سيتم تحويل جميع بطاقات الحماية المؤقتة إلى إقامات قسم منها 2 أو 3 سنوات، أو في البعض لبعض الأشخاص إقامات طويلة الأمد اللي هي عبارة عن إقامات 8 سنوات. سيتم دراسة كل ملف على حدة، وأيضا سيتم إعطاء شروط لاستمرار هذه الإقامة أو شروط لتحويلها إلى إقامات عمل. ومثل ما حكيت قبل شوي، إقامة العمل هي الباب الأول للحصول على الجنسية التركية.
1: أشكرك جزيل الشكر ضيفي دكتور
0: شكرا
1: مهدي
0: لكم.
1: داوود رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري، كنت معنا من إسطنبول، وأشكر أيضا
0: شكرا
1: دكتور
0: لكم.
1: ماهر التمران باحث في الشأن السياسي كان معنا من دمشق، وفادي مصلي مستشار في قضايا الهجرة واللجوء كان معنا من ألمانيا، والدكتور سمير العبد الله الباحث أول في مركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة كان معنا من دمشق. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر. بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: أيام من دخوله المشفى إثر توقيفه في مخفر الحفة بريف اللاذقية، ووزير الداخلية يشكل لجنة للتحقيق في ملابسات الوفاة. الشيباني يجري اتصالين هاتفيين بنظيريه القطري والأردني ومباحثات حول سوريا والعلاقات الثنائية والتصعيد في المنطقة. ترامب يشيد باتفاق مكة بين السعودية وتركيا وباكستان ويصفه بالخطوة الجريئة والكبيرة والمهمة. 8 دول عربية وإسلامية تندد برفض إسرائيل خطة ترامب بشأن غزة، وحماس تؤكد موافقتها على خريطة الطريق للمرحلة الثانية من الخطة. أهلا بكم مجددا. توفي الشاب محمد حسام الدين غميرة بعد تدهور حالته الصحية بعد أيام من دخوله المشفى إثر توقيفه في مخفر الحفة بريف اللاذقية. ومن جهتها أعلنت مديرية الأمن في اللاذقية توقيف 7 عناصر كانوا موجودين في النظارة خلال وقوع الحادثة لمتابعة ملابسات القضية. وكان محمد غميرة قد تعرض للضرب في مخفر الحفة، مما أدى إلى نقله إلى العناية المشددة في مشفى المدينة، حيث يعاني من مرض الناعور، وهو مرض يؤثر في تخثر الدم ويجعل النزيف أكثر خطورة. وبحسب عائلته فقد تم إبلاغ عناصر المخفر مسبقا بوضعه الصحي الحساس مع طلبهم عدم ضربه، في حين أفرج المخفر عنه بحسب عائلته وهو يعاني من نزيف داخلي ونزيف دماغي. هذا وتحدث الدكتور عصام غميرة مدير مشفى الحفة الوطني وعم الشاب المتوفى محمد غميرة، تحدث لوكالة سانة عن ظروف توقيفه من المخفر وضربه ومن ثم وفاته.
1: إهمال من رئيس المخفر وتصرف فردي أهوج من العناصر اللي ضربوه، ضرب صحيح ما أنه ضرب مبرح ولا في تعذيب، بس كان ضرب كف، الكف كان بالنسبة له قذيفة أدى إلى نزف في الدماغ، طبعا نزف تدريجي تطور بعدين لأعراض عصبية، بعد منها صار عنده سبات، دخل المشفى. وزارة الداخلية، مديرية الصحة وسيد مدير الصحة الدكتور بشير تاج الدين كثير كان له دور معنا، والدكتور إبراهيم علي ساهموا بتحضير وإحضار الجرعات المناسبة لمرض الناعور، مع أنه مرض نادر جدا جدا تأمين الجرعات كان صعب، ومع ذلك أمن الجرعات، بس لكن وضعه الصحي سيء، وصل لمرحلة سيئة جدا، أزية دماغية، قصور كلوي، هبوط ضغط، نقص أكسجين، أدى لوفاة.
0: هذا وروى الناشط الإعلامي ومدير فرع اتحاد الصحفيين في اللاذقية شاد العك، روى تفاصيل الاجتماع الذي حصل بين قيادة الأمن الداخلي وعائلة الشاب محمد غميرة، إضافة إلى وجهاء منطقة الحفة.
2: خرجنا الآن من اجتماع في منطقة الحفة، ضم قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية وأهل الشاب محمد ووجهاء منطقة الحفة. بالبداية تم تقديم واجب العزاء لأهل الفقيد، ثم تم شرح الحالة تفصيليا منذ لحظة دخوله إلى السجن حتى اليوم لحظة وفاته، عبر المختصين الموجودين الذين تابعوا القضية منذ اللحظة الأولى لدخوله السجن. تم توقيف عدد من الذين كانوا في مخفر الحفة 7 أشخاص، وتم اعتراف أحدهم بأنه ضرب محمد ممكن بكف في البداية، ولكن التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة الحقيقة الكاملة. أكد أهل الفقيد على وقوفهم وثقتهم الكاملة بإجراءات الدولة السورية، وأنهم واثقون بأن العدالة ستأخذ مجراها. وأيضا طالب أهل المنطقة المسؤولين في الأمن الداخلي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لأي حالة مماثلة تهين ما قدمه السوريين عبر 14 عام من الثورة السورية.
0: أعلن وزير الداخلية أنس خطاب تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة في اللاذقية.

0: وقال وزير الداخلية إن مهمة اللجنة التحقيق في ملابسات ما حصل وكشف الأسباب الحقيقية والظروف المحيطة بوفاته، وطالب خطاب اللجنة بتقديم نتائجها خلال 72 ساعة من تاريخ إصدار قرار تشكيل اللجنة. وأكد خطاب أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر الوزارة في قضية وفاة الشاب محمد غميرة سيتعامل معه بحزم وفق القوانين والإجراءات المتبعة. هذا ونعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الشاب محمد غميرة كاشفة أنه كان أحد كوادرها العاملين في الدفاع المدني. وقالت وزارة الطوارئ أن غميرة توفي متأثرا بمضاعفات نزيف دماغي وفي جهازه الهضمي نتيجة لتعرضه للضرب بعد توقيفه في مخفر الحفة في محافظة اللاذقية، وكان يعاني من مرض الناعور ما يزيد من خطر حدوث النزف ومضاعفاته. وبحسب وزارة الطوارئ فإن غميرة شارك في إنقاذ مئات الأرواح من تحت ركام قصف نظام الأسد. وأكدت الوزارة متابعتها الحثيثة لمجريات التحقيق مع وزارة الداخلية لكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للأصول القانونية.
1: الداخلية أمام حالتي وفاة، حادثتان مؤلمتان تعيدان إلى الواجهة النقاش بشأن مدى التزام بعض عناصر الأجهزة الأمنية بمدونة السلوك التي أصدرتها وزارة الداخلية. وفاة الشاب محمد حسام غميرة في اللاذقية بعد تدهور حالته الصحية إثر توقيفه في مخفر الحفة، ووفاته عبد الله يحيى قبلان في منبج برصاص دورية أمنية أخطأت في التعرف على هويته. قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية أعلنت إيقاف 7 أشخاص كانوا موجودين في النظارة خلال احتجاز محمد غميرة استكمالاً للتحقيقات الجارية في ملابسات وفاته، بعدما أفادت عائلته بتعرضه للضرب خلال احتجازه في قسم شرطة الحفة رغم إبلاغ عناصر المخفر مسبقاً أنه يعاني من مرض الناعور. وفي حادثة موازية أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق في مقتل الشاب عبد الله يحيى قبلان إثر إطلاق إحدى الدوريات الأمنية النار على سيارته في منبج بعد اشتباهها بأن شخصا مطلوبا كان بداخلها، في حين أكدت الوزارة توقيف العنصرين اللذين أطلقا النار وأحالتهما إلى التحقيق. الحادثتان تنتهكان جملة من أحكام مدونة السلوك الصادرة عن وزارة الداخلية، إذ توجب المادة 7 صون كرامة الإنسان وحقوقه والامتناع عن جميع صور التعذيب أو المعاملة القاسية، في حين تحظر المادة 18 صراحة إيقاع أي نوع من العنف بحق الموقوف. أما المادة 35 فتحظر اللجوء إلى القوة إلا في الحالات التي يجيزها القانون ووفق المبادئ المشروعة والضرورة والتناسب والتدرج، في حين تلزم المادة 6 بتطبيق القانون بإنصاف وموضوعية وصون كرامة الإنسان. حادثتان في أيام معدودة تطرحان تساؤلا لا يمكن تجاهله، هل وصلت مدونة السلوك فعلا إلى كل عنصر أمني؟ وهل ترجمت إلى سلوك يومي على أرض الواقع؟ التحقيقات المفتوحة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن السوريين يريدون نتائج واضحة ومحاسبة حقيقية تثبت أن عهد الإفلات من العقاب قد ولى إلى غير رجعة.
0: ولتفاصيل أكثر ينضم إلي منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية. بداية مرحبا منير. منير، ما هي آخر التطورات في قضية وفاة الشاب غميرة على الصعيدين الرسمي والشعبي؟
2: حتى الآن جثة الشاب محمد حسام الدين غميرة لا تزال موجودة هنا داخل المشفى، مشفى اللاذقية الجامعي، بانتظار طبعا التقرير النهائي من الطبابة الشرعية أو اللجنة الطبية هنا. بالإضافة إلى ذلك وبالتوازي مع وجودها طبعا هنا، هنالك يعني كانت عدة قرارات سواء على مستوى تشكيل اللجنة من قبل وزارة الداخلية طبعا التي تحدث عنها سيد أنس خطاب وزير الداخلية، وعلى رأسها طبعا معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية. مهمتها طبعا ستنتهي خلال 72 ساعة تكون قد أصدرت أو بتت في المعلومات النهائية حول كامل تفاصيل القضية ووفاة الشاب محمد غميرة بعد توقيفه في يعني في مخطر الحفة لمدة 3 أيام، تعرض خلالها للضرب مما تسبب بمضاعفات لمرضه، وهو مصاب بطبيعة الحال بمرض الناعور وهو مرض خطير طبعا. كان في الحفة في مدينة الحفة كان هنالك وفد رسمي حكومي من يعني من قوى الأمن الداخلي من منطقة الحفة، كانوا قد زاروا أهالي أو أهل الشاب المتوفي في منزله، وكانوا قد تحدثوا عن كل التفاصيل يعني التي جرت منذ لحظة توقيفه حتى يعني وفاته يعني، وكانوا قد تحدثوا عن كل هذه التفاصيل، وكان هنالك إقرار طبعا من قبل مخبر الحفة بأن هنالك تجاوزات حصلت من أحد العناصر عبر ضرب الشاب بيده طبعا، وهذا الأمر تسبب له بمضاعفات، وهذا ما تحدث أيضا به عم الشاب وهو عصام الدكتور عصام مدير مشفى الحفة الوطني. كان قد تحدث عن أن الشاب تعرض للضرب وكانت لديه يعني مرض الناعور الخطير مما تسبب بمضاعفات خطيرة وتسبب أيضا لاحقا بوفاته. لكن على الجهة المقابلة هنالك أيضا يعني غضب شعبي واحتقام من هذه الحادثة، وهنالك أيضا مطالبة بالإسراع في نتائج التحقيقات، وهنالك مطالبة بإنصاف أهالي الشاب، وهذا ما وعدت به وزارة الداخلية عبر سلسلة من الاجتماعات والخطابات وتشكيل عدة لجان كانت خلال الفترة الماضية، وكان آخرها التي أعلن عنها وزير الداخلية أنس خطاب. يوم غد ستكون هنالك يعني جنازة للشاب، وربما ستكون بوفود رسمية ستنطلق من هذا المشفى باتجاه يعني بلدة الحفة بريف اللاذقية ليوارى الثرى، ويقدم العزاء لأهله طبعا الذين يعني كانوا قد اجتمعوا كما قلت بالجهات المعنية، وتأكدوا من أن الجهات المعنية تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة أو كل الإجراءات اللازمة بما فيها كان في البداية توقيف 7 عناصر الذين كانوا موجودين خلال التحقيق طبعا خلال فترة التحقيق معه.
0: منير، هل لديك معلومات حول هؤلاء الأشخاص 7 الذين تم توقيفهم؟ هل هناك معلومات معينة حصلت عليها حسب اطلاعك؟
2: نعم، يعني الأشخاص هم عناصر من قسم شرطة الحفة، جرى توقيفهم لأنهم كانوا موجودين خلال فترة توقيف الشاب في النظارة، نظارة مخبر شرطة الحفة طبعا خلال التحقيقات الأولية، لأن التحقيقات جارية، لكن خلال التحقيقات الأولية حتى الآن تم الاعتراف من أحد العناصر بأنه ارتكب تجاوز وقام بالإقدام على ضربه بواسطة بالكف طبعا، لكن كان هذا قد تسبب له بمضاعفات في مرضه لأنه مصاب بمرض الناعور، وكان قد أثر على أو كان قد بدأ كنزيف دماغي بدائي، ومن ثم دخل الشاب في غيبوبة، تم نقله بعدها إلى مشفى اللاذقية الجامعي اللي يتوفى هنا اليوم بعد أكثر من 48 ساعة على وجوده في مشفى اللاذقية الجامعي. خلال هذه الفترة وخلال وجوده في المشفى كانت الجهات الطبية قد استنفرت، وكان هنالك مطالبة بتأمين الجرعات، وهذا ما عملت عليه يعني الجهات المعنية بتأمين جرعات الأدوية اللازمة لمرض الناعور، لكن بسبب المضاعفات التي لن تقتصر على النزيف الدماغي بل أيضا الفشل الكلوي وغيره بحسب الدكتور عصام يعني وهو عم الشاب، ما تسبب له بمضاعفات خطيرة وأدت إلى وفاته. على العموم يعني يوم غد سيكون هنالك خروج أو نقل جثة الشاب محمد حسام الدين غميرة من المشفى مشفى اللاذقية الجامعي ليوارى الثرى في بلدته الحفة في بريف اللاذقية.
0: شكرا جزيلا لك منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا، شكرا جزيلا، كنت معي من اللاذقية. وللحديث أكثر عن قضية الشاب محمد غميرة ننتقل الآن إلى المحامي والخبير القانوني سامر الضيعي من لاهاي. بداية مرحبا بك أستاذ سامر، دعنا نبدأ بخطوة تشكيل لجنة التحقيق التي أعلن عنها وزير الداخلية، ماذا يمكن أن تقدم هذه اللجنة وكيف يمكن أن تعمل لتحقيق العدالة لذوي الضحايا؟ ذوي الضحية
3: نعم،
0: عفوا.
3: أسعد الله مسائك.
0: أهلا بك.
3: أول شيء بداية يعني بنترحم على الشاب محمد، ونقول إنه يعني تشكيل اللجنة التحقيق حقيقة بهذه الظروف هي خطوة ضرورية، خصوصا إنه اللجنة أفضت حتى الآن إلى توقيف 7 أشخاص مشتبهين كانوا موجودين بالنظارة مثل ما وردت المعلومات وخلال فترة التوقيف، وهذا يعني إنه نحن عمليا انتقلنا جزئيا من مجرد بيان اداري الى اجراءات تحفظ خلينا نسميها وامكانيه المساءله. لكن بالنسبه لي انه اللجنه مو هي الجواب النهائي، هي وسيله للوصول للجواب.
0: نعم.
3: الاختبار الحقيقي هو ما طبيعه صلاحيتها، هل تصل يعني هل رح تتمكن لان تصل الى جميع الادله، هل ستراجع سجلات التوقيف، يعني في اسئله كثيره، المناوبات والكاميرات والتقارير الطبيه رح تحدد يعني بشكل صريح فقط من اعتدى بشكل مباشر، او ان راح تبحث بشكل موسع عن مسؤوليه من اشرف ومن علم من عمل ومن اهمل ومن تاخر في تقديم الرعايه الطبيه، كونه في حديث عن رعايه طبيه. والاهم يعني النقطه المهمه وقد تكون يعني الاهم في عمل لجنه، كيف راح تعرض نتائجها؟ هل راح تكون نتائجها معروضه امام النيابه العامه والقضاء المختص؟ واذا كان في القضيه ليست قضيه تجاوز، نحن عم نحكي على شخص حسب يعني الروايات الاوليه افضل يعني حاله افضت الى الوفاه، نحن حول شبهه جرميه، لان بالنهايه نحن امام وفاه انسان، وبالتالي لا يجوز ان يبقى الملف في اطار الاداري وحده. نعم.
0: نعم أستاذ، أنت يعني كمحامي كيف تقيم ما حصل منذ توقيف الشاب محمد غميرة وظروف الاعتقال والاستجواب والضرب والتعامل مع مرضه بشكل عام؟
3: هلا يعني الحقيقه نحن بدنا يعني بالنسبه لتوقيف محمد بدنا نفرق بين امرين، يعني من حيث المبدا يعني وجود شكوى جزائيه قد يعني يبرر اجراءات قانونيه ولكن مشروعه وضمن اطار القانون، واصل التوقيف ابدا لا يعطي اي شرعيه لما يحدث بعده، ولا يعطي اطار يعني غطاء يعني قانوني لعمليات التعذيب وانتزاع الاعترافات يعني بوسائل عنفيه. يعني إذا كان توقيف أي شخص هو إجراء للوصول لعملية من خلال عملية تحقيقية لازم تكون بحدود صارمة، كيف لازم يتعامل، كيف مدة احتجازه واستجوابه وحصوله على الرعاية الطبية وعرضه على المرجع القضائي المختص، وفي إشراف مباشر من القضاء. ما بيصير تكون النيابة العامة مفصولة عن أي عملية تحقيق تكون يعني خلينا نقول الأجهزة الشرطية بعيدة عنا او ضمن يعني ضمن اطاره. وقضيه محمد حقيقه يعني تحديدا المعلومات المنشوره عم تقول انه كان موقوف على خلفيه شكوى تتعلق بجرم ما حول مبلغ مالي، وانه قرار قضائي صدر لاحقا للافراج عنه وخرج من حاله صحيه. هذا كله لازم يكون يعني لازم كله يكون واضح ضمن اطار الاجراءات القانونيه اللي رافقت التوقيف من لحظه القبض حتى لحظه الافراج عليه والاسباب اللي ادت لوفاته. نعم.
0: طب برايك اذا اردنا الحديث عن المؤسسات القضائيه والتشريعيه اليوم، ما هو دور هذه المؤسسات في التعامل مع هكذا قضايا لضمان عدم تكرار ما حصل؟
3: يعني هو نحن عم نحكي يعني هون السؤال يعني واسع بجانب.
0: نعم.
3: ومحدد بجانب اخر. يعني
0: هل هناك اجراءات معينه؟
3: انا برايي انه يعني انا يعني النقطه المؤسسه القضائيه دورها مركزي باي عمليه توقيف اليوم باي دوله قانون، المؤسسات القضائيه هي هي هي المركزيه بهذا الامل. وزاره الداخليه ما بتملك وحده مصير الموقوف، الشرطه والامن بيمارسوا صلاحياتهم ضمن اطار القانون تحت رقابه السلطه القضائيه، والنيابه العامه مثل ما حكيت لازم تكون حاضره باعتبارها هي الجهه اللي بتحرك الدعوه العامه وهي تشرف على التحقيق بالجرائم، واذا كان في شبهه جريمه ارتكبت داخل مكان الاحتجاز مثل ما الشبه يعني ما حدث مع محمد، لا يكفي ان يعني انه ان تتحمل الجهه الاداريه مع موظفيها بصراحه، بل يجب يعني ان يكون هناك للقضاء النيابي دور مستقل وفعال من اللحظه الاولى. يعني انا برايي انه القضيه يجب ان تكون تحت سلطه حاليا النيابه العامه، ويتم التحفظ على ادله وتسمع الشهود وتطلب الخبره الطبيه الشرعيه، لانه سبب الوفاه وعلاقته يعني سبب الوفاه وعلاقته بالاصابه هن ضمن الاجراءات التحقيقيه. وهون بتحدد المسؤوليات الفرديه اللي بدها تتخذها وفق الادله اللي كانت اللي راح تتوفر للقضاء. والقضيه لا تبدا يعني بعد وفاه محمد، نحن اليوم عم نحكي عن اجراءات بعد الوفاه. الرقابه القضائيه ودور المؤسسات القضائيه تبدا من بدايه عمليه التوقيف، من اصدار المذكره ومن بدايه عمليه التوقيف ورقابه كل الاجراءات من و, و, و يعني

0: لنكون خلينا نقول امام الوقايه من التعذيب اصلا يعني.
1: نعم، شكرا جزيلا لك المحامي والخبير القانوني سامر الضيعي، شكرا جزيلا لك، كنت معي من لاهاي. بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني، بحث التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين سوريا وقطر. وقالت وزارة الخارجية إن اتصالا هاتفيا تناول التطورات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها على المنطقة العربية، وأضافت أن الجانبين أكدا أهمية تكثيف التشاور والتنسيق بين سوريا وقطر في مختلف المجالات بما يسهم في دعم جهود إعادة الأعمار والتعافي المبكر في سوريا. من جانبها قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث خلال الاتصال مع الشيباني آخر المستجدات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. أجرى وزير الخارجية أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا بنظيره الأردني أيمن الصفدي، وبحث الجانبان أعمال مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأنها ودعم الجهود التي تستهدف إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. حولت عمليات رش المبيدات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي أراضي زراعية في ريف القنيطرة إلى مساحات متضررة وغير صالحة للإنتاج وسط إضرار طالت آلاف الدنومات من المراعي والمحاصيل والبساتين وأثرت في مصادر رزق مئات المزارعين.
2: إسرائيل مثلا رشت مواد كيماوية على الأراضي الزراعية لتضر الفلاحين. هلا في قولين، اما مشان ما يطلع الحشيش مشان تضل كاشف المنطقة تمام، والقول الارجح هو ضرر المزارعين، يضر المزارعين مشان ما يصير في نشاط على الحدود. طبعا هي خايفة من اي سلاح يكون موجود على المنطقة الحدودية، ودوما عم تصير توغلات دوريات. فمثلا في الفترة الماضية كانت دوريات مستمرة واحيانا حواجز طيارة على الطرق من الدوريات الإسرائيلية، يعني يوميا مثلا كانوا يدخلوا على هاي القرية ثلاث مرات أربع مرات. هلأ بسبب السياسة تقريبا مرة بالأسبوع بيفوتوا بس حتى يثبتوا وجودهم في المنطقة.
1: أفاد مدير المؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور، أفاد بأن كمية المياه الممررة من سد كديران أصبحت بحدود 825 مترا مكعبا في الثانية. وأشار بكور في تصريح لتلفزيون سوريا إلى أن هذه الكمية ستستقر إلى هذا الحد لمدة 10 أيام على الأقل، داعيا المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب السباحة في نهر الفرات وإبعاد المعدات الزراعية عن ضفافه. كما أوضح بكور أنه تتم مراقبة الوضع على الأرض من خلال غرف العمليات في المؤسسة العامة لسد الفرات وبالتنسيق الكامل مع غرف الطوارئ في محافظات حلب والرقة ودير الزور. قالت مديرية الخدمات الفنية بالرقة إنها رفعت مستوى جاهزيتها الفنية واتخذت إجراءات احترازية تحسبا لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وأوضح مدير دائرة الآليات المهندس أحمد العبو أن الآليات والمعدات الهندسية والكوادر الفنية وضعت في حالة استعداد تام مع مناوبات على مدار الساعة ومتابعة مستمرة للتطورات، مضيفا أن خطة الجاهزية تشمل ردم السواقي الترابية وفتح وتأهيل الطرق وإزالة العوائق والتدخل لحماية المناطق والمنشآت الحيوية عند الحاجة. تجمع عدد من بائعي الألبسة والأحذية المستعملة البالة أمام مديرية الجمارك في محافظة الرقة، وذلك احتجاجا على قرار منع مزاولة نشاط بيعها في المحافظة، وطالب المحتجون بإعادة النظر في القرار بسبب تأثيره على أعمالهم ومصادر رزقهم.
3: يعني ابن عمي مواليد 2007 عنده محل بالة، تيجي الجمارك تفشل المحل وتاخذه وتسجنه، اليوم صار له 14 يوم مواليد 2007 لانه عنده 200 رصة بالة، اليوم يتغرم بغرامة تعجز عن دفعها دول، اليوم لما انت تحط عليه غرامة 467 ألف دولار هو منين يجيبها؟ مواليد 2007 لانه شنو؟ يعني نلتجئ لتجارة الحرام الا يروح شب اول طلعته، هاي احنا مجمركين بضايع ودافعينها، لما انا اروح ابرزها للجمارك، الجمارك تقول لي هذه منين جايب الاوراق؟ هذه هي ممهوره بختمهم؟ 467 الف دولار تعجز عن دفعها دول، والشاب الثاني عمره 18 سنه يغرم من 264 الف دولار؟ منين هذا يجيب؟
1: دخلت محولة كهربائية جديدة بقدرة 125 ميجاوات الخدمة في منشأة التيم بمحافظة دير الزور، ما أسهم في رفع ساعات التغذية الكهربائية في المحافظة إلى نحو 16 ساعة يوميا، وسط تحسن ملحوظ في استقرار الشبكة.
4: بعد ما أنهت ورشات الوحدات التشغيلية بالمنطقة الشرقية تركيب المحولة وإجراء الاختبارات، تم وضعها الساعة 8:15 دقيقة يوم الجمعة للخدمة، وهذا الشيء ساهم يعني بتحسن التغذية الكهربائية بمحافظة دير الزور يعني بمعدل لا يقل عن 16 ساعة باليوم. أول الإيجابيات، إحنا سابقاً نشتغل على محولة واحدة، أي عطل يصير على هاي المحولة المحافظة كاملة ينقطع التيار الكهربائي. حالياً أنا يعني إذا صار عندي عطل عندي محولة ثانية موجودة بالخدمة، يصير عطل على أي محولة أنا أشتغل على المحولة الثانية. بالإضافة لذلك أنه الأسطاع المركبة سابقاً بمحطة التيم هي 125 ميجا، حالياً صارت 250 ميجا، الأسطاع المركبة الموضوعة بالخدمة حالياً 250 ميجا.
1: انطلقت قافلة جديدة للعودة الطوعية من مخيمات الدانة بريف إدلب، تضم نحو 217 عائلة يزيد عدد أفرادها على 1000 شخص، متجهة إلى مناطقهم الأصلية في إدلب وحما وريف دمشق.
5: أكثر من 200 أسرة تغادر مخيمات الشمال السوري ضمن قافلة جديدة تسيرها محافظة إدلب باتجاه القرى والبلدات التي نزح منها الأهالي. نحن الآن في النقطة الرئيسية للتجمع لهذه القافلة التي تعتبر من قوافل عديدة ستسير باتجاه القرى والبلدات التي نزح منها الأهالي هنا. هذه القافلة بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي عودة طوعية من مخيمات الشمال السوري بالتعاون مع منظمة مزن والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر العربي السوري ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث. أكثر من 1000 شخص في هذه القافلة سيغادر منطقة المخيمات، وتتجه العائلات إلى نقاط عديدة في أرياف إدلب، إضافة إلى موقع في طبعا ريف حماة وموقع آخر في ريف دمشق. تأتي هذه القافلة ضمن الجهود المستمرة لإعادة العائلات النازحة إلى مناطقها الأصلية. هنا أيضا بعض الخدمات الأساسية التي تقدمها الجهات المعنية من توزيع لسلال الطوارئ والنقل المجاني من منطقة المخيمات إلى المناطق التي نزح منها الأهالي. تعتبر هذه القافلة هي واحدة من عشرات القوافل التي سيرت وستسير باتجاه القرى والبلدات، ويأتي هذه أو تأتي هذه الجهود ضمن المرسوم الجمهوري بإنهاء ملف المخيمات قبل نهاية العام الجاري. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: بدأت المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص تنفيذ 3 مشاريع لتوسعة وتأهيل البنى التحتية، وذلك بكلفة إجمالية تبلغ 371 مليون ليرة سورية، بهدف تهيئة مقاسم جديدة للاستثمار وتلبية للطلب المتزايد على الاكتتاب بالمقاسم الصناعية. وتقدم المشاريع 224 مقسما، وتشمل تنفيذ وتأهيل شبكات الطرق والصرف الصحي والصناعي والمياه ووصلات الخدمة ضمن المناطق الغذائية والكيميائية، بما يسهم في توسيع النشاط الاستثماري وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة. يشتكي مواطنون

0: في محافظة إدلب من تعدد العملات المتداولة ومن أسعار التصريف المرتفعة عند الشراء بالليرة السورية.
1: يا حاج بروح مثلا على ابو الخضره، مثلا بدي اخذ خيار بندوره فيجي لشغلي بيضرب لي بالواطي، عم يذبحني ذبح بسعر التصريف مثلا الليره السوريه عن الليره التركي. هذا ما عم بيناسب لا المبيع ولا المشتري، لا المستهلك ولا المستثمر. وهي الحل لازم تلتقى لحل هالمشكله هاي. مثلا ما عم بتناسب الاسعار، مثلا كيلو رز مثلا حقه 70 ليره، عم نعطيه مثلا سوري عم يضربني اياه على التركي على الواطي، عم بيوقف اكثر من 70 ليره. وهيك المواطن ذبح ذبح يعني، ما بقى يصير لحق، ويلو ياكو ويلو يدفع ويلو، ما بقى يمشي الحال معنا.
2: عم بيكون علي ضغط كثير كبير يعني بفرق التصريف، يعني عم يصرفوا لي الشراء شيء والمبيع شيء، سواء بدي اشتري ليره سوري او بدي ابيع ليره سوري او بدي يكون انا عم اشتري شيء، عم يتم تحويله للدولار ومن الدولار ليرجع على السوري. موضوع الليره السوريه يعني ايضا عم يختلف التصريف كثير عن السعر المركزي. طيب يعني هذا الامر جدا متعب، ونحن ممكن يعني بدنا حل لهذا الامر انه يتم يعني فرض خلينا نقول رقابه او حتى تصريف معين ما يتجاوزوه العالم كله.
3: يا اخي نحن عم ندخل على المحلات، نحن عملتنا هون كلها تركي، ايه هن عم يطلبوا فرضا سوري، السوري بدنا نرجع نصرف، بدنا نصرف سوري لشو يعطونا؟ كلياته هذا خساره، خساره انه بيضربوا يعني ما على سعره النظامي، على السعر المو نظامي، عرفت كيف؟ يعني خلص الغوا الدولار والتركي، خلوا بين الشعب يد بس العمله الرئيسيه السوريه.
4: بعطيه سوري لك اجباري، بدي اعطيه سوري، اذا بدي اعطيه سوري يعني عم يضرب لي اياها، مش قد بيساوي على الدولار، لانه هو عم يجيب على الدولار كمان. يعني هذا هو خسرانين على الطرفين خسرانين. يعني ما في غير التاجر مستفيد، اكثر شيء التاجر. التاجر المستفيد. بدي اقول لك ما بعرف يعني، هو اذا يوقفوا لنا هالعمله التركي بيمشي حاله. بصير بس عملي وحدي. بنروح عند التاجر، عند هاي المشتري بالعمله السوريه، بسعر بالعمله السوريه، وبصير تداول.
5: هالحسابات هاي كلها على بعض البعض، صدق عم نقدم على مسألة على المجهول، ما عم نعرف نحن موقعنا صحيح وين بشكل عام. الناس عم تعاني من الموضوع، ما عم نعرف قيمة الصرف بشكل أساسي بالنسبة لهي المسألة، وعم نضيع. الأفضل بكثير عملية حسم الموضوع لنوع عملة موحد يزبط الشارع بشكل منيح، ويخلص البشر من هالمعاناة اللي عم يعانوها من هالتجار اللي ما فيها رحمه لا من بعيد ولا من قريب.
0: بدأت زراعة الزعفران تتوسع بشكل محدود في مناطق من ريف طرطوس بعد نتائج إنتاجية شجعت المزارعين على مواصلة التجربة، وسط مساع لتوسيع المساحات المزروعة رغم تحديات الكلفة والتسويق.
6: في ريف طرطوس بدأت زراعة الزعفران تحقق حضوراً ضمن مساحات محدودة مع نتائج إنتاجية جيدة شجعت على استمرار التجربة، لكن هذا المحصول ما يزال يواجه صعوبات مرتبطة بكلفة الزراعة والتسويق ما حد من فرص توسعه وانتشاره.
7: بدأنا بزراعة الزعفران منذ عام 2018، طبعاً بدأت تجربة خجولي، كانت تجربة خجولي بداية ضعيفة، بضعة بصيلات لاحظنا أنه في مردود مادي، وخاصة بعض الاطلاع على دول العالم كيف بتشتغل بالزعفران وكيف هو سبب بالنهضة الاقتصادية لكثير من البلدان. تشجعنا كثير بزراعة الزعفران، استوردنا بصل لحسابنا، طبعا كانت التكلفة كثير كبيرة في البداية، طبعا هي مغامرة.
8: لاحظنا بعد فترة أنه ما في ثقافة لاستهلاك الزهور عنا هون بسوريا، وما في تسويق لموضوع الزهور. حالياً عم نشتغل على موضوع الأبصال، عم نبيع الأبصال للمزارعين الجداد، لكن في عزوف يعني حقيقة عن الزراعة نتيجة السعر الأبصال المرتفع نسبياً لبعض المزارعين.
6: رغم هذه التحديات تسعى الجهات الزراعية إلى دعم التجارب القائمة وتشجيع استمرارها والعمل على توسيع المساحات المزروعة مستقبلاً، بما يسهم في تثبيت هذا المحصول كخيار زراعي جديد في المناطق الملائمة لزراعته.
9: نسعى إلى إدخاله ضمن الخطة الزراعية الإنتاجية المعتمدة في محافظة طرطوس، يعني وصولا إلى نشره في مناطق زراعة

0: يعتبر بشكل أساسي في المناطق الريفية باعتباره من المشاريع الإنتاجية الريفية الرائدة التي تعود برأيي اقتصادية جيدة بالنسبة للإخوة المزارعين.
1: تتركز زراعة الزعفران حالياً في قرية بيت يوسف بمنطقة دريكيش، إذ يحتاج المحصول إلى أجواء باردة وارتفاع لا يقل على نحو 400 متر عن سطح البحر، ما يجعل المناطق الجبلية من البيئات المناسبة لاستمرار هذه التجربة وتطويرها. يحاول الزعفران أن يجد طريقه إلى الأسواق حاملاً قيمة جعلته يعرف بالذهب الأحمر، لكن صعوبات التسويق وغياب الدعم ما زالت تحد من فرص توسعه، ليبقى مستقبل هذه الزراعة مرتبطاً بتجاوز هذه التحديات. تلفزيون سوريا لنجبارة، الدريكيش، ريفو طرطوس.
2: منذ أكثر من عقد شكل اللجوء السوري أحد أكبر ملفات الهجرة في العالم، بعدما دفعت الحرب ملايين السوريين إلى البحث عن أوطان بديلة. لكن مع تغيير المشهد في سوريا، بدأت دول الاستضافة تعيد حساباتها، من مراجعة الحماية في ألمانيا إلى إنهائها في الولايات المتحدة، وصولا إلى بحث تركيا مستقبل الحماية المؤقتة.
3: لم تعد قضية اللجوء السوري تسير بالمنطق الذي حكمها طوال سنوات الصراع، فمع التحولات السياسية والميدانية بدأت دول الاستضافة تتجه نحو إعادة رسم خريطة اللجوء عبر مراجعة ملفات الحماية وتشجيع العودة وصولا إلى إنهاء بعضها. ففي ألمانيا ألغيت الحماية عن أكثر من 23% من الملفات الخاضعة للمراجعة، ورفض نحو 69% من الطلبات الجديدة خلال النصف الأول من العام، بحسب ما نقلته صحيفة ألمانية عن الحكومة الفيدرالية، بينما دخل قرار إنهاء الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة حيز التنفيذ، ليجرد آلاف السوريين من حظر الترحيل ما لم يتوفر بديل قانوني. أما في تركيا والتي لها النصيب الأكبر من اللاجئين، تبحث الحكومة مستقبل نظام الحماية المؤقتة، مؤكدة أن أي ترتيبات جديدة لن تكون مفاجئة أو تعسفية، وذلك بحسب آخر تصريحات وزير الداخلية مصطفى تشيفيتشي لصحيفة ييني شفق التركية. غير أن العودة لا تبدو خياراً فورياً أو واقعياً لغالبية اللاجئين، وفق ما تؤكده دراسة حديثة لمعهد دمشق للدراسات والبحوث، إذ لا تتوقف المسألة عند قرارات الدول المضيفة، بل تتجاوزها إلى قدرة دمشق نفسها على التعامل مع ملايين العائدين ومدى قدرتها على توفير ضمانات الأمن والسكن والعمل والخدمات الأساسية. ليبقى ملف اللاجئين بأسره معلقاً بين حسابات السياسة ومرارة الواقع وتساؤل حول ما إذا كانت العودة ستظل قراراً اختيارياً أم واقعاً تفرضه التحولات الجديدة.
2: وصلت أولى رحلات الخطوط الجوية السورية القادمة من موسكو إلى مطار دمشق الدولي، وذلك بعد استئناف رحلات الجوية بين سوريا وروسيا. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، قال إن الخطوط الجوية السورية تستعيد حضورها على خريطة الطيران الإقليمي والدولي، مشيرا إلى العمل على إعادة ربط سوريا بالعالم وفتح وجهات مباشرة جديدة. كما وأضاف الحصري أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الخطوط الجوية السورية إلى وجهات إقليمية ودولية، بينها وجهات أوروبية جديدة سيتم الإعلان عنها تباعا. رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع اتفاقية السعودية وتركيا وباكستان، اتفاقية مكة للدفاع المشترك، واصفا إياها بالخطوة الكبيرة والجريئة والمهمة للغاية. وأضاف ترامب أنه سعيد بتوقيع الدول الثلاثة الاتفاق، معتبرا أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تعكس حالة التقارب المتزايدة بين دول الشرق الأوسط وتوجه دول المنطقة نحو تعزيز التعاون المشترك بما يمكنها من الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فاعلية. وأشار ترامب أيضا إلى أن الاتفاق يعكس مستوى متقدم من التنسيق والتقارب بين دول المنطقة في خطوة قال إنها تحمل أهمية كبيرة على صعيد التعاون والدفاع المشترك. كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إجراءات اقتصادية جديدة غير مسبوقة ستعلن خلال الأسبوع المقبل ضد إيران، وصفا إياها بأنها لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزل الاقتصادي لأي دولة ومن دون الكشف عن تفاصيلها. وبحسب وكالة بلومبرغ تشمل الإجراءات المرتقبة تشديد العقوبات الثانوية على مشتري النفط الإيراني وفي مقدمتهم الصين، بما يهدد الشركات والبنوك بفقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي إذا واصلت التعامل مع طهران. قال القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي إن طهران ستحمي ورقة مضيق هرمز بكل ما تملك من قوة وأيا كانت الكلفة، وأضاف أن إيران كانت تدرك ميزة مضيق هرمز لكن لولا هذه الحرب لما جرى تفعيلها، مشيرا أن تفعيل هذه الورقة هي أحدى التذكارات التي تركها الرئيس الأمريكي، وأضاف أن مضيق هرمز لن يعود إلى الوضع الذي كان عليه سابقا. وللحديث أكثر ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا شعبان عبود من واشنطن. بداية مرحبا بك شعبان. إذا دعنا نبدأ من تصريحات ترامب حول اتفاق مكة، هذا ما يبدو أول تعليق أمريكي بشأن التحالف السعودي التركي الباكستاني، برأيك هل من تفاصيل أكثر عنه؟
4: نعم، مرحبا هبة. نعم، إنه أول تصريح ولكنه أتى بعد 9 أيام، وبنفس الوقت كان يعني على ما يبدو أن الرئيس ترامب سعيد بهذا الإعلان بهذا الحلف أو هذه الاتفاقية. طبعا يعني الرئيس ترامب وصف الاتفاقية اتفاقية مكة بالخطوة الجريئة والكبيرة والمهمة، وبنفس الوقت يعني أشار إلى أنها يعني تمكن هذه الدول من الدفاع عن نفسها بفاعلية. لا ننسى هبة أن يعني هذا الترحيب أو هذا المنظور الأمريكي لهذه الاتفاقية يعني هو منظور مرحب وليس يعني منظور عبر عن قلق أو يعني من هذا التحالف بين هذه الدول المهمة. هذا إن دل على شيء يدل أو يعكس عدة قضايا. أولا أن هذا التحالف أو هذا الاتفاقية هبة أتى في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية على هامش هذه الحرب، يعني بمعنى أن هناك رؤية أمريكية إلى أن هذا التحالف ما كان ليكون لو لم يكن هناك مواقف أو حذر من تطورات الحرب أو مخاوف من المشاريع الإيرانية أو إلى ما هنالك. ولا ننسى هبة أن هذه الدول الثلاثة هي دول حليفة للولايات المتحدة. السعودية هي أكبر حليف اقتصادي ربما في الشرق الأوسط للولايات المتحدة وهي شريك أمني أيضا. تركيا هي عضو في حلف الناتو، أكبر جيش أو ثاني أكبر جيش في الحلف، وبنفس الوقت باكستان شريك أمني للولايات المتحدة. إذن هذه الدول الثلاث بمعنى أو آخر هي تحت المظلة الأمنية الأمريكية أو تعمل وفق ترتيبات وتنسيق مع الجانب الأمريكي. لكن بنفس الوقت يعني رغم ترحيب الرئيس دونالد ترامب، هناك بصراحة يعني بعض المحللين والخبراء في وسائل الإعلام الأمريكية رأوا أيضا أنه يعني هذا الاتفاق يعطي مؤشر على يعني أن بعض الدول بدأت يعني قلقة من إمكانيات وحدود الإمكانيات الأمريكية أو المساعدة الأمريكية أو تدخل أمريكي لمناصرة الحلفاء في اللحظات الحرجة، وخاصة وهذا ما أثبتته يعني التطورات الأخيرة في الحرب مع إيران. لذلك هو صحيح أن هذه الدول حليفة للولايات المتحدة، ولكن بنفس الوقت ترتئي هذه الدول أنه أو حان الوقت أنه للدفاع عن نفسها والتفكير بما يمكن أن تفعله بغض النظر عن الحضور
2: نعم
4: الأمريكي. إذا نوع من الاستقلالية أو الاعتماد على الذات. نعم إليك
2: نعم
4: إذن.
2: شعبان، فيما يخص الولايات المتحدة وإيران، برأيك أين وصل مسار المفاوضات بين الجانبين؟
4: لم يتحرك قيد أنملة، يعني الأمور

0: تراوح في مكانها هبة منذ فترة طويلة، لا يوجد أي تطور على صعيد المفاوضات حسب ما يعلم، يعني أن هناك رسائل يعني بين الجانبين تصل بطريقة غير مباشرة عن طريق الوسطاء، هذا كل ما في الأمر. هناك تأكيد أمريكي، إذا تابعنا التصريحات الأخيرة للرئيس دونالد ترامب ولوزير الخزانة على سبيل المثال، تتحدث يعني عن ضربة اقتصادية وإجراءات اقتصادية كبيرة جدا وموجعة، إجراءات كبيرة جدا وموجعة. أغلب التحليلات والتقارير تحدثت عن أن الإدارة الأمريكية تفكر أو تدرس يعني فرض عقوبات على شركات صينية، شركات لتكرير النفط. هذه الشركات يعني تستورد نفط إيراني بطريقة غير شرعية وتقوم بتكرير النفط وتفيد الحرس الثوري الإيراني بالعائدات، وتوفر لها للحرس الثوري العائدات المالية. وبنفس الوقت ربما تفرض الولايات المتحدة أيضا عقوبات على بنوك صينية أو مصارف صينية تساعد الاقتصاد الإيراني، أو ما يسمى اقتصاد الظل الذي يعني أنشأته إيران
1: نعم
0: للالتفاف على العقوبات. طبعا هبة يعني إدارة الرئيس دونالد ترامب أو الرئيس ترامب منذ ولايته الثانية فرض يعني عقوبات على أكثر من 1000 شخص وكيان وشركة وسفينة ويعني كيانات إيرانية. ومن المتوقع من المرجح أن تكون الخطوة الكبيرة أو الضربة الاقتصادية الكبيرة هي نوع من هذه العقوبات، لكن تستهدف شركات صينية ومصارف صينية على سبيل الخصوص. من ناحية أخرى أيضا هناك توقعات بأن يعني يكون هناك حصار بري، تسعى الولايات المتحدة لحصار بري، فرض حصار بري على إيران، لكن هذه يعني خطوة شبه مستحيلة عمليا، لأن هناك حدود لإيران مع نحو 80 دول، ورغم أن جميع هذه الدول لها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة إلا أن واشنطن تحتاج إلى موافقة هذه الدول. وهناك أيضا صعوبات لوجستية لها علاقة بالطبيعة الوعرة أو الطبيعة الجبلية للحدود الإيرانية، وهذا خيار يعني استبعده الكثيرون. يبقى الخيار يعني المتوقع هو فرض عقوبات شديدة على مصارف صينية وعلى شركات لتكرير النفط الصينية. هذه هي التوقعات بخصوص
1: نعم
0: الضربة الاقتصادية الكبيرة التي ستوجهها الإدارة الأمريكية للاقتصاد الإيراني. نعم، إليك
1: نعم
0: هبة.
1: شكرا جزيلا لك شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا، شكرا جزيلا، كنت معي من واشنطن. اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم حزب الله بخرق وقف إطلاق النار ومهاجمة جنود إسرائيليين داخل الخط الأصفر جنوبي لبنان. وقال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يعمل وفق توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تسكت على أي تعرض لجنودها وستعمل بقوة ضد كل تهديد وفق تعبيره. وكانت إسرائيل أعلنت إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح في إثر هجوم لحزب الله قرب الحدود مع لبنان، وذلك عقب شنها سلسلة غارات واسعة على بلدات في جنوبي لبنان. هذا وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في مدينة بنت جبيل جنوبي البلاد، كما استهدف بقصف مدفعي بلدة صربين. وقالت الوكالة إن جيش الاحتلال نفذ كذلك تفجيرين في بلدة الطيبة، في حين تعرضت بلدتا برعشيت والمنصوري لقصف مدفعي من الجانب الإسرائيلي مع إلقاء قنبلة صوتية فوق بلدة برعشيت.

دانت 8 دول عربية وإسلامية رفض إسرائيل خطة ترامب بشأن غزة، وقال بيان مشترك صادر عن السعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر وتركيا وباكستان وأندونيسيا إن هذا الرفض يهدد بصورة مباشرة بإفشال الجهود المكثفة التي بذلها ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم. وأكد البيان أن إسرائيل تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن أي تبعات تترتب على استمرار رفضها الخطة أو عرقلتها أو تأخيرها أو عدم امتثالها، بما في ذلك أي تدهور ناتج عن ذلك في الأوضاع على الأرض وأي تعطيل للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة. وأكدت الدول 8 رفضها للموقف الإسرائيلي من الخطة الأمريكية، مشددة على أهمية الدفع نحو تسوية تنهي الحرب وتفتح المجال أمام تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في قطاع غزة. أعلنت حركة حماس أن وفدها برئاسة خليل الحية التقى في مصر وفود الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة الموافقة على خريطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ترامب انطلاقا من مصالح الشعب الفلسطيني حسب تعبيرها. وأوضحت الحركة أن موافقتها جاءت حرصا على الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من قطاع غزة وبدء عمل اللجنة الإدارية، مؤكدة أنها التزمت بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في مرحلته الأولى في حين لم تلتزم إسرائيل بذلك. حذرت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية من توقف خدماتها ومرافقها الصحية في قطاع غزة، وذلك من جراء نقص الزيوت وقطع الغيار اللازمة للمولدات والمركبات. وأوضحت الجمعية أن نقص الزيوت وقطع الغيار الخاصة بالمولدات الكهربائية يهدد بتوقفها عن العمل، ما قد يعطل الخدمات الصحية وتشغيل الأجهزة الطبية في عدد من المراكز والعيادات. ودعت الجمعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية إلى التدخل لتوفير الزيوت وقطع الغيار اللازمة للمولدات والمركبات الطبية. انتشلت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة رفات 21 فلسطينيا من تحت أنقاض منزلين دمرهما الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، قال إن طواقم الجهاز انتشلت رفات 12 فلسطينيا من تحت أنقاض منزل قرب منطقة عسقولة شرقي مدينة غزة، ورفات 9 آخرين في منزل في منطقة الكتيبة غربها. وأضاف أن الطواقم توجهت لاحقا إلى منزل عائلة المغربي في حي الزيتون شرقي غزة عقب بلاغ بوجود رفات نحو 40 فلسطينيا تحت أنقاضه. وجدد بصل التحذير من الصعوبات التي تعيق عمليات البحث والانتشال بسبب النقص الحاد في الآليات والمعدات الثقيلة والوقود والإمكانات اللوجستية. أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها مواجهات واعتداءات من المستوطنين، وتركزت الاقتحامات في رام الله ونابلس والخليل وجنين، وداهمت القوات عددا من المنازل واعتقلت عددا من الفلسطينيين، وأطلقت قنابل الغاز خلال مواجهات في مخيم العروب وفي الخليل. أسفرت هجمات المستوطنين وقوات الاحتلال عن إصابة 10 فلسطينيين، بينهم إصابتان بالرصاص و8 من جراء الضرب، بينهم سيدة تبلغ 66 عاما بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. كما وشهدت مناطق عدة اعتداءات على مركبات ومنازل واحتجازا للفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع جولات استفزازية للمستوطنين في مناطق من الضفة. وبهذا نصل إلى ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: قلعة جعبر حارسة الفرات، وكأنها تأبى مفارقة النهر، تتربع قلعة جعبر في قلب مياه الفرات شامخة وشاهدة على تعاقب الأيام والأحداث في الجزيرة السورية.
1: خير يا هانم صباح العاشق.
0: تتعدد الروايات حول من بناها، فمنها من ينسبها إلى دوسر غلام النعمان بن المنذر ملك الحيرة، ولكن الثابت أثرياً أن اسمها ارتبط بجعبر سابق القشيري. انتقلت القلعة إلى سجلات التاريخ الكبرى حين سيطر عليها السلطان السلجوقي ملك شاه بن ألب أرسلان في عام 479 للهجرة 1086 للميلاد. ثم جاء نور الدين الزنكي ليبعث فيها الحياة من جديد، فأعاد بناء أسوارها المنيعة في عام 564 للهجرة 1168 للميلاد، لترتفع مئذنتها شاهقة كصوت يتحدى النسيان. تتضرع جعبر بسورين متينين من الآجر يفصل بينهما ممر سري، ويحتضنان 35 برجاً تحرس جسد القلعة المستطيل الذي يصل طوله إلى 320 متراً وعرضه 170 متراً.
1: غني غني عيشي.
0: اليوم تسبح جعبر في بحيرتها مع أبراجها ومسجدها الذي يروي حكايات الزنكيين والأيوبيين. جعبر رمز تاريخ لا يموت، وحلم يتنفس من جديد في قلب الرقة.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نستعرض فيها وإياكم أبرز ما جذب اهتمام السوريين على وسائل التواصل في الساعات الماضية. كان يفترض أن تكون عودة عبد يحيى قبلان من الكويت إلى ريف مسكنة زيارة لعائلته، لكنها انتهت برصاص دورية أمنية في منبج، وذلك خلال مطاردة بين قوة أمنية ومطلوب للأمن الداخلي. الحادثة بدأت في مدينة منبج بريف حلب، عندما كانت دورية أمنية تلاحق شخصا مطلوبا على خلفية عدة قضايا لم تعرف ماهيتها بعد. وفق الرواية الرسمية، كان المطلوب قد قاوم محاولات سابقة